0: في ملفنا الأول من العالم اليوم نناقش آخر التطورات الميدانية في اليمن مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً.
1: تشهد جبهات اليمن تصعيداً متسارعاً مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً. ميدانياً أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة ضمن عملية فجر اليمن التي امتدت عملياتها إلى جبهات تعز والساحل الغربي، وتكتسب معارك تعز أهمية تتجاوز حدود المحافظة نظراً لموقعها الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جيزان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين، هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل.
0: انضم إلينا من القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية دكتور علي الذهب. دكتور علي، أهلا ومرحبا بك. بعد السيطرة أمس على مناطق استراتيجية على مضيق باب المندب، تعزيز هذه السيطرة اليوم أيضا بالسيطرة على مرتفعات حاكمة في تعز، ما السيناريوهات الممكنة للمرحلة التالية؟
2: مساء الخير أستاذ رائد، عليك وعلى المشاهدين جميعا.
0: أهلا بك.
2: السيناريوهات تفرضها النتائج المتوقعة للعملية اليوم، ستكون هذه النتائج على الواقع غدا أو بعد غد أو قد تطول. وأتصور أن دحر يعني المتمردين الحوثيين هو الأساس الذي بنيت عليه العملية العسكرية، لأنها عملية شاملة، معنى عنونت بأنها فجر اليمن وأنها استعادة الدولة، وبالتالي فإن يعني مطمع هذه القوات أو تطلعها هو ليس السيطرة على جزء جغرافي بعينه، سواء منطقة ذباب التي تشمل مضيق باب المندب في الجزء اليمني منه، أو السيطرة على منطقة الوازعين التي استحدث فيها عملية عسكرية هذا اليوم للسيطرة عليها، وهي منطقة فاصلة بين تعز وبين ذباب أو بين الساحل الغربي جنوبي البحر الأحمر. ولكن الوصول إلى وضع ما قبل 9 سبتمبر الماضي حين تحرك الحوثيون للسيطرة على المخا وصولا إلى باب المندب، إذن المسألة هي تفوق ما يمكن أن يتصور بأنه عمل في حدود جغرافي ضيق إلى عمل واسع استراتيجي يضمن إعادة الدولة، وهذا كله يتطلب نشاطا عسكريا على مختلف الجبهات، وخصوصا الفاعلة منها القريبة من صنعاء وتلك التي تؤثر على قدرة الحوثيين اللوجستية، وأعني بذلك الساحل الغربي الممتد من منطقة ميدي حيث سيطرت القوات الحكومية.

0: كوميا شمالا إلى مضيق باب المندب. كل هذا لا تشير العملية الحالية بوضوح إلى هذا السيناريو، لأن وتيرة تقدمها ليست على النحو الذي يرسم لنا هذا المشهد.
1: دكتور علي، ما المحاور التي يمكن أن يتم التحرك عبرها باتجاه العاصمة صنعاء تحقيقا للشعار الكبير الذي رفع لعملية فجر اليمن؟
0: بكل تأكيد القوات الحكومية لديها تجربة منذ 12 عاما، منذ جاء التحالف العربي وأعلن عن عملية عاصفة الحزم في 26 مارس 2015، وصلت القوات من محاور عدة إلى محيط صنعاء على بعد يعني أقل من 30 كيلومتر أو 40 كيلومتر عن مركز العاصمة. يعني وصلت القوات إلى جبال نهم وتجاوزت الطرق المؤدية إلى مأرب وإلى الجوف في المناطق الجبلية القريبة من العاصمة صنعاء، وأيضا تحركت شرقا أو جنوبا وغربا باتجاه الصرواح، وأيضا كان هناك نشاط لبعض القوات في المحافظات الشمالية في صعدة وفي حجة وفي الجوف أيضا. هذا هو أهم محور، لكن المحور الذي استجد حاليا هو يعني تقدم الحوثيين والاستيلائهم على ما نحو يعني حوالي 120 كيلومتر من المخا وصولا إلى باب المندب. إذن المحور الأساسي الآن هو إعادة المنطقة هذه أو إعادة الوضع أقل ما يمكن حتى ما قبل 9 مارس أو من سبتمبر عفوا الحالي، والتقدم نحو يعني موانئ الحديدة، وهي 3 موانئ استراتيجية تمثل بالنسبة للحوثيين الرئة التي يتنفسون بها ومصدر اللوجستيات والأسلحة وأيضا العائدات الجمركية والضريبية والتجارية التي تفرض على الموانئ والسكان. وهذا كان بطبيعة الحال يعني فيه مجانفة أو كسر لاتفاق ستوكهولم الذي حدد بأن هذه الموارد تذهب لدفع رواتب الموظفين وليس لاقتصاد الحرب أو لصندوق الحرب الذي يستخدم الحوثيون لمواجهة القوات اليمنية. أتصور أن محورين هما الأهم، والمحور الأول هو محور الساحل، ويشمل ذلك أيضا محافظة تعز التي تواجه الآن تحديا كبيرا في المقاومة نظرا لحشد الحوثيين الآلاف من المقاتلين لمحاولة إسقاطها. والبعد الآخر أو المحور التقدم الآخر هو محور مأرب الجوف، وأيضا يجب أن تستحدث جبهة استراتيجية فاعلة لها أهمية وبعد تاريخي هي محافظة البيضاء
1: الآنية دكتور علي،
0: ستكمل
1: في تقديري
0: قوس الانطلاق نحو صنعاء. تقديري الشخصي أنه يبدأ بالسيطرة على الساحل وحرمان الحوثيين من الموانئ التي توظف في اقتصاد الحرب، لأن الجيوش تزحف على بطونها، وبمجرد أن يحرم الحوثيون من الأسلحة والموارد والدعوم الخارجية التي تأتي إليهم من دول ومن غير الدول أيضا ما دون الدول الجماعة المسلحة، هذا يعني هو الأساس الأول. ثم بعد ذلك تقويضهم الاقتصادي، يعني التقويض العسكري من خلال التقدم من محاور تاريخية يعني دارت فيها حروب داخل اليمن وأثبتت أنها هي المحاور التقدم التي تسقط العاصمة صنعاء أو تستردها من قبضة أي جماعة استولت على السلطة فيها.
1: يوجد لدينا الجيش اليمني وهو قوات نظامية، وهناك قوات مساندة للجيش اليمني في مواجهة مجموعات ميليشيات تعمل وفق آليات حرب العصابات. بالبيئة الجغرافية المعقدة في اليمن، كيف يمكن أن يتم التعامل مع هذه المجموعات الميليشيوية؟
0: نعم، هو المجموعة الميليشيوية يشارف ذلك طبعا للحوثيين، لكنهم الآن يحاربون بقوام دولة على مستوى القوى والمستوى الوسائل والاقتصاد وأيضا الإدارة السياسية والأمنية. يعني هم أكثر توحدا وإن يعني تماسكا إذا جئنا واقعيا، ولكن القوة الحكومية لا تزال تواجه بعض التحديات، وأتصور أنها أمام فرصة كبيرة لأنها الآن تدعم من الإقليم ومن التحالف العربي، وهناك قوى وطنية تدعم هذا الاتجاه وهو وحدة الصف في مواجهة الحوثيين. أعتقد أن الحرب هي

0: يجب أن تكون مواجهتهم، يجب أن تكون بالمزاوجة أو يعني الاشتراك في بين الحرب التقليدية وحرب العصابات، وهذا ما هو حاصل الآن. والحوثيون يسلكون أيضا نفس هذا المسلك، رغم أنهم جماعة مسلحة قامت على هذا مبدأ حرب العصابات، وسقطت دولة وحاربت الحكومة اليمنية طيلة 6 سنوات منذ 2004 إلى 2010، واستطاعت التغلب عليها واجتزاء مناطق من صعدة وإخضاعها لها، ثم تمددت في 2014 وسيطرت على العاصمة بهذا الأسلوب. حرب العصابات هو حرب مجدية، وخصوصا في المناطق الجبلية. ما يحصل الآن في تعز يجب أن يتحول كل مواطن، أو أنا أرى أنه قد يتحول كل مواطن إلى مقاتل يدافع بعيدا عن أرضه، بعيدا عن القوات الحكومية أو انتظار القوات الحكومية التي حتى اللحظة لم تصل إليها الدعم العسكري أو اللوجستي من قبل القوات الحكومية، فيما يعني ذهبت في اتجاه آخر، وهو التقدم في محور الوازعية لتأمين القوات الموجودة في الساحل، وربما قد يكون ذلك لإضعاف تعزيزة القوات الحوثية باتجاه محافظة تعز جنوبا وغربا.
1: من الجانب الآخر دكتور علي، تستمر جماعة الحوثي في استهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية في المملكة العربية السعودية. إذا أردنا أن ننظر من الجانب الحوثي، ما هو المؤمل من هذه الاستهدافات؟
0: يبدو أن الحوثيين يعني هي ليست تجربة جديدة أو عمل جديد، هم هكذا منذ 2015 يعني يحاولون فرض واقع سياسي أو يعني خلق كلف، يعني إيجاد أو خلق كلف اقتصادية أمنية سياسية، لأن الاستهداف لمناطق حيوية معناه يعني خلق واقع أمني مضطرب في هذه المناطق، وبالتالي هي في مجموعها ورقة ضغط على المملكة العربية السعودية لحملها على التخلي عن دعم الحكومة اليمنية وخروجها من التحالف العربي. وهي في واقع الأمر حاولت بشتى الوسائل أن توجد وسيلة سلمية ودبلوماسية لجمع الحوثيين، واستطاعت الوصول إلى صنعاء بمسؤولها من كبار الدولة، ولكن الحوثيين أبدوا تمنعا كثيرا وذهبوا لأن يكونوا يعني خصما يعني واضحا، وأن يعني أيضا يكونوا لا أقول يكونوا أداة بيد إيران، ولكنهم أصبحوا يمثلون إيران قلبا وقالبا في المنطقة، وهذا بطبيعة الحال يتعارض مع الإرادة السعودية ومع مخاوفها التي أظهرتها إيران بتهديداتها. وبالتالي الحوثيون لم يعد أمام السعودية ذرة، أو ليس لدى السعوديين ذرة ثقة بهم طالما أنهم باتوا في هذا الأفق أو هذا المجال الإيراني.
1: دكتور علي، أخيرا يعني إلى جانب وجودها في حلف مكة الدفاعي، أنقرة تؤكد دائما على ضرورة العمل على المسار الدبلوماسي والحل السلمي لهذا الصراع. ما المسارات التي يمكن فتحها في تقديرك في هذا السياق؟
0: والله الحديث عن المسارات، أعتقد أنه هل فعلا الحل السلمي سيكون مقبولا لدى الحكومة اليمنية بحيث أنه ليكون لتركيا دور في هذا الشأن؟ أتصور أنه إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي العملية العسكرية أسقطت أو حيدت تماما كل مبادرة السلام التي قائمة أو المطروحة، لأن الهدان منحت الحوثيين الكثير من الفرص لتعزيز وجودهم وتقويض الدولة وتحولهم إلى مهدد وطني ومهدد إقليمي. لا أتصور أنه سيكون أمام تركيا فرصة ل يعني جمع الأطراف اليمينية نحو عملية سلام، لأن عملية السلام بقت بالفشل طيلة 12 السنة الماضية. هي قد تكون يعني لها دور من خلال وجودها في التحالف الدفاعي السعودي، ومن خلال وجودها داخل هذا التحالف يمكن أن تتبنى مقاربة سياسية معينة إذا ما استطاعت القوات الحكومية مدعومة بالتحالف التحالف العربي أن يعني أن تكون تخلق واقعا ضاغطا على الحوثيين. والواقع الضاغط هذا يتطلب أولا إخضاع الحوثيين لإرادة قوية تقوم على استعادة العاصمة صنعاء، ودفعهم بأن يكونوا مكون سياسي من جملة المكونات السياسية الأخرى، لا أن يكونوا وكيلا إقليميا أو يكونوا يعني كيانا مستبدا يستحوذ على السلطة دون غيره.

0: إذن المسألة لابد ما يكون هنا أن يكون هناك فرض إرادة سياسية قوية تستعيد يعني هياكل وبناء الدولة وفقا للقرارات الأممية، وبالتالي يخضع الحوثيون وفق عملية السلام شأنهم شأن أي حزب سياسي أو كيان سياسي في إطار الجغرافيا الجمهورية اليمنية.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة المصرية القاهرة دكتور علي الذهب، الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، لم تعد الحرب في غزة تقاس فقط بأعداد الضحايا والدمار، بل بما تركته أيضا على من حاولوا نقل صورتها إلى العالم. صحفيون استشهدوا وآخرون فقدوا زملاء مهنتهم، وغيرهم خسروا منازلهم ومقر عملهم. رغم ذلك واصلوا التغطية من بين الركام ومواقع النزوح، فيما بقيت العدسة المحلية نافذة أساسية على ما يجري في القطاع. كيف تغيرت مهنة الصحافة في غزة خلال سنوات الحرب؟ وما الذي دفع الصحفيين إلى مواصلة عملهم في مكان يوصف بأنه الأخطر في العالم لممارسة هذه المهنة؟
1: منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة والتجويع على أهالي قطاع غزة، دفع الصحفيون الفلسطينيون ثمنا باهظا لنقل الحقيقة، إذ أصبحوا هم الخبر وناقليه في آن واحد. جيش الاحتلال قتل 263 صحفيا وإعلاميا، بينهم 27 صحفية، فيما أصيب نحو 500 آخرين. وذلك يعني أن إسرائيل قتلت أكثر من خمس صحفيي غزة خلال 3 أعوام، إذ يوجد في القطاع نحو 1200 صحفي. اعتقلت إسرائيل 50 صحفيا، 23 منهم لا يزالون رهن الاعتقال، فيما 3 صحفيين في عداد المفقودين. بين 700 و900 صحفي فقدوا منازلهم أو تعرضوا للنزوح القسري، واضطروا إلى مواصلة عملهم من الخيام وساحات المستشفيات ومواقع النزوح. دمرت إسرائيل أكثر من 80% من المكاتب والمؤسسات الإعلامية كلياً أو جزئياً، وشمل الدمار 16 مقراً لقنوات فضائية و11 مؤسسة إذاعية و12 مقراً للصحف والمجلات. تقدر خسائر القطاع الإعلامي بنحو مليار دولار، تشمل المقرات والمعدات ومركبات البث والأجهزة التقنية. ومع استمرار منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، بقي الصحفي الفلسطيني وحده في أخطر مكان لممارسة الصحافة في العالم، المصدر الميداني الأساسي لتوثيق حرب الإبادة والتجويع.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. دكتور عبد اللطيف، أهلا ومرحبا بك. بعد 263 شهيدا من الزملاء الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، ما الذي يتبقى من الحماية التي يؤمنها، من المفترض أن يؤمنها القانون الدولي للصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم؟
2: نعم، بداية تحياتي لك أستاذ رائد ولكافة المشاهدين الكرام. أهلا. لا شك أن الأرقام التي وردت في تقريركم منذ قليل وكافة الأرقام والأحصائيات التي برزت للعيان على مدار 3 سنوات الماضية هي سنوات حرب الإبادة والتطهير العرقي التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بكافة أطيافه. وبهذا المسار نحن نتحدث اليوم عن الصحفيين. بموجب القانون الدولي وبلغة الأرقام نحن نتحدث عن الحفاظ على حياتهم كنوع من الحفاظ على المدنيين وعدم المساس بهم تحت أي ظرف كان. المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف نصت بما لا يدع مجالا للشك على وجوب حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم ووظائفهم دون التعرض لهم بأي شكل من الأشكال. ما يحصل اليوم في قطاع غزة وهذه الأرقام التي ظهرت هي أرقام مرعبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عندما نتحدث عن 260 أو 69 شهيدا من الصحفيين، عن 50 معتقلا، عن 3 مفقودين، عن قصف وتدمير لكافة المراكز الصحفية والإعلامية داخل قطاع غزة.

0: هذا سلوك ممنهج تمارس دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، لا لشيء سوى لأمرين اثنين. الأمر الأول هو السعي نحو الإبادة بحق الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، والأمر الآخر المتعلق بالصحفيين هنا هو رغبة الاحتلال الإسرائيلي في طمس الحقيقة والقضاء على شهود الحقيقة وشهود الكاميرا والذين يعملون على توثيق ما ترتكبه دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من جرائم ومن فظائع. بالتالي الحديث اليوم عن الصحفيين في قطاع غزة، هذه البؤرة التي أضحت منكوبة بفعل هذا الاحتلال الهمجي والوحشي، لم يشهد العالم في تاريخ الصراعات الحديثة استهداف كالاستهدافات التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة بمن فيهم الصحفيون. عندما يكون الاستهداف المباشر والعمد للصحفيين على نطاق واسع، بالتالي نحن فقط هنا نتحدث عن جريمة ضد الإنسانية وليس فقط جريمة حرب بموجب الميثاق المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ميثاق روما الأساسي لعام 1998. الملاحقة التي يجب أن تترتب على هذه الأعمال الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة لا يجب أن تتوقف ولا يجب أن تنتهي. هذه الجرائم قد نكون قد شاهدنا مثالا لها في الحروب العالميتين الأولى والثانية، عندما كان القتل يمارس دون ما حسيب أو حتى رقيب أو أي توثيق قانوني. اليوم ما يحدث هو استهداف عبر البث الحي والمباشر، عندما تعرض عشرات الصحفيين إلى عمليات إعدام ميداني وعمليات قتل ليس فقط لهم وإنما لعوائلهم وكذلك كافة المدنيين المحيطين بهم. لم يتوقف الأمر على الاستهداف في الشارع أو خلال البث الحي والمباشر، وإنما قصفت منازلهم، قصفت خيامهم، لوحقوا في كل مكان يمكن أن يصلوا إليه، ساعين إلى نقل حقيقة ما يحدث في قطاع غزة من جرائم وحشية يمارس فيها الاحتلال الإسرائيلي ضروب العنصرية والاستعمار وكذلك الإبادة الجماعية، كما أشارت له محكمة العدل الدولية التي تنظر الآن القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا
1: نعم.
0: في مواجهة الكيان الإسرائيلي الغاصب.
1: السؤال هنا يعني كيف أثر استهداف الصحفيين في نقلهم للصورة؟ أو بمعنى آخر، هل يمكن لقتل الشاهد أن يقتل شهادته معه؟
0: إطلاقا هذا الأمر الذي لم يحدث ولم ينل هذا الأمر الذي سعى الاحتلال منه عبر قتل واستهداف الصحفيين على نطاق واسع وممنهج، لا بل واستهداف كل من يرث هؤلاء الصحفيين ويحمل عملهم ورايتهم وكاميرتهم ويسعى إلى نقر تلك التقارير إلى كافة الوسائل الإعلامية العالمية. فحتى اليوم بعد 3 سنوات كاملة، وفي الغد سوف تكمل هذه الحرب سنتها الثالثة على قطاع غزة، لا تزال كافة وسائل الإعلام تعمل من داخل قطاع غزة، لا يزال هؤلاء الأحرار، هؤلاء الشجعان الصحفيون يعملون من الميدان، يعملون من أقصى الظروف الإنسانية التي يمكن أن يشهدها شعب من الشعوب التي واجهت استعمار أو احتلال حديث كالاحتلال الإسرائيلي. لازلنا نشاهد الصور والتقارير تخرج، لازلنا نشاهد أيضا عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها هؤلاء الصحفيون الشجعان لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي وباختصار شديد، مآرب الاحتلال الإسرائيلي وعمله من أجل إسكات هذا الصوت الحر وإسكات الحقيقة وإسكات هؤلاء الشهود باءت جميعها بالفشل، بل أتت بالفشل الذريع عليه بشكل عكسي كامل. اليوم عندما تم الاستهداف العمد لهؤلاء الصحفيين، هذا الأمر سلط الضوء أكثر على هذه المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني أجمع وكذلك الصحفيون بشكل خاص. بالتالي شاهدنا كيف أن المنظمات الحقوقية الدولية وكافة الشعوب الحرة، وخاصة هنا نتحدث عن دول أوروبية التي تحركت ولا تزال تتحرك أسوة بكافة أحرار العالم، كيف أنهم باتوا يسلطون الضوء على ما يتعرض له هؤلاء الشهود في قطاع غزة، كيف أن العمل الصحفي يستهدف فقط لأنه ينقل الصورة والفيديو والمشهد الحقيقي من الأرض،
1: طيب
0: وكيف أن
1: بالحديث
0: هذه الصورة الزائفة للاحتلال هي صورة المستعمر القاتل المتوحش.
1: عن المنظمات الحقوقية الدولية، بين الواقع والمأمول كيف بدأ موقف أو مواقف هذه المنظمات المعنية على وجه الخصوص بحقوق الإنسان وبحقوق الصحفيين أيضا وبالدفاع عن الصحفيين، كيف بدأ موقفها من هذه الإبادة التي كما أشرنا طالت جزءا أو عددا كبيرا من الصحفيين أنفسهم؟
0: لا شك أن المنظومة الأممية بشكل عام اليوم يعني تعيش صراعا

0: للوجود وللبقاء في ظل هذه الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية. بات التغول الإسرائيلي والأمريكي على هذه المؤسسات الدولية أمرا محددا وحاسما في بقائها وفي عملها وفي استمرارها، وكذلك في تفعيل الآليات التي يمكن أن تتحرك بها. عندما وعلى سبيل المثال من الناحية النظرية، كافة هذه المنظمات الدولية والحقوقية هي عملت ولا تزال تعمل على الأراضي الفلسطينية على توثيق ما يحدث، وكذلك على إدانة هذا الاحتلال وعلى إصدار التقارير الاستقصائية التي توثق كافة الجرائم. ولكن من الناحية العملية هم يلاحقون، هم الآن يمنعون من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. كم من لجنة للتحقيق الدولية التي جرى تشكيلها وكم من منظمة حقوقية أيضا منعت من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنعت من الوصول إلى قطاع غزة حتى اليوم بعد 3 سنوات من حرب الإبادة والتطهير العرقي، رغبة في هذا الاحتلال من عدم نشر الحقيقة وعدم الوصول إلى هؤلاء الضحايا وسماع روايتهم بشكل مباشر. هذا هو الواقع. لا شك أن التحدي كبير أمام هذه المنظمات الدولية، ولكن أيضا هنالك بارقة أمل بأن استمرار العمل الحقوقي والقانوني وكذلك عمل هذه المنظمات الدولية أسفر على مدار ال3 سنوات الماضية في الملاحقة القضائية لدولة الاحتلال الإسرائيلي ولعشرات الضباط والجنود مرتكبي الإبادة في قطاع غزة أمام العديد من المحاكم الدولية. الآن في عدد كبير من الدول الأوروبية، في دول أيضا أمريكا اللاتينية، هنالك قضايا رفعت في مواجهة مجرمي الحرب الإسرائيليين وجنود تورطوا في عمليات استهداف مباشر للمدنيين والصحفيين وللأطفال وللنساء في قطاع غزة. بالتالي هذا الأمر سوف يكون له أيضا رافعة إضافية للاستمرار في العمل رغم كافة الضغوط الإسرائيلية والمحاولات للنيل من عزيمة هذه المنظمات والحد من قدرتها إلى الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. لا شك أن المنظمات الدولية اليوم تسعى جاهدة إلى الوقوف إلى جانب الضحايا الفلسطينيين، إلى الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني في مواجهة آلة القتل والدمار الإسرائيلية، ومهما كانت الظروف صعبة إلا أنها سوف تبقى مصرة إلى الوصول وعلى الوصول إلى الشعب الفلسطيني وإلى تلك الحقيقة وإلى هؤلاء الصحفيون الشجعان الذين لا يزالون يتواصلون ويعملون ويعملون من داخل حرب الإبادة والتطهير العرقي دون أن يخيفهم هذا الإجرام الإسرائيلي غير المسبوق الذي باتت تتناقله كافة وسائل الإعلام العالمية والعربية والدولية، وبات أيضا منظورا اليوم أمام المحاكم الدولية بوصفه كيانا خارجا عن كافة الأعراف والقوانين الدولية.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول دكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتسع رقعة الحرب في أوكرانيا مع تصعيد روسي يستهدف الجسور وشرايين النقل والطاقة، في مقابل ضربات أوكرانية تطول منشآت النفط ومصافي الوقود داخل روسيا. ومع انتقال المعركة إلى الموانئ والسكك الحديدية والمنشآت الحيوية، تتزايد المخاوف من تداعيات تتجاوز حدود البلدين وتمس أمن الطاقة والنقل في أوروبا. بالتوازي مع التصعيد الميداني، يتحرك المسار السياسي نحو لقاء ثلاثي محتمل برعاية واشنطن، بينما تتخذ دول أوروبية بينها ليتوانيا خطوات تعكس تنامي الهواجس الأمنية المرتبطة بالحرب.
1: تتسع حرب استهداف البنية التحتية في أوكرانيا، وفي أحدث حلقاتها قصفت القوات الروسية جسرا فوق نهر دنيبرو في مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى إغلاقه مؤقتا أمام حركة المرور وإصابة عدد من الأشخاص. الهجوم يأتي بعد أيام من تصعيد روسي غير مسبوق ضد جسور العاصمة كييف، فقد تعرض الجسر الجنوبي وهو أحد أهم معابر دنيبرو لهجمات متكررة قبل أن تستهدف روسيا الجسر الشمالي، ما أدى إلى أضرار في الطرق الرئيسية وتعطيل حركة المرور. كما طالت الهجمات جسورا أخرى في العاصمة في خطوة عطلت حركة التنقل بين ضفتي المدينة. وتكتسب هذه الضربات أهمية تتجاوز الجسر نفسه، فالمعابر فوق نهر دنيبرو شريان رئيسي لحركة السكان والنقل والخدمات، واستهدافها يضغط على البنية التحتية المدنية واللوجستية في المدن الأوكرانية، وتأتي بالتوازي مع ضربات روسية على الموانئ والمنشآت المرتبطة بالشحن، فيما تقوم

0: مخزنات الوقود والبنية النفطية الروسية، ويبقى ملف الطاقة في قلب التصعيد. فقد شنت روسيا في نهاية الشهر الماضي هجوماً واسعاً على شبكة الكهرباء الأوكرانية، طال منشآت في عدة مناطق وأدى إلى انقطاعات واسعة، بينما تواصل أوكرانيا استهداف قطاع الطاقة الروسي خصوصاً المصافي. وعقب رهانه على تحرك أمريكي لعقد لقاء ثلاثي يجمع واشنطن وكييف وموسكو في أكتوبر، حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، مؤكداً أن بلاده تعكف على إعداد تدابير مضادة وتنفيذ المهام ذات الأولوية للرد على العملية الروسية التي تستهدف البنية اللوجستية الأوكرانية. أما في ليتوانيا، اتخذ البرلمان خطوة أولى نحو رفع الحظر الدستوري على استضافة أسلحة نووية في إجراء لم يصبح نهائياً بعد، لكنه يفتح الباب أمام خيارات أمنية جديدة في دولة عضو بحلف الناتو على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا.
1: الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بك. على خريطة المواجهة العسكرية، أين نحن اليوم مع عدم قدرة أي من الطرفين على الحسم؟
2: نعم، يعني للإجابة على هذا السؤال يجب المقاربة من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي أولا على خط الجبهة. على خط الجبهة ليس هناك تغييرات جذرية منذ زمن بعيد. الجبهة ما زالت الخطوط هي. التقدم الروسي بطيء، وعندما يحصل تقدم تحصل هجمات معاكسة أوكرانية بمجموعات صغيرة، لذلك خط الجبهة لا يتحرك. كان الروس يركزون على مدينة اسمها كوبيانسك لأنها هي عقدة سكك حديد، يعني هي مهمة جدا بالنسبة للوجستية وبالنسبة لاستقدام قوى إلى الجبهة من قبل الأوكرانيين. حتى الآن لم يستطيعوا اجتياز النهر الذي يفصل بينهم وبين هذه المدينة، ويبدو أنهم عدلوا عن ذلك. هذه المدينة هي في الشمال الشرقي الأوكراني، قريبة من مدينة مهمة في الشمال الأوكراني. هذا بالنسبة للجبهة. بسبب الجمود على خطوط الجبهة تحولت الحرب إلى حرب استنزاف. الأوكرانيون يستعملون بكثافة المسيرات، يعني يوم أمس استعملوا 650 مسيرة لاستهداف مصفات النفط في موسكو، واستطاعوا تخفيض إنتاج النفط الروسي بنسبة أو بالأحرى استطاعوا تخفيض قدرة روسيا على التكرير بنسبة 51%، وهذه سابقة. وهناك يعني طوابير على محطات الوقود في روسيا بالنسبة للمازوت وبالنسبة للبنزين، وينعكس ذلك على الجبهة بصعوبة إخلاء الإصابات بسبب النقص في الوقود، ويضطر الجنود الروس أحيانا لشراء الوقود من مالهم الخاص للتنقل. هذا بالنسبة لما تحاول أوكرانيا أن تفعله بروسيا لتخفيض قدرة روسيا على القتال، يعني من يقول آخ أولا. بالمقابل الروس يستهدفون، مثلا استهدفوا، هناك 8 جسور في كييف، استهدفوا جسرين حتى الآن بشكل لعزل المدينة، جسر شمال وجسر جنوب المدينة على نهر دنيبر الذي يجتاز كييف، وذلك لعزل المدينة قبل حلول فصل الشتاء، يعني لعرقلة التموين بالمؤن وبكل الأمور الحيادية. أيضا هناك استهداف روسي عن قصد لمحطات توليد الكهرباء ولسكك الحديد. سكك الحديد هي أساسية في أوكرانيا لأنها هي الأساس التي تستعمل لتنقل القوى، التنقل اللوجستي. يستهدفون بكثافة سكك الحديد، ويستهدفون الطاقة، يستهدفون كييف كما ذكرت، ويستهدفون أيضا المراكز الحدودية مع بولندا، لأن التموين اللوجستي الأساسي لأوكرانيا يأتي من بولندا. يعني الأوروبيون يرسلون الأسلحة والمؤن والذخائر وكل ما يلزم إلى بولندا، ومن بولندا إلى أوكرانيا. لذلك تستهدف خطوط السكك الحديد التي تربط أوكرانيا ببولندا. الحرب

0: حولت إلى حرب استنزاف.
1: ولكن هذا الاستنزاف سيادة العميد لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. هل من مخرج ممكن؟ أتكلم هنا من الناحية العسكرية، هناك ضربات في العمق في روسيا وفي أوكرانيا، استهداف للبنى التحتية، استهداف حتى للبنى التحتية الحياتية اليومية كما تفضلت قبل قليل، الجسور وعقد وخطوط السكك الحديدية، هذا إلى أين يمكن أن يأخذنا؟
0: نعم، بالمنطق يعني يجب على الطرفين أن يجلسوا على طاولة مفاوضات وأن تتوقف هذه المعارك لأنها حرب استنزاف بدون جدوى. ولكن بما أن الرئيس بوتين لم يستطع تحقيق أهدافه في أوكرانيا، وهي لا أريد أن أعددها، وبما أن زيلينسكي لم يستطع تحقيق أهدافه أيضا، لم يستطع تحرير الأرض، هو عنده 120 ألف كيلومتر محتل من قبل روسيا، وبوتين لم يستطع منع أوكرانيا من التقرب من الاتحاد الأوروبي، ولم ينجح في إبعاد قوات الناتو عن حدوده. بسبب عدم تحقيق هذه الأهداف هو في مأزق، يريد أن يحقق شيء ما. كما ذكرت مسألة كوبيانسك لم تنجح، بقي الاستنزاف، يعني يريد من زيلينسكي أن يصرخ صرخة اليأس قبله، وزيلينسكي يقابله بالعكس. هنا يعني لابد من الإضاءة على مبادرة الرئيس ترامب. هناك حديث يعني يتكرر خلال هذه الأيام بأن ترامب سيعقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وزيلينسكي وهو شخصيا، وهو يحاول منذ أكثر من عام أن يوقف هذه الحرب لأنها ليست لمصلحة أحد، ولا يريد إضعاف روسيا ولا يريد إضعاف الأوروبيين. ولكن المشكلة أن الأوروبيين الذين يشجعون زيلينسكي على الاستمرار لا يثقون ببوتين. يعني التقديرات الأوروبية، وهذه معلومات دبلوماسية يعني في بيروت، التداول بين الدبلوماسيين، أن روسيا من المحتمل جدا قبل العام 2030، يعني خلال 3 أو 4 أعوام، أن تهاجم دول البلطيق الثلاث، لاتفيا، ليتوانيا وغيره. واليوم واحدة من هذه الدول،
1: ليتوانيا
0: رفعت مسألة منع انتشار السلاح النووي.
1: نعم، وافقت على نشر أسلحة نووية أمريكية.
0: أكثر من ذلك، المسيرات الأوكرانية التي تطلق على روسيا يتم تشغيلها من داخل ليتوانيا. هناك يعني أوكرانيون موجودين في ليتوانيا ويتابعون المسيرات ويوجهون المسيرات من هناك. لذلك الأوروبيون يعتقدون أن بوتين سيقوم بمهاجمة هذه الدول.
1: طيب، إذا توقفنا عند هذه النقطة بالذات، هناك تهديدات روسية للأوروبيين عموما بأن محاصرة جيب كالينينغراد سيستتبع استخداما للسلاح النووي من قبل روسيا. اليوم ليتوانيا توافق على نشر منظومات نووية أمريكية تابعة لحلف شمال الأطلسي لديها، هل نحن على حافة هاوية نووية ربما؟
0: لا أعتقد. ولكن يعني كما تعرف دائما الانزلاق إلى مثل هذه الأمور لا يأتي بإرادة، يمكن أن يأتي بسبب ظروف فرضت ذلك. ولكن من الواضح تماما أن التقديرات الأوروبية بالنسبة لروسيا خاطئة. يعني طالما لم تستطع روسيا التقدم في أوكرانيا قيد أنملة منذ 4 سنوات حتى اليوم، يعني الإنجاز الذي حققوه في السنة الأولى، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم لم يستطيعوا التقدم أكثر من الخط الموجودين فيه. لذلك من الصعب تصور جيش روسي يهاجم أوروبا أو يهاجم ليتوانيا أو لاتفيا، لأنه سيستتبع ذلك تدخل أمريكي، هناك قواعد أمريكية في هذه الدول. وبوتين حريص على أن لا يعلن الاستنفار العام، يعني هو يطوع لإرسالهم إلى أوكرانيا دون أن يكون بهذا، يعني دون أن يستتبع ذلك من تجنيد على نطاق واسع أو استدعاء احتياط. هلأ دائما بوتين يهدد بالسلاح النووي لتذكير العالم كله أنه هو القوة النووية الأولى في العالم، وهذا صحيح. وكالينينغراد هي جيب حيوي بالنسبة لروسيا، وهناك ممر يعني تستعمله روسيا للوصول إلى كالينينغراد من خلال دول البلطيق. هلأ محاصرة كالينينغراد، أنا لا أعتقد أن الأوروبيون أو الأمريكيون سيقبلون بذلك، طالما الأمريكيين

0: تعهدهم بالناتو، ما زالوا موجودين بالناتو، لا أعتقد أنهم سيقبلون بمحاصرة كالينينغراد، خاصة أن العلاقات بين موسكو وواشنطن هي ليست سيئة، بل هي يعني
1: جيدة الآن على عهد الرئيس ترامب.
0: نعم،
1: جيدة الآن على عهد الرئيس ترامب. لا أحد يدري ما الذي يمكن أن يحدث إذا ذهب الرئيس ترامب وجاءت إدارة مختلفة بعد سنتين.
0: لا أعتقد، هناك معطيات موضوعية، يعني كما قلت الميدان في أوكرانيا أثبت أن الجيش الروسي ليس الجيش الروسي الذي تصورناه، والذي يمكنه أن يجتاح أوروبا بأيام وأن يرسل 4-5 آلاف دبابة إلى السهل الأوروبي الشمالي، هذا لم يحصل. وبالتالي لا أعتقد أن حتى لو ذهب
1: يعني
0: ترامب،
1: سيادة العميد، نغمة التهديد باستخدام السلاح النووي تكررت كثيرا
0: صح.
1: على لسان الروس، سواء الرئيس بوتين أو الكرملين عن طريق المتحدث باسمه، نسيت اسمه الآن، أو عن طريق ميدفيديف رئيس مجلس الأمن القومي وهو الأكثر. ولكن اليوم هناك تغير، هناك نشر أو موافقة على نشر أسلحة نووية أمريكية، وما يعلمه الجميع أن السلاح النووي هو سلاح للردع وليس للاستخدام وليس حتى للتهديد بالاستخدام، هذا ما كنت أنا أقف عنده.
0: نعم، يعني التهديد بالنووي ليس جديد، عمره 4 سنوات. بوتين دائما يذكر العالم بأنه القوة النووية الأولى، وهو متى يمكن، السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا، متى يمكن لبوتين استعمال النووي؟ ما هو الحافز وما هو الخط الأحمر؟ إذا كان هناك من تهديد للأراضي الروسية، حتى الآن ليس هناك تهديد للأراضي الروسية، هناك استهدافات لمنشآت حيوية في روسيا، ولكن ليس هناك تهديد على الأراضي الروسية باجتياحها. أنا أعتقد إذا كان هناك تهديد للأراضي الروسية، أو إذا نشرت قوات حلف ناتو بشكل يتجاوز حد معين، لأنه عديد جنود الناتو في هذه الدول الثلاث هو ليس بالأمر الخطير بالنسبة لروسيا، وهذه الدول أساسا الثلاث لا تمتلك جيوش، يعني ما لديها هو قوات مسلحة قشرة صغيرة. لذلك موضوعيا لا أعتقد أننا على عتبة استعمال سلاح نووي، إلا إذا تغيرت هذه المعطيات وذهبنا إلى انزلاق. عادة لا يستعمل النووي، لم يستعمل النووي ولا مرة إلا بالحرب العالمية الثانية، كان هناك تهديدات نووية عدة مرات، يعني خلال بعد الحرب العالمية الثانية مثلا
1: أزمة الصواريخ الكوبية،
0: أزمة صواريخ كوبا بال73، حرب العربية الإسرائيلية، حرب الهند باكستان، ولكن دائما كان هناك ضوابط، والعقل لا يقبل بالانزلاق إلى هذا الأمر.
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو، العميد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام العالم اليوم هذه الليلة، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل

نحاور ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم يا
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل إشي عشان أنت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات أربعة تقوم

0: بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المي او ضخ الكهرباء. فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
1: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
0: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة في بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
1: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
1: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
1: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكيد مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
1: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم. وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم، يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليل بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
4: هذه مهمتنا،
5: نضعك في قلب الأحلام.

0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.
1: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
5: هذا مستشفى، قلت لهم ناس، هذا سجن.
6: وين بيطلع لك المستوطن؟ ما بتعرف من وين بيتم الاعتداء.

يعني تعب ابوك الله يرحمه يروح قدام عينيك مثلا. قال ابراهيم الجرافات وقفات هان على الشارع الرئيسي. الواد الصغير عندي ولد سنتين كان عمره، لليوم مش متحمل الإشي، بضل الجيش جيش جيش، اجوا هدوا دارنا دارنا دارنا.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

القوات اليمنية تستعيد السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في تعز وتتقدم جنوب مأرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات بهجوم لقوات الدعم السريع على مركز لإيواء العائلات في مدينة الأبيض، والبرهان يجدد رفضه للمفاوضات وتمسكه بخيار الحسم العسكري. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وإصابة 4 فلسطينيين باعتداءات مستوطنين بمحافظة الخليل. قتيل و7 مصابين في هجمات روسية بالمسيرات على مقاطعتي سومي وخيرسون بأوكرانيا. زيلنسكي يحذر من هجوم روسي واسع النطاق على بلاده.

0: واصلت القوات المسلحة اليمنية تقدمها في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب لليوم الثاني ضمن عملية فجر اليمن. ونقلت وكالة سبا عن مصدر عسكري أن قوات الجيش سيطرت على مناطق واسعة ومواقع استراتيجية، أبرزها سلسلة جبال ثمد والقايمة والمجيلات والمساحات الصحراوية المحيطة بها. وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب تدمير أسلحة وإعطاب آليات قتالية. شهدت جبهات مأرب والجوف استنفارا قبليا واسعا، حيث استجابت القبائل اليمنية لدعوة التعبئة العامة ودفعت بمقاتلين وآليات إلى جبهات القتال بالتزامن مع تحركات عسكرية متسارعة لرفض خطوط الدفاع الأولى وإسناد القوات الحكومية.
1: في أطراف محافظة مأرب حيث تتحرك القبائل اليمنية استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنفير العام والتعبئة العامة في هذا المشهد الذي يجمع بين الحشد القبلي والاستعداد العسكري بالتزامن مع التحركات في كافة الجبهات على مستوى محافظات البلاد.
2: تلبية دعوة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي واحتشادنا لضمن القوات المسلحة والأمن، تمام، ولنستنكر ما حدث في الأراضي المقدسة من أيادي أثيمة، أيادي روافض الأراضي المقدسة احترامها عند كل العالم الإسلامي، وهذا لا عنده لا دين ولا كرامة.
1: رجال القبائل المتواجدون هنا لا يكتفون بإعلان الموقف بل يحولونه إلى تحرك ميداني مع تجهيز المقاتلين والآليات والاستعداد لإسناد القوات الحكومية في جبهات مأرب والجوف كما تقول هذه القبائل. كذلك هذه القبائل ترتبط جغرافيا وميدانيا بعدد من أهم محاور القتال في مأرب والجوف، وتضع ثقلها القبلي إلى جانب القوات الحكومية، فيما تبدو الأولوية هنا واضحة.

0: رفع الجاهزية والاستعداد للتطورات التي تشهدها البلاد.
1: الحشدتين القبلي يجي استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للنفير العام وتلبية لدعوة معركة فجر اليمن من أجل الخلاص من ميليشيات الحوثي واستعادة صنعاء العاصمة وإسقاط انقلاب الحوثي.
0: المشهد هنا يعكس انتقال دعوة التعبئة من موقف معلن إلى استعداد فعلي على الأرض وسط تحركات عسكرية تشهدها جبهات البلاد. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
2: وكذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحرير مواقع جديدة والسيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران وأديا إلى إصابة عدة أشخاص.
3: تشهد جبهات اليمن تصعيداً متسارعاً مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً ميدانياً. أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة ضمن عملية فجر اليمن التي امتدت عملياتها إلى جبهات تعز والساحل الغربي، وتكتسب معارك تعز أهمية تتجاوز حدود المحافظة نظراً لموقعها الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جيزان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية. وأكد التحالف إحباط الهجوم الصاروخي وتدمير الصاروخ بنجاح قبل بلوغ هدفه، مشددا على مواصلة عملياته لتحييد منظومات الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض-أرض التي تستهدف المناطق المدنية. قتل 5 أشخاص وأصيب 47 جراء هجوم بطائرة مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت شبكة أطباء السودان أن القصف طال مجمعا سكنيا طلابيا في جامعة كردفان، والذي تحول خلال الأشهر الماضية إلى مركز لإيواء العائلات الفارة من المواجهات المسلحة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. التقى كبير المستشارين الأمريكيين للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مصر في إطار تحركات تقودها واشنطن لإنهاء الصراع في السودان. وقال بولس إن اللقاء شدد على الالتزام من قبل الولايات المتحدة بمواصلة التنسيق مع مصر والشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تسوية سياسية، مؤكدا استعداد واشنطن لدعم حوار سوداني شامل يفضي إلى صياغة خريطة طريق لمستقبل البلاد. جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان تمسكه بخيار الحسم العسكري، مؤكدا رفض القوات المسلحة القاطع لأي تفاوض مع قوات الدعم السريع. وقال البرهان إن القوات المسلحة عازمة على مواصلة العمليات العسكرية حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية وصون أمن البلاد ووحدتها بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا من محافظة ود الماحي بولاية النيل الأزرق جنوب السودان إثر تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأفادت المنظمة بأن فرقها الميدانية رصدت موجة نزوح جديدة شملت 10 قرى من بينها أميري وجبل نمر وبوغداف وباشكرات وآب جانكور ومكلا، مضيفة أن العائلات المتضررة اضطرت إلى مغادرة قراها والتوجه نحو محافظة الروسيرس داخل الولاية ذاتها بحثا عن الأمن. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية تخللتها اعتقالات وإطلاق قنابل الغاز داخل المخيمات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله واعتقلت شابين بعد دهم منزلهما، كما استهدفت كلا من بلدة يعبد ومدينة قلقيلية إضافة إلى طول كرم وبلدة عتيل، حيث دهمت سوق الذهب والمحال التجارية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة. كما وثقت مصادر إعلامية اعتداء جنود إسرائيليين على فلسطيني وعدد من النساء خلال اقتحام منزل في بلدة السموع جنوبي الخليل. أصيب 4 فلسطينيين بجروح بينهم رجل وزوجته وشقيقان جراء سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت منازل ومزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وحاصر عشرات المستوطنين منزلا في منطقة وادي الرخيم بمسافة يطا جنوب الخليل، واعتدوا بالضرب على صاحبه وزوجته أمام أطفالهما 7، ما أسفر عن إصابتهما بجروح ورضوض. كما هاجم مستوطنون آخرون منازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل وشمالي الضفة. تعرض مزارعان لاعتداء بالضرب على يد مستوطنين أثناء عملهما في قطف ثمار الزيتون بين قريتي مردا وجماعين شمال سلفيت. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشن هجوم واسع في الضفة الغربية المحتلة يشمل عمليات قتل وتهجير وهدما للبنى التحتية على غرار ما نفذه الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان. وقال كاتس إن السيناريو المرجعي الذي وضعه الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية يتطلب الاستعداد لاحتمال شن مسلحين هجمات ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين، معتبرا أن ذلك يمثل درسا مستخلصا من أحداث 7 أكتوبر حسب وصفه. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إصدار إسرائيل أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أراض في حي الجابريات بمدينة جنين شمالية الضفة الغربية داخل المنطقة المصنفة ألف. وقالت الهيئة إن الأمر يبرر وضع اليد على الأراضي لأغراض عسكرية مستعجلة، فيما تظهر الخريطة المرفقة به شريطا ضيقا يمتد على مسار طريق في حي الجابريات، ويعد هذا ثاني أمر عسكري إسرائيلي يستهدف أراضي الحي خلال نحو 5 أشهر.

أعلن مجمع العودة الصحي والمجتمعي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تعليق كافة خدماته الطبية واقتصار عمله على قسم الاستقبال والطوارئ إثر توقف مولدات الكهرباء عن العمل جراء الأعطال المتكررة ونقص مستلزمات الصيانة. وأوضح المجمع أن العجز عن تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية الحيوية حتم تعليق العمل في مختلف الأقسام التخصصية وحصر الرعاية المقدمة على استقبال الحالات الطارئة والحرجة فقط بعد خروج 13 مولدا كهربائيا عن الخدمة داخل المجمع الطبي.

0: شهد ريف محافظة القنيطرة السورية تصاعدا ملحوظا في وتيرة التوغلات الإسرائيلية التي طالت عددا من المناطق والقرى المتاخمة لخط الفصل، ترافقت مع عمليات دهم وتفتيش وإغلاق لبعض الطرق، إجراءات ألقت بظلالها على الحياة اليومية للسكان وسط حالة من القلق والترقب.
1: توغلات إسرائيلية متواصلة في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا وسط تصاعد ملحوظ في وتيرتها خلال اليومين الأخيرين، مع تحركات للقوات الإسرائيلية في عدد من المناطق والقرى القريبة من خط الفصل بموجب اتفاق فض الاشتباك عام 1974.
2: الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين ازدادت من توغلاتها ومن الانتهاكات بحق المواطنين في محافظة القنيطرة. يعني احنا شفنا استهداف بشكل مباشر لأحد الشبان في محافظة القنيطرة أدى لمقتله في قرية الحميدية. يعني حتى أنه بشهر أيلول احنا حصينا الانتهاكات في المنطقة حوالي 295 توغل. يعني احنا نطالب، احنا كناشطين وكإعلاميين في محافظة القنيطرة، المنظمات الدولية والدول الصديقة لسوريا التدخل لوقف الاعتداءات والانتهاكات في محافظة القنيطرة.
1: ميدانيا تركزت التحركات الإسرائيلية في عدد من المناطق والقرى بريف القنيطرة، حيث دخلت القوات الإسرائيلية إلى مواقع وأراض زراعية ونفذت عمليات دهم وتفتيش في المنطقة، وترافقت هذه التوغلات مع إغلاق بعض الطرق وتعطيل حركة الأهالي في المناطق المتأثرة.
3: والله التوغلات صار في مآسي كتير، صار في أخي تفوت تلاقي الدبابات والسيارات مدرعة بحجة أنه أخي تفتيش على سلاح، تفتيش على إرهابيين، تفتيش كذا، وفي اعتقالات فإنه بالسجون بطلع كذا واحد، يعني صار لهم فترة باعتقالات، وبيجوا بمشوا لك بعملوا لك بنصبوا لك حواجز، بشوف الأطفال أخي رايح على المدارس، الطفل بقول لك أخي ماني مسترجي بسحب حاله برجع، وفي ناس أخي في إلى أراضي، الأراضي هذا ممنوع، واللي عنده مواشي واللي عنده هذا ممنوع تفوت على الأرض، يعني الأرض بتنساها.
1: وعلى وقع التوغلات الإسرائيلية يعيش سكان القرى المتاخمة لمناطق التوغل حالة من القلق والترقب، إلى جانب تقييد لحركة السكان وأعمالهم اليومية، لا سيما المزارعون والرعاة الذين تتأثر قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم، وسط مطالبات متكررة بضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
4: هنا تقوض التوغلات الإسرائيلية حركة السكان وحياتهم اليومية، مع تزايد وتيرة هذه التوغلات مؤخرا واتساع نطاق المناطق التي تصل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. محمد الحريري، تيرت عربي، القنيطرة.
0: لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون بجروح جراء سلسلة ضربات شنتها طائرات مسيرة روسية استهدفت مرافق تجارية وأحياء سكنية في مقاطعتي سومي وخيرسون بأوكرانيا. ففي مقاطعة سومي أسفر هجوم بطائرة مسيرة قضادية عن مقتل شخص وإصابة 2 بجروح إثر استهداف محيط مجمع تجاري في حي كوفبا كيفيسكي، كما أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون بإصابة 3 مدنيين إثر غارة جوية استهدفت قرية بارافدين التابعة لبلدية بلوزيركا. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على بلاده، وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعكف على إعداد تدابير مضادة للتصدي للاستعدادات الروسية لتنفيذ هذا الهجوم، وتعمل على تنفيذ المهام ذات الأولوية للرد على العملية الروسية التي تستهدف البنية اللوجستية الأوكرانية. شهدت فرنسا احتجاجات حاشدة شارك فيها تلاميذ الثانويات والجامعات، وانضمت إليها نقابات ومدرسون وأولياء أمور رفضا لسياسة الحكومة في قطاع التعليم وإجراءات التقشف ونظام جامعي يكرس الفوارق الاجتماعية والعنصرية. وتصاعد التوتر في الشارع إلى مواجهات مع قوات الأمن استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
5: بالغازات المسيلة للدموع تدخلت الشرطة في باريس لتفريق المتظاهرين، بعدما تحولت مظاهرة طلابية بدأت سلمية إلى مواجهات مع قوات الأمن، احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف تلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات للمطالبة بموارد أكبر ونظام أكثر عدلاً للالتحاق بالجامعة بعيداً عن الفوارق الاجتماعية والعنصرية، رافضين الوعود الحكومية في ظل غياب الحوار وتصاعد العنف.
6: ما حدث اليوم محبط، المتظاهرون أغلبهم تلاميذ كانوا هادئين ولديهم مطالب شرعية كانوا يدافعون عنها بكل إصرار وقوة، لكنهم قوبلوا بقمع عنيف جدا بالغاز من كل مكان، هذا خطير.
5: الاحتجاجات انضمت النقابات العمالية والتعليمية وأولياء التلاميذ إلى التحرك، واضعين أزمة التعليم في صلب النقاش حول خيارات الحكومة وأولوياتها المالية. وبالتوازي تحول التدخل الأمني إلى عنوان موازن للتصعيد، وسط اتهامات باستخدام القوة ضد التلاميذ واعتقال أكثر من 5000 شخص، نحو 90% منهم قاصرون.
7: مؤخرا شهدنا توقيفات وعمليات اعتقال عنيفة جدا وحالات أدت إلى بتر أيد وفقدان أشخاص لإحدى عينيهم. بشكل عام الأوضاع بالغة الخطورة، وخلال فترة الاحتجاز رأينا قاصرين خائفين وملفاتهم لا تتضمن أي اتهام حقيقي باستثناء مشاركتهم في الحراك.
8: نعلم أن التلاميذ تحديدا يتعرضون بشكل كبير لعنف الشرطة، كنا نخشى عليهم، أحطنا بالمسيرة من كل جانب لحمايتهم ولمنع الشرطة من مهاجمتهم، لكن للأسف ساءت الأمور.
5: لم يعد غضب الطلبة مرتبطا فقط بما ينقص المدارس، بل بات يتصل أيضا بطريقة تعامل السلطات مع جيل يرفض دفع ثمن الأزمة الاقتصادية أو أن يكون ضحية لسياسة تقشفية يقول إنها تستهدف التعليم.
9: تختصر هتافات التلاميذ والطلاب اتساع الرفض لسياسة حكومية تقشفية يقولون إنها تنقل كلفة الأزمة إلى المدارس والعمال والأسر. ومع اقتراب طرح مشروع الموازنة تتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية على الحكومة، بالتزامن مع دعوات إلى عودة السترات الصفراء إلى الشارع، لتجد حكومة لوكورني نفسها محاصرة بغضب اجتماعي متعدد الجبهات قد يهدد قدرتها على الاستمرار. نجية بدر، تيرت عربي، باريس.
0: استضافت السفارة التركية في القاهرة مبادرة جسر المناخ في لقاء جمع مسؤولين وخبراء وشباب وممثلين للمجتمع المدني بهدف نقل مخرجات أكثر من 20 حوارا في القاهرة إلى منصة مؤتمر قمة المناخ التي ستقام في تركيا.
10: حوار من أجل مكافحة تغير المناخ في الطريق إلى كوب 31 التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية. نقاشات وجلسات ترعاها السفارة التركية تحتضن فيها هذه المرة مبادرة جسر، وعشرات المشاركين من المسؤولين والبرلمانيين والمتخصصين في قضايا المناخ لمناقشة مشكلات التكيف المناخي والتمويل وقضايا البيئة.
8: نحن في تركيا ندعم بشكل كامل هذه المبادرات التي يطلقها المجتمع المدني سواء من جانب الجامعات أو المؤسسات أو الجمعيات، ونقدم أيضا بصفتنا الدولة المضيفة المساهمة والدعم اللازمين. اليوم استضفنا هذه الفعالية هنا في سفارتنا واستمعنا إليهم وسجلنا ملاحظاتنا بشأن رؤاهم ومقارباتهم، وسننقل هذه الأفكار إلى الجهات المعنية في تركيا.
11: دي أول كوب يبقى بيشارك فيه اثنين دولتين في البريزيدنسي. الأجندة آيتمز عليها حاجات جديدة زي الصحة، زي اللوكال كوميونيتي، زي الأجريكولتشر، فهو مهم جدا إن هي يبقى فيه ديالوج عامة، فيه دور للشباب، فعشان كده الإيفنت ده كان موجود النهاردة.
10: هذه الصور ضمن الفعالية توثق جانبا من جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، أحد قضايا مؤتمر المناخ، بحماية الطيور المهاجرة وإنقاذها.
12: كل دولة بتحط خطط للطاقة المتجددة. مصر عندها واحد من أهم مسارات هجرة الطيور في العالم، وفي نفس الوقت أغنى مكان من أغنى الأماكن في العالم اللي فيها رياح على مدار السنة، فبالتالي اتعمل مشروعات للطاقة المتجددة، واللي اتحط فيها بند إن يكون في إيقاف للتوربينات أثناء مرور الطيور المهاجرة، ولكن في بعض الأحيان بتحصل إصابات، إجهاد، الكلام ده كله. فالحلقة المفقودة هناك إن يكون في مركز للإنقاذ، إن الطير لما يصاب هيقدر يطير تاني إزاي. فقدرنا نعمل هذا الموضوع، وده مرتبط ارتباط كلي بالأهداف بتاعة التنمية المستدامة، اللي احنا لازم يكون واحنا بنعمل طاقة نظيفة نحافظ على البيئة اللي موجودة حوالينا.
10: تهدف مثل هذه المبادرات والفعاليات إلى تقريب القضايا المناخية من نقاشات ومفاوضات يصعب فهمها إلى عملية أكثر قربا من الشباب، وتكتسب أهمية خاصة مع قرب استضافة تركيا لواحدة من أهم وأكبر المحطات للنقاش حول تغير المناخ. جسر من القاهرة نحو أنطاليا التركية، هدف هذه الفعالية لتكون وسيطا ينقل رسائل الشباب والمجتمع المدني في مصر إلى رئاسة مؤتمر المناخ في واحدة من أنشطة السفارة التركية استعدادا لكوب 31 ضمن جهود تركية عالمية مكثفة لدعم مؤتمر المناخ. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
0: تواصل تركيا تطوير برنامجها الوطني في مجال الفضاء في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها الوطنية وتطوير تقنيات متقدمة بما يدعم حضورها في قطاع الفضاء ويعزز التعاون والشراكات الدولية. وتأتي استضافة المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية في هذا السياق للتعريف بالإمكانات والقدرات التركية في هذا المجال.
13: بطموح كبير تواصل تركيا تنفيذ برنامجها الوطني للفضاء ضمن رؤية استراتيجية تمتد ما بين عامي 2022 و2030 وتضم 10 أهداف رئيسية.
7: تسعى تركيا إلى تطوير قطاعي الفضاء والطيران بقدرات وطنية وكوادر محلية ضمن نهضة التكنولوجيا الوطنية عبر تطوير وإنتاج تقنيات متقدمة قادرة على المنافسة عالمياً، فيما تتيح استضافة المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية التعريف بإمكانات تركيا وقدراتها ورؤيتها في مجال الفضاء.
13: وتقوم هذه الرؤية على استثمارات متزايدة في قطاعي الفضاء والطيران، إذ رصدت تركيا نحو 8,700,000,000 ليرة في موازنة عام 2026 بزيادة تقارب 73% عن العام الماضي، فيما تستهدف تنفيذ مهمة إلى القمر في 2027 بالتوازي مع تطوير تقنيات ومكونات فضائية تركية الصنع.
14: نعمل على تطوير تقنيات تتيح لتركيا القدرة على المناورة والحركة في الفضاء باعتبارها قدرة استراتيجية بالغة الأهمية، ونهدف إلى إطلاق القمر الصناعي في الربع الأول من عام 2027، ونواصل تطوير هذه التقنيات لتعزيز قدرات تركيا في مجال المناورة والحركة في الفضاء.
13: ونجحت تركيا في إحراز تقدم في عدد من أهداف خطتها الفضائية، بينها تطوير الأقمار الصناعية وأنظمة النقل والاستكشاف الفضائي، فيما يشكل انعقاد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في أنطاليا فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتقنيات وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في مجال الفضاء.
15: تهدف تركيا إلى إتمام برنامجها الوطني للفضاء بحلول العام 2030 ضمن رؤية تضم 10 أهداف استراتيجية حققت البلاد في الكثير منها خطوات متقدمة، فيما يستمر العمل لاستكمال ما تبقى من تلك الأهداف. علي الخضاري، تيريتي عربي، أنطاليا.
0: نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. القوات اليمنية تستعيد السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في تعز وتتقدم جنوب مأرب. مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات بهجوم لقوات الدعم السريع على مركز لإيواء العائلات في مدينة الأبيض، والبرهان يجدد رفضه للمفاوضات وتمسكه بخيار الحسم العسكري. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وإصابة 4 فلسطينيين باعتداءات مستوطنين بمحافظة

0: محافظة الخليل. قتيل وسبعة مصابين في هجمات روسية بالمسيرات على مقاطعتي سومي وخيرسون بأوكرانيا. زيلنسكي يحذر من هجوم روسي واسع النطاق على بلاده. أطيب المنى في أمان الله.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

طوفان الأقصى يوم تغير فيه المشهد وبقيت غزة شاهدة على ثمن الحرية، وبقي الأقصى حاضرا في ذاكرة العالم. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأحبة وتتابعونا معنا. في ذكرى 7 أكتوبر القسام تنشر فيديو للسنوار ونتنياهو يهدد بالاغتيالات. بعد وفاة غامضة في روسيا مخاوف من انتشار الطاعون في العالم من جديد.

0: ليطارد القيادة الإسرائيلية حتى على منصات التأبين. في الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر اختارت حركة حماس توجيه رسالتها بالصوت والصورة عبر بث مشاهد جديدة تعرض لأول مرة للشهيد يحيى السنوار الذي كان يتجول حينها برفقة مقاتليه غرب مدينة رفح. المقطع الذي نشرته الحركة يحمل دلالات قوية، إذ يؤكد أن المقاومة التي هندسها السنوار لا تزال حية على الأرض وتواصل القتال في أعتى مناطق التوغل رغم القصف المستمر واستمرار حرب الإبادة ل3 سنوات. شاهدوا معي.
1: وراء باب من كل يد مدرجة يدخل.

0: الله يرحمك يا بطل. على الضفة الأخرى، شوارع إسرائيل امتلأت بالسواد ونكست الأعلام وأقيمت مراسم التأبين أحياء للذكرى، وفي محاولة لترميم صورة الردع المفقودة صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنصة متوعدا حركة حماس بضربات قاسمة ومزيد من الاغتيالات، ومؤكدا استمرار الحرب حتى تحقيق ما يسميه هو بالنصر المطلق والقضاء على التهديد الأمني. تابعوا معي.
1: غزة لا يه شوم شلتون של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. יום יום.
0: يحاول نتنياهو بالطبع هذه الأيام الظهور كقائد حازم، لكن غضب الشارع لا يرحمه. ففي كلمة أخرى، واجهه أحد أهالي المقتولين في 7 أكتوبر متهما إياه بالإهمال، قائلا: يا نتنياهو، أنت لم تحمي ابني. نشاهد معا.
1: ونحن خايفين ليلخم به.
0: بعد 3 أعوام تحاول إسرائيل إخفاء فشلها في استعادة أسراها خلف لغة التهديد ومراسم الحداد وتنكيس الأعلام، بينما تثبت المشاهد القادمة من غزة أن الميدان لا يزال عصيا على الكسر، وأن بنادق المقاومة لم تسكت بعد، كما يؤكد ذلك رواد المنصات. والآن نذهب هناك لنرصد تفاعلهم مع هذا الموضوع. تابعوا معي أيها الأحبة. إذن نبدأ بهذا التعليق. السنوار رحمه الله قال: إن مدينة غزة الصغيرة ستغير العالم. 7 أكتوبر رغم نتائجه القاسية على أهل غزة، لكنها تضحية لابد منها لإحياء القضية. مواقف الأوروبي والأمريكي تتغير تجاه فلسطين. مصطفى بخوش يقول: مجرم الحرب نتنياهو في لقاء بمناسبة ذكرى 7 أكتوبر قال: نتصيد الحيوانات الذين اختطفوا أسرانا وأسروهم. تصريح يكشف عن نزعة العنصرية وعقدة تفوق تقوم عليها الإيديولوجية الصهيونية. محمد رجا يقول: حتى الآن لم أجد من ينتقد سنوار يستند لمنهجية محددة ولا حتى لأيديولوجية محددة حتى تتحاكم إليها في طوفانه، مجرد ثرثرة شعبوية لا أكثر. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا بلال خليل، مدير منتدى تواصل.

0: تواصل من اسطنبول. أستاذ بلال، أهلا وسهلا بك في برنامج تفاعل. بداية بلغة الأرقام والترندات، كيف يتفاعل العالم اليوم مع ذكرى 7 أكتوبر مقارنة بالسنوات الماضية؟
1: بالتأكيد هناك فرق بين التفاعل في 2023 و2026. نستطيع أن نقول أن 2023 كانت الذروة، هذه الذروة التي من خلالها قاست إحدى مؤسسات الاستطلاع الأمريكية تفاعل الجمهور الأمريكي في ذلك اليوم. كنا نتحدث أن من كل 20 بوست كان تقريبا 19 بوست داعم للحق الفلسطيني مقابل 1 داعم للاحتلال. البوستات الداعمة للحق الفلسطيني في ذلك الوقت كانت تأخذ ما متوسطه 11500 مشاهدة، بينما البوستات الداعمة للصهيوني لم تكن تتجاوز 3500 مشاهدة. بلغة الأرقام، في ذلك الوقت كنا نتحدث عن ذروة، السنة الثانية انخفضت هذه الذروة ولكن استمر التفاعل بشكل مختلف، بشكل أكثر نظرة إلى الجانب الإنساني في القضية الفلسطينية. السنة الثالثة أستطيع أن أقول أن التحول النوعي الذي حصل، أن هذا التفاعل بات أعمق، ونستطيع أن نطلق عليه أنه يعني تفاعل احترافي، لم يعد مجرد ردات فعل عاطفية، وإنما بات يتحول إلى تفاعل حقيقي مع القضية الفلسطينية، وهذا ربما الذي أدى إلى نتائج الاستطلاعات الأخيرة التي رأينا فيها تقدم كبير للقضية الفلسطينية أمام الرواية الإسرائيلية أو البروباغندا التي يصنعها الاحتلال. وهذا التفاعل اليوم لا يزال مستمر، نعم أكيد أقل زخما كعدد من 2023، ولكن أكثر قدرة على التأثير، وأعتقد أنه لو استمر بهذا الشكل سيؤدي إلى نتائج أفضل للقضية الفلسطينية مع الوقت إن شاء الله.
0: نعم أستاذ بلال، قلت بأنه الزخم أصبح أقل لكن عمق التفاعل أصبح أكبر، كيف تفسر ذلك؟ هل ربما الناس اليوم فهمت يعني جوهر القضية الفلسطينية بعد هذه السنوات الثلاثة؟
1: نعم، دعيني هنا أميز بين أنماط من المتفاعلين. بخصوص النمط الغربي، مع خروج العشرات من التقارير الدولية التي تثبت ارتكاب إبادة، الصور التي خرجت من الميدان، بات المتفاعل الغربي أمام حالة موثقة لأكثر من 73 ألف شهيد، حوالي 40 ألف منهم من النساء والأطفال. هذا الرقم بالنسبة للمتفاعل الغربي بات رقما صادما، وأصبح يدفعه للبحث عن تفاصيل الموضوع. هذا البحث عن تفاصيل الموضوع وصل به إلى نقطة أنه لا بد من أن يتفاعل، وهذا التفاعل الذي أشرت إليه في المقدمة من العمل حزب الخضر في بريطانيا على تصنيف الاحتلال أو الصهيونية بأنها جريمة، ودعم إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر. هذا التفاعل المتزايد هو الذي أدى إلى هذا الأثر السياسي. أما فيما يتعلق بالجمهور العربي فأنا أعتقد أن الحراك أقل مما حصل في 2023، لأنه للأسف الجمهور العربي عاطفي يتفاعل مع الدم فقط، لا يزال الدم الفلسطيني،
0: لكن الدم مستمر والإبادة مستمرة أستاذ خليل. وهنا أذهب بسؤال آخر، يعني أين يتركز الثقة الحقيقي للتفاعل حاليا، على المنصات العربية أم على المنصات الغربية؟
1: أعتقد أن المنصات الغربية اليوم أكثر تفاعلا، ربما أولا بسبب تفاعل العشرات من المؤثرين وأصحاب الرأي، سواء من الفنانين أو الرياضيين أو غيرهم الذين قادوا التفاعل. كلنا شاهدنا ماكليمور الأسبوع الفائت وهذا الأسبوع حفله، كيف عشرات آلاف الذين يريدون حضور حفله المسمى الحرية لفلسطين. هذا التفاعل في الغرب بالتأكيد أعلى بكثير من التفاعل في العالم العربي، وربما أيضا أحد أسبابه انشغال العرب بقضاياهم المحلية، وهذا مقروء ومبرر في كثير من الحالات. وأيضا ربما يكون من الأشياء

0: المفارقات العجيبة، أن الغرب اليوم يعني لم يعد فقط أكثر تفاعلاً وأكثر زخماً في تقديم القضية الفلسطينية، وإنما أيضاً يقدم سقف أعلى وذو جرأة أكبر. اليوم الغرب يتحدث عن فلسطين حرة مستقلة بدون وجود للاحتلال، وهذا السقف للأسف حتى في بعض الدول العربية بات بعض المغردون يغردون دونه، أو على يعني في مجال آخر للأسف بعضهم يهاجمون منطق الحرية لفلسطين ومنطق المقاومة.
1: شيء مؤسف. الأستاذ بلال خليل، مدير منتدى تواصل من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. عاد الطاعون إلى الواجهة بعد وفاة موظفة في مختبر روسي إثر إصابة مشتبه بها، ما دفع السلطات إلى وضع مئات الأشخاص تحت الحجر الصحي. القصة بدأت من قلب المعاهد البيولوجية في روسيا عقب الإعلان عن وفاة فنية المختبر الشابة داريا شيبيلوفا البالغة 28 عاما بمعهد إيركوتسك للأبحاث أو لأبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا. داريا عانت فجأة من أعراض تنفسية حادة أدت لوفاتها جراء ما وصفته السلطات بالتهاب رئوي مجهول، لكن الحادثة ترافقت مع شائعات تفيد بسقوط أنبوب يحتوي بكتيريا حية من يدها، مما دفع موسكو لعزل قرابة 200 شخص من المخالطين احترازيا. هذا الغموض دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاعل مع الموضوع، محذرا من تفشي الطاعون في روسيا، قائلا الميكروبات أصبحت أقوى وأذكى والآن تشبه جيشا، والأدوية لم تعد فعالة بالمستوى السابق. شاهدوا معي.
2: And we don't have the same medical, with even with great advancement, the germs have really become relatively stronger than they were. And things that used to work on pneumonia don't work as well anymore. So, but we'll help anybody that has that kind of a
1: هيئة الرقابة الصحية الروسية سارعت لنفي وقوع حوادث بيولوجية، مؤكدة أن الفحوصات الجينية للمتوفاة كشفت فقط عن فيروسات تنفسية اعتيادية. الطاعون مشاهدين الكرام هو من الأمراض الخطيرة التي تسببها بكتيريا بيرسينيا بيستيس، وتنتقل العدوى عادة من الحيوانات المصابة إلى البشر. وتاريخيا ارتبط انتشار الطاعون بالجرذان التي كانت من أبرز الحيوانات الحاضنة للبكتيريا قبل أن تنقل البراغيث المصابة العدوى إلى الإنسان. أخيرا نشير إلى أن الطاعون كان مسؤولا عن وفاة مئات الملايين من البشر خلال ثلاث موجات وبائية مدمرة، أبرزها ما عرف بوباء الموت الأسود. ورغم أن المرض يمكن علاجه بالمضادات الحيوية، فإن حالات الإصابة والوفاة لا تزال تسجل في أنحاء مختلفة من هذا العالم. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع الدكتور ياسر. تابعوا معي. إذن الدكتور ياسر يقول: حمنا الله الجميع منه، لكن الطاعون في هذا الزمن ما يعتبر خطير مثل الأول، لأنه بالنهاية مرض بكتيري وعلاجه مضادات حيوية متوفرة. أيضا تعليق آخر: استنادا لنظرية المؤامرة، ما قدروش عليها بالسلاح، ضربوها بالطاعون، وكمان طاعون حديث ليكون العلاج لديهم فقط، العلم خلاهم يعتقدوا أنهم آلهة. إذا تعليق آخر لأبو إبراهيم يقول: العالم كل يوم يخبرنا بالأسوأ، الله يحمينا ويكفينا شر الأمراض والأوبئة. أيضا هناك تعليق آخر: شيء غريب، وغير منطقي، بكتيريا قاتلة وتنتقل بالهواء، تنحفظ في زجاج سهل الكسر. الخطأ البشري دايما وارد. اعتبرها عنصرية وأقر حق فلسطين في إقامة دولة واحدة. حزب الخضر البريطاني يعتمد بالأغلبية سياسة جديدة بشأن الصهيونية وفلسطين، ويثير موجة غضب واسعة في إسرائيل. شاهدوا معي.

كلمة الحق تزعجهم طبعا. تضامنا مع فلسطين، لاعب منتخب إيرلندا يرفضون مصافحة لاعبي منتخب الاحتلال الإسرائيلي خلال مباراة في دور الأمم الأوروبية. تابعوا معي.

رياضيون في غزة يتحدون الحرب بممارسة التايكواندو فوق الأنقاض، محولين ركام المنازل المهدمة إلى حلبات للتدريب وميدان لإثبات الصمود والتمسك بالحياة. شاهدوا معي.

0: الشاب المصري فادي يؤكد أن لا مستحيل في الحياة، حيث تمكن من تحويل فقدانه للبصر منذ طفولة إلى قصة نجاح ملهمة. فادي لم يستسلم للإعاقة، بل طور حاسة اللمس لديه بدقة فائقة تمكنه من تصليح الأجهزة الإلكترونية المعقدة والتعامل مع قطعها الدقيقة. ولم يكتفي بذلك، بل دخل عالم التكنولوجيا من أوسع أبوابه ليصبح مدربا محترفا في مجال البرمجة. تابعوا معي.
1: مع الناس من خلف الشاشات ما حدش يعرف اني كفيف اصلا. تخصصي الدقيق سوفت وير انجينيرنج، وعندي مركز حاسب آلي ومدرب كمبيوتر، وبشتغل في مجال يعني الاتمته والاوتوميشن والاي اي والحاجات دي كلها. كله بيبتدي كالآتي، ان انا بعد 40 يوم والدتي بدات تكتشف ان في مشكله في العين، العين بتنتفخ لوحدها، بدات تبحث عن الموضوع ده وتواصلت مع الدكاتره، فكانت الاشاره ان في انسداد في القنوات الدمعيه، فده اللي بيتسبب ان الدموع ما بتخرجش لبره، الدموع بتتحبس جوه فالعين بتكبر. فقال لك ان نعمل تسليك للقنوات الدمعيه، فلما عملوا التسليك للقنوات الدمعيه قطعت نور وميه. في الحقيقه موضوع المساعده في المذاكره، كنا في الفتره لحد الابتدائي كده، ما خلصنا سته ابتدائي ما كانش في اي تطور تكنولوجي غير شريط الكاسيت والام بي 3 بدا يظهر في الاعدادي وكده، فكنت بسجل واسمع، دي كانت الوسيله الوحيده، لان انا كنت ازهري، فمن زي زمايلي اللي في النور والامل كان عندهم براير وكده. اما بقى وسيله الكمبيوتر والتطور، فدي كانت من فضول نابع من الفضول. احنا كنا انا كان عندي فضول زائد شويه ان انا اعرف الدنيا بتشتغل ازاي، يعني هو ده السؤال اللي عندي دايما، وهو ازاي، ده اللي خلاني ابتدي اعرف تكنولوجيا اكتر. ومن هنا انتقلت في مرحله الاعداديه كده، في نهايه مرحله الاعداديه بدايه الثانويه اتعرفت على باشمهندس بيتر، وكان سبب من الاسباب اللي خلاني بدات افهم الكمبيوتر. ساعتها كانت البيئه صامته، فهي كانت المشكله اللي بيني وبينه، هو بيقرا لي، يعني هو كان القارئ بتاعي، لحد ما بدانا نشوف ونعمل سيرش على قارئ الشاشه. ومن هنا دخلت من مرحله الاستخدام الى مرحله التطوير، عايز اتعلم واطور انا. فمن هنا كانت بدايه دراسه البرمجه وغيرها يعني.
0: بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الاحباء الى ختام هذه الحلقه من برنامج تفاعل، على امل اللقاء بكم جديد. اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء.

0: توصل فيك المرحلة إن أنت تفحر القبر صف فيه. أنا أنس، أنا محمد، أنا عمك، أنا جارك. أنت ما بترتب قاعد في أشياء خاصة، أنت قاعد بترتب في بني آدمين. هذا هو أصعب شعور، أنا قاعد بترتب جثث.
1: ما يبا يا حبيبي، في 7 أكتوبر انضغطنا، يعني ما كنتش في الأحلام أفكر في حياتي وأنا نايم أحلم أدفن الكم اللي أنا دفنته.

0: في الفترة هذه لما يقارب 18,000 بني آدم.
1: أمي تلبس هكذا
2: هيك هي طويلة؟
1: رسمتهم. أما أبوي إخواتي لمسوا تسنيم ياسمين وسندس وأنا ومحمد ووسام.
3: أنا ابني مش رقم. ابني كان موجود معايا.
4: في مقبرة في الجير اسمها مقبرة الأرقام، هذه عملناها في أيام الحرب، يعني هي بس هذه بور مجهولين الهوية.
5: لأنه أنت قاعد بتهدم الجيل بإيدك، قاعد بتدفن الجيل بدل ما تبني أجياله، تعلم الناس، قاعد بتدفن الناس.
6: في كل يوم أحداث تتسارع
7: وصراعات تتفاقم،
8: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
7: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
8: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
6: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
8: العالم اليوم
9: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

القوات اليمنية تستعيد السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في تعز وتتقدم جنوب مأرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات بهجوم لقوات الدعم السريع على مركز لإيواء العائلات في مدينة الأبيض. البرهان يجدد رفضه للمفاوضات وتمسكه بخيار الحسم العسكري. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وإصابة 4 فلسطينيين باعتداءات مستوطنين بمحافظة الخليل. قتيل و7 مصابين في هجمات روسية بالمسيرات على مقاطعتي سومي وخيرسون بأوكرانيا. وزيلنسكي يحذر من هجوم روسي واسع النطاق على بلاده.

0: واصلت القوات المسلحة اليمنية تقدمها في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب لليوم الثاني ضمن عملية فجر اليمن. ونقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري أن قوات الجيش سيطرت على مناطق واسعة ومواقع استراتيجية، أبرزها سلسلة جبال ثمد والقايمة والمجيلات والمساحات الصحراوية المحيطة بها. وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب تدمير أسلحة وإعطاب آليات قتالية. شهدت جبهات مأرب والجوف استنفارا قبليا واسعا، حيث استجابت القبائل اليمنية لدعوة التعبئة العامة ودفعت بمقاتلين وآليات إلى جبهات القتال بالتزامن مع تحركات عسكرية متسارعة لرفض خطوط الدفاع الأولى وإسناد القوات الحكومية.
1: في أطراف محافظة مأرب حيث تتحرك القبائل اليمنية استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنفير العام والتعبئة العامة في هذا المشهد الذي يجمع بين الحشد القبلي والاستعداد العسكري بالتزامن مع التحركات في كافة الجبهات على مستوى محافظات البلاد.
2: تلبية دعوة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي واحتشادنا لضمن القوات المسلحة والأمن ولتنكر ما حدث في الأراضي المقدسة من أيادي أثيمة، أيادي روافض الأراضي المقدسة احترامها عند كل العالم الإسلامي، وهذا لا عنده لا دين ولا كرامة.
1: رجال القبائل المتواجدون هنا لا يكتفون بإعلان الموقف بل يحولونه إلى تحرك ميداني مع تجهيز المقاتلين والآليات والاستعداد لإسناد القوات الحكومية في جبهات مأرب والجوف كما تقول هذه القبائل. كذلك هذه القبائل ترتبط جغرافيا وميدانيا بعدد من أهم محاور القتال في مأرب والجوف، وتضع ثقلها القبلي إلى جانب القوات الحكومية، فيما تبدو الأولوية هنا واضحة، رفع الجاهزية والاستعداد للتطورات التي تشهدها البلاد.
3: الحشد القبلي يجي استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للنفير العام وتلبية لدعوة معركة فجر اليمن من أجل الخلاص من ميليشيات الحوثي واستعادة صنعاء العاصمة وإسقاط انقلاب الحوثي.
1: المشهد هنا يعكس انتقال دعوة التعبئة من موقف معلن إلى استعداد فعلي على الأرض وسط تحركات عسكرية تشهدها جبهات البلاد. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: كذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحرير مواقع جديدة والسيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران وأديا إلى إصابة عدة أشخاص.
4: تشهد جبهات اليمن تصعيدا متسارعا مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحا ميدانيا. أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة ضمن عملية فجر اليمن التي امتدت عملياتها إلى جبهات تعز والساحل الغربي. وتكتسب معارك تعز أهمية تتجاوز حدود المحافظة نظرا لموقعها الذي يربط شمال اليمن اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جيزان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين، هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية.

0: تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل. راما مطلو، تارتا عربي.
1: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية. وأكد التحالف إحباط الهجوم الصاروخي وتدمير الصاروخ بنجاح قبل بلوغ هدفه، مشددا على مواصلة عملياته لتحييد منظومات الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض التي تستهدف المناطق المدنية. قتل 5 أشخاص وأصيب 47 جراء هجوم بطائرات مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت شبكة أطباء السودان أن القصف طال مجمع السكن الطلابي التابع لجامعة كردفان، والذي تحول خلال الأشهر الماضية إلى مركز لإيواء العائلات الفارة من المواجهات المسلحة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. التقى كبير المستشارين الأمريكيين للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مصر في إطار تحركات تقودها واشنطن لإنهاء الصراع في السودان. وقال بوليس إن اللقاء شدد على التزام الولايات المتحدة بمواصلة التنسيق مع مصر والشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تسوية سياسية، مؤكدا استعداد واشنطن لدعم حوار سوداني شامل يفضي إلى صياغة خريطة طريق لمستقبل البلاد. هذا وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان تمسكه بخيار الحسم العسكري، مؤكدا رفض القوات المسلحة القاطع لأي تفاوض مع قوات الدعم السريع. وقال البرهان إن القوات المسلحة عازمة على مواصلة العمليات العسكرية حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية وصون أمن البلاد ووحدتها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا من محافظة ود الماحي بولاية النيل الأزرق جنوب السودان إثر تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأفادت المنظمة بأن فرقها الميدانية رصدت موجة نزوح جديدة شملت 10 قرى من بينها أميري وجبل نمر وبوغداف وباشكركات وآب جنكور ومكلة، مضيفة أن العائلات المتضررة اضطرت إلى مغادرة قراها والتوجه نحو محافظة الروسيرس داخل الولاية ذاتها بحثا عن الأمان. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات وإطلاق قنابل الغاز داخل المخيمات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله واعتقلت شابين بعد دهم منزلهما، كما استهدفت كلا من بلدة يعبد ومدينة قلقيلية إضافة إلى طول كرم وبلدة عتيل، حيث دهمت سوق الذهب والمحال التجارية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، كما وثقت مصادر إعلامية اعتداء جنود إسرائيليين على فلسطيني وعدد من النساء خلال اقتحام منزل في بلدة السموع جنوبي الخليل. أصيب 4 فلسطينيين بجروح بينهم رجل وزوجته وشقيقان جراء سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون استهدفت منازل ومزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وحاصر عشرات المستوطنين منزلا في منطقة وادي الرخيم بمسافة يطا جنوب الخليل، واعتدوا بالضرب على صاحبه وزوجته أمام أطفالهما 7، ما أسفر عن إصابتهما بجروح ورضوض، كما هاجم مستوطنون آخرون منازل في بلدة

0: بيت أمر شمال الخليل وشمالي الضفة، تعرض مزارعان لاعتداء بالضرب على يد مستوطنين أثناء عملهما في قطف ثمار الزيتون بين قريتي مردا وجماعين في شمال سلفيت. أعلن مجمع العودة الصحي والمجتمعي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تعليق كافة خدماته الطبية واقتصار عمله على قسم الاستقبال والطوارئ إثر توقف مولدات الكهرباء عن العمل جراء الأعطال المتكررة ونقص مستلزمات الصيانة. وأوضح المجمع أن العجز عن تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية الحيوية حتم تشغيل العمل في مختلف الأقسام التخصصية وحصر الرعاية المقدمة على استقبال الحالات الطارئة والحرجة فقط بعد خروج 13 مولدا كهربائيا عن الخدمة داخل المجمع الطبي. على مدار 3 سنوات من حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، قتلت إسرائيل عشرات الصحفيين فيما اعتقلت وأجبرت مئات آخرين على النزوح. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة والتجويع على أهالي قطاع غزة، دفع الصحفيون الفلسطينيون ثمنا باهظا لنقل الحقيقة، إذ أصبحوا هم الخبر وناقليه في آن واحد. جيش الاحتلال قتل 263 صحفيا وإعلاميا، بينهم 27 صحفية، فيما أصيب نحو 500 آخرين. وذلك يعني أن إسرائيل قتلت أكثر من خمس صحفيي غزة خلال 3 أعوام، إذ يوجد في القطاع نحو 1200 صحفي. اعتقلت إسرائيل 50 صحفيا، 23 منهم لا يزالون رهن الاعتقال، فيما 3 صحفيين في عداد المفقودين. بين 700 و900 صحفي فقدوا منازلهم أو تعرضوا للنزوح القسري واضطروا إلى مواصلة عملهم من الخيام وساحات المستشفيات ومواقع النزوح. دمرت إسرائيل أكثر من 80% من المكاتب والمؤسسات الإعلامية كلياً أو جزئياً، وشمل الدمار 16 مقراً لقنوات فضائية و11 مؤسسة إذاعية و12 مقراً للصحف والمجلات. تقدر خسائر القطاع الإعلامي بنحو مليار دولار، تشمل المقرات والمعدات ومركبات البث والأجهزة التقنية. ومع استمرار منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، بقي الصحفي الفلسطيني وحده في أخطر مكان لممارسة الصحافة في العالم، المصدر الميداني الأساسي لتوثيق حرب الإبادة والتجويع.
0: شهد ريف محافظة القنيطرة السورية تصاعدا ملحوظا في وتيرة التوغلات الإسرائيلية التي طالت عددا من المناطق والقرى المتاخمة لخط الفصل، ترافقت مع عمليات دهم وتفتيش وإغلاق لبعض الطرق، إجراءات ألقت بظلالها على الحياة اليومية للسكان وسط حالة من القلق والترقب.
2: توغلات إسرائيلية متواصلة في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا وسط تصاعد ملحوظ في وتيرتها خلال اليومين الأخيرين، مع تحركات للقوات الإسرائيلية في عدد من المناطق والقرى القريبة من خط الفصل بموجب اتفاق فض الاشتباك عام 1974.
3: الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين ازدادت من توغلاتها ومن انتهاكات بحق المواطنين في محافظة القنيطرة. يعني احنا شفنا استهداف بشكل مباشر لأحد الشبان في محافظة القنيطرة أدى لمقتله في قرية الحميدية. يعني حتى أنه بشهر أيلول احنا حصينا الانتهاكات في المنطقة حوالي 295 توغل. يعني احنا نطالب، احنا كناشطين وكإعلاميين في محافظة القنيطرة، المنظمات الدولية والدول الصديقة لسوريا التدخل لوقف الاعتداءات والانتهاكات في محافظة القنيطرة.
2: ميدانيا تركزت التحركات الإسرائيلية في عدد من المناطق والقرى بريف القنيطرة، حيث دخلت القوات الإسرائيلية إلى مواقع وأراضٍ زراعية ونفذت عمليات دهم وتفتيش في المنطقة، وترافقت هذه

0: التوغلات مع إغلاق بعض الطرق وتعطيل حركة الأهالي في المناطق المتأثرة.
1: والله التوغلات صار في مآسي كتير، صار في اخي تفوت تلاقي الدبابات والسيارات مدرعه بحجه انه اخي تفتيش على سلاح، تفتيش على ارهابيين، تفتيش كذا، وفي اعتقالات، اعتقالات فينا بالسجون بيطلع كذا واحد، يعني صار لهم فتره باعتقالات، وبيجوا بمشوا لك، بعملوا لك بنصبوا لك حواجز، حواجز بشوفوا اطفال اخي رايح على المدارس، الطفل بقول لك اخي ماني مسترجي، بسحب حاله برجع. وفي ناس اخي في لها اراضي، الاراضي هذا ممنوع، واللي عنده مواشي واللي عنده هذا ممنوع تفوت على الارض، يعني الارض بتنساها.
0: وعلى وقع التوغلات الإسرائيلية يعيش سكان القرى المتاخمة لمناطق التوغل حالة من القلق والترقب، إلى جانب تقييد لحركة السكان وأعمالهم اليومية، لا سيما المزارعون والرعاة الذين تتأثر قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم، وسط مطالبات متكررة بضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
2: هنا تقوض التوغلات الإسرائيلية حركة السكان وحياتهم اليومية، مع تزايد وتيرة هذه التوغلات مؤخرا واتساع نطاق المناطق التي تصل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. محمد الحريري، تيرتي عربي، القنيطرة.
3: لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون بجروح جراء سلسلة ضربات شنتها طائرات مسيرة روسية استهدفت مرافق تجارية وأحياء سكنية في مقاطعتي سومي وخيرسون بأوكرانيا. ففي مقاطعة سومي أسفر هجوم بطائرة مسيرة قضادية عن مقتل شخص وإصابة 2 بجروح إثر استهداف محيط مجمع تجاري في حي كوفبا كيفيسكي، كما أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون بإصابة 3 مدنيين إثر غارة جوية استهدفت قرية برافدين التابعة لبلدية بيلوزيركا. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على بلاده، وقال زيلنسكي إن أوكرانيا تعكف على إعداد تدابير مضادة للتصدي للاستعدادات الروسية لتنفيذ هذا الهجوم، وتعمل على تنفيذ المهام ذات الأولوية للرد على العملية الروسية التي تستهدف البنية اللوجستية الأوكرانية. شهدت فرنسا احتجاجات حاشدة شارك فيها تلاميذ الثانويات والجامعات، وانضمت إليها نقابات ومدرسون وأولياء أمور رفضا لسياسة الحكومة في قطاع التعليم وإجراءات التقشف ونظام جامعي يكرس الفوارق الاجتماعية والعنصرية. وتصاعد التوتر في الشارع إلى مواجهات مع قوات الأمن استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
4: بالغازات المسيلة للدموع تدخلت الشرطة في باريس لتفريق المتظاهرين بعدما تحولت مظاهرة طلابية بدأت سلمية إلى مواجهات مع قوات الأمن، احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف تلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات للمطالبة بموارد أكبر ونظام أكثر عدلاً للالتحاق بالجامعة بعيداً عن الفوارق الاجتماعية والعنصرية، رافضين الوعود الحكومية في ظل غياب الحوار وتصاعد العنف.
5: ما حدث اليوم محبط، المتظاهرون أغلبهم تلاميذ كانوا هادئين ولديهم مطالب شرعية كانوا يدافعون عنها بكل إصرار وقوة، لكنهم قوبلوا بقمع عنيف جدا بالغاز من كل مكان، هذا خطير.
4: الاحتجاجات انضمت النقابات العمالية والتعليمية وأولياء التلاميذ إلى التحرك، واضعين أزمة التعليم في صلب النقاش حول خيارات الحكومة وأولوياتها المالية. وبالتوازي تحول التدخل الأمني إلى عنوان مواز للتصعيد وسط اتهامات باستخدام القوة ضد التلاميذ واعتقال أكثر من 5000 شخص، نحو 90% منهم قاصرون.
6: مؤخرا شهدنا توقيفات وعمليات اعتقال عنيفة جدا وحالات أدت إلى بتر أيد وفقدان أشخاص لإحدى عينيهم. بشكل عام الأوضاع بالغة الخطورة، وخلال فترة الاحتجاز رأينا قاصرين خائفين وملفاتهم لا تتضمن أي اتهام حقيقي باستثناء مشاركتهم في الحراك.
7: نعلم أن التلاميذ تحديدا يتعرضون بشكل كبير لعنف الشرطة، كنا نخشى عليهم، أحطنا بالمسيرة من كل جانب لحمايتهم ولمنع الشرطة من مهاجمتهم، لكن للأسف ساءت الأمور.
4: لم يعد غضب الطلبة مرتبطا فقط بما ينقص المدارس، بل بات يتصل أيضا بطريقة تعامل السلطات مع

0: عجيل يرفض دفع ثمن الأزمة الاقتصادية أو أن يكون ضحية لسياسة تقشفية يقول إنها تستهدف التعليم.
1: تختصر هتافات التلاميذ والطلاب اتساع الرفض لسياسة حكومية تقشفية يقولون إنها تنقل كلفة الأزمة إلى المدارس والعمال والأسر. ومع اقتراب طرح مشروع الموازنة تتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية على الحكومة بالتزامن مع دعوات إلى عودة السترات الصفراء إلى الشارع، لتجد حكومة لوكوغني نفسها محاصرة بغضب اجتماعي متعدد الجبهات قد يهدد قدرتها على الاستمرار. نجية بدر، تيرت عربي، باريس.
2: دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل بعد أيام من سقوط مرسومي السكن في البرلمان. قرار ينهي الولاية الحالية قبل موعدها بستة أشهر ويفتح مواجهة انتخابية تتصدرها ملفات عدة في مقدمتها السكن والهجرة.
3: بعد خسارة حكومته معركة السكن داخل البرلمان، اختار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خوض معركة أكبر في صناديق الاقتراع، معلنا انتخابات مبكرة قبل ستة أشهر من موعدها، رهان يقوم على أن يتحول الملف الذي عجزت حكومته عن تمريره إلى ورقة انتخابية، وأن يواجه الناخبون الأحزاب التي أسقطت الإجراءات الحكومية بشأن أزمة باتت تؤرق غالبية الإسبان.
4: لذلك وبعد إبلاغ جلالة الملك كما تقتضي صلاحيات رئيس الحكومة، قررت الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء والوزراء صباح اليوم نفسه من أجل حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة ستجرى يوم الأحد 29 من نوفمبر وفقا للآجال التي ينص عليها القانون.
3: ويرى مراقبون أن سانشيز لا يدخل هذه الانتخابات من موقع قوة واضحة، لكنه يدخلها في لحظة يرى فيها أن أحد أهم ملفات الشارع وهو السكن تحول إلى نقطة مواجهة مباشرة بين الحكومة والمعارضة. فبعد إسقاط إجراءات حكومته بأصوات اليمين وجونز، بات بإمكان الاشتراكيين تقديم الانتخابات باعتبارها مواجهة بين من يريد تمرير هذه الإجراءات ومن عطلها داخل البرلمان.
5: في الحقيقة كان إقرار المرسومين أو رفضهما بمثابة إنذار نهائي. كانت الحكومة تعلم أن تمريرهما سيكون صعبا جدا بالنظر إلى الطريقة التي جرت بها بقية عمليات التصويت طوال الولاية التشريعية، ولذلك أعتقد أن الأمر كان في الواقع بمثابة ذريعة لإطلاق المسار الانتخابي والدعوة إلى الانتخابات.
3: وتأتي هذه الدعوة في وقت تتداخل فيه عدة ملفات ضاغطة من أزمة السكن والاحتجاجات الاجتماعية إلى أزمة الهجرة في سبتة التي تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى محور مواجهة سياسية بين الحكومة والمعارضة.
6: أمام فشل الحكومة في تمرير حزمة السكن، اختار سانشيز نقل المعركة إلى صناديق الاقتراع. فانتخابات 29 من نوفمبر لن تحدد فقط شكل الحكومة المقبلة، وإنما أيضا قدرة أي تحالف سياسي على تجاوز الانقسام البرلماني الذي عطل عمل الحكومة خلال المرحلة الماضية. رمزي البيروتي، تيرتي عربي، مدريد.
2: تواصل تركيا تطوير برنامجها الوطني في مجال الفضاء في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها الوطنية وتطوير تقنيات متقدمة بما يدعم حضورها في قطاع الفضاء ويعزز التعاون والشراكات الدولية. وتأتي استضافة المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية في هذا السياق للتعريف بالإمكانات والقدرات التركية في هذا المجال.
7: بطموح كبير تواصل تركيا تنفيذ برنامجها الوطني للفضاء ضمن رؤية استراتيجية تمتد ما بين عامي 2022 و2030 وتضم 10 أهداف رئيسية.
8: تسعى تركيا إلى تطوير قطاعي الفضاء والطيران بقدرات وطنية وكوادر محلية ضمن نهضة التكنولوجيا الوطنية عبر تطوير وإنتاج تقنيات متقدمة قادرة على المنافسة عالمياً، فيما تتيح استضافة المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية التعريف بإمكانات تركيا وقدراتها ورؤيتها في مجال الفضاء.
7: وتقوم هذه الرؤية على استثمارات متزايدة في قطاعي الفضاء والطيران.

0: إذ رصدت تركيا نحو 8 مليارات و700 مليون ليرة في موازنة عام 2026، بزيادة تقارب 73% عن العام الماضي، فيما تستهدف تنفيذ مهمة إلى القمر في 2027 بالتوازي مع تطوير تقنيات ومكونات فضائية تركية الصنع.
1: نعمل على تطوير تقنيات تتيح لتركيا القدرة على المناورة والحركة في الفضاء باعتبارها قدرة استراتيجية بالغة الأهمية، ونهدف إلى إطلاق القمر الصناعي في الربع الأول من عام 2027، ونواصل تطوير هذه التقنيات لتعزيز قدرات تركيا في مجال المناورة والحركة في الفضاء.
0: ونجحت تركيا في إحراز تقدم في عدد من أهداف خطتها الفضائية، بينها تطوير الأقمار الصناعية وأنظمة النقل والاستكشاف الفضائي، فيما يشكل انعقاد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في أنطاليا فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتقنيات وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في مجال الفضاء.
2: تهدف تركيا إلى إتمام برنامجها الوطني للفضاء بحلول العام 2030 ضمن رؤية تضم 10 أهداف استراتيجية. حققت البلاد في الكثير منها خطوات متقدمة، فيما يستمر العمل لاستكمال ما تبقى من تلك الأهداف. علي الخضاري، تيريتي عربي، أنطاليا.
3: نهاية النشرة. إلى العناوين: القوات اليمنية تستعيد السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في تعز وتتقدم جنوب مأرب. مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات بهجوم لقوات الدعم السريع على مركز لإيواء العائلات بمدينة الأبيض، والبرهان يجدد رفضه للمفاوضات وتمسكه بخيار الحسم العسكري. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وإصابة 4 فلسطينيين باعتداءات مستوطنين بمحافظة الخليل. قتيل و7 مصابين في هجمات روسية بالمسيرات على مقاطعتي سومي وخيرسون بأوكرانيا، وزلنسكي يحذر من هجوم روسي واسع النطاق على بلاده. أطيب المنى في أمان الله.
4: ساعات رعب عشناها في هذا البيت، صرنا نسمع قذائف الدبابات.
5: الساعة 46 بالضبط نزل الصواريخ، 4 صواريخ علينا على الباب. يا ناس الشيخ استشهد، الشيخ استشهد. بس رايحة جاية أقول الشيخ استشهد مع إنه أولادي موجودين.
6: إذا خفنا أو إذا شعرنا بالخوف نهل عن القرآن الكريم.
7: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز. وتتابعونا في حلقة اليوم، فرنسا تهزم بلجيكا برباعية وتقترب من ربع نهائي دور الأمم، وتركيا تواصل التعثر في البطولة. مايكل أوليسي يخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التألق مع المنتخب الفرنسي. بين تعثر تركيا واستمرار التألق الفرنسي بدور الأمم الأوروبية، المنتخب التركي يتلقى خسارته الرابعة تواليا أمام إيطاليا، فيما قلبت فرنسا الطاولة على بلجيكا وواصلت انفرادها بصدارة المجموعة الأولى من المستوى الأول.

قلب المنتخب الفرنسي تأخره أمام بلجيكا إلى فوز كبير بأربعة أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من المستوى الأول بدور

0: التعليق طالما حافظ على مستواه الفني. وأعرب بروينسا عن أمله في حل الخلاف مع المدرب جورج جيسوس وعودة رونالدو إلى صفوف المنتخب في معسكر نوفمبر المقبل. أنهى الاتحاد البحريني لكرة القدم تعاقده بالتراضي مع المدرب الكرواتي دراغان تاليتش عقب خروج المنتخب من دور مجموعات خليج 27 بثلاث هزائم. ورحل تاليتش بعد نحو عامين من قيادة البحرين توج خلالهما بلقب خليج 26 في الكويت. بلغ نوفاك جوكوفيتش نهائي بطولة بكين بعد استبعاد الروسي دانييل ميدفيديف من نصف النهائي إثر ضربه أحد المتفرجين بالكرة. ويلتقي جوكوفيتش في النهائي الأسترالي أليكس دي مينور باحثا عن لقبه الأول هذا العام واللقب رقم 102 في مسيرته. بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز نهائي بطولة طوكيو المفتوحة للتنس بعد فوزه على مواطنه خامي مونار بثلاث مجموعات مقابل واحدة. ويلتقي ألكاراز في النهائي التشيكي ياري لهيتشكا بحثا عن لقبه الفردي الأول منذ عودته من الإصابة. أعلن الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا انتهاء موسمه بسبب عدم تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى والتي أبعدته عن الملاعب منذ تتويجه ببطولة ويمبلدون. وقال سينر إن الأطباء أوصوا بخضوعه لفترة علاج مؤكدا أن موسم 2026 انتهى رسميا بالنسبة له. النجم الفرنسي مايكل أوليسي يواصل خطف الأنظار بعد تألقه اللافت مع منتخب فرنسا وسط إشادة إعلامية وجماهيرية واسعة ومطالبات بترشيحه للكرة الذهبية. البداية مع الصحفي الرياضي محمد عواد الذي نشر صورة لأوليسي وكتب: لديه تفكير متعدد الأبعاد وهو من نجوم كرة القدم الكبار. هذه ردة فعل إعلام فرنسا على تأثير أوليسي مع المنتخب. محمود أشار إلى تألق أوليسي حيث كتب: أوليسي نجم ومشروع بالون دور ويمكن أن يكون أكثر لاعب تأثيرا في العالم رفقة يامال، لكن على أوليسي أن يعرف أين سيلعب مستقبلا. عمر بدوره نقل إحصائية لأوليسي فكتب: مايكل أوليسي ساهم في 6 من أصل 7 أهداف سجلها منتخب فرنسا تحت قيادة زين الدين زيدان، 4 أهداف 8 حاسمتان. بدوره الكعبي أيضا نقل إحصائية لأوليسي وكتب: يعد مايكل أوليسي أول لاعب في التاريخ يساهم بشكل حاسم في كل من المباريات الأربع الأولى لمدرب منتخب فرنسا، 4 أهداف و2 أسيست. وأخيرا مع وليد الذي كتب: أوليسي بالون دوري، أوليسي بالون دور. هكذا كان يهتف جماهير منتخب فرنسا مع ملعب أو في ملعب ستاد دو فرانس لأوليسي مطالبا بفوزه بجائزة الكرة الذهبية خلال مواجهة بلجيكا. في دوري الأمم الأوروبية ازدادت الضغوط على المنتخب التركي بعد خسارته الرابعة تواليا وهذه المرة أمام المنتخب الإيطالي، بينما واصلت فرنسا عروضها القوية بعودة مثيرة أمام بلجيكا وانتصار عريض أبقاها في صدارة المجموعة.
1: معاناة المنتخب التركي تتواصل في دوري الأمم الأوروبية بعدما تلقى خسارته الرابعة تواليا وجاءت هذه المرة أمام إيطاليا ب3 أهداف مقابل هدف ليبقى في المركز الأخير للمجموعة الأولى من دون نقاط وبفارق كبير عن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا. ورغم الأداء الجيد في فترات من المباراة عجز المنتخب التركي عن تحويل فرصه إلى أهداف لتتجدد الانتقادات الموجهة إلى المدرب فينشينزيو مونتيلا وسط مطالبات بإقالته بعد سلسلة من النتائج السلبية. لكن المدرب الإيطالي يرى أن المشكلة لا تكمن في أداء فريقه بل في تفاصيل صغيرة حسمت نتائج المباريات وهو ما أكده عقب مواجهة إيطاليا.
2: أستطيع القول إن ما كان ينقصنا هو الأهداف فقط وعندما يغيب التسجيل تنقلب النتائج حتما ضدك. من أصل 4 مباريات لعبنا 3.5 تقريبا بمستوى متكافئ إلا أن النتائج لم تكن كما أردنا، لكن هناك مستقبل يمكننا أن ننظر إليه بتفاؤل. كانت هذه الفترة اختبارا لمستوانا أمام منتخبات قوية ولا أعتقد أن لدينا مشكلة جماعية في الفريق. فخور بوجودي هنا وسعيد جدا لأنني قررت البقاء رغم تلقي عروض مختلفة في وقت سابق لأنني أؤمن بلاعبي حتى النهاية.
1: وعلى الجانب الآخر وصلت

0: فرنسا نتائجها القوية في المجموعة بعدما قلبت تأخرها أمام بلجيكا إلى فوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف لتبقى في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط. وأظهر المنتخب الفرنسي شخصية هجومية قوية بعدما سجل 4 أهداف في 14 دقيقة فقط خلال الشوط الثاني، محققا انتصاره الرسمي 8 تواليا على بلجيكا. كما واصل مايكل أوليسي تألقه بعدما ساهم في أهداف خلال مبارياته 4 الأولى تحت قيادة زين الدين زيدان، مسجلا 4 أهداف وصانعا هدفين، ليؤكد حضوره واحدا من أبرز عناصر المنتخب الفرنسي في هذه المرحلة. خالد كاتبي، تريتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن مواجهات المجموعة الأولى من المستوى الأول بدور الأمم الأوروبية، معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذن المنتخب التركي يتلقى خسارته 4 في المجموعة الأولى أمام إيطاليا، هذه المرة أيضا تركيا، إلى أين برأيك؟
2: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولضيوفنا الكرام. للأمانة لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يعني تركيا ما زالت تستمر في الإخفاق الدولي في هذه البطولة دوري الأمم الأوروبية، خصوصا مع المدرب فيتشينزو مونتيلا وبعد كل التخبطات التي حصلت. ولكن لنتكلم بموضوعية للأمانة، نحن رأينا تركيا في خلال 4 مباريات سدد المنتخب التركي 44 تسديدة، منها 18 تسديدة على المرمى، يعني هذا رقم خرافي ورقم كبير جدا، قد يكون قريب لتسديدات منتخب فرنسا، ولكن الحصيلة كانت هدف واحد فقط. فهل أنت متخيل بأنه 18 تسديدة على المرمى من أصل 44 فقط هدف واحد أتت مباراة أمس، أو هدفين عفوا، مباراة في مباراة إيطاليا الأولى ومباراة إيطاليا الإياب يوم أمس. فهذه إحصائية توضح لنا أن مشكلة المنتخب الأولى بالطبع هي في الدفاع، وثانيا هي في العقلية وفي وجود اللمسة الأخيرة. كما تحدثنا سابقا، إذا كان منتخب تركيا يملك رأس حربة صريح، فبالتأكيد 18 تسديدة ستترجم إلى 4 أو 5 أهداف أقل شيء. لم نرى هذا الشيء مع المنتخب التركي، وللأسف رأينا تعثر جديد وهبوط بشكل رسمي إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، وعلى أمل أن يتم تغيير هذه النفسية وهذه العقلية للمنتخب في المباريات القادمة.
1: الأرقام والإحصائيات التي تحدثت عنها عبد الله كانت موجودة أيضا في كأس العالم، يعني رأينا المنتخب التركي يلعب ويسدد ولكن دون تسجيل أهداف، دون جدوى. إذن يعني ما الذي ينقص المنتخب التركي لكي يسجل الأهداف؟ هل يعني العامل هو عدم استغلال الفرص، أم أن المشكلة فنية أكثر من أن تكون استغلال للفرص؟
2: أنا لا أرى أنها مشكلة فنية في المرتبة الأولى، يعني نحن عندما نرى أداء لاعبين المنتخب التركي والأسماء فقدموا أداء جميل جدا. للأمانة هدف المنتخب التركي أمس عن طريق اللاعب شيمشي كان هدف رائع جدا، أتى من جملة تكتيكية موزونة بدون أي أخطاء، وتناقل كرات من يونس أكل، أيضا من إسماعيل يوكسيك وصالح أوزكان، رأينا يعني لا مركزية رائعة. فيردي كادوغلو إلمر الظهير الأيسر أمس كان في وسط الملعب، إسماعيل شكلا في المقدمة، فكانت توجد لا مركزية رائعة جدا من المنتخب التركي، حصل فيها على هدف جميل. ولكن المشكلة هي مشكلة ذهنية بالمرتبة الأولى، الدفاع يفقد تركيزه بشكل يعني غير مسبوق. الهدف الأول لإيطاليا عن طريق المهاجم سكاماكا كان خطأ دفاعي بشكل كامل، يعني الإدمان يقدر أسوأ فترة له مع المنتخب التركي. أيضا الحارس تشكل بعد أن طردوا أمام منتخب فرنسا يعود الآن وفي نفس الأداء، فهناك أخطاء فردية على مستوى الدفاع بالإضافة إلى غياب اللمسة الأخيرة بسبب عدم وجود رأس حربة صريح مثل جيك دوسون أو إيليس كونال أو من اللاعبين الآخرين. فهذه مشكلة أيضا واجهها المنتخب في كأس العالم، يعني عندما انتصر على أمريكا في المباراة الأخيرة ب3 أهداف لهدفين أمام البارغواي فقط تسديدة واحدة من منتخب البارغواي وحقق 3 نقاط، بينما تركيا لعبت ومسكت ملعب بالطول وبالعرض ولكن بدون أي فعالية، خصوصا بكأس العالم كان يوجد كيلان يلدز والآن قيادته لم ينتزع عن المنتخب ربما قد يؤثر، ولكن باعتقادي حتى إذا كان موجود كينان فالنتيجة ستكون نفسها، أن هي مشكلة ذهنية ونفسية في المرتبة الأولى، والمشكلة الأخرى هي غياب اللمس الأخير على مستوى الهجوم وسوء التنظيم والأخطاء الكارثية على مستوى الدفاع.
1: عبد الله، رغم هذه النتائج السلبيه، يعني هناك انتقادات كبيره في الاعلام التركي والوسط الرياضي التركي لمونتيلا والمطالبه باستقالته، ولكن مونتيلا عقب كل مباراه يعني ياخذ فيها نتيجه سلبيه يخرج بتصريحات ويقول بانه يريد الاستمرار وبانه هو الذي بنى هذا الفريق، يعني لماذا هذا الاصرار وهناك مطالبات من الوسط الرياضي التركي باستقالته؟
2: يعني الحديث الآن عن استقالة مونتيلا برأيي يعني لم يعد فارق كبير، إنما هدف منتخب تركيا كان بالتأكيد هو التأكيد واستمراره في الحصول على المركز الثالث بأقل تقدير ليحافظ على مكانه في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، ولكن الآن الهبوط أصبح شيء حتمي وشيء رسمي لنهبط إلى المستوى الثاني، فالآن الهدف هو التأهل من تصفيات الدوري تصفيات أمم أوروبا والتأهل منتخب تركيا إلى أمم أوروبا القادمة في 2028 أي بعد تقريبا موسم ونصف أو بعد سنة ونصف، وبالتأكيد هذا هو الهدف المنتخب التركي حاليا، فوجود مونتيلا في المنتخب يعني إذا كان يؤثر بشكل سلبي على اللاعبين فيجب على مونتيلا أن مثله يحفظ كرامة وماء وجهه ويدخل من هذا المنتخب، لأنه اليوم على مستوى الأداء نحن نرى أداء قوي، وكما كنت صادقا أستاذ أيمن المنتخب التركي وقع في مجموعة الموت في مجموعة حديدية، يعني أنا متأكد إذا هذا المنتخب واجه منتخبات في مستوى مثل ويلز أو مثل الدنمارك أو مثل بولندا أو مثل المنتخبات الأخرى بالتأكيد سينتصر هذا المنتخب على هذه المنتخبات، لأنه يعني هذه المنتخبات في مستوى ولم تقدم أي شيء، يعني رأينا حتى منتخب النرويج القوي جدا لم يقدم أي مستويات مميزة في هذه الجولة من دوري الأمم الأوروبية في أربع جولات، فأعتقد الآن يجب التفكير في كيفية التأهل إلى يورو 2028، هل مع استمرار مونتيلا أو بدون، أعتقد أنه الآن يعني المنتخب بالطبيعة سيكون الضحية الأولى، أي مدرب يقود نتائج سلبية كهذه فسيتم إقالته، ولكن أعتقد أن مونتيلا مدرب عنيد نوعا ما، كما كنت سابقا أنه متمثل في هذه الفرصة، أنه برأيي أنه هو آخر فرصة حقيقية لمونتيلا على الساحة التدريبية من المنتخبات أو الأندية في الصف الأول، يعني إذا الآن تمت إقالته فبالتأكيد سنرى مونتيلا يعني إذا ما اعتزل التدريب سيبدأ في تدريب أندية في السيريا بي أو الدرجة الثانية أو في الدوري اليوناني أو الدوري القبرصي، وهذه الدوريات تعتبر فنيا أقل مستوى، فلهذا سبب هو متمسك في هذه الفرصة يريد أن يتأهل إلى يورو 28 وأن يقود منتخب تركيا في هذه البطولة، هدف منه بوجود كوكب من اللاعبين أن يقدم نتيجة إيجابية في هذه البطولة القادمة.
1: نعم عبد الله، ابقى معنا لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها مونتيلا رفقة المنتخب التركي منذ استلامه القيادة.

0: عودة لك ضيفي الكريم للحديث عن المنتخب التركي ومونتيلا. عبد الله، رأينا الأرقام والإنجازات التي حققها مونتيلا مع المنتخب التركي. يعني مونتيلا دائما ما يخرج ويقول بأنني أنا الذي صنعت هذا الجيل وأوصلته إلى كأس العالم وبطولة يورو 2024، وهو بالفعل يعني وصل إلى ربع نهائي بطولة يورو 2024. ألا يمكن أن تشفع هذه الإنجازات لمونتيلا وبالتالي أن يستمر حتى بطولة يورو 2028؟
1: يعني وجود لاعبين مثل اللاعبين الذين يلعبون الان في المنتخب التركي ووجود هذا الجيل الرائع جدا، فبالتاكيد تاهل الى ربع نهائي يورو 24 ليس كافي ولا يشفع لك يا مونتيلا ان تستمر في هذا المنتخب، خصوصا بعد ان انت وقعت نسبيا في مجموعه سهله في المونديال، وكان التاهل يجب ان يكون محسوم للمنتخب التركي.

0: بأقل الأحوال من أفضل الثالث، يعني حتى تركيا خرجت من المجموعات بدون أي قيمة حقيقية. فلهذا السبب برأيي مونتيلا يعني ربما المباراتين القادمتين أمام بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية هم تحصيل حاصل، ولكن يجب على تركيا أن تقدم لمسات إيجابية. برأيي بما أنه لم تتم إقالة مونتيلا الآن، فممكن أن يستمر في المباراتين القادمة في التوقف القادم في نوفمبر تقريبا بعد شهر ونصف. فعلى مونتيلا تحدي أن يثبت أن تركيا منتخب قوي بوجود مونتيلا، وأن لاحقا يتأهل إلى دوري أمم أوروبا اليورو بكل سهولة، يعني بدون أن يواجه معاناة، لأن يعني يكون استحق الوجود في يورو 28 وأن يقود المنتخب بشكل كبير. يعني برأيي
1: نعم عبد الله، بالانتقال إلى المنتخب الآخر المنتخب الإيطالي في المجموعة، كيف تقيم أداء المنتخب الإيطالي رفقة مانشيني؟ يعني رأينا تحسن ملحوظ رفقة مانشيني، كيف تقيم أداء مانشيني؟
0: بالطبع الآن أستاذ أيمن، بعد تعثر أمام منتخب بلجيكا كنتيجة وكمستوى، ظهر بمستوى قوي أمام تركيا وتصدر رباعية في مباراة الذهاب، وتعادل مع فرنسا بتعادل إيجابي، والأمس انتصر أيضا 3-1 على تركيا في إيطاليا. هذا يعني تطور ملحوظ بكل تأكيد، ولكن مانشيني يعني أمس كاد أن يخطئ أخطاء قد تكلف المباراة. بالمناسبة أن روما قدم مباراة رائعة أمس وتصدر العديد من الكرات، وأيضا أمام فرنسا تصدر العديد من الكرات، ربما كانت تنتهي بخسارة منتخب إيطاليا أمام فرنسا والتعثر عن تعادله عن طريق الخسارة في مباراة أمس أمام تركيا، لأنه أمس أعاد لورينزو بعد أن ارتحنا منه لمدة مباراتين. تم إعادة لورينزو وبدأ المباراة مكان كايودي، خصوصا كايودي قدم مباراة كبيرة أمام فرنسا وأيضا أمام تركيا في الذهاب. أعاد باريلا، أعاد مانشيني على مستوى قلب الدفاع، أعاد بعض اللاعبين الذين يعني يجب أن يلعبوا إطلاقا في هذا المنتخب إذا ما كان مانشيني يريد أن يحقق نتائج إيجابية. ولكن يعني بالمجمل الآن إيطاليا في المركز الثاني في 7 نقاط، تقدمت على بلجيكا بعد بداية يعني متعثرة، وفوز فرنسا الساحق على بلجيكا بالتأكيد من مصلحة إيطاليا في مسألة فرق الأهداف ومسألة التوازن في المركز الثاني. ولكن مانشيني يجب أن يركز في قائمته الذي اختاره للاعبين، يعني رأينا أمس سكاماكا أساسي، سكاماكا حتى في أتلانتا لا يلعب بشكل أساسي، يعني أتلانتا المهاجم هو كريستوفيتش مهاجم من مونتينيغرو يلعب بشكل أساسي، بس كماركا أساسي. مانتيني مع فريق كاليري، كامبياغي مع فريق بولونيا، تو إسبوزيتو أيضا ليس أساسي في الإنتر، إسبوزيتو الآخر في فريق ساسولو، رومان في فريق كاليري، فلا يوجد نجوم حقيقيين ذو ثقل في نادي في منتخب إيطاليا باستثناء بين روما وباستوني وروما كالفيوري ظهير الأرسنال. فيجب مانشيني أن يكون حذر في اختيار اللاعبين في المراحل القادمة، يملك أمام فرنسا مباراة مهمة وأمام بلجيكا مباراة مهمة ليؤكد أن إيطاليا ستتأهل إلى الدور القادم من دور الأمم الأوروبية دور ربع نهائي، وربما يتأهل إلى نصف نهائي، ويعني ممكن أن يكون في النهائي ولكن بنسبة صعبة بكل تأكيد.
1: يعني مانشيني يحاول يعني إعادة أو استعادة شخصية منتخب إيطاليا في هذه الفترة، ربما برأيك هل تستطيع إيطاليا منافسة فرنسا على صدارة المجموعة الأولى في الدوري الأمم الأوروبية من المستوى الأول؟
0: برأيي من يعني من الجنون أن نتكلم عن صدارة إيطاليا على منتخب فرنسا، لأنه بكل بساطة فرنسا يملك تشكيلتين. يعني رأينا أمس مباراة بلجيكا التعثر أداء دقيقة تقريبا 79 مع تبقي 10 دقائق، فرنسا سجلت 4 أهداف بكوكبة نجوم ترويكا في المنتخب، وتعادل إيطاليا مع فرنسا للأمانة كان يعني بمحض الصدفة لنرى، أو كان بعملاقة دوناروما يعني للأمانة الواحد يجب أن نتحدث بمنطقية بشكل كبير. فلهذا السبب إيطاليا يجب أن تلعب على الانتصار على بلجيكا في مباراة الإياب التي ستكون في بلجيكا بالمناسبة، وأن يضمن 10 نقاط ويضمن أنه يعني انتصر على بلجيكا في المواجهات المباشرة فوز بفوز وبفرق الأهداف. إيطاليا تملك رصيد جيد بتسجيلها رباعية على تركيا ثم ثلاثية أخرى، فأعتقد إيطاليا وفرنسا سيلعب بمانشيني بطريقة متحفظة جدا على مستوى الدفاع، وأن يستقبل الأهداف أو الهجمات من منتخب فرنسا ويعتمد على المرتدات مثل ما حصل في مباراة الذهاب قبل عدة أيام. يعني فولكن إيطاليا بإستطاعتها أن تفوز على بلجيكا وأن تتأهل كأفضل.

0: الثاني دور ربع النهائي، واعتقد هذا انجاز جيد للمنتخب في هذه المرحله بعد اخفاق تاهل المونديال للمره الثالثه وبعد اخفاقات ايضا في يورو 24. من الجيد ان نرى ايطاليا في اقوى ثمان منتخبات في اوروبا حاليا، وان يكون هذا كله تحضير لبطولة يورو 28 مع وجود اللاعبين الشباب، سيكونون يعني أخذوا ثقة أكبر وروح المبادرة بشكل أكبر ليثبتوا نفسهم في المنتخب في يورو 28 هدفا لأن يتم تقديم أداء جيد في هذا
1: البطولة. عبد الله، لو انتقلنا إلى المنتخب الفرنسي، أربع مواجهات رفقة المدرب زين الدين زيدان، كيف تقيم أداء زين الدين زيدان في أول أربع مواجهات وهو يتصدر المجموعة بعشر نقاط؟
0: صحيح الأمانة يعني فرنسا لم تظهر في مستوى قوي جدا في الثلاث مباريات الأولى، يعني فوز 1-0 أمام تركيا، فوز 1-0 أمام بلجيكا، وتعادل 1-1 أمام إيطاليا، وحتى الفوزين كانوا بشكل صعب. زيدان يحتاج الوقت، يعني أنت تملك كوكبة من هذه النجوم هذا أمر يحلم به أي مدرب، ولكن أن تجد التوليفة المناسبة لقيادة هذه النجوم هو أمر صعب جدا، وربما المدربين كثر ممكن أن يفشلوا بهذا التحدي، خصوصا ان مبابي اصاب بعد اول مباراه مع منتخب تركيا، تم اصابه مبابي وهو غائب عن المنتخب الى حد الان وسيعود في التوقفات المستقبليه. فراينا امس بعد الخساره 1-0 من دقيقه 80 و79، دخل ديزيلتوي، دخل باركونا، يملك ريان شرقي ايضا، واوليزي طبعا الذي هو بمعنى الحرفي اون فاير، يعني اليوم مايكل اوليزي هو من افضل لاعبين العالم من الموسم الماضي بالمناسبة، ليس هذا الموسم فقط، فهو بالتأكيد لاعب يعني يملك الكثير اللي يقدمه ولاعب ممتع أيضا بالإضافة لريان شرقي، وطريقة تسجيل أهداف منتخب فرنسا رائعة جدا، تناقل الكرات بشكل سريع والوصول إلى المرمى بشكل يعني سهل جدا بغياب دفاعي كامل من منتخب بلجيكا، استطاع ريان شرقي ومايكل أوليزي أن يقودوا منتخب فرنسا للانتصار الثالث في دور المجموعات بشكل يعني رأيناه مريح، ربما هو لم يكن مريحا للاعبين ولكن رباعية في مرمى بإخلاء الشبكات هو إنجاز رائع جدا، ونرى كمية العمق الدفاع الذي يملكه فرنسا، وتخشى بزيدان اكتشاف طبعا مدافع ليفربول جيمي جاكيه الذي هو بالطبع يلعب مع ليفربول، لكن في منتخب فرنسا هذه أول مرة يلعب بشكل أساسي ويقدم مستويات رائعة جدا، يعني نقطة تحسب لها أن يحافظ على هذه الأساسية ويبني ثنائية دفاعية قوية سواء مع ويليام صليبا عن الإصابة أو كوناتي أو المدافعين الآخرين في منتخب فرنسا.
1: نعم، كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بعملية وفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians and systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: العالم يتغير, والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير. من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط, ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات, من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة

0: أعمق لما يصنع المستقبل.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.
2: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: فإننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
4: نحن نلخمين بخيوط الدم.
5: أزرخي إسرائيل، نحن بملخمة.
6: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
7: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

صباح الخير مشاهدينا. أحلام الأطفال تبدأ غالباً من لعبة أو معطف أبيض يتخيلون أنفسهم يرتدونه يومياً، ما يجعلهم يشعرون أن طبيباً في داخلهم بدأ مهمة إنقاذ الأرواح. وفي تركيا اقترب هذا الحلم من الواقع عندما عاش أطفال أجواء غرفة العمليات وخاضوا محاكاة لعملية جراحية ضمن فعاليات معرض تكنوفيست، تجربة منحتهم فرصة ليكونوا أطباء في يوم واحد فقط، وربما تكون الخطوة الأولى نحو تحقيق الحلم في المستقبل. حلقة جديدة من برنامج ياني صباح، أهلا بكم وتتابعون فيها. المحتوى الفلسطيني يواجه قيود المنصات وانحيازها المتفاوت بعد 7 أكتوبر. الكربوهيدرات سكر مخفي لا تقل أضراره عن أضرار السكر بأنواعه. الثراء هل يجلب لصاحبه الاطمئنان أم إنه طريق للاكتئاب والقلق؟ كما تتابعون أيضاً اختتام معرض 40 حكاية صوفية للفنان التونسي الناصر خمير في مدينة إسطنبول.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا. فقرتنا الأولى هذا الصباح نبدأها مع الأحلام الصغيرة، وكلنا كنا أطفالا يوما ما. وفي المدرسة سألتنا المعلمة أو المعلم في إحدى الحصص، حصص الفراغ كما تسمى، عن مهنة المستقبل أو أمنيات المستقبل حين نكبر. لا شك أن الأغلبية كانت تجيب بكلمة طبيب أو مهندس، وطبعا كل هذا لأهمية الطب في إنقاذ الأرواح وتخفيف الألم. ولكن فكرة مزاولة المهنة هذه كانت من المستحيل في الصغر، ولكن في عصرنا الحالي ومع تقدم التكنولوجيا أصبح متاحا للأطفال أطباء المستقبل وكذلك لشباب الجامعات أن يخوضوا التجربة عن قرب في سنهم الصغيرة تلك، لكسر حاجز الخوف من أجل التجهز أيضا للمستقبل الذي ينتظرهم، كهذه التجربة التي نراها الآن على الشاشة. فهذا نموذج أو محاكاة لغرفة عمليات أقامتها أو أقامها وقف جان صالو في مهرجان تكنو فيست الذي أقيم جنوب شرقي تركيا، للأطفال والشباب كفرصة للتعرف عن قرب على المهن الصحية وخوض تجربة تحاكي أجواء غرف العمليات الجراحية. إذن هذا جانب من الفكرة عن قرب نسمعه سويا.
1: Robotik cerrahi aslında yeni nesil cerrahi tekniklerden birisi ve birçok üniversitede hem yurt içi hem yurt dışında ulaşılabilme oranının daha az olduğu bir teknik. Biz de burada ileride sağlık profesyoneli olacak doktor adayı arkadaşlarımıza ve yine asistan hekimlerimize, uzman hekimlerimize robotik cerrahi deneyimleme imkanı sunuyoruz. Özellikle bazı tümör ameliyatlarında, yani Türkiye'de kullanımından bahsediyorum, tümör ameliyatlarında bölgenin hani tehlikesi, yani tümör bölgesinin tehlikesi nedeniyle ameliyatları yapmak, el aracılığıyla yapmak zor olabiliyor. Burada robotik cerrahi daha mikro işlemleri daha rahat bir şekilde cerraha yapabilme imkanı sunuyor. Biz de Can Sağlığı Vakfı olarak bu tarz yeni teknolojilere hem öğrencilerimizin herhangi bir maddi kaygı ya da böyle bir engel olmadan ulaşabilmesine sağlamak, bir ufuk kazandırmak amacıyla bu tarz cihazlarla tanışmaları istiyoruz. Ve aynı zamanda bu tarz yeni cihazların geliştirecek mühendis arkadaşlarımıza da bir ufuk olmasını da
0: istiyoruz. إذن هذا هو الحال أعزائي المشاهدين. كما تابعنا فالأطفال يتعرفون على المعدات المستخدمة في غرف العمليات هذه، ويطلعون عبر نماذج محاكاة على كيفية إجراء العمليات الجراحية، كما يتعرفون أيضا على الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان. كل هذا بمشاركة طلاب متطوعين من كليات الطب والتمريض. إذن وكالة الأناضول نقلت عن إحدى الطالبات من كلية الطب بجامعة غازي عنتاب الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا قولها: إن الأطفال يستمعون إليها باهتمام بالغ وحماسة، وكأنهم ينتظرون بشغف لحظة الوصول إلى تلك المرحلة من الفوز بلقب طبيب. أظن أن الأطفال والشباب الذين شاركوا في تلك التجربة المثيرة لن ينسوها أبداً، ولا شك أن مزيداً من هذه التجارب من شأنها أن تجعل من هؤلاء أطباء مؤهلين في المستقبل لخوض التجربة في مجال الطب بنسبة أقل من الأخطاء والخسائر البشرية.

كشفت الكثير من الدراسات أن عدداً كبيراً من الشباب الفلسطيني يستخدمون منصة تيليجرام لدعم المحتوى الفلسطيني وتعزيز السردية الفلسطينية في ظل محاولات التضييق المستمرة التي تمارسها منصة إكس وميتا بعد 7 أكتوبر. ولكن هذه المنصة أي

0: التليجرام هي بدورها تعرضت للتضييق بعد أن باتت متنفسا للفلسطينيين لإيصال صوتهم للعالم. تفاصيل أخرى في سياق هذا التقرير.
1: لم تكن الحرب الإسرائيلية على غزة حربا عسكرية فحسب، بل كانت هناك حرب أخرى تدور بالتوازي معها عبر المنصات الرقمية. فبينما كانت إسرائيل تبيد أهل غزة، كانت منصتا ميتا وإكس تشنان حرباً على السردية الفلسطينية وتحضران العديد من الحسابات المختصة بنشر ما يجري على الأرض والتعريف بالقضية الفلسطينية. عندها برز التليجرام بديلاً يعتد به لنقل الأخبار العاجلة ومقاطع الفيديو اللحظية من أرض الحدث دون الخضوع للرقابة التقليدية، إقبال أسهم في زيادة أعداد متابعي ومستخدمي هذه المنصة. بيد أن المنصة التي أسسها الأخوان الروسيان بافيل ونيكولاي تروف وتقدر أعداد متابعيها في العالم بنحو 1 مليار مستخدم تعرضت لضغوطات هائلة من عمالقة التكنولوجيا، فأبل وجوجل هددتا بحذف التطبيق من متجريهما بدعوى انتهاك شروط الخدمة التي تمنع نشر المحتوى العنيف أو الترويج لجهات مصنفة إرهابية. ضغوط دفعت تليجرام إلى حظر عدد من القنوات وتقييد الوصول إلى بعض القنوات المرتبطة بحركة حماس وقنوات كتائب القسام. مع ذلك أدت المنصة دوراً بارزاً في نشر السردية الفلسطينية، فقد أشارت دراسة نشرها المركز الديمقراطي العربي إلى أن الشباب الفلسطيني يستخدم تليجرام في دعم المحتوى الفلسطيني وتعزيز السردية الفلسطينية بنسبة 82.8%، ما ساعد في حماية المحتوى الفلسطيني من الحذف والتقييد، فضلاً عن مواجهة الرواية الإسرائيلية لشيطنة المقاومة الفلسطينية. المفارقة هي أن المنصات التي تحدثت عن المحتوى العنيف والترويج للإرهاب أفردت مساحة واسعة من الحرية لقنوات وحسابات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أقر به جيش الاحتلال في تحقيق رسمي نشرته صحيفة هارتس.
0: ومعنا في الاستوديو المدير التنفيذي لمنتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال تواصل بلال خليل. مرحبا بك بلال. إذن بداية، هذه المنصات التي يجب أو يجدر بها أن تقف على مسافة واحدة من الجميع، كيف تحاصر المحتوى الفلسطيني وتضيق عليه؟
2: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: حياك الله.
2: للأسف المحتوى الفلسطيني يتعرض لتضييق شديد من معظم المنصات الرقمية، ليس في السنوات الثلاثة الأخيرة وإنما أيضا قبل ذلك بكثير. منذ انطلاق المنصات الرقمية لم تكن تعطي المحتوى الفلسطيني نفس الاهتمام الذي تعطيه للرواية المضادة التي يقدمها الاحتلال. اليوم للأسف في السنوات الثلاثة الأخيرة ازداد هذا التضييق. وفق بحث نشرته Human Rights Watch راجعت فيه 1050 منشور حذف في أكتوبر ونوفمبر 2023، اكتشفت أن 1049 بوست حذفوا كانوا يقدموا محتوى فلسطيني سلمي، مقابل بوست واحد كان يقدم محتوى إسرائيلي يحرض على العنف. نعم. واحد فقط من
0: هذا 1000. طبعا مرهون بالسابع من أكتوبر، أم أن العملية هي مستمرة من قبل هذه العملية؟
2: لا، كما أسلفت هي العملية أصلا مستمرة، ولكن ازدادت حدتها في السنوات الثلاثة الأخيرة. أنا أعتقد أن ازدياد الحدة وهذه الممارسة بشكل أساسي في ميتا اللي هي تملك إنستغرام إضافة لفيسبوك، كان نستطيع أن نلحظ هنا ثلاث أشياء مهمة. الشيء الأول هو أن الحذف أو تقييد الحساب لم يكن دائما هو أقصى عقوبة توقع على الحساب، وإنما كانت عقوبة من العقوبات فيما أسميه بالإعدام الرقمي. يعني يأتي الصباح بدون أن يكون موجود أي حساب، وبدون أن حتى مع حذف لبعض البوستات ربما نشرت من 7 أو 8 سنوات
0: يعني
2: بأثر رجعي
0: مباشر، اختفاء.
2: فهذا النمط الأول من الحذف هو الإعدام. النمط الثاني اللي هو تقييد وصولك في للجمهور، وهذا شيء خطير جدا، لأنك في هذه الحالة

0: لا أنت تنشر، ولكن للأسف الهدف من النشر هو الوصول للجمهور، أنت لا تصل أبدا. النمط الثالث الذي أيضا مارسته المنصات الرقمية بشكل كبير هو الحذف بناء على طلب إسرائيلي، وهذا لاحظناه كثيرا في كل المنصات، لدرجة أن رويترز وثقت أن تيك توك حذفت 98% من طلبات، استجاب ل 98% من طلبات الحذف المحتوى الإسرائيلي لمحتوى فلسطيني على تيك توك، وهذا شمل عشرات آلاف.
1: هو استهداف لشخصية الصحفي قد يكون الذي يكتب، أم تستهدف فقط المحتوى؟
0: لا، هو في عندنا نوع من الاستهداف يستهدف المنصة بحد ذاتها. هذه المنصة لأنها تقدم الرواية الفلسطينية، الحرب اليوم هي بين الروايتين، الرواية الحقيقية التي تقدم الحقيقة كما هي وهي الرواية الفلسطينية، وبين مجموعة الأكاذيب التي تقدمها البروباغندا الإسرائيلية. للأسف الاحتلال يعمل بشكل كبير جدا من خلال منصاته وعلاقاته مع هذه المنصات على حذف هذه المحتوى، وأيضا فوق الحذف عمل على استهداف الصحفيين والقائمين على هذه المنصات. عندما نتحدث عن أكثر من 300 شهيد صحفي داخل قطاع غزة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فهذا بالتأكيد جريمة كبيرة، ولكن عندما تدرك أن هذه الجريمة حذف الحسابات وتقييد الوصول مرتبط بجريمة قتل الصحفيين، يعني تدرك أن الموضوع
1: هم يستهدفون
0: أكبر من
1: الأرواح، فمن الطبيعي جدا أن يستهدفوا الأفكار. أيضا ما هي الكلمات المفتاحية التي تستهدف؟ ذكرت قبل قليل بأنه أيضا المحتوى السلمي أيضا مستهدف، يعني ذكر مثل كلمة فلسطين بحد ذاتها، أو تلك القضايا التي العالم بأسره يدعم فلسطين من خلالها كحق العودة وما إلى ذلك، هل هذا المحتوى أيضا مستهدف؟
0: نعم، للأسف الفلسطين مستهدفة، كلمة القدس مستهدفة، كلمة من البحر إلى النهر ممكن أن تكون مستهدفة، يعني حتى أبسط الكلمات التي يعني لا تحتوي
1: التعابير الشعاراتية. نعم،
0: للأسف كل أي محتوى فلسطيني هو محتوى مستهدف.
1: نعم،
0: بالتأكيد بدرجة أكبر المحتوى الذي يرتبط بالمقاومة أو يشير إليها.
1: بالتأكيد. طيب، اتجاه النخب الصحفية إلى تليجرام، هل وجدوا هنالك بالفعل متنفسا وهروبا من التضييق ذاك؟
0: بالتأكيد اختيار الصحفي الفلسطيني أو المنصات الرقمية الفلسطينية لتليجرام ليس طرفا، ولكن عندما تغلق في وجهك كل هذه الأبواب، أبواب ميتا وتيك توك وغيرها، يكون لابد لك من البحث عن حلول. أثناء البحث عن الحلول اكتشف الصحفيون الفلسطينيين أن تليجرام ينشر محتواه بناء على الأولوية الوقتية وليس بناء على الخوارزمية، وهذا الاختلاف الرئيسي بينه وبين بقية المنصات. الخوارزمية تتحكم فيما يصل إلى الجمهور. كان في السابق لدينا حارس بوابة في العملية الإعلامية، هو يتحكم فيما يصل من القناة التلفزيونية أو الصحيفة إلى الجمهور، وانتهى الأمر عند هذا الحد. اليوم في عالم السوشيال ميديا لا، لدينا تحولت الخوارزمية إلى حارس البوابة، فأن تقوم بالنشر لا يكفي لوصول المعلومة، لابد من أن تتأكد أن المعلومة وصلت بالفعل إلى الطرف الآخر، وهذا الذي تحدده الخوارزمية، ما هو المحتوى الذي يحصل على مشاهدات، ما هو المحتوى الذي لا يحصل على أي مشاهدات أو مشاهدات منخفضة. التليجرام ليس لديه هذه الخوارزمية في الوصول أو لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على آلية وهي الوصول للأسرع أو للأسبق، فبالتالي كل المحتوى الذي تنشره على قناتك يصل لكل جمهورك. هذا الذي دعا بعض المؤسسات الفلسطينية مبكرا للانتقال إلى تليجرام، ومع تحقيق عدد من هذه المنصات مثلا شبكة قدس حققت أكثر من 2 مليار مشاهدة في الفترة من أكتوبر إلى يناير من أكتوبر 2023 إلى يناير 2025، وهذا وثقه معهد الجزيرة للإعلام. في هذه الحالة شجع الكثير من المنصات الرقمية الفلسطينية والصحفيين الفلسطينيين على الانتقال التدريجي إلى تليجرام، حيث يمكنهم نشر أخبارهم حتى بدون تشفير للكلمات، وأيضا أتاح لهم نشر الصور والفيديوهات والوسائط الرقمية، الشيء الذي عزز وصولك إلى الجمهور، لنصل الآن إلى أن حوالي 86% من الصحفيين الفلسطينيين كما جاء في تقريركم يستخدم تليجرام.
1: شكرا جزيلا لك المدير التنفيذي لمنتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال تواصل بلال خليل، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: كثيرون يحاولون تجنب أو تقليل استهلاك السكريات لأسباب متعددة، فمنهم من يرغب في إنقاص وزنه وآخرون لتجنب خطر الإصابة بالأمراض، لكن قد يغفل أو يغفل البعض أن السكر ليس هو المصدر الوحيد الذي يرفع نسبة السكري في الدم، بل هناك مصادر أخرى قد تكون أشد خطورة منه، فهي تحتوي على ما يعرف بالسكري الخفي.
2: يستهلك الناس الكثير من السكر دون أن يدركوا ذلك، إذ جرت العادة على التركيز على السكر الأبيض دون غيره من المصادر الأخرى المحتوية على الجلوكوز. فبحسب مختصين في التغذية، فإن أغلب الناس لا يعرفون أن جميع الكربوهيدرات التي نتناولها تتحول في أجسامنا إلى سكر باستثناء الألياف، ما يعني أن تناول المعجنات كالمعكرونة والبيتزا والخبز وغيرها تلعب دور السكريات في الجسم. فأجسامنا تعمل على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة، ولكن يسبق هذه العملية تحويل الكربوهيدرات إلى سكر، ليقوم بعدها البنكرياس بإفراز الإنسولين الذي يقوم بنقل الجلوكوز من الدم إلى العضلات، حيث يتم حرقها هناك وتحويلها إلى طاقة، فينخفض بذلك مستوى الجلوكوز في الدم. لكن الخطير إذا ارتفعت نسبة تناول السكر، فترتفع بالضرورة معها نسبة الجلوكوز داخل الجسم، ما يؤدي إلى عجز التخلص منه. فزيادة تناول السكر تؤدي إلى زيادة ضخ الإنسولين، وهو ما يسمى سمية الجلوكوز، التي تشكل خطراً على الصحة. فالتعرض المزمن لعمليات حرق كميات كبيرة غير ضرورية من السكر بواسطة الإنسولين يؤدي إلى الإصابة بمشاكل قلبية ومشاكل في الدماغ والهرمونات والبشرة والتهاب المفاصل، علاوة على الإصابة بمرض السكري. لا خلاف على أن السكر يجعل طعامنا لذيذ المذاق، لكن الإفراط في استخدامه قد يحول حلاوته في أفواهنا إلى مرارة الإصابة بداء السكري وأمراض أخرى كثيرة.
1: ومعنا في الاستوديو اختصاصي الأمراض الداخلية والبدانة والسكري الدكتور مصطفى حميد أغلو، نرحب به في استوديو يعني صباح. مرحبا بك.
3: صباح الخير.
1: إذن يعني السكريات صباحا يشتهيها الكثير، ولكن كما ذكرنا في التقرير قد يتجنب البعض أكل السكريات، ولكنه يسقط قد يكون في فخ الخبز والكربوهيدرات والمعكرونة. نعم. هل بالفعل هي الخطورة يعني نفسها متوازية؟
3: طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لأني اليوم نتكلم عن مرحلة ما قبل السكري أو السكر الخفي أو خطورة السكريات على الجسم. الدراسات تقول أنه 10% وفي دول الخليج 30% من الناس البالغين مصابين بما قبل السكري، والمشكلة أن 80% من هؤلاء لا يعرفون أنهم مصابون بهذه المرحلة. هي مرحلة ذهبية، المرحلة الذهبية يمكن أن نحمي الإنسان من الإصابة بالسكري أو نؤجل الإصابة بالسكري لسنين طويلة على الأقل. لذلك يجب أن يكون هناك توازن بالغذاء، لا نستطيع أن نحرم أو نمنع الإنسان من تناول السكريات، لكن يجب أن تكون هناك كمية محدودة، لأن الجسم بحاجة إلى الطاقة، والطاقة تأتي أكثر شيء من السكريات، لكن نسبة السكريات يجب أن تكون مدروسة وبشكل جيد. نعم. نتحاشى السكريات التي ترفع السكر بشكل سريع،
1: مثل السكر الأبيض وما إلى ذلك.
3: السكر الأبيض والخبز
1: نتحدث أيضا عن الكربوهيدرات. نعم. هل إذا تتبعنا مسيرة هضم الكربوهيدرات، هل هي بالنهاية تتحول إلى تلك السكريات المذمومة مثل السكر الأبيض؟
3: الكربوهيدرات يعني نوعين، هناك كربوهيدرات معقدة وهي التي تمنح أو تعطي سكر على بشكل بطيء للجسم، هذه الكربوهيدرات التي نريدها، وهناك الكربوهيدرات أيضا السيئة التي أيضا تعطي الدم سكر مرتفع مثل الخبز الأبيض والدقيق كل مشتقات الدقيق. نحن نفضل دائما الكربوهيدرات المعقدة مثل البقوليات مثل الخبز الأسمر وخاصة البقوليات مثلا، نستعيض عن الرز

0: بالبرغل والفريكة، الخبز الأسمر، لا
1: تحتوي نسب بروتين وألياف
0: صح، لأنها
1: وكربوهيدرات.
0: تحتوي على نسبة ألياف، تحتوي على سكريات معقدة. السكريات المعقدة تدخل إلى الجسم بشكل بطيء.
1: ما الذي تفعله بالنهاية السكريات أو الكربوهيدرات التي تتحول إلى سكريات في الجسم في الوظائف الحيوية للجسم مع تقدم العمر؟
0: أي شيء يدخل إلى الجسم سيحول إلى مادة يمكن تخزينها بالجسم. يعني الإنسان عندما يأكل، الجسم يريد أن يستفيد من هذا الأكل، هذا الطعام، فهو يعني بحاجة إلى الطاقة. الطاقة هي من السكريات، لكن عندما تزداد الكمية المأخوذة عن الحاجة، فهناك يصبح تراكم للسكر في الدم. الجسم يريد أن يتخلص من هذا السكر الفائض، فيكون هناك ضخ إنسولين. الإنسولين الزائد يحاول، يريد أن يدخل السكر إلى الخلايا، لكن تكون الخلايا قد شبعت، ممتلئة، فتغلق يعني على السكر الأبواب، فتصبح ما يسميه بمناعة أو مقاومة الإنسولين. لكن الجسم يريد أن يتخلص من هذه السكر الزائد، فيأخذه إلى الكبد، يتحول إلى جليكوجين يخزن في الكبد، يمكن حرقه عندما يحتاج الجسم إلى ذلك. وإذا امتلأ الكبد أيضا بالكمية اللي يعني له يعني استيعاب محدود، فيتم تحويل هذه السكريات، هذه الكربوهيدرات إلى دهون، وهذه الدهون تدخلنا أيضا في نحن دائرة يعني فاسدة، فهي تزيد من مقاومة الإنسولين، و يعني حساسية الإنسولين أيضا تضعف، لذلك ندخل في دائرة فاسدة.
1: نعم، قضية مقاومة الإنسولين، هل هو إذا وصل إلى الامتلاء الحد الأقصى للخلايا بالسكر، ما يسمى بالسكر التراكمي أو الخفي، نعم، هنا يجب التدخل عن طريق الأدوية أم عن طريق نظام صحي قد يقلل هذه الحالة ويعيد الجسم ووظائفه الحيوية إلى ما المعتاد؟
0: أولا يجب أن ندرك أهمية مرحلة ما قبل السكري. يعني مرحلة ما قبل السكري أو مقاومة الإنسولين هي مثلا عندما يكون السكر الصائم أكثر من 100، من 100 إلى 125 سكر الصائم، هذا الصباحي،
1: هذا ممكن نعرفه بأجهزة التحليل البسيطة.
0: ثانيا السكر التراكم يكون أكثر من 5.7 وأقل من 6.5، لأن إذا ازداد عن 6.5 هذا يدخل في مرحلة سكري. أيضا يعني السكر ما بعد الطعام بساعتين يجب أن يكون من 140 إلى 199 أو 200، يعني إذا زاد عن 200 أصبح سكري. هذه المرحلة هي مرحلة ذهبية ومهمة. لماذا؟ لأن التعامل معها مهم جدا. الدراسات أثبتت أنه حتى في هذه المرحلة التي يعني 80% من المرضى لا يشعرون بها أو لا يدركونها، هي تسبب التهابات في الشريان التاجي للقلب، فهي تؤثر على القلب. الدراسات أثبتت ذلك حتى في هذه المرحلة، لذلك يجب التعامل معها بشكل دقيق. لدينا قاعدة نحن الطبية، يعني لا يوجد مرض يوجد مريض. يعني يأتيني مريض السكر التراكمي عنده مثلا 5.9 وآخر نفس الشيء السكر التراكمي 5.9، يمكن يكون التعامل معهم مختلف. أولا لابد من تغيير نمط الحياة. تغيير نمط الحياة يعتمد على ركيزتين، يعني الطعام وله تأثير كبير على السكر ما قبل مرحلة ما قبل السكري، والرياضة. يعني تغيير نمط الحياة طعام وسكر ورياضة،
1: يعني طعام قليل ومتوازن مع رياضة كثيرة.
0: هذا يعني تقريبا الطعام يؤثر 80% حتى قاعدة 80 إلى 20 هي يعني
1: نعم، لأنه البعض يعني طبعا يلجأ إلى مثل يقول أنا أكل سكر كثيرا ومن ثم أذهب إلى الرياضة. هذه المعادلة هي صحيحة؟ هل للرياضة مهما كانت طويلة أو عنيفة أو ثقيلة إن صح التعبير، من الممكن أن تمسح الماضي الذي يعني أو ما أكله المريض في السابق؟
0: أن يقوم بعمل رياضة فهذا شيء جيد، لكن هذا الأمر يعني غير كافي وخطأ. يعني حتى بعض المرضى يقولون لي أنا يعني الذين يستخدمون إنسولين، أنا أريد أن أكل بقلاوة مثلا، فأأخذ بقلاوة وأزيد جرعة الإنسولين. هذا الأمر يعني لا يمكن، خطأ، يعني لأنه السكر عندما يرتفع يعني يحدث الضرر حتى وإن استخدمت الإنسولين. لذلك هذا يعني هذه
1: المعادلة
0: المقاربة
1: ليست صحيحة.
0: فقلنا نحن مرحلة ما قبل السكر تعتمد على تغيير نمط الحياة، الطعام والرياضة. متى نستخدم الدواء؟

0: هذا ما يقرره الطبيب. من الخطأ أنه كل ارتفاع في السكر التراكمي أن نقول أنه يحتاج إلى منظم السكر المشهور. لذلك حسب المريض، يعني حسب وظائف الكلية وحسب يعني وزن المريض، جنس المريض، عمر المريض، هناك أنواع من الناس هذول مهددين أو معرضين لأن يكون نسبة الخطورة عندهم أكثر. فهؤلاء يعني يجب أولاً أن يجروا فحص بشكل دوري، مثلاً كل واحد أكثر من 45 سنة، المرأة التي لديها تكيس مبايض، المرأة التي أصابها سكر حمل، المرأة التي ولدت وليد وزنه أكثر من 4 كيلو، التي الشخص الذي عنده أقرباء يعانون من السكر. هؤلاء دائماً لديهم عوامل خطورة أكثر من غيرهم، لذلك التعامل معهم يختلف عن الإنسان العادي الذي وزنه ضمن الحدود الطبيعية ويمارس الرياضة بشكل جيد. هنا يمكن تغيير نمط الحياة كافي، لكن هنا يمكن تغيير نمط الحياة غير كافي.
1: قد يلجأ الكثير، قد يكون إلى حيل صحية لنقول، يعني هو يحب الكربوهيدرات، الخبز والمعكرونة وما إلى ذلك، ولكن يلجأ إلى بدائل مثل يعني خبز الحبة الكاملة أو النخالة أو المعكرونة السمراء وما إلى ذلك. هل بالفعل هذه بدائل صحية أم هي عبارة عن يعني تسويق لتلك المنتجات ليس إلا؟
0: هو الأصل يعني التوازن كما قلت بالطعام. يعني اليوم دائما يعني ينصح بحمية البحر الأبيض المتوسط، وأنا لا أريد أن أستخدم كلمة حمية، لكن نحن نقول نمط حياة، لأن الإنسان يجب أن يعتاد على هذا النمط من الحياة ولا يشعر بالكبت أنه محروم من شيء. يعني يجب أن أيضا، لأنه إذا الشعور بالكبت وأنه محروم من شيء يرفع لديه الكورتيزون، والكورتيزون أيضا يرفع السكر، وهذا يرفع مقاومة، يزيد مقاومة الإنسولين. التوازن هو الأساس. نصف الطعام، نصف الطبق صباحا ظهرا مساء يجب أن يكون من الخضار. ما تبقى من الصحن 20% بروتين و20% كربوهيدرات معقدة و10% فواكه. الذي يريد أن يأخذ يعني يشتهي قطعة من الحلو منذ الصباح يقلل الكربوهيدرات ويحذف الفواكه من الوجبة، فيتناول القطعة الفواكه الحلوة التي يريدها. دائما هذا التوازن هو المطلوب، لأن يعني حرق تفاحة يحتاج إلى مشي سريع لمدة ساعة كاملة، الأمر ليس
1: نعم بسهل. هذا قد يغيب عن أذهان الناس.
0: نعم
1: يعني كما قلت دكتور، قد يكون هذه المعلومات متاحة أيضا لمن يريد أن يصل إليها عن طريق متابعة البرامج، البودكاستات، عن طريق البحث في الجوجل، ولكن تبقى العبرة في التطبيق. شكرا جزيلا لك الاختصاصي الأمراض الداخلية والبدن والسكري الدكتور مصطفى حميد أغلو، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: إذن الثروة الحلم الأشهر والأمنية المتكررة لدى كثيرين حول العالم، ظاهرة يرى الجميع بريقها ويحذر الأخصائيون مما وراءها، فما الذي تخفيه عنا؟
2: إذا جمع شخص ثروة طائلة فهل سيدخله ذلك في دائرة الأمان أم أن للأمر جوانب أخرى؟ سؤال سيواجهك إذا ما أصبحت ثريا يوما ما. المال قوة جبارة بلا شك، وكثيرون في هذا العالم يحلمون بالثراء ويظنون أن ما يفصلهم عن الحياة السعيدة هو المال، إلا أن للأخصائيين النفسيين رأيا آخر. بحسب أبحاثهم فالثراء مرتبط بالاكتئاب والقلق المزمن، وقد استدعى انتباه العالم وقوع العديد من حوادث الانتحار بين الأثرياء، مثل أغنياء روسيا ديمتري بوسوف، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى ارتباط الثراء بفقدان الأمان النفسي. في تقرير على الجارديون البريطانية يقول كلاي كوكريل، وهو معالج نفسي أمريكي، إن أبرز ما يواجه الثري عدم ثقته بالآخرين والشعور بالريبة من أي شخص جديد يدخل حياته، ولذا يجد الأثرياء أنفسهم في دوامة الوحدة ما يعرضهم للاكتئاب. تحدي آخر يواجه الأثرياء، فبعد أن يصل الشخص إلى سدة النجاح يبدأ الصراع مع الهدف. يقول كوكوريل، يشعر الثري بالاكتئاب عندما لا يملك سببا يدفعه إلى النهوض من سريره بعد أن

0: السعادة الحقيقية.
1: ومعنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي جلال بكار، مرحبا بك جلال. إذن هذا الموضوع يعني المال معشوق الجماهير طبعا. نتحدث عنه اليوم. نتحدث بداية عن ثنائية المال والراحة، يعني هل بالفعل المال يجلب سعادة، يجلب راحة وما إلى ذلك، أم أن هذا المفهوم يحتاج إلى تحرير أو تنظيم؟
2: صباح الخير في بداية طبعاً. الأمر، وتحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. المال فعليا يسمى عملة السعادة، عملة السعادة، ولكن حتى المال في هذا الأوقات العصيبة اقتصاديا فقد القيمة الحقيقية بسبب التضخم. يعني لهيك كمية المال اليوم هي مش مهمة أكثر ما هي مسألة الاستفادة من هذا المال، أو هذا يكفيني أو لا يكفيني، أو أنا مثلا عندي مخطط لأموال أعلى أو أموال أقل كيف راح أتصرف فيها. فدائرة الاختبار أنا بنظري هي وحدة، يعني كمية الأموال المرتفعة جدا هي اختبار مثل كمية الأموال المنخفضة جدا. ليش اختبار؟ تختلف نماذج الاختبارات بين الثري وبين الفقير، بين الثري جدا وبين الثري المتوسط، هي لأنه طبقات. فالموضوع هو يعني دائما متعلق بالشخص وظرف الشخص، أو العائلة وظرف العائلة والمكان المتواجد به. يعني مثلا اللي ولدان لنفرض بالولايات المتحدة الأمريكية غير اللي مثلا ولدان يعني في مناطق الحروب، يعني هذا شيء وهذا شيء ثاني. مثلا اللي عنده مثلا ولادة في أوروبا غير اللي ولدان مثلا بمناطق أخرى تتبع الضرائب المرتفعة جدا، أو يعني كل شيء له شيء. فكمية المال هي مهمة على المستوى المادي، ولكن لا، ليس بالضرورة أن تغطي الناحية الاقتصادية روحيا أو الناحية الاقتصادية اجتماعيا. فنحن الاقتصاد من وجهة نظرنا دائما أنه مصاري، المصاري مش هو اقتصاد دائما. فالعلاقات الاجتماعية اقتصاد، والعلاقات الروحية كمان اقتصاد، والعلاقات خلينا نقول الصداقة أو المحيط كمان اقتصاد. لأنه معظم اللي بيصير عندهم فلوس لنفرض فجأة بيخسروا أصدقائهم أو أحبابهم أو كذا بسبب الاستغلال أو رفع الحذر، مثلا ممكن يكون غير مبرر ولكن هو خوف نفسي أنه أنا صرت أستغل من الأطراف.
1: نعم. فلان ولكن فلان أليس شائعا الآن في ظل يعني انتشار أو سيطرة الفكر الرأسمالية بأن الكل مدفوع إلى الطموح والحصول على المال، والوصول إلى المال بشكل سريع هو باب من أبواب السعادة، وعدم الحصول هو باب من أبواب التعاسة؟ هل هذه الفكرة صحيحة أم أننا مدفوعون إلى وهم؟
2: هو صحيحة من ناحية، أيضا في نظريات أخرى. فالنظرية حاليا من بعد الثورة الصناعية اللي صارت، ومن بعد ما صارت الرأسمالية هي المسيطرة على مركز الأموال العام الدولي، خلينا نقول صار في عنا شيء اسمه عملة السعادة، بيع السعادة من خلال المال. ومثلا أنت بتعرف مثلا بيقول لك شوكولاتة السعادة، الشامبو اللي هو رح يعمل كذا اللي بيأمن لك السعادة، منتجات السعادة. فالسعادة ربطت بالمبدأ المادي فقط، ولكن بحسب الدراسات الفراغ الروحي الذي نتج عنه نظام القطاع الصناعي والثورة الصناعية أنشأ فراغ روحي كبير جدا في المجتمعات. فلهيك
1: حتى مع حصولهم على الأموال،
2: مع حصولهم الوفيرة على الأموال. فأنا من خبرتي مثلا الشخصية، يعني هلا مثلا مسألة الأموال ضرورة ومهمة وهي وسيلة، ولكن مثلا اليوم أنا رح أقول لك أنه هي مش غاي، لا، الناس صارت تشوفها غاي. وطبعا مع المنتجات يلي صارت تسمى بمنتجات الرفاهية اللي هي غير ضرورية على فكرة في موضوع الحياة البدائية، خلينا نقول للعيش، صار في عنا تحديات ودخلنا كلياتنا بسباق ليس له خط نهاية. فأنا اليوم وقت بدخل بسباق بلا خط نهاية رح أتعب. فأنا المسألة تحديد أهداف المال نفسيا هو أهم من الحصول على المال نفسه، لأنه المال بلا هدف يقال مثل السفينة بلا مقود. يعني أنا اليوم ما بقدر يعني أعيش بظرف اقتصادي مادي ضخم جدا ببلد فيه ضرائب، وكل الناس بتعرف أنه البلدان اللي فيها ضرائب بتهرب على أنه يكون عندها فلوس أكثر، تهرب، يعني هي تتهرب. أنا هذا الشيء من خبرتي في العمل في هولندا في إسبانيا، حتى في مناطق الدول الأوروبية أو حتى في أمريكا. ونحن بنعرف مثلا في بعض الدول

0: تلاحق حتى على الأموال اللي بتكسبها برا الدولة نفسها. فلهيك هذول بالنسبة لهم الأموال الكبيرة هي ضرر. مثلا في الناس اللي هي بمناطق خلينا نقول الحروب أو غيرها، هني أعطيهم المال وخذ نصه وكذا وإلى آخره، فهي بتختلف النظرة للمال والسعادة. ولكن أنا أؤكد تماما من خبرتي العملية على أرض الميدان والواقع، فأنا في حياتي العملية قابلت حوالي 11 ملياردير، وقابلت حوالي أكثر من 113 مليونير، وقابلت ما بين ال 500 ألف إلى المليون دولار تقريبا أكثر من 400 شخص. فالفكرة من الموضوع ما في حدا مرتاح، يعني اللي معه فلوس عنده حلول مادية، لكن راح تلاقي من طرف ثاني في يعني عنده مشاكل صحية مثلا.
1: نعم، يعني كما تحدثت أو يعني فلاسفة السعادة الذي يسمون أو الرواقيين، يعني يتحدثون بأن بوصلة السعادة هي في داخلك، يجب أن تجدها. إذا أضعتها سواء حصلت على ما أو لم تحصل عليه ستبقى تعيسا. وهنا ينقلنا إلى الحديث عن الروابط الاجتماعية والخواء الروحي كما ذكرت. يعني قد الغني يدخل في هلاوس معينة، أنه هذا الشخص يحبني من أجلي لذاتي أم من أجلي المال. مثل هذه الثنائيات هل يدخل فيها مالك المال بشكل كبير، يعني فاحش الثراء برأيك؟
0: هو يقال أنه الذي يحصل على المال بشكل ثري جدا ممكن أن يقع في ثلاث مشكلات. المشكلة الأولى هي عدم الثقة بالمحيط، يعني رفع الاحتراز لدرجة عدم التواصل أو حتى العزلة، يعني ممكن أن يصل به الأمر إلى العزلة والانتحار. وهذا حصل، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن أي حدا بيقدر يشوف بعنوان لعنة المال، في شيء اسمه لعنة المال ممكن هذا الكل يشوفه. عندك النقطة الثانية هي مسألة البخل، يعني ممكن الذي يحصل على الثراء العالي المرتفع بسبب الحرص على عدم الإسراف يدخل في قائمة البخل الشديد، اللي هو حتى بيمنع نفسه حتى على القطاع الطبي كمان، ما بقدر أذكر أسماء لكن قصص موجودة وواقعية. الموضوع الثالث هو مسألة خلينا نقول القرارات الخاطئة في الحياة. أنت ممكن تدخل بعد مسألة الثراء الفاحش، وهذا الشيء بيصير غالبا مع لاعبين كرة القدم اللي بيجوا من المناطق الفقيرة جدا.
1: نعم، إذا الحصول على المال كثيرا يعني الغنى الفاحش، يعني يذكرني بصيغة الفيلسوف الألماني شوبنهاور، يقول بأن الحياة هي كالبندول، يعني الإنسان حياته كالبندول تتأرجح ما بين الملل والأمل. فيعني إذا بدأ يصرف النقود بشكل كبير على كل الملذات يدخل في مرحلة الملل، والملل هي مرحلة منافية للسعادة. هل بالعموم فاحش الثراء يدخل في هذه المعادلة؟
0: إذا لم يجد لنفسه استمرارية في العمل يدخل ويصبح إنسان سلبي في منطقته، يعني أينما اتجه يصبح إما إنسان يستغل أو يستغل. المال الغير مدروس خطير جدا، والله خطورته مثل الفقر. وأنا جلست مع أشخاص يعني بالحياة العملية اللي عندنا، مثلا جلست مع أحد المليارديرات والله، فأصابوا مرض من بعد وصول ثروته ل 7.2 مليار دولار. صابوا مرض أنه هو لا يستطيع أن يأكل اللحم، لا يستطيع، لا يعني أي نوع من أنواع اللحم لا يستطيع الأكل. فأنا جلست معه بجلسة كانت في الاقتصاد النفسي، فهو قال لي بالحرف أنا مستعد أن أتخلى عن 90%، أشوف حتى ما تنازل على 10 الأخيرة، 90% من الثروة على أنه هو يرجع يقدر يأكل اللحم أو يستلذ بمسألة الطعام. فالمسألة اليوم نحن، لكن نحن ما رح نقدر نقنع الجمهور اللي عنده احتياج للفلوس والأموال أنه لا الأموال ما أنا
1: يعني حتى نميز أستاذنا، يعني قد يكون هنالك أمور متعلقة بالراحة، يعني الراحة التي هي مقومات الحياة البسيطة، أن تستطيع أن تأكل وتشرب الماء وما إلى ذلك، يعني هذه الملذات الطبيعية للإنسان الطبيعي، أليس كذلك؟
0: تماما. وهنا أنا أريد أن أعبر عن مصطلح مهم جدا، مصطلح الحرية المالية هو مصطلح كاذب بكل أنواعه. الحرية المالية مصطلح كاذب ووضع للتسويق. المصطلح الحقيقي في علم الاقتصاد النفسي والمادي هو الحرية، عفوا الأمان المالي. الأمان المالي، ما هو الأمان المالي؟ هو أنه مصاريف الشخصية تكون

0: أقل من مدخول اللي أنا بقدر عليه، والتأقلم مع الحالة حتى يتم تطوير الدخل بما يتناسب
1: نعم.
0: مع
1: إذا بعد الأمان المالي يجب أن تكون عندك حسابات أخرى عند الحصول على المال لضيق الوقت، يعني موضوع جدا مهم.
0: فأنت ثري، وهنا كمان أيضا في دليل من القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر.
1: نعم.
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني الإنسان سيستمر في الخسارة بعد مرحلة الوعي.
1: شكرا جزيلا لك المستشار الاقتصادي جلال بكار، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: احتضنت مكتبة رامي بمدينة إسطنبول معرضاً للفنان التونسي الناصر خمير بعنوان 40 حكاية صوفية. عرض خلالها خمير حكايات من التراث الصوفي بأسلوب جديد يعتمد كلياً على الصورة والكتابة في محاولة لإحياء تراث يكاد يندثر في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة.
1: هنا في مكتبة رامي بإسطنبول معرض للحكايات الصوفية، حكايات لا تروى بالكلمات بل بالصور. 40 حكاية من التراث الصوفي يرويها لنا الفنان التونسي الناصر خمير عبر هذه الصور والأشكال، مطوعاً الأسلوب القصصي السمعي إلى أسلوب بصري صرف.
2: قيمة التصوف في كونه التعليم لا يكون أفعل كذا، أعمل كذا، أحب كذا، لا، التعليم يكون بسرد حكاية، كل حكايات عندها جزء من تكوين الفكر الاجتماعي والإنساني والديني والروحي والجمالي. بين قوسين، في أمريكا الكتاب الذي غزا أمريكا والمباع بأكثر عدد ممكن هو شعر مولانا جلال الدين الرومي.
1: الدرويش والتاجر واللص والقديس ومرآة الصحراء وغيرها من الحكايات يجمعها لنا خمير في عالم واحد تتداخل فيه الحكمة بالخيال والصورة بالتجارب الإنسانية.
2: الحكاية هذه تروي قصة ملك استدعى وزراءه وقال لهم في بعض الأحيان يصيبني فرح شديد، وفي بعض الأحيان تنزل علي كآبة فتخليني في حيرة، فأود أن تصنع لي شيء. لما أراه، لما أشاهده، تخف عني الحزن وترفع عني شوية الفرح. فذهبوا إلى خطاط، خط على خاتم كل حال يزول، وهذه كل حال يزول فكرة أساسية في التصوف.
1: الناصر خمير الذي ارتبط اسمه بالسينما والكتابة يروي لنا اليوم هذه الحكايات الصوفية عبر الصور ليغدو المتلقي جزءا من المشهد لا مجرد شاهد عليه، يقف أمام اللوحة يقرأ تفاصيلها ويستعيد منها روح الحضارة.
2: كان الإنسان يتولد متعلم، ما كانت هناك مدارس. هل الشباب يعرف أو ما يعرفش؟ الشباب في حاجة أن نمد له الأشياء. إذا هو عمره ما شرب قهوة كيف يعرف مذاق القهوة؟ يلزمك تعرفه بالقهوة. فعملية الفن أو عملية السينما أو عملية أي عملية خلق هي تعريف، هي تلقيح لإعادة روح الحضارة الأساسية.
1: الفكر والروح والفلسفة والجماليات عناوين 4 يعتنقها الفكر الصوفي، يقدمها لنا خمير كما يراها هو عبر هذا الفن.
2: مثلا الحكاية هذه بسيطة، كما تذكر الحكاية، شيخ درويش دخل إلى بيمارستان فوجد إنسان مكبل بالسلاسل لكنه يرقص، فقال له كيف ترقص وأنت مكبل بالسلاسل؟ فأجابه

0: السلاسل ليست في قلبي، السلاسل في رجلي ويدي، لكن قلبي حر. فحبيت نذكر كأنه عندنا حكايات مؤسسة للروح في هذا البلد، وللفكر وحتى الفلسفة والجماليات.
1: بين التراث وحكاياته والصورة ومعانيها يغوص النصر خمير بالمشاهد في أعماق رحلة تعبر به المكان والزمان وتنقله إلى عالم الفكر والخيال.
2: في لوحات النصر خمير ليس التصوف موضوعاً للرسم فحسب، بل قصص عن الإنسان والوجود والقيم وعن قدرة الفن على ملامسة ما لا تراه الأعين وتشعر به الروح. إيمان العربي، تيرتي عربي، إسطنبول.
3: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه.

0: هذا مستشفى. قلت لهم لا، هذا سجن.
1: ما بيطلع لك المستوطن وما بتعرف من وين بيتم الاعتداء، واستنشق منها هذا الغاز واستشهد.
2: يعني تعب ابوك الله يرحمه يروح قدام عينيك مثلا. قال لي ابراهيم الجرافات واقفات هان على الشارع الرئيسي. الواد الصغير عندي ولد سنتين كان عمره، لليوم مش متحمل الاشي، بضل الجيش جيش جيش جهده دارنا دارنا دارنا.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

صرح ثقافي يفرد أمام زواره صفحات تاريخ الأناضول المعجون بالفن. تناغم ساحر بين الآثار النفيسة من العصر القديم والثقافتين الهيلينية والرومانية.

تأسس متحف إفس بمجموعة أثرية فريدة ومميزة، وذلك في عام 1929. كان البناء في أول عهده عبارة عن مستودع للأعمال الفنية، ثم تحول إلى متحف وفتح أبوابه للزوار عام 1964. هذا المعبد الثقافي والتاريخي الذي يعتبر أحد أهم متاحف تركيا وأوروبا يقدم لضيوفه مجموعة فنية رائعة ومحتوى تاريخي نفيس من خلال قطعه الأثرية الساحرة التي تضيء على الحضارات القديمة. يعرض القسم المخصص للآثار بمتحف إفس تماثيل لأشهر الشخصيات التاريخية، ومن أبرزهم تمثال سقراط أحد مؤسسي الفلسفة الإغريقية القديمة. تبوح التفاصيل الدقيقة لهذا التمثال الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي بالمستوى العالي الذي بلغه فن النحت في الفترة الهلنستية. اكتشف هذا الأثر في أحد منازل المنحدرات حيث عاش أرستقراطيو مدينة إفس القديمة، ووجد مقسوماً إلى قسمين عند استخراجه من تحت الأرض، ليتم بعدها جمعه بعملية ترميم دقيقة وضمه إلى مجموعة الآثار الموجودة في متحف إفس. هذا الأثر التاريخي القيم يصور بعناية فائقة الفيلسوف الشهير سقراط ونظراته الحكيمة، مقدماً انسجاماً رائعاً بين الفلسفة والفن في هذه التحفة الأثرية. تمثال ماركوس أوريليوس هو أيضاً أحد القطع الأثرية المميزة التي يعرضها متحف إفس، وهو أحد أباطرة العصر الذهبي للإمبراطورية الرومانية، ويعرف أيضاً باسم الفيلسوف الرواقي. يصور هذا التمثال النصفي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي الإمبراطور ماركوس أوريليوس بملامح مفصلة، وبفضل دقة تفاصيل حنايا الرخام الناعم والقاعدة المكونة من طابقين يتبوأ هذا التمثال مكانة خاصة بين آثار المتحف. يصور تمثال الإمبراطور ماركوس أوريليوس شعر الإمبراطور وملامح وجهه والتجاعيد على جبهته بطريقة واقعية للغاية، أما شكل ثيابه فترمز إلى القوة. يعد التمثال النصفي لماركوس أوريليوس أحد أفضل نماذج النحت الروماني، وهو يقدم نافذة فريدة للزائر ينظر عبرها لوجه إمبراطور روماني بأم عينيه. ومن القطع الأثرية الرومانية القيمة في المتحف تمثال المحارب المستريح. يعود هذا التمثال الجميل بحسب الأبحاث التاريخية إلى القرن الأول الميلادي، وهو يصور محارباً شاباً في وضع شبه مستلقٍ. برز الفن في العصر الروماني كأحد أهم وسائل تأكيد قوة الدولة وعظمتها، ما أدى لتطور صنعة النحت الرخامي واكتسابها مفهوماً جمالياً عالياً لأبعد الحدود. ومن هنا يعتبر تمثال المحارب المستريح المعروض في متحف إفس قطعة أثرية مهمة تنقل مفهوم القوة والجمال في العصر الروماني إلى وقتنا الحاضر.

أباطرة العصر القديم والفلاسفة والمحاربون الذين غيروا منح التاريخ هم أبطال عصر غابر كاد يكون طي النسيان، لولا نفحات الحياة التي بثها فيها متحف أفيس لتعود في جنباته إلى رونقها الأصيل.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
3: بلا تردد.
6: وننقلها كما هي بلا تردد.

0: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر
1: بل نعيشه في الميدان.
2: نقترب من التفاصيل
3: ونكشف الحقيقة
4: ونأخذ المشاهد معنا
1: إلى قلب الحدث.
5: نقف مع الإنسان
1: أينما كان.
6: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
7: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
6: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
7: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
8: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. وسط غارات ومعارك عنيفة، تقدم قوات الحكومة الشرعية في اليمن على عدة جبهات وتواصل استهداف مطارات السعودية. بعد مرور 3 أعوام على الإبادة في غزة، الصحفيون الفلسطينيون يدفعون ثمن نقلهم للحقائق وتوثيقها. معارك متصاعدة واستهداف متبادل، زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك وواسع ويعول على لقاء ثلاثي برعاية واشنطن.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم نناقش آخر التطورات الميدانية في اليمن مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً.
1: تشهد جبهات اليمن تصعيداً متسارعاً مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً ميدانياً. أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة ضمن عملية فجر اليمن التي امتدت عملياتها إلى جبهات تعز والساحل الغربي، وتكتسب معارك تعز أهمية تتجاوز حدود المحافظة نظراً لموقعها الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جيزان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين، هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه

0: باتجاه تسوية دبلوماسية تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل.
1: انضم إلينا من القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. دكتور علي، أهلا ومرحبا بك. بعد السيطرة أمس على مناطق استراتيجية على مضيق باب المندب، تعزيز هذه السيطرة اليوم أيضا بالسيطرة على مرتفعات حاكمة في تعز، ما السيناريوهات الممكنة للمرحلة التالية؟
2: مساء الخير أستاذ رائد، عليك وعلى المشاهدين جميعا.
1: أهلا بك.
2: السيناريوهات تفرضها النتائج المتوقعة للعملية اليوم، ستكون هذه النتائج على الواقع غدا أو بعد غد أو قد تطول، وأتصور أن دحر يعني المتمردين الحوثيين هو الأساس الذي بنيت عليه العملية العسكرية، لأنها عملية شاملة، معنى عنونت بأنها فجر اليمن وأنها استعادة الدولة، وبالتالي فإن يعني مطمع هذه القوات أو تطلعها هو ليس السيطرة على جزء جغرافي بعينه، سواء منطقة ذباب التي تشمل مضيق باب المندب في الجزء اليمني منه، أو السيطرة على منطقة الوازعين التي استحدث فيها عملية عسكرية هذا اليوم للسيطرة عليها، وهي منطقة فاصلة بين تعز وبين ذباب أو بين الساحل الغربي جنوبي البحر الأحمر، ولكن الوصول إلى وضع ما قبل 9 سبتمبر الماضي حين تحرك الحوثيون للسيطرة على المخا وصولا إلى باب المندب. إذن المسألة هي تفوق ما يمكن أن يتصور بأنه عمل في حدود جغرافي ضيق إلى عمل واسع استراتيجي يضمن إعادة الدولة، وهذا كله يتطلب نشاطا عسكريا على مختلف الجبهات، وخصوصا الفاعلة منها القريبة من صنعاء، وتلك التي تؤثر على قدرة الحوثيين اللوجستية، وأعني بذلك الساحل الغربي الممتد من منطقة ميدي حيث سيطرت القوات الحكومية شمالا إلى مضيق باب المندب. كل هذا لا تشير العملية الحالية إلى بوضوح إلى هذا السيناريو، لأن وتيرة تقدمها ليست على النحو الذي يرسم لنا هذا المشهد.
1: دكتور علي، ما المحاور التي يمكن أن يتم التحرك عبرها باتجاه العاصمة صنعاء تحقيقا للشعار الكبير الذي رفع لعملية فجر اليمن؟
2: بكل تأكيد القوات الحكومية لديها تجربة منذ 12 عاما، منذ جاء التحالف العربي وأعلن عن عملية عاصفة الحزم في 26 مارس 2015، وصلت القوات من محاور عدة إلى محيط صنعاء على بعد يعني أقل من 30 كيلومتر أو 40 كيلومتر عن مركز العاصمة، يعني وصلت القوات إلى جبال نهم وتجاوزت الطرق المؤدية إلى مأرب وإلى الجوف في المناطق الجبلية القريبة من العاصمة صنعاء، وأيضا تحركت شرقا أو جنوبا وغربا باتجاه الصرواح، وأيضا كان هناك نشاط لبعض القوات في المحافظات الشمالية في صعدة وفي حجة وفي الجوف أيضا. هذا هو أهم محور، لكن المحور الذي استجد حاليا هو يعني تقدم الحوثيين والاستيلاءهم على ما نحو يعني حوالي 120 كيلومتر من المخا وصولا إلى باب المندب. إذن المحور الأساسي الآن هو إعادة المنطقة هذه أو إعادة الوضع أقل ما يمكن حتى ما قبل 9 مارس أو من سبتمبر عفوا الحالي، والتقدم نحو يعني موانئ الحديدة، وهي 3 موانئ استراتيجية تمثل بالنسبة للحوثيين الرئة التي يتنفسون بها ومصدر اللوجستيات والأسلحة، وأيضا العائدات الجمركية والضريبية والتجارية التي تفرض على الموانئ والسكان. وهذا كان بطبيعة الحال يعني فيه مجانفة أو كسر لاتفاق ستوكهولم الذي حدد بأن هذه الموارد تذهب لدفع رواتب الموظفين وليس ل اقتصاد الحرب أو لصندوق الحرب الذي يستخدم الحوثيون لمواجهة القوات اليمنية. أتصور أن محورين هما الأهم، والمحور الأول هو محور الساحل ويشمل ذلك أيضا

0: محافظة تعز التي تواجه الآن تحديا كبيرا في المقاومة نظرا لحشد الحوثيين الآلاف من المقاتلين لمحاولة إسقاطها. والبعد الآخر أو المحور التقدم الآخر هو محور مأرب الجوف، وأيضا يجب أن تستحدث جبهة استراتيجية فاعلة لها أهمية وبعد تاريخي هي محافظة
1: الأولوية
0: البيضاء
1: الآنية دكتور علي
0: ستكمل
1: في تقديرك
0: قوس الانطلاق نحو صنعاء. تقديري الشخصي أنه يبدأ بالسيطرة على الساحل وحرمان الحوثيين من الموانئ التي توظف في اقتصاد الحرب، لأن الجيوش تزحف على بطونها، وبمجرد أن يحرم الحوثيون من الأسلحة والموارد والدعوم الخارجية التي تأتي إليهم من دول ومن غير الدول، أيضا ما دون الدول الجماعة المسلحة، هذا يعني هو الأساس الأول. ثم بعد ذلك تقويضهم الاقتصادي، يعني التقويض العسكري من خلال التقدم من محاور تاريخية يعني دارت فيها حروب داخل اليمن وأثبتت أنها هي المحاور التقدم التي تسقط العاصمة صنعاء أو تستردها من قبضة أي جماعة استولت على السلطة فيها.
1: يوجد لدينا الجيش اليمني وهو قوات نظامية، وهناك قوات مساندة للجيش اليمني في مواجهة مجموعات ميليشيات تعمل وفق آليات حرب العصابات. بالبيئة الجغرافية المعقدة في اليمن، كيف يمكن أن يتم التعامل مع هذه المجموعات الميليشيوية؟
0: نعم، هو المجموعة الميليشيوية يشارف ذلك طبعا للحوثيين، لكنهم الآن يحاربون بقوام دولة على مستوى القوى والمستوى الوسائل والاقتصاد وأيضا الإدارة السياسية والأمنية. يعني هم أكثر توحدا ويعني تماسكا إذا جئنا واقعيا، ولكن القوات الحكومية لا تزال تواجه بعض التحديات، وأتصور أنها أمام فرصة كبيرة لأنها الآن تدعم من الإقليم ومن التحالف العربي، وهناك قوى وطنية تدعم هذا الاتجاه وهو وحدة الصف في مواجهة الحوثيين. أعتقد أن الحرب هي يجب أن تكون مواجهتهم يجب أن تكون بالمزاوجة أو يعني الاشتراك في بين الحرب التقليدية وحرب العصابات، وهذا ما هو حاصل الآن. والحوثيون يسلكون أيضا نفس هذا المسلك، رغم أنهم جماعة مسلحة قامت على هذا مبدأ حرب العصابات وسقطت دولة وحاربت الحكومة اليمنية طيلة 6 سنوات منذ 2004 إلى 2010، واستطاعت التغلب عليها واجتزاء مناطق من صعدة وإخضاعها لها، ثم تمددت في 2014 وسيطرت على العاصمة بهذا الأسلوب. حرب العصابات هو حرب مجدية وخصوصا في المناطق الجبلية. ما يحصل الآن في تعز يجب أن يتحول كل مواطن، أو أنا أرى أنه قد يتحول كل مواطن إلى مقاتل يدافع بعيدا عن أرضه، بعيدا عن القوات الحكومية أو انتظار القوات الحكومية التي حتى اللحظة لم تصل إليها الدعم العسكري أو اللوجستي من قبل القوات الحكومية، فيما يعني ذهبت في اتجاه آخر وهو التقدم في محور الوازعية لتأمين القوات الموجودة في الساحل، وربما قد يكون ذلك لإضعاف تعزيزة القوات الحوثية باتجاه محافظة تعز جنوبا وغربا.
1: من الجانب الآخر دكتور علي، تستمر جماعة الحوثي في استهداف الأعيان المدنية والبناء التحتية في المملكة العربية السعودية. إذا أردنا أن ننظر من الجانب الحوثي، ما هو المؤمل من هذه الاستهدافات؟
0: يبدو أن الحوثيين يعني هي ليست تجربة جديدة أو عمل جديد، هم هكذا منذ 2015 يعني يحاولون فرض واقع سياسي أو يعني خلق كلف، يعني إيجاد أو خلق كلف اقتصادية أمنية سياسية، لأنه الاستهداف لمناطق حيوية معناه يعني خلق واقع أمني مضطرب في هذه المناطق، وبالتالي هي في مجموعها ورقة ضغط على المملكة العربية السعودية لحملها على التخلي عن دعم الحكومة اليمنية وخروجها من التحالف العربي. وهي في واقع الأمر حاولت بشتى الوسائل أن توجد وسيلة سلمية ودبلوماسية لجمع الحوثيين، واستطاعت الوصول إلى صنعاء بمسؤولها من كبار الدولة، ولكن الحوثيين أبدوا تمنعا كثيرا وذهبوا لأن يكونوا يعني خصما يعني واضحا، وأن يعني أيضا يكونوا لا أقول يكونوا أداة بيد إيران، ولكنهم

0: أصبحوا يمثلون إيران قلبا وقالبا في المنطقة، وهذا بطبيعة الحال يتعارض مع الإرادة السعودية ومع مخاوفها التي أظهرتها إيران بتهديداتها، وبالتالي الحوثيون لم يعد أمام السعودية ذرة، أو ليس لدى السعوديين ذرة ثقة بهم طالما أنهم باتوا في هذا الأفق أو هذا المجال الإيراني.
1: دكتور علي، أخيرا يعني إلى جانب وجودها في حلف مكة الدفاعي، أنقرة تؤكد دائما على ضرورة العمل على المسار الدبلوماسي والحل السلمي لهذا الصراع، ما المسارات التي يمكن فتحها في تقديرك في هذا السياق؟
0: والله الحديث عن المسارات، أعتقد أنه هل فعلا الحل السلمي سيكون مقبولا لدى الحكومة اليمنية بحيث أنه يكون لتركيا دور في هذا الشأن؟ أتصور أنه إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي على العملية العسكرية أسقطت أو حيدت تماما كل مبادرة السلام التي قائمة أو المطروحة، لأن الهدان منحت الحوثيين الكثير من الفرص لتعزيز وجودهم وتقويض الدولة وتحولهم إلى مهدد وطني ومهدد إقليمي. لا أتصور أنه سيكون أمام تركيا فرصة يعني جمع الأطراف اليمينية نحو عملية سلام، لأن عملية السلام بقت بالفشل طيلة الـ 12 السنة الماضية. هي قد تكون يعني لها دور من خلال وجودها في التحالف الدفاعي السعودي، ومن خلال وجودها داخل هذا التحالف يمكن أن تتبنى مقاربة سياسية معينة إذا ما استطاعت القوات الحكومية مدعومة بالتحالف التحالف العربي أن يعني أن تكون تخلق واقعا ضاغطا على الحوثيين، والواقع الضاغط هذا يتطلب أولا إخضاع الحوثيين لإرادة قوية تقوم على استعادة العاصمة صنعاء ودفعهم بأن يكونوا مكون سياسي من جملة المكونات السياسية الأخرى، لا أن يكونوا وكيلا إقليميا أو يكونوا يعني كيانا مستبدا يستحوذ على السلطة دون غيرهم. إذن المسألة لابد ما يكون هنا أن يكون هناك فرض إرادة سياسية قوية تستعيد يعني هياكل وبناء الدولة وفقا للقرارات الأممية، وبالتالي يخضع الحوثيون وفق عملية السلام شأنهم شأن أي حزب سياسي أو كيان سياسي في إطار الجغرافيا الجمهورية اليمنية.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة المصرية القاهرة دكتور علي الذهب، الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، لم تعد الحرب في غزة تقاس فقط بأعداد الضحايا والدمار، بل بما تركته أيضا على من حاولوا نقل صورتها إلى العالم. صحفيون استشهدوا وآخرون فقدوا زملاء مهنتهم، وغيرهم خسروا منازلهم ومقر عملهم. رغم ذلك واصلوا التغطية من بين الركام ومواقع النزوح، فيما بقيت العدسة المحلية نافذة أساسية على ما يجري في القطاع. كيف تغيرت مهنة الصحافة في غزة خلال سنوات الحرب؟ وما الذي دفع الصحفيين إلى مواصلة عملهم في مكان يوصف بأنه الأخطر في العالم لممارسة هذه المهنة؟
1: منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة والتجويع على أهالي قطاع غزة، دفع الصحفيون الفلسطينيون ثمنا باهظا لنقل الحقيقة، إذ أصبحوا هم الخبر وناقليه في آن واحد. جيش الاحتلال قتل 263 صحفيا وإعلاميا، بينهم 27 صحفية، فيما أصيب نحو 500 آخرين. وذلك يعني أن إسرائيل قتلت أكثر من خمس صحفيي غزة خلال 3 أعوام، إذ يوجد في القطاع نحو 1200 صحفي. اعتقلت إسرائيل 50 صحفيا، 23 منهم لا يزالون رهن الاعتقال، فيما 3 صحفيين في عداد المفقودين. بين 700 و900 صحفي فقدوا منازلهم أو تعرضوا للنزوح القسري، واضطروا إلى مواصلة عملهم من الخيام وساحات المستشفيات ومواقع النزوح. دمرت إسرائيل أكثر من 80% من المكاتب والمؤسسات الإعلامية كليا أو جزئيا، وشمل

0: دمروا 16 مقرا لقنوات فضائية وإحدى عشرة مؤسسة إذاعية واثني عشر مقرا للصحف والمجلات. تقدر خسائر القطاع الإعلامي بنحو مليار دولار، تشمل المقرات والمعدات ومركبات البث والأجهزة التقنية. ومع استمرار منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، بقي الصحفي الفلسطيني وحده في أخطر مكان لممارسة الصحافة في العالم، المصدر الميداني الأساسي لتوثيق حرب الإبادة والتجويع.
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. دكتور عبد اللطيف، أهلا ومرحبا بك. بعد 263 شهيدا من الزملاء الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، ما الذي يتبقى من الحماية التي يؤمنها، من المفترض أن يؤمنها القانون الدولي للصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم؟
2: نعم، بداية تحياتي لك أستاذ رائد ولكافة المشاهدين الكرام.
1: أهلا.
2: لا شك أن الأرقام التي وردت في تقريركم منذ قليل وكافة الأرقام والأحصائيات التي برزت للعيان على مدار 3 سنوات الماضية هي سنوات حرب الإبادة والتطهير العرقي التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بكافة أطيافه. وبهذا المسار نحن نتحدث اليوم عن الصحفيين. بموجب القانون الدولي وبلغة الأرقام نحن نتحدث عن الحفاظ على حياتهم كنوع من الحفاظ على المدنيين وعدم المساس بهم تحت أي ظرف كان. المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف نصت بما لا يدع مجالا للشك على وجوب حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم ووظائفهم دون التعرض لهم بأي شكل من الأشكال. ما يحصل اليوم في قطاع غزة وهذه الأرقام التي ظهرت هي أرقام مرعبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عندما نتحدث عن 260 أو 69 شهيدا من الصحفيين، عن 50 معتقلا، عن 3 مفقودين، عن قصف وتدمير لكافة المراكز الصحفية والإعلامية داخل قطاع غزة، هذا سلوك ممنهج تمارس دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم لا لشيء سوى لأمرين اثنين. الأمر الأول هو السعي نحو الإبادة بحق الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، والأمر الآخر المتعلق بالصحفيين هنا هو رغبة الاحتلال الإسرائيلي في طمس الحقيقة والقضاء على شهود الحقيقة وشهود الكاميرا والذين يعملون على توثيق ما ترتكبه دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من جرائم ومن فظائع. بالتالي الحديث اليوم عن الصحفيين في قطاع غزة، هذه البؤرة التي أضحت منكوبة بفعل هذا الاحتلال الهمجي والوحشي، لم يشهد العالم في تاريخ الصراعات الحديثة استهداف كالاستهدافات التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة بمن فيهم الصحفيون. عندما يكون الاستهداف المباشر والعمد للصحفيين على نطاق واسع، بالتالي نحن فقط هنا نتحدث عن جريمة ضد الإنسانية وليس فقط جريمة حرب بموجب الميثاق المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ميثاق روما الأساسي لعام 1998. الملاحقة التي يجب أن تترتب على هذه الأعمال الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة لا يجب أن تتوقف ولا يجب أن تنتهي. هذه الجرائم قد نكون قد شاهدنا مثالا لها في الحروب العالميتين الأولى والثانية، عندما كان القتل يمارس دون ما حسيب أو حتى رقيب أو أي توثيق قانوني. اليوم ما يحدث هو استهداف عبر البث الحي والمباشر، عندما تعرض عشرات الصحفيين إلى عمليات إعدام ميداني وعمليات قتل ليس فقط لهم وإنما لعوائلهم وكذلك كافة المدنيين المحيطين بهم. لم يتوقف الأمر على الاستهداف في الشارع أو خلال البث الحي والمباشر، وإنما قصفت منازلهم، قصفت خيامهم، لوحقوا في كل مكان يمكن أن يصلوا إليه، ساعين إلى نقل حقيقة ما يحدث في قطاع غزة من جرائم وحشية يمارس فيها الاحتلال الإسرائيلي ضروب العنصرية والاستعمار وكذلك الإبادة الجماعية، كما أشارت له محكمة العدل الدولية التي تنظر الآن القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا. نعم. في مواجهة الكيان الإسرائيلي الغاصب.
1: السؤال هنا يعني كيف أثر استهداف الصحفيين في نقلهم للصورة، أو بمعنى آخر هل يمكن لقتل الشاهد أن يقتل شهادته معه؟
2: إطلاقا هذا الأمر الذي لم يحدث ولم ينل هذا الأمر الذي سعى الاحتلال منه عبر قتل واستهداف الصحفيين على نطاق واسع وممنهج، لا بل

0: استهداف كل من يرث هؤلاء الصحفيين ويحمل عملهم ورايتهم وكاميراتهم ويسعى إلى نقر تلك التقارير إلى كافة الوسائل الإعلامية العالمية. فحتى اليوم بعد 3 سنوات كاملة، وفي الغد سوف تكمل هذه الحرب سنتها الثالثة على قطاع غزة، لا تزال كافة وسائل الإعلام تعمل من داخل قطاع غزة، لا يزال هؤلاء الأحرار، هؤلاء الشجعان الصحفيون يعملون من الميدان، يعملون من أقصى الظروف الإنسانية التي يمكن أن يشهدها شعب من الشعوب التي واجهت استعمار أو احتلال حديث كالاحتلال الإسرائيلي. لازلنا نشاهد الصور والتقارير تخرج، لازلنا نشاهد أيضا عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها هؤلاء الصحفيون الشجعان لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي وباختصار شديد، مآرب الاحتلال الإسرائيلي وعمله من أجل إسكات هذا الصوت الحر وإسكات الحقيقة وإسكات هؤلاء الشهود باءت جميعها بالفشل، بل أتت بالفشل الذريع عليه بشكل عكسي كامل. اليوم عندما تم الاستهداف العمد لهؤلاء الصحفيين، هذا الأمر سلط الضوء أكثر على هذه المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني أجمع وكذلك الصحفيون بشكل خاص. بالتالي شاهدنا كيف أن المنظمات الحقوقية الدولية وكافة الشعوب الحرة، وخاصة هنا نتحدث عن دول أوروبية التي تحركت ولا تزال تتحرك أسوة بكافة أحرار العالم، كيف أنهم باتوا يسلطون الضوء على ما يتعرض له هؤلاء الشهود في قطاع غزة، كيف أن العمل الصحفي يستهدف فقط لأنه ينقل الصورة والفيديو والمشهد الحقيقي من الأرض،
1: طيب
0: وكيف أن
1: بالحديث
0: هذه الصورة الزائفة للاحتلال هي صورة المستعمر القاتل المتوحش.
1: بالحديث عن المنظمات الحقوقية الدولية، بين الواقع والمأمول كيف بدأ موقف أو مواقف هذه المنظمات المعنية على وجه الخصوص بحقوق الإنسان وبحقوق الصحفيين أيضا وبالدفاع عن الصحفيين، كيف بدأ موقفها من هذه الإبادة التي كما أشرنا طالت جزءا أو عددا كبيرا من الصحفيين أنفسهم؟
0: لا شك أن المنظومة الأممية بشكل عام اليوم يعني تعيش صراعا للوجود وللبقاء في ظل هذه الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية. بات التغول الإسرائيلي والأمريكي على هذه المؤسسات الدولية أمرا محددا وحاسما في بقائها وفي عملها وفي استمرارها، وكذلك في تفعيل الآليات التي يمكن أن تتحرك بها. عندما وعلى سبيل المثال من الناحية النظرية، كافة هذه المنظمات الدولية والحقوقية هي عملت ولا تزال تعمل على الأراضي الفلسطينية على توثيق ما يحدث، وكذلك على إدانة هذا الاحتلال وعلى إصدار التقارير الاستقصائية التي توثق كافة الجرائم. ولكن من الناحية العملية هم يلاحقون، هم الآن يمنعون من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. كم من لجنة للتحقيق الدولية التي جرى تشكيلها وكم من منظمة حقوقية أيضا منعت من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنعت من الوصول إلى قطاع غزة حتى اليوم بعد 3 سنوات من حرب الإبادة والتطهير العرقي، رغبة في هذا الاحتلال من عدم نشر الحقيقة وعدم الوصول إلى هؤلاء الضحايا وسماع روايتهم بشكل مباشر. هذا هو الواقع. لا شك أن التحدي كبير أمام هذه المنظمات الدولية، ولكن أيضا هنالك بارقة أمل بأن استمرار العمل الحقوقي والقانوني وكذلك عمل هذه المنظمات الدولية أسفر على مدار ال3 سنوات الماضية في الملاحقة القضائية لدولة الاحتلال الإسرائيلي ولعشرات الضباط والجنود مرتكبي الإبادة في قطاع غزة أمام العديد من المحاكم الدولية. الآن في عدد كبير من الدول الأوروبية، في دول أيضا أمريكا اللاتينية، هنالك قضايا رفعت في مواجهة مجرمي الحرب الإسرائيليين وجنود تورطوا في عمليات استهداف مباشر للمدنيين والصحفيين وللأطفال وللنساء في قطاع غزة. بالتالي هذا الأمر سوف يكون له أيضا رافعة إضافية للاستمرار في العمل رغم كافة الضغوط الإسرائيلية والمحاولات للنيل من عزيمة هذه المنظمات والحد من قدرتها إلى الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. لا شك أن المنظمات الدولية اليوم تسعى جاهدة إلى الوقوف إلى جانب الضحايا الفلسطينيين، إلى الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني في مواجهة آلة القتل والدمار الإسرائيلية، ومهما كانت الظروف صعبة إلا أنها سوف تبقى مصرة إلى الوصول وعلى الوصول إلى الشعب الفلسطيني وإلى تلك الحقيقة وإلى هؤلاء الصحفيون الشجعان الذين لا يزالون يتواصلون ويعملون. يعملون ويعملون من داخل الحرب الإبادة والتطهير العرقي دون أن يخيفهم هذا الإجرام الإسرائيلي غير المسبوق الذي باتت تتناقله كافة وسائل الإعلام العالمية والعربية والدولية، وبات أيضا منظورا اليوم أمام المحاكم الدولية بوصفه كيانا خارجا عن كافة الأعراف والقوانين الدولية.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول دكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتسع رقعة الحرب في أوكرانيا مع تصعيد روسي يستهدف الجسور وشرايين النقل والطاقة، في مقابل ضربات أوكرانية تطول منشآت النفط ومصافي الوقود داخل روسيا. ومع انتقال المعركة إلى الموانئ والسكك الحديدية والمنشآت الحيوية، تتزايد المخاوف من تداعيات تتجاوز حدود البلدين وتمس أمن الطاقة والنقل في أوروبا. بالتوازي مع التصعيد الميداني، يتحرك المسار السياسي نحو لقاء ثلاثي محتمل برعاية واشنطن، بينما تتخذ دول أوروبية بينها ليتوانيا خطوات تعكس تنامي الهواجس الأمنية المرتبطة بالحرب.
1: تتسع حرب استهداف البنية التحتية في أوكرانيا، وفي أحدث حلقاتها قصفت القوات الروسية جسرا فوق نهر دنيبرو في مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى إغلاقه مؤقتا أمام حركة المرور وإصابة عدد من الأشخاص. الهجوم يأتي بعد أيام من تصعيد روسي غير مسبوق ضد جسور العاصمة كييف، فقد تعرض الجسر الجنوبي وهو أحد أهم معابر دنيبرو لهجمات متكررة قبل أن تستهدف روسيا الجسر الشمالي، ما أدى إلى أضرار في الطرق الرئيسية وتعطيل حركة المرور. كما طالت الهجمات جسورا أخرى في العاصمة في خطوة عطلت حركة التنقل بين ضفتي المدينة. وتكتسب هذه الضربات أهمية تتجاوز الجسر نفسه، فالمعابر فوق نهر دنيبرو شريان رئيسي لحركة السكان والنقل والخدمات، واستهدافها يضغط على البنية التحتية المدنية واللوجستية في المدن الأوكرانية، وتأتي بالتوازي مع ضربات روسية على الموانئ والمنشآت المرتبطة بالشحن، فيما تقول موسكو إنها تستهدف مواقع ذات استخدام عسكري. وفي المقابل تكثف أوكرانيا ضرباتها داخل روسيا مستهدفة خصوصا المصافي النفطية ومستودعات الوقود. وفي أحدث هجوم واسع على منطقة موسكو استهدفت مئات المسيرات المنطقة وسط تقارير عن إصابة منشأة لتخزين وتوزيع الوقود، فيما أعلنت السلطات الروسية سقوط عدد من الضحايا. وهكذا تستمر حرب الاستنزاف مستهدفة شرايين الاقتصاد من جسور وطرق وخطوط حديد وموانئ وسفن ومنشآت طاقة في أوكرانيا، مقابل ضربات أوكرانية على المصافي وخزانات الوقود والبنية النفطية الروسية. ويبقى ملف الطاقة في قلب التصعيد، فقد شنت روسيا في نهاية الشهر الماضي هجوماً واسعاً على شبكة الكهرباء الأوكرانية، طال منشآت في عدة مناطق وأدى إلى انقطاعات واسعة، بينما تواصل أوكرانيا استهداف قطاع الطاقة الروسي خصوصاً المصافي. وعقب رهانه على تحرك أمريكي لعقد لقاء ثلاثي يجمع واشنطن وكييف وموسكو في أكتوبر، حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، مؤكداً أن بلاده تعكف على إعداد تدابير مضادة وتنفيذ المهام ذات الأولوية للرد على العملية الروسية التي تستهدف البنية اللوجستية الأوكرانية. أما في ليتوانيا، اتخذ البرلمان خطوة أولى نحو رفع الحظر الدستوري على استضافة أسلحة نووية في إجراء لم يصبح نهائياً بعد، لكنه يفتح الباب أمام خيارات أمنية جديدة في دولة عضو بحلف الناتو على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا.
0: الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بك. على خريطة المواجهة العسكرية، أين نحن اليوم مع عدم قدرة أي من الطرفين على الحسم؟
2: نعم، يعني للإجابة على هذا السؤال يجب المقاربة من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي أولا على خط الجبهة. على خط الجبهة ليس هناك تغييرات جذرية منذ زمن بعيد، الجبهة ما زالت الخطوط هي. التقدم الروسي بطيء، وعندما يحصل تقدم تحصل هجمات معاكسة أوكرانية بمجموعات صغيرة، لذلك خط الجبهة لا يتحرك. كان الروس يركزون على مدينة اسمها كوبيانسك لأنها هي عقدة سكان

0: الجمود على خطوط الجبهة تحولت الحرب إلى حرب استنزاف. الأوكرانيون يستعملون بكثافة المسيرات، يعني يوم أمس استعملوا 650 مسيرة لاستهداف مصفات النفط في موسكو، واستطاعوا تخفيض إنتاج النفط الروسي بنسبة واحد أو بالأحرى استطاعوا تخفيض قدرة روسيا على التكرير بنسبة 51%، وهذه سابقة.
1: نعم.
0: وهناك يعني طوابير على محطات الوقود في روسيا بالنسبة للمازوت وبالنسبة للبنزين، وينعكس ذلك على الجبهة بصعوبة إخلاء الإصابات بسبب النقص في الوقود، ويضطر الجنود الروس أحيانا لشراء الوقود من مالهم الخاص للتنقل. هذا بالنسبة لما تحاول أوكرانيا أن تفعله بروسيا لتخفيض قدرة روسيا على القتال، يعني من يقول آخ أولا. بالمقابل الروس يستهدفون، مثلا استهدفوا، هناك 8 جسور في كييف، استهدفوا جسرين حتى الآن بشكل لعزل المدينة، جسر شمال وجسر جنوب المدينة على نهر دنيبر الذي يجتاز كييف، وذلك لعزل المدينة قبل حلول فصل الشتاء، يعني لعرقلة التموين بالمؤن وبكل الأمور الحيادية. أيضا هناك استهداف روسي عن قصد لمحطات توليد الكهرباء ولسكك الحديد. سكك الحديد هي أساسية في أوكرانيا لأنها هي الأساس التي تستعمل لتنقل القوى، التنقل اللوجستي. يستهدفون بكثافة سكك الحديد، ويستهدفون الطاقة، يستهدفون كييف كما ذكرت، ويستهدفون أيضا المراكز الحدودية مع بولندا، لأن التموين اللوجستي الأساسي لأوكرانيا يأتي من بولندا. يعني الأوروبيون يرسلون الأسلحة والمؤن والذخائر وكل ما يلزم إلى بولندا، ومن بولندا إلى أوكرانيا. لذلك تستهدف خطوط السكك الحديد التي تربط أوكرانيا ببولندا. الحرب تحولت إلى حرب استنزاف،
1: ولكن هذا الاستنزاف سيادة العميد لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. هل من مخرج ممكن؟ أتكلم هنا من الناحية العسكرية، هناك ضربات في العمق في روسيا وفي أوكرانيا، استهداف للبنى التحتية، استهداف حتى للبنى التحتية الحياتية اليومية كما تفضلت قبل قليل، الجسور وعقد وخطوط السكك الحديدية، هذا إلى أين يمكن أن يأخذنا؟
0: نعم، بالمنطق يعني يجب على الطرفين أن يجلسوا على طاولة المفاوضات وأن تتوقف هذه المعارك لأنها حرب استنزاف بدون جدوى. ولكن بما أن الرئيس بوتين لم يستطع تحقيق أهدافه في أوكرانيا، وهي لا أريد أن أعددها، وبما أن زيلينسكي لم يستطع تحقيق أهدافه أيضا، لم يستطع تحرير الأرض، هو عنده 120 ألف كيلومتر محتل من قبل روسيا، وبوتين لم يستطع منع أوكرانيا من التقرب من الاتحاد الأوروبي، ولم ينجح في إبعاد قوات الناتو عن حدوده. بسبب عدم تحقيق هذه الأهداف هو في مأزق، يريد أن يحقق شيء ما. كما ذكرت مسألة كوبيانسك لم تنجح، بقي الاستنزاف، يعني يريد من زيلينسكي أن يصرخ صرخة اليأس قبله، وزيلينسكي يقابله بالعكس. هنا يعني لابد من الإضاءة على مبادرة الرئيس ترامب. هناك حديث يعني يتكرر خلال هذه الأيام بأن ترامب سيعقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وزيلينسكي وهو شخصيا، وهو يحاول منذ أكثر من عام أن يوقف هذه الحرب لأنها ليست لمصلحة أحد، ولا يريد إضعاف روسيا ولا يريد إضعاف الأوروبيين. ولكن المشكلة أن الأوروبيين الذين يشجعون زيلينسكي على الاستمرار لا يثقون ببوتين. يعني التقديرات الأوروبية، وهذه معلومات دبلوماسية يعني في بيروت، تداول بين الدبلوماسيين، أن روسيا من المحتمل جدا قبل العام 2030، يعني خلال 3 أو 4 أعوام، أن تهاجم دول البلطيق الثلاث، لاتفيا، ليتوانيا وغيره. واليوم واحدة من هذه الدول،
1: ليتوانيا
0: رفعت مسألة منع انتشار السلاح النووي.
1: نعم، وافقت على نشر أسلحة نووية.

0: من ذلك
1: الأمريكية.
0: أكثر من ذلك، المسيرات الأوكرانية التي تطلق على روسيا يتم تشغيلها من داخل ليتوانيا. هناك يعني أوكرانيون موجودين في ليتوانيا ويتابعون المسيرات ويوجهون المسيرات من هناك. لذلك الأوروبيون يعتقدون أن بوتين سيقوم بمهاجمة هذه الدول.
1: طيب إذا توقفنا عند هذه النقطة بالذات، هناك تهديدات روسية للأوروبيين عموما بأن محاصرة جيب كالينينغراد سيستتبع استخداما للسلاح النووي من قبل روسيا. اليوم ليتوانيا توافق على نشر منظومات نووية أمريكية تابعة لحلف شمال الأطلسي لديها، هل نحن على حافة هاوية نووية ربما؟
0: لا أعتقد، ولكن يعني كما تعرف دائما الانزلاق إلى مثل هذه الأمور لا يأتي بإرادة، يمكن أن يأتي بسبب ظروف فرضت ذلك. ولكن من الواضح تماما أن التقديرات الأوروبية بالنسبة لروسيا خاطئة. يعني طالما لم تستطع روسيا التقدم في أوكرانيا قيد أنملة منذ 4 سنوات حتى اليوم، يعني الإنجاز الذي حققوه في السنة الأولى، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم لم يستطيعوا التقدم أكثر من الخط الموجودين فيه. لذلك من الصعب تصور جيش روسي يهاجم أوروبا أو يهاجم ليتوانيا أو لاتفيا، لأنه سيستتبع ذلك تدخل أمريكي، هناك قواعد أمريكية في هذه الدول. وبوتين حريص على أن لا يعلن الاستنفار العام، يعني هو يطوع لإرسالهم إلى أوكرانيا دون أن يكون بهذا، يعني دون أن يستتبع ذلك من تجنيد على نطاق واسع أو استدعاء احتياط. هلأ دائما بوتين يهدد بالسلاح النووي لتذكير العالم كله أنه هو القوة النووية الأولى في العالم، وهذا صحيح. وكالينينغراد هي جيب حيوي بالنسبة لروسيا، وهناك ممر يعني تستعمله روسيا للوصول إلى كالينينغراد من خلال دول البلطيق. هلأ محاصرة كالينينغراد أنا لا أعتقد أن الأوروبيون أو الأمريكيون سيقبلون بذلك، طالما الأمريكيين بعدهم بالناتو، ما زالوا موجودين بالناتو، لا أعتقد أنهم سيقبلون بمحاصرة كالينينغراد، خاصة أن العلاقات بين موسكو وواشنطن هي ليست سيئة، بل هي يعني
1: جيدة الآن على عهد الرئيس ترامب.
0: نعم
1: جيدة الآن على عهد الرئيس ترامب، لا أحد يدري ما الذي يمكن أن يحدث إذا ذهب الرئيس ترامب وجاءت إدارة مختلفة بعد سنتين.
0: لا أعتقد، هناك معطيات موضوعية، يعني كما قلت الميدان في أوكرانيا أثبت أن الجيش الروسي ليس الجيش الروسي الذي تصورناه، والذي يمكنه أن يجتاح أوروبا بأيام وأن يرسل 4-5 آلاف دبابة إلى السهل الأوروبي الشمالي، هذا لم يحصل. وبالتالي لا أعتقد أن حتى لو ذهب
1: يعني
0: ترامب،
1: سيادة العميد، نغمة التهديد باستخدام السلاح النووي تكررت كثيرا
0: صح.
1: على لسان الروس، سواء الرئيس بوتين أو الكرملين عن طريق المتحدث باسمه، نسيت اسمه الآن، أو عن طريق ميدفيديف رئيس مجلس الأمن القومي وهو الأكثر. ولكن اليوم هناك تغير، هناك نشر أو موافقة على نشر أسلحة نووية أمريكية، وما يعلمه الجميع أن السلاح النووي هو سلاح للردع وليس للاستخدام وليس حتى للتهديد بالاستخدام، هذا ما كنت أنا أقف عنده.
0: نعم، يعني التهديد بالنووي ليس جديد، عمره 4 سنوات. بوتين دائما يذكر العالم بأنه القوة النووية الأولى، وهو متى يمكن، السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا، متى يمكن لبوتين استعمال النووي؟ ما هو الحافز وما هو الخط الأحمر؟ إذا كان هناك من تهديد للأراضي الروسية، حتى الآن ليس هناك تهديد للأراضي الروسية، هناك استهدافات لمنشآت حيوية في روسيا، ولكن ليس هناك تهديد على الأراضي الروسية باجتياحها. أنا أعتقد إذا كان هناك تهديد للأراضي الروسية، أو إذا نشرت قوات حلف ناتو بشكل يتجاوز حد معين، لأنه عديد جنود الناتو في هذه الدول الثلاث هو ليس بالأمر الخطير بالنسبة لروسيا، وهذه الدول أساسا الثلاث لا تمتلك جيوش، يعني ما لديها هو قوات مسلحة قشرة صغيرة.

0: لذلك موضوعيا لا أعتقد أننا على عتبة استعمال سلاح نووي إلا إذا تغيرت هذه المعطيات وذهبنا إلى انزلاق. عادة لا يستعمل النووي، لم يستعمل النووي ولا مرة إلا بالحرب العالمية الثانية. كان هناك تهديدات نووية عدة مرات، يعني خلال بعد الحرب العالمية الثانية مثلا
1: أزمة الصواريخ الكوبية،
0: أزمة صواريخ كوبا ب 73، حرب العربية الإسرائيلية، حرب الهند باكستان، ولكن دائما كان هناك ضوابط، والعقل لا يقبل بالانزلاق إلى هذا الأمر.
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو، العميد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام العالم اليوم هذه الليلة، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم يا
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصدرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسائل

0: اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل إشي عشان أنت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات أربع تقوم بالتعبيد أو بجمع النفايات أو بضخ المية أو ضخ الكهرباء. فبالتالي أبلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة، قادرين.
1: البلدية لجأت إلى المحاكم الإسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
0: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلد القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
1: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
1: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
1: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكيد مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب الرميشة هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
1: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم. وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم، يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة بفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له، وصلاحيات سحبت من أصحابها
4: فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
5: ساعات رعب عشناها في هذا البيت، صرنا نسمع قذائف الدبابات.
6: الساعة 6:40 بالضبط نزل الصواريخ، 4 صواريخ علينا على الباب. يا ناس الشيخ استشهد، الشيخ استشهد. بس رايحة جاية أقول الشيخ استشهد مع إنه أولادي موجودين.
7: إذا خفنا أو إذا شعرنا بالخوف نهل عن القرآن الكريم.
8: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون.

القوات اليمنية تعلن تقدمها في تعز ومأرب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قتل وجرح بهجوم لقوة الدعم السريع على مأوى للنازحين بمدينة الأبيض، والبرهان يؤكد روض تفاوض مع قوة الدعم. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وإصابة 4 فلسطينيين باعتداءات مستوطنين بالخليل.

0: أهلا بكم. قالت وكالة سبأ الرسمية اليمنية إن القوات الحكومية تقدمت في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأربة ضمن عملية فجر اليمن. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن قوات الجيش سيطرت على مناطق واسعة ومواقع استراتيجية أبرزها سلسلة جبال ثمد والقايمة والمجيلات والمساحات الصحراوية المحيطة بها. وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرة الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب تدمير أسلحة وإعطاب آليات قتالية. هذا وشهدت جبهة مأرب والجوف استنفارا قبليا واسعا، حيث استجابت القبائل اليمنية لدعوة التعبئة العامة ودفعت بمقاتلين وآليات إلى جبهات القتال بالتزامن مع تحركات عسكرية متسارعة لدعم القوات الحكومية.
1: في أطراف محافظة مأرب حيث تتحرك القبائل اليمنية استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنفير العام والتعبئة العامة في هذا المشهد الذي يجمع بين الحشد القبلي والاستعداد العسكري بالتزامن مع التحركات في كافة الجبهات على مستوى محافظات البلاد.
2: تلبية دعوة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي واحتشادنا لضمن القوات المسلحة والأمن ولنستنكر ما حدث في الأراضي المقدسة من أيادي أثيمة، أيادي روافض الأراضي المقدسة احترامها عند كل العالم الإسلامي، وهذا لا عنده لا دين ولا كرامة.
1: رجال القبائل المتواجدون هنا لا يكتفون بإعلان الموقف بل يحولونه إلى تحرك ميداني مع تجهيز المقاتلين والآليات والاستعداد لإسناد القوات الحكومية في جبهات مأرب والجوف كما تقول هذه القبائل. كذلك هذه القبائل ترتبط جغرافيا وميدانيا بعدد من أهم محاور القتال في مأربة والجوف، وتضع ثقلها القبلي إلى جانب القوات الحكومية، فيما تبدو الأولوية هنا واضحة، رفع الجاهزية والاستعداد للتطورات التي تشهدها البلاد.
3: الحشد القبلي يجي استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للنفير العام وتلبية لدعوة معركة فجر اليمن من أجل الخلاص من ميليشيات الحوثي واستعادة صنع العاصمة وإسقاط انقلاب الحوثي.
1: المشهد هنا يعكس انتقال دعوة التعبئة من موقف معلن إلى استعداد فعلي على الأرض وسط تحركات عسكرية تشهدها جبهات البلاد. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين خلال إحباطها هجوما لهم على جبهة الصلو جنوبي مدينة تعز. ونشرت القوات الحكومية مقطعا مصورا لاستهداف عربات ومواقع للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن، وقالت إنها سيطرت على أعلى قمة بجبل حبشي بمحافظة تعز. في المقابل أفادت وسائل أعلام حوثية بتعرض مواقعها في مديرية مذيخرة بمحافظة إب ومديرية شرعب بمحافظة تعز لقصف جوي. كذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع جديدة والسيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان جنوبية تعز. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، تتواصل هجمات الحوثيين للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران وأديا إلى إصابة عدة أشخاص.
4: تشهد جبهات اليمن تصعيداً متسارعاً مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً ميدانياً. أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة ضمن عملية فجر اليمن التي امتدت عملياتها إلى جبهات تعز والساحل الغربي، وتكتسب معارك تعز أهمية تتجاوز حدود المحافظة نظراً لموقعها الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جيزان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين، هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل. راما مطلوط، رتاع عربي.
0: من جهتها قالت وزارة النقل اليمنية أن صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي استهدف مطار عدن الدولي من دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى إخلاء المطار ونقل طائرتين لمناطق آمنة. أوضحت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط قرب المدرج قبل دقائق من موعد هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 603 القادمة من القاهرة، ما أدى لإلغاء الهبوط وتغيير مسار الرحلة. واعتبرت الوزارة الهجوم تهديد لسلامة الملاحة الجوية ودعت لإدانة استهداف المطارات والمنشآت المدنية. في المقابل أعلن الحوثيون استهداف مطارات ومنشآت عسكرية في السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وفق المتحدث العسكري يحيى سريع. وقال سريع أن الهجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية. وزعم سريع أن الهجمات تسببت في تعطيل حركة الطيران وإلحاق أضرار بالقاعدة العسكرية. وأضاف أن الجماعة استهدفت أيضا 3 معسكرات عسكرية في منطقتي جازان وعسير بعدد من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وأعلن تحالف ودعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ فلسطيني أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية. وأكد التحالف إحباط الهجوم وتدمير الصاروخ بنجاح قبل بلوغ هدفه، مشيرا إلى مواصلة عملياته لتحييد منظومات الصواريخ الفلسطينية وصواريخ أرض أرض التي تستهدف المناطق المدنية. قتل 5 أشخاص وأصيب العشرات جراء هجوم بطائرة مسيرة لقوة الدعم السريع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمالي كردفان. وأفادت شبكة أطباء السودان بأن القصف طال مجمع السكن الطلابي التابع لجامعة كردفان، والذي تحول خلال الأشهر الماضية إلى مركز لإيواء العائلة الفارة من المواجهات المسلحة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان رفض القوة المسلحة القاطع لأي تفاوض مع قوة الدعم السريع. وقال البرهان إن القوة المسلحة عازمة على مواصلة العمليات العسكرية حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية وصون أمن البلاد ووحدتها بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية رسمية. إلى ذلك أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا من محافظة ود الماحي بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان إثر تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأفادت المنظمة بأن فرقها الميدانية رصدت موجة نزوح جديدة شملت 10 قرى من بينها أميري وجبل نمر وأبو قداف وباش كركاك وآب جنكور ومكلة، مضيفة أن العائلات اضطرت إلى مغادرة قراها والتوجه نحو محافظة الروسيرس داخل الولاية ذاتها بحثا عن الأمان. شن الجيش الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة تخللتها اعتقالات وإطلاق قنابل الغاز داخل المخيمات. وذكرت وسائل أعلام محلية أن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية أبو فلاح شمالي شرقي رام الله واعتقلت شابين بعد دهم منزلهما، كما استهدفت كلا من بلدة يعبد ومدينة قلقيلية إضافة إلى تولكرم وبلدة عتيل، حيث دهمت سوق الذهب والمحال التجارية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة. كما وثقت مصادر إعلامية اعتداء جنود إسرائيليين على فلسطينيين وعدد من النساء خلال اقتحام منزل في بلدة السموع جنوبي الخليل. كما أصيب 4 فلسطينيين بجروح بينهم رجل وزوجته وشقيقان جراء سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون استهدفت منازل ومزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وحاصر 10 المستوطنين منزلا في منطقة وادي الرخيم بمسافر يطا جنوبي الخليل واعتدوا بالضرب على صاحبه وزوجته أمام أطفالهما 7، ما أسفر عن إصابتهما بجروح وردود. كما هاجم مستوطنون آخرون منازل في بلدة بيت أمر شمالي الخليل وفي شمالي الضفة، تعرض مزارعان لاعتداء بالضرب على يد مستوطنين أثناء عملهما في قطف ثمار الزيتون بين قريتي مردة وجمعين شمالي سلفيتا. وشهدت الضفة الغربية على مدار 3 سنوات تصاعدا في التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين إلى جانب الاقتحامات العسكرية والحصار المشدد. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس خلال هذه السنوات 62,000 اعتداء رافقتها مصادرة أراض وهدم منشآت في خطوات تكرس السيطرة الإسرائيلية وتفرض واقعا جديدا على الأرض.
5: بانفجار استيطاني ومسلسل لا يتوقف من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية والحصار المشدد على الضفة، تحل الذكرى 3 للحرب على غزة. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بلغت حصيلة الاعتداءات على الفلسطينيين 62,000 اعتداء في الضفة الغربية والقدس، شكلت جزءا من خطط متقدمة لحسم السيطرة على الضفة وتنفيذ الضم.
6: في نفس الوقت التي كانت المذبحة قائمة والإبادة الجماعية قائمة في قطاع غزة، كانت بدأت عملية تطهير والتهجير العرقي، تطهير العرقي والتهجير في الضفة الغربية، واستهدفت التجمعات

0: الزاوية بالأساس استهدف حقول الزيتون ومنع القرى من الوصول إلى مصادرهم وإلى أراضيهم. فبالتالي المخطط مخطط واحد، يعني مخطط تهجير. يعني هذه حكومة وهذا المشروع الصهيوني بشكل عام وصل إلى مرحلة أعتقد أنه يستطيع حسم الملف الفلسطيني بالكامل.
1: فمنذ 7 من أكتوبر عام 2023 نفذ المستوطنون 14,742 اعتداء، وطالت هذه الهجمات 376 قرية وتجمعا فلسطينيا، وتسببت باستشهاد 66 فلسطينيا برصاص المستوطنين المباشر، كما أشعلوا 11,082 حريقا في المنازل والممتلكات والمحاصيل الزراعية. أما على صعيد البناء الاستيطاني، فدرست الحكومة الإسرائيلية 237 مخطط بناء استيطاني في الضفة الغربية و178 مخططا في القدس، وطرحت 97 عطاء لبناء 15,760 وحدة استيطانية في تنفيذ فعلي لخطط الضم وفرض السيطرة على الضفة الغربية.
2: من ينظر إلى المسار العام لفعل هذه الحكومة يجد أنها عملت فعلا على تغيير الواقع الجيوسياسي في الضفة الغربية بشكل كامل، من حيث سيطرة المستوطنين على أوسع مساحات ممكنة من الأراضي، تقليص صلاحيات السلطة، زيادة عدد المستوطنين، عزل القدس وتهويدها، القضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية، وتحطيم كل أواصر المجتمع الفلسطيني حتى الموارد الاقتصادية، الأراضي الزراعية، المياه.
1: سنوات ثلاثة كثفت فيها إسرائيل قرارات مصادرة الأراضي، فاستولت على 64,000 دنم بمبررات مختلفة، وكان من ضمن السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إشهار سلاح الهدم بتنفيذ أكثر من 1,814 عملية هدم طالت نحو 500 منشأة.
3: تعود ذكرى الحرب على غزة، والاستيطان تضاعف وفرض أمرا واقعا جديدا، كما باتت هجمات المستوطنين والحصار المشدد سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين في الضفة الغربية. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: إذن تحل اليوم الذكرى الثالثة لعمليات 7 أكتوبر التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية واندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب تجاوزت 74,240، إلى جانب أكثر من 175,200 مصاب. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي أو من العام الماضي حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل عمليات القتل اليومية وتواصل منع دخول المساعدات للقطاع. وقد قدرت جهات دولية الأضرار المادية المباشرة في القطاع بنحو 35,200,000,000 دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الأعمار بنحو 71,400,000,000 دولار. وهذه الصور تأتينا مباشرة من مدينة غزة مشاهدينا مع الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، ونرى مشاهد فقط لدمار واسع حل بالقطاع ويحل ما زال يوميا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر من العام الماضي. كما استشهد عنصر في الدفاع المدني الفلسطيني فجر الأربعاء خلال توجهه لإجلاء مصابين جراء قصف إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. وكان قصف إسرائيلي قد استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب البوابة الشمالية للمستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات. وتوجهت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لإجلاء المصابين قبل أن تتعرض المنطقة لقصف آخر أدى إلى استشهاد عنصر الدفاع المدني. هذا وتقف عشرة المنازل المدمرة والآيلة للسقوط في غزة شهيدة على حجم ما خلفته الحرب، لكنها في الوقت نفسه تتحول إلى خطر قائم فوق رؤوس السكان. جدران متصدعة وأسقف مهددة بالانهيار وأبنية فقدت أجزاء من هيكلها، فيما تواصل العائلات حياتها بمحاذاتها وفي محيطها وسط إمكانات محدودة.

0: موجودة لإزالتها أو تدعيمها.
1: في غزة لم يعد الركام وحده شاهداً على حجم الدمار، فمبان أنهكتها الغارات ونجت من السقوط الكامل ما تزال واقفة على حافة الانهيار، حاملة بين تشققاتها خطراً مؤجلاً يهدد من بداخلها ومن في محيطها كل يوم. وتشير الأرقام إلى وجود أكثر من 2000 مبنى مهدد بالانهيار ومأهول بالسكان، يقطنها قرابة 5000 أسرة. من بين هذه المباني نحو 250 مبنى يحتاج إلى تدخل عاجل لا يقبل التأخير. وتشير إحصائيات الجهاز الدفاع المدني إلى وقوع أكثر من 38 حادثة انهيار لمبان في مختلف مناطق قطاع غزة، أودت بحياة 65 مواطناً غالبيتهم من النساء والأطفال. وتحتل محافظة غزة النسبة الأكبر في عدد المباني المتضررة بشكل بليغ وغير صالحة للسكن، إذ تشكل 34% من مجمل المباني، تليها محافظة شمال القطاع بنسبة تتجاوز 23%، ثم محافظة خان يونس جنوبا بنسبة تصل إلى 21%، ثم مدينة رفح بنسبة تصل إلى 15%، وأخيراً محافظة الوسطى بنسبة تقدر ب7%. والجدير بالذكر أن هذه النسب والأرقام رصدت لحجم الدمار في المناطق التي استطاعت الفرق الهندسية الوصول إليها حتى أواخر العام 2025 قبل سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة فيما يعرف بالخط الأصفر، تتجاوز اليوم 65% من مساحة القطاع. أما فيما يتعلق بحجم الضرر الذي لحق بالمباني، فتشير وزارة الأشغال العامة في غزة إلى وجود 410,000 وحدة سكنية مدمرة بشكل كلي وغير صالحة للسكن، بينها نحو 3,000 وحدة سكنية معرضة للانهيار وآيلة للسقوط وتستوجب الإخلاء والهدم. بينما تقدر أعداد الوحدات السكنية التي تعرضت لضرر جزئي وتحتاج إلى تدعيم وإصلاحات إنشائية بنحو 75,000 وحدة، فيما تقدر نحو 100,000 وحدة أخرى بأنها صالحة للسكن بعد إجراء تدخلات للصيانة. ووفق تقديرات أممية، يبلغ حجم الركام في غزة نحو 68 مليون طن بنسبة دمار لحقت ب 82% من المباني والمنشآت في عموم القطاع.
0: وعلى مدار 3 سنوات من حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، قتلت إسرائيل 10 صحفيين فيما اعتقلت وأجبرت مئات آخرين على النزوح. تفاصيل أوفى مع الزميل عبد الله الخطيب.
2: منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة والتجويع على أهالي قطاع غزة، دفع الصحفيون الفلسطينيون ثمنا باهظا لنقل الحقيقة، إذ أصبحوا هم الخبر وناقليه في آن واحد. جيش الاحتلال قتل 263 صحفيا وإعلاميا، بينهم 27 صحفية، فيما أصيب نحو 500 آخرين. وذلك يعني أن إسرائيل قتلت أكثر من خمس صحفيي غزة خلال 3 أعوام، إذ يوجد في القطاع نحو 1200 صحفي. اعتقلت إسرائيل 50 صحفيا، 23 منهم لا يزالون رهن الاعتقال، فيما 3 صحفيين في عداد المفقودين. بين 700 و900 صحفي فقدوا منازلهم أو تعرضوا للنزوح القسري واضطروا إلى مواصلة عملهم من الخيام وساحات المستشفيات ومواقع النزوح. دمرت إسرائيل أكثر من 80% من المكاتب والمؤسسات الإعلامية كلياً أو جزئياً، وشمل الدمار 16 مقراً لقنوات فضائية و11 مؤسسة إذاعية

0: 12 مقرا للصحف والمجلات. تقدر خسائر القطاع الإعلامي بنحو مليار دولار، تشمل المقرات والمعدات ومركبات البث والأجهزة التقنية. ومع استمرار منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، بقي الصحفي الفلسطيني وحده في أخطر مكان لممارسة الصحافة في العالم، المصدر الميداني الأساسي لتوثيق حرب الإبادة والتجويع.
1: شهد لبنان جملة من المتغيرات العسكرية والسياسية منذ أن دخل حزب الله بما عرفت بحرب الإسناد. عسكريا أدت الحرب إلى اغتيال أبرز قادة حزب الله واحتلال إسرائيل جزءا من جنوبي لبنان. أما سياسيا فحظرت الحكومة أنشطة حزب الله العسكرية وانخرط لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
2: لم ينتظر حزب الله طويلا بعد عملية طوفان الأقصى لينخرط فيما سماها حرب الإسناد لقطاع غزة. بدأت عمليات الحزب العسكرية في 8 أكتوبر من عام 2023، وخلال 11 شهرا نفذ حزب الله أكثر من 4600 عملية عسكرية، إلى أن توقفت الحرب في 27 من نوفمبر من عام 2024، بعد أن تلقى الحزب ضربات موجعة تمثلت بعملية تفجير أجهزة البيجر واغتيال أبرز قادته الميدانيين، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله.
3: دخل حزب الله في حرب الإسناد، وبرأيه حتى ولم يكن هو قد شارك في القرار في تنفيذ 17 أو في طوفان الأقصى، دخل على منطقة مزارع شبعة وكفر شوبة ظنا منه أنه هنا لا يخرق اتفاق القرار 1701، لكن أنا أعتقد أن إسرائيل استغلت هذا الموضوع وذهبت باتجاه ما سمي وأعلن لتغيير وجه الشرق الأوسط الجديد.
2: استمرت الهدنة العسكرية 15 شهرا، إلى أن عاود حزب الله إطلاق الصواريخ فجر 2 آذار مارس من العام الحالي، حينها اعتبرت الحكومة اللبنانية أنشطة الحزب العسكرية خارجة عن القانون وطالبته بتسليم سلاحه بالكامل. انخرط لبنان الرسمي بعدها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، تمخض عنها ما عرف باتفاق الإطار دون أن تلتزم إسرائيل بأبرز بنوده الداعية إلى الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان.
4: النقطة المحورية الأساسية هي انتقال لبنان من أن يكون دائما هناك وصي عليه، كان في الحال السوري في زمن الوصاية السورية، وكان في زمن أيضا الوصاية الإيرانية، بمعنى أن لبنان انتقل من دولة يفاوض عنها إلى دولة تفاوض مباشرة، بمعزل عن النتائج هذه المفاوضات.
2: وخلال 3 سنوات لم تتوقف الغارات الإسرائيلية لا سيما على جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 9000 شخص وإصابة أكثر من 30000 شخص آخر.
5: واقع صعب يعيشه جنوب لبنان اليوم مع احتلال إسرائيل أكثر من 65 بلدة. لم تسفر المواجهات العسكرية عن انسحاب جيش الاحتلال منها ولا حتى المفاوضات المباشرة. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. القوات اليمنية تعلن تقدمها في تعز ومأرب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية. قتل وجرح بهجوم لقوات الدعم السريع على مأوى للنازحين بمدينة الأبيض، والبرهان يؤكد رفض تفاوض مع قوات الدعم. الجيش الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وإصابة 4 فلسطينيين باعتداءات مستوطنين في الخليل. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
4: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
5: نحن نلخمين بحياة أدم.
6: أزرقائي إسرائيل، نحن بالملخمة.
7: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, a systematic destruction of Gaza City.
8: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
9: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: مساء الخير وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة معكم ميا ريدان. نقف اليوم عند اجتماع الرياض الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أركان دول التحالف الثلاث تركيا وباكستان والسعودية، وأبرز النتائج التي نجمت عنه، ونحلل دلالات التسريع بإرسال القدرات والمعدات العسكرية من قبل دول الحلف إلى المملكة في ظل صيغته الدفاعية والرسائل التي حرصت دول الحلف على إرسالها. فما أبرز نتائج اجتماع الرياض؟ وفي أي سياق يأتي التعاون الأمني والعسكري بين دوله؟ وما فرص العودة إلى الحلول السياسية في ظل تصاعد المعارك في اليمن؟ هذه الأسئلة وغيرها نجاوب عليها مع ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: حلف مكة يدخل مرحلة جديدة من تفعيل التزاماته الدفاعية مع إعلان السعودية وباكستان وتركيا البدء فورا بتنفيذ بنود الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في المملكة، بالتوازي مع بحث مسار سياسي لمعالجة القضية اليمنية عبر الحوار والوسائل السلمية. كما أدانت دول الحلف محاولة

0: التي جرى توقيعها، وقد وصلنا ولله الحمد إلى نهاية هذه الأعمال. ناقشنا ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسسيا، وإلى أين نتجه، سواء فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي أو بالتعامل مع المشكلة الراهنة. لقد كان يوما مثمرا لدى السعودية، نهج بناء للغاية لحل هذه المشكلة، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع إليه مجددا وشاركنا بعض آرائنا.
1: من جانبه، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان تفعيل تدابير الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة والمشاعر المقدسة في إطار حلف مكة. الخارجية الباكستانية من جهتها أكدت الاتفاق على توفير القوات والقدرات العسكرية بموجب اتفاق مكة، وشددت على استمرار التزام إسلامباد ببذل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي امتد فيه القتال المتجدد في اليمن إلى المملكة العربية السعودية المجاورة، حيث شن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت أراضي المملكة. وكانت الدول الثلاث قد وقعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس الماضي، والتي تتعهد فيها باعتبار أي هجوم على إحداها يعد هجوما عليها جميعا.
2: ونفتح النقاش بالترحيب بضيفينا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي لواء فايز الدويري، والأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد فاتح أرسلان. أهلا وسهلا بكما. سيد فاتح، لو بدأت معك، لو توقفنا عند أهم مخرجات اجتماع الرياض، ربما مسألة تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات، ما المقصود بذلك؟
3: طبعا لكل اتفاقية لها أبعاد مختلفة، ابتداء من ردع، وهي ردع إما أن يكون دبلوماسيا أو عسكريا، وإذا تطرقت إليه الحاجات المعتدى عليه سوف يكون هناك توفير أو توفير قدرات العسكرية والاستراتيجية، وإذا احتجت الأمر أكثر من ذلك فهناك بعد يتطلب من الأعضاء أن يتدخلوا بشكل فوري.
2: أي ردع أشار إليه بيان اجتماع الرياض، أو تحديدا يعني ما صرح به على منصة إكس وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أنه أكد أنه تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات؟
3: طبعا هنا أظن أنه لا نهمل البعد الدبلوماسي، مع أن هناك احتمالات أخرى واردة، منه كما نعرف أن هناك قدرات عسكرية موجودة على الأرض في الرياض من قبل التركية، دفاعات أنواع الدفاعات المختلفة للدفاع أراضي السعودية المعتدى عليه، ولكن أظن أن الطرف التركي لا يهمل أو لا يقض الطرف عن حل دبلوماسي مع التزاماته الأمني والعسكري. فهنا نعرف أن هنا جميعا هذه القضية يمكننا أن نحلها بطريقة عسكرية، ولكن لن تكون الحل العسكري الحل النهائي، نحتاج إلى ترجمة هذه الحلول العسكرية إلى صيغة دبلوماسية.
2: هذا سنأتي إليه، سنأتي إلى مسألة الحل الدبلوماسي وما إذا كان وارد. لواء فايز الدويري، قراءتك عسكريا لمسألة تفعيل الردع الجماعي؟
4: أولا هي اسمها اتفاقية الأمن الدفاعي، فهي تتحدث عن أخذ دور الدفاع عن أي عضو من أعضاء هذه الاتفاقية. إذن لا يوجد أي مجال لعمل أي من الدول الأخرى لتنفيذ أي عمليات هجومية خارج حدود الدولة المعتدى عليها.
2: ولكن عندما تنص هذه الاتفاقية على أنه اعتداء على دولة ما، يعتبر اعتداء على الدول الثلاث، ماذا نفهم
4: نعم.
2: ذلك؟
4: الآن هي أصلا تلخص بكلمات: الأمن الجماعي، الدفاع الجماعي، التعاون العسكري. التعاون العسكري يأخذ شكل المساعدات العسكرية، التدريب، نقل التكنولوجيا والصناعات العسكرية. قد ترسل هذه الدول قوات وأرسلت قوات. على سبيل المثال لاحظي أنه السعودية أبرمت اتفاقيات ثنائية مع كل من تركيا والباكستان بالأعوام السابقة.
2: صحيح.
4: وبالتالي هذه الاتفاقيات السابقة على سبيل المثال مع باكستان تجيز لها أن تستخدم لغاية 80,000 جندي حسب رويتر.

0: الآن باكستان أرسلت سرب طائرات حديثة من 16 طائرة، أرسلت سربين من المسيرات، أرسلت منظومة دفاع جوي. الآن هذه كلها تستخدم في الأدوار الدفاعية. لا أتوقع أن أي من باكستان أو تركيا أن تقوم بتنفيذ عمليات عسكرية في عمق الدولة المعتدية، على سبيل المثال اليمن. هذه حسب الإطار العام للاتفاقية، لكنها تسعى للحد من تأثير أي اعتداء يمني حوثي تحديدا على السعودية. هذا هو الإطار العام للاتفاقية. أهم ما فيه التعاون العسكري.
1: طيب، ما هي العوامل التي ترسم أو تضع حدود تفعيل الردع المشترك بمفهومه الواسع؟
0: الآن هو فعل الردع المشترك منذ اليوم الأول، فعل الردع المشترك، والاجتماع الذي حصل فعل الردع المشترك، وبالتالي هذه اتفاقية أمنية دفاعية. لاحظي أن هذه الدول الثلاثة ترتبط بعلاقات مع دول الإقليم، تحول دون الانزلاق في مواجهات. وأضرب أمثلة، على سبيل المثال الهاجس الرئيسي للسعودية الخطر الإيراني. هذه ملخص الاستراتيجية. الآن نأخذ موقف باكستان. باكستان 240 مليون، في منها 10% شيعة، وبالتالي لا يمكن إغضاب 24 مليون باكستاني يؤمن بولاية الفقيه، فبالتالي عليها أن تراعي مصالح الأمن القومي. تركيا على سبيل المثال، ألم يكن لها دورا فاعلا في إقناع الإدارة الأمريكية بعدم تزويد أكراد إيران من أجل إسقاط النظام الإيراني القائم؟ إذا لكل دولة مصالحها. يضاف صحيح. إلى ذلك السعودية، لاحظ العلاقات الباكستانية الإيرانية الهندية عفوا، باكستان عدو الباكستان الأول الهند. طب ما هو التبادل التجاري بين السعودية والهند 50 مليار، يأتي بعد الصين، وكانت ضد مشروع الحزام والطريق الذي تعتبر باكستان عظيم عضوا فيه. طيب، إذن هناك مصالح خاصة في كل دولة، لكن نتوقف عند اتفاق أمني دفاعي.
1: دعني أعود لأستكمل معك هذه النقطة لو سمحت لي، لواء فايز دويري. سيد فاتح أرسلان، لنفهم منك أكثر مقاربة تركيا عسكريا لدور الحلف. يعني وزير الخارجية هاكان فيدان أشار إلى مقاربة لوزير الدفاع يشار جولر، وصفها بأنها مهمة جدا حول الجوانب العسكرية والعملياتية للتحالف. ما المقصود بذلك؟ يعني كيف تنظر تركيا إلى أو تقارب تركيا مسألة التفعيل العسكري والعمليات للحلف؟
2: طبعا هنا لابد أن ننظر إلى طبع الاتفاقية. تحولت من اتفاقية إلى ماذا؟ إلى حلف. فهو أبعد من اتفاقية، لها أبعد مختلفة، منه بعد العسكري. ولا نتجاهل أن هناك جهد تركي للتزويد سعودية بقدرات عسكرية واستراتيجية واستخبارية، سواء كان بطائرات مسيرة أو أجهزة الحرب الإلكترونية. وعن طريق هذه التدخلات يحاول أن يزود السعودية بما تنقصها من القدرات العسكرية، ولكن في نفس الوقت تركيا تحاول أن تجعلها ردعا وليس دخلا مباشرا. بل هذه الاتفاقية، بما أنه اتفاقية دفاعية، يحاول تركيا أن يدفع عن تهديدات المباشرة للسعودية، ولكن من جهة يحاول أن يفتح الطريق للعمل الدبلوماسي، لأنه طرف الحوثي ما دام علمت أنه ستكسبه شيئا من القتال سوف يستمر في القتال.
1: صحيح.
2: وإذن علينا أن نستخدم العامل الردع السياسي والعسكري مع بعض، والطرف التركي يسعى إلى هذا الأمر. أن هناك قدرات عسكرية للسعودية، سواء عن طريق الدعم الأمريكي أو الباكستاني أو التركي، ولكن ما أهم هو إنجاز شيء سياسي مع

0: إنجاز العسكري، وهذا يعني إنجازين مع بعض سوف يؤمن أمر والاستقرار في اليمن، وطبعا هذا يؤثر على ملاحة الدولية لأنه كثير من أطراف الإقليم متضررة من هذا الأمر، يعني وصلت أسعار الطاقة إلى أرقام هائلة قياسية.
1: يعني هذا مفهوم، ولكن دائما عندما نتحدث عن الموضوع الدبلوماسي والحل السياسي هذا يرتبط بالميدان، سنأتي إلى ذلك، ولكن بالنقطة التي كنت تحدث بها لواء دويري، المصالح الخاصة، الاعتبارات الخاصة لكل دولة هي التي ترسم حدود ربما تفعيل ما يعرف بالردع المشترك أو الرد المشترك على اعتداءات تتعرض لها دولة ما. في حالة مثل الملف اليمني والموضوع السعودي هنا، هل هذا سيشكل برأيك كاف لأن يشكل رادع للحوثيين ومن خلفهم ربما إيران؟ يعني لطالما ارتبطت السعودية باتفاقيات مع الولايات المتحدة ودعمتها بالأسلحة وأيضا بالاستخبارات، ولكن عندما وقعت الحرب الإيرانية لم يجنب ذلك السعودية الاعتداءات.
2: ما الذي دفع السعودية إلى الانضمام إلى هذا الحلف، حلف مكة؟ عدم الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: عظيم، ماذا يقدم إضافة هذا الحلف إذن؟
2: الآن هذا حلف دفاعي يأخذ الأمن الجماعي والردع الجماعي والتعاون العسكري. الآن من ثنايا هذا الحلف، وزير الدفاع الباكستاني صرح صراحة أن السعودية تحت المظلة الأمنية النووية. سواء كان هذا التصريح جاد أو غير ذلك، لأنه هذا تصريح خطير جدا. لكن الآن بالمقابل يوجد قوات باكستانية، يوجد قوات تركية، لكن معظمها يعني الباكستان يوجد قوات أرضية. في الفترة الأخيرة تم إرسال 8,000 جندي باكستاني بالإضافة إلى القوات الباكستانية الموجودة أصلا، وهناك بعض التقارير أشارت إلى أنه يوجد حاليا 40,000 جندي باكستاني.
1: هذا ما نفته باكستان، تقرير رويترز.
2: هذا قلت لك يوجد في بعض التقارير أنه الرقم وصل إلى 40,000، لكن المعلومات شبه المؤكدة أنه تم إرسال 8,000 في الفترة الأخيرة تعزيزا لأرقام سابقة غير معروفة. هؤلاء دورهم الدفاع، وحتى بعض التقارير أشارت بأن قسم كبير منهم نشر على الحدود مع اليمن لمنع أي اختراقات محتملة من قبل الحوثي، لأن هناك الحدود المشتركة طويلة جدا. الآن نأتي إلى الدور التركي، الدور التركي أكثر حساسية. لماذا؟ لأن تركيا لم ترسل مقاتلين كقوات برية، لكن يمكن أن ترسل، أرسلت طائرات، ويمكن أن طائرات مسيرة، يمكن أن ترسل منظومات دفاع جوي، بيكون دورها الدفاع عن السعودية. إذا حدث إطلاق صواريخ وكانت هذه الصواريخ ضمن مديات توضيع أسلحة الدفاع الجوي أو الطائرات المسيرة برقدار أو غيرها، الآن قد تتدخل لإسقاطها، لكنها لن تعمل خارج الحدود السعودية.
1: طيب، هنا يعني هناك نقطة مهمة لواء، تمدد الحوثيين وتمكنهم من السيطرة بشكل أكبر، هذا وإن كان توفر للمملكة ربما عوامل الردع من قبل الحلف أو من سوى، سيبقى الخطر قائم، لأنه كلما زاد توسعهم كلما توسع نفوذهم وشكلوا خطر أكبر. إذن إذا لم يتم الحسم ميدانيا، هل هذا كاف لردع الاعتداءات سواء عن المملكة أو عن دول الجوار؟
2: هذا يقودنا إلى خصوصية الأزمة اليمنية. الأزمة اليمنية لن تحسم عسكريا، وأنا مسؤول عن كلامي، لن تحسم عسكريا، لا الحوثي يستطيع أن يحسم ولا القيادة اليمنية تستطيع أن تحسم. إذن البقاء في الدوران في حلقة مفرغة لا يمكن لجانب أن يكسبها. السبب الحوثي يسيطر على تقريبا 30

0: بالمية من المساحة لكن 70% من السكان، وبالتالي هذه الكتلة الحيوية هي الكتلة الصعبة جغرافيا. بالمقابل الحكومة تسيطر على 70% من المساحة و30% من السكان. الحوثي إذا أراد أن يسيطر على اليمن يذوب في الجغرافيا. الحوثي بكل مكوناته الطائفية لا يستطيع أن يشكل شرطة مرور في اليمن في الجغرافيا اليمنية. كمان أعود وأؤكد أن الدولة اليمنية المعترف بها لا تملك القدرة على استعادة السيطرة على 30%. نحن نتحدث الآن عن معارك في باب المندب، في الخوخة، عفوا في الذباب، في المخا. هذه هي إعادة رسم الخارطة الميدانية لما كانت عليه قبل الهجوم الأخير. وبالتالي هذه الحرب إلها الآن 11 سنة تدور في حلقة مفرغة وستبقى تدور في حرب مفرغة في حلقة مفرغة. الحل والمخرج سياسي.
1: طيب سيد فاتح أرسلان، تقرير رويترز أشار أيضا أن المملكة العربية السعودية تتحضر لعملية عسكرية في اليمن. ما هو الموقف التركي من مثل هذه العملية؟
2: طيب هنا لابد أن نرجع إلى الوراء قدوة ونأخذ الرسم الكامل، الصورة كاملة. كانت هناك كما تعرفين أنه هدنة غير معلنة أو غير رسمية بين القوات الشرعية تابعة إلى حد معين إلى السعودية، وكانت هناك هدنة وقوات الحوثي حليف أو وكلاء أو زراع إيران على الأرض، سميه ما شئت. فبالتالي هنا خرجت الأمر عن سيطرة معين بعدما الحوثيين حاولوا أن يستنجدوا من إيران بقدراتهم العسكرية، وإيران طبعا تطلب أن تصل إلى باب المندب ويسكرها ويعني يجعل إخفاقا على الأقل. طيب. للحلفاء الأمريكيين في المنطقة. طيب إذن هنا نحن أمام صعوبة عسكرية وسياسية مع بعض. العسكري كما أشار إليه لواء الدويري، أما السياسي فهناك عناد إيراني وحوثي على أن يتجنبوا من طاولة المفاوضات.
1: عظيم، يعني أيضا الأفق السياسي غير متوفرة ظروفه الآن
2: في ظروف الحالية. ولكن إذا اضطرت الحوثي إلى المقاربة أو معادلة سياسية بعدما وصلت القوات الشرعية إلى حد معين يخنق عليهم فيما يسمونه باليمن المفيدة. فاليمن المفيدة بالنسبة إليهم قدرات الطاقة والبشرية، فإذا ضاقت عليهم الأمر في اليمن المفيدة المناطق منابر الغاز والبترول سوف يلجؤون بالضرورة إلى عمل السياسي أولا. ثانيا لابد أن إقناع الإيران بالنسبة إلى العمل الدبلوماسي، لأنه طالما أن هناك حرب يشنها
1: على كل. وزير الخارجية الباكستاني أشار إلى نهج اقترحته إيران، سأعود إليه معك، ولكن لواء دويري يعني حتى قليلا نوضح الجوانب في المسألة العسكرية. ما هو الواقع الآن؟ يعني تقرير رويترز بأنه السعودية تتحضر لعملية عسكرية، كيف تتوقف عندها؟ وما الواقع في الساحل الغربي الآن؟ يعني هل الغطاء الجوي السعودي بالفعل مكن القوات الحكومية من استعادة باب المندب؟ هل هناك تقدم على الأرض يشكل حافز لأن يكملوا بذلك؟
0: أنت سألت سؤالين. صحيح. أبدأ بالسؤال الإجابة على السؤال الأول. السعودية تخطط، ما نوع العمليات العسكرية التي تخطط لها السعودية؟ هل تخطط لتدخل بري؟ أعتقد أن السعودية أذكى من أن تخطط لذلك. الدخول إلى اليمن في حرب برية من قبل السعودية دخول إلى شرق، إلى جحر الدبابير. فبالتالي إذا كانوا يفكروا بذلك عليهم أن يعيدوا قراءة التاريخ. من سيطر على الكتلة الحيوية خلال قرون وقرون وقرون؟
1: طيب إذن
0: أنا لا أتصور أن السعودية تخطط لغزو اليمن بقدر ما هي تخطط لزيادة حجم المساعدات

0: والمساعدات تكون في الطائرات المسيرة، في الطائرات المجنحة، في تدريب وتأهيل.
1: طيب هل حصل تقدم فعلي في الساحل الغربي بفعل هذا الغطاء؟
0: سأجيبك، فقط أكمل جملة
1: لأن الوقت يدهمنا. تفضل.
0: الآن هي تقدم المساعدة بالدعم الجوي بشقيه المسير والمجنح، تقدم المساعدة بتزويد الذخيرة، تقدم المساعدة بالتدريب وبالتخطيط وبالإشراف على التنفيذ. هذا حجم كبير جدا من المساعدة. السؤال الآخر الذي حصل خلال 36 ساعة الماضية، أنه تم حدث هناك هجوم. الهجوم انطلق من مناطق الجبال، وبالتالي سيطر على ميناء ذباب، سيطر على بلدة ذباب، توجهت القوات إلى المخا. بعض التقارير أشارت أنه تم السيطرة على المخا، وتقارير أخرى لم تؤكد ذلك، لكن النتيجة الطبيعية كانت مجرد السيطرة على ذباب ومطار ذباب، قطعت طرق الإمداد عن العقد الجغرافي في باب المندب، والقوات الموجودة في باب المندب لا تستطيع المحافظة على هذا الموقع مع طول الفترة. لماذا؟ لأنه لن يكون أمامها تزويد. طيب. السعودية بالأمس نفذت 100 طلعة
1: عظيم.
0: استخدمت 100 طائرة، 324 هدف تم قصفها.
1: إذن هل الاستمرار على هذا المنوال يمكن أن يرجح كفة الحكومة بكلمة؟
0: نعم. وكيف يعني ما هي إمكانية الترجيح؟ إمكانية الترجيح منطقة الساحل الآن إذا ما استعادوا المخا وتأكد ذلك. طيب. وذهبوا باتجاه الحديدة واستعادوا الحديدة بعد ذلك نبدأ نقول بأنه ضعفت أوراق. طيب. الحوثي
1: سيد فاتح، إذن هناك كلمة للميدان حتى هذه الساعة، يبدو أنه الأطراف سوف تنتظر، ولكن بالنسبة لتصريح وزير الخارجية الباكستاني أنه إيران اقترحت نهجا لمعالجة الأزمة، هل هو نهج تقترحه أم هي ورقة تفاوض عليها في حربها ومفاوضاتها الآن مع الولايات المتحدة باختصار شديد؟
2: طبعا بالتأكيد هي ورقة، ولكن الإيران تدرك على ما يبدو أنه لن يفلح هذا الأمر بالأمن، تلاعب بالأمن المنطقة عن طريق ابتزاز الأطراف الإقليم بعناصر يتبعها، لن يفلح فيما يتعلق حتى بأمنها، وإن كانت المدى القصير أن يستخدمها كورقة للمفاوضة، ولكن في المدى الطويل سوف هذا الأمر سوف يضر الإيران، لأنه إيران بالنهاية جار في المنطقة وتحتاج إلى جيرانها لتتنفس على أبسط معايير.
1: شكرا لك الأكاديمي والمحلل السياسي فاتح أرسلان، كما أشكرك أيضا الخبير العسكري والاستراتيجي لواء فايز الدويري، وأشكركم مشاهدينا بختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: توصل فيك المرحلة إن أنت تفحر القبر صف فيه. أنا أنس، أنا محمد، أنا عمك، أنا جارك. أنت ما بترتب قاعد في أشياء خاصة، أنت قاعد بترتب في بني آدمين. هذا هو أصعب شعور، أنك قاعد بترتب جثث.
1: ما يبا يا حبيبي، في 7 أكتوبر انضغطنا، يعني ما كنتش في الأحلام أفكر في حياتي وأنا نايم أحلم أدفن الكم اللي أنا دفنته في الفترة هذه، اللي ما يقارب 18,000 بني آدم.
2: أمي تلبس هكذا
3: هيك هي طويلة؟
2: حسنتهم إما أبوي إخواتي لمسوا تسنيم ياسمين وسندس وأنا ومحمد ووسيم.
4: أنا ابني مش رقم، ابني كان موجود معايا.
5: في مقبرة في أفجير اسمها مقبرة الأرقام، هذه عملناها في أيام الحرب، يعني هي بس هذه بور مجهولين الهوية.
6: لأنه أنت قاعد بتهدم الجيل بإيدك، قاعد بتدفن الجيل بدل ما تبني أجياله، تعلم الناس.

شاهدا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة والساحة الفلسطينية، تؤكد استشهاد أكثر من 74,240 فلسطينيا منذ بدء حرب الإبادة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قتلى وجرحى بهجوم لقوات الدعم السريع على مأوى للنازحين بمدينة الأبيض، والبرهان يؤكد رفض تفاوض مع قوات الدعم.

0: أهلا بكم. قالت وكالة سبا الرسمية اليمنية أن القوات الحكومية تقدمت في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأربة ضمن عملية فجر اليمن. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن قوات الجيش سيطرت على مناطق واسعة ومواقع استراتيجية أبرزها سلسلة جبال ثمد والجايمة والمجيلات والمساحات الصحراوية المحيطة بها. وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرة الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب تدمير أسلحة وإعطاب آليات قتالية. هذا وشهدت جبهات مأرب والجوف استنفارا قبليا واسعا، حيث استجابت القبائل اليمنية لدعوة التعبئة العامة ودفعت بمقاتلين وآليات إلى جبهات القتال بالتزامن مع تحركات عسكرية متسارعة لدعم القوات الحكومية.
1: أطراف محافظة مأرب حيث تتحرك القبائل اليمنية استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنفير العام والتعبئة العامة في هذا المشهد الذي يجمع بين الحشد القبلي والاستعداد العسكري بالتزامن مع التحركات في كافة الجبهات على مستوى محافظات البلاد.
2: تلبية دعوة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي واحتشادنا تمام لضمن القوات المسلحه والامن تمام، ولتنكر ما حدث في الاراضي المقدسه من ايادي اثيمه ايادي روافض. الاراضي المقدسه احترامها عند كل العالم الاسلامي، وهذا لا عنده لا دين ولا كرامه.
1: رجال القبائل المتواجدون هنا لا يكتفون بإعلان الموقف بل يحولونه إلى تحرك ميداني مع تجهيز المقاتلين والآليات والاستعداد لإسناد القوات الحكومية في جبهات مأرب والجوف كما تقول هذه القبائل. كذلك هذه القبائل ترتبط جغرافيا وميدانيا بعدد من أهم محاور القتال في مأربة والجوف، وتضع ثقلها القبلي إلى جانب القوات الحكومية، فيما تبدو الأولوية هنا واضحة، رفع الجاهزية والاستعداد للتطورات التي تشهدها البلاد.
3: الحشد القبلي يجي استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للنفير العام وتلبية لدعوة معركة فجر اليمن من أجل الخلاص من ميليشيات الحوثي واستعادة صنع العاصمة وإسقاط انقلاب الحوثي.
1: المشهد هنا يعكس انتقال دعوة التعبئة من موقف معلن إلى استعداد فعلي على الأرض وسط تحركات عسكرية تشهدها جبهات البلاد. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: إلى ذلك، أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين خلال إحباطها هجوما لهم على جبهة الصلو جنوبي مدينة تعز. ونشرت القوات الحكومية مقطعا مصورا لاستهداف عربات ومواقع للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن، وقالت إنها سيطرت على أعلى قمة بجبل حبشي بمحافظة تعز. في المقابل، أفادت وسائل إعلام حوثية بتعرض مواقعها في مديرية مذيخرة.

0: محافظة إب ومديرية شرعبة في تعز لقصف جوي. كذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع جديدة والسيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان جنوبية تعز. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، تتواصل هجمات الحوثيين للسعودية مع تسجيل هجومين استهدف مطاري جازان ونجران وأديا إلى إصابة عدة أشخاص.
1: تشهد جبهات اليمن تصعيداً متسارعاً مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز، بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً. ميدانياً، أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة ضمن عملية فجر اليمن التي امتدت عملياتها إلى جبهات تعز والساحل الغربي. وتكتسب معارك تعز أهمية تتجاوز حدود المحافظة نظراً لموقعها الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جيزان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين، هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل. راما مطلوط، رتاع عربي.
0: هذا وقالت وزارة النقل اليمنية إن صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي استهدف مطار عدن الدولية من دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى إخلاء المطار ونقل طائرتين لمناطق آمنة. أوضحت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط قرب المدرج قبل دقائق من موعد هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 603 القادمة من القاهرة، ما أدى لإلغاء الهبوط وتغيير مسار الرحلة. واعتبرت الوزارة الهجوم تهديداً لسلامة الملاحة الجوية ودعت لإدانة استهداف المطارات والمنشآت المدنية. هذا وأعلن الحوثيون استهداف مطارات ومنشآت عسكرية في السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وفق المتحدث العسكري يحيى سريع. وقال سريع أن الهجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس تمشيط الجوية. وأضاف أن الهجمات تسببت في تعطيل حركة الطيران وإلحاق أضرار بالقاعدة العسكرية. كما أكد أن الجماعة استهدفت أيضا 3 مواقع عسكرية في منطقة جازان وعسيرة بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. في المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبية السعودية. وأكد تحالف إحباط الهجوم وتدمير الصاروخ بنجاح قبل بلوغ هدفه، مشيرا إلى مواصلة عملياته لتحييد منظومات الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض-أرض التي تستهدف المناطق المدنية. تحد اليوم الذكرى الثالثة لعملية 7 أكتوبر التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وانزلاء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب تجاوزت 74,240 إلى جانب أكثر من 175,200 مصاب. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل عمليات القتل اليومية ومنع دخول المساعدات للقطاع. وقدرت جهات دولية الأضرار المادية المباشرة في القطاع بنحو 35,200,000,000 دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الأعمار بنحو 71,400,000,000 دولار.

0: هذا واستشهد عنصر في الدفاع المدني الفلسطيني فجر الأربعاء خلال توجهه لإجلاء مصابين جراء قصف إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لهيا شمالي قطاع غزة. وكان قصف إسرائيلي قد استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب البوابة الشمالية للمستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات. وفي السياق، نفذت قوة الجيش الإسرائيلي عمليتي نصف شمالي شرقي وشرقي مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف أدى إلى إصابة طفل. هذا واستشهد فتى متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس بمنطقة الاتصالات شرقي خان يونس. هذا وتقف عشرة المنازل المدمرة والآيلة للسقوط في غزة شاهدة على حجم ما خلفته الحرب، لكنها في الوقت نفسه تتحول إلى خطر قائم فوق رؤوس السكان. جدران متصدعة وأسقف مهددة بالانهيار وأبنية فقدت أجزاء من هيكلها، فيما تواصل العائلات حياتها بمحاذاتها وفي محيطها وسط إمكانات محدودة لإزالتها أو تدعيمها.
1: في غزة لم يعد الركام وحده شاهدا على حجم الدمار، فمبان أنهكتها الغارات ونجت من السقوط الكامل ما تزال واقفة على حافة الانهيار، حاملة بين تشققاتها خطرا مؤجلا يهدد من بداخلها ومن في محيطها كل يوم. وتشير الأرقام إلى وجود أكثر من 2000 مبنى مهدد بالانهيار ومأهول بالسكان، يقطنها قرابة 5000 أسرة. من بين هذه المباني نحو 250 مبنى يحتاج إلى تدخل عاجل لا يقبل التأخير. وتشير إحصائيات الجهاز الدفاع المدني إلى وقوع أكثر من 38 حادثة انهيار لمبان في مختلف مناطق قطاع غزة أودت بحياة 65 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. وتحتل محافظة غزة النسبة الأكبر في عدد المباني المتضررة بشكل بليغ وغير صالحة للسكن، إذ تشكل 34% من مجمل المباني، تليها محافظة شمال القطاع بنسبة تتجاوز 23%، ثم محافظة خان يونس جنوبا بنسبة تصل إلى 21%، ثم مدينة رفح بنسبة تصل إلى 15%، وأخيرا محافظة الوسطى بنسبة تقدر ب7%. والجدير بالذكر أن هذه النسب والأرقام رصدت لحجم الدمار في المناطق التي استطاعت الفرق الهندسية الوصول إليها حتى أواخر العام 2025 قبل سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة فيما يعرف بالخط الأصفر تتجاوز اليوم 65% من مساحة القطاع. أما فيما يتعلق بحجم الضرر الذي لحق بالمباني، فتشير وزارة الأشغال العامة في غزة إلى وجود 410,000 وحدة سكنية مدمرة بشكل كلي وغير صالحة للسكن، بينها نحو 3,000 وحدة سكنية معرضة للانهيار وآيلة للسقوط وتستوجب الإخلاء والهدم. بينما تقدر أعداد الوحدات السكنية التي تعرضت لضرر جزئي وتحتاج إلى تدعيم وإصلاحات إنشائية بنحو 75,000 وحدة، فيما تقدر نحو 100,000 وحدة أخرى بأنها صالحة للسكن بعد إجراء تدخلات للصيانة.

0: ووفق تقديرات أممية يبلغ حجم الركام في غزة نحو 68 مليون طن بنسبة دمار لحقت ب 82% من المباني والمنشآت في عموم القطاع.
1: شن الجيش الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة تخللتها اعتقالات وإطلاق قنابل الغاز داخل المخيمات. وذكرت وسائل أعلام محلية أن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية أبو فلاح شمالي شرقي رام الله واعتقلت شابين بعد دهم منزلهما، كما استهدفت كلا من بلدة يعبد ومدينة قلقيلية إضافة إلى تولكرم وبلدة عتيل، حيث دهمت سوق الذهب والمحال التجارية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة. كما وثقت مصادر أعلامية اعتداء جنود إسرائيليين على فلسطينيين وعدد من النساء خلال اقتحام منزل في بلدة السموع جنوبي الخليل. كما شهدت الضفة الغربية المحتلة على مدار 3 سنوات تصاعدا في التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين إلى جانب الاقتحامات العسكرية والحصار المشدد. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس خلال هذه السنوات 62 ألف اعتداء رافقتها مصادرة أراض وهدم منشآت في خطوات تكرس السيطرة الإسرائيلية وتفرض واقعا جديدا على الأرض.
2: بانفجار استيطاني ومسلسل لا يتوقف من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية والحصار المشدد على الضفة تحل الذكرى 3 للحرب على غزة. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بلغت حصيلة الاعتداءات على الفلسطينيين 62 ألف اعتداء في الضفة الغربية والقدس شكلت جزءا من خطط متقدمة لحسم السيطرة على الضفة وتنفيذ الضم.
3: في نفس الوقت التي كانت المذبحة قائمة والإبادة الجماعية قائمة في قطاع غزة كانت بدأت عملية التطهير والتهجير العرقي، التطهير العرقي والتهجير في الضفة الغربية، واستهدف التجمعات البدوية بالأساس، استهدف حقول الزيتون ومنع القرى من الوصول إلى مصادرهم وإلى أراضيهم. فبالتالي المخطط مخطط واحد، يعني مخطط تهجير. يعني هذه حكومة وهذا المشروع الصهيوني بشكل عام وصل إلى مرحلة أعتقد أنه يستطيع حسم الملف الفلسطيني بالكامل.
2: فمنذ 7 أكتوبر عام 2023 نفذ المستوطنون 14,742 اعتداء، وطالت هذه الهجمات 376 قرية وتجمعا فلسطينيا، وتسببت باستشهاد 66 فلسطينيا برصاص المستوطنين المباشر، كما أشعلوا 11,082 حريقا في المنازل والممتلكات والمحاصيل الزراعية. أما على صعيد البناء الاستيطاني فدرست الحكومة الإسرائيلية 237 مخطط بناء استيطاني في الضفة الغربية و 178 مخططا في القدس، وطرحت 97 عطاء لبناء 15,760 وحدة استيطانية في تنفيذ فعلي لخطط الضم وفرض السيطرة على الضفة الغربية.
4: من ينظر إلى المسار العام لفعل هذه الحكومة يجد أنها عملت فعلا على تغيير الواقع الجيوسياسي في الضفة الغربية بشكل كامل، من حيث سيطرة المستوطنين على أوسع مساحات ممكنة من الأراضي، تقليص صلاحيات السلطة، زيادة عدد المستوطنين، عزل القدس وتهويدها، القضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية وتحطيم كل أواصر المجتمع الفلسطيني حتى الموارد الاقتصادية، الأراضي الزراعية، المياه.
2: سنوات 3 كثفت فيها إسرائيل قرارات مصادرة الأراضي فاستولت على 64 ألف دنم بمبررات مختلفة، وكان من ضمن السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إشهار سلاح الهدم بتنفيذ أكثر من 1814 عملية هدم طالت نحو 500 منشأة.
5: تعود ذكرى الحرب على غزة والاستيطان تضاعف وفرض أمرا واقعا جديدا، كما باتت هجمات المستوطنين والحصار المشدد سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين في الضفة الغربية. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: وفي إسرائيل يزال ملف المسؤولية عن الإخفاقات الإسرائيلية مفتوحاً وسط خلاف على استقلالية التحقيق وشكله وتقارير عن تحذيرات سبقت الهجوم. يقول

0: نتنياهو إنه لم يتلقها. وبين مطالب العائلات بالمحاسبة وتداعيات الحرب على غزة، تتعمق أزمة الثقة بالمؤسسات والقيادات الإسرائيلية.
1: ثلاث سنوات على 7 أكتوبر، وما زال ذلك الصباح مفتوحا في الذاكرة الإسرائيلية. هنا يرفع المطالبون بالتحقيق صور القتلى ويتمسكون بكشف ما سبق الهجوم وما جرى خلاله، فيما أعادت تقارير إسرائيلية الجدل عن تحذيرات مصرية وإماراتية قيل إن نتنياهو تلقاها إلى عتبة أشد خطورة، من إخفاق في قراءة الخطر إلى احتمال تجاهله رغم الإنذار. وبين التقصير المتعمد والتواطؤ مسافة لا تحسمها الشكوك، بل تحقيق مستقل يكشف الوقائع ويحدد المسؤوليات.
2: سلوكه غير مقبول على الإطلاق. وبالمناسبة أؤكد مجددا أن المشكلة لا تقتصر على تعامل نتنياهو شخصيا مع التحذيرات التي تلقاها في الأسابيع التي سبقت هجوم 7 أكتوبر وتجاهلها، بل تكمن في التصور الذي تتبناه أيضا معظم أحزاب المعارضة الصهيونية في إسرائيل، ومفاده أنه يمكن ببساطة إدارة القضية الفلسطينية مع تجاهل رغبة الفلسطينيين في الاستقلال.
1: لكن الطريق إلى التحقيق أصبح بدوره موضع صراع. الائتلاف دفع بمشروع لجنة يختار الكنيسة أعضاءها ويقول إنها تضمن تمثيلا متوازنا، فيما ترى المعارضة أن هذا المسار يمنح القوى المطلوبة فحص مسؤوليتها تأثيرا في اختيار المحققين. هكذا امتد الخلاف من المسؤولية عن الإخفاق إلى استقلال الجهة التي تتولى مساءلة أصحاب القرار.
3: هذا الجدل يهدف إلى كسب الوقت حتى لا تشكل أي لجنة أصلا، وجوهر المسألة أنهم لا يريدون لجنة تحقيق رسمية، أي لجنة يعين أعضاءها رئيس المحكمة العليا، ولا يملك السياسيون السيطرة على اختيارهم، وهذا ما يخشونه. يخشون لجنة محايدة وموضوعية تتولى التحقيق، ولذلك قرروا أنهم يريدون لجنة متوازنة.
1: وامتدت تداعيات ذلك اليوم إلى أزمة ضمير لدى بعض أوساط اليسار الإسرائيلي، فالحرب على غزة التي أودت بحياة أكثر من 70,000 فلسطيني عمقت شعورهم بالاغتراب عن مسار دولتهم، وبعض المغادرين ربطوا قرارهم بأسباب أخلاقية واعتراضهم على الحرب والتحولات السياسية، لتصبح المغادرة تعبيرا عن قطيعة مع واقع لم يعودوا يقبلونه. بعد 3 سنوات يتسع الخلاف داخل إسرائيل من مسؤولية الإخفاق إلى قواعد المحاسبة نفسها. من يختار المحققين؟ وما حدود التحقيق؟ وكيف تضمن استقلاليته؟ وبين مطالب عائلات القتلى ومواقف القوى السياسية، يصبح الاتفاق على آلية لكشف الحقيقة اختبارا لقدرة مؤسسات إسرائيل على استعادة الثقة في مجتمع لم يتفق بعد على كيفية مساءلة قيادته. فمشتاوي ترتي عربي، مدينة تل أبيب.
0: وشهد لبنان جملة من المتغيرات العسكرية والسياسية منذ أن دخل حزب الله بما عرفت بحرب الإسناد. عسكريا أدت الحرب إلى اغتيال أبرز قادة حزب الله واحتلال إسرائيل جزءا من جنوب لبنان. أما سياسيا فحظرت الحكومة أنشطة حزب الله العسكرية وانخرط لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
4: لم ينتظر حزب الله طويلا بعد عملية طوفان الأقصى لينخرط فيما سماها حرب الإسناد لقطاع غزة. بدأت عمليات الحزب العسكرية في 8 أكتوبر من عام 2023، وخلال 11 شهرا نفذ حزب الله أكثر من 4600 عملية عسكرية، إلى أن توقفت الحرب في 27 من نوفمبر من عام 2024، بعد أن تلقى الحزب ضربات موجعة تمثلت بعملية تفجير أجهزة البيجر واغتيال أبرز قادته الميدانيين على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله.
5: دخل حزب الله في حرب الإسناد، وبرأيه حتى ولم يكن هو قد شارك في القرار في تنفيذ 17 أو في طوفان الأقصى، دخل على منطقة مزارع شبعة وكفر شوبة ظنا منه أنه هو لا يخرق اتفاق القرار 1701، لكن أنا أعتقد أن إسرائيل استغلت هذا الموضوع وذهبت باتجاه ما سمي وأعلن لتغيير وجه الشرق الأوسط الجديد.
4: استمرت الهدنة العسكرية 15 شهراً إلى أن عاود حزب الله إطلاق الصواريخ فجر 2 آذار مارس من العام الحالي، حينها اعتبرت الحكومة اللبنانية أنشطة الحزب العسكرية خارجة عن القانون وطالبته بتسليم سلاحه بالكامل. انخرط لبنان الرسمي بعدها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تمخض عنها ما عرف باتفاق الإطار دون أن تلتزم إسرائيل بأبرز بنوده الداعية إلى الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان.
6: النقطة المحورية الأساسية هي انتقال لبنان من أن يكون دائما هناك وصي عليه، كان في الحال السوري في زمن الوصاية السورية، وكان في زمن أيضا الوصاية الإيرانية، بمعنى أن لبنان انتقل من دولة يفاوض عنها إلى دولة تفاوض مباشرة بمعزل عن النتائج هذه المفاوضات.
4: وخلال 3 سنوات لم تتوقف الغارات الإسرائيلية لا سيما على جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 9,000 شخص وإصابة أكثر من 30,000 شخص آخر.
7: واقع صعب يعيشه جنوب لبنان اليوم مع احتلال إسرائيل أكثر من 65 بلدة. لم تسفر المواجهات العسكرية عن انسحاب جيش الاحتلال منها ولا حتى المفاوضات المباشرة. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.

إلى الشأن السوداني، حيث قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات جراء هجوم بطائرة مسيرة لقوة الدعم السريع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمالي كردفان. وأفادت شبكة أطباء السودان بأن القصف استهدف مركز إيواء للنازحين في مجمع السكن الطبي الطلابي التابع لجامعة كردفان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا من محافظة ود الماحي بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان إثر تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأفادت المنظمة بأن فرقها الميدانية رصدت موجة نزوح جديدة شملت 10 قرى، من بينها أميري وجبل نمر وأبو قداف وباش كركات وأب جنكور ومكلا، مضيفة أن العائلات اضطرت إلى مغادرة قراها وتوجه نحو محافظة أروس هيرس داخل الولاية ذاتها بحثا عن الأمان. لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون بجروح جراء سلسلة ضربات شنت طائرات مسيرة روسية استهدفت مرافق تجارية وأحياء سكنية في مقاطعتي سومي وخيرسون في أوكرانيا. ففي مقاطعة سومي أسفر هجوم بطائرة مسيرة انقضاضية عن مقتل شخص وإصابة 2 بجروح إثر استهداف محيط مجمع تجاري في حي كوفكا كيفسكي، كما أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون بإصابة 3 مدنيين إثر غارة جوية استهدفت قرية برافدين التابعة لبلدية بايلو زيركا. نهاية النشر، إلى اللقاء.

0: إلى قلب الحدث.
1: إلى قلب الحدث.
2: نبحث عن الحقيقة
3: من مصدرها
4: وننقلها كما هي
5: بلا تردد.
6: وننقلها كما هي بلا تردد.
7: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
1: بل نعيشه في الميدان.
8: نقترب من التفاصيل
9: ونكشف الحقيقة
10: ونأخذ المشاهد معنا
1: إلى قلب الحدث.
11: نقف مع الإنسان
1: أينما كان.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم توجه تركي لتصنيع المفاعلات النووية الصغيرة محليا تحقيقا لاستقلال الطاقة. تفاؤل استثماري في سوريا بعد تخفيف اليابان القيود المفروضة على 16 كيانا ومؤسسة.

0: قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا ستعلن خلال الأسابيع المقبلة رؤية الطاقة لعام 2040، مؤكدا أن الطاقة النووية ركن أساس في هدف تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. وأكد الوزير اتجاه تركيا إلى تصنيع المفاعلات الصغيرة محليا، مشيرا إلى قرب بدء إنتاج الكهرباء من محطة أقوي النووية.
1: جيل جديد من المفاعلات النووية الصغيرة تعتزم تركيا إنتاجه محلياً في إطار توسعها في البرنامج الوطني لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. هذا ما كشف عنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، معتبراً ذلك تحقيقاً لحلم دام 70 عاماً، ومؤكداً بدء العد التنازلي لتشغيل محطة أكوي النووية لإنتاج الكهرباء خلال 4 شهور.
2: نعمل من أجل الاعتماد على أنفسنا في مجال الطاقة، وقريبا ستعلن تركيا عن رؤيتها للطاقة حتى عام 2040. نعمل على إعداد كوادر متخصصة في الطاقة النووية، ونستهدف تطوير وبناء مفاعلات نووية معيارية صغيرة عبر قدراتنا التقنية والبشرية المحلية. كما سنبدأ خلال 4 أشهر إنتاج الكهرباء من محطة أكوي النووية في ولاية ميرسين.
1: وبين الوزير أن البلاد تعد مشروع قانون ينظم هذا النوع من المفاعلات المصغرة تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية، وبالتوازي مع ذلك تعمل الدولة العضو في مجموعة 20 على إعداد كوادر متخصصة بالتعاون مع روسيا والصين والولايات المتحدة. وسيتم اكتمال تشغيل الوحدات 4 لمحطة أكوي النووية بحلول عام 2028، وستنتج المحطة حينها نحو 35 جيجاوات ساعي سنوياً. وبلغت مساهمة الشركات التركية في المشروع 700 مليون دولار حسب بيانات وزارة الطاقة، وتستهدف تركيا زيادة المحتوى المحلي إلى نحو 10 مليارات دولار عند اكتمال المشروع الذي تعول عليه الدولة في تخفيف تكاليف استيراد حاجتها من الطاقة. حسان محمد، تريت عربي.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من أنقرة رئيس مركز تسبام لبحوث استراتيجيات وسياسات الطاقة أوغوزهان أكيانار. نرحب بك أستاذ أوغوزهان معنا. إذن نبدأ معك بهذا التوجه التركي لتصنيع المفاعلات النووية الصغيرة محليا، ما الذي يعنيه بالنسبة لانتقال تركيا من مستورد للتكنولوجيا النووية إلى منتج لها محليا؟
3: لعلنا ننتقل قريبا إلى المستوى الذي بلغتموه إن شاء الله. إن تركيا ولا سيما فيما يخص

خصوصا منظور المعادلة الأمنية، فإن الطاقة مهمة جدا بالنسبة للمستقبل. ليعبر عن الأمر الآتي أيضا، إن نماذج المحاكاة طويلة الأمد فإنها تظهر لنا أنه إذا قدر

0: ساعيها، وهذا مهم لاستقلال تركيا طاقيا.
1: طيب، بالنسبة للشركات التركية، ما الفرص الاستثمارية التي من الممكن أن يفتحها تصنيع هذه المفاعلات النووية بالنسبة للشركات التركية محليا؟
2: Şöyle,
0: الأمر
2: bilgisayar
0: كالآتي،
2: tesisleri geçmeyin aslında çok
0: هو
2: kritik
0: ليس
2: bir
0: مجرد
2: sistem.
0: مفاعل
2: Mesela
0: نووي وحسب، هي
2: Afyon gibi
0: منظومات معقدة
2: nükleer
0: جدا.
2: santralin içerisinde
0: مثلا في
2: 500
0: مفاعل
2: binden
0: نووي فإن
2: fazla
0: أكثر من
2: parça var.
0: 550 ألف
2: Yani
0: قطعة،
2: içinde gördüğünüz
0: أي
2: somunundan civatasına
0: من
2: kadar hani
0: القطع
2: farklı farklı
0: الصغيرة
2: 500
0: إلى
2: kalem var.
0: السوائل الزئبقية، كثير
2: 500
0: من
2: binden
0: المنتجات،
2: fazla
0: أكثر
2: kalem
0: من
2: var ve bu aslına
0: 550
2: bakarsanız
0: ألف نوعا من
2: ürünlerin بعضını
0: المنتجات،
2: Türkiye'de
0: من
2: yapabiliyor.
0: الأمور.
2: Şimdi
0: هذه المنتجات بعضها يمكن إنتاجه في
2: Hem
0: تركيا،
2: nükleer hem
0: والآن
2: Türkiye'de hem de
0: المفاعل
2: dünyada bu kadar
0: النووي
2: yaygınlaşacaksa
0: إذا
2: ki
0: كان سينتشر في
2: sadece
0: تركيا وفي
2: Türkiye
0: العالم بهذا
2: perspektifinden değil
0: الحد،
2: dünya
0: هذا أمر ليس
2: ekonomi
0: محدودا
2: açısından da
0: بتركيا كما
2: baktığımızda
0: تعلمون، بل هو على
2: nükleer
0: مستوى
2: enerji
0: العالم أيضا.
2: kullanımı
0: فإن استخدام
2: yapılan proje
0: الطاقة
2: üzerinden ciddi
0: النووية
2: şekilde artış gösteriyor.
0: يظهر
2: Şimdi
0: من
2: Türkiye'deki üretimler
0: الإحصاءات
2: açısından
0: أنه هذا
2: baktığımızda
0: الأمر
2: bu
0: سيتزايد
2: bağlamda
0: أكثر وأكثر. وإذا
2: farklı
0: نظرنا من
2: ülkelerin
0: منظور
2: alt
0: تركيا
2: sektörlerine yönelik
0: فإننا
2: yapılabilecek
0: نجد أن
2: yatırımlar
0: تركيا فيما يخص
2: harcama
0: استثماراتها في
2: ihtimali
0: عديد من
2: nispeten
0: المسائل،
2: daha
0: هذه مسألة
2: yüksek fayda
0: مهمة جدا من حيث
2: potansiyeline
0: حملها
2: yönelecektir.
0: قدرات
2: Yani mesela siz
0: للتصدير
2: bazı ürünlerin
0: على المدى
2: kendinizi
0: الطويل،
2: Türkiye'ye
0: على
2: dahil
0: المدى
2: ediyorsanız bunun
0: الطويل،
2: sertifikasyon
0: إنتاج
2: süreçlerini
0: الطاقة
2: başka bir ürüne
0: وأيضا
2: gerektiriyor.
0: نماذج
2: Bunun için de bazı
0: إصدار
2: girişimler
0: الرخص
2: yapmanız
0: أيضا
2: gerekiyor.
0: مهمة في
2: Tabii
0: هذه
2: ben
0: المرحلة
2: yaparsam ne
0: لإتمام
2: söyleyeyim؟ Şimdi
0: أعمال
2: ziyade yaptığım
0: المفاعلات
2: işler kilisesi
0: لتصديرها على
2: yani
0: المدى الطويل.
2: yatırımcılar açısından
0: وأمر
2: tabii çok
0: آخر
2: farklı
0: وهو
2: ama
0: أن المفاعلات النووية من حيث
2: haliyle nükleer yatırımlar,
0: المستثمرين
2: nükleer tesisler büyük
0: مهمة
2: yatırımlar içeren bir yer
0: لأنها
2: ama uzun
0: على المدى
2: vadeli
0: الطويل مهمة. هي نعم
2: ihtimal
0: حجم
2: önemli olan
0: استثمار
2: yani mesela örnek
0: كبير،
2: veriyorum
0: لكن
2: Akkuyu nükleer
0: على المدى
2: santrali
0: الطويل
2: Akkuyu
0: مثلا
2: 180
0: مفاعل
2: santrali üretim
0: أكويو
2: yapabilir.
0: يمكن
2: Uzun
0: أن
2: vadeli
0: ينتج إنتاجا
2: kontratları
0: سريعا.
2: olan ve
0: هذا
2: şirketin aynı
0: مفاعل
2: şekilde en
0: طويل
2: yüksek
0: الأمد
2: satış
0: مستدام
2: imkanı sunan
0: ويقدم إمكان
2: transport
0: لبيع
2: yani
0: كهرباء على
2: transport
0: مدى طويل
2: yatırımlar.
0: الأمد، ومن ثم فهو
2: Dolayısıyla
0: ذو عائد
2: girişimciler
0: كبير.
2: perspektifinde
0: ومن
2: hem
0: حيث
2: girişimciler
0: تركيا أيضا
2: perspektifinde
0: فإن
2: birçok
0: هذه
2: فرصات
0: الخطوات
2: sunuyor.
0: تتخذ وكثير من الفرص تقدمها هذا
1: قبل
0: القطاع.
1: أن نفصل في محطة أكويو، المفاعلات الصغيرة طبعا أقل كلفة وأسرع من حيث البناء، وبالتالي ماذا ستضيف أو سيضيف ذلك لجدول الاستثمار النووي في تركيا؟
0: الأمر
2: Şimdi
0: كالآتي،
2: az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi
0: كنتم
2: büyük
0: أنتم أيضا
2: reaktörler hem
0: قبل
2: çok
0: قليل إن
2: yakın
0: المفاعلات
2: müşteriye
0: الكبيرة
2: hem çok uzun süreçte
0: تتطلب
2: dayanıklı
0: استثمارا كبيرا،
2: yıllandığı
0: وأيضا هي
2: inşaat
0: تنتشر على
2: yolculuklar.
0: مدى طويل من حيث
2: Mesela örnek
0: طول
2: veriyorum
0: فترة
2: Akkuyu nükleer
0: الإنشاء.
2: santralini şu an
0: مثلا
2: maliyeti
0: مفاعل
2: 200
0: أكويو
2: milyar dolar
0: تكلفته
2: civarında belki
0: حاليا
2: hatta
0: بحدود
2: daha fazla ve
0: 25 مليار
2: rakamları
0: دولار،
2: dahi geçti.
0: بل وربما
2: Bizim
0: تجاوز هذا الرقم
2: ürünlerin yan
0: حتى.
2: مزرعları
0: وإدخالكم
2: dünyada
0: هذا مشروع
2: maksimum
0: حيز
2: 10
0: التنفيذ
2: 15 sene
0: يستغرق
2: sürecek
0: 10 سنوات إلى 15
2: ama
0: سنة،
2: modüler reaktörler
0: لكن
2: için
0: المفاعلات
2: konuşursak
0: الصغيرة
2: modüler reaktörler
0: فإنها
2: çok daha hızlı
0: بشكل
2: testleri dışarıya
0: وبصورة
2: yapıp
0: أسرع
2: getirip
0: تجرى، ويمكن إجراء
2: ulaşımı olabiliyor.
0: تجاربها في الخارج، ويمكن
2: Bunu kurduktan sonra bir
0: مركزتها
2: şekilde
0: هنا محليا،
2: kullanımı
0: وبعد
2: alıyor.
0: وفور إنشائها يمكن استخدامها
2: Ve modüler olduğu
0: والاستفادة
2: için
0: منها.
2: farklı farklı bölgelerde
0: ولكونها
2: yani
0: مفاعلات
2: mesela
0: صغيرة فإنها
2: Akkuyu
0: يمكن
2: için büyük bölgeler
0: إنشاؤها في
2: küçük
0: مناطق
2: bölgeler
0: متعددة. المفاعلات
2: şehirlere kadar
0: الكبيرة
2: küçük
0: مثلا
2: şehirler yaptıktan sonra
0: تتطلب
2: bunu
0: منكم
2: sınırlamak
0: أعمالا
2: gerekiyor.
0: معمقة
2: Ama modüler
0: لاختيار موقع
2: reaktörde
0: مناسب،
2: mesela
0: لكن
2: Akkuyu
0: المفاعلات
2: gibi
0: الصغيرة
2: yakın yerlere
0: يمكن
2: kurulduğu
0: اختيارها
2: zaman
0: بصورة
2: mesela
0: أسهل باعتبار
2: İstanbul'a yakın
0: حيثيات القرب من
2: İstanbul'a
0: مناطق
2: yakın bir yer
0: السكن
2: hatta şimdi
0: والكثافة
2: yavaş
0: السكانية، مثلا
2: yavaş yaygınlaşmaya
0: إسطنبول.
2: başladı
0: وحاليا بدأ
2: büyük ölçekli
0: الانتشار شيئا
2: santraller ve
0: فشيئا
2: bugün santrallerin
0: للمفاعلات
2: sanayi
0: الصغيرة،
2: ürünlerinde
0: وهذه
2: olduğunu sanayi
0: المفاعلات يمكن
2: ürünlerinin
0: إنشاؤها في المناطق
2: bölgesinde
0: الصناعية أو
2: büyük
0: بالقرب
2: ihtiyacın
0: منها
2: olduğunu
0: لسد
2: karşılayabilir.
0: احتياجات الكهرباء في
2: Maliyet
0: منطقة
2: anlamında
0: ما.
2: zaman anlamında hem modüler
0: وهذا من حيث
2: reaktörlerin
0: التكلفة ومن
2: yakınlaşmanın
0: حيث
2: büyük
0: الوقت
2: fırsat
0: ومن حيث
2: sağlıyor.
0: إنتاج حل
2: Ve
0: محلي
2: hatta
0: يقدم
2: şunu da ifade
0: إمكانا
2: edebilirim. Yani
0: كبيرا.
2: bu
0: وأمر
2: proje
0: آخر،
2: sonunda
0: المشروعات التي
2: Türkiye'de
0: نعمل عليها
2: daha önümüzdeki 100
0: نبحث
2: sene
0: فيها
2: içerisinde
0: تظهر أن
2: Akkuyu'yu
0: تركيا في
2: gösteren
0: السنوات
2: ve
0: المئة المقبلة ستحتاج
2: santrallerin
0: إلى
2: yan ürünlerinin
0: تسعة
2: olacak.
0: مفاعلات
2: Hatta
0: نووية
2: mesela 10 tane
0: أخرى
2: toplam
0: مثل
2: nükleer
0: أكويو.
2: santralin kurulumundan daha fazla
0: ولكن
2: mikro ve modüler
0: أكثر
2: ölçekli
0: من هذا كله
2: reaktörlerin
0: فإن
2: kurulumunu
0: المفاعلات
2: bekleyecek.
0: الصغيرة
2: Yani
0: ستحتاج إليها
2: gelecek
0: تركيا، مفاعلات
2: ülkelerin
0: صغيرة تنتج طاقة
2: santrallerinin yan
0: أكبر من
2: ürünlerinin
0: أكبر
2: olacak.
0: 10 مفاعلات. نحن
2: Dolayısıyla
0: سنرى في
2: küçük
0: السنوات
2: ölçekli nükleer
0: المئة
2: reaktörler
0: أن
2: yani şu
0: المفاعلات
2: anki
0: الأصغر
2: küçük
0: حجما
2: ölçekli konvansiyonel reaktörler
0: ستكون
2: sayısını
0: تحمل
2: بالقفص
0: أهمية
2: الأساسي بإذن الله.
0: وستوسع من قابليات المفاعلات الكبيرة.
1: حتى هناك مستهدف لعشرة مليارات دولار من المحتوى المحلي في محطة أكويو، ماذا يؤسس لمشروع المفاعل التركي برأيك؟
0: أكويو هو نقطة تحول في تاريخ تركيا النووي. بالطبع تركيا منذ السبعينيات القرن الماضي فإنها تريد أن تمتلك مفاعلا نوويا، وطبعا تركيا لم يكن لديها القدرات التكنولوجية والتمويلية لهذا، ومن ثم فإن أكويو كان مشروعا لطالما انتظرته تركيا. وأخيرا هذا شوق سيبلغ الهدف

0: وستبلغ تركيا هدفها إن شاء الله 50 عاما
1: يعني
0: فأكثر، هي المدة التي انتظرتها تركيا. وتركيا ستمتلك الآن مفاعلا نوويا ينتج الكهرباء، مفاعل أكويو. لا شك أنه مهم أنه وأنه بعد أن ينشط فإنه سيفي ب10% من حاجة تركيا الكهرباء، لكن تركيا ستتعلم مع أكويو كيف تختار المفاعل، وسيكون لديها تجربة وخبرة أكثر لتطوير هذه المشروعات مستقبليا ولتعزيز التعاون مع منظمات مثل وكالة الطاقة النووية مثلا. وفي هذا الإطار فإن الأبعاد القانونية والأبعاد الأمنية ملفات كثيرة ستزداد تركيا تجربة فيها، وستحدد تركيا سياساتها وتتضح الرسوم التفاصيل أكثر. وكذلك تركيا سعت لتنشئة موارد بشرية وكوادر أكفاء في هذا، وتركيا لديها الآن خبراء تلقوا تعليمهم في الصين وفي روسيا وفي عديد من نقاط من بلدان العالم، ومن ثم فتركيا تقترب خطوة أكثر فأكثر إلى تحقيق مفاعلها النووي الكامل. ووزير الصناعة والتكنولوجيا أيضا ذكر، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا تدعم هذا الملف، وكذلك شركة بايكر تعمل تواصل عملها في مجالات الـ SMR، وهذا مجال بات يجذب انتباه كثير من المستثمرين والأسواق في تركيا، وهذا كان بدايته في أكويو.
2: طيب إذا ما تحدثنا عن رؤية 2040 المعلن عنها في قطاع الطاقة التركي، أي دور من الممكن أن تقدمه الطاقة النووية لتحقيق مستهدف الاستقلال الطاقة؟
0: نعم، في ضمن هذه الرؤية فإن الطاقة النووية لا شك أنها تحتل مكانا مهما. نحن مشروعات أو أبحاثنا فيما يخص الطاقة طويلة المدى تظهر الأمر الآتي، أن الطاقة أمر لا يتشكل من الكهرباء وحسب، لكن الكهرباء ملف مهم، لأننا إذا نظرنا بصورة عامة فإن تركيا في السنوات المقبلة استهلاكها للطاقة إذا كان يتضاعف ضعفين، فإن الكهرباء يتضاعف استهلاكها 5 أضعاف تقريبا، الكهرباء يزداد استهلاكها. والملف النووي هو مصدر طاقة يغذي هذا المجال ويحقق سد الحاجة في هذا الملف، وهو أحد أهم الضمانات فيما يخص إنتاج الكهرباء ومصادر الطاقة. ومن ثم فتركيا في إطار رؤيتها هذه فإن تنويع مصادر الطاقة المحلية وتقليل الارتباط بالخارج والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وملفات مثل أن تصبح تركيا مركزا طاقيا، لكن الملف النووي هو واحد من أهم تلك العلامات والمؤشرات.
2: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة رئيس مركز تسبام لبحوث استراتيجيات وسياسات الطاقة أوزهان أكيانار. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه تسارع خطوات تخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا ينعش أمال المستثمرين.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: أهلا بكم من جديد. أزالت اليابان 16 كيانا ومؤسسة سورية من قوائم تجميد الأصول والقيود التجارية في خطوة يرى مختصون أنها قد تسهل التحويلات المالية والتجارة وتفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والشراكات في مرحلة إعادة الإعمار.
1: إزالة العقوبات الاقتصادية وتخفيفها عن سوريا خطوات دولية تفتح الباب أمام تحريك قطاعات أساسية في الاقتصاد، في مقدمتها الطاقة والمصارف والاتصالات. اليابان دخلت على الخط بإزالة 16 كيانا ومؤسسة سورية من قوائم تجميد الأصول والقيود التجارية، ما يسهم في تسهيل التحويلات المالية وخطابات الائتمان ويدعم حركتي التجارة والاستثمار.
2: عملية رفع التدريج للعقوبات عن سوريا والخطوة التي اتخذتها حكومة اليابان مؤخرا برفع مجموعة من مؤسسات سوريا عن قائمة العقوبات والمحظورة وفتح مجالات للتسهيلات والتعزيزات الائتمانية والبنكية يساعد ويساهم في تعزيز موقع سوريا كنافذة للغرب على الشرق والشرق على الغرب، ويستفيد من موقع سوريا الجغرافي الوسيط في قلب العالم، مما يسمح أيضا للشركات اليابانية بتعزيز وجودها في المنطقة والإقليم.
1: رفع القيود عن مؤسسات سيادية واقتصادية سورية يعزز عودتها إلى الاندماج في النظام المالي التجاري الدولي، ما قد يسهل عمليات التمويل والتجارة الخارجية ويدعم حركة السيولة والدورة الاقتصادية.
3: إزالة العقوبات بالنسبة لنا كتير أمر إيجابي، لأنه بيصير في سهولة ومرونة بحركة الأموال. يعني نحن معلومك دائما بالنسبة لنا بيع شراء فقبض دفع، فإذا كان في عقوبات عملية الدفع والقبض بتتم من تحت الطاولة، بينما هلا هيك بتصير بتتم من فوق الطاولة. كيف؟ عن طريق سويفت نظامي، عن طريق المصارف النظامية.
1: الخطوة الجديدة تفتح المجال أمام الشراكات والاستثمارات الأجنبية اليابانية للانخراط في مشروعات إعادة الإعمار في سوريا، وتعزز فرص الشراكات ونقل التكنولوجيا مع رابع أكبر اقتصادات العالم.
4: إزالة القيود وعودة الانفتاح الاقتصادي مسار يحمل أمل عودة سوريا تدريجياً إلى الخريطة الاقتصادية الدولية واستعادة موقعها الفاعل في حركتي التجارة والاستثمار الإقليميين. محمد السباعي، تيرت عربي، دمشق.
0: من غازي عنتاب معنا الخبير الاقتصادي مرشد النايف. نرحب بك أستاذ مرشد دائما معنا، وأبدأ معك الحديث بتوالي رفع العقوبات على المؤسسات السورية، لكن فعليا ما الذي تغير في حركة الاقتصاد السوري؟
5: تحياتي لك أمينة ولجميع مشاهدي تيرتي عربي. يعني يمكن قراءة الخطوة اليابانية في هذا السياق، في السياق الأوسع، تأتي يعني كمؤشر على تعزيز الثقة في الاقتصاد السوري وتوسع التعامل معه. وبالمناسبة هي يعني تأتي في مسار تصاعدي كما تفضلت أنت في السؤال، وبالتالي هذا الانفتاح على الاقتصاد السوري من خلال إزالة 16 كيان بينها 4 أكبر مصارف سورية من المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، يأتي يعني مساهما في توسيع الحركة أمام مؤسسات الاقتصاد السوري، بما يعني ذلك من إمكانية الانفتاح والتشبيك على اقتصاديات جديدة مثل الاقتصاد الياباني. ولذلك نحن ننظر إلى هذه الخطوة ليس فقط بوصفها تأتي من اليابان كقوة اقتصادية من ضمن الأكبر عالميا، إنما أيضا تأتي من طبيعة رفع العقوبات أو التقييد على نوعية المؤسسات. هي أكبر 5 مؤسسات تعنى بالنفط والمحروقات، 4 مصارف سورية، شركة سيرياتيل للاتصالات، وبالتالي رفع القيود عن هذه المؤسسات من شأنه إطلاق قدراته ل

0: يعني إنجاز شراكات تضيف إلى الاقتصاد السوري، تضيف إلى كفاءة تشغيل هذه المؤسسات من خلال توطين أو استقطاب أو الاستعانة بخبرات اليابان. نحن نعرف أن اليابان قوة صناعية تكنولوجية، لديها قاعدة تصنيع معقدة جدا جدا، هي من أوائل الدول في موضوع التعقيد الاقتصادي، وبالتالي أي نوع من لنقل من الشراكات أو إعادة الأمور إلى مجاريها بين الاقتصادين السوري سيكون فيه منفعة ليس لها وليس يعني ليس لها من أول وليس لها من آخر، سيما وأن أمين الإدارة السورية الجديدة تنحى نحو منح فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية بما يعود أو بما يساهم إيجابا في حركة إعادة الإعمار وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري، ليكون خلال المرحلة الحالية ومستقبلا شريكا قادرا يعني حقا وقولا على توقيع شراكات تعود بالنفع على المواطن السوري، وهو أنا ما أراه يعني خطوة إيجابية في هذا المسار من خلال القرار الياباني الأخير. نعم سيفتح الأبواب يعني
1: طيب بالحديث أستاذ مرشد عن قطاع الطاقة والذي هو من أكثر القطاعات احتياجا للتمويل في سوريا، ما الذي يمكن أن تفتحه هذه الخطوة لجذب استثمارات جديدة فيه برأيك؟
0: سؤال جميل جدا. يعني في تقديري الشخصي ووفق يعني متابعتي يعني عراقة اليابان ومراكمة التكنولوجية في موضوع الطاقة، يمكن لسوريا أن تستفيد كثيرا من التكنولوجيا اليابانية المتراكمة في إنتاج الطاقة المتجددة. يمكن لليابان نقل جزء من تجربته في إنتاج الطاقة المتجددة، وبالمناسبة اليابان تنتج يعني طاقة مركبة متجددة 126 جيجا وات من أصل 350 جيجا، هي مجمل إنتاج يعني 35% إنتاج اليابان من الكهرباء هي تأتي من الطاقة المتجددة، وبالتالي يمكن لهذه التكنولوجيا اليابانية المساهمة في إعادة تأهيل ليس قطاع الطاقة التقليدي في سوريا، إنما إضافة لنقل أو حقنه بالتحديثات على صعيد إدارة الموارد الطبيعية، على طريق الشبكات، بناء الشبكات، على طريق تخزين الطاقة الكهربائية، على طريق توزيعها أيضا. نحن يعني فقراء، لم ندخل أصلا يعني هذا المجال من قبل نتيجة سياسات التقييد التي كان يتبعها النظام البائد، ولذلك أرى أن سوريا ستستفيد أولا من التكنولوجيا اليابانية في موضوع قطاع الطاقة، وهذا سيضيف سريعا وكثيرا إلى إنتاجية هذا القطاع المترهل والذي يعاني يعني من صعوبات هيكلية تبدأ ولا تنتهي. نحن في علاقتنا الجديدة مع اليابان لن نستورد ألواح شمسية، نحن سنستورد هذه التكنولوجيا، سنطينها في سوريا ونعيد يعني ضخها في شرايين الاقتصاد وعلى كامل الجغرافيا السوري التي تتوفر فيها الكثير الكثير من الطاقة المتجددة، من الطاقة
1: حتى إذا ما تحدثنا أستاذ مرشد على تمويل الواردات والصادرات السورية، ماذا يعني له تخفيف القيود تحديدا على الخطابات الائتمانية؟
0: يعني تعني أولا تسهيل التجارة، وكما تفضلتم في التقرير التبادل التجاري يعتمد على المدفوعات وتحويلات والتزامات وتأمين وغيرها من هذه العمليات. في حالة رفع القيود كما هلأ حدث حاليا، هذا سيعطي القطاع المصرفي السوري يعني علامة تأهيل جديدة، علامة ثقة أو درجة ثقة إضافية جديدة من خلال الانفتاح على المصارف اليابانية أو على الخطوط الائتمانية الدولية بشكل عام. أنا في تقديري الشخصي القرار الياباني يتضمن أمينة إشارة جوهرية للقطاع المالي الدولي وليس فقط القطاع المالي الياباني، بمعنى أن سوريا أصبحت مؤهلة للتعاملات المالية لأنها تعيد يعني بناء هذه القنوات أولا، وثانيا أصبحت أهلا للاستثمارات، وهو ما فعلناه نحن كحكومة يابانية على سبيل المثال. ولذلك

0: خطوة اليابانية مراقبة دوليا تأتي ضمن هذا النهج الذي يتعزز شيئا فشيئا تجاه الاقتصاد السوري الحالي، وستكون لها تبعات كبيرة على الداخل الياباني وعلى صعيد الدول التي لنقل تنتظر الفرصة الاستثمارية في سوريا، وبالتأكيد هذا سيعطيهم إشارة إيجابية، سيخفف من المخاطر القانونية للاستثمار في الاقتصاد السوري من خلال رفع العقوبات عن أهم مصرفين سوريين على سبيل المثال، وبالتالي أن أصبحت هذه القنوات يمكن متاحة للتعامل الآمن، وهو ما يستتبع يعني خطوات يعني لاحقة، سواء من الداخل الياباني، سواء من المستثمرين الدوليين، حتى سواء من المستثمرين، لأنه يعطيهم جرعة ثقة إضافية
1: جرعة
0: في
1: الثقة
0: حاضر ومستقبل
1: وهذه الخطوات
0: الاقتصاد
1: اللاحقة
0: السوري.
1: أستاذ مرشد، وإذا ما أردنا أن نربطها بمرحلة إعادة الإعمار المقبلة عليها سوريا، سواء من حيث رفع العقوبات، من حيث جذب الاستثمارات، ما الذي يمكن أن تقدمه كل هذه المستجدات في الاقتصاد السوري لمرحلة إعادة الإعمار؟
0: مرحلة إعادة الإعمار هي مرحلة مكلفة جدا وطويلة جدا، لكن يعني يتم البناء عليها رويدا رويدا وبالتدريج. يعني الآن تأتي اليابان أو رفع العقوبات اليابانية، رفع القيود ليضيف مدماكا جديدا في هذا البناء. أنا أعتقد أن هناك نقطة شديدة الأهمية، الإدارة السورية الحالية لم تسجل سوى محاولات لتعزيز النزاهة في الأطر الحكومية، بمعنى تحاول التأسيس لشفافية ونزاهة من خلال المؤسسات الحكومية، مما يعزز كفاءة هذه المؤسسات للتعامل مع الجهات الخارجية. هنا يمكن أن تضيف الاستثمارات اليابانية شيئا جديدا إلى الاقتصاد السوري لم نعهده طيلة الخمسة عقود ونصف الماضية من حكم الديكتاتورية. بالمناسبة أمينة، نحن حجم التبادل التجاري بين اليابان وبين سوريا بذروته بال2010 بلغ 300 مليون دولار، 230 مليون صادرات يابانية إلى سوريا، نصها كان سيارات. وبالتالي كان التعامل الياباني مع سوريا البائدة بين قوسين كان محكوما بشبكات الفساد والزبائنية للاقتصاد السوري. الآن الاقتصاد السوري تحرر من هذه الزبائنية، وبالتالي أنا أرى أن المردود الياباني على الاقتصاد السوري على المدين القصير والطويل سيكون مردودا عاليا جدا جدا.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي مرشد النايف. شكرا لكم على المتابعة، سلام عليكم.

صباح الخير. بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر لا تزال تداعيات الحرب حاضرة في المشهد الفلسطيني والعالمي، ولا يزال صوت الشارع الغربي يعبر عن مواقف داعمة للقضية الفلسطينية. ومن آخر هذه المواقف ظهور المغني الأمريكي زاك برايان في حفله الأخير مرتدياً قميصاً كتب عليه عبارة الحرية لفلسطين، رسالة تقول إن القضية لم تغب عن الذاكرة، وإن أصواتاً في الغرب ما تزال ترى في الحرية والعدالة حقاً للفلسطينيين. حلقة جديدة من يعني صباح، أهلاً بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. غزة بعد الحرب، أصوات المدافع تهدأ لكن جراح النفوس لا تزال تنزف. حين تتحول الشاشة إلى قوة ناعمة، كيف تستطيع السينما تشكيل الرأي العام؟263 صحفياً استشهدوا في غزة، وتغطية الأحداث ما زالت مستمرة. كما تتابعون أيضاً، تاريخ عريق وثقافة متنوعة، نتابع قصة ولاية قارس وهويتها الإسلامية الممتدة لألف عام.

صباحكم بنكهة فلسطينية أعزائي المشاهدين، فنحن نعيش اليوم ذكرى الصمود، ذكرى 7 أكتوبر، ذلك اليوم الذي رسم وجها جديدا للقضية الفلسطينية وللعالم. ولأن ما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعده، فإن الفن وأهل الفن عربا كانوا أم غربيين نالهم ما نال العالم من تأثر بالحقيقة الفلسطينية التي تجلت بوضوح بعد 7 أكتوبر. إذن وبدا ذلك واضحا أمام الجميع بأن هناك حالة من التغير الجذري في مواقف الكثير من الشخصيات الغربية متجاوزين كافة السرديات المضللة حول شيطنة المقاومة الفلسطينية. واليوم يتحدث العالم عن المغني الأمريكي زاك برايان، نجم موسيقى الكانتري، لعلكم سمعتم عنه. هل تعرفون ما السبب وراء هذه الضجة المثارة حول هذا المغني؟ السبب مشاهدينا هو تلك العبارة التي كتبت على قميصه فري فلسطين، وهذا هو المشهد أثناء صعوده إلى المنصة، منصة مسرح ملعب جيلت بمدينة فوكس بورو. اللافت والمثير في ذلك المشهد أعزائي المشاهدين أن ذلك الملعب الذي ظهر فيه زاك برايان هو الملعب ذاته المملوك للملياردير روبرت كرافت، والذي سبق أن أعلن رفضه مشاركة مغني الراب المعروف ماكليمور بسبب موقفه الداعم أيضا للقضية الفلسطينية. ولكن ثمة ملاحظة برزت بشكل واضح في هذا المشهد، ألا وهي ما فعلته صحيفة فوكس نيوز الأمريكية التي تعد واحدة من أهم الصحف الأمريكية، والتي نقلت جانبا من ذلك الحفل للمغني الأمريكي. نشاهد. إذن ما فعله زاك برايان نال إعجاب الكثيرين وحظي بتغطية واسعة من الصحافة الأمريكية والغربية أيضا، ولكن تغطية صحيفة فوكس نيوز بالتحديد كان هو الأكثر إثارة للجدل في هذا الموضوع. ومن بين تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي ما كتبه سمير جراح قائلا: سبحان مغير الأحوال، حساب محطة فوكس نيوز اليمينية المحافظة أصبح يغطي خبر ارتداء بلوز عليها فلسطين حرة. إذن هذا ما كتبته هذه المعلقة سمر جراح. إذن وعلق آخر قائلا: هل لاحظتم صمت دعاة الإبادة الجماعية التام تجاه برايان بعد محاولتهم التقرب من ماكليمور؟ إنهم يعلمون أن الأمر ارتد عليهم بالكلية، ويعلمون أن من الخطأ العبث مع الجمهور، لقد خسروا خسارة فادحة.

0: حرب طويلة عاشها أهل غزة وفلسطين، حرب لم تقضي على المخيمات والمباني والجدران فحسب، بل قضت على الأنفس والأرواح، فباتت أرواح من بقوا معلقة بمن رحلوا، وهناك يعيش الأحياء صدمات نفسية متتالية فضلا عن الصدمات الناتجة عن تداعيات الحرب الاقتصادية والصحية والبيئية. دعونا نتعرف على الصدمات النفسية للحرب داخل قطاع غزة.
1: الأطفال في حالة هلع شديد جدا، الأهالي يبحثون عن أطفالهم بين الأطفال.
2: حرام عليهم، حرام عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل.
3: هنا غزة، وتلك أصوات مدافع وقنابل لم تهدأ ليلا ونهار على مدى أول عامين من حرب الإبادة. وهذه غزة أيضاً بعد إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء حرب تركت جروحاً عميقة في النفوس كما في الأبدان. وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، يحتاج أكثر من مليون طفل غزي إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، كما يعاني أكثر من 60% من كرب ما بعد الصدمة، وأكثر من 80% من الاكتئاب والقلق الشديد. ومن النتائج الكارثية للحرب أنها خلفت أعداداً كبيرة من الأيتام، حيث قدر تقرير حديث صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أعدادهم بنحو 64,000. أما عن الأمهات الأرامل فتجاوز عددهن 47,000 بحسب بيانات المصدر نفسه. إذن ما دمرته الحرب في غزة ليست الأبنية والمساكن فحسب، بل نفوساً تتعرض لصدمات متتالية دون أن تجد فرصة للخروج من أجواء حرب طاحنة كي تتعافى من آثارها.
0: ومعنا من الكويت المعالجة النفسية الدكتورة جمانة بارودي لتحدثنا عن الأثر النفسي الذي تعرض له الأهالي في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر. إذن مرحبا بك دجانة البارودي. سؤالي بداية، يعني قد يرى البعض بأن مضى 3 سنوات، هل بالفعل تلك الندوب النفسية التي تركت داخل الأطفال داخل الأهالي من الممكن أن تنسى، أم أنها ترافقهم مع تقادم الزمن؟
4: صباح الخيرات وصباحين صباح، الله يعطيكم العافية. وسبحان الله، مرور 3 سنوات على الحرب على غزة طبعا لا تكفي، يعني الوقت لا يكفي لمسح الجراح النفسية اللي موجودة، كمية الصدمات اللي عاشوا فيها الناس واللي شافوها، كمية صدمة، الصدمة هي حدث أكثر من قدرة الإنسان على أنه يستوعبه. فبالتالي لما نحن منقول أنه في أحداث متتالية على مدى 3 سنوات كانت تحدث لأهل غزة، للأطفال، للنساء، للرجال، فهذه الأحداث هي صدمات متتالية تترك يعني ندوب، وكل ما عاش الإنسان صدمة أكثر كل ما تأذى أكثر، فما بالكم ب3 سنوات من الأذى النفسي المستمر، أذى الخذلان، أذى المناظر والمشاهد الصعبة، أذى الحرمان والنقص

0: الخدمات الأساسية. فالمشكلة فعليا الآثار على النفس آثار جدا كبيرة على النساء والأطفال والرجال في غزة.
1: نعم طبعا دكتورة، الكل ينادي بإرفاد المستشفيات، القطاع الصحي بالأدوية والمستلزمات، ولكن القطاع النفسي أو العلاج النفسي إلى أي مدى أيضا هو ضروري ومتطلب لعلاج ما تركته آثار الحرب داخل قطاع غزة؟
0: هو من أهم يعني الخدمات اللي ضروري إنه تكون متواجدة على الأرض. هو للأسف لما بصير في بلاء جدا عظيم، لما بيكون في نقص بالخدمات الأساسية، الأكل والشرب والمسكن، ثم بعد ذلك الأمور اللي ما فيها أمان نهائيا، حياة ما معروف نهاية مستقبلها. فلذلك نجد بأنه خدمات القطاع الصحي شوي متأخر الاهتمام فيها أو مهمل الاهتمام فيها. لكن نحن لما بدنا نحكي أنه الحاجة الشديدة لحتى يتم تقديم الخدمات الصحية لا تقل أهمية، الصحية النفسية لا تقل أهمية عن الأكل والشرب وغيره. إحنا لما بنجي بنقول أنه الإنسان عانى من صدمة، هذه الصدمة فقدان يعني مناظر مؤذية في مستويات عديدة إلها، يعني إحنا نجد الآن ضرورة لتقديم الخدمات الصحة النفسية 100% من سكان غزة، لأنه مثل ما حكيت تعرضهم لصدمات جدا كبيرة. لكن التدخل التخصصي لحدود 70% من أهل غزة، ثم التدخل العلاجي الدوائي يزيد عن 10 إلى 15%، قد يصل إلى 20% من الناس في قطاع غزة بحاجة إلى تدخل نفسي علاجي دوائي لحتى يستطيع
1: نعم. دكتورة
0: يكملوا
1: طبعا
0: حياتهم أكثر رغم كل هذه الظروف الصعبة.
1: أكثر قد يكون عرضة للأذى في مثل هذه الأوضاع المتعلقة بالحروب هي النفسيات، الأجساد الغضة والنفسيات الطرية للأطفال. هل هنالك، إذا تحدثنا عن حلول عملية، هل تستطيع العائلة هي ذاتها أن تقدم بعض العلاجات النفسية لهذه الفئة التي يبدو أنها ما زالت محرومة من هذه الرعاية في القطاع؟
0: نحن نقول عادة بأنه حتى الإنسان يستطيع أن يتعايش أو يتكيف مع بعض الصدمة، أنه يقدر يكمل حياته بشكل طبيعي بحاجة لخمس أشياء أساسية. واحدة منهم الدعم الاجتماعي، يعني العلاقات الاجتماعية، الأسرة، الأصدقاء، المسجد إذا كان في بعض الأنشطة بالمخيمات نفسها. فرقم واحد العلاقات الاجتماعية، ثم بعد ذلك إنه يكون في فرص. نحن طبعا نتكلم عن الفئات الهشة الأطفال، لكن حقيقة إذا حكينا أيضا الأمهات اللي ذكرتوا عدد هائل من الأرامل، طيب الأرملة اللي تسعى مثلا لإحضار اللقمة لابنها، هل نكلفها بأنه أنت كمان لازم أنك تنتبه على أطفالك رغم أنهم عم ينتبهوا على أطفالهم وعم بيعطوهم الدعم النفسي؟ فإذا كل إذا حكينا أنه عدد كبير من الناس يعانوا، وليس فقط الأطفال يعانوا، فبالتالي الذي يعاني يصب عليه تقديم الخدمات بشكل كامل. ورغم ذلك نقول بأنه حتى الإنسان يتكيف بحاجة بداية إلى دعم اجتماعي قوي، بحاجة إلى تقوية الروحانيات، والحمد لله هذا شيء مشهورين في أهل غزة وهذا أمر يساعد على التعافي الأسرع، وأيضا بحاجة لإيجاد فرص، يعني الإنسان يجد مستقبل، يجد يعني يتخيل بأنه هناك أمل، هناك حالة قد يعني نهاية هذه الحرب، نهاية هذه الأمور، هذه أيضا من الأمور الأساسية جدا. ثم أيضا إيجاد القوة النفسية داخل الطفل كمثال، أو الإنسان المصاب بصدمة كمثال، أنه أنت تتميز بكذا، أنت تتميز بكذا. إذا نركز على النقاط القوة الموجودة عند الإنسان بشكل كبير، فهذه جميعا تساهم بالتعافي. لكن مثل ما حكينا ذكرت رقم 60% يعاني من كرب ما بعد الصدمة. إذا حتى يعني نبسط الأمر بالنسبة للمشاهد، شو يعني هذا الأمر؟ يعني نحن عم نحكي إنه 60-70% من الناس الناجين في قطاع غزة عندهم إشكاليات بسرعة الاستثارة، يعني متوترين بشكل كبير، الغضب عندهم بشكل كبير، الخوف عندهم بشكل كبير، أيضا عندهم التجنب، يعني تجد حساسية للأصوات بشكل مختلف عن الناس الثانية بسبب تعرضهم لقصف مستمر،

0: أصوات مرعبة بشكل مستمر، فإذا هذا الأمر أيضا يؤثر. وهناك التجنب، يعني كثير من الناس اللي شاهدناهم واللي نتابعهم ويعني نتابع من يعمل معهم عنده فكرة التجنب، الابتعاد عن أي شيء يذكره بالأحداث التي يعني عاشها. لكن إذا عم نقول إنه القطاع كاملا بعدد كبير من النساء والأطفال وغيرهم يعانون نفس المعاناة،
1: نعم
0: هذا يخفف
1: دكتورة،
0: إنه نحن
1: دكتورة طبعا
0: كلياتنا نعاني
1: يعني
0: نفس
1: يبدو
0: المعاناة.
1: أن
0: لكن
1: يعني حالة الخذلان العالمي على ما يبدو ما زالت مستمرة في طريقة التعامل مع قطاع غزة. مثل هذه الأمراض إذا بقيت مرافقة للإنسان وأهمل قصرا معالجتها والاهتمام بها، هل من الممكن أن تتحول إلى أمراض عضال قد تؤثر في البنية النفسية للشخص الذي يتعرض لها؟
0: أكيد طبيعي. الاستمرار الأذى، استمرار الخذلان، استمرار التعرض للضغوطات هي أمر مجهد جدا على الصعيد النفسي، وتتأصل في بعض الإشكاليات النفسية. الخبر الجميل أنه هناك علاجات، لكن بحاجة إلى التدخل النفسي عشان نحن ما نصيب المشاهد بحزن شديد ولا كآبة شديدة، ولا أنه يتأثر من هذا الأمر بأنه خلاص نفقد الأمل بأنه والله الناس كلها رح تطلع مصابة نفسيا. لا، هذا الأمر غير صحيح. هناك تدخلات نفسية ممكن أنه نساعد فيها حتى بتخفيف أثر الصدمات اللي عانوا منها ولو كانت صدمات معقدة. فإذا نعم، إذا لم يأخذ العلاج الكافي، التدخل النفسي المناسب، تترك ندوب نفسية شديدة، بيبقى في هذه يعني الإنسان ما بعد الصدمة يختلف تماما عن ما قبل الصدمة، فرح تحدث تغيرات بالشخصية، تغيرات بالنفسية، البنية النفسية الأساسية رح تغير، تغيرات أيضا بالقدرة على أصلا التعامل مع الضغوطات في المستقبل. فهذه الأمور كلها بتترك أثر. والمزعج أيضا بأنه كثير من الأمور النفسية، الإشكاليات النفسية تؤثر على الصحة الجسدية للإنسان، فنجد أصلا وجود يعني مشاكل نفسية كبيرة. وبالنسبة لفاقدي الأطراف، وعدد كبير للأسف من الأطفال والنساء وحتى الرجال فاقدي الأطراف، طيب هذه يعني الصدمة غير منتهية، أو اللي فقدوا الأهل، الناجي الوحيد من أسرة وفي عدد كبير منهم، طب هذا الإنسان أيضا الصعوبات اللي راح يلاقيها في حياته ما بعد تعرضه لهذه الصدمات هي صعوبات للأسف غير منتهية، فيحتاج إلى أنه يتعلم كيف يتعامل معها.
1: شكرا جزيلا
0: ويصنع
1: لك.
0: من نفسه شخصية جديدة ما بعد هذه الصدمة.
1: دكتورة دجانة بارودي المعالجة النفسية، كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. هل تستطيع شاشة السينما أن تفعل أكثر من مجرد رواية قصة؟ وهل يمكن لفيلم واحد أن يغير نظرة الجمهور إلى قضية ما ويفتح نقاشا جادا في المجال العام حول هذا الموضوع؟ من فيلم نازا الذي أثار جدلا واسعا بعد عرضه، إلى أعمال سينمائية وأدبية شكلت عبر التاريخ طريقة تعامل الجمهور مع قضايا كبرى، تبدو الفنون أحيانا قادرة على تحويل القضايا المعقدة إلى قصص تصل إلى ملايين الناس وتدفعهم إلى إعادة التفكير فيها. فكيف تصنع السينما هذا التأثير؟ وهل يمكن لعمل فني واحد أن يسهم فعلا في تشكيل الرأي العام؟
2: من شاشة صغيرة قد تبدأ حكاية، ومن قاعة سينما قد يدور نقاش يصل إلى العالم كله. فهل تستطيع السينما تغيير رؤية الناس لقضية ما؟ نازا فيلم وثائقي للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل زور، استند إلى شهادات 24 جندياً وضابطاً إسرائيلياً ليكشف كيف استخدم جنود الاحتلال الذكاء الصناعي في استهداف المدنيين في قطاع غزة.
3: هذه شاشة نظام نازا ترينا خريطة كاملة لكل مبنى.
4: هل يميز نازا بين الأطفال والبالغين؟
3: لا.
4: ما أكبر عدد تتذكره لضحايا سقطوا في ضربة واحدة؟
3: ذات مرة كانت هناك موافقة على قتل 500 شخص.
2: بعد انتهاء العرض صفق الحضور 25 دقيقة متواصلة وحصد الفيلم جائزة

0: البندقية. ما جرى بعد ذلك كشف أن تأثير السينما يتجاوز حدود الشاشة، فالتعليقات حول الفيلم خرجت من قاعة العرض وأحدثت جدلا سياسيا واسعا داخل إسرائيل، بلغ حد مطالبة حكومية بسحب الجنسية من صناع العمل. لكن نازا ليس سوى حلقة في تاريخ طويل من أعمال سينمائية وأدبية ساهمت في تشكيل الرأي العام بشأن قضايا كبرى. ففي عام 1852 نشرت الكاتبة الأمريكية هاريت بيتشر ستو رواية كوخ العم توم التي تناولت حياة العبيد في الولايات المتحدة. باعت الرواية نحو 300,000 نسخة خلال عامها الأول، وأسهم هذا الانتشار في تعميق الاستقطاب بين أنصار إلغاء العبودية ومعارضيهم، وأصبحت واحدة من الأعمال المؤثرة في النقاش حول العبودية قبل الحرب الأمريكية الأهلية. وفي عام 2004 عرض فيلم The Day After Tomorrow تصوراً كارثياً لتغيير المناخ، وحول قضية علمية معقدة إلى قصة إنسانية أثرت في ملايين المشاهدين. وهنا تتجلى القوة الناعمة للسينما والفنون، فعمل فني أو أدبي واحد قادر على توجيه الأنظار نحو قضية ما، بل وحتى إنه قد يغير تصورات الملايين عنها ليعيد تشكيل الرأي العام من جديد.
1: وسيكون معنا من بيروت الناقد الفني محمد حجازي. مرحبا بك سيدي. إذن تابعتم أنتم الرد الإسرائيلي عبر أيضا عمل يبدو أنه سينمائي أو توثيقي على فيلم نازا. بداية نريد القصة الحقيقية، نازا القصة الحقيقية بهذا العنوان، طبعا ردت إسرائيل. حدثنا أيضا أو بداية عن انطباعك عن هذا العمل الإسرائيلي.
2: كل تحية لك ولمشاهدي المحطة. بداية يعني كلمة شهد شاهد من أهله مهمة جدا، جيد أن يظهر هذا الرأي من داخل إسرائيل، من إسرائيليين عرضا هذا العمل على منصة عالمية. لكن سبق هذا الموضوع يعني أكبر قنبلة سينمائية أنجزت كانت عبر المخرجة التونسية كوثر، التي كوثر بن هنية، التي قدمت فيلمها صوت هند رجب. يومها هذا الفيلم هز المجتمع العالمي، كما تماما هز فيلم زارة حاليا هذا يعني هذا المجتمع نفسه. المهم أن المجتمع العالمي يعني اهتز تماما من كل المشاهدات، من كل يعني ما قدمته ومارسته إسرائيل من حرب إبادة ما بين غزة وما بين لبنان وأي مكان تعاملت معه عسكريا. هذه الإبادات التي مارستها باتت معلومة عند الجميع، وقد نقلتها وكالات الأنباء العالمية، وهذه المشاهد أيضا فعلت فعلها، وبات هناك مظاهرات في العالم الغربي ضد هذا الموضوع. المهم في الفيلم الجديد الإسرائيلي أن المال المصروف على الفيلم هو مال بريطاني، وعندما نقول بريطاني فنحن نقول أو نتذكر وعد بيلفور. وعد بيلفور الإنجليزي الذي وعد اليهود بوطن وأعطاهم فلسطين. أهميته إذن إنتاجيا كان إنتاج إنجليزي، ثانيا أن هذا العمل أنجزه إسرائيليون. هلا ردة الفعل الإسرائيلية طبيعي أن تكون ردة فعل سلبية جدا، يعني قيل عن المخرجين بأنهما ليسا تابعين للوطن وليسا مهمين وليسا يعني ذوي عقول طبيعية، كل هذا الكلام. ولكن كل المشاهدات وكل المشاهد التي أنجزت والتي ظهرت للعالم عن ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة كانت واضحة جدا، والكل تظاهر والكل رفض والكل صفق لكل عمل قال شيئا عن هذه الممارسات ويعني كان ضدها، وقد يعني حصل الكثير الكثير من ردات الفعل على مستوى العالم من سينمائيين من سياسيين من

0: رجال فكر كله كان يرد على إسرائيل ويقول لها إنك مجرمة.
1: نعم، يعني طبعا كما ذكرت، إذا يبدو أن الرد الإسرائيلي عن طريق فيلم نازا القصة الحقيقية هو يعتمد الرواية الرسمية،
0: نعم،
1: ولم يحظى قد يكون بالحس الدرامي الذي يحترم الفن. هنا نريد أن نسأل عن فيلم نازا الذي حاز على هذه الجائزة وعلى إعجاب القطاع المهتم بالفنون السينمائية. سؤالي هنا، لطالما كانت هذه المنصات حكراً على بعض الجهات الداعمة بالأصل لإسرائيل، هل هذا بالفعل هو يعتبر خرق معين للعادة، أم أنه بالفعل ما زالت المؤسسات الفنية تنبض بروح إنسانية وتخاطب الإنسان بلسان معقول يصل إلى روحه البشرانية الطبيعية؟
0: عزيزي، النسخة التي أنجزتها إسرائيل عن الرواية الحقيقية لما حصل أو للفيلم أو يعني كل المناخ الذي ظهر فيه زارا، النسخة الإسرائيلية موجودة على اليوتيوب، لقد شاهدتها، هي أقل من 50 دقيقة ببضع ثواني تقريبا، لكن ليس فيها شيء. يعني هناك كما فعل الفيلم الإسرائيلي الذي أنجزه المخرجان الإسرائيليان، هناك ظهور لمجموعة من الجنود، يعني لقطات مأخوذة من الخلف وهم يتكلمون ويقولون رواية يعني مضحكة، كل المادة بالإنجليزية، وهم يقولون بأن يعني ما قام به الجيش الإسرائيلي كان ردا على 7 أكتوبر وردا على كل ما مورس ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر، لكن لم يقل أي من الذين يعني شاركوا في هذا الفيلم الإسرائيلي والذي سمي بأنه الرواية الحقيقية، لم يقل أي شيء عن ممارسات الجيش الإسرائيلي وقتله للآلاف ولعشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة بدم بارد وأمام العالم.
1: نعم،
0: ولم يكن يعني
1: سيد محمد، يعني مثل
0: دولة المشاهد
1: دولة مثل إسرائيل مدججة بالسلاح ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية ودول، نعم، كثيرة، ما الذي تخشاه من وصول مثل هذه الأصوات داخل الأوساط الفنية؟
0: الخشية أن من قال هذا الكلام الذي يقال في الخارج هو من داخل إسرائيل، هذه هي المشكلة. المشكلة أن هناك إسرائيليين وصل بهم الأمر أنهم لا يصدقون أن دولتهم وأن جيشهم يمارس كل هذه الإبادة وكل هذا الإجرام، والعالم يفترض أن لا يبقى صامتا. العالم رد خلال عرض الفيلم، ورد عندما فاز الفيلم، وصفق 25 دقيقة، صفق لا لشيء، صفق للحقيقة، الحقيقة التي يجب أن تظهر، وظهرت الحقيقة. وفي كل يوم كل مادة صحفية نقلت المشاهد من قلب غزة كانت حقيقة، كانت مشاهد لم تمر أبدا على أي مرجعية أمنية، فقط كانت تبث مباشرة، الإبادة كانت واضحة أمام العالم، لا يوجد أبدا أي مبرر ولا يوجد أي تغطية ولا يوجد أي شيء يوقف هذه المجزرة إلا الإعلام الذي يقوم بهذا الذي قامت به الأفلام. نعم، السينما تقوم بدور رائع في هذا المجال لأنها تصل إلى عموم العالم بهذا المعنى.
1: نعم، يعني ما هي الانطباعات التي ترسخ في وعي من يشاهد الفيلم السينمائي كمادة فنية يعني تحرص على وضع الحقيقة ولكن بقوالب درامية أكثر، تعطي قد يكون عصارة ما يريده المشاهد؟
0: هذا كلام صحيح. نعم، عندما يضاف العنصر الدرامي وعندما يضاف العنصر الفني ويكون المخرج قادرا أن يعني يقدم المادة بطريقة مقنعة، هنا تكون المادة جيدة. مثلا أنا يعني ذكرت الفيلم اللي هو صوت هند رجب، أهمية هذا الفيلم بأنه كان حقيقيا وكان يروي قصة حقيقية وصل إلى الناس كلهم لسبب واحد، أن إسرائيل قتلت هذه الفتاة وقتلت عائلتها بدم بارد وأمام العالم. وهي لم تستطع

0: تدافع عن هذا الموضوع. لكن الآن عندما يقول إسرائيليان، يقول إن هناك إبادة وإن الجيش الإسرائيلي تعمد أن يرتكب هذه المجازر، هذا الكلام يعني جديد تماما على الإسرائيليين.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الناقد الفني محمد حجازي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ثلاث سنوات على الحرب، وما يزال الصحفيون في غزة يعانون في إيصال أصوات الانتهاكات الإسرائيلية، ويتعرضون للتصفية والاعتقال والتضييق، ويمنع الصحفيون الدوليون من دخول قطاع غزة.

0: منذ بداية حرب 7 أكتوبر كانت تي آر تي عربي هنا في أو هناك في غزة، فتحت القناة تغطية واسعة للحرب، نقلت من خلال مراسليها المجازر والضربات، وسلطت الضوء على الأوضاع الإنسانية والمعيشية يوما بيوم. وضعت الحرب أوزارها ولم تتوقف التغطية، ولأن مراسلينا وفريق العمل كانوا من سكان القطاع فقد عانوا كغيرهم وفقدوا من أهاليهم وأصدقائهم وأحبائهم الكثير، وهناك من فقد أجزاء من جسده وهجروا من منازلهم، ولكن التغطية بقيت مستمرة، واليوم بعد 3 سنوات لا يسعنا إلا أن نشكرهم كلا باسمه وموقعه على ما قدموه وما زالوا في سبيل رسالة الصحافة السامية. وعنهم نستضيف اليوم في الاستوديو زميلنا سامي برهوم الذي قضى 630 يوما في تغطيته للحرب هناك، وهو اليوم بيننا بعد أن مرت حوالي سنة على خروجه سالما من قطاع غزة. مرحبا بك سامي، ونقول لك مرة أخرى حمدا لله على السلامة، ونتمنى الرحمة والشفاء لجميع من بقي في قطاع غزة. بداية نريد أن نرجع إلى البدايات، يعني عندما تلقيت للوهلة الأولى الخبر الأول أو سمعت قد يكون بأن هنالك شيئا يحدث على الحدود في قطاع غزة، ما الذي توارد إلى خاطرك؟
1: تحياتي أديب، وأيضا تحياتي لفريق العمل وللزملاء الصحفيين وخاصة فريق تي آر تي الذي ما زال في الميدان يستمر في هذه الرسالة، لأن الإبادة الإسرائيلية ما تزال مستمرة في قطاع غزة. أذكر تلك الليلة عندما كنت في العاصمة التركية أنقرة منخرطين في دورة المراسل الحربي للتعامل في مناطق الساخنة ومناطق الحروب. لما كنا أعلم أن في خضم هذه الدورة سأكون بعد أيام قليلة أنتقل إلى تجربة حقيقية في حرب غير مسبوقة لم يشهدها ربما التاريخ البشري منذ قرون من الزمن. انتقلت منذ اللحظة الأولى من أنقرة إلى غزة، وهناك بدأ

0: واجب مهني والزملاء هناك يستمرون في هذه التغطية. لكن ما شاهدناه هناك على مدار هذه الأيام كانت كفيلة كي نتكلم بصوت الصحفيين بصوت غزة ما تقوم به إسرائيل
1: نعم،
0: من
1: كما
0: إبادة
1: ذكرت
0: هناك.
1: سامي، طبعا الصحفي يذهب هنالك محملا برسالة كما ذكرت، عنده دربة على الصحافة، يأخذ دورات وما إلى ذلك، ولكن بالنهاية الواقعية شيء مختلف، أليس كذلك؟
0: نعم،
1: نريد منك أنت كصحفي، ما الذي عشته من الناحية النفسية؟ يعني بالنهاية الصحفي هو إنسان يضع كفه على أو روحه على كفه لنقل الخبر، مدة طويلة عشتها في القطاع، تجاربك الإنسانية كيف كانت؟ كيف كنت تشعر أنت؟
0: هذه الحرب بالذات أديب كانت مختلفة عن بقية الحروب، لأنه لم يكن هناك استثناء، كان الصحفي والمواطن في كف واحد. نحن كنا في كل يوم نبحث عن خيمة أين سننام فيها، عن شربة ماء، عن طعام، عن حمام، عن منطقة آمنة، عن مكان ننام فيه، تفاصيل كثيرة جدا، وكانت تحديات يومية. حتى طريقة أن ترى الصورة من غزة تحدي آخر. إسرائيل منذ اللحظة الأولى عملت على قطع الإنترنت وعدم إدخال المعدات ومنع إدخال الصحفيين الدوليين، وبالتالي هذه الصورة التي كانت وما تزال مستمرة في غزة يخوضها جيش من الصحفيين الفلسطينيين، لا يوجد صحفيا دوليا واحدا في غزة. وبالتالي في المواكبة اليومية، أنا على سبيل المثال كنت لم أرى عائلتي على مدار كل فترة تغطية الحرب، وكنت في خيمة على الطريق مع عشرات بل مئات من الزملاء الصحفيين.
1: الأحداث مستمرة والطرق مقطعة
0: والطرق المقطعة والظروف كانت معقدة إلى أبعد حدود. وأستطيع القول أننا حاولنا في غزة أن نكتب ولو شيئا بسيط، لأن في يوم ما في زحمة هذه الأخبار وهذه الإبادة سنذكر ما قامت به إسرائيل وما كنا نكافح فيه في كل يوم حتى تصل هذه الصورة إلى المشاهد
1: سامي
0: العربي.
1: طبعا البعض يرى أن الصحفي مدرع بواقي الرصاص يضع الخوذة، مثل هذه الأمور قد تشعر المشاهد بأنه هو محمي، ولكن على ما يبدو كانت هي فيها مقتله، يعني هو كان كأنه يضع إشارة للإسرائيلي لكي يستهدف، وليس كذلك؟
0: هذا صحيح، وما يدلل على ذلك نحن فريق تي آر تي عندما تردنا في واحد من الهجمات في شهر أبريل 2024، كنا نقف في منطقة مفتوحة نلبس الزي الصحفي السترة الواقية والخودة. ماذا ردت علينا إسرائيل؟ باستهداف مباشر أدى إلى بتر قدم الزميل سامي شحاتة.
1: نعم، وهو بيننا طبعا الآن،
0: وهو الآن بيننا هنا في ويستمر في التغطية الصحفية. الأمر الثاني، نحن منذ بداية الحرب إلى اليوم كم عدد الزملاء الذين قتلتهم إسرائيل؟ 263 زميلا وزميلة. ماذا هذا يعني؟ أن إسرائيل ارتكبت إبادة بحق الصحفيين، لأنهم كانوا أمام مسؤولية في نقل الصورة، وهذا يدلل بأن زي الصحفي الذي يفترض أن يكون ذو هيبة وسلطة دولية نعم. تحمينا أمام إسرائيل كنا نواجه فيه بعملية قتل مباشرة.
1: نعم، دعني الآن طبعا ننتقل إلى موضوع مهم أيضا، حصيلة ما عشته أنت فرغته طبعا في كتاب نريد أيضا أن نتحدث عنه. إذن اليوم يصدر زميلنا سامي برهوم كتابه الأول 630 يوما تحت النار، يحكي فيه ما مر به وبزملائه خلال تغطية الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وسيتم إصدار الكتاب باللغة العربية والتركية والإنجليزية أيضا. إذن سامي، هذا هو الكتاب، طبعا جلدة الكتاب باللون الأحمر. قبل أن نتحدث عن ما في الكتاب من تجارب مهمة ومعايشات، هذا اللون له دلالة؟
0: بالتأكيد، يعني أولا وما توفيقي إلا بالله، بعد 9 أشهر من الكتابة ليلا ونهارا حاولت أن أقف عند محطات مهمة في التغطية الصحفية لحرب الإبادة في غزة. حاولت على مدار هذه الفترة الزمنية أن أكتب ما كتبته هنا في قرابة 166 صفحة، وهذا الكتاب الذي حمل عنوان 630 يوما تحت النار، حاولت فيه أن أكتب ما عيشته هناك كصحفيين، واقع الناس، المعاناة، الإبادة، النزوح، ما رأيته في المستشفيات، على الطرقات، بين زحام الخيام، استهداف المدنيين، من هم كانوا تحت الأنقاض، كيف كنا

0: نعيش في كل يوم، الزملاء الذين فقدناهم من أبناء عائلاتنا، تفاصيل كثيرة جدا. طبعا عندما تم اتخاذ هذا اللون من دار النشر التركية كان مرتبطا لأنه هو لون الدم، وكأنها رسالة إلى ما قامت به إسرائيل من استهدافنا، أن الصحفي الذي كتب هذه الكتابات كان جزءا من هذه الإبادة التي استهدفت الصحفي الفلسطيني. بالمناسبة الكتاب الآن هو تم ترجمته إلى 3 لغات، اللغة التركية والإنجليزية والعربية، ومن اليوم سيكون مطروح باللغة التركية، وقبل نهاية هذا العام يعني سيكون.
1: ولكن هل ترى سامي أخرى بأنه جزء من مشاعرك التي عشتها أنت من الممكن أن تنساب داخل من يقرأ هذه الكلمات، أم أنه بالفعل سيبقى القارئ بعيدا عن ما عاشته بالفعل غزة من مآسي وآلم؟
0: أستاذ أديب، أنا عندما كتبت هذا الكتاب ثم بعد ذلك مررته على فريق مختص في كتابة الكتب ومخاطبة الجمهور والقارئ، وكتبته بأسلوب الراوي، بأسلوب المحاكاة المباشرة والحية لما عايشته مع الناس وجها لوجه، ثم بعد ذلك خضع إلى تقييم خاص من الجهات دور النشر التركية، وتبينوا أن الكتابة هي بالطريقة المؤثرة التي يحاول من خلالها القارئ العربي أو الدولي يفهم ما في هذا الكتاب.
1: نعم، يعني من يريد أن يطلع ولو على جانب أو النزر اليسير مما يعيش المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من آلام ومعاناة، يجب عليه أن يفتح دفة هذا الكتاب. شكرا جزيلا لك سامي برهوم المراسل في قناة تيرت عربي. شكرا جزيلا لك. شكرا.

ولاية قارس الواقعة أقصى الحدود الشرقية لتركيا سطرت عبر تاريخها بطولات عديدة مدونة سجلا حافلا بالنضال حفاظا على هويتها وبقائها ضمن التراب التركي. فالموقع الهام لهذه الولاية جعلها أرضا لحروب ومعارك مفصلية، من أبرزها معركة سرقمش التي جرت وقائعها في السنوات الأخيرة للدولة العثمانية، وفقدت فيها آلاف الجنود بسبب المناخ القاسي ونقص الإمدادات. شواهد كثيرة تحيي ذكرى أولئك الشهداء وقصة كفاح الأتراك في قارس، والتي نتابع جميع تفاصيلها في هذا التقرير مع الزميل محمد مجدي.

0: فارس، البوابة الشرقية لتركيا ونافذتها على آسيا الوسطى وإحدى المدن التاريخية الشاهدة على تعاقب الحضارات والدول لموقعها الهام بين الشرق والغرب، إذ احتضنت على مدار تاريخها الطويل أكثر من 20 حضارة إلى أن فتحها الأتراك السلاجقة عام 1064. أكثر من 1400 كيلومتر تفصل اسطنبول عن ولاية قارس المتخمة للحدود مع أرمينيا، فلهذه الولاية تاريخ يعود ل 130 عاما قبل الميلاد، فقد استوطنها الأتراك البلغار من قبيلة كاراساك المنحدرة من جبال القوقاز. وترجح المصادر التاريخية أن ولاية قارس قد أخذت اسمها من تلك القبيلة. جامع كومبت من الشواهد الهامة على تاريخ هذه المنطقة، يظهر ذلك جليا في عمارته المعتمدة على حجر البازلت، السمة المشتركة للعمارة القديمة في المنطقة. أنشئ هذا المبنى في القرن العاشر كنيسة أرثوذكسية، وبعد أن فتحها السلطان السلجوقي البارسلان عام 1064 حولت لجامع، وبقي كذلك خلال عهد الدولة العثمانية. لكن مع سقوط المدينة تحت الاحتلال الروسي في الحرب الروسية العثمانية في القرن التاسع عشر، تحول الجامع إلى كاتدرائية أرثوذكسية، ثم تبدلت أحوال المبنى التاريخي ما بين جامع ومتحف عبر السنين، إلى أن أعيد رسمياً جامعاً عام 1993.
1: أرى الكثير من الرموز والرسومات في زوايا المبنى، وهذا غير معتاد في الجوامع سوى الجوامع التي كانت من قبل كنائس. أمر رائع أن يحتفظ المكان بمعالمه التاريخية التي تمثل كل الحقب التي مر بها.

0: like human.
1: ولاية قارس كانت أولى المدن التركية التي نالت لقب غازي في العهد العثماني أي المجاهد، وذلك لكثرة الحروب التي خاضتها وما تصدت له من عدوان متكرر من قبل قوات روسيا القيصرية. متحف الجبهة القوقازية أقيم في واحد من بين 43 حصنا بناها العثمانيون لتأمين حدودهم الشرقية من الروس. هذا الحصن كان يعرف بالحصن الكبير ثم لقب بالحصن الدموي لكثرة الدماء التي أريقت فيه بعد تعرضه لغارة ليلية شنتها قوات روسية قوامها 14,000 جندي، استشهد على إثرها 500 جندي عثماني خلال يومين.
2: حكى لي جدي عن هذه المعارك والحروب التي وقعت بكارس ومنها بهذا الحصن، فكوني من سكان هذه المدينة أجد هذا المتحف يجسد هذه الوقائع ويقربها لزائر كارس، فأنا هنا أشعر وكأنني أعيش مع هؤلاء الجنود، أراهم وهم نائمون وهم يتألمون، أقرأ خطاباتهم ورسائلهم إلى أهاليهم، فهنا أحاسيس تمزيج بين الحزن والفخر.
1: يوثق المتحف أيضا لمعركة سرقمش التي جرت وقائعها في سلسلة جبال الله أكبر شرق تركيا، حيث حال المناخ القاسي دون تحرير هذه الأراضي من الاحتلال الروسي. ملحمة ما زال الأتراك يذكرون تفاصيلها. خلال الحرب الروسية العثمانية احتل الروس ولايات أردهان وأرض روم وقارس. حاول العثمانيون مراراً استعادة تلك الأراضي. وخلال الحرب العالمية الأولى وقعت المعركة الأبرز سرقمش، والتي تكبد فيها العثمانيون خسائر فادحة لسببين هما: استهداف الأسطول الروسي إمدادات كانت في طريقها للجيش العثماني وبرودة الطقس. في شهر يناير من كل عام تشهد الولايات التركية مسيرات كبيرة تخليدا لذكرى شهداء سرقمش. معركة سرقمش باقية في أذهان الأتراك رغم مرور أكثر من قرن من الزمان على وقوعها، ويرجع ذلك إلى استشهاد أكثر من 40,000 جندي من الجيش العثماني وهم في طريقهم لتحرير هذه الأراضي من الاحتلال الروسي آنذاك بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 30 تحت الصفر. منذ عام 2014 يشرف محمد حنفي أستاذ النحت بجامعة القوقاز على مشروع نحت تماثيل تذكارية ترمز لآلاف الجنود العثمانيين الذين استشهدوا في هذا المكان خلال المعارك أو متجمدين بردها.
3: هذه المجسمات المصنوعة من الثلج تحمل أدق تفاصيل جنودنا الذين استشهدوا على هذه الأرض. الناس يأتون هنا لزيارتها، ما يساهم في أن تظل هذه القضية والتضحيات حاضرة في أذهان شعبنا، ليعرفوا كم عانى هؤلاء الجنود بهذا البرد القارس كي تبقى رايتنا عالية ومرفوعة.
1: أربعون عاماً من الاحتلال الروسي لولاية قارس خلفت وراءها الكثير من معالم العمارة الروسية، ومنها جامع فتحية الذي بني في الأصل كنيسة أرثوذكسية باسم ألكسندر نيفسكي. وبعد إبرام معاهدة قارس بين الأتراك والروس وانسحابهم منها حولت لمبنى خدمات اجتماعية، وفي عام 1985 حول إلى جامع وأطلق على أول صلاة أقيمت فيه صلاة الفتح، لذا لقب بجامع فتحية. كل بقعة من مدينة قارس شاهدة على معارك كبيرة وتضحيات جمة قدمت كجزء من تضحيات المسلمين الأتراك لإبقاء هذه الأراضي ضمن سيطرتهم حفاظا على هويتها وتاريخها الإسلامي الذي قارب الألف عام. محمد نجدي، تلت عربي، قارس.
4: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة في أمان الله وحده.

0: سجن، هذا مستشفى. قلت لهم لا، هذا سجن.
1: ما بيطلع لك المستوطن وما بتعرف من وين بيتم الاعتداء، واستنشق منها هذا الغاز واستشهد.
2: يعني تعب ابوك الله يرحمه يروح قدام عينيك. مثلا اللي ابراهيم الجرافات وقفات كان على الشارع الرئيسي، الواد الصغير عندي ولد سنتين كان عمره، لليوم مش متحمل الاشي، بضل الجيش جيش جيش اجهد دارنا دارنا دارنا.
3: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
4: אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

هنا متحف بوغاسكوي في تشوروم، يخوض فيه الزائر رحلة زمنية ليشاهد نماذج الفن الحثي كشعلة ثقافية يشع بآثاره الفريدة من العصور النحاسية والبرونزية القديمة حتى الحضارة الآشورية ويقدمها لنا جميعاً اليوم. هذا المتحف الذي افتتح عام 1966 يلفت بطرازه الفريد من بين أكثر المتاحف التركية عصرية، ومن أهم القطع المعروضة فيه مقتنيات أثرية تعود إلى عهد خاتوشا عاصمة الدولة الحثية في العصر النحاسي، ولعل تمثال سفنكس من بين أروع الآثار الموجودة في المتحف كان قد اكتشف عام 1907 فيما يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهو أحد أربعة تماثيل سفنكس أضفت الهيبة على بوابات خاتوشا. هذا العمل الفني تثير تفاصيله الإعجاب، فهو تمثال مهيب لجسم أسد بوجه إنسان مجنح بأجنحة نسر عريضة، كما كان بحسب الحثيين يعتقد أنه حارس لبوابة الأرض.

الأرض. نقل سفينكس بوغاسكوي إلى ألمانيا لإجراء ترميمات عليه عام 1917، ثم أعيد إلى تركيا عام 1924. في المتحف تمثال آخر مثير للاهتمام، وهو رأس الإله، يعود تاريخه إلى ما بين 1200 و1650 قبل الميلاد، وهو لافت بدقة تفاصيله كقبعته المخروطية وعينيه الجاحظتين وأنفه المنتظم، ويتبين من الآثار أنه كان مقدساً لدى الحثيين الذين كانوا يبتغون عونه ووساطته في طلب مساعدة الآلهة في طقوسهم، وكمنحوتة تعود إلى تلك الحقبة يعد من بين أكثر القطع الأثرية المتقنة صنعاً وإثارة للإعجاب. وفي متحف بوغاسكوي آثار مميزة أخرى، من بينها إبريق برأس ثور ومزهرية ذات منافذ. فهذا الإبريق الذي يعتقد أنه كان ملكاً لأحد كبار القادة العسكريين الحثيين خير دليل على تقدم وكفاءة فن السيراميك آنذاك. بطوله العملاق البالغ نحو مترين وبرأس الثور الذي يعتليه، يرمز إلى تيشوب وهو إله السماء والعواصف. أما هذه المزهرية المتعددة القنوات فتشير الاحتمالات لكونها تستخدم في الطقوس الدينية مع إبريق رأس الثور، فبحسب الطقوس الحثية كان المشروب المقدس الموجود في إبريق رأس الثور يسكب في المزهرية المتعددة القنوات قبل تقديمه للضيوف. يضم متحف بوغاسكوي أيضاً آثاراً تدل على حياة تجارية تعود إلى الآشوريين، ومن الأمثلة المهمة لهذه الاكتشافات النادرة وعاء ربما استخدم في الطقوس والاحتفالات، استخرج من بناء يظن أنه تعرض لحريق، حيث يرجع تاريخه إلى عام 1945 قبل الميلاد، وهو يشبه الإبريق وفيه نظام أنابيب مصمم بعناية، فمن أجل سكب الماء يجب تدوير ولف الوعاء 180 درجة لفتح مجراه،

كانت العاصمة هاتوشا بمنزلة عصب حياة الحثيين الذين كانوا يشكلون القوة العظمى في عالم ذلك العصر. وهكذا فإن متحف بوازكوي الذي يعرض مكتشفات هذه المدينة الفريدة نجح في حمل تاريخها الساحر إلى يومنا الحاضر بامتياز.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

شهدان بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجاراً في وجه عقود من العدوان والحصار. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضاً. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية وشمالي غربي القدس، والمستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الخليل ورام الله. القوة اليمنية تعلن تقدمها في تعز ومأرب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية.

الثالثة لعملية السابع من أكتوبر التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية واندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب تجاوزت 74,240 إلى جانب أكثر من 175,200 مصاب. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي حاجز التنفيذ، تواصل إسرائيل عمليات القتل اليوم وتمنع دخول المساعدات إلى القطاع. وقدرت جهات دولية الأضرار المادية المباشرة في القطاع بنحو 35 مليارا و200 مليون دولار، فيما تقدر احتياجات تعافي وإعادة الأعمار بنحو 71 مليارا و400 مليون دولار. من جهتها قالت حركة حماس أن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع بل انفجار في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات. كما أكدت الحركة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقالت الحركة أن 1500 فلسطينية استشهدوا في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأن أكثر من 74,000 آخرين استشهدوا نتيجة جرائم إبادة موثقة لن تسقط بالتقادم. ودعت حماس محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين إلى ملاحقة نتنياهو وقادة الاحتلال الإسرائيلي ومنع إفلاتهم من العقاب.

0: إذا واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي آخر التطورات استشهد فلسطيني بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث استشهد عنصر في الدفاع المدني الفلسطيني فجر الأربعاء خلال توجهه لإجلاء مصابين جراء قصف إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لهيا شمالي القطاع. وكان قصف إسرائيلي قد استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب البوابة الشمالية للمستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات. وفي سياق متصل، نفذت قوة الجيش الإسرائيلي عمليتي نصف شمالي شرقي وشرقي مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف أدى إلى إصابة طفلة. هذا واستشهد فتى متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس بمنطقة الاتصالات شرقية خان يونس. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوة الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة تخللتها اعتقالات ومواجهات مع شبان بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدة مناطق، حيث اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور بالتزامن مع دخول تعزيزات عسكرية عبر حواجز حوارة ودير شرف والمربعة وبلدة الدوحة غربي بيت لحمة. كما اندلعت مواجهات في مدخل بلدة بيت أمر شمالي الخليل عقب تصدي الأهالي للمستوطنين. وفي رام الله هاجم مستوطنون فجر اليوم منزلا في قرية دير نظام وأحرقوا مركبة وخطوا شعارات عنصرية. وفي قرية المغير أحرق مستوطنون إسرائيليون مركبة تعود لصحفيين أجانب كانوا في القرية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية. كما هدمت القوات الإسرائيلية منزل الأسير الفلسطيني قدري سمارة في بلدة بدو شمالي غربي القدس المحتلة. كما انتشرت القوات الإسرائيلية في أحياء قرية بيت دقو ودهمت عدة منازل وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين وأخضعت مجموعة منهم للتحقيق الميدانية، كما فرضت طوقا على القرية ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها. نقف عند تفاصيل هذه الأخبار في هذه الذكرى مع شبكة مراسلين تنضم إلينا من مدينة غزة ربا العجرمي، من نابلس مصعب الخطيب، من تل أبيب فهمي شتيوي، ومن العاصمة اللبنانية بيروت أحمد شلحة. البداية من قطاع غزة الذي شهد ويشهد هذا العدوان، معك ربا، أطلعينا كيف تمر هذه الذكرى على أهالي القطاع في ظل العدوان المستمر عليه.
1: تحية لك أميرة والجميع الزملاء. تمر الذكرى أو ندخل السنة الرابعة من هذه الحرب على قطاع غزة وسط مسلسل انتهاكات

0: وخروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نتحدث عن شلال من الدماء لم يتوقف منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى هذه اللحظة، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء 1460 شهيدا، ما يزيد أيضا عن 5000 إصابة بحسب ما تشير إليه تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية في ظل الاستهدافات المتعددة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع. في الذكرى الثالثة للحرب ودخولها العام الرابع على التوالي، نتحدث أيضا عن وجود أكثر من 1,600,000 فلسطيني في عداد النازحين حتى هذه اللحظة، بينهم 1,000,000 فلسطيني في خيام النازحين التي تعتبر ملاذا غير آمنا وغير آدمي لآلاف الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ وكبار في السن يواصلون تعرضهم للأزمات الإنسانية في ظل حالة الدمار المهولة التي خلفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع، وعودات تلقاها الفلسطينيون منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ بوقف الحرب، بإمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية بالإغاثة العاجلة بالإعمار، لم يلقوا منها سوى فقط الوعود ولم يروا شيئا منها على الأرض في ظل مسلسل الخروقات اليومية والحصار المستمر الذي ما زال يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي. أمس كان هناك تصريح للمتحدث الرسمي باسم حركة حماس حازم قاسم، والذي عقب فيه على تصريحات ميلادي نوفح بوعود الإعمار، وقال بأن كل وعودات وإعلانات مجلس السلام التي يطلقها ميلادي نوف وتوابعه عن عمليات الإغاثة وبدء الإعمار هي عملية تضليل للرأي العام، وما يحدث فعليا هو أن غزة تتلقى البارود والنار ولا تتلقى الإغاثة ولا تتلقى المساعدات الإنسانية في ظل هذا الواقع الكارثي الذي لحق بأكثر من 2,000,000 فلسطيني في مختلف مناطق قطاع غزة. 70%، هذا الرقم الصعب والصادم، هو المساحة التي سيطرت عليها إسرائيل في قطاع غزة ودفعت آلاف الفلسطينيين إلى التواجد في مساحة تقل عن 30% بين أطنان من الركام التي ما زالت تتواجد بين أحياء المدينة. حتى عملية إزالة الركام لتوسيع هذه المساحات لم تحدث مطلقا في ظل عمليات الاستهداف ومنع إدخال المعدات والأليات الثقيلة إزالة أطنان الركام والدمار المتواجدة بين أحياء المدينة. أيضا نتحدث عن أرقام صعبة وقاسية أميرة تنقلها المنظمات الأممية والدولية، والتي تعد لأعداد الفلسطينيين الذين قتلوا من المدنيين 22,000 شهيد من الأطفال، هناك 9,000 شهيدة من النساء والسيدات الذين قتلتهم إسرائيل خلال هذه الإبادة، وما زالت تواصل من الكوادر الطبية، كوادر الصحفيين، كوادر الدفاع المدني، آخرهم كان صباح هذا اليوم أو خلال ساعات الفجر الأولى، حيث قتلت إسرائيل محمد طموس وهو أحد عناصر الدفاع المدني في شمال القطاع بدم بارد بعدما أطلقت باتجاهه النار. كل هذه الخروقات اليومية تؤدي إلى تفاقم الأوضاع هنا في قطاع غزة، شعور بعدم الاطمئنان، بعدم الأمن، بعدم الاستقرار في قطاع غزة، شعور بالكارثة الإنسانية يتزايد يوما بعد يوم ويتفاقم مع منع إدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي، ومع الحصار المفروض على المرضى أيضا الذين تمنع إسرائيل إجلاءهم لتلقي العلاج في الخارج.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة روبا العجمي، كنت معنا من مدينة غزة. منك أنتقل إلى نابلس مع مراسلنا مصعب الخطيب. إذا مصعب، كما أشارت الزميلة روبا، حالة من عدم الأمان يشعر بها أهالي قطاع غزة، وربما ذلك أيضا ينعكس على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كيف تنعكس حرب غزة على الضفة الغربية المحتلة، وكيف انعكست خلال 3 سنوات مصعب من اقتحامات واستيطان واعتداءات للمستوطنين؟
2: نعم، إذا أردنا أن نعرف كيف تسري الأمور، تجري الأمور وكيف تسير الأوضاع في الضفة الغربية، لننظر إلى ما يحدث في هذه الأثناء. في الضفة الغربية هناك اعتداءات للمستوطنين على قاطفي ثمار الزيتون في بلدتي برقة وبالزارية، أكثر من 4 إصابات إحداها خطيرة للغاية. طواقم الهلال الأحمر تقول إنها تحاول إنعاش القلب والرئتين لأحد المصابين، وهناك مصادر طبية تتحدث عن استشهاده، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 1,200 شهيد. قبل ذلك كانت قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتهدم عددا من النصب التذكارية للشهداء الفلسطينيين، كما هو الحال بالنسبة للنصب التذكاري الذي يظهر في خلفية الصورة، أكثر من 10 نصب تذكارية هدمها جيش الاحتلال كانت تحمل في نابلس فقط، وبالمناسبة يتم الحديث عن أكثر من 50 نصب تذكاري يسعى الجيش الإسرائيلي لهدمها في الضفة الغربية بحجة أنها تحرض على الإرهاب أو تمجد الإرهابيين كما يقول الجيش الإسرائيلي في بيانه حول هذه العملية. إذن إلى هذا المستوى وصلت الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، المواجهة المفتوحة، الحرب حتى على النصب التذكارية، الحرب على الذاكرة. الجيش الإسرائيلي والمستوطنون تعدوا مسألة الحرب ضد البشر والحجر والشجر كما هو الحال في موسم قطف الزيتون، والآن يتم التعدي وإزالة النصب التذكارية التي تحمل أسماء الشهداء. في المقابل يقول الفلسطينيون إن إسرائيل لن تتمكن من محو الذاكرة الفلسطينية، هؤلاء الشهداء حفروا أسماءهم في التاريخ في هذه النصب في كتب التاريخ بدمائهم وتضحياتهم، وإنهم ضحوا بأنفسهم من أجل أن تحيا قضيتهم ويحافظون على بقائها حية في قلوب العالم وفي ضمير الأمة حتى يتم الوصول في نهاية المطاف إلى الهدف الفلسطيني أو ما يسعى له الفلسطينيون وهو الحرية والاستقلال. الليلة أيضا شهدت مدن عدة في الضفة الغربية اعتداءات سواء من قبل المستوطنين كما جرى في بلدة المغير أو من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث شن حملات مداهمة واعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية. نادي الأسير اليوم قال إن إسرائيل ألغت زيارة المحامين التي كانت مبرمجة للأسرى في السجون الإسرائيلية دون توضيح الأسباب، فقط من أجل الحديث عن إنجازات إسرائيلية في 7 أكتوبر يتم إلغاء زيارة المحامين للأسرى الفلسطينيين الممنوعة زيارتهم أصلا من قبل ذويهم. منذ 3 سنوات لم يتمكن ذوي الأسرى من زيارتهم والاطمئنان على أحوالهم داخل السجون الإسرائيلية. إذن هذا المشهد يلخص إلى أي مدى وصلت الحرب الإسرائيلية على كل ما هو فلسطيني سواء في غزة أو في الضفة الغربية. الحرب في غزة اتخذت شكلا معينا، حرب إبادة شاملة، وفي الضفة الحرب قائمة حتى قبل 7 أكتوبر. نحن نعلم إلى أي مدى وصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، السيطرة على الأراضي، إقامة الحواجز، مئات الحواجز المقامة عند مداخل المدن والقرى التي تقطع أوصال الجغرافيا الفلسطينية وتمنع أو تحد من قدرة الفلسطينيين على التواصل. هذا هو حال الضفة الغربية، والأخطر من ذلك أن الفلسطينيين لم يعودوا قادرين على تخيل شكل المرحلة القادمة. المرحلة القادمة قاتمة معتمة، يراها الفلسطينيون أنها ضبابية ولا تبشر بالخير. معظم الفلسطينيين حتى المستوى الرسمي يتحدثون عن ذلك.
1: شكرا جزيلا لك الزميل مصعب الخطيب مراسل 3 عربي، كنت معنا من نابلس. منك أنتقل إلى تل أبيب مع الزميل فهمي الشتيوي. إذن فهمي، الفلسطينيون يضحون بأنفسهم لتبقى القضية الفلسطينية حية، هكذا قال الزميل مصعب الخطيب. كيف تتعامل إسرائيل لديك رسميا وشعبيا مع هذه الذكرى؟ هل تطغى على أجواء الانتخابات المقبلة؟ كيف يوظفها نتنياهو وخصومه؟
3: لابد أن يدخل ذكرى أو تدخل ذكرى 7 أكتوبر في سنتها الثالثة حيز الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في 27 أكتوبر، وهنالك تناكف ما بين الائتلاف الحاكم وأحزابه وأيضا المعارضة الإسرائيلية بأحزابها حول مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر ومن يحمل المسؤولية في ما يتعلق بحدوث هذا الحدث الكبير. لكن اليوم إسرائيل تفتح بثوثها في القنوات الإسرائيلية، تحاول أيضا استذكار هذه الذكرى عبر فعاليات متعددة قد بدأت عند غلاف قطاع غزة عند 6:29 أي ذات الساعة التي حدث فيها هجوم أو حدث 7 أكتوبر وطوفان الأقصى. هنا نتواجد في ميدان الأسرى والمفقودين أميرة، أينما يعني ضجت وازدحمت هذه الساحات بالمتظاهرين لأسابيع متعددة. هذه المرة يأتي الإسرائيليون بشكل متكرر إلى الساحة لاستذكار 7 أكتوبر وأحداثه ومآلاته وارتداداته على المشهد كافة في إسرائيل. وكان هنالك عند 6:29 صباحا كان هنالك جولات قد أداها عائلات الأسرى الأسرى أو عائلات المفقودين الإسرائيليين والقتلى.

0: عند غلاف قطاع غزة، وعند الساعة 12 ظهرا سيكون هنالك صافرات إنذار، وذلك للوقوف حداد على قتلى 7 أكتوبر. هنالك أيضا يعني أرقام رسمية بدأت تتواتر تباعا من قبل وزارة الجيش الإسرائيلي، والتي تحدثت عن أعداد القتلى والمصابين، وكان هنالك تحديث من قبل وزارة الجيش الإسرائيلي بأنه قتل 1318 من أفراد الجيش والأجهزة الأمنية والفئات المشمولة بإحصائها منذ بداية الحرب، وبحسب التأمين الوطني قتل 1029 مدنيا خلال هذه الفترة، بينهم 778 يوم الهجوم نفسه. هذه أرقام السنوات الثلاث وليست حصيلة 7 أكتوبر وحده، وهذا يدلل على أن هنالك محاولة لتصدير هذا المشهد للشارع الإسرائيلي من قبل وزارة الجيش الإسرائيلي للتأثير على مشاعرهم يوم الانتخابات المزمع عقده في 27 أكتوبر القادم. لكن تراشق المسؤولية حاضر أيضا في المشهد في إسرائيل. هنالك كان بعض التصريحات من قبل وزراء في اليمين المتطرف، أمثال وزير الأمن القومي الذي دعا وحرض مرة أخرى على السلطة الفلسطينية وعلى الفلسطينيين، وقائلا بأنه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح واعتقال عناصرها وعدم تكرار خطأ 7 أكتوبر. اليوم الفعاليات مزدحمة في الجانب الإسرائيلي، عند الساعة 9 مساء يفترض أيضا أن يكون هنالك وقفة احتجاجية على أحداث 7 أكتوبر في تل أبيب، ويفترض أن يشارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين، وذلك لرفع أصواتهم المنددة بعدم تشكيل لجنة تحقيق حتى اليوم من قبل المستوى السياسي. هنالك مناكفة ما بين المعارضة والائتلاف الحاكم حول ماهية وشكل لجنة التحقيق التي يفترض أن تشكل للتحقيق بأحداث 7 أكتوبر. الائتلاف الحاكم يريد أن تكون هنالك لجنة تحقيق متوازنة ممثلة من المعارضة ومن الائتلاف الحاكم، بينما المعارضة تطالب أن تشكل هذه اللجنة المحكمة العليا الإسرائيلية، وأن تكون يعني غير متعلقة بالمستوى السياسي بشكل كامل، لتقوم بالتحقيق بشكل موسع ودقيق حول الأحداث التي حدثت في 7 أكتوبر. يذكر بأن في الأيام الأخيرة كان هنالك تصدر لمشهد مسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعني طالما تحدث الإعلام الإسرائيلي حول مسؤوليته وشكك بأنه كان يعلم في أحداث 7 أكتوبر، أو تم إنذاره في أحداث 7 أكتوبر قبل حدوث هجوم طوفان الأقصى. لكن الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء اليوم بشكل كبير على مسؤولية بنيامين نتنياهو حول هذا الحدث، ويحاول أن يؤثر كما يقول بعض المراقبين على حيثيات مشهد الانتخابات القادمة في 27 أكتوبر.
1: شكرا جزيلا لك فهمي الشيبي، كنت معنا من تل أبيب على كل هذه التفاصيل. منك أنتقل إلى العاصمة بيروت مع مراسلنا أحمد داشلحة. إذا أحمد، كما أشار الزميل فهمي، كل طرف في إسرائيل يسعى إلى توظيف هذه الذكرى لصالحه وللتأثير في الشارع الإسرائيلي. ماذا عن الشارع اللبناني؟ كيف يقرأ هذه الذكرى ومرورها 3 سنوات أيضا القوى السياسية، خصوصا وأن حزب الله كان أساس ما يعرف بجبهة الإسناد ودفع ثمنا غاليا؟
2: نعم أميرة، هي 3 سنوات والحرب الإسرائيلية ما زالت متواصلة على جنوب لبنان إلى يومنا هذا، عبر الغارات الجوية، القصف المدفعي، الاحتلال لعدد كبير من البلدات في جنوب لبنان، إضافة إلى عمليات التفخيخ والتفجير لبلدات بأكملها في جنوب لبنان. ثلاث سنوات حملت معها متغيرات ميدانية عسكرية سياسية واقتصادية جذرية على لبنان عسكريا، وبعد أن انخرط حزب الله في اليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى تحديدا في 8 أكتوبر من العام 23، أطلق على عملياته العسكرية بعمليات إسناد قطاع غزة. لكن خلال الفترة الأولى من الحرب إسرائيل تمكنت من توجيه ضربات موجعة إلى حزب الله، تمثلت باغتيال أبرز قادته الميدانيين وعلى رأسهم أمينه العام السابق حسن نصر الله. ربما العملية الأبرز التي نفذتها إسرائيل على حزب الله كانت عمليات التفجير الجماعية لأجهزة الاتصال البيجر في سبتمبر من العام 2024. تمكنت إسرائيل من تفجير أكثر من 3500 جهاز اتصال دفعة واحدة، وأدت إلى إصابة الآلاف من عناصر وكوادر حزب الله. في 27 من نوفمبر من العام 2024 حزب لبنان يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي الذي لم يلتزم بهذا الاتفاق، واستمرت الاستهدافات الإسرائيلية طوال فترة 15 شهرا إلى بداية شهر آذار مارس من العام الحالي. حزب الله يطلق 6 صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، ومن ثم تتوسع الحرب مجددا. لكن المفارقة أن خلال الأشهر الماضية من الحرب إسرائيل وسعت من احتلالها لمناطق واسعة في جنوب لبنان، تحديدا المناطق التي تقع عند جنوب نهر الليطاني. نتحدث أميرة عن احتلال إسرائيل لأكثر من 65 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان، وبعض هذه المناطق يقع حتى إلى الشمال من نهر الليطاني. إنسانيا الحرب المتواصلة منذ 3 سنوات أدت إلى مقتل ما يقارب من 9000 شخص، إضافة إلى إصابة أكثر من 30,000 آخرين. لكن على الصعيد السياسي حصلت جملة من المتغيرات. بداية الحكومة اللبنانية اتخذت قرار حصر السلاح ونزع السلاح من يد الفصائل المسلحة في لبنان، ومن ثم أيضا انخرطت في مفاوضات مباشرة في نيسان أبريل الماضي مع الجانب الإسرائيلي، ومن بعدها تم توقيع ما عرف باتفاق الإطار في حزيران يونيو الماضي، وهو اتفاق يعني بالترتيبات الأمنية ما بين لبنان وإسرائيل. لكن أيضا بعد أكثر من 4 أشهر إسرائيل لم تلتزم باتفاق الإطار، لا سيما البند الأبرز منه وهو بند المناطق التجريبية الداعي إلى الانسحاب التدريجي الإسرائيلي من جنوب لبنان. إسرائيل وسعت من نطاق احتلالها ولم تنسحب من جنوب لبنان، واستخشي أيضا أميرة من إمكانية أن تتوسع جبهات القتال في جنوب لبنان، خصوصا في ظل التقارير التي تتحدث عن تحضير إسرائيل إلى عملية عسكرية واسعة، لا سيما في قضاء النبطي باتجاه منطقة إقليم التفاح، ووصولا كذلك إلى قضاء جزين باتجاه مرتفعات الريحان وسجد. وبالتالي يمكن القول أميرة أن لا الأعمال والمواجهات العسكرية ولا حتى المفاوضات الدبلوماسية حتى الساعة قد ضغطت على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان.
1: الزميل أحمد شلحة مراسل تراتا عربي كنت معنا من العاصمة بيروت، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل أحمد. يعيش نحو 2 مليون فلسطيني في غزة وسط أزمة نزوح خانقة وأنقاض تقدر بعشرات ملايين الأطنان، واقع أعاد رسم جغرافيا القطاع وغير تفاصيل الحياة فيه مع اتساع السيطرة الإسرائيلية وتقلص المساحة المتاحة للسكان.
3: خلفت حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة قتلا ودمارا كبيرين، وغيرت في واقع القطاع جغرافيا وديموغرافيا. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ قرابة العام، لا تزال تداعيات الحرب وأرقامها المهولة ومساحاتها المتقلصة تؤثر في حياة وتفاصيل حياة السكان اليومية. استشهد في الإبادة أكثر من 73,000 فلسطيني، النساء والأطفال شكلوا الغالبية العظمى منهم، وعداد الجرحى المستمر تجاوز 173,000 جريح. أما المفقودون 11,000 إنسان فلا يزال معظمهم تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم. خلال سنوات الإبادة تسلسلت العمليات العسكرية من شمال القطاع مرورا بمدينة غزة وصولا إلى الجنوب في رفح، وفرض جيش الاحتلال واقعا جديدا بإنشاء محاور عسكرية ومناطق عازلة. بعد أكتوبر 2025، أي بعد وقف إطلاق النار، عزز الاحتلال مواقعه في القطاع ووسع سيطرته على نحو 64% من مساحته، فأنشأ 12 موقعا عسكريا متجاوزا لمناطق خط الانسحاب المتفق عليه، وأقام سواتر ترابية على معظم ما تبقى من مساحة للسكان. مع تقدم جيش الاحتلال أكثر داخل القطاع، اضطر سكان غزة البالغ عددهم 1,000,000 نسمة إلى التكدس في مساحة أصغر تقدر ب30% من القطاع. من بين هؤلاء السكان نحو 510,000 أسرة نازحة، وأكثر من 1,000,000 إنسان داخل مراكز إيواء، ونحو 800,000 نازح يعيشون في خيام اهترأت على مر السنوات الثلاث الماضية لا توفر أي ستر أو حماية من تقلب المناخ في الصيف ولا الشتاء. حتى اليوم وصلت نسبة الدمار في قطاع غزة إلى 84% وفقا لأرقام الأمم المتحدة. تضرر ودمر أكثر من 200,000 مبنى، نصفها تقريبا مدمر بالكامل، و30% دمر دمارا كبيرا، فيما تضرر جزئيا نحو 20% من مباني ومنشآت القطاع. هذا الدمار المهول في غزة واستحالة كل شيء إلى أنقاض فيها ما فيها من جثامين الشهداء تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 60 مليون طن، تحتاج إزالتها إلى 20 سنة في المتوسط، وإلى معدات ثقيلة بطبيعة الحال، غير أن إسرائيل تمنع دخولها منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة.
1: والنقاش ينضم إلينا من القدس الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد هلسة. دكتور محمد أهلا بكم. إذن دكتور، في المراسم الرسمية لذكرى طوفان الأقصى ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى بعد 3 سنوات من الحرب، وأن أو وذلك يقوله رغم أن ساعات الهجوم ما زالت محفورة لدى من تابع هذه العملية داخل إسرائيل وخارجها. دكتور نسألكم، هل تعكس رواية القوة هذه انتصارا استراتيجيا حقيقيا، أم أنها خطاب لتغطية الأهداف المعلنة التي لم تتحقق بالكامل؟ ومن الذي خرج بالفعل بمكاسب من هذه السنوات الثلاث؟
4: التحية لك أستاذة أميرة وللسادة المشاهدين. هذا سؤال يعني كبير وإجابته تطول، لكن نحاول قدر الإمكان أن نختصر. الصراع الدائر في إسرائيل اليوم ما بين ائتلاف نتنياهو الحاكم وأقطاب واسعة جدا في المعارضة وفي المجتمع الإسرائيلي يقوم على رواية الذي حدث في 7 أكتوبر وما تلاه أيضا من إخفاقات مركبة. نتنياهو يتبنى المقاربة التي تقول بأنه لم يوقظ في 7 أكتوبر وأخذ على حين غرة، ومع ذلك استطاع أن ينهي أو أن يواجه المخاطر المختلفة التي واجهت المجتمع الإسرائيلي، ليس فقط داخل الجغرافيا الفلسطينية إنما خارج حدود الجغرافيا الفلسطينية في سوريا ولبنان وفي تركيا أيضا، حيث ضربت إسرائيل، وعفوا في قطر حيث ضربت إسرائيل، وفي أيضا إيران. الرواية التي يتبناها نتنياهو تقوم على أن هذه القوة التي استخدمها وذهبه إلى منطق وأد التهديدات في مهدها، أو ما يسميه في مفهومه الأمني الضربات الاستباقية الوقائية وعدم التصالح مع هذه التهديدات حتى لو كانت على شكل تهديدات أولية بسيطة، يسوقها للمجتمع الإسرائيلي على أنها إنجازات، فيما خصومه يأخذون عليه أن يعني استمرار هذه القوة وفائض القوة الذي لدى إسرائيل لم يجلب لإسرائيل حسم الصراعات المختلفة مع التهديدات التي خاضت فيها وجودا، فلا حماس انتهت من القطاع ولا حزب الله انتهى من لبنان، وسوريا بالنسبة لهم ما زالت تشكل تهديدا، إيران بنظامها وبسلاحها ما زالت تشكل تهديدا، ولذلك هم يعتقدون بأن مقاربة القوة وحدها لا يمكن أن تجلب لإسرائيل الأمن، ويأخذون على الحكومة الحالية أن النقاش الداخلي الإسرائيلي ما زال يتمحور حول ذات المسائل، التهديد الذي يطال إسرائيل، المخاوف التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي، الفزع الذي يعيشه المجتمع الإسرائيلي، وجزء من الصراع الانتخابي الدائر هو حول هذه المسائل. ما الذي تريده إسرائيل وما الذي يمكن أن تحققه
1: دكتور
4: من
1: محمد
4: استمرار استخدام القوة؟
1: في ضوء استمرار رفض نتنياهو منذ 3 سنوات تشكيل لجنة تحقيق رسمية يقول إنها يجب أن تنتظر نهاية الحرب، في المقابل استطلاع لرأي لمعهد دراسات الأمن القومي يقول إن 75% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل تلك اللجنة، ومنهم أغلبية من داعمي الائتلاف المتطرف الحاكم في إسرائيل. الرئيس هيرتسوغ أيضا دعا إلى جانب رئيس الأركان زمير إلى تشكيل تلك اللجنة هذا الأسبوع كما قال في تصريحاتهما. لماذا يتمسك دكتور نتنياهو بهذا الرفض رغم كل هذا الإجماع؟ وهل تصبح أو يصبح هذا العامل حاسما في الانتخابات المقبلة؟
4: سأبدأ من حيث انتهيت، اعتباره عاملا حاسما في الانتخابات، نعم هو عامل حاسم، لكن لاحظي بأن نتنياهو يتبنى المقاربة التي تقول بصرف الأنظار وحرف النقاش الداخلي الإسرائيلي عن الحديث في هذا الأمر، فيما المعارضة تريد أن يكون محور النقاش الداخلي الإسرائيلي مرتبط بإخفاق 7 أكتوبر وبلجنة التحقيق وبقضايا التجنيد، يلجأ نتنياهو إلى افتعال قضايا أمنية يعتمد فيها على فكرة فزاعة الأمن وتخويف المجتمع الإسرائيلي من التهديدات التي تنتظر الإسرائيليين في القطاع وفي الضفة الغربية وفي سوريا وفي أكثر من مكان. استمرار الحديث عن الفزاعة يخوف المجتمع الإسرائيلي وبالتالي يحرف النقاش عن ما يريده غالبية من المجتمع الإسرائيلي، هذا من جهة. من جهة أخرى نتنياهو يعلم بأنه إن تمحور النقاش والجدل الداخلي الإسرائيلي في موسم الانتخابات حول هذه المسألة سيذهب جزء كبير جدا من الإسرائيليين إدانة هذا الائتلاف وعدم التصويت له، ولذلك هو يعني ذهب إلى استراتيجية تقول إلى إبعاد هذا النقاش عن الجدل الداخلي الإسرائيلي، وحينما يضغط عليه يذهب إلى المقاربة التي تقول بلجنة تحقيق لكنها وفق مقاسه وليس وفق ما جرت عليه ودأبت عليه الأمور في داخل إسرائيل. لجنة تحقيق يرأسها قاضي المحكمة العليا وتشكل من أطراف محايدة وتحقق في الأمر بصورة موضوعية. نتنياهو يريد أن يشكل هذه اللجنة وأن يرأسها وأن يكون الائتلاف الحاكم جزء من أعضاء هذه اللجنة حتى تأتي نتائجها بما يريد نتنياهو، وهو أنه ليس هو المسؤول، إنما المؤسسة الاستخبارية والأمن والجيش هم الذين لم يقضوا وفق ادعائه، وبالتالي ولا يتحمل مسؤولية ما يجري أو ما جرى وحتى ما يجري لاحق وما جرى تبعا بعدها.
1: دكتور، تجرى انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر الجاري، تظهر استطلاعات التي أجرتها القناة 12 الإسرائيلية تعادل لليكود وحزب يشار بزعامة غادي أزينكوت وبنحو 23 مقعد لكل منهما، بينما تتراوح كتلة نتنياهو بين 49 و30 مقعدا، أي أنه لم يتحصل على 61 مقعد لتشكيل الحكومة. ما السيناريوهات المرجحة والمحتملة لهذه الانتخابات هنا دكتور؟ وهل في حال ربما وصل أيزنكوت أو بينيت إلى الحكم، هل سيتغير شيء جوهري بالنسبة للسياسة الإسرائيلية تجاه غزة والضفة؟
4: أولا يعني الخلاصة مما تفضلت به الآن هو أن لا أحد حتى بعد الانتخابات إن ظلت الأمور وفق استطلاعات الرأي الحالية يستطيع أن يشكل ائتلافا متينا من 61 مقعدا، لا ائتلاف نتنياهو ولا ائتلاف المعارضة، إن لم يتكئ ائتلاف المعارضة على الأحزاب العربية التي تمنحها استطلاعات الرأي من 13 إلى 15 مقعدا. هذا يعني أن واحدة من الخيارات المطروحة بعد الفرز هي أن تعود إسرائيل إلى دوامة ما حدث في العام 2019، وهو الدخول للتحضير إلى انتخابات برلمانية جديدة والدخول في صراع داخلي جديد، وربما هذا يمنح نتنياهو مزيد من الوقت لي يعني يستكمل مشاريعه التوسعية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. لكن هنالك أيضا سيناريو آخر، أن تمتنع الأحزاب العربية وبالتالي تمنح شبكة إنجاز التعبير أمان مبطنة للائتلاف المعارضة لأحزاب المعارضة لتشكل حكومة أقلية. حينما تمتنع الأحزاب العربية ويحصل ائتلاف نتنياهو مثلا على 52 مقعدا وائتلاف المعارضة على 54 مقعدا، بإمكان ائتلاف المعارضة أن يشكل حكومة أقلية ب 54 مقعدا، لكنها ستكون حكومة ضعيفة إمكان إسقاطها في هذه المحطة أو تلك. هنالك احتمال أن يجري يعني ائتلاف واسع، حكومة وحدة وطنية بعيدا عن الأحزاب اليمينية المتطرفة كحزب بنغفير. هنالك إشارات وهناك مخاوف من بنغفير أن نتنياهو قد يتحالف مثلا مع بعض الأحزاب اليمينية التي

0: أن كلهم يرفضوا فكرة.
1: إذا نشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد هلس، كنت معنا من القدس الباحث في الشؤون الإسرائيلية. عفوا على هذه المقاطعة، ننتقل بكم مشاهدينا لننقل لكم كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا الحفل، وهي كلمة له في اجتماع مع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة.
2: أصدقاء النواب الأعزاء، رؤساء بلدياتنا، شبابنا الذين هم ضمانة المستقبل، السيدات المحترمات، السادة المحترمون، إنني من صميم قلبي أحييكم بكل احترام وحب.

0: sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki vatandaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyor. Yurt dışında gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerimi hasretle kucaklıyorum. Türkiye
1: وكذلك أبعث بسلامي إلى مواطني المغتربين وفي كل أنحاء العالم في افتتاح العام التشريعي الخامس، فإننا إذ نرتب هذا الاجتماع واسع نطاق المشاركة، أتمنى أن يعود هذا الاجتماع بالخير على بلادنا وشعبنا وحزبنا وديمقراطيتنا بالخير، وأسأل الله ذلك. إزمير اليوم مختلفة، أراهم متحمسين جداً.

كل إخوتنا الذين شرفوا هذا الاجتماع وشاركونا هذا الحماس بالعام التشريعي الجديد، فإنني أشكرهم جميعا وأرحب بهم. اعتبارا من الأول من أكتوبر يوم الخميس بدأ العام التشريعي الجديد، والذي أتمنى أن يعود بالخير، وأتمنى لكتلة حزب عدالة وتنمية وشركائنا في تحالف الشعب من الله، أتمنى لهم من الله التوفيق والنجاح. وكذلك البرلمان وأحزابنا السياسية، كل نوابنا، كل نواب البرلمان دون تفرقة بين أحد منهم، أتمنى لهم النجاح جميعا. وفي خطابي في الجمعية العامة لمجلس الشعب التركي الكبير، فإنني أكدت على أمر أود أن أذكر به اليوم مرة أخرى. مجلسنا الغازي قد دخل عطلة تشريعية في حالة من التطابق لم يظهرها من قبل. 467 صوتا بالموافقة على الإطار القانوني قد بعث روح التصالح والمصالحة، وهذه الروح نهتم جدا لأن تبقى حية في العام التشريعي الجديد. في بلادنا المسافات التي بين الفئات المختلفة من المهم أن تسد تلك المسافات بأرضية مجتمعية، ونحن نحتاج إلى هذا أكثر من ذي قبل. نؤمن ما نأمله أن يلقى مقترحنا بتنافس على إطار مصالحة وطنية قبلا، وأن يظهر أنه يمكن إجراء عمل سياسي وحياة سياسية بهذا الشكل. دائما ما أقول إنه لأجل تحقيق ديمقراطية.

فاعلة فإنه بقدر أهمية الحزب الحاكم وتصرفات الحزب الحاكم هنالك أهمية مهمة جدا للمعارضة ودور المعارضة وما تفعله. أنتم أهؤلاء أهل كارشيكا أم غوزتيبة؟ مساعينا أن تكون المعارضة أيضا داعما لها بموقف بناء وتسهم فيها وأن تترك صريخ الحرب جانبا ميدان الحرب جانبا لتتمكن من الالتقاء. يجب على المعارضة أن تظهر قيمة الالتقاء على صورة وأرضية واحدة موجبة إيجابية وبناءة. وإننا حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب فإننا ولا سيما فيما يخص مرحلة تركيا خالية من الإرهاب وغيرها من المسائل التي هي لصالح شعبنا فإننا لم ننأ ولم نتخلف عن التصالح وعن الوقوف على صعيد واحد. لم نتجنب هذا ولم نتهرب منه ولن نتهرب بعد اليوم أيضا. بالأمس فإن حليفنا في تحالف الشعب حزب الحركة القومية قال رئيسه السيد دولت باهتشري في دعوته إلى التنافس في الخدمات وفي الوحدة في الاستقلال، نداؤه هذا قد بعث الفخر فينا، وكذلك فإنني أجده نداء قيما جدا، وإنني أشكره أيضا على تصريحاته وما ذكره بشأن شخصي. في افتتاح المجلس مجلس الشعب التركي الكبير رغم الموقف القبيح غير اللائق الذي بدأ فإننا نريد أن نرى من المعارضة موقفا مسؤولا أكثر. أنا على الأقل أحافظ على أملي المتعلق بهذا، وانطلاقا من هذا المفهوم فإننا سنبقي قنوات الحوار مفتوحة على آخرها، وفي اللجان من سيستخدم لغة إيجابية وبناءة، والوعي والتبصر هي قيم لا نتخلى عنها، لكن موقفنا هذا حسن النية إذا لم نجد له أصداء فإن المرجع الذي نشتكي إليه هذا سيكون دائما هو شعبنا ببصيرته ووعيه وتبصره. رفاق الدرب والقضية الأعزاء،

0: son toplantımızdan bu yana
1: منذ اجتماعنا الاخير والى الان فاننا كوادر حزب العداله والتنميه
0: görevimizi yerine getirmek için
1: سعينا للقيام بمسؤولياتنا تجاه شعبنا وكلنا في حاله من السعي المكثف وأنتم تحت قبة البرلمان ونحن في رئاسة الجمهورية وفي رؤساء البلديات والمحافظات والأفرع في المحافظات والمقاطعات الكل في حالة من التفاني فإنما يسعى لفتح آفاق تركيا وطريقها وكلنا يتصبب عرقا في هذه السبيل في العاشر من أغسطس بدأت مرحلة العطب وانتهت في الأول من أكتوبر تلك الفترة أيضا سعينا لتقييمها على أحسن وجه الوزراء ونواب الرئيس العام للحزب والنواب وأعضاء اللجان والهيئات وكوادر المحافظات والمقاطعات والأحياء الجميع كل كوادرنا فإننا عملنا معها وجلنا مدينة مدينة مقاطعة مقاطعة شارعا شارعا قلنا لا توقف سنواصل الطريق من خلال لقاءات تركيا فإننا أصغينا لأصوات شعبنا من كافة الفئات والشرائح ودونا ملاحظاتهم ولخدمتهم بصورة أفضل فإننا تلقينا منهم المقترحات والتوصيات والآن إن شئتم هلم فلننظر كيف قضينا عطلة ومرحلة الصيف لنستذكر معاً.

0: Onlar sanıyorlar ki
1: إنهم يظنون إننا إن سكتنا إن صمتنا فلن تبقى مشكلة. هذا ولو سكتنا فالتاريخ لن يسكت.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önceki yasama yılının son grup toplantısından bugüne kadar geçen
1: اجتماع الكتل البرلمانية في العام التشريعي الأخير وإلى يومنا هذا كان له جدول أعمال في تركيا في هذه المرحلة استضافت قمة قادة الناتو.
2: Amerika Birleşik Devletleri
1: Başkanı NATO zirvesinin
2: hemen öncesinde
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi. أجرى زيارته إلى تركيا بناء على دعوة الرئيس أردوغان واستقباله في أنقرة كان موقفا بقي محفورا في طي الذاكرة. وفي اليوم الأول للقمة فإن لقاء الرئيس تركي أردوغان والرئيس الأمريكي ترامب كان مهما. ترامب أتى إلى تركيا واستقبله أردوغان بمراسم رسمية في قصر بشتبة الرئاسي. الرئيس أردوغان استضاف قادة دول العالم في أنقرة واستقبلهم على أغاني المهتر أغاني الجيش العثماني. وأما قمة الناتو فإنها وضحت وأبرزت مرة أخرى حسن الضيافة الذي تميز بأتراك وتركيا استضافت أسس قمة الناتو أقوى فإننا قد وضعنا أسسها في أنقرة. الرئيس أردوغان أجرى لقاءات ثنائية مع قادة دول العالم أيضا فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وبلغاريا وألبانيا وغيرها كثير من الدول التقى بهم بقادتها. الرئيس أردوغان التقى مع الوفد الأوروبي أيضا وخلال هذه الفترة فإن الرئيس أردوغان شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا وتحدث العالم. إن لزم الأمر فإننا نقاسي المضائق وندفع الأثمان البائضة ولكننا لا نصمت في مواجهة الظلم ولا نرضى بالظلم أبدا.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan
1: Birleşmiş Milletler Zirvesi في قمة الأمم المتحدة للمناخ ومع في اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي وغيرها اجتماعات مهمة شارك فيها وعبر عن مواقف تركيا. وأما البيت التركي فقد كان واحدا من القلوب النابضة للدبلوماسية التركية فإن رئيس أردوغان استقبل قادة الدول من المملكة المتحدة إلى أوكرانيا إلى اليابان ومن العراق إلى عديد من دول المنطقة والعالم التقى بقادتها الرئيس أردوغان. الرئيس أردوغان شارك في اجتماع مهم آخر والذي كان في اجتماع قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك وهنالك ذكر تأثير تركيا. إن سعينا لتحقيق نظام عادل أحد أهدافه المهمة لا شك هو تحقيق وتقديم عالم مستقر ومرفه ويمكن العيش فيه أكثر للأجيال المقبلة. الرئيس أردوغان أجرى إلى المملكة العربية السعودية زيارة مهمة وهنالك فإن تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان قد وقعوا اتفاقية مكة الدفاعية وفي مكة تم التوقيع. تركيا في هذه المرحلة قد استضافت أيضا القمة 77 للفضاء. إن شاء الله فإن تركيا في سعيها للفضاء المؤنسني ستحقق مهاما أكثر وعلماء أكثر ومهندسين ورواد فضاء أكثر سترسلهم تركيا إلى الفضاء.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece dünyada değil,
1: ليس في العالم بس بل في تركيا أيضا التحق واشترك في اجتماعات عامة في 15 من تموز واحتفال بمالازجيت ومستشفيات شانلوركفا وسامسون وافتتاح المدرج الرابع لمطار اسطنبول والاجتماع الاستشاري الثاني للاتصال. سواء في الإعلام التقليدي وسواء في الإعلام الرقمي فإن علينا أن نبرز وجودنا بشكل قوي. الرئيس أردوغان استقبل أحيانا من جعل تركيا تشعر بالفخر من الرياضيين وحينا اجتمع والتقى بشباب وجيل تكنوفيست. الشباب الذين هم هنا هم جبين هذا الشعب الناصع وهم قرة عين هذه البلاد. هم أقوى علامة ورمز على تركيا الكبيرة والمرموقة. الرئيس أردوغان خلال هذه الفترة أيضا شارك في اجتماعات حزب العدالة والتنمية وهنا أكد على رؤية قرن تركيا وذكر أن حزب العدالة والتنمية سيضع بصمته على مستقبل تركيا كما هو شأنه في الحاضر. اليوم يوم تاريخي، اليوم نحتفل ب إذ بلغنا عامنا 25 بفخر، وإننا كوادر حزب العدالة والتنمية فإننا نشعر بالفخر لأننا أتممنا ربع قرن من مسيرتنا. وخلال هذه المرحلة فإنهم في كل المراحل التقت كوادر حزب العدالة والتنمية بشعبنا. تركيا بقيادة الرئيس أردوغان فإنها تواصل سعيها إلى المستقبل بخطى واثقة. نعم، إننا كوادر حزب العدالة والتنمية نواصل خدمة شعبنا بحماس وشغف وتفان، ولأجل هذا فإننا نشعر بالسعادة والفخر لهذا، أيما سعادة وفخر. أيها الشباب، انظروا ماذا يقول المرحوم نامق كمال: من يرى في نفسه إنسانا فإنه لا يكل من خدمة الشعب، ومن يكون ذا قلب شجاع فلا يتوانى عن نصرة المظلوم والضعيف. أي أن من يرون في أنفسهم بشرا فلا يكلون من خدمة الشعب، والشجعان لا يتوانون ولا يتجنبون ولا يعدلون عن نصرة المظلوم. إن شاء الله فإنه ما مد الله في أعمارنا سنواصل العمل دون كلل أو ملل ليل نهار لخدمة البلاد والعباد، ولن نتوانى في عن هذه السبيل. كل نوابنا في كتلتنا البرلمانية، أي أنتم، فإنه سواء في الأعمال البرلمانية وسواء في المحافظات والمقاطعات، فإنكم بسبب الخدمات التي قدمتموها لشعبنا بالعمل المتفاني ليل نهار والخدمات التي قدمتموها لتركيا فإنني أهنئكم. وبهذه المناسبة فإنني أتقدم إلى السيد بكير بوزدا الذي وفى بمنصبه وكيلاً لرئيس مجلس الشعب التركي الكبير منذ 3 سنوات ونصف رغم مشكلاته الصحية التي يعاني منها. رفيق دربي والقضية صديقي بكير بوزدا، فإنني أتقدم له بالشكر من صميم قلبي.
3: Başkan vekilliği vazifesini devralacak Tokat milletvekilimiz
1: وأتمنى لنائب توكات
3: kardeşimize de
1: أخينا يوسف بيزت الذي سيتسلم منه منصب وكيل رئيس مجلس الشعب التركي الكبير، أتمنى له النجاح والتوفيق. وفي العام التشريعي الجديد فإن أمام مجلس الشعب التركي الكبير لجدول أعمال مكثف. إننا بالتعاون مع حليفنا في تحالف الشعب سنواصل العمل معه في حال من التشاور، وفي هذه الفترة فإن الأشهر العشر المقبلة سنستفيد منها بأفضل صورة مثمرة إن شاء الله. أصدقائي الأعزاء، قبل أن ننتقل إلى تقييمات بشأن جدول الأعمال والأحداث المستجدة، فإن بعض البيانات المتعلقة بالاقتصاد أود أن أرى من المفيد أن أفصح لكم عنها. في 3 أكتوبر فإن مجلس المصدرين التركي أعلن عن تقرير متعلق أرقام التجارة الخارجية متعلق بشهر أيلول. صادراتنا في شهر أيلول بلغت بالنسبة إلى الشهر نفسه من العام الماضي 15.4% من الزيادة لتحقق 26 مليار دولار.
3: 9 aylık ihracatımız
1: صادراتنا في 9 اشهر حققت زياده بواقع 5.2% لتبلغ 211 مليار دولار. وصادراتنا ل 12 شهرا فان 283.7 مليار دولار هي الرقم الذي حققته صادراتنا. صادرات البضائع والخدمات بنسبة منزلة سنويا فقد بلغت 410 مليار دولار تقريبا. رغم الاشتباكات المحيطة بنا ورغم حالة الركود في الاقتصاد العالمي فإن هذه الأرقام مرة أخرى حطمنا بها رقما قياسيا على كل المستويات. 36 مليار دولار كان هو الرقم وبلغنا به 284 مليار دولار خلال مدتنا. وما لم يحدث حدث طارئ كبير فإننا إن شاء الله لعام 2027 الهدف الذي قد حددناه سنحققه إن شاء الله. أرقام الصادرات أتمنى أن تعود بالخير وكل من لهم سهم في هذا النجاح فإنني أهنئهم من صميم قلبي. مؤسسة الإحصاءات التركية قد أعلنت عن بيانات الموارد البشرية والأيدي العاملة وذلك بعث فينا الأمل. وفقا لهذا فإن من في فئة 15 فأكثر من الأعمار من العاطلين العمل قد بلغ في شهر أغسطس بالنسبة إلى الشهر الذي سبقه 6% ليبلغ 2,240,000. نسب البطالة انخفضت بواقع 3.2 لتبلغ لتنخفض بواقع 7.2%. فئة 15 إلى 24 نسب البطالة فيها قد بلغت بالنسبة إلى الشهر الذي مضى 1.1 من الانخفاض لتبلغ 13%. في شهر أغسطس فإن أرقام الأيدي العاملة قد بلغت ازدياداً بواقع 136,000 لتبلغ في المجموع 32,507,000. وبعد تموز فإنه في شهر أغسطس حالة من التحسن تحققت نهتم لها ونراها مهمة. وفيما يخص حماية أعمال مواطنين ومصادر أرزاقهم فإن إرادتنا راسخة أن كان الثمن فإننا مصممون على ألا نرجع عن هذا قيد أنملة. وأخيرا فإنه في يوم الاثنين أعلنت بيانات التضخم المتعلقة بشهر أيلول يوم الاثنين. بداية هنا أمر علي أن ألفت أنظاركم إليه. للأسف فإنه بسبب الاشتباكات التي في المنطقة قد تصاعدت أسعار البترول والتي نشعر بها أحد أكثر المجالات الذي نشعر بتأثير قطاع البترول عليه هو قطاع التضخم. وفقا لحسابات البنك المركزي فإن تأثير الحرب على التضخم سنويا بواقع 7 نقاط سنويا. حالة عدم الاستقرار وأسعار الوقود المتزايدة فإن مؤشراتها على الاقتصاد الواسع فإن هذا أمر واقع يشهده العالم. وفي ضوء هذه الأرقام والمنحنيات فإنه في شهر أيلول وعلى مستوى شهري أسعار المستهلكين قد حققت 1.84% وأسعار المنتجين 1.07% من الزيادة في الأسعار والتكلفة. والتضخم السنوي فإنه قد انخفض إلى 29.7%. وكذلك بذلك فإنه في الأشهر الخمس الأخيرة للمرة الأولى قد انخفض هذا الرقم إلى أقل من 30%. تضخم الخدمات

فإنه منذ مارس 2020 وتضخم أسعار الإيجار من أكتوبر 2022 وإلى هذا اليوم فإنها انخفضت إلى أقل مستوى لها منذ التواريخ التي ذكرت أنفا، ولا سيما ملف الإيجار وأسعار التعليم والغذاء فإنها قطاعات نشعر بالامتنان لأنها بدأت التضخم ينخفض فيها. بالطبع ما نهدف إليه من هدف في التضخم فإننا لم نبلغ المكان الذي نريد أن نبلغه بعد، أمامنا لا زالت هنالك مسافة كبيرة علينا أن نقطعها، وإن شاء الله فإننا بموقفنا المتبصر والمنتظم لن نتخلى عن موقفنا هذا، وهذه المسافة المتبقية سنقطعها وسنبلغ أهدافنا إن شاء الله. شعبي العزيز، رفاق القضية الأعزاء، وبشأن الاقتصاد الواقعي إذ نتابع هذا، فإنه فيما يخص أسواق صناديق الاستثمار والمشكلة التي برزت في قطاع منها فإننا نتخذ موقفا منها، وفي حالة من التصميم والإصرار الكبير نتخذ مجموعة من الخطوات متوالية. والآن هذه المسألة لها في بداية الأمر جانب حقوقي، القضاء يهتم بالجانب المتعلق بالجانب الحقوقي وفقا لدستورنا والقوانين ولوائح أسواق رؤوس الأموال، وبهذا فإن القطاع القضائي في حالة من التنسيق مع المؤسسات الأخرى يقوم بما يجب القيام به أصلا. هنا ليعلم الجميع الأمر الآتي، إن من يأكل حقوق الشعب ويحقق كسبا غير مشروع ويرتكبون أعمال الطمع والنصب فإنهم سيحاسبون على هذا في الدنيا في محاكم تركيا، في محاكم هذه الدولة، وفي المحكمة الكبرى يوم القيامة سيحاسبون، سيحاسبهم الله الخالق. وهذه المسألة لا شك لها جانب اقتصادي، وإدارتنا الاقتصادية تحديدا وكل المؤسسات المعنية فإنها في حالة من التيقظ تتابع هذه المسألة وتتخذ التدابير وتسعى لتخرج أسواق التمويل من هذه الأزمة أقوى وأكثر صحة، والخطوات التي يحتاج إليها في هذه السبيل فإنهم يتخذونها. وهذه المسألة لها بعد آخر متعلق بالمستثمرين، وكذلك فإننا نتابعه بدقة دون أن نحمل الرأي العام ما لا يحتمل من أمور ومن أثقال، دون أن نجلب حملا ثقيلا اقتصاديا على القطاع العام فإننا نتخذ خطوات في هذه السبيل. برئاسة نائب رئيس الجمهورية فإن هيئة تنسيق صناديق الاستثمار قد اجتمعت، وجدول أعمالها الأول هو حل هذه الأزمة والمشكلة. هيئتنا هذه ستعمل بشكل مكثف وستتجاوز هذه المشكلة التي ألقت بظلالها على أسواق الأموال. تعليماتنا إليهم هي بهذا الشكل، وهيئة رقابة الدولة فإنها تتناول هذه المسألة وتبحث فيها بكل جوانبها، وهنالك أيضا فإنه لن نتغاضى عن أدنى حالة من تجاوز للقانون أو كسب غير مشروع. وهنا أمر أود أن أعبر عنه بإخلاص، وإن كان بعضهم يسعى ويتمنى ويرتقب أن يدخل الاقتصاد التركي أزمة كبيرة، فإنه بإذن الله ما سيحدث هو عكس هذا تماما. في نهاية هذه المرحلة فإن أسواق الأموال في تركيا ستتخلص من إصرها والأثقال التي كانت معلقة بها ومن الطفيليات الطامعة، وهكذا فإن سوق التمويل في تركيا سيصبح أكثر صحة وسيواصل طريقه أقوى من ذي قبل. من يسعون للإضرار باقتصاد تركيا من تجار الكوارث والأزمات سيخسرون، وبلادنا وشعبنا ستكسب أضعاف ذلك أضعافا مضاعفة. ودخول التمويل ورؤوس الأموال إلى تركيا سيكون أسرع.

أو أكثر تدفقا، لا تساورنا في هذا الشأن أدنى ذرة من شك. فلا يشكك شعبنا في هذا، ولا يشك شعبنا في هذا. أصدقائنا الأعزاء، هذه مسألة بالطبع لها بعد إداري وسياسي أيضا. القضاء المستقل يجري عمله، وهنالك المرحلة تتواصل. وفي الاقتصاد فإن الأطراف كلها يقومون بخطواتهم في ضوء مسؤولياتهم، والبعد المتعلق بالوجدان والأخلاق والمعتقد والدين فإن هذا أمر أساسا متعلق بذات الإنسان نفسه. لكن في الجبهة الإدارية والسياسية فإن الحمل له على أكتافنا. قد قلت قبل قليل بالجانب الإداري فإننا قد وظفنا وعيننا وأصدرنا تعليماتنا إلى المؤسسات المعنية، وهم يتابعون هذا الأمر بشكل حساس. فلنأتي إذن إلى الوجه السياسي والجبهة السياسية في هذه المسألة. الآن انظروا إخوتي الأعزاء، الجانب السياسي في هذه المسألة لهو جانب ليس بمعزل أبداً عن الوجدان، عن الضمير والأخلاق والدين والمعتقد. إننا حين أنشأنا هذا الحزب وحين خرجنا في طريقنا هذه، فإن قيمة أساسية كانت أساساً لحركتنا، واتخذنا منها دستوراً لنا، أهم دستور لنا. ماذا كانت تلك القيمة؟ وهي أن الميناء الوحيد، أن السياسة بحر ميناؤه الوحيد هو الأخلاق، والدين والمعتقد لم نرى فيه مجرد مصطلحات غير ملموسة تخص الأفراد وحسب، بل جعلناها في لب سياستنا وحزبنا وحركتنا، وفي القلب من حزبنا وحركتنا. هذه حركة أنشئت على الأخلاق. سياستنا أنشئت على الدين والمعتقد والأخلاق والضمير قبل 24 عاما بالتمام والكمال، عندما أنشأنا أول حكومة وشكلنا أول حكومة الحزب العدالة والتنمية. ماذا كانوا قالوا لنا؟ هل تعلمون؟ قالوا تولي سدة الحكم أمر يفسد الإنسان. قالوا أولئك أيضا سيفسدون، وعلى مدى 24 عاما فإننا لم نسمح للفساد وللترهل والتآكل بأن يقترب من حزبنا أو يقاربه حتى. أيها الشباب، لم نتخلف عن مواجهة ضمائرنا، ولم نتوقف عن محاسبة نفسنا بنفسنا، ولم نتخلى عن أخلاقنا، ولم نسمح بزعزعة ديننا ومعتقدنا. كم من ابتلاءات واجهناها، وكم من ابتلاءات وامتحانات تعرضنا لها، لكن لله الحمد فإننا في مواجهة كل التهاب وميكروب خبيث يسعى للتسرب إلى بنيتنا، فإننا نجحنا في تبديده بإيماننا الراسخ الذي لم يتزعزع، وبأخلاقنا وبضميرنا. إننا حركة سياسية رأت في قدرها قدرا مشتركا مع الشعب والبلاد. هذا الشعب العزيز، نحن بالأمس كنا، واليوم ها نحن، وغدا سنبقى إن شاء الله. لا ييأس أحد، ولا ينزعج أحد، ولا يتعب أحد مزاجه أو يسد مزاجه. إن شعبنا وكوادر حركتنا السياسية فلا يقنط ولا ييأس، وثقتهم بنا فلا تتزعزع، ولا يبقى أحد تحت تأثير البروباغاندا السوداء. في البروباغاندا السوداء
تلك البروباغندا السوداء لا يمكن

0: كلها أن تؤثر لا على إيماننا ولا على ضميرنا ولا على أخلاقنا. لا يقلق أحد من ذلك. إننا ليس لنا دين لأحد سوى هذا الشعب العزيز.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله. إننا لنا لله إن لله علينا دينا هي الروح التي سنسلمها إليه، وسوى ذلك فليس لمخلوق علينا دين. الأقاويل والافتراءات والادعاءات والاتهامات والسيناريوهات المتعددة كلها لا يشكن أحد، فإن رجب طيب أردوغان ورفاق دربه وقضيته فإنهم يفعلون ما يلزم وسيفعلون ما يلزم، لا يشكن أحد في هذا. أقول مرة أخرى، إن الميناء الوحيد لسياستنا هو الأخلاق، وحركتنا هذه لم تخرج عن هذا الميناء أبداً، ولن تنتهب مرساتها من هذا الميناء. والآن أيها الأصدقاء، دعكم ممن من الخروج أمام الشعب، من لا من هم عاجزون حتى عن الخروج على المنصات، هم يخرجون اليوم ويسعون لتلقين الدروس في الأخلاق. من كانوا يحافظون على اللصوص والمنتهبين ويرعونهم، أولئكم يسعون اليوم لتلقيننا دروسا في أخلاق السياسة. للمرة الأولى في تركيا مأسسوا الانتهابات ببروج من الأموال واعترافات بالرشاوى. أولئكم من بدل أن يجيبوا عنها أو أن يفصحوا عن موقفهم، فإنهم بدل ذلك يهاجمون وتمتد ألسنتهم إلى ملايين ممن عاضدوا حزب العدالة والتنمية. هنا أمر سيعلمونه إن عاجلا أو آجلا. إن موقفنا ممن يأخذون النقود بأموال البقلاوة ويحافظون على لصوص الأموال فإننا موقفنا منهم هو أننا لا نصغي لهم أبداً ولا نرى فيهم مخاطبين لنا حتى. ومن هنا أمر لا يمكن أن يكسب منهم أولئك الانتهازيون السياسيون. أولئكم إنما ينظرون بطمع، لكن سيبوءون بالفشل. ولن تخرج لهم مصلحة، لن يخرجوا من هذا بنفع لهم. وشعبنا وحركتنا ستبقي آمالهم تلك هباء، لن يتصدروا منها أمرا ولن يستفيدوا منها أمرا. وسيقول الجميع إن رجب طيب أردوغان لا يفعل ما يفعله بحملات البروباغندا وبالتحريضات من في وسائل التواصل الاجتماعي والأقلام المأجورة تلك ومن يقولون ذلك. نحن إنما يكون رائدنا هو شعبنا في هذه السبيل. إن كان لكل منهم سيناريو ومخطط فثقوا تماما أننا لدينا مخطط حركة وتقويم خاص بنا، وبالصبر والعزم فإن هذا المخطط سنجريه خطة خطة وخطوة خطوة إداريا وسياسيا، فإننا سنفعل اللازم، لا يشكن أحد في هذا. أقول مرة أخرى، هذه المسألة نتابعها بدقة وحساسية كبيرة. سياستنا ونموذج إدارتنا الذي هو نتاجها لطالما كانت في بوصلة هذا كله الأخلاق والقانون والضمير والوجدان، وإلى يومنا هذا فإننا لم نتخلى عن الأخلاق والإيمان والضمير ولم ننحرف عن تلك الطريق. وفي قابل أيامنا أيضا فلن يتمكن أحد من حرفنا عن طريقنا. الإيمان هو ذلك الجوهر الإلهي الذي في الإنسان، والقلب الصدئ الخلو عن الإيمان، الخلو عن الإيمان فإنما هو حمل وثقل وعبء على صاحبه. أولئكم لم يعرفون منذ 25 عاماً. ماذا رأينا أتعلمون؟ كم رأينا؟ بإذن الله فإن هذه أمور سنتجاوزها، ونحن نتجاوزها بالفعل. وهذه ليست بالنسبة إلينا بالمسألة التي نتحدث فيها ونسهب طويلاً دون شيء، وليست بالمشكلة التي يعجزنا حلها. طريقنا في سبيل خدمة البلاد والعباد والأمة، طريقنا هذه أن كان من يقف في طريقنا فإننا ننحيه جانبا ونواصل مسيرتنا غير ملتفتين. لا يلقي أحد بنفسه في فخ السوداوية، ولا يساور أحدا من أصدقائي شك في هذا. حق شعبنا ولقمة الفقير وابن السبيل، أمل ابن السبيل والفقير والمظلوم، كل من تمتد يده إليه وكل من يتسلط عليه، فإن هذا الحزب يتسلط على من يتسلط على حقوق شعبنا وعلى من يظلم شعبنا. ذلك كان دأبنا، ثقوا تماما، ذلك كان دأبنا وذلك هو دأبنا اليوم، وغدا ذلك سيكون دأبنا وديدننا. سنواصل طريقنا أنقياء، وفي هذه الطريق سنخرج نجدد أنفسنا دوما بصورة نجدد فيها نفسنا أكثر فأكثر، وسنمشي خطوات راسخة مصممة أكثر إن شاء الله. وهذه النقطة إلى يومنا هذا قد تجاوزنا كل الابتلاءات والاختبارات، أقوى من ذي قبل، واليوم أيضا سنخرج منه ونحن أقوى من ذي قبل إن شاء الله. أصدقائي الأعزاء، نوابنا الأعزاء، إن أسرة حزب العدالة والتنمية لهي بالتحاقات جديدة إلى صفوفها، تواصل التعاظم والكبر وتواصل ازديادا قوة إلى قوتها. من ملوا من ضغوط المتسيدين على الأحزاب، من لا يريدون أن يتعرضوا لسبابات وشتائم في ساعات الليل من رؤساء أحزابهم، ومن يسعون لخدمة مدنهم، فإنهم يجدون حزب العدالة والتنمية ويجدون في الحزب ميناء آمنا لهم، ولا سيما أولئكم الوحوش الجوع التي لا تشبع. من يريد أن لا يخدم تلك الوحوش وأن يخدم هذا الشعب فإنه يجد الحل هنا في حزب العدالة والتنمية. وسبب الإقبال المتزايد على حزب العدالة والتنمية هو هذا، وكل قائلة سوى هذا فإنما هي بهتان وافتراء وكذب. أولئكم الذين تمتد أيديهم إلى رفاق دربهم فقط لأنهم لم يرضخوا لهم، فتمتد ألسنتهم إليهم ويشتمونهم دون ما احترام، هذا يعني حالة من انعدام الأخلاق صريحة. وهنا أمر أود أن أقوله بوضوح، إن حزب العدالة والتنمية لا هو حزب سجل في تركيا كتاب كيف تدار الإدارة المحلية والبلديات. نحن عام 1994 قبل 32 عاما، فإننا خرجنا من نقطة الإدارة المحلية إلى العموم، أي في تمام بلادنا 783 كيلومتر، وتجربتنا البلدية الحافلة بالنجاحات من خلالها فإننا أنشأنا البعد في الإدارة المحلية، ثم السياسة الداخلية، ثم السياسة الدولية. حزب العدالة والتنمية، مفهوم حزب العدالة والتنمية في البلديات هو أمر لا يمكن لأحد أن يسابق فيه حزب العدالة والتنمية أو يبلغ شأوه. حل المشكلات سريعاً وتطوير المشروعات وخدمة المدن وتطوير رؤى لأجل المدن، هذه أمور لا يمكن لأحد أن يشارك حزب العدالة والتنمية في مضماره في هذه السبيل. من يرون في البلديات بابا للنفع لبعضهم ذلك قد يكون لبعضهم بابا للنفع والانتهاز والانتهاب أموال الشعب، لكن البلديات بالنسبة إلينا إنما هي باب لخدمة الشعب. الإدارة البلدية قد تكون لبعضهم طريقا لزيادة الثروة الشخصية وثروات الأصدقاء، لكنها بالنسبة إلينا إنما هي منصب مهمته خدمة الشعب والتفاني ليل نهار لأجل الشعب، وهي مسؤولية ثقيلة بهذا الاعتبار. إننا لا نرى في البلديات بوابة لإثراء الجيوب أو الأصدقاء والأقارب، بل على العكس من ذلك نرى فيها سبيلا لملء جيوب شعبنا وخزانة الشعب ولتقديم تركيا ومدن آمنة أكثر وأجمل. هكذا كان الأمر واليوم هو كذلك، وغدا أيضا لن ننحرف عن طريقنا، كلنا جميعا بهذا المفهوم والمنطلق سنواصل السعي والعمل لإحياء مدننا وإنشائها. اليوم من التحق بنا رئيس بلدية إزمير الكبرى جميل توغاي، فإنني أقول له أهلا، حللت أهلا ووطئت سهلا في صفوف حزب العدالة والتنمية. إزمير ذرة بحر إيجا، وإخوتنا أهل إزمير فإننا سنكون داعمين له في سبيل خدمة إزمير مدينة وشعبا. إزمير أن تتعرف على الإدارة البلدية من القلب، هذا أمر أتمنى أن يعود بالخير والبركة. بهذه الأفكار فإن العام التشريعي الجديد الذي نجري اجتماعه الأول اليوم أتمنى أن يعود بالخير والبركة، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق في أعمالكم البرلمانية، وأدعو السيد جميل أمامكم.

0: Evet, şimdi de... Evet, şimdi de İzmir milletvekillerimizi de alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Evet, rozetimizi de alalım.
1: إذن مشاهدينا تابعنا معكم هذه الكلمة لرئيس رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية أمام كتلة حزبه اللانيابية في العاصمة التركية أنقرة. يطلعنا على تفاصيل هذه الكلمة الزميل أيمن جاد، ينضم إلينا من العاصمة أنقرة. إذن أيمن، حدثنا عن أبرز الرسائل الداخلية والخارجية التي جاءت في كلمة الرئيس أردوغان بهذه المناسبة. إذن يبدو أننا قبل أن ننتقل إلى الزميل أيمن جاد، إذن نتابع هذه اللقطات لتقليد رئيس رجب طيب أردوغان لرئيس بلدية إزمير وسام حزب العدالة والتنمية. يذكر أن الحزب بلغ الذكرى 25 لتأسيسه، وقد بدأت منذ الأول من هذا الشهر الدورة التشريعية الجديدة. إذا ننتقل إلى الزميل أيمن جاد. إذا أيمن، أطلعنا كما سألتك عن أبرز الرسائل التي جاءت في كلمة الرئيس أردوغان.
2: أميرة، لو نبدأ من الرسالة الحالية، حيث يقلد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعار حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئيس بلدية إزمير الكبرى، وبهذا تنضم هذه البلدية الكبرى ثالث أكبر المدن التركية إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتكون ضمن البلديات التي يخدم فيها حزب العدالة والتنمية ويقدم خدماته للمواطنين الأتراك على عموم البلاد. الرئيس التركي في اجتماع هذا اليوم، هو الاجتماع الخاص بافتتاح العام التشريعي مع أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في مجلس الأمة الكبير، إلى جانب رؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية في عموم تركيا. كان هذا الاجتماع تحدث فيه الرئيس التركي عن رسائل عدة، أبرز هذه الرسائل عن العام التشريعي الجديد وما تنتظره تركيا من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، خاصة في ملف تركيا خالية من الإرهاب، إلى جانب بقية القوانين المهمة التي تحاول وتسعى بها تركيا لتبوأ مكانتها خلال الفترة القادمة بين الدول الكبرى في العالم. إلى جانب هذه النقطة، تحدث الرئيس التركي أيضا عن أهمية المعارضة التركية، أهمية أن يكون هناك معارضة قوية خلال العام التشريعي الجديد في مجلس الأمة الكبير. هذه المعارضة ستعمل على تدعيم ودعم الموقف التركي، كما قال رئيس حزب الحركة القومي وحليف الرئيس أردوغان في تحالف الشعب، إن العمل بالتنافس بالخدمات مع الحفاظ على استقلال القرار الاستراتيجي لتركيا، يجب أن يكون هذا هو ديدا الأحزاب داخل البرلمان التركي خلال العام التشريعي الجديد، وبالتالي تحقق تركيا المزيد من الطفرات خلال الفترة القادمة. على ما حققته تركيا خلال العطلة الصيفية لمجلس الأمة الكبير، استعرض الرئيس كذلك ما قامت به الحكومة التركية بدءا من قمة حلف الناتو، وصولا إلى الفعاليات التي شارك بها الرئيس أردوغان، وكان آخر هذه الفعاليات الدولية مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. ثم تحدث بعد ذلك الرئيس التركي عما حققه الاقتصاد التركي من إنجازات خلال هذه الشهور التسعة التي مرت من هذا العام، من عام 2016، خاصة في انخفاض نسب التضخم على مدار 5 شهور، إلى جانب ذلك أيضا ارتفاع الصادرات التركية برقم قياسي خلال شهر سبتمبر أيلول، وصلت إلى 26 مليار دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ الاقتصاد التركي. النقطة التي أثارت الجدل أميرة خلال الفترة الماضية، وهي قضية الصناديق الاستثمارية، شرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمؤسسات التي تعمل على حل هذه القضية التي طالت بعض مجموعات وشركات الاستثمار. قال بأن هناك مسار قانوني تعمل عليه وزارة العدل، هناك مسار اقتصادي يرأسه كذلك وزارة المالية والمؤسسات المعنية، وهناك كذلك ملف المستثمرين ومسار المستثمرين الذي شكلت من أجله لجنة يرأسها نائب الرئيس جودة يلماز. إلى جانب ذلك، ختم الرئيس التركي كلمته بميناء السياسة التركية الذي تنتهجها والتي ينتهجه حزب العدالة والتنمية، وهو الأخلاق. قال بأن حزب العدالة والتنمية الذي شكل أول حكوماته قبل 24 سنة من هذا التاريخ يسير على هذا النهج، وأنه يعمل على إزالة كافة المؤسسات أو كافة الأشخاص الذين يحاولون التغلغل إلى بنية الحزب للحفاظ على هذا الميناء، ميناء الأخلاق وحده الذي حمى كما قال الرئيس التركي حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه في عام 2001 وتأسيس أولى حكوماته في عام 2002 وصولا إلى هذا العام الذي احتفل فيه الرئيس أردوغان مع أعضاء حزب العدالة والتنمية بالذكرى 25 لتأسيس الحزب الحاكم في تركيا.
1: إذن الزميل أيمن جاد مراسل تراتي عربي كنت معنا من العاصمة أنقرة، شكرا جزيلا لك أيمن على كل هذه التفاصيل. إذن أيمن يبدو أننا سنبقى معك ونواصل، وبينما نعود إليك أيمن نتابع هذه الصور للرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب رئيس بلدية إزمير الكبرى الذي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن انضمامه وهو جميل توغاي انضم إلى صفوف الحزب، وكان لذلك ربما إعلان مسبق أيمن بأن توغاي سينضم إلى الحزب، نشر فيديو يشير إلى تاريخ اليوم 7 أكتوبر وهو أمر مهم دون شك، خصوصا وأنك كما أشرت إزمير ثالث المدن الكبرى في تركيا وهذا مهم جدا بالنسبة للحزب الذي يخوض عيده 25 سنة منذ تأسيسه. إذا نشكرك جزيل الشكر أيمن جاد على كل ما تفضلت به. إذا مشاهدين تابعنا معكم هذه الكلمة التي كانت للرئيس رجب طيب أردوغان أمام كتلة حزبه النيابية، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في أمان الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. يا حسين عندنا اليوم كيف حالكم؟ أنا تقريبا ابن عمر 15 سنة. من هذه السنة بدأت رحلتي مع القرآن في مشاركة مع المسابقات القرآنية، حفظ صور معينة، دخلت في دورة تأهيلية لأحكام وتلاوة القرآن الكريم وأنا في صف ثاني ثانوي، يعني كان تقريبا عمر 16-17 سنة. منذ هذه اللحظة وأنا مع كتاب الله وفي بيوت الله سبحانه وتعالى. أنا يعني هذه الغاية كانت بين عيني منذ أن أقبلت على القرآن وتذوقت حلاوة هذا الكلام، وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا منحني يعني صوتا جميلا. من هذه اللحظة أنا بدأت الآن مسيرتي مع كتاب الله عز وجل إلى أن أتيحت لي الفرصة والحمد لله، وختمت القرآن. يعني لا توصف هذه السعادة، إنك أنت الآن تحمل بين جنبيك وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرحة كانت تغمرني في داخلي حقيقة، لكن من الذي يفرح بحفظك لكتاب الله؟ الوالدان اللي هم أعز الناس على قلبك، الزوجة لأنه كنت أنا متزوج وكان عندي 4 أطفال. يعني الحمد لله كانت السعادة في داخلي الحمد لله. القليل من حولك من يشعر بهذه الفرحة.

القرآن الكريم تربع على عرش قلبي منذ نعومة أظافري. بصراحة تربيت ببيت مسلم، والدي حفظه الله منذ صغرنا، إنه هو كان دائما يسمع لنا القرآن، سور من القرآن يحفزنا يحمسنا، فترعرعت على حب القرآن والمساجد، فلقيت القرآن أنيس لروحي ولقلبي، فبدأت تزوجت شيخي وقرة عيني الدكتور وائل رحمه الله، فبدأت معه في حياة القرآن، فكان دائما يحدثنا عن القرآن، عن قصص الصحابة، عن زوجات الرسول، وكله كان قصص من القرآن، فأحببت هذه القصص لأصل إلى مرتبة الصحابيات، مع أنه يعني أتمنى أسأل الله أن أصل للصحابيات. كنت دائما أتنافس أنه كيف يعني أتنافس أنه كيف أصل لربنا أنه بدون حساب يعني. فبدأت بالقراءة، بأسمع دروس من الشيخ، أنه دائما أحكي له احكي لي قصص، بعد صلاة الفجر يقعد معنا تفسير آيات القرآن، فأحببت القرآن كثيرا هيك في حياة الشيخ. فبدأت أنه

بدأت منذ الصغر. أذكر في عمر ال5 سنوات تقريبا كان والدي يصطحبني للمسجد، كنت أحفظ القرآن في المسجد على الرغم من صغر سني بطريقة التلقين يعني. ولما أرجع للبيت الوالدة الله يحفظها وش فيها ويعافيها فيها كانت هي اللي بتراجع معي وبتلقيني الآيات والسور. وبدأ الحفظ تراكمي لاحقا بعد ذلك وأنا أتنقل بين المساجد، وبفضل الله سبحانه وتعالى أتممت القرآن في عام 2006 تقريبا، حفظت القرآن الكريم كاملا. أنا بعتبر أنه في حياتي الإيمانية عشت أعظم لحظتين إيمانيات في حياتي، لحظة ختم القرآن، وبالنسبة لي لا يوازيها إلا لحظة وقوفي بعرفة يوم ما حجيت بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان يوم ختمي للقرآن من أعظم الأيام بالنسبة لي اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمني فيها، خصوصا أنه كان في سن مبكرة. يعني أذكر أني يومها يعني كنت ضمن مخيم من مخيمات دار القرآن الكريم والسنة لحفظ القرآن الكريم، مكثت في أيام متتالية على مدار شهر كامل تقريبا أحفظ القرآن يوميا على مدار 8 ساعات، من تقريبا يعني من الساعة 6 صباحا أو 7 صباحا للساعة 3 عصرا يوميا.

0: عمري 16 ربيع، أحفظ القرآن الكريم من 16 سنة، متلم لدورة التجويد بفضل الله سبحانه وتعالى، وأحفظ من الأحاديث النبوية شتى. وبفضل الله بدأت في السنة دي. توفت والدتي من 7 سنين، واللي شجعني على القرآن أول إشي طبعا كان هدفي إنه أنا ألبس والدتي ووالد تاج الوقار، واللي شجعني وكمل معي هو والدي الله يحفظه ويحميه. فكانت بدايتي مع القرآن يعني بداية جميلة جدا. أول شيء طبعا كل واحد بيبدأ آية آيتين، سطر سطرين، بعدين نص صفحة، بعدين صفحة، بعدين ربنا بعينه وبتوكل على الله وبتمشي معه. أنا وصلت في آخر يوم إلي في سورة البقرة 42 صفحة في يوم واحد. لما أنا خلصت القرآن سجدت لله سبحانه وتعالى، يمكن خلصت تقريبا على الساعة 2:30 عصر، توقيت كان صيفي. فلما خلصت سجدت لله شكرا، وبعد هيك يعني بعد يمكن 4 أيام كان في اللي أنا خلصته في مركزي وفي حلقتي، بس ما خلصتوش باعتمادة في دار القرآن. فكان آخر امتحان إلي كان بعدها يمكن 3 أيام، والحمد لله يعني جزت الامتحان، والحمد لله يعني حفظت القرآن، والحمد لله كان القرآن لحتى الآن هو مرشدي في الحياة ومسهل مهماتي.
1: بدأت الحرب يوم السبت، الأحد، الاثنين صباحا قبل الظهر تقريبا بساعة أو ساعة ونص، يعني بعد 10:30 أجانا الخبر أنه بده يتم قصف بيت جارنا، فنبهونا الجيران وخرجنا من هذا البيت. أول ما يتبادر إلى ذهنك في هذا الموقف قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نقول يا أخواننا هذا قدر مكتوب عند الله تبارك وتعالى. في خضم هذه الأزمة التي حلت علينا وهذه الابتلاءات كنت يعني ألقي بعض المواعظ في المساجد، حتى في البيوت، في المجالس تثار هناك بعض الأقاويل التي يعني نفهم منها ضعف العزيمة، عدم الصبر، عدم الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. أهم آيات كانت تتبادر إلي الآيات من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حديثنا كان الذي يواسي القلوب ويعني يداوي الجراح والقلوب المكلومة والنفوس التي تألمت لوقع هذا الحدث العظيم الذي يعني رأيناه في أيام الحرب. المنطقة هذه اللي احنا نجلس فيها منطقة البراق الجنوبي اللي هي 112، قالوا انه هذه المنطقة مجاورة واخلوا فيها. انا وابنائي الشباب الثلاثة كنا يعني نرتئي

0: نظلنا في البيت حفاظا على ممتلكات البيت من أيدي المخربين الذين يعني انتشروا في هذه الفترة. جلسنا في هذا البيت حتى ليلة الدخول واقتحام هذه المنطقة. صلينا المغرب وتعشينا من الطعام الموجود. العشاء واحنا بنصلي في العشاء الفرض أو في النوافل السنة وإذا بالقصف يبتدئ، يعني تقريبا الساعة 7. فحقيقة هذه ليلة كانت الحمد لله اللي مرت بسلام، ليلة رعب، ساعات رعب عشناها في هذا البيت. الأولاد تفرقوا، أنا استمريت في الصلاة، يعني عندي ورد لبعض الركعات والصور بأقراها، وأنا ساجد سمعت دبدبات الدبابات وهي داخلة. فقمت بعد الصلاة قلت للأولاد في دبابات دخلت المنطقة، سبحان الله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأنه لو نظرنا أو شاهدنا الدبابات وعرفنا وين مكانها لربما أصابنا الرعب والخوف وما استطعنا نخرج من البيت. لكن سبحان الله، حكمة الله تبارك وتعالى يعني كانت إنه إحنا ما نشوف الدبابات ولا نعرف مكانها، وقررنا نجلس لساعات معينة. في لحظة معينة وتوقف الطيران صرنا نسمع قذائف الدبابات، فازداد الوضع النفسي يعني صعوبة في عندنا وعند الأولاد. أنا كنت أصبرهم أواسيهم أذكرهم بالصبر بأن قدر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كله خير. إن اتخذنا قرار في النهاية أن نخرج من البيت وتوجهنا إلى جهة اللي هو شارع النصف. طلعنا على الشارع الرئيسي، شارع الأمن الداخلي، وإذا الدبابات في وجوهنا على المفترق واقفة. ابني الصغير أحمد الله يحفظنا ويحفظ أبنائنا جميعا قال لي يا أبا هذه إسعافات. قلت له يا أبا إسعافات إيش جابها؟ الإسعافات إيش جابها؟ فقلت له هذه دبابات. الآن الجو ضباب، يعني هذا طبعا بيزيد من الرعب والخوف في قلوبنا، الزنانات فوق رؤوسنا. خرجنا من البيت باتجاه الشارع النص اللي بوصل للبحر، عودنا قلنا لا نغير الاتجاه، المنطقة الخلفية اللي هي الجنوبية خلف البيت عندي موحشة تماما، منطقة مزارع. فما اخترنا انه نطلع من هذا الطريق، واخترنا طريق النص ممكن تكون اونس لنا. غيرنا الاتجاه الى الجهة الجنوبية ومن ثم الى العطار. طبعا احنا ماشيين في هذه اللحظة كل اثنين في جهة، لكن انا من قبل ما اطلع الى البيت يعني كنت دائما اقول لهم الدعاء اللي علمنا اياه الرسول صلى الله عليه وسلم، نخرج من البيت واحنا متوكلين على الله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله.
1: ان الله بعباده لخبير بصير.

0: في رحلة الإنسان القرآنية سبحان الله بيتعرض لكثير من الآيات اللي تؤثر في صقل شخصيته ويبقى لها بصمة حاضرة في حياته. لعله أنا من أكثر الآيات اللي أثرت فيها قول الله سبحانه وتعالى: الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لفتني في هذه الآية أكثر من لفتة سبحان الله. أولا تقديم الله سبحانه وتعالى للعبادة المتعدية على العبادة القاصرة، لقوله الذين يمسكون بالكتاب، يمسكون الناس، يمسكون غيرهم، وأقاموا الصلاة. سبحان الله، تمسيك الناس بالكتاب عبادة متعدية وإقامة الصلاة عبادة قاصرة. فعلى الرغم من كون الصلاة وإقامة الصلاة شعيرة من أعظم شعائر الدين وركن ركين، إلا أنه قدم العبادة المتعدية تمسيك الناس بالكتاب على إقامة الصلاة. عشان هيك هذا سبحان الله أمر كان من الملافت الجميلة اللي التفت لها في السجن. ثم قال: إنا لا نضيع أجر المصلحين. لذلك أنا قلت في نفسي أنه لابد الإنسان يلتزم منهج الإصلاح وليس منهج الصلاح. لا يكتفى أن يكون إنسان صالحا في نفسه، وإنما لابد أن يكون مصلحا لكل من حوله. يعني في الحرب مثلا كان من أكثر الآيات اللي تجلت قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. كان من الآيات اللي تجلت أيضا قوله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فاصبر وما صبرك إلا بالله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه كلها الآيات كانت من يعني لعلها من أكثر الآيات التي لها وقع في نفسي وفي قلبي، خصوصا أنها كانت تتناسب بتناسب المقام اللي كنت أستحضرها فيه.
1: إحنا في يوم 8 أكتوبر إجا بلاغ إنه الدار بدها تنضرب، وطلعنا باتجاه يعني نصر يعني بيت خالي، وبعد هيك طلعنا من تحت النار على شارع 10 اللي هو دار سيدي قبل. وفي يوم 13 الشهر 13/10 إجا البلاغ إنه كله يتوجه جنوب. فإحنا من وجب إنه كان معنا ستة توفت الله يرحمها، كان معنا ستة قاعدة كان معها يعني انت تعرف اغلب الستات اليوم كلهم هيك. فطبعا نحن نتوجه جنوب مش خوفا من واقع غزة، بل مسؤولية كانت موجودة. فطلعنا يوم 13 شهر، اول شيء رحنا خان يونس، قعدنا في خان يونس يمكن شهر، بعد هيك توجهنا لرفح. في رفح قعدنا يمكن 6-7 شهور لحد ما اجى موضوع اجتياح رفح، وكانت المنطقة الوحيدة الموجودة يمكن مع واسخ خان يونس. فرحنا هناك، كانت يعني كان فترة نزوح يعني كلها قهر وألم ووجع وفقدان وافتقاد لناسك ولحبايبك ولكل هذا الموضوع. فكان القرآن الكريم كان هو مصدر الطمأنينة. احنا طلعنا طبعا انا واخواتي بدون والدي. هناك تذكرت قصة سيدنا موسى لما ألقته أمه في اليم، وبعد ذلك وكان قضاء الله ووعده أن ترجع هي من تربيه، ليس فضلا من أم يوسف ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذا خفنا أو إذا شعرنا بالخوف نهلع إلى القرآن الكريم، فالقرآن هو مصدر الطمأنينة في أي نفس مسلم. طبعا انت كيف بتستذكر انه من الايات انه الله سبحانه وتعالى غالب الذين كفروا، وبتستذكر ما فعل اليهود بسيدنا موسى، فبتقول انه لا، انه احنا لسه انه النبي شاف المرار واحنا على خطاه بدنا نمشي، فان شاء الله ربنا يكتب من الصابرين.

المواقف الصعبة اللي مرت علينا في في نزوح. كنا في يوم في مواسى خان يونس، كانت الساعة تقريبا يمكن 12 بالليل أو 1 بالليل. صارت ضربة كثير قوية، يعني كانت غريبة شوي. فوقتها يعني كان كله خايف إلا أنا. كان جنبي القرآن، كان وقت علي سرد البقرة وآل عمران. فوقتها كان علي سرد البقرة. فوقتها يعني مسكت القرآن وبدأت يعني أقرأ بآيات، يعني مش شرط أي آية، بس إنه أقرأ القرآن عشان أنسى إنه في ضرب قاعد بصير. ففضل القرآن يعني كتير عظيم على أي إنسان في كل غزة. إذا أنت كنت حافظ القرآن، ففي مواقف اللي هو القصف وهيك، أنت بتتذكر الآيات بتاعت القرآن الكريم وبتستدل فيها. فبيكون كل إشي، يعني كل مواقف يعني ممكن تكون ميسورة بأنك أنت تتقاضى بتعليم القرآن الكريم وبدلالات القرآن الكريم. أما الإنسان العادي ممكن يعني مثلاً اللي هو إنه يكون له ردة فعل عصبية غضبية عفوية، أما لا، أنت كحافظ القرآن الكريم لازم تكون راكز وفاهم ووازن كل إشي.

والله في الحرب حبي للقرآن زاد بشكل كبير جداً. ليش؟ لأنه هو كان الأساس لصبري، الأساس لثباتي، الأساس كان لترقيتي في الدنيا. فسبحان الله في الحرب بدأتها بحلقة، بدأت أنا حلقة قرآن في تحت القصف، بدأت في حلقة أنا وبناتي، قلت لها يا ماما بدل ما نضيع أجرنا خلينا أثبت لكم القرآن، بدنا ننسى الحزن شوية. فشافونا في الإيواء بنات، قالوا لي خالتهم البراء ممكن تضيفينا معاك، قلت لهم تفضلوا. فسبحان الله دعيت هيك قعدت.

قلت يا رب يا رب اشغلني بطاعتك، انا راضيه يا رب بكل اللي كتبته له، لكن اشغلني بطاعتك. سبحان الله العظيم، ما مر علي اسبوع الا فتحت 10 حلقات، الا بعد ال10 حلقات فتحت 30 حلقه، بعديها 10 مراكز ايواء، في 10 مش ايواء واحد، في 10 مراكز. ومن هنا بدات سميته مشروع طوفان القران وعلى خطى الشيخ نسير.

كنت لسه مكلومة، كنت موجوعة جدا. براء ملهش أسبوعين وشوية مستشهد، فكنت جدا متألمة يعني وخايفة كتير كتير على الشيخ كتير. ساعة 46 بالضبط نزل الصواريخ، 4 صواريخ علينا على البيت. فكان يعني أنا في سعيد من ضربنا إنه كل همي إنه الشيخ إيش صار فيه، يعني بديش أفقده. أنا فقدت مراء وصبرني ومسكت نفسي. فسن لما ضربنا إحنا لقيت أولادي البنات تحت الردم، الركام نزل كله. أنا صرت يعني صرت أجري على الدرج من خوفي، كتير بخاف أنا، فصرت أجري. مسكت إيد بنتي سندس طلعتها من الردم، طلعت الحجار والهذا وجريت فيها. فكانت تنزل الصواريخ، لما سافت منزلت على الدرج نزل صاروخ تاني على الأسانسير، مسكني خبطني خبط في الأرض. وصرت بتذكر في هذه اللحظة عملت كده وأنا مش قادرة أخذ نفس، ضليتني أقول أشهد وأشهد، صرت أعيد وزيد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد. حسيت أني أنا بموت، يعني حسيت أنه أنا مش مصابة من قوة الصاروخ. فضليتني يعني أكتر حاجة إني رفعت أصمعي وصرت أقول أشهد أن لا، بصعوبة لكن قلتها وأنا بجري بجري بجري والصواريخ بتنزل. فصرت مسافة ما وصلت الباب صرت أقول يا ناس الشيخ استشهد، الشيخ استشهد، بس رايحة جاية أقول الشيخ استشهد مع أنه أولادي موجودين. هذا ما تبقى لي ذكرى من الشيخ بعد قصف البيت وتدميره بالكامل وحرق ما فيه، سبحان الله. والله لما بأشوف الطاقية هذه بأحس الشيخ موجود، كنت ألبسه إياها دايما. آه والله كنت يوم الجمعة سبحان الله هيك أعطره بالعود وأحط له الطاقية، من أجمل ذكريات عمري سبحان الله العظيم. الله يرحمه رحمة واسعة، ربنا يتقبله يا رب. يا الله قديش كان حنون، قديش كان كريم، قديش كان معطاء، قديش كان عطوف علي. كنت أشعر أبويا مش زوجي كثير. فقدت أمة أنا، ما فقدتش رجل، والله فقدت أمة. هذه هي اللي ضلت لي وطيبت سبحان الله. وهذا مصحف البراء كثير كان يقرأ فيه، هذول اللي ضلوا إلي من وراء البراء والشيخ. كل يوم لازم أحطهم جنب هيك، بأتمعن فيهم، بحسهم موجودين معايا، بحس إنهم بطبطبوا لي، بقولوا لي اصبري احتسبي أنت قوية. آية اللي صبرتني وخاصة بعد استشهاد براء اللي هي قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنه في وقت المصاب، في وقت الجلل، في وقت الخوف، في وقت الركام والردم والقصف الشديد، إلا إني تذكرت آية من آيات الله إنه اصبري اصبري اصبري واحتسبي، لا تضيعي الأجر، لا تضيعي، اثبتي

0: غزه كلنا ميتين عادي، الله يرحمه وارتاح من هالدنيا. بس انت بتعرف انه انا كحافظ القران موقن في نفسي وعد الله سبحانه وتعالى، فموقن انه احنا حننتصر باذن الله، حندخل باذن الله المسجد الاقصى فاتحين ومكبرين باذن الله ومصلين باذن الله سبحانه وتعالى. فوعد الله سبحانه وتعالى يعني ورد في القران، وفيش وعد الله يعني قضاء ولا حب ولا يعني مش هيتغير. انك انت تكون حافظ القران هذا شرف عظيم، بهذب من سلوكك، بقوي حكمتك، بخليك مطمئن وموقن، خصوصا احنا في وضعنا اهل غزة بالواقع الذي سنعيشه.
1: القرآن سكينة للقلب وطمأنينة للروح. اللي بيحفظ القرآن بيعرف يدبر امور حياته كلها. اللي بعيد عن رب العالمين ولا بيعرف كيف يمشي اموره في الحياة. دائما القرآن هو المثبت للعقل والدين والقلب، هو بيثبت الانسان على الابتلاء، على الفقد، على هو الثبات الاول والاخير. اذا ما صاحبت القرآن حتتعب في حياتك، هو اللي بيصبرك على الابتلاء، على الفقد، على الوجع، على الالم. وبصراحه في سنتين الحرب خير رفيق كان الي ولغير القرآن.

أنا اليوم مش زي معاذ اللي سبتيه قبل 9 سنين أو 10. أنا اليوم معاذ واحد جديد تاني اقتدى بيك يعني، وحفظت القرآن الكريم واخذت من خبرات الحياة يعني كتير، يعني كتير ومش كتير شوي، كتير كتير كمان. فالحمد لله على كل شيء، الحمد لله يا رب إن إحنا رضينا بأنك أخذت مني قطعة من روحي، والحمد لله يا رب إنك أنت ساعدتني وأكرمتني بحفظ كتابك الكريم. يا رب اللهم ارحمها وعافها واعف عنها وأكرم رجلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة واعدها من عذاب القبر ومن عذاب النار.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.

أربعة شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. شهيد ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين شمال الضفة الغربية. القوات اليمنية تعلن التقدم في تعز ومأرب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية.

أهلا بكم مشاهدينا. تحل اليوم الذكرى الثالثة لعملية السابع من أكتوبر والتي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، لتبدأ بعدها حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية. تجاوزت فيها حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب 74,240، إلى جانب أكثر من 175,200 مصاب، وذلك بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل عمليات القتل اليومية وتمنع دخول المساعدات إلى القطاع. وقدرت جهات دولية الأضرار المادية المباشرة في القطاع بنحو 35 مليارا و200 مليون دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الأعمار بنحو 71 مليارا و400 مليون دولار.

قالت حركة حماس إن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع، بل انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات. كما أكدت الحركة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقالت الحركة إن 1500 فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإن أكثر من 74,000 آخرين استشهدوا نتيجة جرائم إبادة موثقة لن تسقط بالتقادم. ودعت حركة حماس محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين إلى ملاحقة نتنياهو وقادة الاحتلال وإلى منع إفلاتهم من العقاب.

0: قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن هجوم 7 أكتوبر كسر ما وصفها بنظرية أمن إسرائيل، واستفاد من غرور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستخفافه بخصومه. وأضاف أبو عبيدة في تدوينات بمناسبة مرور 3 أعوام على الهجوم أن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا في التخطيط والتنفيذ والخداع الاستراتيجي. وقال إن غزة دفعت ثمنا باهظا، مشيدا بصمود سكان القطاع وداعيا إلى المزيد من الدعم للفلسطينيين. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي آخر التطورات، استشهد فلسطيني بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد فتى متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس شرق خان يونس. وفي شمال قطاع غزة، استشهد عنصر في الدفاع المدني الفلسطيني خلال توجهه لإجلاء مصابين جراء قصف إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. محمد، أهلا وسهلا بك. المزيد من الشهداء والضحايا بخروقات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف والاعتداءات على الفلسطينيين، واليوم تصادف الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر، ماذا لديك في تطورات المشهد من قطاع غزة؟
1: يعني في ذكرى 3 للحرب على قطاع غزة وفي تطورات المشهد اليومي في قطاع غزة، نتحدث عن 4 شهداء سجلوا في مستشفيات وزارة الصحة. 3 من الشهداء استشهدوا منذ فجر اليوم جراء غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي. الأولى كانت في شمال القطاع، بالتحديد في محيط مستشفى كمال عدوان، استشهد خلالها 1 ضباط الدفاع المدني في منطقة شمال القطاع أثناء قيامه بعملية إسعاف في استهداف سابق. كذلك استهدافين في مدينة خان يونس وفي مخيم خان يونس استهدفت مجموعة من المواطنين. كذلك في صباح اليوم أعلنت مستشفى ناصر عن استشهاد 1 المواطنين متأثرا بجراحه خلال الشهر الماضي. نتحدث عن أكثر من 1500 شهيد منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام في أكتوبر من العام الماضي، وهذا الأمر يزيد من أعداد الشهداء الذين تجاوزوا أكثر من 74,000 شهيد منذ بداية الحرب على قطاع غزة، يضاف إليها أكثر من 175 مريضا وجريحا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة. لا زال أكثر من 21,000 من هؤلاء الجرحى ينتظرون السماح لهم بالخروج للعلاج في الخارج نظرا لعدم توفر العلاجات اللازمة داخل قطاع غزة. يضاف إلى ذلك ما قام الاحتلال بتدمير للمنظومة الطبية، 19 مستشفى يعمل بشكل جزئي من أصل 39 من مستشفيات قطاع غزة، إضافة إلى عمليات التدمير الواسعة في كل منظومات الحياة داخل قطاع غزة. على الصعيد الإنساني، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يضيق على دخول شاحنات المساعدات. الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في أكتوبر من العام الماضي بإدخال 600 شاحنة يوميا من المساعدات الغذائية الأساسية. الاحتلال يكتفي فقط بإدخال

0: ما بين 200 إلى 250 شاحنة. هذه الشاحنات هي موجهة للقطاع التجاري وتحمل مواد غذائية غير أساسية، وبالتالي الاحتلال يبقي على حالة العوز وحالة الجوع داخل قطاع غزة. 30 من هذه الشاحنات هي للمؤسسات الإغاثية التي كان من المفترض أن تتولى مسؤولية إيصال المساعدات والغذاء للسكان ولأكثر من 1,700,000 نازح داخل قطاع غزة، هجرتهم وشردتهم الحرب الإسرائيلية وشردتهم عمليات التضييق والتوسع في المنطقة الصفراء على حساب المناطق الآمنة. ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض سياسات جديدة وواقع جديد على السكان من خلال الضغط المباشر، تارة بعمليات إطلاق النار، تارة بعمليات التضييق ومنع الوفود والطواقم الطبية من الدخول إلى قطاع غزة، وتارة بتقليل أعداد شاحنات المساعدات، وليس نهاية بعمليات التقنين في خروج المرضى والمسافرين عبر معبر رفح البري. أيضا كان هناك تصريح يوم أمس للناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، قال فيه أن تصريحات مجلس السلام بما يخص الإغاثات داخل قطاع غزة هي تصريحات هدفها التضليل عما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة من عمليات تضييق على السكان. نتحدث عن 3 سنوات من الحرب عاشها أهالي قطاع غزة، هذه ال3 سنوات حتى هذه اللحظة ما زالت سياسات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة بحق السكان والفلسطينيين داخل القطاع.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا محمد أحمد. ورغم مرور نحو عام على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش تحت تداعيات حرب خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا طال معظم أنحاء القطاع. ومع اتساع السيطرة الإسرائيلية وتقلص المساحة المتاحة للسكان، يعيش نحو 2 مليون فلسطيني وسط أزمة نزوح خانقة وأنقاض تقدر بعشرات ملايين الأطنان، وواقعا أعاد رسم جغرافيا القطاع وغير تفاصيل الحياة فيه. المزيد مع الزميل أواب أيوب.
2: خلفت حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة قتلا ودمارا كبيرين، وغيرت في واقع القطاع جغرافيا وديموغرافيا. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ قرابة العام، لا تزال تداعيات الحرب وأرقامها المهولة ومساحاتها المتقلصة تؤثر في حياة وتفاصيل حياة السكان اليومية. استشهد في الإبادة أكثر من 73,000 فلسطيني، النساء والأطفال شكلوا الغالبية العظمى منهم، وعداد الجرحى المستمر تجاوز 173,000 جريح. أما المفقودون 11,000 إنسان فلا يزال معظمهم تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم. خلال سنوات الإبادة تسلسلت العمليات العسكرية من شمال القطاع مرورا بمدينة غزة وصولا إلى الجنوب في رفح، وفرض جيش الاحتلال واقعا جديدا بإنشاء محاور عسكرية ومناطق عازلة. بعد أكتوبر 2025، أي بعد وقف إطلاق النار، عزز الاحتلال مواقعه في القطاع ووسع سيطرته على نحو 64% من مساحته، فأنشأ 12 موقعا عسكريا متجاوزا لمناطق خط الانسحاب المتفق عليه، وأقام سواتر ترابية على معظم ما تبقى من مساحة للسكان. مع تقدم جيش الاحتلال أكثر داخل القطاع، اضطر سكان غزة البالغ عددهم 1,000,000 نسمة إلى التكدس في مساحة أصغر تقدر ب30% من القطاع. من بين هؤلاء السكان نحو 510,000 أسرة نازحة، وأكثر من 1,000,000 إنسان داخل مراكز إيواء، ونحو 800,000 نازح يعيشون في خيام اهترأت على مر السنوات الثلاث الماضية لا توفر أي ستر أو حماية من تقلب المناخ في الصيف ولا الشتاء. حتى اليوم وصلت نسبة الدمار في قطاع غزة إلى 84% وفقا لأرقام الأمم المتحدة. تضرر ودمر أكثر من 200,000 مبنى، نصفها تقريبا مدمر بالكامل، و30% دمر دمارا كبيرا، فيما تضرر جزئيا نحو 20% من مباني ومنشآت القطاع. هذا الدمار المهول في غزة واستحالة كل شيء إلى أنقاض فيها ما فيها من جثامين الشهداء تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 60 مليون طن، تحتاج إزالتها إلى 20 سنة في المتوسط وإلى معدات ثقيلة بطبيعة الحال، غير أن إسرائيل تمنع دخولها منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة.
1: استشهد فلسطين.

0: فلسطيني وأصيب 14 آخرون برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل تراتا عربي بأن ضابطا بقوات الأمن الفلسطيني استشهد جراء هجوم المستوطنين على منطقة بين طول كرم ونابلس. من جانبه قال الهلال الأحمر إن قوات إسرائيلية احتجزت طواقمه في بلدة برقة عند محاولتها الوصول إلى المصابين بالمنطقة. وتزامن الاعتداء مع موجة هجمات شنها مستوطنين بينها إحراق مركبات في قرية المغير ومهاجمة منازل المواطنين في مسافر يطا. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير الفلسطيني قدري سمارة في بلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة. كما انتشرت القوات الإسرائيلية في أحياء قرية بيت دقو ودهمت عدة منازل وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين وأخضعت مجموعة منهم للتحقيق الميداني. كما فرضت طوقا على القرية ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها. بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة لهدم نصب تذكارية للشهداء في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت إجراءاتها العسكرية في محافظة جنين وأغلقت عددا من البوابات ودهمت عدة منازل. كما هدمت قوات الاحتلال النصب التذكاري لياسر الحمدوني في بلدة يعبد وأزالت صور شهداء من مواقع وسط جنين. دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى تجريد السلطة الفلسطينية من السلاح بزعم منع حدوث هجوم من الضفة الغربية المحتلة مشابه لهجوم 7 أكتوبر. ونشر بن غفير مقطعا مصورا عند خط التماس بالقرب من طول كرم شمال الضفة الغربية داعيا إلى عدم تكرار ما سماه بالخطأ ذاته وبانتظار وصول أحداث 7 أكتوبر إلى الضفة أيضا. وننتقل معكم الآن مشاهدينا إلى نافذة خاصة من الضفة الغربية حيث يناقش الزميل إبراهيم خلف من رام الله مسار الاستيطان الإسرائيلي في السنوات الثلاث الأخيرة. أهلا وسهلا بك إبراهيم، تفضل.
1: شكرا ريهام، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من مدينة رام الله والتي نتحدث فيها بعد 3 سنوات على عمر الحرب على قطاع غزة حول واقع الاستيطان. وعند الحديث عن الاستيطان، قبل قليل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني بفعل هجمات المستوطنين. هذا يقودنا للترحيب بضيفنا هنا أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونبدأ بالأرقام، وإن كانت القضية ليست متعلقة بالأرقام، كيف أصبحت صورة الاستيطان بعد 3 سنوات من عمر الحرب على قطاع غزة؟ قبل قليل أعلنت الطواقم الطبية عن استشهاد شاب فلسطيني، ضحية جديدة من ضحايا هجمات المستوطنين.
2: صحيح، اليوم نحن نتحدث عن ذروة مرتبطة بالاستيطان وبإرهاب المستوطنين، وباستكمالا لما جرى في قرية برقة شمالي نابلس، اليوم أيضا وصلت حصيلة الشهداء على يد المستوطنين منذ مطلع 2026 إلى 31 شهيدا، في رقم غير مسبوق على الإطلاق فيما يتعلق بالشهداء على يد المستوطنين. هذا الرقم يعني لا يبدو مفصولا ومنعزلا عن السياق الاستعماري، هناك الكثير من السياقات التي أدت للوصول إلى هذا الرقم. نحن نتحدث عن تمكين غير مسبوق للمستوطنين، هذا التمكين لا يتوقف عند حدود التخصيصات المالية والتسليح، بل هناك ما هو أهم وهو البيئة التشريعية الحاضنة التي وفرتها حكومة الاحتلال للمستوطنين، مما منح المستوطنين دفعة معنوية لارتكاب المزيد من الجرائم. حكومة الاحتلال تقول للمستوطنين اطلقوا النار، اغلقوا الأراضي، افرضوا الوقائع، ونحن سنتولى حمايتكم إذا أي محاكمة محتملة. على صعيد ال3 أعوام الماضية نحن نتحدث عما يقترب من 63 ألف اعتداء نفذ ضد المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم. تولى الجزء الأكبر جيش الاحتلال، فيما تولى المستوطنون أخطر الهجمات على المواطنين الفلسطينيين. المستوطنون أشعلوا الحرائق في 1100 مناسبة ضد الوجود الفلسطيني في القرى والبلدات والمركبات والأراضي الزراعية. هناك قصدية عالية بإشعال الحرائق، باعتبار أن إشعال الحرائق واحدة من القصديات المقصودة في إلحاق أكبر الأضرار في المواطنين وممتلكاتهم. نحن نتحدث أيضا عن رقم مهول، 150 ألف شجرة

0: تم الاعتداء عليها في ال3 أعوام الماضية، منها 100,000 شجرة زيتون. هذا رقم المرتبط بالأشجار لا يتوقف أيضا عند حدود الأشجار. استهداف الشجرة هي مقدمة لمصادرة الأراضي، وهذا يقودنا إلى قضية نزع الملكية ومصادرة الأراضي. ما يقترب من 64,000 درهم تم وضع اليد عليها ومصادرتها ونزع ملكيتها من قبل جيش الاحتلال، في قصدية عالية أيضا في مسألة فرض الوقائع. المستوطنون تولوا الشق الآخر من قضية فرض الوقائع بإنشاء أكثر من 211 بؤرة استيطانية على الأرض الفلسطينية، فيما تولت الحكومة إصدار عدد كبير وصل إلى 104 مستوطنات جديدة، جزء كبير منها هي تحويل بؤر أقامها مستوطنون إلى مستوطنات قائمة.
1: أستاذ أمير، الأرقام ربما هي جامدة نوعا ما، لكن انعكاسها على أرض الواقع، هل نحن أمام تنفيذ عملي للضم؟
0: إذا كنا نريد أن نحول الأرقام إلى أبعاد وظيفية، فنحن نتحدث عن 3 عناوين خطيرة. العنوان الأول هو إحالة الوجود الفلسطيني إلى كانتونات معزولة. لا يمكن قراءة 942 حاجز أقاموا الاحتلال على المستوى التراكمي على الجغرافيا الفلسطينية إلا باعتبار أن دولة الاحتلال تريد أن تخلق حيزا جغرافيا بديلا أمام الفلسطينيين. هذا الحيز الجغرافي هو عنوان الكانتون والمعازل. القضية الثانية، وهي تقودنا هذه القضية إلى القضية الثانية، هو موضوع الترحيل القسري. لا يمكن فهم إغلاق الأرض الفلسطينية إلا باعتبار أن دولة الاحتلال تنوي أن تحدث عملية إزاحة ديموغرافية كبيرة من شرقية الضفة الغربية إلى غربها، من المناطق المفتوحة إلى المناطق المكتظة، من المناطق المصنفة جيف إلى المناطق المصنفة ألف وباء. وبالتالي موضوع الترحيل القسري هو واحد من العناوين الثانية. القضية الثالثة، تفتيت الجغرافيا وإخضاعها. لا يمكن فهم فكرة الضم إلا من خلال تفكيك جملة الإجراءات كليتها. دولة الاحتلال لا تريد أن تعلن عن ضم الأرض الفلسطينية، هي تريد أن تنفذ الضم بخطوات متلاحقة من دون إعلان رسمي. الآن كل شيء أصبح تحت سيطرة الاحتلال، دولة الاحتلال تحررت من التزاماتها، ألغت الاتفاقات السياسية مع الفلسطينيين، وباتت تنظر إلى الجغرافيا الفلسطينية باعتبارها مادة قابلة للضم والإزالة والإباحة في كل اللحظات.
1: في هذه الجزئية نحن لا نتحدث فقط عن منطقة جيم التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، حذرتم في الآونة الأخيرة من مخططات تزحف نحو المناطق ألف وباء، وخاصة نحن هنا في مدينة رام الله، هناك حديث عن يعني إنعاش مخطط لطريق استيطاني.
0: القضية لا تتوقف عند حدود الطرق. مرة أخرى، دولة الاحتلال ألغت كل المعضلات المرتبطة بتقسيم الأراضي. هي أصلا قدمت للكنيسة في العامين الماضيين مشروع قانون خطير جدا يتعلق بالآثار، وتوسعت صلاحيات الآثار فيما يتعلق بالتنقيب عنها في المناطق المصنفة ألف وباء. التقديرات الاحتلالية تشير إلى ما يتجاوز 1500 موقع أثري في المناطق المصنفة ألف وباء، أي تحت السيطرة الفلسطينية التخطيطية. وبالتالي دولة الاحتلال تتضرع وتتسلل بالآثار للوصول إلى عمق المدن الفلسطينية من أجل فرض وقائع، إنفاذ عمليات هدم، والأخطر هو وضع قيود تخطيطية أمام الفلسطينيين في مسألة البناء واستخدامات الأراضي. وبالتالي دولة الاحتلال ماضية قدما في مسألة استهداف عمق الجغرافيا الفلسطينية. هي تستهدف السفوح الشرقية بالترحيل والإخلاء، وتستهدف غرب الضفة الغربية أي المناطق المصنفة ألف بفرض الوقائع وإنهاء الكيانية السياسية الفلسطينية.
1: بما أنه الفلسطينيين يستعدوا في هذه الأيام لموسم قطف الزيتون الذي على ما يبدو سيكون دموي، يتم تداول تصريحات من قبل جنود إسرائيليين دون إعلان رسمي بأن هذه المناطق الشاسعة في المناطق جيم المزروعة غالبيتها بأشجار الزيتون باتت ملك لدولة إسرائيل.
0: دعنا نعود إلى قضية مهمة جدا على المستوى الإحصائي. اليوم 46% من مجندي ومفاصل الجيش الإسرائيلي يصنفون على أنهم يحملون عقيدة الصهيونية الدينية، أي أن عقيدة سموتريتش هي أصلاً متشربة في جزء كبير من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي. هذه العقيدة هي عقيدة فاشية قائمة على فكرة نفي الفلسطيني وإزاحته وإبادته، وبالتالي لا يمكن أن نكون متفاجئين أمام هذا النوع من التصريحات. اليوم حكومة الاحتلال هي حكومة يمين فاشي متطرف، هي قائمة على فكرة إلغاء الفلسطينيين وإهدار النظرة الإنسانية المرتبطة بالفلسطينيين لصالح المشروع الاستيطاني ولصالح خطة الحسم التي أطلقها سموتريتش قبل أكثر من 9 سنوات. بالتالي نحن نتحدث عن منظومة جديدة في مواجهتها لجملة القوانين الناظمة لعمل الاحتلال ولمواجهتها لموقف القانون الدولي والمجتمع الدولي. نحن نعتقد أن المجتمع الدولي لم يلعب دوره كما يجب في مسألة صيانة

0: حقوق الإنسان الفلسطينيين لا في موسم الزيتون ولا في غير موسم الزيتون. المجتمع الدولي
1: هذا يقودنا للحديث عن القرارات الأوروبية، بعض الدول الأوروبية حظر التعامل مع بعض المستوطنات، هل هذا كافي باعتقادك؟ ما السقف الذي تطالبون به؟
0: نحن نطالب بسقف يرتقي لمستوى الجريمة، وللأسف أن كل ما اتخذ من خطوات بالرغم من أهميتها على المستوى التراكمي، كل ما اتخذ من خطوات هو لا يرتقي لمستوى الجريمة،
1: بطيء الوتيرة
0: وأقل مما يجب. نحن نتحدث عن خطوة أوروبية مهمة، ولكنها تأتي في إطارها التنفيذي في إطار 6 إلى 9 شهور. في 6 إلى 9 شهور دولة الاحتلال تستطيع أن تفرض الكثير من الوقائع التي تغير وجه الجغرافيا الفلسطينية. نحن نتحدث عن محاولات لقلب وجه وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية. الموقف المطلوب دوليا هو أن يتم محاكمة حكومة الاحتلال ومحاكمة وزراء في دولة الاحتلال، باعتبار أن هم من يطلقون التصريحات وهم من يقدمون التوجيهات لميليشيات المستوطنين التي تفرض الوقائع على الأرض الفلسطينية. كل العقوبات تتجنب هذه القضية المهمة وتذهب لفرض عقوبات شكلية على مستوطنين أفراد وعلى كيانات غير ذات صلة على الوجود الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية.
1: عند الحديث عن الخطوة الأوروبية، بالمناسبة نحن على قرب من الممثلية الهولندية، حتى أن ردة فعل إسرائيل حول هذه الخطوة كان ربما كبير في العرف الدبلوماسي، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وحتى سحب تأشيرات من الممثلية الهولندية. الخيارات الفلسطينية أمام هذا الواقع المعقد أمير؟
0: الفلسطيني لا يمتلك رفاهية الاختيار بين الكثير من الخيارات، هو يمتلك خيارا واحدا فقط، هو البقاء في الأرض. البقاء في الأرض هو النقيض الموضوعي لمخطط الترحيل القصر الاحتلالي، وبالتالي الكفيل بكسر مخطط الاحتلال هو بقاء الفلسطيني في الأرض. لذلك يجب أن تتمحور الاستراتيجية الوطنية الآن حول فكرة دعم صمود المواطنين وتثبيتهم في أرضهم إفشالاً لمخططات الاحتلال. لا يمكن الرهان على موقف دولي لم يتدخل إزاء إبادة جماعية ارتكبت في وضح النهار أمام ما يجري الآن في الضفة الغربية. على الشعب الفلسطيني أن يواصل الالتفاف حول الاستراتيجية دعم الصمود والبقاء في الأرض دون الالتفات إلى الخيارات الأخرى، مع إدراكنا لأهمية الخيارات الأخرى. نحن الآن نطالب بحماية دولية، لأن الشعب الفلسطيني ما يتعرض له لا يقل عن فكرة الحملة الحربية، وهذه الحملة الحربية تتطلب حماية دولية، ولكن الشعب الفلسطيني من جهته سيواصل التمسك بالأرض والبقاء في الأرض باعتبار أن هذا هو الكفيل بإفشال مخططات الاحتلال كلها.
1: أخيرا، واقع الاستيطان الذي رسمته بالأرقام وحتى بالواقع، يعني على أرض الواقع، على الخطوات التي أنجزتها إسرائيل، هل توقيت الحرب ونحن نحيي ذكرى حرب الإبادة بعد 3 سنوات كان مبرر، أم أن هذا المشروع كان ما قبل الحرب وتم استغلال الحرب؟
0: لا، هو بالتأكيد كل العناوين التي تم الذهاب إليها والخطوط الحمراء التي تم تجاوزها هي كانت موضوعة قبل الحرب وقت طويل، ولكن دولة الاحتلال نظرت في لحظة السابع من أكتوبر باعتبارها لحظة لن تتكرر، لذلك هي تسترت بستار الحرب وستار الإبادة الجماعية من أجل الانقضاض على جغرافيا الضفة الغربية أو ما تبقى من جغرافيا الضفة الغربية لإنفاذ هذا الكم الكبير من المخططات.
1: شكرا لك أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجزائر والإستان، ونعود إلى استديوهاتنا في TRT.
2: شكرا للزميل إبراهيم خلف من رام الله على هذه النافذة. وينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيس. دكتور محمود، أهلا وسهلا بك. إذن يصادف اليوم الذكرى 3rd لانطلاق عملية 7 أكتوبر في قطاع غزة، قراءة عامة بداية للمشهد بعد هذه السنوات من الحرب.
3: نعم، بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. نحن الآن مرت 3 سنوات على ذكرى 7 أكتوبر، هي محطة من محطات صراع الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي. هذه المحطة كانت لها شكلت نقطة تحول حقيقة على مستوى القضية الفلسطينية وعلى مستوى ما يعيش اليوم الاحتلال الإسرائيلي. صحيح الشعب الفلسطيني منذ 3 سنوات يعيش كارثة إنسانية بسبب ردة الفعل الإسرائيلية التي كانت موجودة بالمناسبة قبل طوفان الأقصى. كان الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمحاولة إبادة جماعية صامتة ومتدرجة ثم نقلها إلى إبادة جماعية فظة وعنيفة بهذا الشكل التدميري الذي رأيناه. هناك حوالي تتفاوت الأرقام بين 73 ألف إلى 74 ألف شهيد، هنالك 175 ألف جريح في قطاع غزة، منهم من الشهداء 20 ألف طفل. هذا لم يحدث في العالم من قبل، إبادة جماعية على الهواء مباشرة، البنية التحتية في قطاع غزة مدمرة، وفي نفس الوقت الاحتلال الإسرائيلي لا يزال غير قادر على رسم الصورة السياسية ونقل الفعل العسكري التدمير الذي قام به في قطاع غزة إلى مشروع سياسي لصالحه. حتى هذه اللحظة الشعب الفلسطيني أفشل مشروع التهجير وبقي في أرضه في غزة. في الضفة الغربية يواجه الاستيطان، في القدس يواجه تهويد القدس. الاحتلال الإسرائيلي اليوم يعيش حالة صعبة من نزع الشرعية عنه، سقوط الشرعية الأخلاقية لدى الأطراف التي كانت يعني تراه شرعيا. هناك تراجع كبير في العلاقات لدى الاحتلال الإسرائيلي، يعيش عزلة باعتراف نخب الاحتلال الإسرائيلي أنفسهم. وبالتالي هذا هو المشهد اليوم، هو كارثة إنسانية، ولكن الشعب الفلسطيني
2: نعم كما تفضلتم دكتور محمود وهدف. كانت إبادة صامتة قبل انطلاق عملية 7 من أكتوبر 2023. اليوم كيف تغيرت النظرة العامة للقضية الفلسطينية وعادت للواجهة بعد هذه السنوات من الحرب؟
3: نعم، كما ذكرنا هي كانت محطة من محطات نضال الشعب الفلسطيني، أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة مرة أخرى وإلى الأجندة. كان هناك محاولة إدارة الصراع بدون إعطاء أي حقوق للشعب الفلسطيني، لا للسلطة الفلسطينية ولا لحركة حماس في قطاع غزة. وكانت إسرائيل تمضي في مشروع التطبيع ومشاريعها الأمنية للسيطرة في المنطقة ككل. جاء 7 أكتوبر، أفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي وعاد القضية إلى الواجهة. اليوم هناك بالرغم من عدم وجود صحيح حلول إجرائية أو مبادرات مطروحة على الطاولة، ولكن هناك أفق سياسي مفتوح أمام الشعب الفلسطيني. هذا التضامن الكبير ما رأيناه في منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذه العزلة التي يتعرض لها الاحتلال، هذا الدعم المتزايد للقضية الفلسطينية، هذا الحضور اليوم هو دليل على أن هناك أفق سياسي أمام كل فلسطيني. الشعب الفلسطيني صحيح أنه يعاني وهو ضحية للاحتلال الإسرائيلي وسياساته، ويواجه يعني الكثير من الانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه هو صاحب حق وصاحب سيادة وصاحب مشروع تحرر. وهذا اليوم الأمل موجود وبشكل كبير ومتزايد،
2: وهو ما أظهره بالفعل الشعب الفلسطيني خلال هذه السنوات من الإبادة والمجازر. دكتور محمود، إلى أين يتجه قطاع غزة اليوم؟ بعد اليوم نشهد المزيد من الخروقات الإسرائيلية، أعداد الشهداء والجرحى في تزايد متواصل، على الرغم من أنه نحن الآن في ضمن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه. إلى أين يتجه المشهد في قطاع غزة تحديدا وفي المنطقة عموما؟
3: نعم، نحن نتحدث عن 3 سنوات من 7 أكتوبر، وأيضا مرور عام كامل على وقف إطلاق النار الهش الذي للأسف المقاومة الفلسطينية التزمت به، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم به. كل يوم هناك انتهاكات، قبل قليل تحدثتم عن شهداء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وانتهاكات في كل مكان. 1500 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، أكثر من 5000 جريح، منع دخول المساعدات، فقط 30% من المساعدات تدخل. وأيضا على الجانب الميداني الاحتلال الإسرائيلي وسع سيطرته الميدانية من 50% إلى 63 أو 64% من قطاع غزة، نشر أكثر من 30 موقع عسكري في قطاع غزة. الخط الأصفر الذي اليوم يقوم يعني الاحتلال الإسرائيلي يستغله لقتل الفلسطينيين، هذا الواقع في قطاع غزة. ولكن كما ذكرت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رغم كل هذا مستمر في رغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات، مستمر في العملية التعليمية، مستمر في إيجاد حلول لبقاء وتجذر في هذه الأرض لكي يكون مستمر في مواجهة الاحتلال بشتى وسائل النضال المختلفة.
2: شكرا جزيلا لكم الكاتب والبحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي. تتغير نظرة شريحة واسعة من الأمريكيين إلى إسرائيل بعد 3 أعوام من أحداث 7 أكتوبر والحرب التي أعقبتها في قطاع غزة. تحول لم يعد محصورا في المظاهرات والجامعات، بل امتد إلى استطلاعات الرأي والمشهد السياسي وسط تراجع التأييد لإسرائيل وتصاعد الانتقادات للدعم الأمريكي لها. نتابع.
4: من حليف تقف معه الولايات المتحدة في لحظة صدمة إلى دولة يخرج ضدها متظاهرون في الجامعات والشوارع. 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر تغير نظرة شريحة واسعة من الأمريكيين إلى إسرائيل على خلفية تداعيات ما جرى في غزة.
5: لقد تغيرت نظرة الأمريكيين إلى إسرائيل بشكل كبير بالتأكيد. لا أعتقد أن معظم الأمريكيين يؤيدون ما يحدث في فلسطين. أرى أن هذه هي حرب ظالمة وغير عادلة، خصوصا بالنظر إلى تاريخ إسرائيل وإلى أن كثيرا من اليهود عانوا هم أنفسهم من الإبادة الجماعية ثم أن تمارس على شعب آخر. أرى أن هذا أمر غير عادل.
4: لا يقتصر التحول على المشهد الاحتجاجي، بل يظهر جليا في استطلاعات الرأي، حيث يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين ويتراجع تأييد الإسرائيليين، فيما ينتقل التغيير من الشارع إلى السياسة مع صعود مرشحين يعلنون صراحة انتقادهم للحرب في غزة وللدعم الأمريكي لإسرائيل.
6: هناك تيارات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشعر بالقلق من الطريقة التي ردت بها إسرائيل على هجوم حماس. بعضهم يرى أنها بالغت في ردها، والبعض الآخر لا يرى ذلك. لكنني أعتقد أن هذا الأمر خلق قدرا من التوتر داخل الولايات المتحدة، ليس فقط في أوساط اليسار بل أيضا في أوساط اليمين، وهذا أمر غير معتاد.
4: يقر الرئيس دونالد ترامب بتراجع مستوى دعم إسرائيل في الولايات المتحدة، لكن الحرب على إيران تكشف الفجوة بين المزاج الشعبي وسياسة البيت الأبيض، إذ يرى منتقدون أن مواجهة طهران تصب في مصلحة تل أبيب.
7: بات جليا اليوم أن ما حدث في 7 أكتوبر وما تبعه من أحداث قد أحدث شقا في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فالأثر السياسي له تجاوز مسألة إحداث الفجوة في هذه العلاقة إلى التأسيس لبداية انفصال التحالف على مستواه الشعبي بشكل غير مسبوق في التاريخ. رؤوف جربي، تيريتي عربي، واشنطن.
2: شهد لبنان جملة من المتغيرات العسكرية والسياسية منذ أن دخل حزب الله بما عرفت بحرب الإسناد. عسكريا أدت الحرب إلى اغتيال أبرز قادة حزب الله واحتلال إسرائيل جزءا من جنوب لبنان، أما سياسيا فحظرت الحكومة أنشطة حزب الله العسكرية وانخرط لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
8: لم ينتظر حزب الله طويلا بعد عملية طوفان الأقصى لينخرط فيما سماها حرب الإسناد لقطاع غزة. بدأت عمليات الحزب العسكرية في 8 أكتوبر من عام 2023، وخلال 11 شهرا نفذ حزب الله أكثر من 4600 عملية عسكرية، إلى أن توقفت الحرب في 27 من نوفمبر من عام 2024، بعد أن تلقى الحزب ضربات موجعة تمثلت بعملية تفجير أجهزة البيجر واغتيال أبرز قادته الميدانيين، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله.
9: دخل حزب الله في حرب الإسناد، وبرأيه حتى ولم يكن هو قد شارك في القرار في تنفيذ 17 أو في طوفان الأقصى، دخل على منطقة مزارع شبعة وكفر شوبة ظنا منه أنه هنا لا يخرق اتفاق القرار 1701، لكن أنا أعتقد أن إسرائيل استغلت هذا الموضوع وذهبت باتجاه ما سمي وأعلن لتغيير وجه الشرق الأوسط الجديد.
8: استمرت الهدنة العسكرية 15 شهرا إلى أن عاود حزب الله إطلاق الصواريخ فجر 2 آذار مارس من العام الحالي، حينها اعتبرت الحكومة اللبنانية أنشطة الحزب العسكرية خارجة عن القانون وطالبته بتسليم سلاحه بالكامل. انخرط لبنان الرسمي بعدها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، تمخض عنها ما عرف باتفاق الإطار دون أن تلتزم إسرائيل بأبرز بنوده الداعية إلى الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان.
10: النقطة المحورية الأساسية هي انتقال لبنان من أن يكون دائما هناك وصي عليه، كان في الحال السوري في زمن الوصاية السورية، وكان في زمن أيضا الوصاية الإيرانية، بمعنى أن لبنان انتقل من دولة يفاوض عنها إلى دولة تفاوض مباشرة، بمعزل عن النتائج هذه المفاوضات.
8: وخلال 3 سنوات لم تتوقف الغارات الإسرائيلية لا سيما على جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 9000 شخص وإصابة أكثر من 30,000 شخص آخر.
11: واقع صعب يعيشه جنوب لبنان اليوم مع احتلال إسرائيل أكثر من 65 بلدة. لم تسفر المواجهات العسكرية عن انسحاب جيش الاحتلال منها ولا حتى المفاوضات المباشرة. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.

قالت وكالة سبأ الرسمية اليمنية إن القوات الحكومية تقدمت في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن، ونقلت الوكالة

0: نشرت القوات الحكومية مقطعا مصورا لاستهداف عربات ومواقع للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن، وقالت إنها سيطرت على أعلى قمة بجبل حبشي بمحافظة تعز. في المقابل أفادت وسائل إعلامية حوثية بتعرض المواقع لها في مديرية مذيخرة بمحافظة إب ومديرية شرعب في تعز لقصف جوي. كذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع جديدة والسيطرة على جبال المنظر والشريف وذبان جنوب تعز. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، تتواصل هجمات الحوثيين للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران وأديا إلى إصابة عدة أشخاص.
1: تشهد جبهات اليمن تصعيداً متسارعاً مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز، بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً ميدانياً. أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة ضمن عملية فجر اليمن التي امتدت عملياتها إلى جبهات تعز والساحل الغربي، وتكتسب معارك تعز أهمية تتجاوز حدود المحافظة نظراً لموقعها الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جيزان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين، هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل. راما مطلو، ترتع عربي.
0: قالت وزارة النقل اليمنية إن صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي استهدفا مطار عدن الدولي من دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى إخلاء المطار وإلى نقل طائرتين لمناطق آمنة. وأوضحت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط قرب المدرج قبل دقائق من موعد هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 603 القادمة من القاهرة، ما أدى لإلغاء الهبوط ولتغيير مسار الرحلة. واعتبرت الوزارة الهجوم تهديدا لسلام الملاحة الجوية، ودعت لإدانة استهداف المطارات والمنشآت المدنية. أعلن الحوثيون استهداف مطارات ومنشآت عسكرية في السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وفق المتحدث العسكري يحيى سريع. وقال سريع إن الهجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية، وأضاف أن الهجمات تسببت في تعطيل حركة الطيران وإلحاق أضرار بالقاعدة العسكرية. كما أكد أن الجماعة استهدفت أيضا 3 مواقع عسكرية في منطقتي جازان وعسير بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. بالمقابل أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية. وأكد التحالف إحباط الهجوم وتدمير الصاروخ بنجاح قبل بلوغ هدفه، مشيرا إلى مواصلة عملياته لتحييد منظومات الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض والتي تستهدف المناطق المدنية.

0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، أهلا بك. المزيد من التصعيد على الأرض في اليمن على جبهات عدة، ماذا لديك في آخر التطورات بالمشهد؟
1: نعم، آخر التطورات هو ما شهدته محافظة مأرب من قصف جوي على مخازن للأسلحة حسب مصدر عسكري في معسكر ماسا الاستراتيجي. قال المصدر العسكري أن 5 غارات جوية للطيران اليمني قصفت مخازن للأسلحة والصواريخ في منطقة مدغل شمالي محافظة مأرب. هذا القصف استهدم منصة للصواريخ وكذلك مخزنا للأسلحة وظلت تتفجر لساعات حسب المصدر العسكري. كذلك استهداف آليات وتجمعات للحوثيين في مفرق الجوف كانت قادمة من صنعاء لتعزيز قوات جماعة الحوثي في محافظة الجوف. كذلك استهداف تجمعات للحوثيين وآليات في منطقة الخسف ولقشع شمال شرق محافظة الجوف. هذه الاستهدافات تأتي مع معارك محتدمة في محافظة الجوف على عدة محاور، سواء المحور الشمالي أو المحور الغربي. كذلك تدور معارك هنا في محافظة مأرب في منطقة العيرف أو في الجبهات المتقدمة من أمريش و البلق الشرقي لمحافظة مأرب. أما في ريف تعز فتشهد تطورات متسارعة. تقول المصادر العسكرية من محافظة تعز أن اشتباكات تدور في منطقة الصلو جنوب شرقي محافظة تعز. هذه الاشتباكات لم تتوقف كذلك في جبل حبشي وفي شارع 40 الشمالي لمحافظة تعز. نعم،
0: أشكرك من مأرب مراسلنا خليل المليكي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فشلت في استغلال فرص عدة للوصول إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وأكد أن موقف الولايات المتحدة واضح بشأن منع طهران من حيازة السلاح النووي.
2: لقد حصل الإيرانيون في الماضي على فرص متعددة للتوصل إلى اتفاقات بشأن برنامجهم النووي، لكنهم فشلوا في ذلك، والآن يواجهون عقوبات خانقة واقتصادهم في حالة انهيار.
0: قتل 12 شخصا وأصيب 14 بغارات روسية على العاصمة كييف وعلى مدن أوكرانية. وقال وزير الخارجية الأوكراني إن الهجمات الروسية استخدمت مئات الصواريخ والمسيرات، وأفادت السلطات المحلية بمقتل وإصابة عدة أشخاص في أماكن متفرقة، فيما اندلع حريق في مبنى مكاتب ومستودعات بكييف، وتضررت منازل ومنشآت مدنية. وصلنا لنهاية النشرة وتذكير بالعناوين. 4 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. شهيد ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين شمال الضفة الغربية. القوات اليمنية تعلن التقدم في تعز ومأرب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية. ختام النشرة، أشكركم على طيب المتابعة.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: في قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية جامعات وقصفت منشآت تعليمية، يعيش الطلبة وسط انقطاع الكهرباء والإنترنت ويحاولون إيجاد مكان يواصلون فيه دراستهم. ورغم كل ذلك حصل 13 طالباً وباحثاً على منح وقبولات أكاديمية في جامعات بلجيكية، لكنهم ما زالوا عالقين في القطاع فيما بدأت الدراسة في بلجيكا من دونهم.
1: حصولي على المنحة الدراسية للدراسة في بلجيكا ما كانش بالإشي السهل خالص، تمام؟ كانت بتعني إلي تحديات كتير كبيرة، طريق طويل كتير، ظروف صعبة.
0: عائشة طبيبة من غزة، حصلت على قبول لدراسة ماجستير متخصص في الصحة العامة في جامعة بروكسل الحرة، لكن منحتها الأولى ألغيت بعدما تعذرت مغادرتها القطاع قبل أن تمنحها الجامعة فرصة جديدة.
1: هذا مهم جداً لتخصصي كطبيبة في قطاع غزة، لأنه القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة أن أنا أطلع وأتخصص وأرجع عشان أفيد مجتمعي وأفيد القطاع الصحي هان تاني.
0: ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أحمد الصليبي، الباحث الأكاديمي الذي ينتظر منذ نحو عامين الوصول إلى جامعة بروكسل الحرة لاستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه. مشروعه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سيارات الإسعاف والموارد المحدودة في غزة.
2: خلال العام أو العامين الذي سأمكثهم في جامعة اليو أل بي سأكتسب مهارات جديدة وخبرة جديدة من زملائي الموجودين في هذه الجامعة، وبعد عودتي إلى قطاع غزة سأقوم بنقل هذه التكنولوجيا والمهارات إلى زملائي في جامعة الإسراء وفي الجامعات الفلسطينية الأخرى.
0: بالنسبة للطلاب في غزة، الطريق إلى الجامعة يبدأ أولاً بالخروج من القطاع المحاصر ثم استكمال إجراءات الدخول إلى بلجيكا.
3: هنا في بروكسل لم تعد قضية الطلبة 13 مجرد ملف تأشيرات، بل تحولت خلال الأيام الماضية إلى قضية سياسية داخل الحكومة البلجيكية نفسها. جامعات تضغط من أجل وصولهم، وزراء يختلفون حول الطريقة، وملف انتهى إلى طاولة الاجتماع الحكومي دون أي اتفاق.
0: أكاديمياً تقول الجامعات إن الطلبة قبلوا ومنحت لهم مقاعدهم، وإن العقدة تبدأ عند إجراءات التأشيرة والخروج من غزة.
4: مهم جداً كأكاديميين أن نساعد في إعادة أعمار غزة، إذ لم يتبقى جامعات والطلاب يحاولون الدراسة عبر هواتفهم من دون إنترنت مستقر، واختاروا مجالات أساسية لغزة مثل الصحة والبنية التحتية والاتصالات.
0: ومنذ أشهر تقول الجامعات إنها خاطبت الحكومة، فيما خرج رؤساء جامعات بمواقف علنية تطالب بالسماح للطلبة بالوصول حتى مع بدء العام الدراسي.
5: نأمل أن يتمكن الطلاب من القدوم ونحن نرحب بهم. الحكومة لا يتعين عليها أن تفعل الكثير، عليها أن توافق على أن يتم إجلاء الطلاب من غزة.
4: منذ ما قبل الصيف كتبت الجامعات رسائل إلى الوزارة والحكومة وتحركت للقول إنه يجب السماح للطلاب بالقدوم بعد أن قبلوا وقدمت لهم المنح. الجامعات قالت أنتم مرحب بكم، أما الحكومة فتمنع وصول الطلاب.
0: في الجانب الحكومي المسألة أكثر تعقيداً، المطلوب هو السماح للطلبة بإتمام إجراءات التأشيرة عن بعد ثم مساعدتهم على الخروج من غزة، وهو ما تعتبره وزيرة اللجوء والهجرة استثناءً من الإجراءات المعمول بها.
6: نعملك المنحة لا تعفي من شروط الدخول إلى بلجيكا، والمطلوب هنا استثناء يسمح للطلاب 13 بتقديم الطلبات التأشيرة رقمياً دون الحضور إلى القنصلية، وهذا قد يخلق سابقة خطيرة.
0: لكن هذا التفسير لا يحسم الجدل داخل البرلمان البلجيكي.
7: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية أو إدارية، فهؤلاء الأشخاص لديهم تأشيرات وموافقات مسبقة، وسبق أن نفذت دول أخرى عمليات إجلاء مماثلة، ومن ثم يمكن حلها تقنيا، لكن القرار في الأساس سياسي.
0: وفي المقابل تقول الحملة التضامنية التي تابعت الملف إن موقف الوزيرة تغير خلال الأسابيع الماضية، وأن النقاش انتقل من مسألة التأشيرة إلى مخاوف من فتح الباب أمام حالات أخرى.
8: في البداية قالت الوزيرة إن المشكلة تتعلق بإجراءات التأشيرة التي تتطلب تقديم الطلب شخصياً من غزة، لكن 3 طلاب لجأوا إلى القضاء وقررت المحاكم البلجيكية عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب إلكترونياً.
0: وبين الموقفين انتقلت القضية من ملف إداري في القنصلية إلى طاولة الائتلاف الحكومي في بروكسل. في اجتماع حكومي طرح وزير الخارجية ماكسيم بريفو استقبال الطلبة 13 ضمن مقترح أوسع يتعلق بملفات غزة والإجلاء، لكن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق وسحب بريفو مقترحه. داخل البرلمان يقدم النائب سامي مهدي وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة قراءة سياسية مختلفة للخلاف داخل الائتلاف الحكومي.
9: الحزبان اللذان يعارضان دخول هؤلاء الطلاب 13 هم نفسهما اللذان يعارضان فرض عقوبات على إسرائيل. المسألة تتجاوز الجانب اللوجستي، إنها مرتبطة بوضع بلدهم. الأمر يتعلق بفلسطين وإسرائيل، وهذا مؤسف جدا لأن هؤلاء الطلبة لا علاقة لهم بالسياق الجيوسياسي، هم فقط يريدون الدراسة.
0: بينما يستمر النقاش في بروكسل يمر الوقت في غزة. بدأ العام الدراسي والجامعات تقول إنها مستعدة لانتظار الطلبة، لكن كل تأخير يعني أياماً إضافية خارج قاعات الدراسة.
10: سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل الأمر، وإذا تأخر وصولهم بضعة أشهر فسنبقى مرنين لضمان استمرارهم في الدراسة والاستفادة من المنحة الممنوحة لهم.
2: هذا سيعطيني يعني دافع آخر للاستمرار في العملية الأكاديمية، يعني نحن لازلنا نتحلى بالأمل رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
0: لكن خلف كل هذه الحسابات السياسية والقانونية يبقى 13 طالباً وباحثاً ينتظرون فرصة مواصلة دراساتهم، فيما تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسياً.
3: 13 طالباً وباحثاً حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قراراً في بروكسل. وبين حكومة تتمسك بالإجراءات

0: وجامعات تطالب بإيجاد مخرج، يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. باسل الطناني، تاريتي عربي، بروكسل.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
4: نحن نلخمين بخيوط الدم.
5: أزرخي إسرائيل. אנחנו במלחמה.
6: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
7: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

4 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجاراً في وجه عقود من العدوان والحصار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. شهيد ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين شمال الضفة الغربية. القوات اليمنية تعلن التقدم في تعز ومأرب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية.

أهلا بكم مشاهدينا. تحل اليوم الذكرى الثالثة لعملية 7 أكتوبر والتي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، لتبدأ بعدها حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. تجاوزت فيها حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب 74,240، إلى جانب أكثر من 175,200 مصاب بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل عمليات القتل اليومية وتمنع دخول المساعدات إلى القطاع. وقدرت جهات دولية الأضرار المادية المباشرة في القطاع بنحو 35 مليارا و200 مليون دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71 مليارا و400 مليون دولار.

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي آخر التطورات، استشهد فلسطيني بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد فتى متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس شرق خان يونس. وفي شمال القطاع، استشهد عنصر في الدفاع المدني الفلسطيني خلال توجهه لإجلاء مصابين جراء قصف إسرائيلي الأيام في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا. قالت حركة حماس إن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع بل انفجارا في وجه عقود من

0: العدوان والحصار وتهويد المقدسات، كما أكدت الحركة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقالت الحركة إن 1500 فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإن أكثر من 74 ألفا آخرين استشهدوا نتيجة جرائم إبادة موثقة لن تسقط بالتقادم. ودعت حماس محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين إلى ملاحقة نتنياهو وقادة الاحتلال وإلى منع إفلاتهم من العقاب. قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن هجوم 7 أكتوبر كسر ما وصفها بنظرية أمن إسرائيل، واستفاد من غرور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وباستخفافه بخصومه. وأضاف أبو عبيدة في تدوينات بمناسبة مرور 3 أعوام على الهجوم أن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا في التخطيط والتنفيذ والخداع الاستراتيجي. وقال إن غزة دفعت ثمنا باهظا مشيدا بصمود سكان القطاع وداعيا إلى المزيد من الدعم للفلسطينيين. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية استشهاد أكثر من 20 ألف طالب وطالبة وأكثر من 1000 عنصر من الكوادر التعليمية والإدارية في قطاع غزة والضفة الغربية خلال 3 سنوات من الإبادة التي ترتكبها إسرائيل. وقالت الوزارة في تقرير إحصائي إن الحصيلة تشمل طلبة وعاملين في المدارس والجامعات إلى جانب آلاف المصابين والمعتقلين، بجانب تدمير الاحتلال بشكل كامل لأكثر من 179 مدرسة حكومية، إضافة إلى أكثر من 100 مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف نحو 100 ألف نقطة في المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023. وأضاف الجيش أن نحو 65 ألف هدف قصف في قطاع غزة ونحو 28 ألف هدف في لبنان وسوريا، بالإضافة إلى نحو 4500 هدف في إيران ونحو 80 هدفا في اليمن. ورغم مرور نحو عام على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش تحت تداعيات حرب خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا طال معظم أنحاء القطاع. ومع اتساع السيطرة الإسرائيلية وتقلص المساحة المتاحة للسكان، يعيش نحو 2 مليون فلسطيني وسط أزمة نزوح خانقة وأنقاض تقدر بعشرات ملايين الأطنان، وواقعا أعاد رسم جغرافيا القطاع وغير تفاصيل الحياة فيه. المزيد مع الزميل أواب أيوب.
1: خلفت حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة قتلا ودمارا كبيرين، وغيرت في واقع القطاع جغرافيا وديموغرافيا. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ قرابة العام، لا تزال تداعيات الحرب وأرقامها المهولة ومساحاتها المتقلصة تؤثر في حياة وتفاصيل حياة السكان اليومية. استشهد في الإبادة أكثر من 73 ألف فلسطيني، النساء والأطفال شكلوا الغالبية العظمى منهم، وعداد الجرحى المستمر تجاوز 173 ألف جريح. أما المفقودون 11 ألف إنسان فلا يزال معظمهم تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم. خلال سنوات الإبادة تسلسلت العمليات العسكرية من شمال القطاع مرورا بمدينة غزة وصولا إلى الجنوب في رفح، وفرض جيش الاحتلال واقعا جديدا بإنشاء محاور عسكرية ومناطق عازلة. بعد أكتوبر 2025، أي بعد وقف إطلاق النار، عزز الاحتلال مواقعه في القطاع ووسع سيطرته على نحو 64% من مساحته، فأنشأ 12 موقعا عسكريا متجاوزا لمناطق خط الانسحاب المتفق عليه، وأقام سواتر ترابية على معظم ما تبقى من مساحة للسكان. مع تقدم جيش الاحتلال أكثر داخل القطاع، اضطر سكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون إلى التكدس في مساحة أصغر تقدر ب 30% من القطاع. من بين هؤلاء السكان نحو 510 ألف أسرة نازحة، وأكثر من 1 مليون إنسان داخل مراكز إيواء، ونحو 800 ألف نازح يعيشون في خيام اهترأت على مر السنوات الثلاث

0: الماضية لا توفر أي ستر أو حماية من تقلب المناخ في الصيف ولا الشتاء. حتى اليوم وصلت نسبة الدمار في قطاع غزة إلى 84% وفقا لأرقام الأمم المتحدة. تضرر ودمر أكثر من 200,000 مبنى، نصفها تقريبا مدمر بالكامل، و30% دمر دمارا كبيرا، فيما تضرر جزئيا نحو 20% من مباني ومنشآت القطاع. هذا الدمار المهول في غزة واستحالة كل شيء إلى أنقاض فيها ما فيها من جثامين الشهداء تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 60 مليون طن، تحتاج إزالتها إلى 20 سنة في المتوسط وإلى معدات ثقيلة بطبيعة الحال، غير أن إسرائيل تمنع دخولها منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة.
1: وننتقل الآن مشاهدينا إلى نافذة خاصة من غزة مع الزميلة ربا العجرمي من قطاع غزة لتناقش وتركز على الواقع الصحي في القطاع. أهلا بك ربا، تفضلي.
2: شكرا لك ريهام في هذه النافذة الخاصة. أرحب بكم مشاهدينا الكرام لنتحدث عن الآثار الكارثية التي أسقطتها حرب الإبادة الجماعية وتركت من خلالها تحولا عميقا أسفر إلى كارثة إنسانية بما يتعلق بتقديم الخدمات الإنسانية في القطاعات الحيوية التي يستفيد منها آلاف المدنيين. الفئات الأكثر هشاشة هي التي كانت أكثر عرضة للتأثر من هذه الحرب وتداعياتها الكارثية. سنناقش أبعاد الحرب على المنظومة الصحية وتداعيات هذه الحرب على المنظومة الصحية، وأرحب بضيفي هنا الدكتور محمد أبو عفش مدير عام هيئة الإغاثة الطبية في قطاع غزة. أهلا بك دكتور معنا.
3: أهلا وسهلا بك
2: دكتور. يعني هذه الحرب التي لم تترك قطاعا إنسانيا إلا ودمرته، كيف انعكست على المنظومة الصحية وكيف تحولت المنظومة الصحية من حالة الطوارئ إلى حالة العجز عن تقديم الخدمات الإنسانية لآلاف المرضى والجرحى هنا في القطاع؟
3: صحيح، الاحتلال منذ بداية الحرب استهدف جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات والمرافق الصحية. هذا الاستهداف كان ممنهجا، وخاصة أن عندما نتحدث عن 34 مستشفى داخل قطاع غزة تم استهداف أكثر من نصف هذه المستشفيات وتدميرها بشكل كامل. نحن في الإغاثة الطبية لدينا أكثر من 6 مراكز صحية مركزية تم استهدافها. هذا الاستهداف كان ممنهج ومرتب حتى يوقف العمل الصحي. وللأسف الشديد كما شاهدنا في آخر استهداف للمنظومة الكبيرة مستشفى الشفاء الذي تم تدميره بشكل كامل، واعتقال المرضى واعتقال الأطباء وإعدام الكثير من الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء. وللأسف الشديد المجتمع الدولي والمنظومة الدولية تراقب هذا الموضوع بدون أي تدخل. يعني هذه المستشفيات وهذه المراكز الصحية محمية بقوة القانون الإنساني الدولي، نعم، التي تمنح الأطباء وتمنح الطواقم الطبية من سيارة إسعاف ومن طواقم طبية أن تعمل بأريحية خلال فترة الحروب. لكن كما شاهدنا أن استهداف طواقمنا سواء الطواقم التي تعمل في الميدان أو الطواقم التي كانت موجودة داخل المستشفيات سواء باعتقالها أو بإعدامها داخل المستشفى، هذا يعني الكبرياء وهذا التغطرس الكبير الذي قامت به قوات الاحتلال كان واضحا بأنه هناك مخطط لاستهداف المنظومة الصحية. وكان هناك اتهامات كثيرة للمنظومة الصحية بأنها داخل هذه المستشفيات غرف عمليات وداخل هذه المستشفيات مسلحين. وكما لاحظتم خلال فترة الحرب دخلت إلى هذه المستشفيات ولم يلاحظ أي تواجد لأي مسلح كما شاهدنا.
2: إثبات شيء.
3: صحيح، وكان هناك طواقم طبية وجرحى ومرضى يعالجون داخل هذه المستشفيات. وللأسف الشديد يعني لم تثبت أو لم يثبت أنه داخل هذه المستشفيات وداخل هذه المراكز الصحية كان أي من المسلحين أو أي من الأشخاص المطلوبين.
2: وهذه الرواية لربما دكتور أسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني من الكوادر الطبية واعتقال العشرات أو المئات الذين ما زالوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وهنا أسأل دكتور بما يتعلق بانعكاس الخسائر البشرية على المنظومة الصحية، هناك أطباء استشهدوا، هناك

0: كوادر طبية اعتقلت، وهناك أيضا كوادر طبية اضطرت للنزوح أكثر من مرة في مناطق عدة، ما أسفر عن ضعف في تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات والمرافق الصحية. كيف رصدتم هذا الانعكاس للخسائر البشرية على المنظومة الصحية؟
1: صحيح، يعني عندما نفقد أطباء متخصصين كان لهم الدور الكبير في تقديم الخدمة الصحية داخل المراكز الصحية وداخل المستشفيات، سواء باعتقالهم، وإلى الآن هناك عدد كبير من الأطباء معتقلين أو إعدامهم. هذا الرقم الذي تحدثت به رقم صحيح، يعني تم إعدام الكثير منهم داخل المستشفيات وداخل السجون، وإلى الآن هناك أطباء وممرضون وعاملون يعانون إلى الآن، وكزميلنا دكتور حسام مبصفية وعلى أمثال الكثر، بسبب أنه قام بخدمة المرضى وتقديم العلاج لهم. ما هي التهمة التي تلقى على الطواقم الطبية؟ هذا عمل إنساني تقوم به الأطباء ويقوم به العاملون داخل المستشفى، وكما تلاحظون أن يعني استهدافهم أصبح ممنهج. عندما نتحدث عن استهداف المنظومة العاملة سواء في منطقة شمال غزة أو في مدينة غزة أو في المنطقة الجنوبية، مدينة غزة استهدفت كل المراكز الصحية، وتحديدا في شمال غزة عندما يتم استهداف مستشفى كمال عدوان، ويتم استهداف مستشفى الأندونيسي ومستشفى اليمن السعيد، هذه مستشفيات بها مقدرات كبيرة وكانت تلجأ لها المواطنون بشكل دائم. المأمن الوحيد كان داخل قطاع غزة هي هذه المراكز وهذه المستشفيات، تم تدميرها وتم اعتقال سواء المواطنون الموجودين داخل هذه المستشفيات أو الطواقم الطبية العاملة. الجزء الكبير منهم تم إخراجه إلى منطقة جنوب غزة، وكذلك تم اعتقال بعض المواطنون واعتقال الطواقم الطبية. هذا الأمر أدى إلى عجز كبير في النظام الصحي. الآن نحن نعاني من نقص في المتخصصين، نعاني من نقص في الأطباء والكوادر التي كانت تخدم بشكل كبير داخل قطاع غزة.
0: أريد أن أسأل عفوا أيضا دكتور عن ما يتعلق بانعكاس الحصار على المنظومة الصحية بعد أن دمرت إسرائيل المقدرات باقتحامها للمستشفيات والمستودعات والمخازن وأحرقتها. مارست حصارا ممنهجا على إدخال المستلزمات الطبية، سيارات الإسعاف، الأجهزة الطبية، ومنعت حتى هذه اللحظة رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ قرابة عام، ولكن لم تسمح إسرائيل لهذه المنظومة الصحية بإعادة بناء نفسها أو التعافي المبكر لربما من أثار هذه الحرب. كيف رصدتم هذا الأمر؟
1: صحيح، يعني استهداف الاحتلال للمستشفيات كان ممنهج وكان مقصود. يعني عندما يتم قصف المراكز أو الأماكن الحساسة داخل المستشفى، أجهزة الرنين المغناطيسي، أجهزة المختبرات، أجهزة العلاجات بشكل كامل، ومنع دخول أي من الأجهزة، نحن نتحدث عن سنة كاملة من وقف إطلاق النار، الاحتلال لم يسمح بدخول أي لا أجهزة طبية ولا قطع غيار ولا حتى الزيوت. الآن هناك معاناة كبيرة في سواء في النقص في الزيوت وتعطل الكثير
0: المولدات الكهربائية.
1: من المولدات الكهربائية. صحيح، يعلم جيدا ونؤكد على هذه المعلومة أن الاحتلال يبرمج تدمير هذه الأجهزة حتى يخرج النظام الصحي عن العمل. لا يمكن لنظام صحي يعمل بعدم وجود أجهزة تشخيصية، بعدم وجود أجهزة رنين مغناطيسي وأجهزة سي تي. الآن للأسف الشديد نعمل بأجهزة بالية وعملت خلال 3 سنوات وتم ترميمها، ولكن لا تعمل بالكفاءة المطلوبة. الآن قطاع غزة بمجمعه لا يوجد به إلا 3 أجهزة سي تي، جهاز واحد في قطاع في مدينة غزة وجهازين في المنطقة الوسطى والجنوبية، وهناك أعداد كبيرة من المرضى تحتاج إلى تشخيص وتحتاج إلى علاج.
0: دعني أسأل دكتور عن خططكم للتعافي في ظل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الجميع يعلم بأن الحصار ما زال مفروضا، ولكن هناك مستشفيات دمرت بحاجة لإعادة ترميمها لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين وللمدنيين من المرضى والجرحى. كيف يمكن وصف قدرة النظام الصحي أو المنظومة الصحية على إعادة بناء نفسها في ظل الظروف الراهنة؟
1: صحيح، وضعت الكثير من الخطط لإعادة ترميم المستشفيات والمراكز الصحية، وتحديدا الرعاية الأولية التي يقع على عاتقها العلاج بشكل كبير، وخاصة أن لدينا أعداد كبيرة من المرضى ومن سواء السيدات الحوامل أو الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى متابعات. وضعت الخطط ووضعت الإمكانيات الكبيرة، لكن كما تعلم

0: يكون الاحتلال يعيق كل شيء، يعيق إدخال الأدوية، يعيق إدخال المستلزمات الطبية، يعيق كل الإمكانيات التي يعني خططت للأسف الشديد أفشلت نتيجة عدم السماح بدخول أدوية ودخول مستلزمات طبية. لكن نحن نعمل بالقليل القليل وبالإمكانيات المتاحة. لو أتيحت الفرصة بإدخال مستلزمات وإدخال أجهزة، النظام الصحي سوف يتعافى. يعني نحن يعني لازلنا نطالب بإدخال أدوية وإدخال أجهزة حتى يعني نتعافى وندخل في مرحلة التعافي، لكن إلى الآن نحن نعمل بحالة الطوارئ نتيجة الاستهدافات المستمرة. لم تتوقف الاستهدافات، ليل نهار يتم استهداف المواطنون. حتى المناطق الآمنة التي يتحدثون أنها آمنة، كما تشاهدون وسط مدينة غزة ومدينة غزة في المناطق الغربية، ليل نهار يتم استهداف. يوم أمس كانت ليلة دامية، لم يتوقف إطلاق النار ولم يتم استهداف المواطنون، ومنذ الصباح إلى الآن هناك 4 شهداء. أين وقف إطلاق النار؟ أين مبرمين الاتفاق والضامنين على وقف إطلاق النار؟ للأسف الشديد لم يشعر المواطن الفلسطيني بأي تغير. هناك استهدافات، هناك قتل، هناك إبادة، هناك جوع. لازلنا نشاهد أعداد كبيرة من الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة وسوء التغذية.
1: ويد الاحتلال التي طالت هذه المنظومة الصحية أيضا طالت قدرة المنظومة الأممية على التدخل والاستجابة العاجلة لاحتياجات المدنيين الفلسطينيين في القطاع. أشكرك دكتور محمد أبو عفش مدير هيئة الإغاثة الطبية في قطاع غزة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على استماعكم إلى هذه النافذة الخاصة من غزة التي سلطنا فيها الضوء على واقع المنظومة الصحية وتداعيات الحرب على هذه المنظومة الصحية. إلى أن نلقاكم في نافذة جديدة بعد ساعات، إلى اللقاء.
2: شكرا جزيلا لك من قطاع غزة الزميلة ربا العجرمي. استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل تراتا عربي بأن ضابطا بقوات الأمن الفلسطيني استشهد جراء هجوم المستوطنين على منطقة بين طول كرم ونابلس. من جانبه قال الهلال الأحمر إن قوات إسرائيلية احتجزت طواقمه في بلدة برقة عند محاولتها الوصول إلى المصابين بالمنطقة. وتزامن الاعتداء مع موجة هجمات شنها مستوطنون بينها إحراق مركبات في قرية المغير ومهاجمة منازل المواطنين في مسافر يطا. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير الفلسطيني قدري سمارة في بلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة. كما انتشرت القوات الإسرائيلية في أحياء قرية بيت دقو ودهمت عدة منازل وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين وأخضعت مجموعة منهم للتحقيق الميداني. كما فرضت طوقا على القرية ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها. بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة لهدم نصب تذكارية للشهداء في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت إجراءاتها العسكرية في محافظة جنين وأغلقت عددا من البوابات ودهمت عدة منازل. كما هدمت قوات الاحتلال النصب التذكاري لياسر الحمدوني في بلدة يعبد وأزالت صور شهداء من مواقع وسط جنين. دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن جفير إلى تجريد السلطة الفلسطينية من السلاح، وذلك بزعم منع حدوث هجوم من الضفة الغربية المحتلة مشابه لهجوم 7 أكتوبر. ونشر بن جفير مقطعا مصورا عند خط التماس بالقرب من طول كرم شمال الضفة الغربية داعيا إلى عدم تكرار ما سماه بالخطأ ذاته، وبانتظار وصول أحداث 7 أكتوبر إلى الضفة أيضا. شهدت الضفة الغربية على مدار 3 سنوات تصاعدا في التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين إلى جانب الاقتحامات العسكرية والحصار المشدد. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس خلال هذه السنوات 62,000 اعتداء رافقتها مصادرة أراض وهدم منشآت في خطوات تكرس السيطرة الإسرائيلية وتفرض واقعا جديدا على الأرض.
3: بانفجار استيطاني ومسلسل لا يتوقف من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية

0: الإسرائيلية والحصار المشدد على الضفة تحل الذكرى الثالثة للحرب على غزة. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغت حصيلة الاعتداءات على الفلسطينيين 62 ألف اعتداء في الضفة الغربية والقدس، شكلت جزءا من خطط متقدمة لحسم السيطرة على الضفة وتنفيذ الضم.
1: في نفس الوقت التي كانت المذبحة قائمة والإبادة الجماعية قائمة في قطاع غزة، كانت بدأت عملية تطهير والتهجير العرقي، تطهير العرقي والتهجير في الضفة الغربية، واستهدف التجمعات البدوية بالأساس، استهدف حقول الزيتون ومنع القرى من الوصول إلى مصادرهم وإلى أراضيهم. فبالتالي المخطط مخطط واحد، يعني مخطط تهجير. يعني هذه حكومة وهذا المشروع الصهيوني بشكل عام وصل إلى مرحلة أعتقد أنه يستطيع حسم الملف الفلسطيني بالكامل.
0: فمنذ السابع من أكتوبر عام 2023 نفذ المستوطنون 14,742 اعتداء، وطالت هذه الهجمات 376 قرية وتجمعا فلسطينيا، وتسببت باستشهاد 66 فلسطينيا برصاص المستوطنين المباشر، كما أشعلوا 11,082 حريقا في المنازل والممتلكات والمحاصيل الزراعية. أما على صعيد البناء الاستيطاني، فدرست الحكومة الإسرائيلية 237 مخطط بناء استيطاني في الضفة الغربية و178 مخططا في القدس، وطرحت 97 عطاء لبناء 15,760 وحدة استيطانية في تنفيذ فعلي لخطط الضم وفرض السيطرة على الضفة الغربية.
2: من ينظر إلى المسار العام لفعل هذه الحكومة يجد أنها عملت فعلا على تغيير الواقع الجيوسياسي في الضفة الغربية بشكل كامل، من حيث سيطرة المستوطنين على أوسع مساحات ممكنة من الأراضي، تقليص صلاحيات السلطة، زيادة عدد المستوطنين، عزل القدس وتهويدها، القضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية، وتحطيم كل أواصر المجتمع الفلسطيني حتى الموارد الاقتصادية، الأراضي الزراعية، المياه.
0: سنوات ثلاثة كثفت فيها إسرائيل قرارات مصادرة الأراضي، فاستولت على 64 ألف دنم بمبررات مختلفة، وكان من ضمن السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إشهار سلاح الهدم بتنفيذ أكثر من 1814 عملية هدم طالت نحو 500 منشأة. تعود ذكرى الحرب على غزة والاستيطان تضاعف وفرض أمرا واقعا جديدا، كما باتت هجمات المستوطنين والحصار المشدد سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين في الضفة الغربية. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: في إسرائيل لا يزال ملف المسؤولية عن الإخفاقات الإسرائيلية مفتوحاً وسط خلاف على استقلالية التحقيق وعن شكله، وتقارير عن تحذيرات سبقت الهجوم. يقول نتنياهو إنه لم يتلقها، وبين مطالب العائلات بالمحاسبة وتداعيات الحرب على غزة تتعمق أزمة الثقة بالمؤسسات والقيادات الإسرائيلية.
4: ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر، وما زال ذلك الصباح مفتوحا في الذاكرة الإسرائيلية. هنا يرفع المطالبون بالتحقيق صور القتلى ويتمسكون بكشف ما سبق الهجوم وما جرى خلاله، فيما أعادت تقارير إسرائيلية الجدل عن تحذيرات مصرية وإماراتية قيل إن نتنياهو تلقاها إلى عتبة أشد خطورة، من إخفاق في قراءة الخطر إلى احتمال تجاهله رغم الإنذار، وبين التقصير المتعمد والتواطؤ مسافة لا تحسمها الشكوك، بل تحقيق مستقل يكشف الوقائع ويحدد المسؤوليات.
5: سلوكه غير مقبول على الإطلاق، وبالمناسبة أؤكد مجددا أن المشكلة لا تقتصر على تعامل نتنياهو شخصيا مع التحذيرات التي تلقاها في الأسابيع التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر وتجاهلها، بل تكمن في التصور الذي تتبناه أيضا معظم أحزاب المعارضة الصهيونية في إسرائيل، ومفاده أنه يمكن ببساطة إدارة القضية الفلسطينية مع تجاهل رغبة الفلسطينيين في الاستقلال.
4: لكن الطريق إلى التحقيق أصبح بدوره موضع صراع. الائتلاف دفع بمشروع لجنة يختار الكنيست أعضاءها ويقول إنها تضمن تمثيلا متوازنا، فيما ترى المعارضة أن هذا المسار يمنح القوى المطلوبة فحص مسؤوليتها تأثيرا في اختيار المحققين. هكذا امتد الخلاف من المسؤولية عن الإخفاق إلى استقلال الجهة التي تتولى مساءلة أصحاب القرار.
0: هذا الجدل يهدف إلى كسب الوقت حتى لا تشكل أي لجنة أصلاً، وجوهر المسألة أنهم لا يريدون لجنة تحقيق رسمية، أي لجنة يعين أعضاءها رئيس المحكمة العليا، ولا يملك السياسيون السيطرة على اختيارهم، وهذا ما يخشونه. يخشون لجنة محايدة وموضوعية تتولى التحقيق، ولذلك قرروا أنهم يريدون لجنة متوازنة.
4: وامتدت تداعيات ذلك اليوم إلى أزمة ضمير لدى بعض أوساط اليسار الإسرائيلي، فالحرب على غزة التي أودت بحياة أكثر من 70,000 فلسطيني عمقت شعورهم بالاغتراب عن مسار دولتهم، وبعض المغادرين ربطوا قرارهم بأسباب أخلاقية واعتراضهم على الحرب والتحولات السياسية، لتصبح المغادرة تعبيرا عن قطيعة مع واقع لم يعودوا يقبلونه. بعد 3 سنوات يتسع الخلاف داخل إسرائيل من مسؤولية الإخفاق إلى قواعد المحاسبة نفسها. من يختار المحققين وما حدود التحقيق وكيف تضمن استقلاليته؟ وبين مطالب عائلات القتلى ومواقف القوى السياسية يصبح الاتفاق على آلية لكشف الحقيقة اختبارا لقدرة مؤسسات إسرائيل على استعادة الثقة في مجتمع لم يتفق بعد على كيفية مساءلة قيادته. فمشتاو ترتي عربي، مدينة تل أبيب.
3: وينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أهلا وسهلا بك مجددا. تابعنا هذا التقرير على الرغم من أن ملف المسؤولية عن الإخفاقات الإسرائيلية ما زال مفتوحا. يخرج نتنياهو بالتزامن مع الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر يتحدث عن نصر وعن خروج إسرائيل أقوى بعد 3 سنوات. كيف يمكن الربط بين هذا الخطاب الذي تحدث عنه نتنياهو؟ هل يريد منه ربما تغطية على الفشل الإسرائيلي في 7 أكتوبر؟
6: نعم، بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. حتى هذه اللحظة القائد الوحيد الذي كان في سدة موقعه وقت 7 أكتوبر والذي لم يعلن مسؤوليته عن هذا الحدث هو نتنياهو. رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي الذي كان في الوظيفة في يعني في مهمته الآن هو خارج الخدمة وأعلن مسؤوليته عن هذا الفشل. رئيس الشباك السابق رونين بار أعلن مسؤوليته عن هذا الفشل. نتنياهو الآن بعد مرور 3 سنوات لا يزال يقول أنه لم يفشل ولم ويلقي بالمسؤولية على المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين لم يبلغوه بذلك، بل وصل به الأمر إلى أكثر من ذلك في قبل تقريبا يعني في بداية هذا العام في شباط من هذا العام، عندما مثل أمام مراقب الدولة وقدم وثيقة من 55 صفحة اقتبس فيها اقتباسات من خصوم السياسيين مثل ليبرمان وبنت وأيزنكوت، قالوا أنه كان يريد غزو قطاع غزة قبل 7 أكتوبر ولكن هؤلاء هم الذين رفضوا، وهو يستغل هذا الأمر للدعاية الانتخابية. أنا أعتقد أن الأمر أكبر من أن يروج نتنياهو أنه انتصر، لأن الوقائع على الأرض تشير إلى أنه غير قادر على حسم الجبهات لا في لبنان ولا في غزة، بالرغم من احتلال أكثر من 64% من قطاع غزة والأضرار التي تعرضت لها المقاومة. حتى الآن إسرائيل لا تستطيع أن تفرض واقعا سياسيا، والأمر الآخر هو الاستنزاف الذي تعيشه إسرائيل في كل الجبهات. هناك جنود احتياط بقوا في الجبهة أكثر من 500 يوم، أحزاب سياسية تتشكل في إسرائيل اليوم بناء على هذا الأمر، أضف إلى ذلك العزلة السياسية.
3: فشلت إسرائيل في التصدي للعملية 7 أكتوبر كما تقول التقارير والتحقيقات حتى الآن. ماذا على الأرض؟ الأهداف التي تحدث عنها نتنياهو منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر وبدء الحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة، بماذا نجحت إسرائيل بتحقيق هذه الأهداف التي أعلن عنها فعلا؟
6: يعني إسرائيل استطاعت، وهذا لا ينكر واحد، أن تدمر في قطاع غزة وأن تقضي على بعض المقدرات والكثير من المقدرات،
3: ولكن هل هذه من بين الأهداف التي كانت معلن عنها تدمير غزة؟
6: لا، ليس هو تغيير الواقع السياسي في غزة. لم يستطع نتنياهو أن يحقق أي من الأهداف السياسية التي تم الحديث عنها في بداية الحرب وحتى في مراحل عسكرية، ولذلك الجيش الإسرائيلي أجرى 4 تحقيقات قام بها، سواء متعلقة بالاستخبارات العامة والاستخبارات المتعلقة بالعمليات والنتائج وإدارة هذه الحرب، كلها أثبتت أن الاحتلال الإسرائيلي فشلا ذريعا في كافة المستويات. وهذا ما يعني الآن حتى استطلاعات الرأي العام في داخل الاحتلال الإسرائيلي تقريبا 6% فقط من الشعب الإسرائيلي من يرى أن نتنياهو ليس مسؤولا، فيما في المقابل أكثر من 88%

0: يرون أن نتنياهو مسؤول إما بشكل كبير جدا أو بشكل محدود، وبالتالي لذلك نتنياهو يماطل في عدم الذهاب إلى فكرة التحقيقات مرة أخرى. وأنا أعتقد أن هذا مرتبط أيضا ليس فقط بمماطلة نتنياهو، يستطيع رئيس الوزراء في أي مكان أن يماطل، ولكن من الواضح أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دخلت بعد 7 أكتوبر في حالة من الإرباك الشديد الذي جعل المؤسسات الإسرائيلية تعجز عن القيام بلجنة تحقيق رسمية حتى هذه اللحظة، وينجح نتنياهو حتى هذه اللحظة في كافة سبل التحايل من عقد لجنة برلمانية سياسية يشكلها بنفسه أو يقوم بتشتيت المسؤولية عبر توجيه اللوم إلى أطراف أخرى أو الزج بالصحفيين الذين يسربون المعلومات عن محاضر التي وصلت سواء من دول أخرى حذرت نتنياهو أو قيام أجهزة أمنية بتحذير نتنياهو. كل هذا يستخدم نتنياهو حتى الآن مؤسسات دولة الاحتلال الإسرائيلي عاجزة، وهذا يشير إلى الإرباك الشديد الذي تعرضت له دولة الاحتلال.
1: وكيف تبعتم دكتور محمود اتفاق المعارضة على إسقاط نتنياهو بعد أحداث 7 أكتوبر؟
0: نعم، هذا أيضا مرتبط بهذه النقطة. بالمناسبة اليوم هناك احتجاجات في دولة الاحتلال الإسرائيلي كلها تقوم على أن نتنياهو حتى هذه اللحظة يرفض التحقيق، يرفض تشكيل لجنة مستقلة وواسعة تقوم بالتحقيق في هذا الأمر. ولذلك اليوم المعارضة الإسرائيلية، هناك اليوم يعني أكثر من 10 أحزاب مجتمعة يمثلها رموز في دولة الاحتلال، على رأسها أيزنكوت تقود فكرة التغيير في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنت، ليبرمان، كلهم إما رؤساء وزراء سابقين أو وزراء سابقين. أحزاب كبيرة اليوم تجتمع لهدف إسقاط نتنياهو، لأنه يعتبرونه هو المسؤول عن كارثة 7 أكتوبر بالنسبة لهم، والمسؤول عن الفشل والعزلة السياسية والانشقاق الداخلي الذي تتعرض له دولة الاحتلال الإسرائيلي حاليا.
1: شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي. شهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرات تدعو لإنهاء الإبادة في غزة، قادتها منظمات داعمة لفلسطين في الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر. ومع استمرار المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ ذلك التاريخ سنة 2023، ازداد التعاطف الشعبي مع عدالة القضية الفلسطينية ومع حقوق الشعب.
2: مظاهرات تستمر وشجب لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر. بريطانيا التي مهدت لتأسيس دولة الاحتلال بوعد بلفور الشهير، يتصاعد فيها دعم القضية الفلسطينية على المستوى الشعبي وربما على المستوى الرسمي. رئيس الحكومة الجديد أندي بيرنام اعتذر وقبيل توليه منصبه عن طريقة تعامل حزبه مع ملف غزة، ليعلن بعد توليه رئاسة الوزراء وعلى لسان وزير خارجيته عن إجراءات عقابية اقتصادية بحق المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
3: ترى الحكومة أن عدم قانونية الاحتلال يجب أن ينعكس على العلاقات الاقتصادية التي نختار إقامتها مع الأراضي المحتلة. ألا أعتقد أن الشعب البريطاني يرغب في أن ندعم الاحتلال من خلال قبول منتجات المستوطنات في متاجرنا وأسواقنا، ولذا فإننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.
2: إجراءات الحكومة التاريخية بحق دولة الاحتلال والتي تحولت لأول مرة إلى فعل ملموس لاقت ترحيباً من الجمهور، لكن ناشطين أبدوا تحفظاتهم.
4: الجميع يعاني غلاء المعيشة، وبدلاً من دعمنا فإن أموال دافعي الضرائب تدفع لنظام في الشرق الأوسط يرتكب إبادة جماعية.
5: من المشجع حقا فرض هذه العقوبات، وربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذه المواقف من جانب الحكومة. لكن لماذا تحدد العقوبات بالمستوطنات فقط؟ لماذا لا تفرض عقوبات على إسرائيل بأكملها؟
2: المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة أثارت عدة نقاشات سياسية حول الصهيونية، ليتخذ حزب الخضر الممثل ب5 نواب في مجلس العموم البريطاني خطوة تاريخية في السياسة البريطانية، إذ أقر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية. المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية اختلفت نشاطاتها وتعددت للتعريف عن جرائم الاحتلال الصهيوني، غير أن احتجاجات بعضها مثلت تحدياً قضائياً واجتماعياً في بريطانيا كمنظمة فلسطين أكشن الاحتجاجية التي صنفتها الحكومة البريطانية السابقة ضمن قوائم الإرهاب، ليمثل هذا حرجاً للحكومة بسبب دعم العديد من المواطنين لحق الاحتجاج الذي مارسته المنظمة ورفضهم لاستخدام قوانين مكافحة

0: قالت وكالة سبأ الرسمية اليمنية إن القوات الحكومية تقدمت في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن قوات الجيش سيطرت على مناطق واسعة ومواقع استراتيجية من أبرزها سلسلة جبال ثمد والقايمة والمقيلات والمساحات الصحراوية المحيطة بها. وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب تدمير أسلحة وإعطاب آليات قتالية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين خلال إحباطها هجوما لهم على جبهة الصلو جنوب مدينة تعز. ونشرت القوات الحكومية مقطعا مصورا لاستهداف عربات ومواقع للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن. وقالت إنها سيطرت على أعلى قمة بجبل حبشي بمحافظة تعز. في المقابل أفادت وسائل إعلام حوثية بتعرض مواقعها في مديرية مذيخرة بمحافظة إب ومديرية شرعب في تعز لقصف جوي. كذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع جديدة والسيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان جنوب تعز. بالتوازي مع المواجهات داخل اليمن تتواصل هجمات الحوثيين للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران وأديا إلى إصابة عدة أشخاص.
1: تشهد جبهات اليمن تصعيداً متسارعاً مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً ميدانياً. أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة ضمن عملية فجر اليمن التي امتدت عملياتها إلى جبهات تعز والساحل الغربي. وتكتسب معارك تعز أهمية تتجاوز حدود المحافظة نظراً لموقعها الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جيزان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل. راما مطلو، تارتا عربي.
0: قالت وزارة النقل اليمنية إن صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي استهدفا مطار عدن الدولي من دون تسجيل إصابات، وأشارت إلى إخلاء المطار وإلى نقل طائرتين لمناطق آمنة. وأوضحت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط قرب المدرج قبل دقائق من موعد هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 603 والقادمة من القاهرة، ما أدى لإلغاء الهبوط ولتغيير مسار الرحلة. واعتبرت الوزارة الهجوم تهديدا لسلامة الملاحة الجوية ودعت لإدانة استهداف المطارات والمنشآت المدنية. أعلن الحوثيون استهداف مطارات ومنشآت عسكرية في السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وفق المتحدث العسكري يحيى سريع. وقال سريع إن الهجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية. وأضاف أن

هجمات تسببت في تعطيل حركة الطيران وفي إلحاق أضرار بالقاعدة العسكرية، كما أكد أن الجماعة استهدفت أيضا 3 مواقع عسكرية في منطقة جازان وعسير بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. بالمقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية، وأكد التحالف إحباط الهجوم وتدمير الصاروخ بنجاح قبل بلوغ هدفه.

0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فشلت في استغلال فرص عدة للوصول إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وأكد أن موقف الولايات المتحدة واضح بشأن منع طهران من حيازة السلاح النووي.
1: لقد حصل الإيرانيون في الماضي على فرص متعددة للتوصل إلى اتفاقات بشأن برنامجهم النووي، لكنهم فشلوا في ذلك، والآن يواجهون عقوبات خانقة واقتصادهم في حالة انهيار.
0: قتل 12 شخصا وأصيب 14 بغارات روسية على العاصمة كييف وعلى مدن أوكرانية. وقال وزير الخارجية الأوكراني إن الهجمات الروسية استخدمت مئات الصواريخ والمسيرات، وأفادت السلطات المحلية بمقتل وإصابة عدة أشخاص في أماكن متفرقة، فيما اندلع حريق في مبنى مكاتب ومستودعات بكييف وتضررت منازل ومنشآت مدنية. رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانضمام جميل توغاي رئيس بلدية إزمير الكبرى، ثالث أكبر بلديات تركية، إلى صفوف حزب العدالة والتنمية. وأكد أردوغان أن الحزب سيوفر كل الدعم لتوغاي من أجل خدمة بلدية إزمير.
2: أرحب اليوم بجميل توغاي رئيس بلدية إزمير الكبرى الذي انضم إلينا اليوم، وأقول له أهلا وسهلا بك في عائلة حزب العدالة والتنمية، وأود أن أؤكد أننا سندعمه بكافة إمكانياتنا في معركة خدمة إزمير درة منطقة بحر إيجة، وأقول مبروك لإزمير.
0: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن صادرات تركيا للأشهر الاثني عشر الماضية اقتربت من 284 مليار دولار أمريكي، بعد أن كان لا يتجاوز 36 مليار دولار حينما تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة في البلاد.
2: بلغت صادراتنا الاثني عشر شهرا 283 مليارا و700 مليون دولار، أما إجمالي صادرات السلع والخدمات السنوية فقد اقترب من 410 مليارات دولار. ورغم النزاعات المحيطة بنا والركود في الاقتصاد العالمي، فقد حطمنا بهذه الأرقام رقما قياسيا جديدا للأوقات كافة. إننا نشعر بالاعتزاز لرفع صادراتنا إلى مستوى 284 مليار دولار بعد أن تسلمناها بقيمة 36 مليارا في عام 2002.
0: انطلقت في تركيا مناورات نصرة 2026 التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو للتدريب على مكافحة الألغام البحرية في خليج إزمير والمياه المقابلة لمدينة كرادينيزيرغلي التركية، بمشاركة قوات تابعة لحلف الناتو وتركيا ومراقبين من دول مختلفة. وقال قائد أسطول الألغام التركي إن المناورة التي تستمر حتى 16 من أكتوبر يشارك فيها نحو 20 قطعة بحرية وخمس طائرات و870 عسكريا، إلى جانب فرق دفاع تحت الماء ومركبات ذاتية التشغيل تحت الماء. وصلنا للختام وتذكير بالعناوين. 4 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. شهيد ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين شمال الضفة الغربية. القوات اليمنية تعلن التقدم في تعز ومأرب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية. وصلنا للختام مشاهدينا، شكرا على طيب المتابعة.

في قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية جامعات وقصفت منشآت تعليمية، يعيش الطلبة وسط انقطاع الكهرباء والإنترنت ويحاولون إيجاد مكان يواصلون فيه دراستهم. ورغم كل ذلك حصل 13 طالبا وباحثا على منح وقبولات أكاديمية في جامعات بلجيكية، لكنهم ما زالوا عالقين في القطاع.

0: فيما بدأت الدراسة في بلجيكا من دونهم.
1: حصولي على المنحة الدراسية للدراسة في بلجيكا ما كانش بالإشي السهل خالص، تمام؟ كانت بتعني إلي تحديات كتير كبيرة، طريق طويل كتير، ظروف صعبة.
0: عائشة طبيبة من غزة، حصلت على قبول لدراسة ماجستير متخصص في الصحة العامة في جامعة بروكسل الحرة، لكن منحتها الأولى ألغيت بعدما تعذرت مغادرتها القطاع قبل أن تمنحها الجامعة فرصة جديدة.
1: هذا مهم جداً لتخصصي كطبيبة في قطاع غزة، لأنه القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة أن أنا أطلع وأتخصص وأرجع عشان أفيد مجتمعي وأفيد القطاع الصحي هان تاني.
0: ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أحمد الصليبي، الباحث الأكاديمي الذي ينتظر منذ نحو عامين الوصول إلى جامعة بروكسل الحرة لاستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه. مشروعه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سيارات الإسعاف والموارد المحدودة في غزة.
2: خلال العام أو العامين الذي سأمكثهم في جامعة اليو أل بي سأكتسب مهارات جديدة وخبرة جديدة من زملائي الموجودين في هذه الجامعة، وبعد عودتي إلى قطاع غزة سأقوم بنقل هذه التكنولوجيا والمهارات إلى زملائي في جامعة الإسراء وفي الجامعات الفلسطينية الأخرى.
0: بالنسبة للطلاب في غزة، الطريق إلى الجامعة يبدأ أولاً بالخروج من القطاع المحاصر، ثم استكمال إجراءات الدخول إلى بلجيكا.
3: هنا في بروكسل لم تعد قضية الطلبة 13 مجرد ملف تأشيرات، بل تحولت خلال الأيام الماضية إلى قضية سياسية داخل الحكومة البلجيكية نفسها. جامعات تضغط من أجل وصولهم، وزراء يختلفون حول الطريقة، وملف انتهى إلى طاولة الاجتماع الحكومي دون أي اتفاق.
0: أكاديمياً تقول الجامعات إن الطلبة قبلوا ومنحت لهم مقاعدهم، وإن العقدة تبدأ عند إجراءات التأشيرة والخروج من غزة.
4: مهم جداً كأكاديميين أن نساعد في إعادة أعمار غزة، إذ لم يتبقى جامعات والطلاب يحاولون الدراسة عبر هواتفهم من دون إنترنت مستقر، واختاروا مجالات أساسية لغزة مثل الصحة والبنية التحتية والاتصالات.
0: ومنذ أشهر تقول الجامعات إنها خاطبت الحكومة، فيما خرج رؤساء جامعات بمواقف علنية تطالب بالسماح للطلبة بالوصول حتى مع بدء العام الدراسي.
5: نأمل أن يتمكن الطلاب من القدوم ونحن نرحب بهم. الحكومة لا يتعين عليها أن تفعل الكثير، عليها أن توافق على أن يتم إجلاء الطلاب من غزة.
4: منذ ما قبل الصيف كتبت الجامعات رسائل إلى الوزارة والحكومة وتحركت للقول إنه يجب السماح للطلاب بالقدوم. بعد أن قبلوا وقدمت لهم المنح، الجامعات قالت أنتم مرحب بكم، أما الحكومة فتمنع وصول الطلاب.
0: في الجانب الحكومي المسألة أكثر تعقيداً. المطلوب هو السماح للطلبة بإتمام إجراءات التأشيرة عن بعد، ثم مساعدتهم على الخروج من غزة، وهو ما تعتبره وزيرة اللجوء والهجرة استثناءً من الإجراءات المعمول بها.
6: المنحة لا تعفي من شروط الدخول إلى بلجيكا، والمطلوب هنا استثناء يسمح للطلاب 13 بتقديم الطلبات التأشيرة رقمياً دون الحضور إلى القنصلية، وهذا قد يخلق سابقة خطيرة.
0: لكن هذا التفسير لا يحسم الجدل داخل البرلمان البلجيكي.
7: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية أو إدارية، فهؤلاء الأشخاص لديهم تأشيرات وموافقات مسبقة، وسبق أن

0: نفذت دول أخرى عمليات إجلاء مماثلة، ومن ثم يمكن حلها تقنياً، لكن القرار في الأساس سياسي. وفي المقابل تقول الحملة التضامنية التي تابعت الملف إن موقف الوزيرة تغير خلال الأسابيع الماضية، وأن النقاش انتقل من مسألة التأشيرة إلى مخاوف من فتح الباب أمام حالات أخرى.
1: في البداية قالت الوزيرة إن المشكلة تتعلق بإجراءات التأشيرة التي تتطلب تقديم الطلب شخصياً من غزة، لكن 3 طلاب لجأوا إلى القضاء وقررت المحاكم البلجيكية عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب إلكترونياً.
0: وبين الموقفين انتقلت القضية من ملف إداري في القنصلية إلى طاولة الائتلاف الحكومي في بروكسل. في اجتماع حكومي طرح وزير الخارجية ماكسيم بريفو استقبال الطلبة 13 ضمن مقترح أوسع يتعلق بملفات غزة والإجلاء، لكن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق وسحب بريفو مقترحه. داخل البرلمان يقدم النائب سامي مهدي وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة قراءة سياسية مختلفة للخلاف داخل الائتلاف الحكومي.
2: الحزبان اللذان يعارضان دخول هؤلاء الطلاب 13 هم نفسهما اللذان يعارضان فرض عقوبات على إسرائيل. المسألة تتجاوز الجانب اللوجستي، إنها مرتبطة بوضع بلدهم. الأمر يتعلق بفلسطين وإسرائيل، وهذا مؤسف جدا لأن هؤلاء الطلبة لا علاقة لهم بالسياق الجيوسياسي، هم فقط يريدون الدراسة.
0: بينما يستمر النقاش في بروكسل يمر الوقت في غزة. بدأ العام الدراسي والجامعات تقول إنها مستعدة لانتظار الطلبة، لكن كل تأخير يعني أياماً إضافية خارج قاعات الدراسة.
3: سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل الأمر، وإذا تأخر وصولهم بضعة أشهر فسنبقى مرنين لضمان استمرارهم في الدراسة والاستفادة من المنحة الممنوحة لهم.
4: هذا سيعطيني يعني دافع آخر للاستمرار في العملية الأكاديمية، يعني نحن لازلنا نتحلى بالأمل رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
0: لكن خلف كل هذه الحسابات السياسية والقانونية يبقى 13 طالباً وباحثاً ينتظرون فرصة مواصلة دراساتهم، فيما تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسياً.
5: 13 طالباً وباحثاً حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قراراً في بروكسل، وبين حكومة تتمسك بالإجراءات وجامعات تطالب بإيجاد مخرج، يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. باسل الطناني، تي تي عربي، بروكسل.
6: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
7: إلى قلب الحدث،
8: إلى قلب الحدث.
9: نبحث عن الحقيقة
10: من مصدرها وننقلها كما هي
11: بلا تردد،
12: وننقلها كما هي بلا تردد.
13: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
14: بل نعيشه في الميدان.
15: نقترب من التفاصيل
16: ونكشف الحقيقة
17: ونأخذ المشاهد معنا
18: إلى قلب الحدث.
19: نقف مع الإنسان
20: أينما كان.
21: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات تتسارع الأحداث،
1: وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات.

0: وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: أربعة شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجاراً في وجه عقود من العدوان والحصار. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. شهيد ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين شمالية الضفة الغربية. القوات اليمنية تعلن تقدمها في تعز ومأرب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية. السلام عليكم. تحل اليوم الذكرى 3 لعملية 7 أكتوبر، والتي أطلقتها المقاومة الفلسطينية لتبدأ بعدها حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية. هذا وتجاوزت فيها حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب 74,240، إلى جانب أكثر من 175,200 مصاب بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي، رغم دخوله حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل عمليات القتل اليومية وتمنع دخول المساعدات إلى القطاع. وقدرت جهات دولية الأضرار المادية المباشرة في القطاع بنحو 35,200,000,000 دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71,400,000,000 دولار.

ميدانيا استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. وفي آخر التطورات استشهد فلسطيني بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد فتى متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس شرقي خان يونس. أما في شمالي القطاع فقد استشهد عنصر في الدفاع المدني الفلسطيني خلال توجهه لإجلاء مصابين، وذلك جراء قصف إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا. قالت حركة حماس إن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع بل انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات. كما أكدت الحركة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس. وقالت الحركة إن 1500 فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأن أكثر من 74,000 آخرين استشهدوا نتيجة جرائم إبادة موثقة لن تسقط بالتقادم. ودعت حماس محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين إلى ملاحقة نتنياهو وقادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب. من جهته قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن هجوم 7 أكتوبر كسر ما وصفها بنظرية أمن إسرائيل، ووظف غرور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستخفافه بخصومه. وأضاف أبو عبيدة في تدوينات بمناسبة مرور 3 أعوام على الهجوم أن 7 من

0: أكتوبر شكل إعجازا عسكريا في التخطيط والتنفيذ والخداع الاستراتيجي، وقال إن غزة دافعت ثمنا باهظا، مشيدا بصمود سكان القطاع داعيا إلى مزيد من الدعم للفلسطينيين. رغم مرور نحو عام على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش تحت تداعيات حرب خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا طال معظم أنحاء القطاع. ومع اتساع السيطرة الإسرائيلية وتقليص المساحة المتاحة للسكان، يعيش نحو مليوني فلسطيني وسط أزمة نزوح خانقة وأنقاض تقدر بعشرات ملايين الأطنان. إذن هو واقع أعاد رسم جغرافيا القطاع وغير من تفاصيل الحياة فيه. أما المزيد نتابعه مع الزميل أواب أيوب.
1: خلفت حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة قتلا ودمارا كبيرين، وغيرت في واقع القطاع جغرافيا وديموغرافيا. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ قرابة العام، لا تزال تداعيات الحرب وأرقامها المهولة ومساحاتها المتقلصة تؤثر في حياة وتفاصيل حياة السكان اليومية. استشهد في الإبادة أكثر من 73 ألف فلسطيني، النساء والأطفال شكلوا الغالبية العظمى منهم، وعداد الجرحى المستمر تجاوز 173 ألف جريح. أما المفقودون 11 ألف إنسان فلا يزال معظمهم تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم. خلال سنوات الإبادة تسلسلت العمليات العسكرية من شمال القطاع مرورا بمدينة غزة وصولا إلى الجنوب في رفح، وفرض جيش الاحتلال واقعا جديدا بإنشاء محاور عسكرية ومناطق عازلة. بعد أكتوبر 2025، أي بعد وقف إطلاق النار، عزز الاحتلال مواقعه في القطاع ووسع سيطرته على نحو 64% من مساحته، فأنشأ 12 موقعا عسكريا متجاوزا لمناطق خط الانسحاب المتفق عليه، وأقام سواتر ترابية على معظم ما تبقى من مساحة للسكان. مع تقدم جيش الاحتلال أكثر داخل القطاع، اضطر سكان غزة البالغ عددهم مليون نسمة إلى التكدس في مساحة أصغر تقدر ب 30% من القطاع. من بين هؤلاء السكان نحو 510 آلاف أسرة نازحة، وأكثر من مليون إنسان داخل مراكز إيواء، ونحو 800 ألف نازح يعيشون في خيام اهترأت على مر السنوات الثلاث الماضية لا توفر أي ستر أو حماية من تقلب المناخ في الصيف ولا الشتاء. حتى اليوم وصلت نسبة الدمار في قطاع غزة إلى 84% وفقا لأرقام الأمم المتحدة. تضرر ودمر أكثر من 200 ألف مبنى، نصفها تقريبا مدمر بالكامل، و30% دمر دمارا كبيرا، فيما تضرر جزئيا نحو 20% من مباني ومنشآت القطاع. هذا الدمار المهول في غزة واستحالة كل شيء إلى أنقاض فيها ما فيها من جثامين الشهداء تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 60 مليون طن، تحتاج إزالتها إلى 20 سنة في المتوسط وإلى معدات ثقيلة بطبيعة الحال، غير أن إسرائيل تمنع دخولها منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة.
0: الوقوف على المزيد من الزوايا التحليلية بشأن الذكرى 3/7 أكتوبر، نرحب بضيفنا في الاستديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا بك دكتور محمود. قبل الخوض معك بتفاصيل ضمن عناوين استدعت هذه الثلاث سنوات وفتحت الحوارات على مصراعيها، لفتني، لا أدري إذا كنت تابعت معي الوثائق الذي تم عرضه على قناتنا TRT عربي، ألا وهو إكسير الصمود، مشاهد حية للفلسطينيين الذين عاشوا حرب الإبادة الإسرائيلية ولا يزالون. سؤال انطلاقا من هذا الفحوى المهم، كيف كسر فعلا صمود الفلسطينيين هذه الهيبة التي كانت تتعنت بها إسرائيل، وكيف شكل هذا الصمود انتصارا للفلسطينيين في وجه الاحتلال؟

0: بداية تحية طيبة لك أستاذ حسام وللسادة المشاهدين.
1: أهلا بكم.
0: حدث 7 أكتوبر كحدث عسكري هو كما ذكر هو إعجاز وأدى إلى ضرب نظرية الأمن الإسرائيلي، الردع والإنذار والحسم، ولكن سؤالك الكريم عن موضوع صمود الشعب الفلسطيني حقيقة هو لا ينفصل عن هذا الفعل. مقاومة الشعب الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني هو جزء من العملية كلها، عملية النضال الذي يقوم بها الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن يستمر جزء بدون الآخر. الشعب الفلسطيني هو الذي احتضن المقاومة واحتضن النضال الفلسطيني، وبالتالي أمام هذه الآلة من التدمير والإبادة الإسرائيلية، الإبادة الجماعية التي وجهت وصبت على 2 مليون فلسطيني في هذه البقعة الصغيرة، الصمود كان أسطوري، وبالتالي هذا الصمود والبقاء هو فعل سياسي.
1: صحيح.
0: البقاء في هذه الأرض هو فعل سياسي، إفشال المخططات هو فعل سياسي، إفشال التهجير، قرار البقاء، المطالبة بإعادة الإعمار، يعني ربما لو حدث هذا في مكان آخر لا خرجت الناس من ولكن أنا أقول إنه هذا فعل سياسي مرتبط بالحدث العسكري، ليس منفصلا عنه. وهو بالمناسبة هو ليس حدث كما تصور إسرائيل يبدأ التاريخ من عنده، هو مرحلة من مراحل نضال الشعب الفلسطيني. كانت إسرائيل تخطط، واليوم نتنياهو يحاول أن يبعد عن نفسه المسؤولية من خلال القول أنه كان يريد أن يوجه عملية عسكرية إلى قطاع غزة، كان يريد أن يغزو قطاع غزة غزوا شاملا في أكثر من مرحلة هو يقول ذلك، وبالتالي كانت عملية إبادة صامتة لقطاع غزة تجري منذ العام 2007. أنا اطلعت على تقرير الأمم المتحدة كان يقول أنه في العام 2020 لن تعود غزة قابلة للحياة، هذا في 2007 كان يحذر.
1: هذه التقريرات تم توثيقها أصلا منذ حوالي 20 عاما.
0: نعم.
1: بأن القطاع سيأتي زمن عليه لن يعود صالحا للحياة. اليوم يعني كي نكون منطقيين، الفلسطينيون في قطاع غزة فعلا يعيشون من الصعاب حياة جديدة، يحاولون بأبسط الوسائل أن يستمروا ويكافحوا. أخبرني عن حالة العقاب التي فرضتها إسرائيل للفلسطينيين انطلاقا من الإبادة، انطلاقا من التجويع، انطلاقا من التهديد بالتهجير والقنبلة النووية التي سمعنا عنها بإمكانية قصفها على القطاع من أحد الزعماء الإسرائيليين. أمام كل ما حصل على الأرض لماذا لم تتحرك فعلا حتى الآن؟ وهذه الدعوة أتت من حماس، محكمة العدل والجنائية الدولية من أجل ملاحقة نتنياهو وقادة الاحتلال.
0: يعني أنت ذكرت 3 عناصر من عناصر مهمة من عناصر سياسة الإفناء التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطنين والفلسطينيين في قطاع غزة لكي تكسر إرادتهم وتكسر صمودهم. اليوم هذه الدعوة من حركة حماس في بيانها في الذكرى 3 للـ7 أكتوبر وفي الذكرى الأولى لمرور عام على وقف إطلاق النار الهش للأسف الذي يلتزم به الشعب الفلسطيني ولا تلتزم به إسرائيل، انتهاكات يومية ولا تدخل المساعدات بالشكل المطلوب ويستمر الاغتيالات. يعني عندك اغتيال في الشهر الأخير 70 مواطن فلسطيني، كثير مواطنتين مسيحيتين، أكاديمية فلسطينية تحمل 3 درجات في الماجستير، وبالتالي تدمير التعليم، تدمير الصحة، كل هذه تقوم بها إسرائيل. هي رسالة من هذا المجتمع الصامد لكل المؤسسات، لكل أبعاد النضال التي يمكن أن تحمي الشعب الفلسطيني أمام سياسة الإفناء وأمام سياسة الإبادة الجماعية ليتحرك ليقوم بواجب ودوره. اليوم الدفاع ليس فقط عن غزة، الدفاع عن الضمير الإنساني، الدفاع عن مؤسسات تحكم نظام هذا العالم وتمنع إسرائيل من نقله إلى فوضى عارمة تريد من خلالها الحفاظ على كيان استعماري محتل سارق للأرض مغتصب لها، سواء لا أتحدث فقط في غزة، فقط في غزة والضفة والقدس، بل ويريد أن يعتدي على الجوار. هذا يريد أن ينقل الفوضى إلى الإقليم وإلى العالم.
1: طيب هذه الرواية الإسرائيلية،
0: قانون الدولي يجب أن يتحرك.
1: هذا السؤال الأخير لحضرتك في هذه الجزئية مع إمكانية أن تكون معنا خلال هذه المناسبة الخاصة، كل هذه المجريات كيف أثرت سلبا وتكذيبا على الرواية الإسرائيلية؟ سمعنا منذ بداية الحرب بأن حركة حماس والمقاومين حرقوا الأطفال وقتلوهم وما شابه، تم دحض كل هذه المزاعم الإسرائيلية على مدار 3 أعوام. كيف فعلا أثر على الرواية الإسرائيلية، على عزلتها في عيون العالم أجمع بغض النظر عن السياسات الدولية؟
0: نعم، هذا يعني الوقائع أثبتت كذب الرواية الإسرائيلية. أولا ما جرى في غزة من هذه الشهادات الموثقة التي نراها بالبث المباشر لجرائم الاحتلال الإسرائيلي رآها القريب والبعيد في العالم. اليوم نجد دولة مثل بريطانيا توقع عقوبات

0: على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي دولة ساهمت في تأسيس هذا الكيان. اليهود في العالم اليوم جزء كبير منهم لا يتعاطف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل الإدارة الأمريكية في أجزاء كثيرة منها، أجيل الشباب في الجمهوريين الديمقراطيين بنسبة كبيرة بدأ يشعر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عبء. المشهد الأخير الذي رأيناه في باحات الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا، وانسحاب هذه الوفود، هذا ليس مجرد فقط انسحاب بروتوكولي. صحيح أنه حتى الآن نحن نقر أن هناك قصور في الضغط على إسرائيل، ولكن هذا الضغط بدأ يتزايد، وهناك عزلة سياسية لا يمكن إنكارها، هناك بعض العقوبات على الجانب الاقتصادي. اليوم في الضمير العالمي، في الجامعات، في الوعي، في الجيل الجديد، إسرائيل لا أقول فقط أنه هذا شيء معنوي فقط، ترتيبات داخل الكيان الإسرائيلي، انشقاقات داخل، وإمكانية عدم الحسم في انتخابات القادمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، كلها نتائج ما هذه المعادلة التي قام بها، وأيضا ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم تجاه الشعب الفلسطيني وقتله للأطفال والنساء، هذا سيكون له انعكاسات اجتماعية وسياسية على الكيان الاحتلالي نفسه. اليوم حرب استنزاف لا يستطيع الخروج منها، يدعي نتنياهو أنه على بعد خطوة من النصر أو أنه حقق إنجازات، أين هذه الإنجازات؟ لا يمكن تحويلها إلى فعل سياسي وإلى نتيجة سياسية. استنزاف يعيشه الاحتلال الإسرائيلي في علاقاته الخارجية وفي علاقاته المجتمعية والداخلية.
1: نتمنى أن تكون هذه الانعكاسات على الفلسطينيين أيضا انعكاسات إيجابية، لأن غزة فعلا دفعت ثمنا باهظا، على أمل أن يرتاح الشعب الفلسطيني بعد عقود من مسار الكفاح والمقاومة. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور محمود الرنتيسي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. شكرا. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد أكثر من 20,000 طالب وطالبة وأكثر من 1,000 عنصر من الكوادر التعليمية والإدارية في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك خلال 3 أعوام من الإبادة التي ترتكبها إسرائيل. وقالت الوزارة في تقرير إحصائي إن الحصيلة تشمل طلبة وعاملين في المدارس والجامعات، إلى جانب آلاف المصابين والمعتقلين، بجانب تدمير الاحتلال بشكل كامل أكثر من 179 مدرسة حكومية، إضافة إلى أكثر من 100 مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ننتقل بكم الآن مشاهدين إلى نافذة خاصة من الضفة الغربية المحتلة، حيث يناقش الزميل إبراهيم خلف من رام الله، يناقش مستقبل القضية الفلسطينية بين الخيار والأمر الواقع بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر. أهلا بك إبراهيم، الكلمة لك، تفضل.
2: شكرا حسام، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النافذة من مدينة رام الله، نتحدث فيها عن مستقبل القضية الفلسطينية، واقع السلطة الفلسطينية اليوم. للحديث المعمق في هذه العناوين نستضيف هنا هاني المصري، الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ هاني. 3 سنوات على عمر الحرب على قطاع غزة، كيف ترى الصورة اليوم لواقع القضية الفلسطينية، لواقع الضفة الغربية بعد 3 سنوات من عمر الحرب على قطاع غزة؟
3: أعتقد أن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يمران في منعطف تاريخي حاد وحاسم أكثر من أي فترة ماضية، وعلى ضوء كيف التصرف إزائه سيتحدد مصير القضية الفلسطينية بالفترة القادمة. إذا لم يتم إجراء مراجعة عميقة وجريئة على التجارب الفلسطينية منذ أوسلو حتى الآن، بما في ذلك حول طوفان الأقصى، واستخلاص الدروس والعبر والتأسيس لبلورة رؤية جديدة ومشروع وطني يعاد صياغته من جديد، لا أقول مشروع وطني جديد، يعاد صياغته من جديد، واستراتيجيات مناسبة وقيادة واحدة، فسيكون وضعنا في وضع سيء جدا، لسبب بسيط، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة تعتقد أن أمامها فرصة لتصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، وإذا تغيرت هذه الحكومة يختلف الأمر، بأنها لا تقول أنها تريد أن تصفي القضية الفلسطينية، ولكنها تريد أن تصفيها بدون الإعلان صراحة عن ذلك. يعني نعم هناك فروق بين نتنياهو وأيزنكوت، ولكن ليست فروق جوهرية حاسمة، فروق تكتيكية حول كيفية تطبيق المشروع الصهيوني، لذلك علينا أن نأخذ هذا بالاعتبار. المطمئن نسبيا أن الوضع العالمي ينحاز بشكل كبير جدا لصالح القضية الفلسطينية، خاصة على صعيد الشعوب والرأي العام العالمي، وهذا التحول غير قابل للتراجع عنه، لأنه اندمجت قضية العدالة والحرية والمساواة في العالم مع الدفاع عن حرية الشعب الفلسطيني والعدالة للشعب الفلسطيني، وأصبحت القضية الفلسطينية بكل معنى الكلمة قضية داخلية في بلدان أوروبا والغرب بشكل عام، وهذا ينعكس على الانتخابات وينعكس على يعني الضغوط من أجل العقوبات على إسرائيل.
2: نعم أستاذ هاني، المسار مسار التحرك الفلسطيني الداخلي نلاحظ أن صلاحيات السلطة تتآكل تدريجيا، هناك تحريض واسع من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل على السلطة الفلسطينية، آخرها ما كشف عنه تصريحات لوزير الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مقرات السلطة، وربما في خطوة لاحقة نفي قيادات في السلطة وتنفيذ اغتيالات. ماذا تبقى للفلسطينيين بعد هذه التصورات الإسرائيلية؟
3: يبدو في أوهام وأساطير في عقلية قيادة السلطة، أو على الأقل أشخاص نافذين منها، بأن السلطة ستخرج من كل هذه الحرب ربحانة، وفي حين أن كل المعطيات على الأرض تشير إلى أن إسرائيل تقوض السلطة، تقوض كل إمكانيات النهوض الفلسطيني، لا تقبل بسلطة حماس ولا تقبل بسلطة يعني الضفة الغربية، وبالدليل القرصنة المالية، الاستيطان الذي يعني يتحقق بمعدلات رهيبة أكثر من 400% من السابق، الاعتداءات المستوطنين 60 اعتداء بشكل يومي على في الضفة الغربية، كل ما يجري يدل على أن هناك عملية إعادة صياغة للوضع الفلسطيني بحيث يكون يعني يمهد الطريق للحل الإسرائيلي الذي هو حل يقيم إسرائيل الكبرى ويعمل من أجل إعادة تغيير الشرق الأوسط، وبالتالي لا مكان فيه للحقوق الفلسطينية. إذا لم يدرك الفلسطينيون وقيادتهم وقواهم هذا الأمر بسرعة وقبل فوات الأوان، سنكون أمام وضع خطير للغاية. المخاطر وجودية، الرد الفلسطيني ضعيف جدا، أولا الانقسام مستمر ويتعمق، ثانيا هناك استراتيجية انتظارية، استراتيجية بقاء والنأي بالنفس وسعب الزرائع، وهذا لم يؤدي إلى تغيير في الموقف الإسرائيلي، لم يؤدي إلى تغيير في الموقف الأمريكي. لاحظنا أن كل هذه السياسة لم تسمح للرئيس أن يشارك بدورة الأمم المتحدة، إذن في إصرار أمريكي على التمسك بنفس الموقف وتوفير غطاء للموقف الإسرائيلي، وبالتالي الأوهام عن خلاف أمريكي إسرائيلي أو أن الانتخابات الأمريكية أو الإسرائيلية ستغير الموقف جذريا أوهام زائفة يجب التخلص منها.
2: هل ترى مشهد اقتحام قلب المدن الفلسطينية مقرات السلطة سيناريو وارد في ظل تكراره باستمرار من أقطاب الحكومة الإسرائيلية؟
3: يعني زي ما احنا بنقول الأثر يدل على المسير، يعني في مقدمات، يعني الذي لا يراها لا يرى ماذا يجري، يعني كل يوم في أشياء جديدة، في اعتداءات جديدة، أصبحت وسط رام الله هدف، أصبحت المناطق المحيطة برام الله
2: يدور الحديث هدف. عن شارع استيطاني ربما سيقطع.
3: نعم، مخططات يعني تخترق يعني المدينة، وهناك حديث أنه بناء بؤر استيطانية في مناطق ألف، وتم يعني عشرات البؤر في منطقة ألف وباء، يعني مش لسه سيتم، بدأ هذا يعني بالسنتين الأخيرتين، بالتالي ما يجري في أعيننا يجب أن نراه، ومن لا يرى الحقائق سيكون أعمى، وإذا رأيناها يجب أن نستعد في مواجهتها، لأن رؤيتها لوحدها لا تكفي.
2: هل الانتخابات التشريعية المعلن عنها ستعقد يعني في نهاية العام ضمن الخيارات التي ستكون مخرجا للفلسطينيين؟
3: شوف، الانتخابات ستؤجل على الأرجح، لا يوجد شيء يقيني، لا أستطيع أن أقول 100% ستعقد.
2: لماذا هذا تشاؤم؟
3: لم ليس تشاؤم، هو زي ما قلنا المعطيات والمقدمات تضر على النتائج، يعني أصلا الدعوة للحوار الوطني هدفها الأساسي إيجاد مخرج لتأجيل الانتخابات، يعني ومع ذلك حتى الآن لم تنضج مقومات الدعوة لهذا الحوار. لماذا؟ أولا في عقبات إسرائيلية وعقبات أمريكية، أمريكا لا تريد ولا إسرائيل لا تريد الانتخابات، يمكن أن نواجه يعني الرفض الأمريكي الإسرائيلي، ولكن هل بقدرة السلطة أو بوعي السلطة أو بإرادة السلطة المواجهة؟ ما هي على أشياء أقل من ذلك لا تبدي أي استعداد للمواجهة، وبالتالي كيف في موقف أمريكا لا تريد انتخابات قبل أن تتخلى حماس عن السلطة في غزة، وقبل أن تنزع سلاحها وتتحول إلى يعني حزب سياسي، وقبل أن تطبق يعني إدارة اللجنة التكنوقراط الفلسطينية أن تستلم السلطة في غزة، لأن هلأ مجلس تشريعي مع مجلس السلام في نفس الوقت، يعني

0: ازدواج في الشرعية وازدواج في الولاء، وبالتالي يريدون أن يدفعوا على الأقل للانتخابات لما بعد نهاية العام القادم أو نهاية العام القادم. وهذه الرغبة أعرب عنها مالدينوف وليس يعني مجرد يعني أحاديث. أيضا إسرائيل لا تريد سلطة فلسطينية توحد الضفة الغربية وقطاع غزة وتجسد هوية وطنية واحدة تبقي باب الدولة الفلسطينية مفتوحا، وهم يعتقدوا أن أهم إنجازاتهم أنهم قضوا على إمكانية قيام دولة فلسطينية. إذن وأيضا في هناك نخبة فلسطينية حاكمة تخشى من الانتخابات، خاصة أنه يعني فتح غير جاهزة للانتخابات، وهناك خلافات كبيرة وقوائم كثيرة وتشكيلات وتحالفات تعيد يعني النظر بشكل جذري بالخارطة الفلسطينية. إذا كل هذه الأسباب تدفع نحو تأجيل الانتخابات. وأنا بقول إذا أجلت الانتخابات يجب أن يكون هناك موعد آخر وليس تأجيل بدون موعد، ويجب أن يتم تحضير بحيث تكون انتخابات خطوة إلى الأمام. مش كل انتخابات خطوة إلى الأمام، الانتخابات قد تكرس الانقسام وقد تكرس واقع أن السلطة هي إدارة أفراد تحت الاحتلال. إحنا نريد انتخابات تكون جزء من عملية فلسطينية نضالية لإنهاء الاحتلال وتجسيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. هذا بحاجة إلى توافق وطني، وبحاجة أن نطالب المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لكي تجعل الانتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، لأننا يمكن أن نجري انتخابات وإذا لم تعجب النتائج إسرائيل تقوم باعتقال أو حتى اغتيال يعني المرشحين والفائزين. هل هذا بعيد؟ ما هو حدث يعني في الماضي ويمكن أن يحدث في المستقبل.
1: أشرت في ضمن حديثك المجتمع الدولي وحتى تغير الموقف الدولي لصالح القضية الفلسطينية، لكن بعض الخطوات تم اتخاذها من بينها مثلا فرض حظر على بضائع المستوطنات من دول أوروبية. إسرائيل ردت رد يعني في العرف الدبلوماسي يعتبر متقدم بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، السفارة الهولندية سحب التأشيرات، بمعنى حتى ردود الفعل الدولية حتى الآن لا تضغط على إسرائيل.
0: أنا جاي من لندن، يعني كنت في زيارة لندن وبروكسل بالأسبوع الأخير. لندن حذرت إسرائيل إذا أقدمت على أي إجراء في قنصليتها سيتم سحب مش عارف 17 أو 27 دبلوماسي إسرائيلي. إذن الأمور قاعدت تتفاقم بين إسرائيل وبين دول الغرب، وإذا إسرائيل لم تفهم أن هناك متغيرات مهمة أعتقد أنها ستدفع ثمنا مضاعفا. لا نعول على الدول والحكومات ولكن نعول على الشعوب. الشعوب تغير موقفها، الرواية الإسرائيلية سقطت بالحضيض، الرواية الفلسطينية صعدت، ولكن هناك تناقض بين وضع القضية الفلسطينية بالخارج ووضعها على أرض الصراع. كيف نجد جسر بين وضعها بالخارج وبين الوضع الحالي؟ هذا بحاجة إلى حامل فلسطيني مختلف، إلى تغييرات في السياسة والأداء الفلسطيني وحتى بالأشخاص الذين يقودوا الوضع الفلسطيني حتى نستطيع أن نحول هذه المخاطر الوجودية إلى فرص.
1: أستاذ هاني، يعني التوصيف لمشكلة الفلسطينيين بشكل عام ربما سهل وربما يعاب على بعض الأكاديميين أنه دائما يعني تنظير أكثر من أنه عملي. بصراحة الحلول بخطوات عملية التي يمكن للفلسطينيين القيام بها، وهل ترى أن صمود الفلسطينيين كشعب بعيد عن الفصائل وعن حتى السلطة الفلسطينية إلى أي مدى بقي الخط الأخير للدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني؟
0: أول هدف الآن أمام الفلسطينيين صمود الشعب على الأرض وإبقاء القضية حية، هذا هو الهدف المباشر، وبدونه سنخسر كل شيء، وهذا متوفر الحمد لله لأن الشعب الفلسطيني متمسك بوجوده على أرض وطنه. ولكن هذا لا وحده لا يكفي، هذا يفترض أن يكون فاتحة لخطوات أخرى، لأننا إذا لم نطور إمكانياتنا وأدائنا وبالتالي نستطيع أن نحبط المخططات المعادية، وبعد إحباط المخططات المعادية نضع أهداف برنامجية لكي نحققها. نحن الآن في وسط حرب لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها ومن مختلف أبعادها، حق العودة والمؤسسة الوطنية. هلأ في تجاوز لوحدانية تمثيل منظمة التحرير، لم يعد هناك تمثيل للفلسطينيين في كثير من المحافل الإقليمية والدولية، وأصلا تشكيل لجنة الديمقراط بدون مشاركة السلطة وبدون مشاركة
1: مجلس السلام الآن.
0: مجلس السلام هذا يعني وصاية أجنبية على الفلسطينيين، بالتالي المخاطر محدقة، ردود الفعل باهتة. كيف نجعل ردود الفعل فعالة وبالقدر المتاح؟ أنا لا أقول أننا بمقدورنا أن نشن حرب عسكرية، الآن ليس وقت المقاومة المسلحة، ولكن هناك أشكال من الصمود ومن المقاومة كثيرة جدا، على سبيل المثال الاستناد إلى حركات التضامن لفرض عقوبات على إسرائيل ومقاطعة إسرائيل، هذا سلاح

0: لا يقل تأثيره عن يعني المقاومة المسلحة، وحقق نتائج مهمة بالسنوات الأخيرة يمكن البناء عليها، يمكن حملات قانونية، حملات سياسية، يعني تثبيت الصمود الفلسطيني، مناطق المهددة يجب أن ندعمها بالقدر المتاح وليس نتفرج عليها. يعني يمكن أن تشكيل لجان شعبية في كل مكان للحماية والدفاع عن النفس، للدفاع عن النفس لا أقول للهجوم، يعني أنا لأنه وضع لا يحتمل أكثر من ذلك. إسرائيل تبحث عن
1: اليوم
0: زريعة.
1: كان هناك شهيد فلسطيني برصاص المستوطنين في
0: ومن الأمن.
1: جنوب نابلس
0: ومن
1: نعم.
0: الأمن
1: يعني نعم من مرتبات الأمن الوطني.
0: إسرائيل تحاول أن تستدرجنا لمواجهة من خلال الحديث، مرة بيقولوا الضفة الغربية تحضر إلى 7 أكتوبر
1: جديد.
0: مرة بيقولوا أنه البنادق ستغير اتجاهها وبيطالبوا بتفكيك السلطة ونزع سلاحها وتدمير مقراتها، وهذا الشيء مستمر منذ عدة أشهر، وهذا يهيئ لشيء آخر. يعني لا يجب أن نخاف ولكن لا يجب أن نتجاهل المخاطر أيضا في نفس الوقت.
1: نعم، شكرا لك هاني المصري الكاتب والباحث السياسي، كما نشكركم متابعينا الكرام، ونعود إلى استديوهاتنا في تي آر تي.
2: شكرا لك زميلنا إبراهيم خلف، والشكر موصول أيضا إلى ضيفك، كنت معنا من رام الله. في إسرائيل لا يزال ملف المسؤولية عن الإخفاقات الإسرائيلية مفتوحا وسط خلاف على استقلالية التحقيق وشكله وتقارير عن تحذيرات سبقت الهجوم. يقول نتنياهو إنه لم يتلقها، وبين مطالب العائلات بالمحاسبة وتداعيات الحرب على غزة تتعمق أزمة الثقة بالمؤسسات والقيادات الإسرائيلية.
3: ثلاث سنوات على 7 أكتوبر، وما زال ذلك الصباح مفتوحا في الذاكرة الإسرائيلية. هنا يرفع المطالبون بالتحقيق صور القتلى ويتمسكون بكشف ما سبق الهجوم وما جرى خلاله، فيما أعادت تقارير إسرائيلية الجدل عن تحذيرات مصرية وإماراتية قيل إن نتنياهو تلقاها إلى عتبة أشد خطورة، من إخفاق في قراءة الخطر إلى احتمال تجاهله رغم الإنذار، وبين التقصير المتعمد والتواطؤ مسافة لا تحسمها الشكوك، بل تحقيق مستقل يكشف الوقائع ويحدد المسؤوليات.
4: سلوكه غير مقبول على الإطلاق، وبالمناسبة أؤكد مجددا أن المشكلة لا تقتصر على تعامل نتنياهو شخصيا مع التحذيرات التي تلقاها في الأسابيع التي سبقت هجوم 7 أكتوبر وتجاهلها، بل تكمن في التصور الذي تتبناه أيضا معظم أحزاب المعارضة الصهيونية في إسرائيل، ومفاده أنه يمكن ببساطة إدارة القضية الفلسطينية مع تجاهل رغبة الفلسطينيين في الاستقلال.
3: لكن الطريق إلى التحقيق أصبح بدوره موضع صراع. الائتلاف دفع بمشروع لجنة يختار الكنيست أعضاءها ويقول إنها تضمن تمثيلا متوازنا، فيما ترى المعارضة أن هذا المسار يمنح القوى المطلوبة فحص مسؤوليتها تأثيرا في اختيار المحققين. هكذا امتد الخلاف من المسؤولية عن الإخفاق إلى استقلال الجهة التي تتولى مساءلة أصحاب القرار.
5: هذا الجدل يهدف إلى كسب الوقت حتى لا تشكل أي لجنة أصلا، وجوهر المسألة أنهم لا يريدون لجنة تحقيق رسمية، أي لجنة يعين أعضاءها رئيس المحكمة العليا، ولا يملك السياسيون السيطرة على اختيارهم، وهذا ما يخشونه. يخشون لجنة محايدة وموضوعية تتولى التحقيق، ولذلك قرروا أنهم يريدون لجنة متوازنة.
3: وامتدت تداعيات ذلك اليوم إلى أزمة ضمير لدى بعض أوساط اليسار الإسرائيلي، فالحرب على غزة التي أودت بحياة أكثر من 70,000 فلسطيني عمقت شعورهم بالاغتراب عن مسار دولتهم، وبعض المغادرين ربطوا قرارهم بأسباب أخلاقية واعتراضهم على الحرب والتحولات السياسية، لتصبح المغادرة تعبيرا عن قطيعة مع واقع لم يعودوا يقبلونه. بعد 3 سنوات يتسع الخلاف داخل إسرائيل من مسؤولية الإخفاق إلى قواعد المحاسبة نفسها، من يختار المحققين وما حدود التحقيق وكيف تضمن استقلاليته، وبين مطالب عائلات القتلى ومواقف القوى السياسية يصبح الاتفاق على آلية لكشف الحقيقة اختبارا لقدرة مؤسسات إسرائيل على استعادة الثقة في مجتمع

0: لم يتفق بعض على كيفية مساءلة قيادته. فمش توترة عربي، مدينة تل أبيب.
1: شهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرات تدعو إلى إنهاء الإبادة في غزة، قادتها منظمات داعمة لفلسطين في الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر. ومع استمرار المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ ذلك التاريخ عام 2023، ازداد التعاطف الشعبي مع عدالة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.
2: مظاهرات تستمر وشجب لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر. بريطانيا التي مهدت لتأسيس دولة الاحتلال بوعد بلفور الشهير يتصاعد فيها دعم القضية الفلسطينية على المستوى الشعبي وربما على المستوى الرسمي. رئيس الحكومة الجديد أندي بيرنم اعتذر وقبيل توليه منصبه عن طريقة تعامل حزبه مع ملف غزة، ليعلن بعد توليه رئاسة الوزراء وعلى لسان وزير خارجيته عن إجراءات عقابية اقتصادية بحق المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
3: ترى الحكومة أن عدم قانونية الاحتلال يجب أن ينعكس على العلاقات الاقتصادية التي نختار إقامتها مع الأراضي المحتلة. ألا أعتقد أن الشعب البريطاني يرغب في أن ندعم الاحتلال من خلال قبول منتجات المستوطنات في متاجرنا وأسواقنا؟ ولذا فإننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.
2: إجراءات الحكومة التاريخية بحق دولة الاحتلال والتي تحولت لأول مرة إلى فعل ملموس لاقت ترحيباً من الجمهور، لكن ناشطين أبدوا تحفظاتهم.
4: الجميع يعاني غلاء المعيشة، وبدلاً من دعمنا فإن أموال دافعي الضرائب تدفع لنظام في الشرق الأوسط يرتكب إبادة جماعية.
5: من المشجع حقا فرض هذه العقوبات، وربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذه المواقف من جانب الحكومة. لكن لماذا تحدد العقوبات بالمستوطنات فقط؟ لماذا لا تفرض عقوبات على إسرائيل بأكملها؟
2: المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة أثارت عدة نقاشات سياسية حول الصهيونية، ليتخذ حزب الخضر الممثل ب5 نواب في مجلس العموم البريطاني خطوة تاريخية في السياسة البريطانية، إذ أقر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية. المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية اختلفت نشاطاتها وتعددت للتعريف عن جرائم الاحتلال الصهيوني، غير أن احتجاجات بعضها مثلت تحدياً قضائياً واجتماعياً في بريطانيا كمنظمة فلسطين أكشن الاحتجاجية التي صنفتها الحكومة البريطانية السابقة ضمن قوائم الإرهاب، ليمثل هذا حرجاً للحكومة بسبب دعم العديد من المواطنين لحق الاحتجاج الذي مارسته المنظمة ورفضهم لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين لجرائم إسرائيل ودعماً لحرية التعبير.
6: بعد 3 سنوات مرت على 7 أكتوبر، تشير تقارير أن القضية الفلسطينية أصبحت تشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات الجمهور البريطاني، إذ يزداد عدد المؤيدين لحل عادل لها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقد يصبح الموقف من فلسطين جزءاً رئيساً من برامج انتخابات السياسيين أو تحديد خيارات الناخبين. حيدر الصافي، ترى عربي، لندن.

الآن إلى التطورات في اليمن، فقد أعلنت الحكومة اليمنية مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين خلال إحباطها هجوما لهم على جبهة الصلو

0: أفادت وسائل أو وسائل إعلامية حوثية بتعرض مواقعها في مديرية مذاخرة في محافظة إب ومديرية شرعب في تعز لقصف جوي. قالت وزارة النقل اليمنية إن صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي استهدفا مطار عدن الدولي من دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة. وأوضحت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط قرب المدرج قبل دقائق من موعد هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 603 والقادمة من القاهرة، ما أدى إلى إلغاء الهبوط وتغيير مسار الرحلة. واعتبرت الوزارة الهجوم تهديدا لسلامة الملاحة الجوية داعية إلى إدانة استهداف المطارات والمنشآت المدنية. من جهتهم أعلن الحوثيون استهداف مطارات ومنشآت عسكرية في السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وفق المتحدث العسكري يحيى سريع، وقال إن الهجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية، وأضاف أن الهجمات تسببت بتعطيل حركة الطيران وإلحاق أضرار بالقاعدة العسكرية. كما أكد سريع أن الجماعة استهدفت أيضا 3 مواقع عسكرية في منطقتي جازان وعسير بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف التصعيد الحوثي الذي وصفه بالخطير على المملكة العربية السعودية. وأدانت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا أدانت بشدة أحدث الهجمات الحوثية ضد السعودية والتي استهدفت المدنيين والبنية التحتية للطاقة. وأضافت شويتسا أن تهديد المدنيين والبنية التحتية الحيوية أمر غير مقبول، كما دعت إلى خفض التصعيد الخطير واحترام حرية الملاحة والأمن والاستقرار الإقليمي. في السودان قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء استهداف مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق بمسيرات قالت مصادر عسكرية وحكومية إنها تابعة لقوات الدعم السريع. وفي سياق متصل أكدت المصادر ذاتها أن وزير المالية وأسرته وطاقم حراسته نجوا من الهجوم دون تسجيل إصابات بينهم. ويأتي استهداف الدمازين في ظل تصعيد عسكري تشهده ولاية النيل الأزرق خلال الأيام الماضية مع استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في وقت تشهد فيه مناطق عدة في الولاية موجات نزوح متزايدة بسبب تدهور الوضع الأمني. ذكرت وكالة فارس للأنباء نقلا عن مستشار لقائد قوات الحرس الثوري الإيراني أن مسارات المرور عبر مضيق هرمز التي يتبين أنها غير قانونية ستغلق قريبا. وقال محمد رضا نقدي إن هذه المسارات القليلة جرى تدشينها عبر تفجير وتدمير لممرات صخرية في المضيق الاستراتيجي، واستخدمتها قوارب صغيرة لتهريب النفط، وذلك في مخالفة للرواية السائدة بشأن عودة شحنات النفط الخليجي المارة عبر هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فشلت في استغلال فرص عدة للوصول إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح بشأن منع طهران من حيازة السلاح النووي.
1: لقد حصل الإيرانيون في الماضي على فرص متعددة للتوصل إلى اتفاقات بشأن برنامجهم النووي، لكنهم فشلوا في ذلك، والآن يواجهون عقوبات خانقة واقتصادهم في حالة انهيار.
0: أعادت أحداث 7 أكتوبر رسم مسار المواجهة بين إيران وإسرائيل بعدما امتدت تداعيات الحرب على غزة تدريجياً إلى ساحات إقليمية.

0: عدة وصولا إلى الداخل الإيراني، وبعد 3 أعوام تواجه طهران واقعا مختلفا تتداخل فيه المواجهة العسكرية والأمنية مع ضغوطات اقتصادية وسياسية متصاعدة.
1: 3 أعوام مرت منذ 7 أكتوبر 2023، اليوم الذي بدأت فيه حركة حماس عملية طوفان الأقصى قبل أن ترد إسرائيل بحرب واسعة على قطاع غزة. تداعيات ذلك اليوم لم تبقى محصورة داخل الأراضي الفلسطينية، فمع اتساع رقعة المواجهة وجدت إيران نفسها تدريجيا في قلب مسار إقليمي جديد تحولت فيه المواجهة غير المباشرة مع إسرائيل إلى مستويات أكثر تعقيدا وخطورة.
2: شهد العالم كله أن إيران شعبا وحكومة كانت من بين القلائل الذين وقفوا إلى جانب غزة وأهلها ودعموهم بعد أحداث 7 أكتوبر. أدرك العالم كله بوضوح أن ظلم الطغاة في هذه المنطقة متجذر.
1: وبمرور الوقت اقتربت الحرب أكثر من الداخل الإيراني، ضربات واغتيالات وتصعيد أمني متبادل. كان من أبرز محطاته استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في حدث وضع العاصمة الإيرانية نفسها في قلب المواجهة.
3: ما زلنا صامدين رغم دخول بلدنا في الحرب وما طرأ علينا من ظروف اقتصادية وسياسية، وما زلنا نقف خلف محور المقاومة وإلى جانب جميع البلدان ومنها فلسطين ولبنان، ولن نتخلى عن هدفنا حتى اللحظة الأخيرة ولن نستسلم.
1: ومنذ ذلك الحين تصاعدت معادلة الرد والرد المقابل بين إيران وإسرائيل، فيما أصبحت الحرب جزءا من الحسابات اليومية للسياسة الإيرانية ولعلاقات طهران الإقليمية والدولية.
4: من هذا الميدان وسط طهران تحضر فلسطين على الجدران والواجهات، تبدو المسافة بين 7 أكتوبر وإيران أقصر بكثير مما كانت عليه قبل 3 أعوام. مواجهة جعلت إيران طرفا مباشرا في واحدة من أكثر مراحل الصراع الإقليمي توترا وتعقيدا واتساعا. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
0: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا وحرية حركة الملاحة في البحر الأسود. وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع بوتين أن تركيا تولي أهمية لأمن الملاحة في البحر الأسود، وأنها مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية إلى بدء اتصالات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف الحرب، وأوضحت أن الجانبين بحثا العديد من القضايا الإقليمية والدولية. قتل 12 شخصا وأصيب 14 بغارات روسية على العاصمة كييف ومدن أوكرانية. وقال وزير الخارجية الأوكراني إن الهجمات الروسية استخدمت فيها مئات الصواريخ والمسيرات، وأفادت السلطات المحلية بمقتل وإصابة عدة أشخاص في أماكن متفرقة، فيما اندلع حريق في مبنى مكاتب ومستودعات في كييف وتضررت منازل ومنشآت مدنية. رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانضمام جميل توغاي رئيس بلدية إزمير الكبرى ثالث أكبر بلديات تركيا إلى صفوف حزب العدالة والتنمية. وأكد أردوغان أن الحزب سيوفر كل الدعم لتوغاي من أجل خدمة بلدية إزمير.
5: أرحب اليوم بجميل توغاي رئيس بلدية إزمير الكبرى الذي انضم إلينا اليوم، وأقول له أهلا وسهلا بك في عائلة حزب العدالة والتنمية، وأود أن أؤكد أننا سندعمه بكافة إمكانياتنا في معركة خدمة إزمير درة منطقة بحر إيج، وأقول مبروك لإزمير.
0: كما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن صادرات تركيا للأشهر 12 الماضية اقتربت من 284 مليار دولار أمريكي.

0: بعد أن كان لا يتجاوز 36 مليار دولار حينما تسلم حزب العدالة والتنمية أو حزب العدالة والتنمية حينما تسلم السلطة في البلاد.
1: 12 aylık ihracatımız
2: بلغت صادراتنا ال 12 شهرا 283 مليارا و700 مليون دولار، اما اجمالي صادرات السلع والخدمات السنويه فقد اقترب من 410 مليارات دولار، ورغم النزاعات المحيطه بنا والركود في الاقتصاد العالمي فقد حطمنا بهذه الارقام رقما قياسيا جديدا للاوقات كافه، اننا نشعر بالاعتزاز لرفع صادراتنا الى مستوى 284 مليار دولار بعد ان تسلمناها بقيمه 36 مليارا في عام 2002.
0: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. 4 شهداء بنيران الاحتلال في غزة وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. شهيد ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين شمالي الضفة الغربية. القوات اليمنية تعلن تقدمها في تعز ومأرب والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية. نعود ونلتقي على رأس الساعة في أمان الله.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد.
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
10: أينما كان.
16: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحداث،
16: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
16: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
16: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
16: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
16: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
16: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.
17: في كل يوم أحداث تتسارع
18: وصراعات تتفاقم،
19: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
18: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
19: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
17: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
19: العالم اليوم.
20: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
21: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة TRT عربي في الأوقات التالية.
0: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات

0: الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم، عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

أربعة شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. شهيد ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين شمالي الضفة الغربية. القوات اليمنية تعلن تقدمها في تعز ومأرب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية.

السلام عليكم. تحل اليوم الذكرى الثالثة لعملية السابع من أكتوبر والتي أطلقتها المقاومة الفلسطينية لتبدأ بعدها حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وتجاوزت فيها حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب 74,240، إلى جانب أكثر من 175,200 مصاب بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل عمليات القتل اليومية وتمنع دخول المساعدات إلى القطاع. هذا وقدرت جهات دولية الأضرار المادية المباشرة في القطاع بنحو 35 مليارا و200 مليون دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71 مليارا و400 مليون دولار.

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي آخر التطورات، استشهد فلسطيني بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد فتى متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس شرقي خان يونس. أما في شمالي القطاع فقد استشهد عنصر في الدفاع المدني الفلسطيني خلال توجهه لإجلاء مصابين جراء قصف إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا. قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن هجوم 7 أكتوبر كسر ما وصفها بنظرية أمن إسرائيل، ووظف غرور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستخفافه بخصومه. وأضاف أبو عبيدة في تدوينات بمناسبة مرور 3 أعوام على الهجوم أن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا في التخطيط والتنفيذ والخداع الاستراتيجي. وقال إن غزة دفعت ثمنا باهظا مشيدا بصمود سكان القطاع داعيا إلى مزيد من الدعم للفلسطينيين. رغم مرور نحو عام على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش تحت تداعيات حرب خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا طال معظم أنحاء القطاع. ومع اتساع السيطرة الإسرائيلية وتقلص المساحة المتاحة للسكان، يعيش نحو 2 مليون فلسطيني وسط أزمة نزوح خانقة

0: وأنقاض تقدر بعشرات ملايين الأطنان. إذن هو واقع أعاد رسم جغرافيا القطاع وغير من تفاصيل الحياة فيه. المزيد مع الزميل أواب أيوب.
1: خلفت حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة قتلا ودمارا كبيرين، وغيرت في واقع القطاع جغرافيا وديموغرافيا. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ قرابة العام، لا تزال تداعيات الحرب وأرقامها المهولة ومساحاتها المتقلصة تؤثر في حياة وتفاصيل حياة السكان اليومية. استشهد في الإبادة أكثر من 73 ألف فلسطيني، النساء والأطفال شكلوا الغالبية العظمى منهم، وعداد الجرحى المستمر تجاوز 173 ألف جريح. أما المفقودون 11 ألف إنسان فلا يزال معظمهم تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم. خلال سنوات الإبادة تسلسلت العمليات العسكرية من شمال القطاع مرورا بمدينة غزة وصولا إلى الجنوب في رفح، وفرض جيش الاحتلال واقعا جديدا بإنشاء محاور عسكرية ومناطق عازلة. بعد أكتوبر 2025، أي بعد وقف إطلاق النار، عزز الاحتلال مواقعه في القطاع ووسع سيطرته على نحو 64% من مساحته، فأنشأ 12 موقعا عسكريا متجاوزا لمناطق خط الانسحاب المتفق عليه، وأقام سواتر ترابية على معظم ما تبقى من مساحة للسكان. مع تقدم جيش الاحتلال أكثر داخل القطاع، اضطر سكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون إلى التكدس في مساحة أصغر تقدر ب30% من القطاع. من بين هؤلاء السكان نحو 510 ألاف أسرة نازحة، وأكثر من 1 مليون إنسان داخل مراكز إيواء، ونحو 800 ألف نازح يعيشون في خيام اهترأت على مر السنوات الثلاث الماضية لا توفر أي ستر أو حماية من تقلب المناخ في الصيف ولا الشتاء. حتى اليوم وصلت نسبة الدمار في قطاع غزة إلى 84% وفقا لأرقام الأمم المتحدة. تضرر ودمر أكثر من 200 ألف مبنى، نصفها تقريبا مدمر بالكامل، و30% دمر دمارا كبيرا، فيما تضرر جزئيا نحو 20% من مباني ومنشآت القطاع. هذا الدمار المهول في غزة واستحالة كل شيء إلى أنقاض فيها ما فيها من جثامين الشهداء تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 60 مليون طن، تحتاج إزالتها إلى 20 سنة في المتوسط وإلى معدات ثقيلة بطبيعة الحال، غير أن إسرائيل تمنع دخولها منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة.
0: للمزيد من الزوايا التحليلية نرحب بضيفنا في الاستديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا بك دكتور محمود. ما زلنا نعيش تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى الآن. سأدخل أيضا بتفاصيل أوفى في هذا السياق، ولكن كان ملفتا تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير بأنه يريد تجريد السلطة الفلسطينية من سلاحها، لأن إسرائيل تتوجس من هجوم مشابه في الضفة كهجوم 7 من أكتوبر في قطاع غزة. سؤال على سبيل المفارقة، لو كانت إسرائيل دولة عادلة لكانت خافت وتوجست من هذا الهجوم؟ يعني هي لا ترى نفسها أنها دولة إجرام؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ حسام وللسادة المشاهدين. يعني هو هذا تصريح هزلي من بن كفير، لأنه حقيقة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يسيطرون على الضفة الغربية بشكل كامل، يعني والسيادة تم انتزاعها من السلطة الفلسطينية على مدار عوام. الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستراتيجية جز العشب، المستوطنين يهاجمون البلدات الفلسطينية، السلطة الفلسطينية يمنع عنها كل شيء، وبالتالي هم معنيين بنشر الفوضى، لا يخافون من مجرد
0: عذرني على المقاطعة، ولكن لفتني حقيقة بهذا الجواب. يعني هم معنيون بتزييف الحقائق دائما.
2: بالضبط.
0: أوليس هم القائلين بأن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت انطلاقا من عقيدتهم؟ نعم. على أي اعتبار يحاولون أن يشيعوا للعالم أجمع بأن الفلسطيني هو ذلك الإرهابي بدلا من أنه الفلسطيني المقاوم للاحتلال والمقاومة حق مشروع؟
2: نعم، هم نجحوا إلى حد بعيد في وقت من الأوقات أن يوصموا الفلسطيني أو يوصموا المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، ولكن اليوم هذا بات لا ينطلي على أحد. اليوم الإرهابي هو بن كفير الذي يمنع من السفر والذي لا يستطيع أن تهبط طائرة حتى في عواصم أوروبية، هو بن كفير الذي لا يستطيع أن يجري مقابلات حتى مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، هو نتنياهو. اليوم المستوطنين توقع عليهم عقوبات، وبالتالي هناك فشل في هذه السردية. ولكن قبل أن نتحدث عن إسرائيل دولة عادلة، إسرائيل دولة قامت على السرقة والتزييف، تزييف الحقائق، تزييف الأسماء، تزييف التاريخ، تزييف الجغرافيا، هذا لن يدوم. التزييف لا يدوم، الشعوب تعرف الحقائق، وصاحب الأرض اليوم وصاحب الإرادة الفلسطيني في القدس رغم كل ما يجري من محاولات لاقتلاعه من من من هذه الأماكن والضرائب الباهظة، الاعتداءات على على على على البلدات في الضفة الغربية، على العزل، نعلم أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تم تحييدها وإضعافها بشكل كبير منذ عملية السور الواقع 2002، وعمليات مستمرة ومداهمات يوميا واعتقالات آلاف الأسرى في الضفة الغربية. ثم يأتي بن كفير ليتحدث عن هم يريدون لفت الأنظار عن الجرائم التي يقومون بها،
0: ولا حرج يعني لما له من دهاليز أصلا نتيجة العقوبات. نعم، ولكن والتعاطي السيء. عذرني على المقاطعة دكتور محمود، إسرائيل رفض جملة وتفصيلا أن يقام أو تقام لجنة للتحقيق بإخفاقات السابع من أكتوبر. إلى أي مدى نتنياهو أيضا يخاف فيما لو كشفت هذه اللجنة الغرق والفشل الذي وقع فيه نتنياهو فعليا، وما انعكاسات ذلك على مستقبله السياسي داخل إسرائيل؟
2: نعم، هو نتنياهو على مدار 3 سنوات منع تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، لأنه يعلم أنه مسؤول. بالمناسبة كل المسؤولين الذين كانوا في مواقعهم في 7 أكتوبر، من رئيس الأركان إلى رئيس الشباك، الذين بالمناسبة حيدهم نتنياهو وأخرجهم من هذا، كلهم أقروا في خطاب الخروج من العمل أنهم لديهم مسؤولية عما حدث، إلا نتنياهو يلقي بالمسؤولية على الآخرين، يعلم أن هذه هي نهايته، يحاول يشتت الانتباه، يدخل دولة الاحتلال الإسرائيلي في حروب يعني أخرى وجبهات، ويطيل آماد الحروب من أجل أن يمنع هذا التحقيق. الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقات واعترف بأن ما جرى فشل ذريع على كافة المستويات. اليوم نتنياهو 88% من الشعب الإسرائيلي بين قوسين صوتوا في استطلاعات الرأي بأن نتنياهو مسؤول عما يجري، لذلك هو لا يريد أن يحول هذا إلى إدانة رسمية لأنه يعلم أن هذه هي نهايته السياسية. ولكن أيضا هذا المنع الذي يقوم به نتنياهو لتشكيل لجنة التحقيق هو فشل للمؤسسات الإسرائيلية أمام شخص، وأيضا يزيد ويكرس من انعدام الثقة داخل المكونات الإسرائيلية.
0: طيب، واليوم المعارضة هي نقطة مهمة، المعارضة يبقى لدي متسع من الوقت، كيف يمكن أن يستثمر الفلسطينيون 7 أكتوبر، حرب الإبادة الإسرائيلية التي وقعت خلال 3 أعوام، باعتراف دولي بالدولة الفلسطينية؟ حتى الآن الاعترافات صورية على عجال،
2: للأسف هذا يعني لم يتم حتى هذه اللحظة، ولكن أفق سياسي موجود لدى الفلسطينيين. اليوم هناك دعوات من السلطة ومن الفصائل الفلسطينية إلى الذهاب إلى المحاكم الدولية للمؤسسات الدولية، ولكن أعتقد أن الخيار الأساسي الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني هو صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته على الأرض وتجذره وأفشاره لمشاريع الاحتلال، وهذا هو الضمان. للأسف حتى هذه اللحظة كل المراهنات التي رهن عليها من المجتمع الدولي والمؤسسة الدولية لم تقم بالضغط الكافي على دولة الاحتلال، ولم تقم بجهد كبير من أجل أن تكون هناك حقائق على الأرض تؤدي إلى دولة فلسطينية. فقط الذي يؤدي إلى ذلك هو صمود الشعب الفلسطيني ووحدته واستمراره في هذا النضال في مواجهة الاحتلال، هو الطريق الذي يؤدي إلى الوصول إلى دولة فلسطينية وإلى حقوق الشعب الفلسطيني.
0: كل الشكر لحضرتك دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا. شهدت الضفة الغربية على مدار 3 أعوام شهدت تصاعدا في التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين إلى جانب الاقتحامات العسكرية والحصار المشدد. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس خلال هذه السنوات 62,000 اعتداء، رافقتها مصادرة أراض وهدم منشآت في خطوات تكرس السيطرة الإسرائيلية وتفرض واقعا جديدا على الأرض.
3: بانفجار استيطاني ومسلسل لا يتم

0: توقفوا من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية والحصار المشدد على الضفة، تحل الذكرى الثالثة للحرب على غزة. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغت حصيلة الاعتداءات على الفلسطينيين 62 ألف اعتداء في الضفة الغربية والقدس، شكلت جزءا من خطط متقدمة لحسم السيطرة على الضفة وتنفيذ الضم.
1: في نفس الوقت التي كانت المذبحة قائمة والإبادة الجماعية قائمة في قطاع غزة، كانت بدأت عملية تطهير والتهجير العرقي، تطهير العرقي والتهجير في الضفة الغربية، واستهدف التجمعات البدوية بالأساس، استهدف حقول الزيتون ومنع القرى من الوصول إلى مصادرهم وإلى أراضيهم. فبالتالي المخطط مخطط واحد، يعني مخطط تهجير. يعني هذه حكومة وهذا المشروع الصهيوني بشكل عام وصل إلى مرحلة أعتقد أنه يستطيع حسم الملف الفلسطيني بالكامل.
0: فمنذ السابع من أكتوبر عام 2023 نفذ المستوطنون 14,742 اعتداء، وطالت هذه الهجمات 376 قرية وتجمعا فلسطينيا، وتسببت باستشهاد 66 فلسطينيا برصاص المستوطنين المباشر، كما أشعلوا 11,082 حريقا في المنازل والممتلكات والمحاصيل الزراعية. أما على صعيد البناء الاستيطاني، فدرست الحكومة الإسرائيلية 237 مخطط بناء استيطاني في الضفة الغربية و178 مخططا في القدس، وطرحت 97 عطاء لبناء 15,760 وحدة استيطانية في تنفيذ فعلي لخطط الضم وفرض السيطرة على الضفة الغربية.
2: من ينظر إلى المسار العام لفعل هذه الحكومة يجد أنها عملت فعلا على تغيير الواقع الجيوسياسي في الضفة الغربية بشكل كامل، من حيث سيطرة المستوطنين على أوسع مساحات ممكنة من الأراضي، تقليص صلاحيات السلطة، زيادة عدد المستوطنين، عزل القدس وتهويدها، القضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية، وتحطيم كل أواصر المجتمع الفلسطيني حتى الموارد الاقتصادية، الأراضي الزراعية، المياه.
0: سنوات ثلاثة كثفت فيها إسرائيل قرارات مصادرة الأراضي، فاستولت على 64 ألف دنم بمبررات مختلفة، وكان من ضمن السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إشهار سلاح الهدم بتنفيذ أكثر من 1814 عملية هدم طالت نحو 500 منشأة.
3: تعود ذكرى الحرب على غزة، والاستيطان تضاعف وفرض أمرا واقعا جديدا، كما باتت هجمات المستوطنين والحصار المشدد سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين في الضفة الغربية. إبراهيم خلف، 3 عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

الآن إلى التطورات في اليمن، فقد أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين خلال إحباطها هجوما لهم على جبهة الصلو جنوب مدينة تعز، مؤكدة تقدمها في تعز وفي جنوب مأرب. ونشرت القوات الحكومية مقطعا مصورا لاستهداف عربات ومواقع للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن، وقالت إنها سيطرت على أعلى قمة في جبل حبشي في محافظة تعز. في المقابل أفادت وسائل إعلامية حوثية بتعرض مواقعها في مديرية مذاخرة في محافظة إب ومديرية شرعب في تعز لقصف جوي. قالت وزارة النقل اليمنية إن صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي استهدفا مطار عدن الدولي من دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة. وأوضحت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط قرب المدرج قبل دقائق من موعد هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 603 والقادمة من القاهرة، ما أدى إلى إلغاء الهبوط وتغيير مسار الرحلة. واعتبرت الوزارة الهجوم تهديدا لسلامة الملاحة الجوية داعية إلى إدانة استهداف المطارات والمنشآت المدنية. دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف التصعيد الحوثي الذي وصفه بالخطير على السعودية. وأدانت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا أدانت بشدة

0: حدث الهجمات الحوثية ضد السعودية والتي استهدفت المدنيين والبنية التحتية للطاقة. وأضافت سويسرا أن تهديد المدنيين والبنية التحتية الحيوية أمر غير مقبول. دعت أيضا إلى خفض التصعيد الخطير واحترام حرية الملاحة والأمن والاستقرار الإقليمي. في السودان قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء استهداف لمدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق بمسيرات، قالت مصادر حكومية وعسكرية إنها تابعة لقوات الدعم السريع. وفي سياق متصل أكدت المصادر ذاتها أن وزير المالية وأسرته وطاقم حراسته نجوا من الهجوم دون تسجيل إصابات بينهم. ويأتي استهداف الدمازين في ظل تصعيد عسكري تشهده ولاية النيل الأزرق خلال الأيام الماضية، مع استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في وقت تشهد فيه مناطق عدة بالولاية موجات نزوح متزايدة بسبب تدهور الوضع الأمني. ذكرت وكالة فارس الأنباء نقلا عن مستشار لقائد قوات الحرس الثوري الإيراني أن مسارات المرور عبر مضيق هرمز والتي يتبين أنها غير قانونية ستغلق قريبا. وقال محمد رضا نقدي إن هذه المسارات القليلة جرى تدشينها عبر تفجير وتدمير ممرات صخرية في المضيق الاستراتيجي، واستخدمتها قوارب صغيرة لتهريب النفط، وذلك في مخالفة للرواية السائدة بشأن عودة شحنات النفط الخليجي المارة عبر هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فشلت في استغلال فرص عدة للوصول إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح بشأن منع طهران من حيازة السلاح النووي.
1: لقد حصل الإيرانيون في الماضي على فرص متعددة للتوصل إلى اتفاقات بشأن برنامجهم النووي، لكنهم فشلوا في ذلك، والآن يواجهون عقوبات خانقة واقتصادهم في حالة انهيار.
0: أعادت أحداث 7 أكتوبر رسم مسار المواجهة بين إيران وإسرائيل بعدما امتدت تداعيات الحرب على غزة تدريجياً إلى ساحات إقليمية عدة وصولا إلى الداخل الإيراني. وبعد 3 أعوام تواجه طهران واقعا مختلفا، إذ تتداخل فيه المواجهة العسكرية والأمنية مع ضغوطات اقتصادية وسياسية متصاعدة.
2: 3 أعوام مرت منذ 7 أكتوبر 2023، اليوم الذي بدأت فيه حركة حماس عملية طوفان الأقصى قبل أن ترد إسرائيل بحرب واسعة على قطاع غزة. تداعيات ذلك اليوم لم تبقى محصورة داخل الأراضي الفلسطينية، فمع اتساع رقعة المواجهة وجدت إيران نفسها تدريجيا في قلب مسار إقليمي جديد تحولت فيه المواجهة غير المباشرة مع إسرائيل إلى مستويات أكثر تعقيدا وخطورة.
3: شهد العالم كله أن إيران شعبا وحكومة كانت من بين القلائل الذين وقفوا إلى جانب غزة وأهلها ودعموهم بعد أحداث 7 أكتوبر. أدرك العالم كله بوضوح أن ظلم الطغاة في هذه المنطقة متجدر.
2: وبمرور الوقت اقتربت الحرب أكثر من الداخل الإيراني، ضربات واغتيالات وتصعيد أمني متبادل. كان من أبرز محطاته استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في حدث وضع العاصمة الإيرانية نفسها في قلب المواجهة.
4: ما زلنا صامدين رغم دخول بلدنا في الحرب وما طرأ علينا من ظروف اقتصادية وسياسية، وما زلنا نقف خلف محور المقاومة وإلى جانب جميع البلدان ومنها فلسطين ولبنان، ولن نتخلى عن هدفنا حتى اللحظة الأخيرة ولن نستسلم.
2: ومنذ ذلك الحين تصاعدت معادلة الرد والرد المقابل بين إيران وإسرائيل، فيما أصبحت الحرب جزءا من الحسابات اليومية للسياسة الإيرانية ولعلاقات

0: علاقات طهران الإقليمية والدولية.
1: من هذا الميدان وسط طهران تحضر فلسطين على الجدران والواجهات. تبدو المسافة بين 7 أكتوبر وإيران أقصر بكثير مما كانت عليه قبل 3 أعوام. مواجهة جعلت إيران طرفا مباشرا في واحدة من أكثر مراحل الصراع الإقليمي توترا وتعقيدا واتساعا. سامي برهوم، تركي عربي، طهران.
2: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا وحرية حركة الملاحة في البحر الأسود. وقالت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع بوتين أن تركيا تولي أهمية لأمن الملاحة في البحر الأسود، وإنها مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية إلى بدء اتصالات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف الحرب. وأوضحت أن الجانبين بحثا العديد من القضايا الإقليمية والدولية. انتقد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إطلاق فرنسا صاروخا قادرا على حمل رؤوس نووية. وقال بيسكوف إن بلاده متأهبة وتراقب الوضع من كثب في ظل ما وصفها بالتحركات والخطط العدوانية. واعتبر الكرملين هذه التجربة انعكاسا لاتجاه أوروبي نحو العسكرة. اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تستهدف نحو 1600 فرد وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الجهات التي ستدرج في لائحة العقوبات والتي تنص على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إليه ترتبط بالجيش الروسي وقطاع صناعة الأسلحة. وسيعتمد وزراء خارجية دول الاتحاد هذه التدابير رسميا خلال اجتماع يعقد يوم الاثنين. رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانضمام جميل توغاي رئيس بلدية إزمير الكبرى ثالث أكبر بلديات تركيا إلى صفوف حزب العدالة والتنمية. وأكد أردوغان أن الحزب سيوفر كل الدعم لتوغاي من أجل خدمة بلدية إزمير.
3: أرحب اليوم بجميل توغاي رئيس بلدية إزمير الكبرى الذي انضم إلينا اليوم، وأقول له أهلا وسهلا بك في عائلة حزب العدالة والتنمية، وأود أن أؤكد أننا سندعمه بكافة إمكانياتنا في معركة خدمة إزمير درة منطقة بحر إيجه، وأقول مبروك لإزمير.
2: كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن صادرات تركيا للأشهر 12 الماضية اقتربت من 284 مليار دولار بعد أن كان لا يتجاوز 36 مليار دولار حينما تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة.
3: بلغت صادراتنا ل 12 شهرا 283 مليارا و700 مليون دولار، اما اجمالي صادرات السلع والخدمات السنويه فقد اقترب من 410 مليارات دولار، ورغم النزاعات المحيطه بنا والركود في الاقتصاد العالمي فقد حطمنا بهذه الارقام رقما قياسيا جديدا للاوقات كافه، اننا نشعر بالاعتزاز لرفع صادراتنا الى مستوى 284 مليار دولار بعد أن تسلمناها بقيمة 36 مليارا في عام 2002.
2: قالت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان إن شعبا بأكمله في قطاع غزة يتعرض منذ 3 أعوام وأمام أنظار العالم إلى محاولات اقتلاع جذوره ومحو ذاكرته وسلب مستقبله. وأضافت أمينة أردوغان في منشورها على منصة إكس أن آلاف الأطفال فقدوا حياتهم قبل أن يكبروا، وفقدت آلاف الأمهات أبناءهن دون أن يتمكن من احتضانهن للمرة الأخيرة، فيما بقي الملايين متمسكين بأرضهم ويحملون آلامهم. وأكدت أن ما يحدث في غزة ليس قضية تخص فلسطين وحدها، مبينة أن كل ظلم يفلت من العقاب أمام أنظار العالم اليوم قد يصبح غدا مصير شعب آخر ومنطقة أخرى. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. 4 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. شهيد ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين شمالية الضفة الغربية. القوات اليمنية تعلن تقدمها في تعز ومأرب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.
4: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

0: ينسى التاريخ لغط المرجفين ويخلد دماء الشهداء الصامدين. حين قارع عمر المختار صلف الغزاة الإيطاليين الفاشيين، مضى الخاذلون إلى غياهب النسيان وبقي اسمه في ذرى الخلود. واليوم يعيد يحيى السنوار كتابة السفر ذاته. تمضي أراجيف القاعدين جفاء ويبقى صليل الصامدين قدراً لا يمحى. رحم الله شهداء غزة وعافى جرحاهم وعوضهم خيراً. بكلمات كتبها أحدهم على المنصات نبدأ حلقتنا من تفاعل وتتابعون معنا. بعد 3 أعوام من الحرب، دمار قطاع غزة ومأساة الأطفال يتصدران المنصات. معتلياً إحدى الجرافات، بن غفير يشرف على هدم بنايات في القدس المحتلة. منتقدين إسرائيل ناشطون في هونغ كونغ يخلدون أسماء شهداء غزة. في كل حروب العالم منذ القدم تصنف استهدافات الأطفال كأخطاء كارثية تتبرأ منها الجيوش. أما في غزة وبعد 3 أعوام من الحرب، فأجساد الأطفال هي بنك الأهداف اليومي لآلة عسكرية تقول إنها الأكثر أخلاقية في العالم. الصور التي شاهدناها على مدار 3 أعوام توثق أفظع مأساة إنسانية في العصر الحديث، إذ يشكل الأطفال والنساء غالبية حصيلة الضحايا التي تجاوزت 74,000 شهيدة، بجانب عشرات آلاف الجرحى ومبتوري الأطفال الأطراف والمفقودين تحت الأنقاض. أمام هذه المجازر والحصار المستمر يبرز السؤال الأصعب: لماذا تستهدف إسرائيل الأطفال بهذا الشكل الممنهج؟ مراقبون ومنظمات حقوقية يؤكدون أن الأمر يتجاوز الأضرار الجانبية، فهي بكل المقاييس الدولية والحقوقية حرب ديموغرافية صريحة تهدف إلى القضاء على الجيل القادم لكسر إرادة الفلسطينيين وسلبهم أي أمل في المستقبل.
1: عدد الأسرى نزلت 3500 سرير قبل العدوان على قطاع غزة إلى الآن 1700 سرير داخل قطاع غزة كله، وانخفض عدد أسرى أيضا الحضانات الأطفال من 120 سرير في شمال قطاع غزة إلى 40 سرير للأسف الشديد، وبالتالي هذا كله ينعكس على خدمة المرضى وينعكس على الخدمات المقدمة لهم، ويكون هناك ضحايا كثر كان بالإمكان إنقاذ حياتهم لو توفرت هذه.
0: وسط هذا الاستهداف الممنهج برزت قصص مأساوية تحول

ولت إلى أيقونات عالمية تفضح وحشية الإسرائيليين، ولعل أبرزها قصة الطفلة هند رجب. فالقصة التي هزت الضمير العالمي حينها ولا تزال، أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسليط الضوء عليها في ذكرى الحرب، إذ استقبل عائلة الطفلة هند في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة في رسالة تضامن إنسانية وسياسية واضحة. نشاهد. وعليكم السلام.

فنانون ومؤثرون أيضا يحيون ذكراها، آخرهم الفنان الأمريكي نيت هايد الذي اعتلى المسرح في ملعب جيليت مرتديا قميصا يحمل اسم الطفلة هند رجب.

0: الآن مشاهدينا إلى آراء رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتكم. يقول حساب مايتريا: إذا بررت أن قتل هند رجب أطفال الفلسطينيين بأنهم كانوا سيكبرون ليصبحوا إرهابيين، فنحن نرى واقعا ما هم عليه أطفال الإسرائيليين حاليا. عمر يعلق: هند رجب ليست مجرد رقم، إنها طفلة حوصرت داخل سيارة أمام دبابة إسرائيلية، استغاثت طلبا للنجدة ثم قتلوها. ذكرى هند ستبقى وسيفنى الاحتلال الحرية لفلسطين. سيزر كلوج تقول: لم يكن 7 أكتوبر هجوما، بل ردة فعل ضد الإبادة الجماعية الهمجية والاحتلال ونظام الفصل العنصري الإرهابي المستمر منذ 75 عاما. النظام الإسرائيلي ما زال يبيد أطفال غزة بشكل جماعي. أخيرا حساب حميدي يقول: النهاردة 7 أكتوبر، يعني عدت 3 سنين على حصار غزة، 3 سنين ولسه شعب غزة بيعاني، وأرواح بتروح وأطفال بتفقد أهلها، 3 سنين ولسه بنشوف مشاهد العنف والقتل، فخلي عندك دم وروح قاطع. بينما يحاول الخطاب الإسرائيلي والغربي حصر رواية 7 من أكتوبر في سردية محددة بذكراها الثالثة، تفرض مأساة غزة ودمار قطاعاتها نفسها على المنصات الرقمية وخطابات القادة، والتي تجسدت مؤخرا في رمزية الطفلة هند رجب كما أشرنا. للتعليق على الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول خالد صافي، استشاري الإعلام الرقمي. أهلا بك سيد خالد. في ذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر نرى مشهد متناقض في المنصات، صحف إسرائيلية تتحدث عن الاستنفار، عن المخاوف من هجمات جديدة من قبل الفلسطينيين، بينما الصور والفيديوهات يعني المتداولة لغزة تظهر دمار كاملا في القطاعات الحيوية جميعا. كيف رصدت أنت السوشيال ميديا يعني هذا التباين مع ذكرى طوفان الأقصى؟
1: نعم أخي الكريم، شكرا لك على الاستضافة الكريمة. فيما يتعلق بالصورة كاملة، نحن لابد أن نفهم الحدث في 3 سنوات ليس مجرد فقط دمار وصور من غزة المدمرة. هناك سؤال في غاية الأهمية: من الذي يمتلك الرواية؟ وأيضا من الذي كان يحاول أن يمنعها؟ هذا فهمه الاحتلال مبكرا. عارف الاحتلال أن العالم كله أصبح يلتف حول الرواية الفلسطينية، وبالتالي هو يزجي هذه التهم المزيفة ويريد استنفارا للعالم لكي ينقذه مما يعتقده أو يظن العالم سيصدقه أن هناك خطرا محتملا قادم من هذه البقعة الصغيرة التي دمرها كليا. هناك أكثر من 74 ألف شهيد و 21 ألف منهم أطفال، و90% من قطاع غزة مدمر، لكن هذه الصورة لا تكفيه، بل يريد أن يمارس أيضا دور الضحية من جديد، ويحاول أن يعطي العالم انطباع أن هناك استنفار في صفوف الاحتلال من خوفا من عمليات عسكرية أو من احتلال قادم أو من صواريخ قادمة من قطاع غزة. هذا يعني بعدما

0: برأيك بعد هذه السنوات الثلاث، هل هؤلاء المؤثرين ورواد المنصات وجدوا طرق للالتفاف على هذه الموانع التي تضعها هذه الشركات؟
1: نعم، فعليا هذه الشركات، دعنا بالبداية أخي معاذ نؤكد أنها شركات رأسمالية ربحية، ويهمها بالدرجة الأولى المال، ويهمها أيضا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين والجماهير، وفي الوصول إلى ذلك هي تبيع مبادئها وتبيع كل شيء. إذا الاحتلال دفع فهي تستجيب له وتحذف المحتوى بناء على طلب الاحتلال، ولكن إذا وجدت أن هذا المحتوى فيروسي والمحتوى عليه تفاعل وهذا المحتوى لديه وصول وقوة وتأثير لدى الجماهير ويبقي الجماهير على منصاتها، هي تبحث عن فوائدها واستفادتها مقدمة على كل علاقات مع الاحتلال ومع غيره. ولذلك وجدنا أن عددا كبيرا من المنشورات استطاع أن يفلت من عقال هذه الخوارزميات التي تحاول الانقضاض على هذا النوع من المحتوى. وجدنا كثيرا من المؤثرين يستخدم هذه المنصات كمشاهير ومغنيين ولاعبين كرة قدم وممثلين وفنانين أجانب يستخدموا هذه المنصات، ولا تستطيع خوارزميات هذه المنصات كبح جماح هذه التغريدات. لذلك نقدر أن نقول وبكل اطمئنان أن الناشطين والمغردين ومن حملوا راية المحتوى الفلسطيني استطاعوا أن يخترقوا هذا الحاجز، واستطاعوا أن يصلوا بالرواية رغما عن الاحتلال وعن الأموال الكثيرة التي دفعها لهذه المنصات وعن جهوده الدبلوماسية والسياسية التي فرضها على كثير منها، إلا أن
0: نعم.
1: الرواية الفلسطينية استطاعت أن تتغلغل في المجتمعات الغربية، وشاهد ودليل عليه ما شاهدناه من خروج الناس بالآلاف بل بعشرات الآلاف في مظاهرات احتجاجاً على استمرار الإبادة في قطاع
0: طيب،
1: غزة.
0: سؤالي الأخير، يعني لاحظت أنت أنه يقال دائماً ليس للكلمة تأثير، يا جماعة ما راح يفيد، ما راح يغير شيء. ما هي رسالتك للمؤثرين على المنصات ولرواد المنصات الذين يعبرون عن آرائهم، خاصة فيما يخص غزة وقضيتنا الأساسية والأولى، قضية فلسطين؟
1: الله يجزيك الخير، في اعتبارها أنها قضية المسلمين الأولى، وهذا شيء أساسي. وفعليا فيما يتعلق بالكلمة، المنشورات والتغريدات هي عبارة عن حرب أخرى لم يستطع الاحتلال أن يفك رموزها، استطاع أن يفك رموز الحرب العسكرية وحتى الديموغرافية، واستطاع أن يغير قناعات الناس حول العالم، لكنه لم يتمكن أبدا من القضاء على الرواية الفلسطينية والسردية التي تغلغلت من خلال هذه المنصات. لذلك كل حساب وكل تغريدة وكل منشور وكل صورة لها وزنها وقيمتها، والاحتلال يحارب هذا كله، وفي المقابل يجند مؤثرين وناشطين ومغردين بالأموال ويدفع لهم. وهناك طبعا معروف لديكم حملة 7000 دولار، والتي كان فيها يدفع الاحتلال 7000 دولار لكل مؤثر يقوم بالتغريد والنشر عن إسرائيل. لذلك عمليا هو يدفع للناس مالا لكي يغردوا وينشروا روايته ورسالته، بينما يتطوع الناس مجانا للحديث عن الحق وعن أهله وعن الرسالة وعن فلسطين وعن المقاومة وعن الأطفال والإبادة، لأنهم يعرفون أن هذا هو واجب عليهم، ومن يتحدث يأخذ مكانه في مقعد المدافعين والمناصرين، ومن يتوانى أو يتخاذل هو يزيد في هذا الموضوع على نفسه تهمة التخاذل ويقف إلى جانب الاحتلال. فبالتالي الكلمة تفيد وتؤثر وتغير، وكل إنسان منا مطالب بأن يتحدث عن هذه الإبادة.
0: أشكرا جزيل الشكر، كنت معنا خالد صافي المستشار الإعلامي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. عندما تصبح الجرافات أداة للاستعراض السياسي والدعاية الانتخابية، يتحول هدم منازل المدنيين وتشريد العائلات إلى مشهد علني يضع الواقع الإنساني في القدس المحتلة أمام مواجهة مباشرة مع الضمير الإنساني. عن ماذا نتحدث؟ عن تطرف جديد يمارسه وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير في ساعات الفجر الأولى ببلدة الطور شرقي القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية الحي برفقة 3 جرافات عسكرية لتباشر تنفيذ عملية هدم لبناية سكنية مكونة من 5 طوابق تضم 10 شقق وتؤوي قرابة 70 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال. الواقعة لم تقف عند حدود إجراءات البلدية التقليدية بزعم البناء دون ترخيص، بل شهدت حضورا لافتا ومباشرا لإتمار بن غفير الذي وصل إلى الموقع تحت حراسة مشددة. بن غفير لم يكتفي بالإشراف، بل شارك بنفسه في عملية الهدم معتليا إحدى الجرافات مرددا هذا الصوت

0: أحبه.
1: משילות ירושלים. והיום בקדנציה שלי הורסים והורסים והורסים עוד פעם הורסים. מה שלא הורסים, זה בניין של חמש קומות, 10 משפחות שגרו כאן, ראו את הכוחות, הבינו את המסר, התפנו מרצון, זה מצוין. ואנחנו כאן בעלי הבית, יש כאן מסר מאוד מאוד ברור. ירושלים שלנו, מדינת ישראל שלנו. זה הרעש שאני הכי אוהב. אני אוהב לשמוע את הרעש הזה. גם אנחנו עושים מה שלא חוקי. פעם זה לא היה ככה, אבל היום אני ככה.
0: هذه الأجواء الاستعراضية قوبلت على الجانب الآخر بمشاهد إنسانية مؤلمة عاشتها العائلات المشردة التي أجبرت على إخلاء منازلها قسراً ودون سابق إنذار كاف. بعد سنوات أمضوها في دفع غرامات مالية باهظة ومحاولات قانونية مستمرة لانتزاع رخص البناء التي يصفها الحقوقيون بأنها شبه مستحيلة للفلسطينيين خاصة في القدس، نشاهد هذه السيدة التي تبكي بحرقة أثناء هدم منزلها.
2: وين أنا مش شايفة؟ شوف حسبي الله عليهم، شوف حسبي الله عليهم، شوفوا دم قلبها، هيداري حبيبتي، هيداري حبيبتي، هيداري حبيبتي. هيداري حبيبتي بنتو، الله يتركنهم، الله يتركنهم، صحونا زي المصرية من 3:30 طلعونا بوعينا.
0: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أشار إلى أن هذه الإجراءات الممنهجة ترفع حصيلة المنشآت المهدومة إلى نحو 170 منشأة بالقدس الشرقية منذ مطلع العام وسط تحذيرات دولية من تداعيات التهجير القسري. مشاهدينا، الآن نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول تطرف بن غفير بهدم منازل الفلسطينيين. أول تعليق من مستر حكيم يقول: عملية هدم المنازل بقيادة بن غفير يكشف عن سياسة إسرائيلية مستمرة في إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية. محمد نوار هو الآخر يعلق: بن غفير كل يوم الثاني طالع بفيديو استعراضي استعدادا للانتخابات، لديه رغبة قوية في تولي وزارة الدفاع الإسرائيلية. بالفعل ما يتقول: لا يوجد أكثر من هذا التطرف والإجرام، يريد إجهاض حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه وترابه وجعل الضفة والقدس وغزة غير صالحة للحياة أمام الفلسطيني الذي يطرد من أرضه اليوم بتطهير عرقي. أخيرا سمير يقول: تبجح بن غفير وتطرفه ليس له إلا تفسير واحد، من أمن العقوبة أساء الأدب. ناشطون في هونغ كونغ يخلدون ضحايا غزة عبر تلاوة وكتابة أسماء 1400 شهيد في فعالية عامة، موجهين انتقادات حادة لاستخدام إسرائيل تقنيات الذكاء الصناعي في عمليات القصف والقتل العشوائي بالقطاع. نشاهد.

0: يروي قسوة النزوح وفقدان الشغف بعد 7 أكتوبر. نشاهد.
1: والله ما أنا قادر أعبر يعني أمان الأمان الملعب والرياضة عشق بالنسبة لي أنا وهواي يعني بقدرش أتخلى عنها مستحيل أتخلى عنها. الأبوات الأدوات موجودات لحد الآن في خزانتي، على الأقل إني كل ما أرجع على خزانتي بفتحها بشوفن برجع بسترجع الذكريات تاعتي. الرياضة تقريبا كلها راحت اختفت.
0: من العريش إلى شمال سيناء، المعلمة الفلسطينية هديل زعرب تحول مبادرة صغيرة إلى مدرسة مجانية تضم نحو 400 طالب نازح من غزة. نشاهد.

اجت فكره المركز من انه الاطفال ما تعلموا وطلعوا من المدارس، طبعا قصفت المدارس ونزحوا على مصر وصاروا هنا طبعا بدون تعليم بدون مدارس، فاجت على بالي فكره انه احنا ننشئ لهم مركز تعليمي.

0: وان شاء الله نستمر في العمل مع بعض كفريق ان نعوض الطلاب، نعيشهم جو المدرسه ونعالج القصور اللي عندهم مع التعليم الالكتروني مع بعض.
1: ولأن فلسطين حاضرة دائما لم تغب، نائب فرنسي يدعم الاحتجاجات الطلابية حاملا العلم الفلسطيني في خطوة سياسية لافتة تزامنت مع اتساع رقعة الحراك الطلابي ضد تدهور أوضاع التعليم والسياسات الحكومية في فرنسا. تابعوا معي.

مصارع تركي يرفض مصافحة منافسه الإسرائيلي ويهزمه في 37 ثانية قبل التتويج بذهبية بطولة البلقان تحت 20 عاما بكرواتيا، محققا إنجازا استثنائيا دون خسارة أي نقطة.

وزير النقل السوري يعرب بدر يختبر طريق المطار بكوب ماء للتحقق من استوائه وجودة تعبيده، وسط تفاعل واسع من الأوساط الهندسية والمواطنين. نشاهد.

0: مقطع هو بالكواليتي المرفوضه عن حوالي 6 كيلومتر. راح نشوف
1: اول محاوله،
0: اول محاوله ونحن رفضنا، كانت تقريبا 6 محاولات، كل محاوله بحوالي كيلومتر. شوف اذا راح تلاحظ ان في عدم استوائيه، حتى عندنا
1: خطأ النظر واضح.
0: ايوه عندنا تفويل كمان، شوف الارض عندنا بنون،
1: كان في زياده بالبيتومين.
0: نعم.
1: شو كم كيلومتر الجديد؟
0: الجديد هو تقريبا صار لي 10 ولا
1: تقريبا. هلا شوف الشيء الحلو هو الاهتمام بشاخصات المؤقته لتحويل الحركه. هي لسه مهندسينا ما بيعتبروها شيء، بيعتبروه ترف.
0: نعم.
1: بينما اساس
2: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم. الى اللقاء في تفاعل جديد.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
7: هذه مهمتنا،
8: نضعك في قلب الأحداث،
7: نتجاوز الحواجز
8: ونغوص في التفاصيل
7: لنصل إلى الحقيقة
8: ونكشف الحلقة المفقودة.
7: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
8: لتقترب من الواقع
7: وترى الصورة كاملة
8: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
7: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
8: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
7: تي آر تي عربي،
8: مع الإنسان أينما كان.

أربعة شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا: شهيد ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنون وللمستوطنين في شمال الضفة الغربية. القوات اليمنية تعلن تقدمها في تعز ومأرب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية.

أهلا بكم إلى التفاصيل. تحل اليوم الذكرى الثالثة لعملية السابع من أكتوبر التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، لتبدأ بعدها حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وتجاوزت فيها حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب 74,240 إلى جانب أكثر من 175,200 مصاب بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل عمليات القتل اليومية وتمنع دخول المساعدات إلى القطاع. وقدرت جهة دولية الأضرار المادية المباشرة في القطاع بنحو 35 مليارا و200 مليون دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71 مليارا و400 مليون دولار.

0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي آخر التطورات استشهد فلسطيني بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، كما استشهد فتى متأثرا بجراح إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس شرقي خان يونس. وفي شمالي قطاع غزة استشهد عنصر في الدفاع المدني الفلسطيني خلال توجهه لإجلاء مصابين جراء قصف إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهية. قالت حركة حماس إن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع، بل انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات. كما أكدت الحركة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقالت الحركة إن 1500 فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإن أكثر من 74,000 آخرين استشهدوا نتيجة جرائم إبادة موثقة لن تسقط بالتقادم. ودعت حماس محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين إلى ملاحقة نتنياهو وقادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب. أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن ما يقرب من 30,000 عسكري أدخلوا لقسم التأهيل النفسي التابع للوزارة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. وأضافت أن من بينهم جنودا وجنديات وجنود احتياط، يعاني أكثر من 35% منهم من إصابات جسدية، بينما يعاني أكثر من 60% من تداعيات نفسية. رغم مرور نحو عام على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش تحت تداعيات حرب خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا طال معظم أنحاء القطاع. ومع اتساع السيطرة الإسرائيلية وتقلص المساحة المتاحة للسكان، يعيش نحو 2 مليون فلسطيني وسط أزمة نزوح خانقة وأنقاض تقدر بعشرات ملايين الأطنان. واقع أعاد رسم جغرافيا القطاع وغير تفاصيل الحياة فيه. المزيد مع أواب أيوب.
1: خلفت حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة قتلا ودمارا كبيرين، وغيرت في واقع القطاع جغرافيا

0: وديموغرافيا. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ قرابة العام، لا تزال تداعيات الحرب وأرقامها المهولة ومساحاتها المتقلصة تؤثر في حياة وتفاصيل حياة السكان اليومية. استشهد في الإبادة أكثر من 73 ألف فلسطيني، النساء والأطفال شكلوا الغالبية العظمى منهم، وعداد الجرحى المستمر تجاوز 173 ألف جريح. أما المفقودون 11 ألف إنسان فلا يزال معظمهم تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم. خلال سنوات الإبادة تسلسلت العمليات العسكرية من شمال القطاع مرورا بمدينة غزة وصولا إلى الجنوب في رفح، وفرض جيش الاحتلال واقعا جديدا بإنشاء محاور عسكرية ومناطق عازلة. بعد أكتوبر 2025، أي بعد وقف إطلاق النار، عزز الاحتلال مواقعه في القطاع ووسع سيطرته على نحو 64% من مساحته، فأنشأ 12 موقعا عسكريا متجاوزا لمناطق خط الانسحاب المتفق عليه، وأقام سواتر ترابية على معظم ما تبقى من مساحة للسكان. مع تقدم جيش الاحتلال أكثر داخل القطاع، اضطر سكان غزة البالغ عددهم 1 مليون نسمة إلى التكدس في مساحة أصغر تقدر ب 30% من القطاع. من بين هؤلاء السكان نحو 510 ألف أسرة نازحة، وأكثر من 1 مليون إنسان داخل مراكز إيواء، ونحو 800 ألف نازح يعيشون في خيام اهترأت على مر السنوات الثلاث الماضية لا توفر أي ستر أو حماية من تقلب المناخ في الصيف ولا الشتاء. حتى اليوم وصلت نسبة الدمار في قطاع غزة إلى 84% وفقا لأرقام الأمم المتحدة. تضرر ودمر أكثر من 200 ألف مبنى، نصفها تقريبا مدمر بالكامل، و30% دمر دمارا كبيرا، فيما تضرر جزئيا نحو 20% من مباني ومنشآت القطاع. هذا الدمار المهول في غزة واستحالة كل شيء إلى أنقاض فيها ما فيها من جثامين الشهداء تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 60 مليون طن، تحتاج إزالتها إلى 20 سنة في المتوسط وإلى معدات ثقيلة بطبيعة الحال، غير أن إسرائيل تمنع دخولها منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة.
1: تعليقا على الموضوع، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. سيد خليل، 3 سنوات مرت على 7 أكتوبر، إذا تجاوزنا تفاصيل ذلك اليوم، ماذا غير 7 أكتوبر في معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ وهل أسقط عمليا المعادلة التي طالما حاولت إسرائيل أن تكرسها، وهي إدارة الاحتلال ومحاولة احتواء الفلسطينيين؟
2: يعني المسألة تتعدى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كنا على عشية هذه العملية، كنا في أجواء الاتفاقيات الأبراهامية، وكانت المملكة العربية السعودية تشترط للدخول في الاتفاقيات الأبراهامية يعني للتطبيع مع إسرائيل، كانت تشترط إعطاء شيء للفلسطينيين.
1: نعم.
2: وكانت إسرائيل رافضة ذلك، وإيران كانت لا تريد أن يحصل هذا الأمر، يعني يحصل التطبيع السعودي الإسرائيلي. ولكن بعد أن حصلت هذه العملية هناك تغيير جيوستراتيجي مهم جدا في المنطقة. أولا، الاتفاقيات الأبراهامية توقفت.
1: نعم.
2: صحيح أن الإمارات والبحرين والدول العربية التي طبعت مع إسرائيل ما زالت يعني محتفظة بعلاقاتها مع إسرائيل، ولكن المملكة العربية السعودية أصبحت متشددة أكثر.
1: نعم.
2: بشروطها. سيد، هذا بالنسبة للمنطقة، يعني لا أريد أن أذهب بعيدا في الجو الدولي، الجو الدولي أيضا انقلب ضد إسرائيل. هناك رأي عام دولي أصبح ضد إسرائيل، كان
1: الشارع الغربي، ربما
2: الغربي أتحدث بشكل
1: الشارع أساسي. وليس الحكومات، يعني ما زالت بعض
2: الحكومات الغربية الحكومات لم تكن علاقة إسرائيل سيئة بالاتحاد الأوروبي أكثر مما هي اليوم.
1: أصبحت الحكومات أكثر حذرا، إن صح التعبير.
2: بريطانيا، فرنسا، صحيح. إسبانيا، هذا لم يكن موجود قبل، يعني هذا على الجو الدولي. هلأ بالنسبة للصراع

0: الإسرائيلي الفلسطيني. مع الأسف يعني الخسر الأكبر في هذه العملية كان الشعب الفلسطيني أولا، والانقسام الفلسطيني الذي ما زال موجود يعني بين حركة حماس وبين السلطة الفلسطينية. الضفة الغربية وضعها ليس أفضل، علما أنه عشية هذه العملية، يعني عم بحكي عن 7 أكتوبر، كان التركيز الإسرائيلي على الضفة أكثر بكثير مما كان على غزة.
1: صحيح.
0: يعني كان نتنياهو
1: جنين وطول كرم، وكانت هناك عمليات عسكرية قائمة.
0: عدد القوات الإسرائيلية الذي كان منتشر حول غزة كان 7 كتائب قتال، يعني نتحدث هنا عن حوالي 4000 أو 5000 عسكري.
1: نعم.
0: بينما في الضفة الغربية كان نتنياهو ناشرا 27 كتيبة. يعني كانت بالنسبة له الضفة الغربية هي الهاجس الأساسي. الذي حصل أنه دمر غزة وأمعن تقطيعا في الضفة الغربية وأبعد الحل الفلسطيني الإسرائيلي. يعني يوما ما سيكون هناك حل. لا يمكن تهجير 6 ملايين فلسطيني ما بين 3 ملايين في الضفة، المليونين بغزة وبالداخل الإسرائيلي داخل الخط الأخضر، يعني معهم جنسية إسرائيلية. لا يمكن تهجير كل هذا الشعب وإيجاد حل يعني كما يريد بني غفير وسموتريتش. طيب. والمتطرفين بإسرائيل.
1: سيادة العميد، إسرائيل بنت عقيدتها الأمنية على الردع المبكر، الإنذار المبكر.
0: صح.
1: على نقل المعارك إلى أرض الخصم، وهذا كله سقط يوم 7 من أكتوبر، وهناك اعتراف إسرائيلي بالخلل الذي حصل جراء هذا اليوم. الآن بعد 3 سنوات من العمليات العسكرية وما قامت به إسرائيل من حرب إبادة جماعية، هل استطاعت أن تعيد معادلة الردع التي فقدت جراء 7؟
0: لا، لم يعد هناك ما يسمى بالردع. يعني كانت هذه العقيدة يعني وجدت مع ديفيد بن غوريون.
1: نعم.
0: عند إنشاء دولة إسرائيل، عندما كانت دولة صغيرة، وعندما كانت مساحتها الجغرافية لا تسمح بأن تخسر معركة.
1: صحيح.
0: واحدة. ولكن أعتقد يعني بعد مراجعة ما قام به الإسرائيليون قبل هذه العملية، أريد أن أذكر بأمور كانت ترد في نشرات الأخبار أو في الصحافة على الهامش أو بشكل كأنها خبر مستقل. أريد أن أذكر بأن إسرائيل والولايات المتحدة قامتا منذ العام 2010 وحتى 2023 بمناورات سميت جونيبر كوبرا، مناورات مشتركة يعني كل سنتين، وكانت هذه المناورات تحاكي هجوم على إسرائيل من عدة جبهات، يعني لبنان، سوريا.
1: كان التركيز الأكبر على الجبهة اللبنانية، التوقعات
0: لبنان، سوريا، كان النظام السوري موجود بعده السابق، يعني لبنان، سوريا، إيران، الضفة الغربية وغزة. فكانت هذه المناورات تحاكي، يعني كانت إسرائيل تستعد. ويمكن أنا أقول لحضرتك أنه من خلال بعض اللقاءات مع الدبلوماسيين الأوروبيين قبل هذه العملية، الذين كانوا يعني ينقلون الأخبار من داخل إسرائيل، كان الإسرائيليون لديهم هاجس بأن تنهال عليهم آلاف الصواريخ على المدن وأن يخسروا آلاف القتلى والجرحى.
1: نعم.
0: ويعني كانوا ينتظرون دمار كبير في مدنهم، لذلك كانوا يستعدون لهذه المرحلة. يعني القول بأن إسرائيل كانت تعتمد في 7 أكتوبر على مسألة الردع ونقل المعركة إلى أرض العدو، أعتقد بأن ذلك لم يكن كذلك، إنما كانوا يستعدون لهذا السيناريو وكانوا يستعدون لآلاف القتلى، كانوا يستعدون لمدن مدمرة.
1: لكن ربما لم تكن الحكومة الإسرائيلية تضع الشارع الإسرائيلي في مثل هذه التفاصيل.
0: لا، أكيد لا، أكيد. لا يعني
1: طيب اسمح لي، ويعني من أجل الوقت دعنا نعود تاريخيا. سيادة العميد، في 50ات القرن الماضي في كينيا ظهرت حركة مقاومة هي الماو ماو للوجود البريطاني الذي كان يحاول السيطرة على خيرات كينيا. بريطانيا كانت ترد بالعقاب الجماعي، مع كل عملية تقوم بها المقاومة كانت ترد بعقاب جماعي على القرى والمدن، تقوم بقتل المدنيين وسميت عمليات العقاب الجماعي. الآن نرى نفس السيناريو ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة وعقاب جماعي لمئات آلاف المدنيين. هل ما حدث في 50ات القرن الماضي من الممكن أن يمر على المجتمع الدولي الآن في 2016؟
0: هو لم يمر، هذا الذي أحاول أن أقوله. يعني الرأي العام الدولي ما لدينا إلا أن نقرأ الصحافة والتعليقات. هذه الحكومة الموجودة في إسرائيل اليوم هي حكومة عقائدية توراتية، وهذا لم يحصل هذا لم يحصل من قبل. الحكومات الإسرائيلية السابقة كان فيها تكنوقراط، وكان فيها يعني رجال غير الموجودين حاليا. عندما تكون الحكومة عقائدية بهذا الشكل، وعندما تؤمن بقتل الآخر علنا، وعندما تسمع وزراء إسرائيليين يقولون أنه يجب قتلهم، هذا لم نسمعه قبل. يعني رغم أن إسرائيل سابقا يعني خلال حروبها السابقة استهدفت مدنيين ودمرت، ولكن ليس بهذا الشكل على الإطلاق. لذلك يعني سؤال حضرتك، هل سيمر ذلك مرور الكرام؟ إنه لم يمر مرور الكرام، هذا الذي أحاول أن أقوله. يعني هناك تشديد كبير على التعامل مع إسرائيل، أنها دولة تقوم ليس فقط بعقاب جماعي، إنما بحرب يمكن أن تسمى حرب إبادة.
1: ربما الحديث يطول، لكن تحرك المجتمع الدولي لا يوازي كمية القتل الذي قامت به إسرائيل، وأكبر إثبات أن بنيامين نتنياهو كان في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعني تحدث أمام المقاعد الفارغة. ربما في الساعات القادمة سيطول الشرح حول هذا الموضوع. أشكر وجودك معنا هنا في الاستوديو سيادة العميد. نتابع معكم مشاهدينا في هذه النشرة. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أن إسرائيل تروج مجددا ادعاءات بشأن وجود أسلحة داخل المستشفيات بغية استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية بالتزامن مع مرور 3 أعوام على بدء الإبادة.
2: في الوقت الذي تعيش فيه المنظومة الصحية عامها 3 على التوالي من الإبادة الطبية الممنهجة، يخرج علينا الاحتلال الإسرائيلي مجددا عبر ناطقيه بجملة من الادعاءات الباطلة والمضللة، تزعم وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية. إن وزارة الصحة تنفي هذه الافتراءات المكررة جملة وتفصيلا، وتؤكد أن إعادة تدوير هذه الذرائع الواهية ليس سوى صناعة لمبررات كاذبة تهدف لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية وتمهيد الطريق لمواصلة تقويض ما تبقى من المقاومات الصحية وتدميرها.
1: متابعة لهذه التغطية للذكرى 3 للـ7 من أكتوبر، ننتقل الآن إلى نافذة خاصة من قطاع غزة مع الزميلة ربا العجرمي لتناقش مسار إعادة الإعمار في القطاع. أهلا بك ربا، تفضلي ربا.
3: التحية لك محمد ولجميع مشاهدي ترتا عربي. والآن نتحدث عن في هذه النافذة الخاصة عن مسارات إعادة إعمار قطاع غزة والتضييق الممنهج الذي يقوده جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة لمنع أي سبيل لإعادة الإعمار في المرحلة الحالية، فبعد وقف إطلاق النار واتفاق وقف إطلاق النار الذي مضى عليه قرابة عام، ما زالت إسرائيل تقيد إدخال الإغاثة إلى قطاع غزة وعلى رأسها المواد المنقذة الحياة والمواد اللازمة لإعادة تهيئة البنى التحتية والمستشفيات والمرافق العامة لإعادة الحياة ولو بشكل جزئي إلى المدنيين هنا في قطاع غزة. أناقش خطط واستراتيجيات إعادة الإعمار مع ضيفي هنا المهندس نجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان السابق. أرحب بك باشمهندس، أهلا ومرحبا بك معنا.
4: أهلا وسهلا فيك.
3: باشمهندس، فيما يتعلق بخطط إعادة الإعمار وما يتحدث عنه من حجم دمار مهول خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد حرب دامت عامين وما زالت مستمرة للعام 3 على التوالي بفعل مسلسل الخروقات والسيطرة على مساحات واسعة من القطاع، كيف يمكن أن نصف أهم المسارات التي يمكن من خلالها أن تبنى استراتيجية إعادة إعمار القطاع؟
4: يعني لا شك استراتيجية إعادة الإعمار تمر بـ3 مراحل: المرحلة الإغاثة، ثم الإنعاش المبكر، ثم إعادة الإعمار. يعني 3 مراحل. للأسف أنه نحن حتى الآن في المرحلة الأولى وهي مرحلة الإغاثة، لأن الاحتلال بعد يعني 3 سنوات من هذه الحرب

0: طاحنة على القطاع، والتي دمر ما يزيد عن 82% من قطاع غزة. 330 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، 80 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل بليغ وأصبحت غير صالحة للسكن، وباقي الوحدات السكنية يا أما دمرت بشكل متوسط أو طفيف، بالإضافة إلى ما يزيد عن 3000 كيلومتر من الطرقات دمرت، ما يزيد عن 660 كيلومتر من شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى طبعا المستشفيات والمدارس وما إلى ذلك. يعني هناك دمار شامل. هذا يحتاج إلى خطة. الخطة يعني الخطط كثيرة، يعني عدت العديد من الخطط، لكن الحقيقة لم ينفذ منها شيء، لأنه يعني فرض على قطاع غزة حصار شديد، يعني لم يدخل أي مادة من مواد البناء، لم يدخل أي مادة من مواد الإيواء، لم يدخل أي معدة من المعدات التي تستخدم لإزالة الركام والهدم، هدم المباني الخطرة وما إلى ذلك. للأسف فنحن يعني نعيش تحت حصار، يعني بعد الدمار الشامل اللي حصل في قطاع غزة. قطاع غزة 365 كيلومتر مربع، الآن المواطنون حوالي ما يقرب من 2 مليون نسمة محصورون في 110 كيلومتر مربع، وهي مساحة قليلة جدا، وأصبحت يعني غير صحية، وأيضا يعني من الصعوبة أن يعيش فيها المواطن الفلسطيني.
1: عندما نتحدث عن خطط إعادة الإعمار باشمهندس، أيضا نتحدث عن التحديات المفروضة على الأرض. هناك حاجة ماسة في الأولويات إلى إغاثة النازحين وتوطينهم ولو على الأقل في مناطق إلى حد ما مؤقتة، لحين إعادة تأهيل بنى تحتية ومناطق دمرها جيش الاحتلال بالكامل، كما حدث في مثلا محافظة شمال القطاع، في مدينة رفح، في كامل الأجزاء الشرقية من قطاع غزة. كيف يمكن الموازنة بين خطط تسكين وإيواء النازحين وبين خطط إعادة الإعمار المستدام أمام هذه التحديات؟
0: يعني هذه الخطط لابد أن تراعي اللي هي ثلاث نقاط. النقطة الأولى اللي هي عملية إزالة الركام، لأنه الركام موجود في كل مكان، في الشوارع، في المباني المهدمة، ولذلك لابد أن تكون هناك إدارة لعملية إزالة الركام. هناك 68 مليون طن من الركام موجود في قطاع غزة. أيضا الشيء الثاني اللي هو الإيواء، مراكز الإيواء. يعني 77% من سكان قطاع غزة هم نازحون حتى الآن، 66% منهم يعيشون في خيام، 54% من هذه الخيام بالية ولا تصلح، يعني صار لها أكثر من سنة وهي لا تصلح لا لبرد الشتاء، ونحن مقبلين على فصل الشتاء، وبالتالي يعني الوضع صعب. إقامة المخيمات، لا يوجد أرض إقامة مخيمات، يعني كما معروف 110 كيلومتر 2 مليون نسمة يعيشوا فيها، أصبح المواطن يعني محتار
1: وبين الركام أيضا.
0: صحيح، يعني قطاع غزة الموجود هو عبارة عن ركام، إضافة إلى يعني مخيمات مكتظة غير صحية، يعني تنتشر فيها الأمراض، ولا يوجد أراضي لإقامة مخيمات. ولذلك يعني الخطط هي تتم في وضع طبيعي. الوضع الطبيعي يعني يرجع الاحتلال ينسحب من كامل قطاع غزة، لأنه معظم الأراضي اللي موجودة هي موجودة شرق الخط الأصفر، وبالتالي ممكن إقامة اللي هي مخيمات، يعني مخيمات تتمتع بالحد الأدنى من الإنسانية بالمواصفات العالمية للإيواء. يعني حتى الآن حتى الخيم يعني تدخل بشكل شحيح، يعني قبل 3 أشهر كان ممنوع تدخل خيم، وبالتالي يعني كل يعني شيء يلزم للإيواء، الأخشاب ممنوعة، الحديد ممنوع، كل شيء ممنوع، البروفايلات، وبالتالي يعني المواطن حقيقة أنه يعيش في معاناة شديدة. والخطط كلها يعني لا نستطيع القول بأننا ننفذ خطة، وإنما يعني ما يتم تنفيذه هي اللي هي الحفر بالصخر لإيواء الناس وإغاثتهم، يعني بأقل من الحد الأدنى وبأقل من المعايير المتبعة في الأمم المتحدة.
1: أمام هذه المعطيات، معطيات السيطرة الإسرائيلية على نحو 70% من مساحة القطاع، معطيات الحصار المفروض ومنع إدخال معدات ثقيلة ومنع إدخال مواد بناء، نتحدث عن الحاجة إلى إرادة دولية ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي وأممية أيضا لفرض عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وعدم تسييس هذه العملية، الحق النظر إليها بأنها حاجة مدنية، حاجة إنسانية عاجلة لنحو 2,400,000 فلسطيني في قطاع غزة. ما الضمانات باشمهندس فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لعدم تسييس هذه العملية إعادة الإعمار؟
0: يعني نحن ما رأيناه أن هناك لا يوجد إرادة دولية، لا يوجد قانون دولي. يعني كنا نسمع عن القانون الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات الأمم المتحدة، حتى الوسطاء يعني للأسف يعني لا نرى أثر لهم من ناحية الضغط على الاحتلال. الاحتلال يعني لا يلتزم بأي شيء، لم يفي بالبروتوكول الإنساني اللي يشمل الإغاثة ومواد اللي هي اللازمة للإيواء وما إلى ذلك، لم يلتزم في هذا البروتوكول، لم نجد جهة ضاغطة عليه. والدليل أنه لحتى الآن يعني لم تدخل هذه المواد، حتى مجلس السلام الذي تفاءلنا به واللجنة إدارة غزة للأسف بعد عام من تشكيلها يعني لم نسمع لمجلس السلام أي قول أو رأي، لم نجد له أثرا في القطاع. المواطن الفلسطيني في قطاع غزة أصبح يتساءل يعني ما هو دور اللجنة الإدارية وما هو دور مجلس السلام إذا لم يكن يعني تدخله في الوقت الحالي، في الوقت اللي لا يوجد للإنسان ما يأكله ولا يوجد للإنسان ما يلبسه وما يوجد للإنسان ما يستر بيته. يعني فيه هناك لا يوجد مأوى ولا يوجد إغاثة، يعني حتى الإغاثات الإنسانية يعني عدد شاحنات الإغاثة التي تدخل قطاع غزة تقلصت بشكل كبير، وهذا بنلاحظه في اللي هي التكيات وفي برامج الغذاء، سواء كان برنامج الغذاء العالمي WFP أو المطبخ العالمي كله تقلص، وهذا يعني المواطن بشعر فيه. لذلك إحنا ما نأمله أن يكون هناك دور أكبر للوسطاء، وخصوصا اللي هي دولة تركيا ومصر وقطر، أن يكون هناك ضغط على الاحتلال. أيضا اللي هي مجلس السلام أن يقوم بدوره واللجنة الإدارية من خلال الأمم المتحدة ومن خلال الولايات المتحدة. يعني هناك كانت خطة ترامب، وإحنا نأمل من رئيس ترامب أن يعني يطبق هذه الخطة اللي هي بعشرين بند، وكان أساسي منها اللي هي فتح المعابر ودخول اللي هي مواد الإغاثة ومواد الإيواء.
1: أمام هذه المعطيات يعني وحديثنا عن ما يتعلق بتعطيل كل بنود الإغاثة العاجلة في قطاع غزة بعد عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، هل يمكننا القول بأن هناك رؤية متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، أم أن ما يجري على الأرض من المنظمات الدولية التي تقول بأنها تبذل جهودا هنا داخل القطاع هي عبارة عن خطط مرحلية بما يسمح به الاحتلال أو لا يسمح؟
0: صحيح، يعني المؤسسات الأمم المتحدة هي تعمل تحت مظلة الاحتلال، يعني ما يسمح به الاحتلال، وهذا واضح. يعني أنه لم تستطيع كل مؤسسات الأمم المتحدة أن تدخل آلية واحدة، لم تستطيع الولايات المتحدة أن تدخل زيت الزيت المحركات الذي يستخدم في تشغيل آبار المياه وتشغيل اللي هي الشاحنات
1: والمستشفيات
0: وما إلى ذلك. يعني اليوم هذه الكل أصبحت البلديات تعاني من شح المياه بسبب قلة الزيوت وقلة السولار الداخل. لذلك يعني حتى الأموال يعني والتمويل الموجود لدى المؤسسات الأمم المتحدة هو يعني تمويل إغاثي ذات طابع إغاثي وليس حتى ذات طابع إنعاش مبكر. والفرق بين الاثنين إنه الإغاثي يعني بتحكي عن اللي هي تدخل بسيط جدا، يعني مثلا
1: محدود.
0: اللي هو يعني إزالة بعض الركام من الشوارع، يعني استطاع اليو ان دي بي إزالة مليون طن من أصل 68 مليون طن، وهذا يعني رقم ضئيل جدا. هذا كل ما استطاع اللي هو العمل عليه. أيضا اللي هي يعني كما ذكرت إدخال المواد، لم تستطع هذه المؤسسات أن تدخل اللي هي المواد اللازمة للإغاثة. الإيواء يعني حتى الخيام، يعني الخيام منذ 4 شهور كانت ممنوع تدخل، يعني ولم تستطيع كل مؤسسة المجتمع أن تدخل خيام، وبالتالي كان الأعداد قليلة جدا يعني في الخيام. ممكن يعني قريبا جدا يعني خلال الأسبوع اللي فات بدأت تدخل بعض اللي هي الخيام. الآن في بعض مثلا الأخشاب، لماذا يمنع الخشب من الدخول؟ البروفايلات لماذا تمنع من الدخول استخدامها بدل استخدام اللي هي الخيام هذه، التي يعني الخيام هذه هي عبارة عن خيام لثلاث أشهر أربع أشهر
1: نعم.
0: شهرين
1: لا تحتمل هذا الأعوام
0: لا, لا, لا ليس للإقامة الدائمة لمدة ثلاث سنوات.
1: طيب باشمهندس دعني أسأل عن ما يتعلق بإعادة تدوير الركام. الخطط والمعايير الدولية تتحدث عن أن الركام في بعض الأحيان يمكن أن يكون كنز لأهل هذه المنطقة التي تدمرت بفعل أي سبب كان، ولكن في قطاع غزة هناك حاجة لإعادة تدوير هذا الركام، ولكن هناك أدوات تعمل لإعادة هذا التدوير. كيف يمكن لأهالي قطاع غزة أن يستفيدوا من ركام منازلهم المدمر مع عدم وجود الآليات الثقيلة والمصانع الضخمة لإعادة تدوير هذا الركام بطريقة أو بأخرى، الحديد مثلا، الإسمنت المفتت والحجارة وغيرها من المواد التي تخرج من تحت أنقاض هذه المنازل؟
0: يعني إعادة تدوير الركام هو جزء من عملية إعادة الإعمار التي لم تبدأ. يعني الخطط موجودة ويعني كثيرة هي الخطط. تدوير الركام يعني سبق لنا بعد حرب 2014 إنه كان هناك موقعين مع UNDP تم تدوير الركام في طحنه، وتم استخدام الكتل الكبيرة في تدعيم الشاطئ.
1: نعم.
0: يعني حسب الخطة المصرية لإعمار غزة يعني هناك في منطقتين اللي هي داخل البحر حتى إعادة إنشاء يعني زي جزر داخل البحر، ممكن استخدام الركام في ذلك، ممكن استخدام الركام في اللي هي طبقات الرصف يعني تحت طبقة رصف الطرق.
1: نعم.
0: في الصبيس يعني موجود هذا، يعني كل هذا الركام هو ركام كبير جدا.
1: نعم.
0: ولكن يمكن استخدامه، يعني حاجة قطاع غزة له تفوق حاجة ما هو موجود. وبالتالي لكن مطلوب اللي هي مطلوب الكسارات اللي تكسر هذا الركام وتفرز هذا الركام ويعني المناخل اللي تعمل على اللي هي تصنيف هذا الركام من التدرج من الناعم إلى
1: نعم.
0: الخشن أيضا اللي هي بعض تدوير الركام يعني جزء منه اللي هي تدوير الألمنيوم، تدوير الأخشاب، تدوير البلاستيك، يعني هذه كلها جزء من تدوير الركام. هذه صناعة متكاملة، ولذلك يعني كانت هناك ورشة عمل من المختصين في القطاع، وكانت هناك توصيات وأرسلت إلى جميع الجهات المختصة، ومنها اللي هي يعني إنشاء وحدة متكاملة لإدارة الركام تشرف على إدارة الركام من عملية من لزالة حتى الاستخدام النهائي. لكن هذا يعني يحتاج إلى استقرار السياسي رقم واحد، وقف الحرب بشكل كامل، دخول اللي هي مجلس السلام أو اللجنة الإدارية لقطاع غزة أو من يدير قطاع غزة، يعني لابد من وجود جهة سياسية.
1: وهذا لربما يعني باشمهندس حتى اللحظة معلق ومعطل بفعل إرادة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع إدخال حتى المواد المنقذة للحياة لألاف المدنيين هنا في القطاع. أشكرك جزيل الشكر المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان سابقا، كما أشكر أيضا استماعكم لنا في هذه النافذة من غزة. أعود إليك محمد في الاستوديو لاستكمال النشرة.
2: شكرا لك ربا ولضيفك الكريم. قال مجلس السلام في غزة إن الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل يجب أن يكون الأساس الذي يبنى عليه أي سلام، وأضاف المجلس أنه يسعى إلى توفير الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم من خلال نزع السلاح ومكافحة ما وصفه بالتطرف في قطاع غزة. قال حزب الله اللبناني إن نتائج عملية طوفان الأقصى لا تقاس بميزان القوة والتفوق العسكري، بل بما أحدثته من تأثير في السياسة والقوانين والقيم. وأضاف الحزب في بيان أن العملية كشفت ما وصفه بعجز المجتمع الدولي عن حماية حقوق الشعب الفلسطيني، معتبرا أن تداعياتها تجاوزت قطاع غزة إلى مستقبل المنطقة والأمن والسلم الدوليين. وأضاف الحزب أن إسرائيل رغم التوحش والإبادة لم تتمكن من إنهاء حماس والفصائل الفلسطينية، ولم تحقق سلاما ولا حتى هدنة أو استقرارا مؤقتا. شهد لبنان جملة من المتغيرات العسكرية والسياسية منذ أن دخل حزب الله بما عرفت بحرب الإسناد. عسكريا أدت الحرب إلى اغتيال أبرز قادة حزب الله واحتلال إسرائيل جزءا من جنوب لبنان. أما سياسيا فحظرت الحكومة أنشطة حزب الله العسكرية، وانخرط لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
3: لم ينتظر حزب الله طويلاً بعد عملية طوفان الأقصى لينخرط فيما سماها حرب الإسناد لقطاع غزة. بدأت عمليات الحزب العسكرية في 8 أكتوبر من عام 2023، وخلال 11

0: شهرا نفذ حزب الله أكثر من 4600 عملية عسكرية إلى أن توقفت الحرب في 27 من نوفمبر من عام 2024 بعد أن تلقى الحزب ضربات موجعة تمثلت بعملية تفجير أجهزة البيجر واغتيال أبرز قادته الميدانيين على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله.
1: دخل حزب الله في حرب الإسناد وبرأيه حتى ولم يكن هو قد شارك في القرار في تنفيذ 17 أو في طوفان الأقصى، دخل على منطقة مزارع شبعة وكفر شوبة ظنا منه أنه هنا لا يخرق اتفاق القرار 1701، لكن أنا أعتقد أن إسرائيل استغلت هذا الموضوع وذهبت باتجاه ما سمي وأعلن لتغيير وجه الشرق الأوسط الجديد.
0: استمرت الهدنة العسكرية 15 شهرا إلى أن عاود حزب الله إطلاق الصواريخ فجر الثاني من آذار مارس من العام الحالي، حينها اعتبرت الحكومة اللبنانية أنشطة الحزب العسكرية خارجة عن القانون وطالبته بتسليم سلاحه بالكامل. انخرط لبنان الرسمي بعدها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تمخض عنها ما عرف باتفاق الإطار دون أن تلتزم إسرائيل بأبرز بنوده الداعية إلى الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان.
2: النقطة المحورية الأساسية هي انتقال لبنان من أن يكون دائما هناك وصي عليه، كان في الحال السوري في زمن الوصاية السورية، وكان في زمن أيضا الوصاية الإيرانية، بمعنى أن لبنان انتقل من دولة يفاوض عنها إلى دولة تفاوض مباشرة بمعزل عن النتائج هذه المفاوضات.
0: وخلال 3 سنوات لم تتوقف الغارات الإسرائيلية لا سيما على جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 9000 شخص وإصابة أكثر من 30,000 شخص آخر.
3: واقع صعب يعيشه جنوب لبنان اليوم مع احتلال إسرائيل أكثر من 65 بلدة. لم تسفر المواجهات العسكرية عن انسحاب جيش الاحتلال منها ولا حتى المفاوضات المباشرة. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.

أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين خلال إحباطها هجوما لهم على جبهة السلو جنوب مدينة تعز، مؤكدة تقدمها في تعز وفي جنوب مأرب. ونشرت القوات الحكومية مقطعا مصورا لاستهداف عربات ومواقع للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن، وقالت إنها سيطرت على أعلى قمة بجبل حبشي بمحافظة تعز. في المقابل، أفادت وسائل إعلام حوثية بتعرض مواقعها في مديرية مذيخرة بمحافظة إب ومديرية شرعب في تعز لقصف جوي. قالت وزارة النقل اليمنية إن صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي استهدفا مطار عدن الدولي من دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى إخلاء المطار ونقل طائرتين لمناطق آمنة. وأوضحت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط قرب المدرج أو المدرج قبل دقائق من موعد هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 603 القادمة من القاهرة، ما أدى لإلغاء الهبوط وتغيير مسار الرحلة. واعتبرت الوزارة الهجوم تهديدا لسلامة الملاحة الجوية، ودعت لإدانة استهداف المطارات والمنشآت المدنية. أعلن الحوثيون استهداف مطارات ومنشآت عسكرية في السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وفق المتحدث العسكري يحيى سريع. وقال سريع إن الهجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية، وأضاف أن الهجمات تسببت في تعطيل حركة الطيران وإلحاق أضرار بالقاعدة العسكرية. كما أكد أن الجماعة استهدفت أيضا 3 مواقع عسكرية في جازان وعسير.

0: فني وقوات الدعم السريع في وقت تشهد فيه مناطق عدة بالولاية موجات نزوح متزايدة بسبب تدهور الوضع الأمني. ذكرت وكالة فارس للأنباء نقلا عن مستشار لقائد قوات الحرس الثوري الإيراني أن مسارات المرور عبر مضيق هرمز التي يتبين أنها غير قانونية ستغلق قريبا. وقال محمد رضا نقدي إن هذه المسارات القليلة جرى تدشينها عبر تفجير وتدمير لممرات صخرية في المضيق الاستراتيجي، واستخدمتها قوارب صغيرة لتهريب النفط، وذلك في مخالفة للرواية السائدة بشأن عودة شاحنات النفط الخليجي المرة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فشلت في استغلال فرص عدة للوصول إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن موقف الولايات المتحدة واضح بشأن منع طهران من حيازة السلاح النووي.
1: لقد حصل الإيرانيون في الماضي على فرص متعددة للتوصل إلى اتفاقات بشأن برنامجهم النووي، لكنهم فشلوا في ذلك، والآن يواجهون عقوبات خانقة واقتصادهم في حالة انهيار.
0: عادت أحداث 7 أكتوبر رسم مسار المواجهة بين إيران وإسرائيل بعدما امتدت تداعيات الحرب على غزة تدريجيا إلى ساحات إقليمية عدة وصولا إلى الداخل الإيراني. وبعد 3 أعوام تواجه طهران واقعا مختلفا تتداخل فيه المواجهات العسكرية والأمنية مع ضغوط اقتصادية وسياسية متصاعدة.
2: 3 أعوام مرت منذ 7 أكتوبر 2023، اليوم الذي بدأت فيه حركة حماس عملية طوفان الأقصى قبل أن ترد إسرائيل بحرب واسعة على قطاع غزة. تداعيات ذلك اليوم لم تبقى محصورة داخل الأراضي الفلسطينية، فمع اتساع رقعة المواجهة وجدت إيران نفسها تدريجيا في قلب مسار إقليمي جديد تحولت فيه المواجهة غير المباشرة مع إسرائيل إلى مستويات أكثر تعقيدا وخطورة.
3: شهد العالم كله أن إيران شعبا وحكومة كانت من بين القلائل الذين وقفوا إلى جانب غزة وأهلها ودعموهم بعد أحداث 7 أكتوبر. أدرك العالم كله بوضوح أن ظلم الطغاة في هذه المنطقة متجدر.
2: وبمرور الوقت اقتربت الحرب أكثر من الداخل الإيراني، ضربات واغتيالات وتصعيد أمني متبادل. كان من أبرز محطاته استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في حدث وضع العاصمة الإيرانية نفسها في قلب المواجهة.
4: ما زلنا صامدين رغم دخول بلدنا في الحرب وما طرأ علينا من ظروف اقتصادية وسياسية، وما زلنا نقف خلف محور المقاومة وإلى جانب جميع البلدان ومنها فلسطين ولبنان، ولن نتخلى عن هدفنا حتى اللحظة الأخيرة ولن نستسلم.
2: ومنذ ذلك الحين تصاعدت معادلة الرد والرد المقابل بين إيران وإسرائيل، فيما أصبحت الحرب جزءا من الحسابات اليومية للسياسة الإيرانية ولعلاقات طهران الإقليمية والدولية.
5: من هذا الميدان وسط طهران تحضر فلسطين على الجدران والواجهات. تبدو مسافة بين 7 أكتوبر وإيران أقصر بكثير مما كانت عليه قبل 3 أعوام. مواجهة جعلت إيران طرفا مباشرا في واحدة من أكثر مراحل الصراع الإقليمي توترا وتعقيدا واتساعا. سامي برهوم، تركيا عربي، طهران.
0: بحث رئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا وحرية حركة الملاحة في البحر الأسود. وقالت الرئاسة التركية إن رئيس أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع بوتين أن تركيا تولي أهمية لأمن الملاحة في البحر الأسود وأنها مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية إلى بدء اتصالات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف الحرب. وأوضحت أن الجانبين بحثا العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

0: انتقد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إطلاق فرنسا صاروخا قادرا على حمل رؤوس نووية، وقال بيسكوف إن بلاده متأهبة وتراقب الوضع من كثب في ظل ما وصفها بالتحركات والخطط العدوانية. واعتبر الكرملين هذه التجربة انعكاسا لاتجاه أوروبي نحو العسكرة. رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانضمام جميل توغاي رئيس بلدية إزمير الكبرى ثالث أكبر بلديات تركيا إلى صفوف حزب العدالة والتنمية. وأكد أردوغان أن الحزب سيوفر كل الدعم لتوغاي من أجل خدمة بلدية إزمير.
1: أرحب اليوم بجميل توغاي رئيس بلدية إزمير الكبرى الذي انضم إلينا اليوم، وأقول له أهلا وسهلا بك في عائلة حزب العدالة والتنمية، وأود أن أؤكد أننا سندعمه بكافة إمكانياتنا في معركة خدمة إزمير درة منطقة بحر إيجه، وأقول مبروك لإزمير.
0: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن صادرات تركيا للأشهر الاثني عشر الماضية اقتربت من 284 مليار دولار بعد أن كان لا يتجاوز 36 مليار دولار حينما تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة.
1: بلغت صادراتنا الاثني عشر شهرا 283 مليارا و700 مليون دولار، أما إجمالي صادرات السلع والخدمات السنوية فقد اقترب من 410 مليارات دولار. ورغم النزاعات المحيطة بنا والركود في الاقتصاد العالمي، فقد حطمنا بهذه الأرقام رقما قياسيا جديدا للأوقات كافة. إننا نشعر بالاعتزاز لرفع صادراتنا إلى مستوى 284 مليار دولار بعد أن تسلمناها بقيمة 36 مليارا في عام 2002.
0: إلى التذكير بالعناوين: أربعة شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. شهيد ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين شمالي الضفة الغربية. القوات اليمنية تعلن تقدمها في تعز ومأرب، والحوثيون يستهدفون مطار عدن ومطارات وقاعدة عسكرية في السعودية. ختام النشرة في أمان الله.

0: في قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية جامعات وقصفت منشآت تعليمية، يعيش الطلبة وسط انقطاع الكهرباء والإنترنت ويحاولون إيجاد مكان يواصلون فيه دراستهم. ورغم كل ذلك حصل 13 طالبا وباحثا على منح وقبولات أكاديمية في جامعات بلجيكية، لكنهم ما زالوا عالقين في القطاع فيما بدأت الدراسة في بلجيكا من دونهم.
1: حصولي على المنحة الدراسية للدراسة في بلجيكا ما كانش بالإشي السهل خالص، تمام؟ كانت بتعني إلي تحديات كتير كبيرة، طريق طويل كتير، ظروف صعبة.
0: عائشة طبيبة من غزة، حصلت على قبول لدراسة ماجستير متخصص في الصحة العامة في جامعة بروكسل الحرة، لكن منحتها الأولى ألغيت بعدما تعذرت مغادرتها القطاع قبل أن تمنحها الجامعة فرصة جديدة.
1: هذا مهم جداً لتخصصي كطبيبة في قطاع غزة، لأنه القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة أن أنا أطلع وأتخصص وأرجع عشان أفيد مجتمعي وأفيد القطاع الصحي هان تاني.
0: ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أحمد الصليبي، الباحث الأكاديمي الذي ينتظر منذ نحو عامين الوصول إلى جامعة بروكسل الحرة لاستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه. مشروعه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سيارات الإسعاف والموارد.

0: الموارد المحدودة في غزة.
1: خلال العام أو العامين الذي سأمكثهم في جامعة UALB سأكتسب مهارات جديدة وخبرة جديدة من زملائي الموجودين في هذه الجامعة، وبعد عودتي إلى قطاع غزة سأقوم بنقل هذه التكنولوجيا والمهارات إلى زملائي في جامعة الإسراء وفي الجامعات الفلسطينية الأخرى.
0: بالنسبة للطلاب في غزة، الطريق إلى الجامعة يبدأ أولاً بالخروج من القطاع المحاصر ثم استكمال إجراءات الدخول إلى بلجيكا.
2: هنا في بروكسل لم تعد قضية الطلبة 13 مجرد ملف تأشيرات، بل تحولت خلال الأيام الماضية إلى قضية سياسية داخل الحكومة البلجيكية نفسها. جامعات تضغط من أجل وصولهم، وزراء يختلفون حول الطريقة، وملف انتهى إلى طاولة الاجتماع الحكومي دون أي اتفاق.
0: أكاديمياً تقول الجامعات إن الطلبة قبلوا ومنحت لهم مقاعدهم، وإن العقدة تبدأ عند إجراءات التأشيرة والخروج من غزة.
3: مهم جداً كأكاديميين أن نساعد في إعادة أعمار غزة، إذ لم يتبقى جامعات والطلاب يحاولون الدراسة عبر هواتفهم من دون إنترنت مستقر، واختاروا مجالات أساسية لغزة مثل الصحة والبنية التحتية والاتصالات.
0: ومنذ أشهر تقول الجامعات إنها خاطبت الحكومة، فيما خرج رؤساء جامعات بمواقف علنية تطالب بالسماح للطلبة بالوصول حتى مع بدء العام الدراسي.
4: نأمل أن يتمكن الطلاب من القدوم ونحن نرحب بهم. الحكومة لا يتعين عليها أن تفعل الكثير، عليها أن توافق على أن يتم إجلاء الطلاب من غزة.
3: منذ ما قبل الصيف كتبت الجامعات رسائل إلى الوزارة والحكومة وتحركت للقول إنه يجب السماح للطلاب بالقدوم بعد أن قبلوا وقدمت لهم المنح. الجامعات قالت أنتم مرحب بكم، أما الحكومة فتمنع وصول الطلاب.
0: في الجانب الحكومي المسألة أكثر تعقيداً. المطلوب هو السماح للطلبة بإتمام إجراءات التأشيرة عن بعد ثم مساعدتهم على الخروج من غزة، وهو ما تعتبره وزيرة اللجوء والهجرة استثناء من الإجراءات المعمول بها.
5: المنحة لا تعفي من شروط الدخول إلى بلجيكا، والمطلوب هنا استثناء يسمح للطلاب 13 بتقديم الطلبات التأشيرة رقمياً دون الحضور إلى القنصلية، وهذا قد يخلق سابقة خطيرة.
0: لكن هذا التفسير لا يحسم الجدل داخل البرلمان البلجيكي.
6: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية أو إدارية، فهؤلاء الأشخاص لديهم تأشيرات وموافقات مسبقة، وسبق أن نفذت دول أخرى عمليات إجلاء مماثلة، ومن ثم يمكن حلها تقنيا، لكن القرار في الأساس سياسي.
0: وفي المقابل تقول الحملة التضامنية التي تابعت الملف إن موقف الوزيرة تغير خلال الأسابيع الماضية، وأن النقاش انتقل من مسألة التأشيرة إلى مخاوف من فتح الباب أمام حالات أخرى.
7: في البداية قالت الوزيرة إن المشكلة تتعلق بإجراءات التأشيرة التي تتطلب تقديم الطلب شخصياً من غزة، لكن 3 طلاب لجأوا إلى القضاء وقررت المحاكم البلجيكية عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب إلكترونياً.
0: وبين الموقفين انتقلت القضية من ملف إداري في القنصلية إلى طاولة الائتلاف الحكومي في بروكسل. في اجتماع حكومي طرح وزير الخارجية ماكسيم بريفو استقبال الطلبة 13 ضمن مقترح أوسع يتعلق بملفات غزة والإجلاء، لكن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق وسحب بريفو مقترحه. داخل البرلمان يقدم النائب سامي مهدي وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة قراءة سياسية مختلفة للخلاف داخل الائتلاف الحكومي.
8: الحزبان اللذان يعارضان دخول هؤلاء الطلاب 13 هم نفسهما اللذان يعارضان فرض عقوبات على إسرائيل. المسألة تتجاوز الجانب اللوجستي، إنها مرتبطة بوضع بلدهم. الأمر يتعلق بفلسطين وإسرائيل، وهذا مؤسف جدا لأن هؤلاء الطلبة لا علاقة لهم بالسياق الجيوسياسي، هم فقط يريدون الدراسة.
0: بينما يستمر النقاش في بروكسل يمر الوقت في غزة. بدأ العام الدراسي والجامعات تقول إنها مستعدة لانتظار الطلبة، لكن كل تأخير يعني أياما إضافية خارج قاعات الدراسة.
9: سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل الأمر، وإذا تأخر وصولهم بضعة أشهر فسنبقى مرنين لضمان استمرارهم في الدراسة والاستفادة من المنحة الممنوحة لهم.
1: هذا سيعطيني يعني دافع آخر للاستمرار في العملية الأكاديمية، يعني نحن لازلنا نتحلى بالأمل رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
0: لكن خلف كل هذه الحسابات السياسية والقانونية يبقى 13 طالبا وباحثا ينتظرون فرصة مواصلة دراساتهم، فيما تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسياً.
2: 13 طالباً وباحثاً حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قراراً في بروكسل، وبين حكومة تتمسك بالإجراءات وجامعات تطالب بإيجاد مخرج. يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. باسل الطناني، تاريتي عربي، بروكسل.
10: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
11: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

0: أهلا بكم مشاهدينا لهذه الجولة مع مراسلينا والمخصصة للحديث عن الذكرى الثالثة لعملية 7 أكتوبر والتي أطلقتها المقاومة الفلسطينية لتبدأ بعدها حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وتجاوز فيها عدد الشهداء منذ بدء الحرب 74,240 إلى جانب أكثر من 175,200 مصاب، وذلك بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل عمليات القتل اليومية وتمنع دخول المساعدات إلى القطاع. وقدرت جهات دولية الأضرار المادية المباشرة في القطاع بنحو 35,200,000,000 دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71,400,000,000 دولار. نذهب إلى غزة مع مراسلنا من هناك وائل الحلبي. بعد 3 أعوام يا وائل من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، كيف يحاول الفلسطينيون في القطاع تخطي كل هذه المصائب والثبات على أرضه؟
1: يعني هذا المشهد الذي يعانيه الناس على مدار السنوات الماضية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية وحتى الآن لا زال يلاحقهم بشكل يومي، رغم كل المساعي الرامية للصمود وللوقوف أمام مخططات التهجير والقتل والإبعاد التي تسعى إسرائيل منذ اليوم الأول لهذه الإبادة أن تنفذها، إلا أنهم يواجهون الموت تحت بشكل يومي وبشكل متكرر. الناس هنا لا يمكنها أن تتفرغ حتى وأن تعبر عن حزنها على من فقدوهم، نظرا لتتابع عمليات القتل وسرعة إسرائيل في استهداف المدنيين وتشريد العائلات وإشغالهم في البحث عن أساسيات الحياة التي تبقيهم على قيد الحياة. بعد 3 أعوام على هذه الإبادة نحن نتكلم عن واقع مأساوي وصعب للغاية، لا يمكن وصف من يعيشون في الخيام، حالة مأساوية وقاسية للغاية في ظل القوارض التي تهاجمهم، النقص في المياه، النقص في الغذاء، المستشفيات التي وصلت إلى مرحلة انهيار تام، 19 مستشفى فقط تعمل من أصل نحو 40 مستشفى كانت تعمل في قطاع غزة قبل حرب الإبادة الجماعية. إسرائيل لا زالت مستمرة في عمليات القتل حتى اللحظة، ومنذ الإبادة الجماعية قتلت أكثر من 74,000 فلسطيني، وهناك الآلاف من المفقودين سواء تحت الأنقاض أو حتى ممن أخفت إسرائيل جثامينهم، بينهم أكثر من 21,000 طفلا وكذلك 11,000 امرأة، بالإضافة لأكثر من 5,000 من المسنين الذين قتلت إسرائيل المئات منهم بدم بارد في إطار عملياتها العسكرية عندما كانت تهاجم هذه البيوت والمنازل التي يتواجد فيها المسنين أو كبار السن وتقوم بقتلهم دون أن يشكلوا أي خطر على الجيش الإسرائيلي الذي اختار وسائل عدة لقتل المدنيين. وهذا ما كشفته التحقيقات التي أجريت خلال الفترات الأخيرة عن قيام جنود الاحتلال بقتل المدنيين الفلسطينيين بداعي التسلية أو بداعي الترفيه عن أنفسهم، وهذا ربما ما يكشف حجم الجريمة الكبيرة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. المشهد لا يقتصر على عمليات القتل التي مارستها ولا زالت تمارسها إسرائيل حتى هذا اليوم، يعني يعتبر هذا اليوم الأول في العام الرابع من الإبادة الجماعية، مع استمرار إسرائيل في عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. هذا اليوم قتلت 5 فلسطينيين بينهم أحد رجال الدفاع المدني أثناء التوجه للتعامل مع إصابات وصلت إلى محيط مستشفى كمال عدوان، بالإضافة إلى استهدافات طالت خياما للنازحين في منطقة مواصي خان يونس واستشهاد شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها. الناس هنا عندما يصابون أو يتعرضون للمرض لا يجدون سبيلا للعلاج أو للتعافي، يواصلون صراع الموت بشكل مؤلم وقاسي للغاية، نظرا لأن إسرائيل دمرت البنية التحتية للمستشفيات، تمنع إدخال الاحتياجات الدوائية والمرافق الطبية اللازمة لتقديم الرعاية لآلاف المرضى في ظل استمرار عمليات القصف وارتفاع أعداد المصابين بشكل يومي، وكذلك انتشار وتفشي واضح للأمراض بسبب الواقع البيئي التي خلقته إسرائيل في ظل مساعيها بها منذ اليوم الأول لجعل قطاع غزة بيئة طاردة للحياة لكي تجبر السكان على التهجير، ورغم ذلك فإنها تحرمهم أيضا من أبسط الاحتياجات كالمياه كالغذاء وأيضا

0: الدواء كما ذكرنا، وهذا يتسبب في موت الآلاف، أكثر من 2000 مريض من الذين ينتظرون على قائمة السفر لتلقي العلاج في الخارج ماتوا خلال الأشهر الماضية. يقدر عدد المنتظرين بنحو 20,000. هؤلاء من قامت منظمة الصحة العالمية بتسجيلهم، هناك الآلاف لا يتم تسجيلهم نظرا لتكدس القائمة أو قائمة الانتظار على وجه التحديد، وهذا يجعل المنظمة غير قادرة على استقبال مزيد من الأسماء نظرا لعملية التباطؤ أو المماطلة التي تمارسها إسرائيل في السماح لهؤلاء المرضى بالسفر، حتى وإن سمحت فهي تسمح لأعداد قليلة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، وهذا يشكل خطرا كبيرا على حياة الآلاف من المرضى الذين لا زالوا يتواجدون في قطاع غزة. المعاناة هنا كبيرة جدا. على مدار 3 أعوام مارست إسرائيل وسائل القتل بشتى الطرق والأشكال، وكانت تحاول وحتى هذه اللحظة تحاول أن تصنع وسائل جديدة لقتل المدنيين، إما قصفا أو جوعا أو مرضا أو حتى من خلال تدمير أو الدمار الذي حل بالبنية التحتية، وكان سلاحا آخرا قتلت به إسرائيل العشرات من الفلسطينيين منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن انهارت المباني التي قصفت بشكل جزئي على رؤوس ساكنيها وأدت لاستشهاد العشرات من المدنيين خلال الأشهر الماضية. كذلك غرق الخيام، نحن على مشارف فصل الشتاء، الخيام هنا مهترئة بالية لا تصلح لاستقبال لحماية هذه العائلات.
1: سأكتفي معك وائل بهذا القدر، لابد من جولة من الأخبار إضافة إلى جولة مع زملائنا في العديد من المناطق. وائل الحلبي شكرا جزيلا لك، حدثنا من غزة. من المأساة الحاصلة في قطاع غزة نتحول إلى الضفة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين شمالية الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل 3 عربي أن ضابطا بقوات الأمن الفلسطيني استشهد جراء هجوم المستوطنين على منطقة بين تل كرم ونابلس. من جانبه قال الهلال الأحمر إن قوات إسرائيلية احتجزت طواقمه في بلدة برقة عند محاولتها الوصول إلى المصابين في المنطقة. وتزامن الاعتداء مع موجة هجمات شنها مستوطنون بينها إحراق مركبات في قرية المغير ومهاجمة منازل المواطنين في مسافر يطا. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير الفلسطيني قدر سمارة في بلدة بدو شمال غربي القدس المحتلة، كما انتشرت القوات الإسرائيلية في أحياء قرية بيت دقو ودهمت عدة منازل، كما شنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين وأخضعت مجموعة منهم للتحقيق الميداني. نذهب إلى رام الله مع مراسلنا من هناك إبراهيم خلف. لعل كل شبر في الضفة الغربية يا إبراهيم يتعرض في كل يوم لاعتداءات واقتحامات، وناهيك عن سياسة الاستيطان والتهويد، كيف تعيش الضفة الغربية على وقع كل هذه الأحداث الإسرائيلية؟
2: نعم حسام، دعنا نبدأ من منطقة نابلس. وربما هيئة شؤون الأسرى هيئة شؤون الجدار كانت أصدرت بيانا في ذكرى السنوية الثالثة للحرب على قطاع غزة، وكانه حصاد للاستيطان، كانت تتحدث عن 66 شهيدا سقطوا برصاص المستوطنين بشكل مباشر، لكن هذه الحصيلة ارتفعت اليوم إلى 67 شهيدا مع استشهاد علي حسن في بلدة برقة أو سهل زراعي ما بين بلدة برقة ورامين بالقرب من مدينة نابلس، هذا بالإضافة إلى 16 إصابة. ما جرى بأن فلسطينيين حاولوا مزارعين فلسطينيين حاولوا الوصول إلى أراضيهم لقطف وجني محصول الزيتون، هذا الموسم الذي كان يتفاخر الفلسطينيون فيه، يعتبرونه جزء من سرديتهم ومن من عناوين صمودهم. هاجمهم المستوطنون خلال قطف الزيتون، حاول الأهالي التصدي، هؤلاء المستوطنون كانوا مسلحين وقاموا بإطلاق النار ما أدى إلى استشهاد هذا الشاب الذي هو من عناصر الأمن التابع للسلطة الفلسطينية، لكن كان بلباس مدني مع عائلته يحاول مساعدتهم في قطف الزيتون. هذه الاعتداءات امتدت من منطقة برقة ورامين إلى مناطق في بلدة المغير بالقرب من رام الله، مناطق في الخليل، مناطق في غرب رام الله. هناك هجوم واسع يشنه المستوطنون على المزارعين وعلى قاطفي الزيتون. تصور حسام بأن منصات تتبع للمستوطنين تعرض الزيت المسروق من المحاصيل الزراعية الفلسطينية لبيعه، في حين يحرم على المزارعين الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم الزراعية. وعلى ما يبدو هناك قرار حتى من جهات كالجيش الإسرائيلي يحاول تنفيذه بحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي. في مدينة نابلس أيضا شن الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الفجر اقتحام واسع نفذ فيه حملة مداهمات وأخضع عدد كبير من الفلسطينيين للتحقيق الميداني. ما جرى في نابلس تكرر في بلدة بيدو إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي منزل منفذ عملية إطلاق نار قبل 3 أسابيع، نتحدث عن الأسير قدري سمارة، وقامت بهدم أجزاء منه بالجرافة من هذا المنزل، ومن ثم تفجير بقية أجزاء هذا المنزل. هذا أسلوب يتبعه الجيش الإسرائيلي بحق منفذي العمليات الإسرائيلية. تقول إسرائيل بأنها تحاول أن تردع الفلسطينيين الذين يفكرون بتنفيذ مثل هذه الأعمال بهدم منازلهم، وتقول مؤسسات حقوقية بأن هذا النوع من العقاب هو عقاب جماعي. على كل حال، الإجراءات الأمنية المشددة في ظل إعلان وزير الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق في ذكرى الحرب 3 على قطاع غزة على أشدها، نتحدث عن عشرات الحواجز التي تخنق التنقل ما بين المحافظات والمدن والبلدات الفلسطينية.
1: إبراهيم خلف مراسل 3 عربي، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من رام الله. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف نحو 100,000 نقطة في المنطقة منذ 7 أكتوبر عام 2023، وأضاف الجيش أن نحو 65,000 هدف قصف في قطاع غزة، ونحو 28,000 هدف في لبنان وسوريا، إضافة إلى نحو 4,500 هدف في إيران، ونحو 80 هدفا في اليمن. نذهب إلى تل أبيب مع مراسلنا من هناك فهم شتاوي. فهمي، ماذا بخصوص المظاهرة المنددة بإخفاقات 7 أكتوبر التي ستشهدها تل أبيب، والتي هي بالأصل ضد نتنياهو وتصرفاته؟
3: حسام، منذ الساعة 6:29 صباحا، وهو ذات التوقيت التي نفذ به طوفان الأقصى من قبل حماس في غلاف قطاع غزة، قد قام إسرائيليون وعائلات القتلى الإسرائيلية بجولة في غلاف قطاع غزة والمستوطنات المتاخمة للقطاع لاستذكار هذه الأحداث التي يعني تأبى أن تغادر ذاكرة الإسرائيليين في 3 سنوات الأخيرة، وخاصة قبيل الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر المزمع عقدها بعد 3 أسابيع، وخاصة بأن المؤسسة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولم تشكل المؤسسة الإسرائيلية لجنة تحقيق رسمية. كان هنالك مطالبة من الائتلاف الحاكم بأن تشكل لجنة تحقيق متوازنة من المنظور الذي يفرضه اليمين واليمين المتطرف، أي أن هم يريدون مندوبين من المعارضة ومن الائتلاف للسيطرة على هذه اللجنة. هذه الملفات تؤخذ إلى المظاهرة التي ستعقد وستنظم اليوم في تل أبيب عند 9 مساء وسط تل أبيب. يتوقع أن يشارك فيها 10,000 الإسرائيليين الذين يطالبون بتنحي نتنياهو عن السلطة بتاتا، وأن تتبدد هذه الحكومة الإسرائيلية بكل ممثليها الذين يتهمونهم بالإخفاق عن الأحداث أو الوصول إلى 7 أكتوبر وعدد من القتلى يتمثل ب 1,200 قتيل، بالإضافة إلى محتجزين كانوا يتواجدون لدى المقاومة الفلسطينية في السنوات 3 الماضية. هي المرة الأولى التي يستذكر فيها الإسرائيليون هذه الذكرى دون أن يكون هنالك أسير في قطاع غزة، وهم يحاولون أن ينظرون إلى هذه الإنجازات، لكن في المقابل هنالك اتهامات توجه إلى بنيامين نتنياهو، إلى الائتلاف الحاكم، وإلى المسؤولين الذين كانوا يعني على رأس السلطة في أحداث 7 أكتوبر، ويطالبونهم لهم بأن يتنحوا وأن يقوموا بتشكيل لجنة التحقيق في أسرع وقت ممكن. هذه الأجندات ستتواجد في اليافطة.

0: التصفيطات المنددة بسياسات الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى السياسات التي تأخذ منحى أكثر تصعيدي في القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خاصة بأن الجبهات الإسرائيلية في الحرب لم تغلق حتى هذه اللحظة، ويقال ويقرأ في إسرائيل بأنها لم تغلق من سبق إصرار وترصد من قبل بنيامين نتنياهو، وهذا يدلل على أنه يريد أن يذهب الناخب الإسرائيلي في 27 من أكتوبر مع هذه الأجندات المتعلقة بالحرب، وكأنه هو الذي يقدر على إدارة الحروب فقط، وكل شخصية سياسية أخرى غير قادرة على إغلاق هذه الجبهات. يذكر بأن خلال اليوم كان هنالك فتح للبثوث كافة في وسائل الإعلام الإسرائيلية لاستذكار القتلى واستذكار أيضا الأحداث بشكل واسع. اليافطات تتواجد في الشوارع بشكل كبير، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية والمنددة بسياسات الحكومة الإسرائيلية والمنددة بسياسات بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف الذي يأبى أن يعترف بأنه مسؤول عن أحداث 7 أكتوبر، رغم كل التقارير التي تفيد بأن نتنياهو كان يعلم وأنذر من الإمارات ومصر قبل حدوث أحداث 7 أكتوبر قبل 3 سنوات.
1: فهم شتاوي مراسل تراتي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من تل أبيب. إلى لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، مستخدما القصف المدفعي والجوي والطائرات المسيرة. وفي المواقف الميدانية، ما بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، انخرط حزب الله في حرب الإسناد لقطاع غزة، ونفذ أكثر من 4600 عملية عسكرية ضد إسرائيل. كما تلقى الحزب ضربات موجعة تمثلت بعملية تفجير أجهزة البيجر واغتيال أبرز قادته الميدانيين، وعلى رأسهم أمينه العام حسن نصر الله، قبل التوقف في 27 من نوفمبر 2024. نذهب إلى بيروت مع مراسلنا من هناك أحمد شلحة. ما زال حزب الله يتمسك بخيار المقاومة ويرفض تسليم السلاح رغم الدمار الهائل الذي اقترفته إسرائيل في جنوب لبنان، بينما المسار الدبلوماسي ما زال يتحدث عن ضرورة تسليم السلاح والذهاب نحو إنجاح المفاوضات. كيف يعيش لبنان هذه الجدلية التي لا تنتهي يا أحمد؟
2: هي جدلية، وأيضا كلا الطرفين حتى الساعة لم يتمكنا حسام من الضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، سواء من خلال الأعمال العسكرية أم حتى من خلال العمل الدبلوماسي والمفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل. يمكن القول حسام أنه منذ 3 سنوات إلى يومنا هذا لم يمر يوما على جنوب لبنان إلا وتعرض إلى قصف إسرائيلي بري جوي، مع استمرار كذلك عمليات التفخيخ والتفجير في القرى والبلدات المحتلة، حتى أن هناك عددا من القرى أصبحت غير قابلة للحياة، وذلك بعد أن قام جيش الاحتلال بتدمير كامل المباني السكنية فيها، جرف الطرقات، وحتى قام بتفجير الآبار الارتوازية في هذه القرى. نتحدث عن عمليات تهجير مستمرة إلى يومنا هذا، أكثر من 300 نازح من جنوب لبنان لم يتمكنوا من العودة إلى بلداتهم، مع استمرار إسرائيل لاحتلالها ل65 بلدة، أغلب هذه البلدات بطبيعة الحال تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني، وعدد من المناطق تقع إلى شمال نهر الليطاني. العديد من المنعطفات التي مرت على جنوب لبنان منذ 3 سنوات إلى يومنا هذا، بعد انخراط حزب الله بحرب الإسناد، تمكن

0: تمكنت الحكومة السابقة من الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 من نوفمبر من العام 24، لكن إسرائيل بطبيعة الحال لم تلتزم يوما بهذا الاتفاق، وواصلت استهدافاتها وقصفها لمناطق في جنوب لبنان 15 شهرا ما بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، إلى أن عاود حزب الله في الثاني من آذار مارس الماضي إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. من بعدها حصل احتلال إسرائيلي لمناطق واسعة في الجنوب اللبناني، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن أيضا إسرائيل لم تنسحب من جنوب لبنان وتواصل إلى ما قبل ساعة فقط من الآن قصفها للعديد من القرى والبلدات في جنوب لبنان. وبالتالي يمكن القول حسام، حزب الله بداية يتمسك بما يصفه بخيار المقاومة، ويشير إلى أن الضغوطات وإلى أن العمل الدبلوماسي لم يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني، ويعتبر بحسب بيان كان قد أصدره اليوم من أن المقاومة هي الأكثر فعالية للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان. لكن أيضا في المقابل السلطة السياسية تعتبر من أن لبنان جرب الخيار العسكري ولم يؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة، وبالتالي فإن أمامها لم يبقى إلا الخيار الدبلوماسي. في نيسان أبريل الماضي انخرط لبنان في مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، بعد سبع جولات من هذه المفاوضات تم التوصل إلى ما عرف باتفاق الإطار، وهو اتفاق يحتوي على عدد من البنود التي تتعلق بالترتيبات الأمنية، لعل من أبرزها مسألة المناطق التجريبية الداعية إلى الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان. ولكن مرت أشهر ومرت أسابيع وإسرائيل لم تنسحب من جنوب لبنان. في المقابل أيضا الجانب الرسمي اللبناني وعلى لسان رئيس الحكومة نواف سلام بات يطالب بضرورة تحديد إطار زمني لتطبيق
1: سأكتفي معك أحمد
0: الإطار. لكن بخلاصة حسام، الوضع الميداني في جنوب لبنان ما زال على حاله، ربما في انتظار أي خطوة قد تكون عسكرية أم دبلوماسية لتغيير الوضع الميداني القائم في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك أحمد شلحة، مراسل ثلاثة عربي، حدثنا من بيروت. قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تنسى أطفال غزة، كما أنها ستدافع عن قضيتهم في كل الظروف. وأعرب أردوغان عن تأثره بعرض قدمته جوقة جامعة حران الموسيقية إهداء إلى أطفال غزة الذين سلب منهم حق الحياة والتعليم، وأكد تضامنه مع طلاب غزة الذين فقدوا أقاربهم وأصدقائهم ودمرت منازلهم وجامعاتهم ومدارسهم ومؤسساتهم التعليمية. من جهتها قالت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان إن شعبا بأكمله في قطاع غزة يتعرض منذ 3 أعوام وأمام أنظار العالم يتعرض لمحاولات اقتلاع جذوره ومحو ذاكرته وسلب مستقبله. وأضافت أمينة أردوغان في منشور على منصة إكس أن آلاف الأطفال فقدوا حياتهم قبل أن يكبروا، وفقدت آلاف الأمهات أبناءهن دون أن يتمكن من احتضانهن للمرة الأخيرة، فيما بقي الملايين متمسكين بأرضهم ويحملون آلامهم. نذهب لأنقرة مع مراسلتنا من هناك دانيا قبلاوي. دانيا، لعل المواقف التركية أتت فعلا مشرفة، ليس فقط في 7 أكتوبر، ما قبل ذلك وما بعد هذه الأحداث، لوقوف تركيا ومناصرتها الدائمة للحق الفلسطيني. كيف يتفاعل الأتراك حكومة وشعبا مع هذه القضية، فما بالك أيضا بحرب الإبادة الإسرائيلية؟

0: القطاع.
1: صحيح حسام، هي القضية الفلسطينية حاضرة في تركيا سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي، الموقفان ينسجمان ويتقاطعان في كثير من القضايا المتعلقة بفلسطين، إن كان بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وأيضا إن كان بالمطالبة بإيقاف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا إعادة إعمار قطاع غزة وإجلاء المصابين، وأيضا حق أهالي قطاع غزة في البقاء في أرضهم دون إجبارهم بتهجيرهم قسرا من أرضهم. على الصعيد الشعبي اليوم حسام تنطلق مسيرة في العاصمة التركية أنقرة، تنطلق من جامع كوجاتبي الذي أقف أمامه الآن، وستكون هذه المسيرة بعد حوالي نصف ساعة من الآن. يطالب المحتجون الذين بدأوا بالمجيء إلى هنا بالحرية لفلسطين، وأيضا يطالبون بإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. العام الماضي وتحديدا في 10 أكتوبر كان قد أعلن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الشارع التركي يرى بأن هذا الوقف لإطلاق النار ليس كافي، إسرائيل لا تلتزم، إسرائيل لا تدخل المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي، المعاناة في قطاع غزة مستمرة، وأيضا القتل في قطاع غزة مستمر. على الصعيد الرسمي لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحرك في جميع المنابر الدولية، يطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، وأيضا يؤكد على ضرورة تحقيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
0: كل الشكر لك دانيا قبلاوي مراسلة الثلاثاء العربي، حدثنا من أنقرة. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتآكل التأييد الشعبي الأمريكي التقليدي لإسرائيل على وقع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ 3 أعوام. وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال المحلل الإسرائيلي دانيال ليفي رئيس منظمة مشروع الولايات المتحدة والشرق الأوسط، قال إن ما نشهده في الولايات المتحدة أمر غير مسبوق، حيث أن الناخبين من مختلف التوجهات الأيديولوجية باتوا يتساءلون عما إذا كان الدعم الأمريكي لإسرائيل يخدم الولايات المتحدة ودافعي الضرائب الأمريكيين والأمن القومي الأمريكي. نذهب إلى واشنطن مع مراسلنا من هناك رؤوف جربي. رؤوف، التصريحات الأمريكية لعلها في هذا اليوم تركز على ما بدأه الرئيس ترامب، مجلس السلام الذي لم نعرف ماذا سيحل به بخططه، وكيف تغيرت أنظار الأمريكيين لاسيما عند شريحة الشباب من الدعم لإسرائيل إلى عزلتها والدعم إلى الفلسطينيين.
2: تحية طيبة حسام. صحيح، انقلاب تاريخي في المزاج الشعبي الأمريكي ضد إسرائيل بعد الذي فعلته طوال السنوات الثلاثة الماضية، ينعكس في استطلاعات الرأي التي تشير إلى أنه أكثر من 60% من الأمريكيين لا يدعمون سياسة إسرائيل، بل ويعتبرون ما تقوم به إبادة جماعية في حق الفلسطينيين، إضافة إلى بعض الأرقام الأكثر أهمية في ظل كل هذا الحديث، بنظر إلى أنه كان منتظرا أن يكون هناك انقلاب في المزاج الشعبي والرأي العام الأمريكي، لكن الأرقام التي تشير بنسبة أكبر إلى الشباب وفي الحزب الجمهوري التي تفوق أكثر من النصف هي التي جعلت هذا الأمر بمثابة حدث غير مسبوق.
0: الواضح أننا فقدنا الاتصال برؤوف.
3: نعم حسام، بكل إذا كنت تسمعني.
0: نعم تفضل على عجالة رؤوف.
2: حسام إذا كنت تسمعني.
3: نعم حسام، كنت أقول بأن الشارع الأمريكي والحزب الجمهوري بالتحديد والشباب فيه يطالبون اليوم بإعادة النظر بالأساس في العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأيضا الدعوات انتقلت إلى المرشحين لانتخابات النصفية القادمة لأعضاء الكونغرس في مجلس النواب في مجلس الشيوخ. كل هذا الأمر بات اليوم ظاهرة باتت تعرف مما بعد 7 أكتوبر. حسام
0: شكرا جزيلا لك. رؤوف جربي مراسل تلفزيون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. يا حسين عندنا اليوم كيف حالكم؟ أنا تقريبا ابن عمر 15 سنة. من هذه السنة بدأت رحلتي مع القرآن في مشاركة مع المسابقات القرآنية، حفظ صور معينة، دخلت في دورة تأهيلية لأحكام وتلاوة القرآن الكريم وأنا في صف ثاني ثانوي، يعني كان تقريبا عمر 16-17 سنة. منذ هذه اللحظة وأنا مع كتاب الله وفي بيوت الله سبحانه وتعالى. أنا يعني هذه الغاية كانت بين عيني منذ أن أقبلت على القرآن وتذوقت حلاوة هذا الكلام، وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا منحني يعني صوتا جميلا. من هذه اللحظة أنا بدأت الآن مسيرتي مع كتاب الله عز وجل إلى أن أتيحت لي الفرصة والحمد لله، وختمت القرآن. يعني لا توصف هذه السعادة، إنك أنت الآن تحمل بين جنبيك وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرحة كانت تغمرني في داخلي حقيقة، لكن من الذي يفرح بحفظك لكتاب الله؟ الوالدان لهم أعز الناس على قلبك، الزوجة لأنه كنت أنا متزوج وكان عندي 4 أطفال. يعني الحمد لله كانت السعادة في داخلي الحمد لله. القليل من حولك من يشعر بهذه الفرحة.

القرآن الكريم تربع على عرش قلبي منذ نعومة أظافري. بصراحة تربيت ببيت مسلم، والدي حفظه الله منذ صغرنا، إنه هو كان دائما يسمع لنا القرآن، سور من القرآن يحفزنا يحمسنا، فترعرعت على حب القرآن والمساجد، فلقيت القرآن أنيس لروحي ولقلبي، فبدأت تزوجت وتزوجت شيخي وقرة عيني الدكتور وائل رحمه الله، فبدأت معه في حياة القرآن، فكان دائما يحدثنا عن القرآن، عن قصص الصحابة، عن زوجات الرسول، وكله كان قصص من القرآن.

فأحببت هذه القصص لأصل إلى مرتبة الصحبيات، مع أنه يعني أتمنى أسأل الله أن أصل للصحبيات. كنت دائما أتنافس أنه كيف يعني أتنافس أنه كيف أصل لربنا أنه بدون حساب يعني. فبدأت بالقراءة، بأسمع دروس من الشيخ، أنه دائما أحكي له احكي لي قصص، بعد صلاة الفجر يقعد معنا تفسير آيات القرآن. فأحببت القرآن كثيرا هيك في حياة الشيخ. فبدأت أنه أحفظ أولادي من الله يرحمه الشهيد البراء، من 3 سنين بدأت حفظه، حفظ القرآن براء في 10 سنين، وبدأت عبد الرحيم حفظ القرآن، وبلسم حفظت القرآن، وزين حفظت القرآن، والآن بلشت في سندس. فلقيت أني ربيت أولادي وهذبت أخلاقهم بالقرآن.

بدأت رحلتي مع القرآن بدأت منذ الصغر. أذكر في عمر الخمس سنوات تقريبا كان والدي يصطحبني إلى المسجد، كنت أحفظ القرآن في المسجد على الرغم من صغر سني بطريقة التلقين يعني. ولما أرجع للبيت الوالدة الله يحفظها وش فيها وعن فيها كانت هي اللي بتراجع معي وبتلقين الآيات والسور، وبدأ الحفظ تراكمي لاحقا بعد ذلك وأنا أتنقل بين المساجد. وبفضل الله سبحانه وتعالى أتممت القرآن في عام 2006 تقريبا، حفظت القرآن الكريم كاملا. أنا بعتبر أنه في حياتي الإيمانية عشت أعظم لحظتين إيمانيات في حياتي، لحظة ختم القرآن، وبالنسبة لي لا يوازيها إلا لحظة وقوفي بعرفة يوم ما حجيت بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان يوم ختمي للقرآن من أعظم الأيام بالنسبة لي اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمني فيها، خصوصا أنه كان في سن مبكرة. يعني أذكر أني يومها يعني كنت ضمن مخيم من مخيمات دار القرآن الكريم والسنة لحفظ القرآن الكريم، مكثت في أيام متتالية على مدار شهر كامل تقريبا أحفظ القرآن يوميا على مدار 8 ساعات، من تقريبا يعني من الساعة 6 صباحا أو 7 صباحا للساعة 3 عصرا يوميا.

0: عمري 16 ربيع، أحفظ القرآن الكريم من 16 سنة، متلم لدورة التجويد بفضل الله سبحانه وتعالى، وأحفظ من الأحاديث النبوية شتى، وبفضل الله بدأت في السنة دي. توفت والدتي من 7 سنين، واللي شجعني على القرآن أول إشي طبعاً كان هدفي إنه أنا ألبس والدتي ووالدي تاج الوقار، واللي شجعني وكمل معي هو والدي الله يحفظه ويحميه يا رب. فكانت بدايتي مع القرآن يعني بداية جميلة جداً. أول شيء طبعاً كل واحد بيبدأ آية آيتين، سطر سطرين، بعدين نص صفحة، بعدين صفحة، بعدين ربنا بعينه وبتوقع على الله وبتمشي معه. أنا وصلت في آخر يوم إلي في سورة البقرة 42 صفحة في يوم واحد. لما أنا خلصت القرآن سجدت لله سبحانه وتعالى، يمكن خلصت تقريباً على الساعة 2:30 عصر، توقيت كان صيفي. فلما خلصت سجدت لله شكراً، وبعد هيك يعني بعد يمكن بأربعة أيام كان في اللي أنا خلصته في مركزي وفي حلقتي، بس ما خلصتوش بعتمادة في دار القرآن. فكان آخر امتحان إلي كان بعدها يمكن بثلاث أيام، والحمد لله يعني جزت الامتحان، والحمد لله يعني حفظت القرآن، والحمد لله كان القرآن لحتى الآن هو مرشدي في الحياة ومسهل مهماتي.
1: بدأت الحرب يوم السبت، الأحد، الاثنين صباحا قبل الظهر تقريبا بساعة أو ساعة ونص، يعني بعد العشرة عشرة ونص أجانا الخبر أنه بده يتم قصف بيت جارنا، فنبهونا الجيران وخرجنا من هذا البيت. أول ما يتبادر إلى ذهنك في هذا الموقف قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا

0: يداوي الجراح والقلوب المكلومة والنفوس التي تألمت لوقع هذا الحدث العظيم الذي يعني رأيناه في أيام الحرب. المنطقة هذه اللي احنا نجلس فيها منطقة البراق الجنوبي اللي هي 112، قالوا انه هذه المنطقة مجاورة واخلوا فيها. انا وابناء الشباب الثلاثة كنا يعني نرتئي انه نظلنا في البيت حفاظا على ممتلكات البيت من ايدي المخربين الذين يعني انتشروا في هذه الفترة. جلسنا في هذا البيت حتى ليلة الدخول واقتحام هذه المنطقة. صلينا المغرب وتعشينا من الطعام الموجود. العشاء واحنا بنصلي في العشاء الفرض أو في النوافل السنة وإذا بالقصف يبتدئ، يعني تقريبا الساعة 7. فحقيقة هذه ليلة كانت الحمد لله اللي مرت بسلام، ليلة رعب، ساعات رعب عشناها في هذا البيت. الأولاد تفرقوا، أنا استمريت في الصلاة، يعني عندي ورد لبعض الركعات والصور بأقراها، وأنا ساجد سمعت دبدبات الدبابات وهي داخلة. فقمت بعد الصلاة قلت للأولاد في دبابات دخلت المنطقة. سبحان الله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأنه لو نظرنا أو شاهدنا الدبابات وعرفنا وين مكانها لربما أصابنا الرعب والخوف وما استطعنا نخرج من البيت. لكن سبحان الله، حكمة الله تبارك وتعالى يعني كانت إنه إحنا ما نشوف الدبابات ولا نعرف مكانها، وقررنا نجلس لساعات معينة. في لحظة معينة وتوقف الطيران صرنا نسمع قذائف الدبابات، فازداد الوضع النفسي يعني صعوبة في عندنا وعند الأولاد. أنا كنت أصبرهم أواسيهم أذكرهم بالصبر بأن قدر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كله خير. إن اتخذنا قرار في النهاية أن نخرج من البيت وتوجهنا إلى جهة اللي هو شارع النص. فطلعنا على الشارع الرئيسي شارع الأمن الداخلي، وإذا الدبابات في وجوهنا على المفترق واقفة. ابني الصغير أحمد الله يحفظنا ويحفظ أبنائنا جميعا قال لي يا أبا هذه إسعافات. قلت له يا أبا إسعافات إيش جابها؟ الإسعافات إيش جابها؟ فقلت له هذه دبابات. الآن الجو ضباب، يعني هذا طبعا بيزيد من الرعب والخوف في قلوبنا، الزنانات فوق رؤوسنا. خرجنا من البيت باتجاه الشارع النص اللي بوصل للبحر، عودنا قلنا لا نغير الاتجاه. المنطقة الخلفية اللي هي الجنوبية خلف البيت عندي موحشة تماما، منطقة مزارع، فما اخترنا انه نطلع من هذا الطريق، واخترنا طريق النص ممكن تكون اونس لنا. غيرنا الاتجاه الى الجهة الجنوبية ومن ثم الى العطار. طبعا احنا ماشيين في هذه اللحظة كل اثنين في جهة، لكن انا من قبل ما اطلع الى البيت يعني كنت دائما اقول لهم الدعاء اللي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، نخرج من البيت وإحنا متوكلين على الله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: إن الله بعباده لخبير بصير.

في رحلة الإنسان القرآنية سبحان الله بيتعرض لكثير من الآيات اللي تؤثر في صقل شخصيته ويبقى لها بصمة حاضرة في حياته. لعله أنا من أكثر الآيات اللي أثرت فيها قول الله سبحانه وتعالى: الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لفتني في هذه الآية أكثر من لفتة سبحان الله. أولا تقديم الله سبحانه وتعالى للعبادة المتعدية على العبادة القاصرة، لقال لقوله الذين يمسكون بالكتاب، يمسكون الناس، يمسكون غيرهم، وأقاموا الصلاة. سبحان الله، تمسيك الناس بالكتاب عبادة متعدية وإقامة الصلاة عبادة قاصرة. فعلى الرغم من كون الصلاة وإقامة الصلاة شعيرة من أعظم شعائر الدين وركن ركين، إلا أنه قدم العبادة المتعدية تمسيك الناس بالكتاب على إقامة الصلاة. عشان هيك هذا سبحان الله أمر كان من الملافت الجميلة اللي التفت لها في السجن. ثم قال: إنا لا نضيع أجر المصلحين. لذلك أنا قلت في نفسي أنه لابد الإنسان يلتزم منهج الإصلاح وليس منهج الصلاح. لا يكتفى أن يكون إنسان صالحا في نفسه، وإنما لابد أن يكون مصلحا لكل من حوله. يعني في الحرب مثلا كان من أكثر الآيات اللي تجلت قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. كان من الآيات اللي تجلت أيضا قوله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع.

0: ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فاصبر وما صبرك إلا بالله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه كلها الآيات كانت من يعني لعلها من أكثر الآيات التي لها وقع في نفسي وفي قلبي، خصوصا أنها كانت تتناسب بتناسب المقام اللي كنت أستحضرها فيه.
1: إحنا في يوم 8 أكتوبر إجا بلاغ من الدار بدأت نضرب، وطلعنا باتجاه يعني نصر يعني بيت خالي، وبعد هيك طلعنا من تحت النار على شارع 10 اللي هو دار سيدي قبل. وفي يوم 13 عشر إجا البلاغ إنه كله يتوجه جنوب، فإحنا من وجب إنه كان معنا ستي توفت الله يرحمها، كان معنا ستي قاعدة كان معها يعني تتعرف أغلب الستات اليوم كلهم هيك. فطبعا نحن نتوجه جنوب مش خوفا من واقع غزة، بل مسؤولية كانت موجودة. فطلعنا يوم 13 شهر، أول شيء رحنا خان يونس، قعدنا في خان يونس يمكن شهر، بعد هيك توجهنا لرفح. في رفح قعدنا يمكن 6 7 شهور لحد ما إجا موضوع اجتياح رفح، وكانت المنطقة الوحيدة الموجودة يمكن مع واص خان يونس، فرحنا هناك. كانت يعني كان فترة نزوح يعني كلها قهر وألم ووجع وفقدان وافتقاد لناسك ولحبايبك ولكل هذا الموضوع. فكان القرآن الكريم، القرآن الكريم كان هو مصدر الطمأنينة. إحنا طلعنا طبعا أنا وأخواتي بدون والدي، فهناك تذكرت قصة سيدنا موسى لما ألقته أمه في اليم، وبعد ذلك وكان قضاء الله ووعده أن ترجع هي من تربيه، ليس فضلا من أم يوسف ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذا خفنا أو إذا شعرنا بالخوف نهل عن القرآن الكريم، فالقرآن هو مصدر الطمأنينة في أي نفس مسلم. طبعا أنت يعني أنت كيف بتستذكر إنه بتستذكر من الآيات إنه الله سبحانه وتعالى غالب الذين كفروا، وبتستذكر ما فعل اليهود بسيدنا موسى، فبتقول إنه لا، إنه إحنا لسه إنه النبي شاف المرار وإحنا على خطاب بدنا نمشي، فإن شاء الله ربنا يكتب من الصابرين.

المواقف الصعبة اللي مرت علينا في غزة في النزوح. كنا في يوم في مواسم خان يونس، كانت الساعة تقريبا يمكن 12 بالليل أو 1 بالليل. صارت ضربة كثير قوية، يعني كانت قريبة شوي. فوقتها يعني كان كله خايف إلا أنا. كان جنبي القرآن، كان وقتها علي سرد البقرة وآل عمران. فوقتها كان علي سرد البقرة. فوقتها يعني مسكت القرآن وبدأت يعني أقرأ بآيات، يعني مش شرط أي آية، بس إنه أقرأ القرآن عشان أنسى إنه في ضرب قاعد بصير. فحفظ القرآن يعني كتير عظيم على أي إنسان في كل غزة. إذا أنت كنت حافظ القرآن ففي مواقف اللي هو القصف وهيك أنت بتتذكر الآيات بتاعت القرآن الكريم وبتستدل فيها، فبيكون كل إشي يعني كل مواقف يعني ممكن تكون ميسورة بأنك أنت تتقاضى بتعليم القرآن الكريم وبدلالات القرآن الكريم. أما الإنسان العادي ممكن يعني مثلاً اللي هو إنه يكون له ردة فعل عصبية غضبية عفوية، أما لا، أنت كحافظ القرآن الكريم لازم تكون راكز وفاهم ووازن كل إشي.

والله في الحرب حبي للقرآن زاد بشكل كبير جدا. ليش؟ لأنه هو كان الأساس لصبري، الأساس لثباتي، الأساس كان لترقيتي.

في الدنيا. فسبحان الله في الحرب بدأتها بحلقة، بدأت أنا حلقة قرآن في تحت القصف، بدأت في حلقة أنا وبناتي، قلت لها يا ماما بدل ما نضيع أجرنا خلينا أثبت لكم القرآن، بدنا ننسى الحزن شوية. فشافونا في الإيواء بنات، قالوا لي خالتهم البراء ممكن تضيفينا معاك، قلت لهم تفضلوا. فسبحان الله دعيت هيك قعدت قلت يا رب يا رب اشغلني بطاعتك، أنا راضية يا رب بكل اللي كتبته إليه، لكن اشغلني بطاعتك. سبحان الله العظيم ما مر علي أسبوع إلا فتحت 10 حلقات، إلا بعد 10 حلقات فتحت 30 حلقة، بعديها 10 مراكز إيواء، في 10 مش إيواء واحد، في 10 مراكز. ومن هنا بدأت سميته مشروع طوفان القرآن وعلى خطى الشيخ نسير.

كنت لسه مكلومة، كنت موجوعة جدا. براء ملهش أسبوعين وشوية مستشهد، فكنت جدا متألمة يعني وخايفة كتير كتير على الشيخ كتير. ساعة 46 بالضبط نزل الصواريخ، 4 صواريخ علينا على البيت. فكان يعني أنا في سعيد من ضربنا إنه كل همي إنه الشيخ إيش صار فيه، يعني بديش أفقده. أنا فقدت مراء وصبرني ومسكت نفسي. فسل من ضربنا إحنا لقيت أولادي البنات تحت الردم، الركام نزل كله. أنا صرت يعني صرت أجري على الدرج من خوفي، كتير بخاف أنا، فصرت أجري. مسكت إيد بنتي سندس طلعتها من الردم، طلعت الحجار والهذا وجريت فيها. فكانت تنزل الصواريخ، لما مسافة منزلت على الدرج نزل صاروخ تاني على الأسانسير. مسكني خبطني خبط في الأرض، وصرت بتذكر في هذه اللحظة عملت كده وأنا مش قادرة أخذ نفس. ضليت أقول أشهد وأشهد، صرت أعيد وزيد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد. حسيت أني أنا بموت، يعني حسيت أنه أنا مش مصابة من قوة الصاروخ. فضليتني يعني أكتر حاجة إني رفعت أصمعي وصرت أقول أشهد أن لا، بصعوبة لكن قلتها وأنا بجري بجري بجري والصواريخ بتنزل. فصرت مسافة ما وصلت الباب صرت أقول يا ناس الشيخ استشهد، إيش الشيخ استشهد، بس رايحة جاية أقول الشيخ استشهد مع أنه أولادي موجودين. هذا ما تبقى لي ذكرى من الشيخ بعد قصف البيت وتدميره بالكامل وحرق ما فيه، سبحان الله. والله لما بأشوف الطاقية هذه بأحس الشيخ موجود. كنت ألبسه إياها دائما، آه والله. كنت يوم الجمعة سبحان الله هيك أعطره بالعود وأحط له الطاقية. من أجمل ذكريات عمري سبحان الله العظيم. الله يرحمه رحمة واسعة، ربنا يتقبله يا رب. يا الله قديش كان حنون، قديش كان كريم، قديش كان معطاء، قديش كان عطوف علي. كنت أشعر أبويا مش زوجي كثير. فقدت أمي أنا، ما فقدتش رجل، والله فقدت أمي. هذه هي اللي ضلت لي وطيبة سبحان الله. وهذا مصحف البراء كثير كان يقرأ فيه، هذول اللي ضلوا إلي من وراء البراء والشيخ. كل يوم لازم أحطهم جنب هيك، بأتمعن فيهم، بحسهم موجودين معايا، بحس إنهم بطبطبوا لي، بقولوا لي اصبري احتسبي أنت قوية. آية اللي صبرتني وخاصة بعد استشهاد براء اللي هي قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنه في وقت المصاب، في وقت الجلل، في وقت الخوف، في وقت الركام والردم والقصف الشديد، إلا إني تذكرت آية من آيات الله إنه اصبري اصبري اصبري واحتسبي، لا تضيعي الأجر، لا تضيعي، اثبتي

0: بس انت بتعرف انه انا كحافظ القرآن موقن في نفسي وعد الله سبحانه وتعالى، فموقن انه احنا حننتصر باذن الله، حندخل باذن الله المسجد الاقصى فاتحين ومكبرين باذن الله ومصلين باذن الله سبحانه وتعالى. فوعد الله سبحانه وتعالى يعني ورد في القرآن، وفيش وعد الله يعني قضاء ولا حكم ولا يعني مش هيتغير. انك انت تكون حافظ القرآن هذا شرف عظيم، بهذب من سلوكك، بقوي حكمتك، بخليك مطمئن وموقن، خصوصا احنا في وضعنا اهل غزة بالواقع الذي سنعيشه.
1: القرآن سكينة للقلب وطمأنينة للروح. اللي بيحفظ القرآن بيعرف يدبر أمور حياته كلها. اللي بعيد عن رب العالمين ولا بيعرف كيف يمشي أموره في الحياة. دائما القرآن هو المثبت للعقل والدين والقلب، هو بيثبت الإنسان على الابتلاء، على الفقد، على هو الثبات الأول والأخير. إذا ما صاحبت القرآن حتتعب في حياتك، هو اللي بيصبرك على الابتلاء، على الفقد، على الوجع، على الألم. وبصراحة في سنتين الحرب خير رفيق كان إلي ولغير القرآن.

أنا اليوم مش زي معاذ اللي سبتيه قبل 9 سنين أو 10. أنا اليوم معاذ واحد جديد تاني، اقتدى بيك يعني، وحفظت في القرآن الكريم، وأخذت من خبرات الحياة يعني كتير، يعني كتير ومش كتير، شوي كتير كتير كمان. فالحمد لله على كل شيء، الحمد لله رب إن إحنا رضينا بإنك أخذت مني قطعة من روحي، والحمد لله يا رب إنك أنت ساعدتني وأكرمتني بحفظ كتابك الكريم. يا رب اللهم ارحمها وعافها واعف عنها وأكرم رجلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة وأعدها من عذاب القبر ومن عذاب النار.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.

0: هذا التراكتور تعذب في حياته، كان نصيبه انه يكون مشارك في هذه الحرب. قطعه جاروس وطحنة وطحن، فبنضطر نتفقد فيه كل اشي لانه متهالك. الجيش حرقه مرتين، تعرض مره لخبطه من الدبابه، كله متراكم كان عليه. مرقب بلاد بين الله.
1: خلاص بدك تجيب الزرار من الدار الجهاديه وياه، بس كلهم يستنوك بس.

0: من ثلاثة تركات زي هذول، وكان معنا سيارة تندر نطلع نتوجه فين على كل شمال قطاع غزة. ما لنا طبيعة مهنة أو غير شغلة الغاز. أقول لك أنا مش حفرت، أنا ما كنتش مهندس يعني، ولا كان يوم إنه كل شعور 1% أنا يوم أدفن. أقول لك ما خطرش في بالي يوم إني أفحر قبر وأدفن فيه حد، بس اليوم الحرب اضطرت إني أعمل هذا الشيء، مضطرية مكرم اللي روح الشهداء هاي، كرمال هويه، كرمال إنه ما يجيش الكلاب تضل تأكل جثتهم في الشارع.
1: هذه ليست مهنتي، ولا أرغب في العمل بها، لكن واقعي الذي كنت أعيش به واقع مأساوي. إحنا من قبل الحرب وإحنا مش بخير، وما بالك بعد الحرب. قبل الحرب فترة زمنية قصيرة استطعت استخراج شهادة الماجستير والالتحاق بمهنة التعليم. هذه المهنة التي سعيت وما زلت أسعى للالتحاق بها، فهي مهنة الأنبياء. كنت سعيد جداً أنه أنا قاعد ببني جيل، لكن عندما جاءت الحرب وعدت إلى المقبرة فأنا هنا صارت شعور اليأس، شعور الإحباط، لأنه أنت قاعد بتهدم الجيل بإيدك، قاعد بتدفن الجيل بدل ما تبني أجياله، تعلم الناس قاعد بتدفن الناس.
2: مهدي الله يرضى عليه ويرضى عنه، مهدي هو كان يعني زي ذراع اليمين. أنا رمضان أكرم رمضان شعبان أبو مهدي، أنا بغسل الموتى وبدفنهم وبشارك الجنازات لذات من 1998. من 7 أكتوبر لغاية 20/11 وأنا في الشمال تقريبا. بعدها يعني المعاناة اللي عانيناها كثير لا توصف، لا بقدر ولا بمقدار. المعاناة اللي عانيناها كان حصار من اليهود وطخ ودمار وموت وقصف، كان كل ثانية في 10 شهور، كل ثانية في 10 شهور.

0: أنا طارق أبو الخطاب، ساكن في خان يونس في معسكر حي الأمل. عمري 29 سنة. كنت أشتغل في مطعم حسني في المشهور في مدينة خان يونس. حياتي تغيرت كلياً من بعد ما نزلت على ميدان دفن الشهداء. حاجة صار معي إنه في أكثر من جنازات ضخمة كانت في مدينة خان يونس مجازر، عشان هيك أنا قدرت أسيب الحج لحاله ونزلت معاه على الميدان في الفحر وفي البني وفي دفن الشهداء وسطر الشهداء في خان يونس.
1: عمي طارق هذا كان لما يشوف الدم، شوف الدم يسوه، صار يشوف الدم عادي ودنيا طبيعة الأمر عنده، هاي وبدفن وبنزل في الفساقي وبطعم الفساقي، مش طارق اللي كان في المطعم. مليح منه اللي هو ايش قدر يصمد ويظل معايا. بزاول المهنة هذه إلى من 2005 في المقابر العائلية، المقابر العائلات. أنا إلي من 2005 هلقيت حالياً أنا أصعب فترة في حياتي، مش خشيت فيها في الشغل هذا اللي هي حرب الألفية هذه 7 أكتوبر، لأني دفنت ما يقارب 18,000 بني آدم بين جماعي وبين قبور عادية وبين فساقي وبين مستشفى ناصر، يعني الإجمالي تقريباً 18,000. يعني ما كنتش في الأحلام أفكر في حياتي وأنا نايم أحلم أدفن الكم اللي أنا دفنته في الفترة هاي. هذه بختف، هذه حرب طاحنة، هذه طاحنة ما خلت لا حجر ولا بشر ولا أي، حرب طاحنة. ليش كل يوم 100 و150 يومات يجينا؟ عد خان حرب 2014 وكله كله.

0: ما كانش يوصل، في النهايه تصل لك 300 نفر 200 نفر في يومين. هنا كانوا يجيبوا لنا اياها.
1: الحروب اللي شاهدناها حروب داميه. ايش الحروب؟ الحروب اطفال بتتقطع، الحروب اشلاء. ايش الحروب؟ الحروب يا اخت يا اختي لما بتيجي امي بتصرخ بتقول لك الاولاد انتفوا من الارض، اولادي صاروا اشلاء تحت الردم. امانه يا اخو تساعدنا، امانه يا اخو تيجي تبحر معنا تطلع. الحرب هذه هتلر نفسه ما عملها. الناس الشهداء في الشوارع لا مازال في وقتنا هذا. امور يا اختي ما يعلم فيها الا الله، والقلب الام بتعيط، قلب الاب محروم.
2: هذه الحرب اختلفت كليا عن كل الحروب السابقه. الحروب السابقه كانت يظل ماشي من مناحي الحياه، يظل التعليم ماشي، يظل التجاره ماشيه، الاقتصاد ماشي، ما فيش كان بعض الاستهدافات. لكن هذه الحرب هي عباره عن مخطط تهجيري، سلسله تهجيريه
3: من لبنان لليوم، من 1930 لليوم ما فيش فداء. الحرب حرب كانت، مش حرب، هذه محرقه، هذه يعني اباده، محرقه جماعيه. بس على الجثث اللي كانت تجي، يعني كنت ما شفتش مناظر ابشع منها، يعني مناظر يقشعر لها الابدان. ولد صغير عمره 6 شهور 7 شهور كان يجيني مسلوخ راسه او يعني ماكل قذيفه ومحروق. ده كيف حرق الاطفال محروقين حرق يعني. دفنت كل شيء، ما خليش مقبره الا دفنت فيها، مقبره الفلوجه، مقبره مشعب الساهر، مقبره الصفا، كلها شراكه دفن الموتى فيهم. والله يعني من غير مبالغه، والله في ناس جاء، يعني انا بتذكر واحد من بيت حنون جاب ابوه لحاله على كهرب حمار ودفنه لحاله من شدته. يعني ما فيش موطن، كان يجيبه على الخيل، على الحطم، على التكاتك، كان ينقل الموتى بالصعاب، يعني صعوبه.
4: في اول بدايه الحرب كان في صعوبه جدا في حاجه اسمها نقل المصابين ونقل الشهداء. كان في صعوبه جدا كمان في التحرك بسيارة الاسعاف، لانه في اول وهله في الحرب ضربوا كل مراكز الدفاع المدني، كل مراكز الانقاذ، صار فيش حركه. فلعند يوم استهداف كان معسكر جباليا اسمه فيها منطقه الهوجه، بعد 10 دقائق وضحت لنا الصورة انه المكان المستهدف كان حارة كاملة، وزيحت عن الخريطة بسكانها، بأفرادها، بمنازلها، بعائلاتها، بأطفالها، بنسائها. بدك الصراحة كانت أمور صعبة جدا. وبيت نسايبي بيجي خلف اليمن السعيد، فكان في عندي اللبس انه يكون كثير حد تضرر. كان مايل تراكتور وميتها ومستاجر، راح اشوف نسايب. وقفني احد الزمالي واصحابي لي، ابراهيم خذ الشهيد بس مصابين. في اللحظه اللي وقفتها لا تتجاوز تقريبا اقل من 40 ثانيه، كان محملين على التراكتور عدد كبير من الشهداء، على درجه انه ما قدرتش اعدهم، ومن المصابين. دافعك الشخصي ودافعك الاخلاقي ودافعك الديني بوحيك انه انت تروح تنقذ هذه الارواح، حتى لو كان ايش ما كان السبب يعني.

0: يمسك الحارة القصر 24 ساعة متواصلة، انت تسمع بس صوت دبات دبات وانفجارات، انت تضلك طول اليوم شايف شهداء وشايف اشلاء مقطعة قدامك. هذه مش حرب ولا هذه عبادة، هذه فوق العبادة.
1: مجزرة أسامة بن زيد كانت من أصحاب المجازر اللي أنا شفتها، لأنه أنا كنت الضحية فيها. الضحية كانت والدتي وأخوي من ضمن الضحايا تاون ضربة أسامة بن زيد. كان مركز الإيواء بعج بعدد قرابة 1700 عائلة.
2: كان هذا موت، طريق موت. من هنا بلشت الضربة هي.
1: كانت مركز إيواء من أول يوم في الحرب. طبعاً هذه المنطقة كانت كلها منطقة شرقية، يعني كان كل ضرب القذائف يجي من هان هان. الصف هذا كنا إحنا قاعدين فيه أنا وعائلتي، كنا نازحين فيه في هذا المكان. أجل علينا ضربة هنا هي تصلحت تاني. أما الضربة اللي كانت القاضية وهي تقدر تقول كانت مجمل هان بالضبط، هذه أدم شهداء تعرضوا هان للقصف. هذا المكان كنا مخدينه كلياته مركز نبيت فيه الشبابات وفيه الشباب، لأنه كان ضغط عائلة، فكان هذه الضربة هان كلياتها كان قاسية. هان كان أخوي بسام على تخت هان بوتر وقطعت رجله. الشباب اللي كانوا هان كلياتهم طاروا، يعني يمكن لو انتبهت في الثورة للحين دمهم معلق على الحطان. وهان بني آدم، نص بني آدم، هان نص بني آدم، خبط هيك حتى قحط هان وطار ارتمى هان بهذه النتفة.

0: في هذا الصف كانوا ساكنين عائلتين. لما صارت الضربة هذيك طيارة انتحارية كل اللي كانوا في الصف تقريبا استشهدوا من أطفال ونساء وأخترهم. كانت ضربة قاسية جدا، انتحارية من ورقة مرقة من هان وفي نفس الوقت مدفعية تانية. في نفس الضربة هذه كان في ضربة لمركز إيواء في أبو تمام ومركز إيواء وكالة في معسكر جباليا، وهذا الضرب في نفس اللحظة ثلاث ضربات، فكانت مجزرة بشعة جدا لحاجة اسمها مراكز إيواء. لما أنا بمرق عن المعمداني يمكن أنا بقى في صمت دقيقة وأنا مارق لأي مشوار، بقرأ الفاتحة وبظل ماشي، بتذكر مواقفهم وهم مفصول جسمهم عن رؤوسهم. يا أختي أنا كانت أصعب مجزرة في قطاع غزة مجزرة المعمداني، اللي هو ابني وأخويا وابن أخويا تمانية راحوا إلنا هان في نفس المنطقة. والله لحظة حدوث المجزرة كانوا ينصبوا هان يا ويلة عليهم، خلقت يشربوا كانوا يضربوا عنا في المقابر، كانوا يضربوا في الطيارات، قلنا بدهم يشرطوا من هان لهان، وين بدهم يروحوا؟ من أمر الله إلى أمر الله. أجوا من المقبرة، ضارهم في المقبرة، أجوا أخذوا بطانيتين في الميسور وأجوا ينصبوا هان يا ويلي. لسه عمال هانا بالضبط، هذه المنطقة بالضبط، هانا هذه المنطقة بالضبط. كانوا هين بالنتفة هذه قاعدين نص ابن هان والنص الثاني هان. ثانيا أخويا راسه من هيك نصه رايع غاد والنص الثاني برضو هان. إذا المخ على الحيطان قاعد نلملم، لما بدك تشوف ضناك أنت مقطع جنبك بدك تسوي، بدك تلملمه وتحضنه لأنه ضناك. طب ضناك صار شهيد، أنت بتكرمه وأنت بتتذكر وأنت بتمشي إنه ربنا اختاره شهيد. بكون موقف صعب، جاهد عليك يا الله يا أختي. أنا كل ما بمرق المنطقة هذه بتعرف بتمنى أموت، أموت رسمي. أنا اندنزع روحي، ربنا يبعث ملك الموت ينزع روحي ولا أقف في المنطقة هذه. خلص انا بضل لي غاده ترحم على ابني. خلص يا عم الله يرضى عليك، خلص انا بدي اطلع من هذه المنطقه.
1: محمد هيو 9 سنين عمره، مش قادره تفارقني صورته انا لما في الكنيسه قاعد قدامي وبضحك، وجهه مبتسم وجهه وشعره ناعم وذهبي وبتطلع فيها وبضحك وانا بتطلع فيه وبضحك. انا زوجة الشهيد الاستاذ المعلم ابو عبد الرحمن غسان قريقع، وابنائي الشهداء عبد الرحمن قريقع ومحمد قريقع، وانا متواجدة هنا في ساحة المعمداني اللي صار فيها مجزرة المعمداني وفقدت فيها ابني محمد، عمره كان 9 سنين لما فقدته هنا في مجزرة المعمداني. ألم وحزن ووجع لأني فقدت أغلى شيء هنا. أنا كنت نازحة هان متواجدة إنه أشعر بالأمان وأحضن أولادي في هذا المكان، لكن صارت مجزرة انضربنا في هذا المكان وفقدت ابني فيه. احنا كنا لما نزحنا هنا انه المكان يعني ما في مستشفى، تعتبر يعني المستشفى لا فيها اشي بخص اي حاجة انها تنضرب، انه نحس بالامان فيه نحافظ على ابنائنا في هذا المكان، لكن لا، ما في أمان ولا في أي مكان. إحنا كنا في الكنيسة جوا وصارت الضربة بالساحة، وأغلب أبنائي في الساحة. أول ما شعرت إنه في ضرب وأنا تحت قصف على طول فقدت أبنائي، صرت أجري من مكان لمكان، جرحى شهداء ناس بتسيح، عدد كبير، نار محروقة، سيارات كانت تنفجر.
2: Oh.
1: يعني طول لما إجا الإسعاف، إحنا قاعدين من نجري من مكان لمكان يعني، ولا وين لما وصلونا الإسعاف، كنا مصابين ودم وهيك، وضعنا يعني سيء جداً. طلعت وأخذنا الإسعاف، قلت له أنا بروح على الشفا بدور على ابني مش ملاقياه، طفل عمره 9 سنين مش ملاقي ابني. رحت على المستشفى الشفا، إجا غاد زوجي كان لسه موجود، قال لي إيش لابس ابنك؟ قلت له لابس بلوزة زرقاء. راح على ساحة الشفا ولقى بين الشهداء، عدد الشهداء كان كبير. أول ما نظر لهذا الطفل عرف إنه هذا ابنه، حضن وأخذ وجاب لي إياه، وإجا وقال لي ابنك شهيد. الطفل كان يلعب مبسوط، ينزف فجأة، شو ذنبه يغرق بدمه؟ شو ذنبه؟ شو ذنبه الطفل هذا؟ كان نفسه يعيش حياة كريمة، تعلم.
2: ربنا ادانا غالي. أنا لما ابني مات أنا فقدت الصواب، برغم إن يعني بالنسبة لي الموت عادي، أنا لما ابني مات فقدت الصواب، بطلت أعرف إيش بقول، وأنا ابني وأخوي لما استشهدوا بطلت أفهم إيش بقول. جيت أجري، ركبت السيارة وجيت أجري، كيف ابن الحنوتي يضل في الشارع؟ ابن الحنوتي صرت أجري زي المصور. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه، الله يرحمه، يرحمك يا ابو وانت اخوك، الله يرحمك انت واخوك، واجعل مواك الجنة يا رب. انا ماشي ماشي لما انهاني وصلت لا عندي انا. طبعا ابني كان مرمي في النتفة هذه. ابني كان هان مرمي. بركت عليه وقعدت ايش عاب حب فيه، كان ابني هذا الله يرحمه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يرحمك يا رب، الله يرحمك. كان مرمهان، فتشته قلبته، الحين جيت بدي ايش اسحبه، الحين وقفت الوقفه هذه بالضبط، مسكته وبدي ايش اسحبه. لا اله الا الله. طبعا لما جيت اشده القناص هذا كان قبالي، هيو شباك بالضبط، هذاك هذا كان شباك جنبه، في كانت ايش للقناص، لطشني برجلي رماني ايش على ابني. ساعتها انا ما قدرتش لا اشيل ابني ولا حاجه، ارتميت عليه

0: مع الهواية ارتميت على الولد، ارتميت على الولد وقلت خلاص مصيرنا احنا 2-1 يا ابو.
1: كانوا ايش الناس يحبون اولادهم اكثر شيء، كان الاطفال اكثر شيء كان يقطع ايش قلب الواحد. اكثر قصه اثرت فيا 5 اطفال في كيس، ما انسى هي صدمه يا الاب وصدمه الي لما جاب لي اياه قال لي ها هما ايش 5 انفار بدك تدفن لي اياهم. فقلت وين 5 اطفال هذول كيسين ايش؟ لا اللي بقول لي لا يا عمي تعال فرجيه. اكتشفت انهم 5 اولاد صغار في القبر، هم 5 اولاد اطفال صغار اللي ايد اجر راس هيك والباقيين كله متبخر من الجسم.

0: دي رسمه سندس احلى ولا يافا احلى؟ مين احلى، يافا ولا سندس؟
1: يافا كتبت.
0: سندس؟
1: لا.
0: مين احلى؟
1: تنتين.
2: انا اسمي خميس مسعد حسن الصعيدي، قبل أسرة يعني مكلومة تأثرت بالحرب يعني، وراح تحيتها أبنائي وزوجتي، وعندي من الأبناء والأولاد ولدين أعمارهم 14 سنة، محمد طبعا استشهد، وسيم 11 سنة طبعا استشهد، ياسمين عمرها 16 سنة لما استشهدت، وفي كمان بنت صغيرة اسمها سندس استشهدت عمرها كان 4 لـ5 سنوات، ويافا الناجية الوحيدة كانت داخل البيت وعمرها كان من 6 لـ7 سنوات.
1: يافا الصعيدة عمري 8 سنين صف تالت. كنا نلعب أنا وأختي، قاعدين نلعب بإذن زي هيك أنا وأخواتي، كنا نلعب زي هيك، بعدين أمي جابت الفطور وفطرنا وهذا، بعدين شفت غبرة نار وقعت علي حيطة.

0: ليش كنت دوا؟
1: بحس بنطلون ادني بطلع
2: في بنطلون؟
1: مش عارف يطلع
0: شوفوا والله وينه

كاجو بيها لما طلع محمد انا والله نسيت سنتين عثرنا وجدنا على أشياء من بقايا جثث يعني كله مختلط في بعض يعني إلا أني بس تحققت من بعض أشياء أكيدة يعني اللي هي أجزاء من ابن محمد اللي هو كفوف اليدين والرجلين لها 4 أيام يعني تحت الركام ويافا وسندس وجدنا جزء سندس 4 سنوات يعني وجدنا جزء السفلي من جسدها يعني في مسافة بعيدة عن البيت يعني متناثرة يعني وجدنا جثة جد ستهم اللي هي الكبيرة على الطريق وبعد بقايا من زوجتي من بقايا شعرها حسب ما يعني شفنا يعني اما الباقيين بنت ياسمين ما وجدتهاش حتى الان انا مش لاقي ايش لها اي اثر وابني وسيم ما لقيتلوش اثر

0: يعني هذه هل بفعل يعني قوة الانفجار؟ نوع القذائف اللي بتنضرب على المساكن أو على السكان، حسب يعني ما شفته على أبنائي وشفته كمان في ناس آخرين، إنه فعلا يحدث إلها تبخر وانصهار واختفاء. يعني إذا كان وجدت تجد شيء يعني بالكاد بالكاد إنك تعرفه لابنك.
1: فيما يخص أنها السلاح المستخدم، نتحدث، أنا طبعا سمعت من ذوي الاختصاص أن الأسلحة التي كانت تستخدم هي قنابل مسقطة من نوع MK84، MK82، GBU93، GBU94. هذه مسميات لقنابل مسقطة وصواريخ موجهة. من ضمن هذه الذي يعني من ضمن هذه المهام، مهام القنبلات تفتيت، وهذا ما شاهدته في من خلال الجثامين التي وصلت لمشرحة ناصر. أشلاء وصلت عائلة، صاروخ موجه يسقط على هذه العائلة تصل إلينا بعبارة عن أكياس.
2: أيهم أطفال قاعدين في الجاس بنعبيهم؟ اكياس
0: بنحط
2: فيهم يا عمي،
0: اكياس. الله، قضاء قدر، نحكي قضاء قدر. هو في مجرم، في قاتل، في حرب، في مصيبه، يعني في سلاح يعني بيستخدموه ضد بشر، يعني مش ضد مقاتلين. يعني انت بتبني على مين؟ على ناس مدنيين، ناس في داخل بيت. انت الامكانيات اللي متوفره معاك يا صهيوني يا يهودي، إمكانياتك اللي متوفرة بتصل فيها للقمر، مش عارف إنه في هنا أطفال يعني داخل البيت؟ مش عندك نوع من أنواع الإشعاع اللي بتعرف بالمجسات والهذا إنه في داخله أطفال؟ لا، هو بهموش أطفال، هو بده يقتل أكبر عدد من الأطفال والبشر ليحقق يعني رضا لشعبه.
3: احنا بنموت يا عالم من اكتر من اتجاه، ما ماتش من قصف، مات مطبوط، ما كانش مضخوخ، مات مشان يروح يجيب لقمته من زكين، مصر زكين كنا مسميها، لما اطبق علينا هنا المجاعة. وعلى مستوى اولاد حارتنا يمكن حرق 23 شهيد، اصغرهم كان اللي هو وحيد امه وابوه محمد مصطفى البنا، وحيد 13-14 سنة، ضحى بروحه مشان لنا تستحيل.
4: هذا كنا بيجري حرام زي أي الناس، بده نفسه بطحين، بده يطعم إخواته ويطعم أمه، هيو بيجري إذا الطلق في قلبه. أي ضمير عندكم أنتو؟ أي ضمير تشوفوا الناس بتموت عشان لقمة؟
5: والله الكل كان هنا جعان، الكل، كل غزة كانت جعان، كلهم بدون استثناء، كل غزة كانت جعانة ووصلت يعني بلغت يعني أكثر من الجوع، أكثر من الجوع، يعني أكلوا الحشيش، أكلوا كل شيء، يعني الجسم لما بعضك بضمه، يعني أنا كان وزني 80 كيلو، اليوم وزني، أنا اليوم وزني اليوم 65 كيلو، ها، هاي بلوزي، ها، هاي بنطلون قاعد بسحل عليه، يعني هاي أكثر، هاي أكثر ذلك.
6: كان يصنع يا أختي شهداء أصار الجوع مبين على وجوههم، هياكل عظمية، قصدين ربنا بلقمة عيش لكن حرموهم إياها. لما بتشوف أنت شهيد رافع إيده وشادد على حاله وبرج، هو وزنه كاين 100 كيلو، صير وزنه 15 كيلو 20 كيلو، رفات من الجوع. إيش بتحكي لي عن شهداء وأميات بتجينا ناشفة، هياكل عظمية و لا يعلم فيها إلا الله. يا أختي شفت كثير من هذا،
3: في ناس أنا بعرفها ماتت وهي حية، مات عنده كل حاجة، اضطر إنه يعمل المنكر، يسرق عشان يطعم أولاد، ما بنكذب على بعض، سرقت ناس مشان يطعم أولادها، يعني مرق في الحرام مشان إيش؟ طعم أولاده في المجاعة. ما وقفت على هيك، تجيك أيام إنه أنت تحاول إنك تنقذ مصابين، تصل فيه

0: مستشفى، في المستشفى نفسها لا فيها طب ولا فيها اطباء ولا فيها دكاتره ولا فيها مواد صحيه ولا فيها علاج. تشوفه بموت قدام عيني. محمد جمال صافي مصاب، كان في قصف في مركز ايواء، استشهد هو وزوجته واولاده. كان مصاب، نقلناه على المستشفى، في المستشفى ابره مسكن ما كانش موجود، تسكن الام ما كان موجود. وبعد ساعتين الله يرحم اضطرينا نيجي هنا، دفناه. يعني من اصعب القبور اللي عملناها في هذه الحرب انك تعمل قبر من ثلاث طبقات، كل يوم تفحر القبر وتحط فيه واحد جديد. دفننا فيه اول شيء محمد جمال صافي، استشهد ابن عمه واخوه، اضطرينا نحطهم الجوز في طابق ثاني. يعني حطينا جمال وابنه، ثاني يوم حطينا ابن عمه واخوه في طابق ثاني، سكرنا صار طابق قبر طابقين. بعد يمكن يوم، ثالث يوم قصف ابن عمه في منطقه السرايا، فيش وسع القبور من تقدس القبور وفيش مكان تحط فيه قبر. يعني اضطرينا نفحر قبر جمال ونحط ابن عمه طابق ثالث فوق. حتى هذه القبور نفسها برضه، هذا القبر المكون من ثلاث طبقات، هذول فيه ولاد صافي حتى لعند اليوم هي شايفناها عاطين نفس الاحرامات ونفس الزينجو.
1: ايه كان الناس ياتونا، كانوا يترجون منا بس منا ندفن، وين في اي قبر؟ كل كانوا كل مثلا ثلاثه بيعرفوا بعض، خلينا ندفنهم مع بعض، خلص خليهم اخوه مع بعض، احنا اولاد حاره واحده، خلص هذول في قبر واحد. اثنين مع بعض، خلص هي اثنين مع بعض، هي ثلاثه مع بعض، هي اثنين ثلاثه مع بعض، اثنين ثلاثه. نادر لما تكون مره لحالها او مره وابنها، نادر هذا الامر.
0: هذا الشهداء كان كبير، دفن كان بشكل عشوائي بشكل جنوني. مقبره صفطه وهذه لفناها شبر شبر، فيش فيها وسع تحط فيها نفر. مقبرة الفلوجة كذلك، مقبرة الشيخ رضوان أغلقت أبوابها فيش فيها وسع، غير أنك تفحر القبر القديم وتحطه فيه.
2: طيب زي ما أنتم شايفين بفحروا على شهيد، يا بدهم يحطوا فوقهم شهيد، يا بدهم يرفع شهيد، يا بدهم يحطوا فوقه شهيد. ما فيش وسع. أما وسع في القبور ما ضلش وسع، في المناطق هذه ما ضلش وسع. حتى لو كان وسع بيبقى زي هيك، لكن بين مدى ومدى بيجيش مترين انك انت تقدر تفحر. هانا متر وعشرين بقدرش. اذا كان بضل نتفة وسع بدك تفحر بين القبرين وبرضه ما ضلش، هي مفحوها، هي قبور بين القبور، هي قبور بين القبور، ما ضل وسع.
3: على هينا الحين، انا الحين عندي ازمه، انا عندي هلقيت ازمه، يعني فيش عندي هينا، بس انا بصور معك الحين، انا وانا بصور عندي ازمه، فيش عندي قبور، فيش عندك مواد، فيش عندك نقص في كل شيء. ايش ما بكي اشتغلنا قبور جماعية، اشتغلنا بال 150 نفر، بال 400 نفر، بال 100 نفر. أنا عندي قبور جماعية في المقبرة التركية فوق ال 1500 نفر، مقابر جماعية. أجيب الكباش يفحر، أرص، أطم. عند الفساقي في العائلات، عندي غرف في الأرض بسموها الفساقي، أقل حاجة الغرفة بتاخذ لها 25 30 نفر. أصعب شهر أنا شفته في حياتي اشتغلت فيه اللي هو شهر ومن 1/7 ل 31/7/2025، انا دافن فيه في الفساقي عند العائلات 1200 بني ادم، وكانت المنطقه خط احمر، خاض على الاحتلال، خط احمر اللي يخشها ينضرب بالنار.
4: شوف مناظر مش طبيعيه. انا كنت اخش في الفساقي اللي اقول لك اياها، مين ما يكون يقول لي انا انجز، اقول له هي 10000 دولار، اقول له انزل، يقول لي حد الله ما بنسى. في ناس انا جبت اجد كبر علي في قبر ابوهم، قال لي انت مش عارف تنزل، انا احنا ننزل في الفسقين، تنزل في الفسقين. قلت له توكل على الله، فتحت الفسقين لسه ما كنتش دافن فيها ايش الا 8 انفار، نزل جوا الثلاث طلعتهم بدال ابوهم، نزلت ابوهم طلعتهم هو بداله، الثلاث سافوا دوبنا، رحت جابوا لي شو اسمه على وجههم ليمون، لما صحصحتهم وطلعتهم من الفسقين. قالوا يا عم الله عارف انك تستحمل، وضعك صعب صعب عليك.
3: هاينا عشان ننضاف. هذا مدخل مقبرة العائلات، هاي الناس ساكنة في العائلات، هاي الناس مش لاقي مكان ساكنة فوق القبور. الحين بدنا ننزل على الفساقي.

0: وشية فساجي. وش فكرة الفساجي؟ عنا طبعا احنا الحين متوجهين على اكبر فسجية انا دفنت فيها، اكبر عدد تقريبا 400 من 400 الى من 300 الى 400 جثة. هذه وهي بدينا الفساجي هاي من هنا، كل عين ما يقارب فيها 30 35 في 40. هايها هنا هاي البوابة بتاعتها، هاي الباب بنفحر بننزل بنرصهم جنب بعض، برصهم جنب بعض بس ايش مع بعض. ما بقدرش انا احط واحد ولا اثنين، ما بقدرش احط واحد واثنين، انا بحط هذا 30 35 اهو قديش كبرها.
1: ممكن تيجي في بيتك ترتب اشيائك على طاولتك، بس ما بيجي بخيالتك انك انت تيجي ترتب جثث في داخل المقبره. وصل فيك المرحلة إن أنت تفحر القبر تصف فيه هنا أنس، هنا محمد، هنا عمك، هنا جارك. أنت ما بترتب قاعد في أشياء خاصة، أنت قاعد بترتب بقى بني آدمين. هذا هو أصعب شعور، أنا قاعد بترتب جثث. أنت ما بتصفط ممتلكاتك خاصة. ممكن تتصل على الطاولة تحط هنا قنية المي، هنا الكاسة، تبقى كمظهر. ما انت قاعد بتصفط في قبر قاعد جثث. هذا بدكون على اليمين، هذا وجهه مبتسم، وهذا وجهه نائم، بدك تحطه في بتاع حفاظا لك ما كرم تروح.
2: جيش الاحتلال لما بدخل لمنطقة ما بدخلها من منطقة واحدة وبخلي منطقة الثانية مفتوحة عشان تشرد منها، هو بيحاصرك من أكثر من جهة، بيعمل زي عملية الكماشة بسموها، بيسيب لك نقطة واحدة أنت تهرب منها، باقي المناطق أنت لازم أنت تظل محاصر في هذه المنطقة، بيحاصر فيك، بيظل يضغط فيك منين، فأنت لما حد يتصاوب منك أو حد يستشهد منك، فأنت يعني من إكرام الميت دفنه، إكرام الميت دفنه. طب أنا وين أدفن؟ أنا مش قادر أروح على المقبرة، أنا الحين في مدرسة، أنا في مركز إيواء، أنا في المستشفى، أنا في البيت. فكانت الناس تروح تدفن في أكثر من منطقة، في منهم اندفنوا في الدور، في منهم اندفنوا في المدارس، في منهم اندفنوا في المستشفيات، في منهم اندفنوا في الشوارع.
0: هذا الشارع بيمتد لجلاء، من جلاء بهود على معسكر جلاء، مش شارع جلاء، شارع جنب الشارع جلاء، تابع يعني بلدية جبل المعصر. حولت الله مقبرة عشان نكرم موتانا، ما تكلهم مش الكلاب، بالعكس احنا بنحب موتانا لانه احنا جزء منهم، هم جزء منا.
1: هذه روضة السلام كانت تعرف في روضة السلام، الان تحولت الى مقبرة فترة الحرب، والان رجعت ثاني وصارت مركز ايواء للعائلة. السلام عليكم، يعطيهم العافية. هذا المنتزه تبع الروضة اليوم صار كلياته خيام، كان هذا مراجيح الأطفال، وضعها هان زرعنا في هذا المكان هيك مقابر، كانت ممتدة من هان لعند هذيك الشجرة قبل أخيرة، عملنا هان كمان مقابر في هذه النتفة. تحت هذه الخيمة كان في قبور، وتحت هذه الخيمة كمان كان في قبور. طبعا كان في هذا يمكن هيدا البقايا المراجيح بس، يعني هذه بقايا المرجيح. عدمنا كل حاجة اسمها فرحة أطفال ومراجيحهم، عملناها مقبرة. أقول لك عن الأطفال كلهم لليوم بقول لك روضة المقبرة، غيروا اسمها. الاسم كانت روضة السلام اللي بتدعي للسلام، صارت روضة المقبرة اليوم. طفلة البنت الجوري بدها تديك على الروضة يا بابا، بعد ما صار في بقول لا بروح اشوف فيها مقبرة. صارت مخيفة للأطفال.
0: شوف مستشفى ناصر معها الطبي استخدموا مقبرة. من كثر الضغط اللي كان عندنا. اضطريت لأنه كانت مدينة خان يونس طبعا في اقتحام، ومستشفى ناصر كله كان ايش؟ محاصر. اي بني ادم كان يغلط السور هذا كان يموت، فانا كنت مضطر اضطراري لانه ما عندي فيش إمكانية أن أنا أروح المقابر الرئيسية. فحولت هناك، دفنت هناك مجموعة ما كفتش، جيت واستلمت المنطقة هذه، رسمت المنطقة هذه كليتها. شو هذا في المستشفى؟

0: خلال المستشفى ناصر الطبي قام بنبش جميع القبور، نبشها وتقليب الأرض، وضعهم في حفرة واحدة مساحتها 17 متر بعمق 3 متر. لما احضرنا بالتعاون مع الدفاع المدني وصلنا لهذا المنطقة، كان المربع هذا كله عبارة عن أكوام من الرمال. احنا طبعا لقينا قرابة الأربع جثامين، كانوا موجودين في هذه المنطقة، تم انتشالهم. وطبعا ما شاهدناه هو وجود خياط، طبعا شق في منطقة البطن بطول 17 أو 18 سنتي. هذا الجرح كان ما شاهدناه، ما في أعضاء داخل المنطقة في جوف وأحشاء البطن أو جوف البطن والصدر، ما كان في شيء، وإنما خياط فقط. إحنا وثقنا صور هذا الشهيد ووثقنا وأثبتنا بأن هناك سرقة أعضاء.
1: في وإحنا قاعدين منصور فيها ونطلع على كم من بالشهداء هذول التي يجبون إياها من الاحتلال، كان في أكثر من شهيد معزلين تعزيف ومعروف ومبين عليهم التصوير في كل شيء، في الدلائل في كل شيء، إنه هذول مبين عليهم معزلين. هذه المقبرة، في مقبرة في الدير اسمها مقبرة الأرقام، هذه استهدفناها، عملناها في أيام الحرب، يعني هي بس هذه مقبور مجهولين الهوية في الدير.
0: أطلق عليها مقبرة الأرقام لأنه على كل قبر رقم، وهذا الرقم هو مسجل ومدون لدى إدارة الجثامين. وبالمناسبة الأرقام هاي تم وضعها يعني لعملية تسهيل عملية التعرف على الجثامين وعملية الوصول إلى هذه الجثامين. كنا نلتجئ إلى عملية توثيق وتصوير العلامات الفارقة والمقتنيات والمرفقات مع كل جثمان. هذه الصور يتم تنقيتها وتوضيحها جيدا، ومن ثم نشرها عبر الرابط. من خلالها يتم ذوي كل من له مفقود، يتم العثور على ذويه من خلال هذه الصور.

0: صعوبة الدفن كانت مش سهلة. على مدار يمكن 4 أيام كل يوم ندفن 4 5، كان أصعب حالة إلنا لواحد من سكان منطقة الجورة، استشهد على مفترق الباشا قناص، ما قدرناش نسحب، ما قدرناش نجيبه. أول يوم أكلت له كلاب أول ليلة، ثاني ليلة كان صعوبة جدا نجيبه، لدرجة إنه الدبابات صارت قريبة وصار جثته مرمية في الشارع. بعد ما يومين الدبابات انسحبت من عند سكان عبد البر، رجعت تتجهد ورا الصفطاوي، بتقدر تقول أنت يعني صارت بعيدة 500 متر أو 600 متر. بعد عدة محاولات من الشباب اللي حاولوا يسحبوه وجابوه، فكان في نظام مرسى تبع ربطناه بحبل رميناه معه. بعد يومين من الجت مرمية على الطريق، يقدر يقول شبهنا نفخ، ما رمينا عليه المرسى هذا، خزق جتته وسحبنا، يعني الحديد هذا اللي عم نزله خزقت جتته، خزقت هيك وسحبنا سحب جتته تقيل. وصلنا فيه لعند المكان الآمن وقدرنا بعدين نلفه وندفنه في داخل الروضة.
1: والله كنت أحس حالي بكل وقت بخطر، لأن الطيارات والزنانات والأمور كانت حوالينا في كل وقت، والواد كابتر وسر الشواحنا بنبحر بالطخان، وشواهد القبور مخزقة ولا ما زال تطلعوا، هذا طلاق واد كابتر، هنا طلاق هنا طلاق، كله وإحنا بنبحر بينهم ومنقول يا رب، الطلق بيجي جنبنا جنب روسنا جنب حالنا ومنقول يا رب.
2: كذا مرة وإحنا بنشتغل بدفن، كذا مرة الطيران الإسرائيلي يطلع الكوتر يطخ علينا، يقصوا بعد عنا 100 متر، يقصوا عنا هان، وإحنا في المقابر في تركيا في المقبرة هذيك، كانت الكوتر تطخ علينا، تقبل أنا وهذا الشاب وينه، دشرنا الزناجة وشردنا، ما دفناهاش، دشرناها

0: كثير الشرقية. ثاني يوم جيت دفنت، ثاني يوم التحيه تعرضنا كثير لحاجات بهدلت، تبهدلنا من الاحتلال، تبهدلنا ما كانش مدشر حدا. اصعب موقف انا مريت فيه يوم دخلوا علينا في المستشفى، خاش علي المخابرات وسالني وقعد معي حقق مع بي ثلاث ساعات وشويه، وين هذول وايش هذي الكشوفات وايش الاوراق هذه. بعديها لهم قول لي يلا روح روح. طلعنا على الحلابه وشوف من مستشفى ناصر لما تهود البلد خان يونس وتطلع مشي لمراج وانت مشي والجيش حواليك والجثث مرمية في الشوارع، مش قادر تعمل لواحد حاجة، لأنك لو مديت يدك عليه بتكون جنبه.
1: عذبت واتبهدلت بس مشان دفنت. بعد ما حصرونا هان في مركز الإيواء انتقلونا من هان من دوار الصفطاوي، اعتقلوا تقريبا 1700 شخص كنا. بعدك نقلونا على سجن سيتي مان. داخل سجن سيتي مان كان هو بمثابة سجن لا يوصف، لا إعلام ولا كتب بتقيم إيش اللي فيه بيصير، ولا مركز حقوق إنسان ولا حقوق دوليين بيقدروا يعرفوا إيش بيصير جوا إلا اللي دخل جوا هذا السجن. تعرضنا لكثير تعذيب داخل السجن بس من وراء موضوع الدفن. ليش عم دفنت؟ ووين دفنت؟ ولمين دفنت؟ هو كان في عقليته إنه أنا دفنت يهو. أنا اللي دفنتهم كلهم أهل حارتي وأهل ربعي وجيراني. اللي ربط هذا في هذا إنه أنا داخل السجن أفادوا وقالوا إنه أنا دفنت أسرى يهود. هذا كان الادعاء تبعهم. فجايب لي فيديو تصوير طائرة استطلاع وأنا بدفن في داخل مقبرة الفلوجة اللي هي ذو أم اللي كنت بدفنها. كان عنده قناعة ليش أنا دفنت أمي في قبر لحالها واللي كانوا معي في داخل السيارة ليش اندفنوا في قبر جماعي. هو وحاله إيش؟ إنه هذا إلهم. هذه الجثة جثة إسرائيلية. هي الجثة اللي أنا دفنتها في قبر وحيد كانت جثة أمي. هو بفكر من الناحية الأمنية وأنا بفكر من الناحية الإنسانية. هو بفكر من ناحية كيف يقضي عليك ويسحقك وأنا بفكر من ناحية وطنية كيف أنا أدفن أهل الجيران. هاي الفرق بيننا وبينه. أنا بقيت له عقيدة وبقيت لنا على انتماء.
2: بابا السنة هو بالرياضيات ساب صح؟ آه. زيه
3: ما كان عندهم أي ذرة رحمة بهيك أطفال. إحنا ما شفنا منهم إلا عذاب. عذبونا وألمونا وقتلونا بالطريقة البشعة، يعني بالطريقة يعني اللي هي بتتسمى يعني نازية، هيلوكوست، استخدام أقوى أسلحة استخدموه في العالم.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم

0: سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
5: מה happens in Gaza today? Is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
7: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
0: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

0: أرض أفضل وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
9: بل نعيشه في الميدان.
10: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة
12: ونأخذ المشاهد معنا
13: إلى قلب الحدث.
14: نقف مع الإنسان
9: أينما كان.
15: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحداث،
15: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
15: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
15: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
15: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
15: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
15: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.
16: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: مساء الخير وأهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم مهند العراوي. ونقف اليوم عند تداعيات 7 أكتوبر على قطاع غزة وفلسطين، فرغم مرور نحو عام على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش تحت تداعيات حرب خلفت عشرات الألاف من الشهداء والجرحى ودمار طال معظم أنحاء القطاع. ومع اتساع السيطرة الإسرائيلية وتقلص المساحة المتاحة للسكان، يعيش نحو 2 مليون فلسطيني وسط أزمة نزوح خانقة وأنقاض تقدر بعشرات ملايين الأطنان. واقع أعاد رسم جغرافيا قطاع غزة وغير تفاصيل الحياة اليومية فيه. المزيد مع الزميل أواب أيوب.
1: خلفت حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة قتلا ودمارا كبيرين، وغيرت في واقع القطاع جغرافيا وديموغرافيا. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ قرابة العام، لا تزال تداعيات الحرب وأرقامها المهولة ومساحاتها المتقلصة تؤثر في حياة وتفاصيل حياة السكان اليومية. استشهد في الإبادة أكثر من 73,000 فلسطيني، النساء والأطفال شكلوا الغالبية العظمى منهم، وعداد الجرحى المستمر تجاوز 173,000 جريح. أما المفقودون 11,000 إنسان فلا يزال معظمهم تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم. خلال سنوات الإبادة تسلسلت العمليات العسكرية من شمال القطاع مرورا بمدينة غزة وصولا إلى الجنوب في رفح، وفرض جيش الاحتلال واقعا جديدا بإنشاء محاور عسكرية ومناطق عازلة. بعد أكتوبر 2025، أي بعد وقف إطلاق النار، عزز الاحتلال مواقعه في القطاع ووسع سيطرته على نحو 64% من مساحته، فأنشأ 12 موقعا عسكريا متجاوزا لمناطق خط الانسحاب المتفق عليه، وأقام سواتر ترابية على معظم ما تبقى من مساحة للسكان. مع تقدم جيش الاحتلال أكثر داخل القطاع، اضطر سكان غزة البالغ عددهم 1 مليون نسمة إلى التكدس في مساحة أصغر تقدر ب 30% من القطاع. من بين هؤلاء السكان نحو 510,000 أسرة نازحة، وأكثر من 1 مليون إنسان داخل مراكز إيواء، ونحو 800,000 نازح يعيشون في خيام اهترأت على مر السنوات الثلاث الماضية لا توفر أي ستر أو حماية من تقلب المناخ في الصيف ولا الشتاء. حتى اليوم وصلت نسبة الدمار في قطاع غزة إلى 84% وفقا لأرقام الأمم المتحدة. تضرر ودمر أكثر من 200,000 مبنى، نصفها تقريبا مدمر بالكامل، و30% دمر دمارا كبيرا، فيما تضرر جزئيا نحو 20% من مباني ومنشآت القطاع. هذا الدمار المهول في غزة واستحالة كل شيء إلى أنقاض فيها ما فيها من جثامين الشهداء تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 60 مليون طن، تحتاج إزالتها إلى 20 سنة في المتوسط وإلى معدات ثقيلة بطبيعة الحال، غير أن إسرائيل تمنع دخولها منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة.
0: أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز دويري، كذلك أرحب بضيف الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. أهلا بكم ضيوفي ومساء الخير. نبدأ معك دكتور عطاونة، نبدأ بالشق السياسي هنا يعني، وأسأل هنا عن المشهد الذي يعني رسم بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر، عملية 7 أكتوبر، كيف يمكن الوقوف عند ملامح المشهد، مشهد السياسي الفلسطيني حاليا بعد 3 سنوات من حرب الإبادة؟
2: مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة أنه بعد 3 سنوات من طوفان الأقصى ومن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، نحن أمام مستوى مختلف على المستوى السياسي الفلسطيني، على مستوى القضية الفلسطينية في موقعها الإقليمي والدولي. الحقيقة أن 2023 هو واحدة من المحطات التاريخية التي مرت عليها القضية الفلسطينية، كما يمكن أن نقول أن القضية الفلسطينية منذ أن خضعت أو وقعت فلسطين تحت الاحتلال إلى اليوم مرت بمجموعة من المحطات التاريخية المفصلية 1948 كانت محطة مفصلية، 1967 محطة مفصلية، 1982 الانتفاضة الأولى 87، الانتفاضة الثانية 2000 و2023. في كل محطة من هذه المحطات كان هنالك تحول من نوع ما حدث على المستوى السياسي للقضية الفلسطينية. وأنا أعتقد أنه 2023 وما تلاه قد أحدث تحولا استراتيجيا في مكانة القضية الفلسطينية وفي تعريفها، في سردية الفلسطينيين، في موقع القضية الفلسطينية على المستوى الدولي. نحن كنا نتحدث عما قبل 2023، قلبت معادلات تاريخية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كان المعادلة التي رسمت سابقا بأن القضية الفلسطينية هي مفتاح الحرب والسلام في المنطقة، أن إذا أراد الكيان الإسرائيلي أن يعيش طبيعيا ينبغي أن يقدم للفلسطينيين الحد الأدنى من الحقوق السياسية، وكانت مبادرة السلام العربية بأنه دولة فلسطينية مقابل تطبيع عربي وإسلامي. ما قبل أكتوبر 2023 تمكنت الحكومة الإسرائيلية بدعم غربي وبالذات أمريكي من قلب المعادلة، بمعنى أن يصبح السلام مع العالم العربي والإسلامي هو المدخل لحل القضية الفلسطينية، ولكن وفق الرؤية الصهيونية، بمعنى أن ينتزع العدو الإسرائيلي وتنتزع الولايات المتحدة الإسناد والدعم العربي والإسلامي للفلسطينيين وتفرض عليهم حلول محدودة. ولذلك كانت صفقة القرن في فترة إدارة ترامب السابقة. جاء 7 أكتوبر وأعاد وضع القضية الفلسطينية في نصابها الصحيح، وأعاد رسم المعادلة مرة أخرى بأن مفتاح السلام ومفتاح الحرب، مفتاح الاستقرار، مفتاح التوتر هي القضية الفلسطينية.
0: سأعود إليك بكل تأكيد دكتور عطاونة. لواء أدواري، يعني على الميدان إسرائيل أعادت رسم جغرافي قطاع غزة بالنسبة لوقف إطلاق النار، تخترقه يعني يوميا تقريبا من خلال تنفيذ عمليات اغتيال وإطلاق نار وعمليات نسف في مختلف مناطق القطاع. هل يعني رسمت أو فرضت إسرائيل المعادلة التي تريدها والتي أعلنتها يعني عندما بدأت هذه الحرب على قطاع غزة؟
3: يعني أولا، ما هو الهدف الإسرائيلي؟ الهدف الإسرائيلي تحقيق التهجير تهجير سكان قطاع غزة. وأول ما تولى الرئيس ترامب الحكم تحدث عن تحويل غزة إلى ريفيرا، وثم تحدث عن شراء غزة. إذن وقبل ذلك بني الجسر العائم من أجل الهجرة الطوعية. إذن الطلب الإسرائيلي هو استعادة السيطرة الكاملة على غزة وإنشاء المستوطنات إلى غير ذلك. إذن الهدف النهائي لم يتحقق بعد، ولكن تم تحقيق أمور كثيرة جدا. يعني عندما بدأ 7 أكتوبر، السؤال اللي دائما يخطر في بالي، عندما حدث 7 أكتوبر وتم اتخاذ القرار، لم يتم اتخاذ القرار اعتباطا، تم اتخاذ القرار من قبل الهيئة المختصة أو المجموعة المختصة بالتخطيط الاستراتيجي بأسمائها معروفة، بدءا من السنوار، الضيف، قادة الألوية، عمل تقدير موقف استخباري، عمل تقدير موقف عملياتي بناء على افتراضات معينة، وأؤكد على افتراضات معينة. جرى ما جرى، و قدمت المقاومة خاصة في الأيام الأولى ما لم يكن يخطر في بال إنسان. هنا يظهر السؤال الخطير، هل تم استثمار هذا النجاح من أجل تحويله إلى إنجاز سياسي كما تحدث الدكتور؟ أنت أتتك فرصة ذهبية بغض النظر عن المآلات حتى لا يقال، أتتك فرصة ذهبية أحيت القضية الفلسطينية في الضمير العربي والإسلامي والعالمي بعد أن أصبحت أولويتها متأخرة لدى كل الدول العربية وإسلامية والدول الغربية. لم يعد أحد يتكلم عنها، وخاصة بعد جولة ترامب الأولى والاعتراف بالقدس عاصمة والاعتراف. الآن أتت فرصة، المقاومة وضعت افتراضات، وهذه الافتراضات كانت بناء على التصور لمدة الحرب 3 شهور ثم 6 شهور ولكنها استمرت لمدة 2 عامين صمدت وقاتلت وتفوقت على ذاتها في ظل حصار مطبق من الغريب والقريب من الصديق من، وبالتالي وصلت إلى نقطة لم تعد تتحمل خاصة الشعب الفلسطيني. فتم وقف إطلاق النار وقبل بوقف إطلاق النار للظروف التي أوصلتها الدول العربية والإسلامية إلى هذا المكان.
0: طيب.
3: الآن الوضع أصبح كما تفضل الدكتور وضع مأساوي، وأنت أشرت واستخدمت رقم دقيق 30% من مساحة غزة من أصل 364 كيلومتر مربع هي الموجودة محاصرة بالمطلق، تتحكم إسرائيل بكل شيء يدخل. طيب. لكن بقيت المقاومة موجودة لأن المقاومة فكرة، المقاومة فكرة والفكرة لا يمكن إلغاءها.
0: وسأعود لك لواء أدويري للاستكمال هذا الحديث، لكن قبل ذلك يعني دكتور أعطونا مسألة تغيير الموازين لصالح القضية الفلسطينية، يعني باعتقادك ولأي مدى يعني يتم ترجمة ذلك لربما يعني خدمة هذه القضية في هذه المرحلة ول يعني مساعدة 2 مليون إنسان في قطاع غزة كما أشار اللواء أدويري يعيشون في وضع مأساوي كما نعرف جميعا في ظل هذه المعادلة التي تفرضها إسرائيل فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، فيما يتعلق ب يعني أيضا

0: الخروقات التي تقوم بها لوقف اطلاق النار على كافه المستويات. الان اسرائيل هي المتحكمه في وضع قطاع غزه ووضع 2 مليون انسان، فكيف يمكن لهذه الموازين ان تؤثر على اوضاع هؤلاء؟
1: هذا السؤال مهند يحيلنا الى يعني قراءه المشهد من زاويتين او بوجهين اذا جاز التعبير. هنالك ازمه تاريخيه تعاني منها القضيه الفلسطينيه والنضال الوطني الفلسطيني، المقاومه الفلسطينيه. في العاده في كل محطه من محطات النضال الوطني الفلسطيني تبدع الجماهير الفلسطينيه والمقاومه الفلسطينيه في الصمود والاداء، سواء كان ذلك في 68 في معركه الكرامه او حتى قبل ذلك، حتى في حرب عام 1948، في 68 في الكرامه، في الانتفاضه الاولى في 87، في بيروت حتى الصمود، في الانتفاضه الثانيه والصمود الاستثنائي في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه ومحاصره الرئيس ياسر عرفات، في 2023 ومعركه طوفان الاقصى. ولكن يبقى دائما نقطه ضعف شديده لدى الفلسطينيين مرتبطه بالبيئه السياسيه محيطة بالقضية الفلسطينية، وهي ناتجة عن أمرين. ناتجة أولا عن الضعف العام في البيئة العربية والإسلامية، وعن
0: دويرة أشار لها،
1: والتي تفضل الدوير وأشار لها، نعم، وأيضا عن الدعم المفرط والانحياز الكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الغرب بشكل عام ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، لصالح الاحتلال، إلى حد أن هذا الاحتلال، وهذا يظهر حجم الهشاشة أيضا، لم يخوض معركة حقيقية مرة واحدة دون إسناد كامل وشراكة كاملة من الغرب وبالذات من الولايات المتحدة الأمريكية. حدث هذا في 73، حدث في الاستنزاف، حدث في 82، وحدث في الحروب على قطاع غزة، وأخيرا في 2023. لذلك البيئة السياسية الإقليمية والدولية لا تخدم الفلسطينيين والنضال الوطني الفلسطيني لكي يحولوا الأداء الاستثنائي المقاوم والصمود الاستثنائي والبطولة والتضحية إلى منجز سياسي يخدم القضية الفلسطينية. هذا من ناحية. أما حول سؤالك بشكل محدد، أنه كيف يمكن لهذه المفاعيل أن تخدم تحسين وحماية 2 مليون فلسطيني أو 2.5 مليون فلسطيني محاصرين ومجوعين الآن؟ أنا أعتقد أنه هنالك مجموعة من القضايا، رغم كل هذه الهشاشة في البيئة السياسية، في مجموعة من العوامل تضغط باتجاه حماية الفلسطينيين إذا جاز التعبير. أولا، هذا المستوى من العزلة الدولية للكيان، هذه عزلة دولية غير مسبوقة، إلى حد أنه في الدورة الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة وقف نتنياهو وحيدا، ووقف ترامب وحيدا يدعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وكان هذا من أهم العوامل في الدفع باتجاه وقف إطلاق النار. إذن العزلة الدولية، التنامي الهائل في التأييد للقضية الفلسطينية ليس فقط شعبيا، وإنما التحول في مواقف بعض الدول أيضا تجاه الدولة الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. نحن نتحدث عن دول مركزية في العالم، بريطانيا، فرنسا، كندا، أستراليا وغيرها من الدول. هذه المواقف الدولية أيضا يعني تحدث إسنادا آخر للفلسطينيين. الشيء الثالث، المسار القانوني. اليوم لأول مرة في تاريخ هذا الكيان، قيادات الكيان السياسية والعسكرية مطلوبة للاعتقال ومتهمة بارتكاب الإبادة الجماعية. العامل الرابع، أن حجم التوحش والإجرام الإسرائيلي الذي مورس خلال الثلاث سنوات من الإبادة الجماعية أشعل أضواء حمر في كل الإقليم لعدد كبير من الدول، لأن الاعتداء لم يقتصر على الفلسطينيين وقطاع غزة، طال اليمن وسوريا ولبنان وقطر وتونس والعراق وأكثر من مكان، ووصل التهديد إلى تركيا. لذلك هنالك حالة وعي لدى الأنظمة، أو حالة إذا جاز التعبير انتباه لدى الأنظمة في المنطقة، إلى أن هذا الكيان لا ينبغي أن يبقى لديه هذا الضوء الأخضر. طيب. الذي يتصرف في الإقليم كيف شاء. ولذلك نجد، عفوا فقط هذه الجملة، لذلك نجد أحيانا كثيرة مواقف من الدول الثمانية ومن الدول العشرين العربية والإسلامية التي ترفع الصوت عاليا. الخطابات الأخيرة في الأمم المتحدة بمجملها كانت حادة وعنيفة اتجاه الكيان الإسرائيلي. صحيح أن كل هذه حتى اللحظة هي مواقف نظرية، ولكنها مهمة لأنها يمكن أن تتحول إلى ضغط عملي يخفف عن الفلسطينيين ويمنع ما تفضل به الدكتور قبل قليل من تحقيق الهدف النهائي للاحتلال، وهو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
0: طيب، وفيما يتعلق بالأهداف أيضا لواء دويري، يعني هل الواقع الذي يعني رسمته إسرائيل، الواقع الموجود الآن في قطاع غزة، هو أفضل ما يمكن لإسرائيل أن تحققه؟ وهل يعني بالضرورة أنها استعادت صورة القوة الرادعة والقوة التي لا تهزم بعدما يعني أصابها في 7 من أكتوبر؟ هل هكذا استعادت صورة الردع إسرائيل من خلال ما قامت به بعد 3 سنوات من 7 من

0: أكتوبر.
1: لا، السابع من أكتوبر حطم الأسطورة الإسرائيلية. الأسطورة الإسرائيلية بنيت على إنجازات 48، وكانت عبارة لا يوجد جيش دفاع إسرائيلي يطلق عليه، كانت عصابات الهاغانا وشتيرن وما شابه ذلك، وكانت تواجهها الدول العربية وقوات الإنقاذ بقيادة القاوقجي إلى غير ذلك، وجرى ما جرى. فبعد ذلك جاءت الطامة الكبرى 56 والعدوان الثلاثي وسيناء، جاءت المأساة الأكبر 67. بعد ذلك تم إعادة صياغة الموقف العسكري العربي نسبيا في حرب 73 على الجبهة المصرية تحديدا، ثم بعد ذلك جاء غزو لبنان إلى غير ذلك. لكن السابع من أكتوبر كان مختلف كليا. المرة الأولى التي تهاجم فيها المناطق المحتلة، المرة الأولى التي يدخل فيها المقاتل العربي إلى أرض فلسطين، ولا مرة من المرات دخل جندي عربي إلى الأرض المحتلة. هذه الحر، هذه يعني هذه الثلة من المقاتلين الشرفاء فعلوا ما فعلوا، فعلوا أكثر مما يمكن أن يتصوروا العقل. وبمسار الحرب لمدة عامين أوضح كل كما قلت قبل قليل، تفوقوا على أنفسهم، وبالتالي لا تم تحطيم صورة الجيش الاحتلال رغم ما يملك من قوة. جيش الاحتلال بعد السابع من أكتوبر لو لم يتلقى الدعم الأمريكي المفتوح والدعم البريطاني، كلنا نذكر رئيس الوزراء البريطاني السابق ذو الجذور الهندية عندما جاء بطائرة عسكرية وخرج من الباب الخلفي من الطائرة من جانب الأسلحة التي تحملها الطائرة إلى الكيان. كلنا يعلم ما هو دور القاعدة البريطانية في قبرص في إرسال الطائرات التجسس التي تعتمد بصمة الصوت لتعقب مقاتلي القسام. كلنا يعلم قوات الدلتا التي نزلت، كلنا يتذكر الثري ستار جنرال الأمريكي الذي جاء ليشرف على إدارة العمليات. كل هذا حدث حتى هذا الكيان وجيش الاحتلال يقف على قدميه. ولو في تلك اللحظة
0: لأجل أن تستعد الصورة يعني كما يرى كثيرون.
1: يا سيدي يا سيدي أنا لا أبالغ هنا، أنا أقول لك لو المقاومة الفلسطينية تلقت من الدعم ما تلقاه الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، سيكون الحوار بيني وبينك مختلف. لكنا نتحدث بآفاق مختلفة. لكن هذا ما جرى، وفي الصفحة المقابلة ما هو الدعم الذي قدم؟ أكثر من الدعم. هل هناك كان موقف فلسطيني موحد حول السابع من أكتوبر؟ هل كانت سلطة رام الله تدافع؟ أم استخدمت ألفاظ نابية لمستوى أبناء الكلب سلموا الرهائن؟ هكذا تحدث عباس. إذن حتى المقاومة الفلسطينية بأطيافها لم تكن موحدة، فبالتالي بقيت غزة محاصرة ومعزولة وتم التخلي عنها، لكنها حطمت الكبرياء والغطرسة. طيب، لجيش الاحتلال.
0: وفي هذه النقطة تحديدا دكتور عطانو، كنت أذهب إلى هذه الزاوية، مسألة الانقسام الفلسطيني والنقاش الآن الفلسطيني. هناك طبعا خطاب المتعلق بتغيير الموازين ويعني تغيير مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، في مقابله هناك خطاب حول يعني الأسئلة الصعبة والأسئلة المتعلقة بالنتائج، يعني ما الذي يعني جاءت بعملية السابع من أكتوبر، وهل فعلا يعني هذه النتائج التي تحققت تستحق ما قدم من تضحيات؟ كيف يمكن النظر إلى هذا النقاش الموجود فعليا الآن على الساحة الفلسطينية؟
2: هنا ينبغي أن نفرق جيدا مهند بين فعل المقاومة الذي هو فعل مشروع في كل الأحوال لشعب تحت الاحتلال، والذي هو مجدي دائما في مواجهة الاحتلال، وبين سلوك الاحتلال كرد فعل على المقاومة. لأن هذا السؤال سيطرح على الفلسطينيين في كل محطة نضالية. طبعا لا يمكن لأحد أن يقلل

0: من حجم التضحية التي وقعت في غزة، ولا يمكن أحد أن يستخف بأي ألم حدث في قطاع غزة، لأن الذي حدث كبير وكبير جدا وغير مسبوق، لذلك صنف عالميا بأنه إبادة جماعية. ولكن هذا حدث أيضا في 82 في بيروت، هل كان يمكن أن تخطئ فكرة المقاومة والوجود المقاوم في بيروت؟ هذا حدث في فلسطين في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية. في الانتفاضة الثانية أنت تعلم شارون اجتاح كل الضفة الغربية، هل قام أحد وخطأ فكرة المقاومة لأن الاحتلال تصرف بوحشية؟ أنا لا أعتقد أن هنالك منطق في التعاطي مع هذه الفكرة. المقاومة حق مشروع للفلسطينيين كان ولا زال وسيبقى ما بقي الاحتلال. الذي يجب التوقف عنده جيدا هو حجم التوحش الذي مارسته إسرائيل في الثلاث سنوات الماضية، حجم الإجرام الذي رعي دوليا وأمريكيا تحت البث المباشر على مدار الساعة. الذي كان يقصف والذي كان يدمر هو الطيران الأمريكي والسلاح الأمريكي، لا يوجد طيران إسرائيلي ولا سلاح إسرائيلي، كلها طائرات أمريكية وكله سلاح أمريكي وتحت أعين وبصر كل الدنيا. لذلك الذي كشفته هذه الجولة من المقاومة الفلسطينية، وأنا أقول جولة لأن هذه محطة من محطات لن تكون الأخيرة، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ما دام الاحتلال قائما، لأن جذر المشكلة لا زال قائما وهو الاحتلال. الذي حدث أن الاحتلال فاجأ العالم بمستوى السادية والدموية والتوحش والفاشية، هذا الذي حدث في السنوات الماضية. ولا يمكن لأحد أن يبرر سلوك الاحتلال بمعنى هل قدرت المقاومة الموقف بشكل صحيح أم لا، هل أخطأ تقدير الموقف في ردة الفعل، طيب. هل كان ينبغي أن يكون السلوك الإقليمي هكذا. لنفترض أن المقاومة قامت بفعل مقاوم والإقليم كما اعتدناه على مدى وجود القضية الفلسطينية، لكن الذي لا ينبغي أن يبرر بحال من الأحوال هو السلوك، طيب. الإسرائيلي. هذا
1: لدي دقيقتان فقط دكتور.
0: تمام، في أقل من دقيقة، تمام، يعني في جملة
1: للبرنامج
0: في جملة واحدة. لذلك أنا أعتقد أن الثمن باهظ جدا قدمه الشعب الفلسطيني وقدمته فصائل المقاومة. وأنا سأعطي رقم فقط، حركة حماس على سبيل المثال فقدت ما يزيد على 50 من قيادات الصف الأول السياسية والعسكرية في هذه الحرب. الثمن باهظ بالتأكيد، ولكن القضية الفلسطينية أصبحت في مستوى مختلف. الاستثمار فيه يعتمد على الأداء الفلسطيني أولا، على فكرة بلورة مشروع ورؤية فلسطينية للاستثمار فيما ترتب على هذه المعركة، وإلا فإن هذه النتائج يمكن أن تتبدد وتضيع.
1: سؤال أخير هنا لواء دواري، كما وانطلق من نقطة أشار لها دكتور عطاونة، المقاومة تعتبر ما جرى كما أشار دكتور عطاونة جولة ضمن هذا ما أسرع، ولاحظنا أنه يعني أن المقاومة أبدت مرونة خلال الفترة الأخيرة ضمن النقاشات فيما يتعلق بتسليم السلاح. من وجهة نظرك كيف تقيس المقاومة، يعني أو كيف تنظر إلى هذه المسألة، مسألة السلاح في إطار هذا الصراع مع إسرائيل؟
2: يا سيدي، المقاومة قاتل حتى الرمق الأخير، والوضع المؤلم للمقاومة كان وضع شعب غزة، وضع أبناء غزة، ما أصاب أبناء غزة. المقاومة كانت تقاتل في الميدان وقدمت كل ما يمكن أن تقدمه، لكن هم أبناء ذلك الشعب، والشعب عانى بما فيه الكفاية، ولم يبقى هناك ضوء في نهاية النفق للتخفيف عن أبناء غزة إلا بالموافقة على وقف إطلاق النار. وبالتالي قالوا سنسلم السلاح لكن ضمن شروط معينة، ضمن شروط اللي هو إعادة الإعمار والانسحاب وإعادة الإعمار إلى غير ذلك. هناك شروط معروفة للقاصي والداني، ويكون تسليم السلاح، وحتى هم تخلوا عن قيادة غزة أصلا، والعودة إلى الفكر آخر قد يكون سابق لأوان أن يتجسد على الأرض. هل تعود إلى المقاومة؟ هل تنخرط في المجال السياسي؟ لكن فكر المقاومة الذي أسست على أساسه حماس سيبقى موجود كفكر مقاوم.
1: نعم، شكرا لك لواء فايز دوير الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك أشكر دكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. شكرا لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وفي أمان الله.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحلام،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
3: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
3: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
3: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: TRT عربي،
3: مع الإنسان أينما كان.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. دمار غزة ينهي عامه الثالث والأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة الإعمار ب71 مليار دولار. حرب الإبادة على غزة تتسبب بتحويل نحو 95% من سكانها للاعتماد على المساعدات،

0: تقف عشرات المنازل المدمرة والآيلة للسقوط في غزة شاهدة على ما خلفته الحرب، لكنها في الوقت نفسه تتحول إلى خطر قائم فوق رؤوس السكان. جدران متصدعة وأسقف مهددة بالانهيار وأبنية فقدت أجزاء من هيكلها، فيما تواصل العائلات حياتها بمحاذاتها وفي محيطها وسط إمكانات محدودة لإزالتها أو تدعيمها.
1: في غزة لم يعد الركام وحده شاهداً على حجم الدمار، فمبان أنهكتها الغارات ونجت من السقوط الكامل ما تزال واقفة على حافة الانهيار، حاملة بين تشققاتها خطراً مؤجلاً يهدد من بداخلها ومن في محيطها كل يوم. وتشير

0: الأرقام إلى وجود أكثر من 2000 مبنى مهدد بالانهيار ومأهول بالسكان، يقطنها قرابة 5000 أسرة. من بين هذه المباني نحو 250 مبنى يحتاج إلى تدخل عاجل لا يقبل التأخير. وتشير إحصائيات الجهاز الدفاع المدني إلى وقوع أكثر من 38 حادثة انهيار لمبان في مختلف مناطق قطاع غزة، أودت بحياة 65 مواطناً غالبيتهم من النساء والأطفال. وتحتل محافظة غزة النسبة الأكبر في عدد المباني المتضررة بشكل بليغ وغير صالحة للسكن، إذ تشكل 34% من مجمل المباني، تليها محافظة شمال القطاع بنسبة تتجاوز 23%، ثم محافظة خان يونس جنوبا بنسبة تصل إلى 21%، ثم مدينة رفح بنسبة تصل إلى 15%، وأخيراً محافظة الوسطى بنسبة تقدر ب7%. والجدير بالذكر أن هذه النسب والأرقام رصدت لحجم الدمار في المناطق التي استطاعت الفرق الهندسية الوصول إليها حتى أواخر العام 2025 قبل سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة فيما يعرف بالخط الأصفر، تتجاوز اليوم 65% من مساحة القطاع. أما فيما يتعلق بحجم الضرر الذي لحق بالمباني، فتشير وزارة الأشغال العامة في غزة إلى وجود 410,000 وحدة سكنية مدمرة بشكل كلي وغير صالحة للسكن، بينها نحو 3,000 وحدة سكنية معرضة للانهيار وآيلة للسقوط وتستوجب الإخلاء والهدم. بينما تقدر أعداد الوحدات السكنية التي تعرضت لضرر جزئي وتحتاج إلى تدعيم وإصلاحات إنشائية بنحو 75,000 وحدة، فيما تقدر نحو 100,000 وحدة أخرى بأنها صالحة للسكن بعد إجراء تدخلات للصيانة. ووفق تقديرات أممية، يبلغ حجم الركام في غزة نحو 68 مليون طن، بنسبة دمار لحقت ب 82% من المباني والمنشآت في عموم القطاع.
1: ينضم إلينا من غزة الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد أبو جياب. أهلا بك أستاذ محمد. إذن بما أنه نحو ثلثي مساحة قطاع غزة باتت تحت السيطرة العسكرية والإسرائيلية، وأكثر من 80% من أبنية القطاع مدمرة أو متضررة، ما الذي يعني حصر أكثر من 2 مليون نسمة من سكان القطاع في ثلث المساحة فقط من ناحية اقتصادية وعمرانية وحتى من ناحية خدمية؟
2: يعني أولا، السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 60% من الأراضي في قطاع غزة يعني فرصا ضائعة وقطاعات مدمرة ومحرومة من العودة إلى العمل، مستويات بطالة قياسية تتجاوز 80% قياسا بالوقائع ما قبل الحرب، وكذلك أيضا نتحدث عن تدمير شبه ممنهج وكامل للقطاع الزراعي الذي تقع غالبية الأراضي الزراعية تقريبا 80-85% من الأراضي الزراعية في منطقة السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي هنا قطاع زراعي معطل وقطاع أيضا إنتاجي على مستوى الأمن الغذائي معطل، تكدس السكان في أقل من 40% من مساحة القطاع يعني مزيدا من الأزمات الإنسانية، فقدان القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية وأولويات الحياة الكريمة، فقدان القدرة على توفير مقومات الحياة، البنى التحتية، المياه، الصرف الصحي، الاحتياجات الغذائية، المأوى الذي بات متهالكا بعد يعني أو في ظل دخول هذه الحرب العام الثالث. نحن نتحدث عن تهالك كبير حتى لمراكز النزوح بخلاف ما دمر من مساكن ومباني في قطاع غزة خلال هذه السنوات من الحرب، وبالتالي نتحدث عن وقائع اقتصادية تعصف بشكل حقيقي بالمجتمع الفلسطيني بأكثر من 2 مليون مواطن، وكذلك أيضا نتحدث عن وقائع على المستوى الإنساني هي في أعمق

0: حالاتها على مستوى الأزمة،
1: أستاذ محمد،
0: على مستوى أزمة السكن، على مستوى أزمة الاحتياجات الأولية وغيرها من الاحتياجات التي باتت مدمرة داخل القطاع.
1: دعني أتوقف معك عند النقطة التي أشرت إليها، وهي المباني الآلية أو الآيلة للسقوط. هناك بناية انهارت في منتصف الشهر الماضي وخلفت ضحايا بالعشرات. ما حجم خطورة انهيار بعض المباني المتضررة والمدمرة في قطاع غزة اليوم؟
0: هذا واحد من أخطر الملفات القادمة على القطاع في ظل اقتراب فصل الشتاء، الذي بموجبه ستزداد للأسف الشديد عمليات الانهيارات كما جرى في العام الماضي. نحن نتحدث وفقا للتقديرات الأممية والرسمية في غزة، والتي أعدت مسحا شاملا في القطاع للمباني الخطرة والتي تشكل نقاط حمراء يمكن أن تهدد حياة المواطنين. الحديث عن أكثر من 2000 منزل وبناية عامة يسكنها للأسف الشديد المواطنين في هذه الأوقات، في ظل غياب المأوى، في ظل غياب المساعدات، في ظل غياب مراكز النزوح الآمنة والكريمة للعائلات الفلسطينية، تلجأ العائلات إلى هذه المباني. وبالتالي أكثر من 2000 بناية في القطاع مهددة بالسقوط على رؤوس ساكنيها الذين يحاولون استصلاح ما يمكن استصلاحه أسفل هذه البنايات من أجل الاحتماء من حر الصيف ومن شتاء يعني ومن أمطار الشتاء. وبالتالي الخطورة اليوم تكمن مع اقتراب فصل الشتاء بازدياد معاملات الهدم والثقل على هذه المباني، وبالتالي عمليات السقوط والانهيار ستشكل تهديدا لحياة آلاف الأسر الفلسطينية التي تقطن هذه البنايات. وبالتالي التحركات اليوم ميدانيا من قبل المنظمات الدولية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية تتجه باتجاه اعتبار هذا الملف أولوية لحماية كرامة وخصوصية الإنسان الفلسطيني.
1: أستاذ محمد، هذا يقودني سؤالك عن ملف مهم، هو ملف إزالة الأنقاض. هناك من شبه عملية إزالة الأنقاض من غزة بمحاولة إفراغ البحر من المياه باستخدام ملعقة، مع تقديرات وصول كمية الركام إلى 60 مليون طن. ما الكلفة الاقتصادية واللوجستية اللازمة؟
0: يعني في هذا الملف على مستوى الكلفة هناك تقديرات بأن يكون تكلفة إزالة الركام وتدويره وفصله وإعادة استخدامه بما يتجاوز 800 مليون إلى المليار دولار خلال سنوات. لكن القضية ليست في التكلفة، القضية ليست في السنوات، القضية في القيود الإسرائيلية التي تفرض اليوم على إعادة تدوير أو إزالة هذا الركام من الطرقات أو إعادة نقل هذه الكميات الضخمة من الكتل الخرسانية من وسط المناطق السكنية لتمهيدا لإعادة الإعمار. الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المعدات والإمكانيات والآليات اللازمة لتحطيم وإزالة هذا الركام، وأيضا يقيد السلوك الأممي والتحركات الميدانية عبر احتياج هذه المنظمات الدولية إذا ما شاءت أن تتدخل في أي من المناطق في القطاع، فهي بحاجة إلى تنسيقات أمنية وموافقات إسرائيلية لفتح بعض الطرقات أو لإزالة بعض البنايات الخطرة أو لتوسعة بعض المناطق من أجل تمكين المنظمات الدولية من افتتاح مراكز الإيواء وتمكين المواطن من الخدمات العامة. الملف فيما يتعلق بالأنقاض ملف اقتصادي وسياسي وأمني، ولكن الخطورة تكمن في القيود الإسرائيلية. أما التمويل فهناك جهات دولية أعدت دراسات وأعدت يعني مشاريع مركزة حول هذه القضية، والتمويل قد يكون جاهز
1: أستاذ
0: لكن
1: محمد.
0: العراقيل الإسرائيلية تحول دون ذلك.
1: الحديث عن إعادة الإعمار بدأ في مسار شرم الشيخ وما نتج عنه من تعهدات ب14 مليار دولار، من أصل تقديرات بأكثر من 70 مليار دولار لإعادة الإعمار على الأرض. هل هناك أي ملامح للبدء بإعادة الإعمار في قطاع غزة؟
0: هذا الملف لا يمكن القول بأن هناك ملامح ميدانية، ليس هناك ملامح سياسية، ليس هناك ملامح حتى على مستوى التمويل والطرح بالنسبة للمنظمات الدولية والدول المانحة. هذا الملف إذا ما طرح على طاولة يرحل بعيداً، كونه مرتبط بالأبعاد والمستقبل السياسي والتوجهات السياسية في غزة. اليوم ما يجري هو شيء من التعافي، إعادة إصلاح بعض البنى التحتية في مجالات المياه، الصرف الصحي، حتى الطرقات اليوم لا يسمح بإعادة إصلاحها وتأهيلها. عمليات ربط ما بين المناطق السكنية، إعادة تأهيل مناطق النزوح، لكن لا حديث حقيقي ولا خطوات ميدانية فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار. وهذا ملف بات واضحا على طاولة المانحين والدول المانحة وحتى المستويات السياسية الفلسطينية والإقليمية بأنه مرتبط أكثر

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. أدت حرب الإبادة التي بدأتها إسرائيل قبل 3 سنوات على قطاع غزة إلى تحويل الفلسطينيين هناك إلى فقراء تعتمد غالبيتهم العظمى على المساعدات الخارجية التي أصبحت رهينة بيد الاحتلال، مع توقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد وقفزة مؤشرات الفقر والبطالة والتضخم.
1: 3 سنوات من الحرب على غزة دمرت معظم مقومات الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، فأوقفت المصانع والمتاجر وعطلت سلاسل الإنتاج والتوريد وأضعفت قدرة المزارعين ورفعت معدلات الفقر والبطالة وحولت السكان من الاعتماد على العمل والدخل المنتظم إلى انتظار المساعدات.
2: كنت شغال وما شاء الله عندي باص وعندي سيارة في الحرب هذه، لا ضل باص ولا ضل تجارة يعني، وأنا زي أي شيء زي عامة الشعب يعني. 90% من الشعب اليوم صار قاعد، يعني يا اما بتلاقيه عامل بسطة دخان وهي بسطة المفلس انا بعتبرها، يا اما بسطة هذا انا ما ضلش في شغل. اليوم صارت الناس تعتمد كلها على المساعدات القطرية المصرية التركية، فاصبح شعبنا كله يعتمد على المساعدات، يا اما بده بيجارة الغاز، واحنا بدناش الكلام هذا، احنا بدنا نفتح مجال الشغل، كل واحد يرجع لشغله.
1: لكن مصدر الدخل هذا لم يعد مستقرا، فالمساعدات الإنسانية أصبحت تواجه خطر التراجع والتقليص بفعل قيود الاحتلال على استمرار برامجها وأنشطتها في سياسة إسرائيلية لهندسة التجويع داخل قطاع المحاصر.
3: في ظل الغلاء الفاحش، عدم قدرة الناس على شراء البضائع سواء اللحوم الدجاج الألبان التي تدخل وهي أيضا ليست كافية، فالأوضاع الاقتصادية صعبة. الناس منذ بداية الحرب في ظل تدمير كل منازلهم والقضاء على مقدراتهم سواء أملاكهم أو حتى بعض التجار

0: الذين فقدوا رزقهم أو الموظفين الذين يعملوا في قطاع الخدمات الذين فقدوا مصدر رزقهم يعتمدوا على المساعدات. لا توجد عائلة في قطاع غزة مهما كان شأنها في وقت من الأوقات إلا اعتمدت على المساعدات.
1: نحو 95% من سكان القطاع يعتمدون اليوم على المساعدات مقارنة بنحو 55 قبل الحرب، فيما يقترب مؤشر البطالة من 80%. في مؤشر على انهيار مصادر الدخل وشلل سوق العمل، لتتحول المساعدات من مورد مؤقت إلى مصدر رئيسي.
2: عودة الحياة كما يحددها الاقتصاديون لا تعني بتاتا إغراق الأسواق بالبضائع، وإنما إعادة اليد العاملة إلى مرافق الإنتاج وتشغيل الدورة الاقتصادية وإنهاء اعتماد السكان على المؤسسات الإغاثية مصدرا أساسيا للرزق يساومهم عليه الاحتلال الإسرائيلي متى شاء. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
3: للنقاش معنا من غزة الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد أبو قمر. أهلا بك أستاذ أحمد. معنا، منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة خاض القطاع 5 حروب، وبعدها بسنتين خضع لحصار إسرائيلي مشدد، لكن الحرب الأخيرة لم تشبه شيئا من سابقاتها. ما الذي غيرته هذه الحرب في معيشة الغزيين واقتصادهم؟
4: أسعد الله أوقاتك أستاذ محمد وأوقات جميع المشاهدين. نتحدث عن عام ثالث للحرب على قطاع غزة، أنها 3 أعوام. هذه صراحة أدت إلى تدمير كافة مقومات القطاعات الاقتصادية بشكل كامل. يعني عند مقارنة بما قبل الحرب على غزة، كان لدينا سنوات حصار، بعض الحروب ليست طويلة المدى التي تعمل على تدمير بعض القطاعات الاقتصادية بشكل جزئي، ولكن هذه الحرب دمرت القطاعات الاقتصادية بشكل كامل. عندما نتحدث مثلا بلغة الأرقام، فنحن نتحدث عن أن قطاع الإنشاءات دمر بنسبة 99% وتوقف عن العمل، أيضا قطاع الصناعة والزراعة بنسبة 94%. هذه النسب تدلل على أن هناك تغير في هيكلية الاقتصاد بشكل كامل، وليس مجرد أضرار جزئية أو بعض الأضرار التي يمكن إصلاحها. كما أن ما قبل الحرب على غزة كان المعبر يعمل بشكل جزئي، تسمح إسرائيل بإدخال بعض المواد الخام، صحيح أن هناك قيود كبيرة كانت على إدخال الكثير من السلع والمواد الخام بحجة أنها مزدوجة الاستخدام، ولكن على كل حال كانت تدخل بعض الكميات. أما خلال 3 سنوات من حرب الإبادة على غزة لم تدخل أي كميات من المواد الخام بشكل كامل، وهو ما نقل الاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد رسمي ومنظم يعاني من آثار الحصار إلى اقتصاد يعاني أو اقتصاد مأساوي مدمر ومنهك بشكل كامل لمدة 3 سنوات. هذه الأمور صراحة نقلت الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاد الرسمي إلى السوق السوداء، بمعنى أن جميع القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة تحتكم إلى السوق السوداء، هي التي تديرها بشكل كامل. حتى لك أن تتخيل أن القطاع المصرفي على سبيل المثال الذي كان يعاني من أو كان يمتاز بالمتانة ما قبل الحرب على غزة، حاليا بات في قبضة السوق السوداء بشكل كامل، بحيث أن بضع التجار هم الذين يتحكمون في هذا القطاعات، ولك أن تقيس ذلك على جميع القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة.
3: إذن أستاذ أحمد، هناك انهيار في الإنتاج المحلي يرافقه حظر وصعوبات وموانع إسرائيلية على دخول البضائع، كيف انعكس ذلك على أسعار السلع الأساسية وعلى القدرة الشرائية لدى السكان؟
4: يعني صراحة في البداية خلال سنوات الحصار ما قبل الحرب على غزة كان هناك إمكانية لقطاع غزة لإنتاج غذائه، كان لدينا نسبة من الاكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 120%، بمعنى أن بعض الخضروات يتم تصديرها إلى الخارج، حتى الفواكه واللوزيات كان لدينا اكتفاء ذاتي ب70%. حتى على صعيد الصناعات يوجد كان بعض المصانع التي تعمل حتى ولو بشكل جزئي، أو بعض الصناعات الإنشائية أو الصناعات الخفيفة. حاليا نتحدث عن قضاء كامل على هذه الصناعات، 70% من مساحة قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية فيما يعرف بالخط الأصفر، وهذا أيضا يعيق أي عودة للقطاع الزراعي أو المناطق الصناعية، حتى في ظل يعني تدبر الصناعيين أو الحرفيين أو المزارعين لبعض الأمور من خلال ما هو موجود في قطاع غزة. ذلك أدى إلى تغير كامل في سوق العمل، تغير كامل في نسبة الإنتاجية. عندما نتحدث أن نسبة البطالة ما قبل الحرب على غزة كانت 45%، اليوم تقريبا 80%، بمعنى أنها تضاعفت. هذا أدى إلى ضعف كبير في معدلات الدخل، ضعف شديد في القدرة الشرائية، وهو ما يعني ظاهر أو في الأسواق. يأتي ذلك في ظل ارتفاع كبير على الأسعار بسبب السياسة الاحتكارية ومنع إسرائيلي لإدخال البضائع وفق السوق الحرة، فضلا عن التنسيقات والأتوات التي تفرض على البضائع التي تدخل. هذا كله صراحة أدخل قطاع غزة فيما يعرف بظاهرة الركود التضخمي، والتي نقصد بها أن الأسعار تعاني من ارتفاع كبير من تضخم في ظل حالة ركود شديدة وعدم قدرة المواطنين على شراء حاجياتهم. هذه من ناحية. ناحية أخرى، ما قبل الحرب كان هناك تدفق للمساعدات إلى قطاع غزة، كان لدينا تقريبا من يعتمدون على المساعدات 60%، حاليا ارتفع العدد إلى قرابة 95%، بمعنى أن غالبية السكان يعتمدون على المساعدات. هذا يأتي في ظل قيود كبيرة على المساعدات، لكن تتخيل أنه في سبتمبر الماضي انخفضت نسبة المساعدات أو الشاحنات التي شاحنات المساعدات بنسبة 43% مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه. هذا يدلل على أن المساعدات قليلة على عكس ما كانت ما قبل الحرب على غزة في ظل قيود كبيرة. أيضا كان هناك بعض المنح التي تقدم عبر شيكات الشؤون الاجتماعية، مثلا الضمان الاجتماعي، بعض المنح التي تقدم هنا أو هناك إلى قطاع غزة، هذا كله حرم منه قطاع غزة، وهو ما أفقد السوق سيولة كبيرة كان من المفترض أن تصل إلى الناس.
3: في ظل هذه المعطيات، أين تتركز اليوم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة؟ يعني بماذا يعمل الناس حتى يؤمنون قوت يومهم؟
4: يعني صراحة يمكن وصف الاقتصاد في قطاع غزة بأنه اقتصاد بقاء، بمعنى أن هناك بعض الأمور اليومية التي يحتاجها المواطن، بعض البسطات العشوائية هنا أو هناك، ربما تصليح العملة، نقل المياه، بعض المشاريع الإغاثية، ربما الجانب الإغاثي في الوقت الحالي يأخذ حيزا كبيرا، وهذا صراحة ربما ينقل الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاد كان يعاني من الاستقرار نوعا ما ما قبل الحرب على غزة إلى اقتصاد إغاثي من الدرجة الأولى، بمعنى أن في حال دخول المساعدات وعمل هذه المؤسسات الدولية أو المحلية التي تعمل في أسواق قطاع غزة يمكن للاقتصاد أن ينتعش قليلا، وما دون ذلك نجد أن حالة الركود تستمر، بمعنى أن الأسواق تعاني بشكل كبير، المساعدات هي التي تحكم السوق بشكل كامل، السوق السوداء هي التي تسيطر على جميع القطاعات بما في ذلك القطاع المصرفي، وبالتالي لا يوجد إنتاجية، لا يوجد عمل، ينتظر المواطن المساعدة، هذه المساعدة التي باتت نهج حياة للأسف في قطاع غزة، وهو ما يدلل على عمق المأساة التي يعيشها السكان في غزة.
3: إذا ما تحدث عن أن نسبة كبيرة من السكان في قطاع غزة باتوا يعتمدون على المساعدات، ما هي آلية دخول المساعدات اليوم وبعد 3 سنوات من الحرب؟ هل تدخل المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ؟
4: يعني صراحة هناك تلاعب في عملية المساعدات، وهذه جزئية مهمة، بمعنى وفق يعني بلغة الأرقام كان من المفترض أن يدخل 600 شاحنة يوميا، مع وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي من العام الماضي كان 70% من هذه الشاحنات التي تدخل، والتي تقدر ما بين 200 إلى 250 شاحنة من أصل 600 من المفترض أن تدخل، بمعنى أن ما يدخل لا يزيد عن 40% من حجز السكان، 70% من هذه الشاحنات هي مساعدات و30% هي شاحنات تجارية. بشكل تدريجي عمدت إسرائيل إلى تخفيض أعداد شاحنات المساعدات مقابل زيادة أعداد الشاحنات التجارية، حتى بات اليوم أعداد الشاحنات التجارية أكبر بكثير وتصل إلى أكثر من 70% مقابل أن المساعدات أقل من 30%. هذا صراحة يعني أدى إلى مشاكل في انعدام الأمن الغذائي، وهذا ما أكدته التقارير الدولية التي تتوقع ارتفاع نسبة من لديهم مشاكل في انعدام الأمن الغذائي من 67% إلى أكثر من 78% مع نهاية هذا العام في حال لم يجد أي حلول. هذه الأمور تؤكد أن المساعدات بحد ذاتها بحاجة إلى إدارة بشكل أفضل. أيضا بعيدا عن الكميات، هناك مشاكل في نوعية هذه المساعدات التي تدخل. تتعمد المؤسسات بطريقة أو بأخرى إلى إدخال الطحين وبعض البقوليات والمعلبات، وتمنع إدخال أو لا تستطيع إدخال مستلزمات الإيواء، لا تستطيع إدخال الفواكه والخضروات كمساعدات، الكثير من الأمور التي يحتاجها المواطن في قطاع غزة، وهو ما يزيد المعاناة ويؤكد أن ما يحدث حاليا في قضية المساعدات هو عملية هندسة التجويع.
3: طبعا ونحن على أبواب فصل الشتاء وما يستدعيه ذلك من دخول للوقود. أستاذ أحمد، ما الإطار الزمني الذي تحتاجه قطاعات العمل والإنتاج لاستعادة مستويات نشاطها مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب؟
4: يعني صراحة هذه الخطوة يحددها وضع المعابر. ما هو وضع المعابر؟ في حال سمحت إسرائيل بإعادة فتح المعابر بشكل كامل، يمكن لهذه القطاعات الاقتصادية بالعودة التدريجية بفترة ما بين 3 شهور إلى 2 عامين، بمعنى أن القطاعات الخدماتية سريعة العودة، حتى القطاع المصرفي يمكن أن تتحتكم إليه سلطة النقد والبنوك وتنتهي السوق السوداء. ولكن هناك قطاعات مثلا كالزراعة تحتاج فترة أطول، وقطاعات القطاع الصناعي ربما يحتاج أيضا وقت أطول بقليل. هذه الأمور صراحة تتحدد بناء على المعابر وليس التمويل. المعابر أولا وأخيرا، ومن ثم نستطيع الحديث عن التمويل والمبالغ الضخمة التي يحتاجها قضية أعمال قطاع غزة، والتي تقدرها مؤسسات أممية بأكثر من 71 مليار دولار. أيضا هناك نقطة مهمة بأن 70% من مساحة قطاع غزة أو ما يعرف بالخط الأصفر تحت السيطرة الإسرائيلية. هذه تمنع أي عودة للإنتاج، أي عودة للأراضي الزراعية، أي عودة لإمكانية أن تستطيع القطاعات الاقتصادية النهضة. وبالتالي نحن نتحدث عن ضرورة عودة الجانب الإسرائيلي وانتهاء احتلاله لأراضي قطاع غزة حتى نتمكن من عودة هذه القطاعات بشكل تدريجي إلى ما قبل الحرب على غزة.
3: الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد أبو قمر كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

أنا سعيد محمد إبراهيم رباع. في 17/4 بالضبط إلا ابني بقول لي يابا هاي المستوطن على الشارع وحاط في السيارة موتور كهرباء وساحب كابل وبيشتغل في أرضنا بالكونغو. الحين فعلا طلعت أنا وابني، ابني بصور، فطلعت وإنه فعلا بيشتغلوا في الأرض. بقول له بالعبراني زي هذا ماشي لي، هذه ارضي، شو بتسوي هاد؟ فالحين ابني بصور بدوش يخليه يصور، اجى بده يسرق التليفون منه، هو اعطى التليفون لامه، التليفون مرس مع الفيديو. الحين مسك الولد خنقه، بقول له الولد خنقته الحين بموت. الحين سلم الولد لمستوطن ثاني ومسك ايدي، هو مسك ايدي ولواها وطخ عيارين في الهواء، والعيار الثالث على رجلي.

على طول الآن أنا صوبت وقعت، أما قعدت أنزف في أرضي ساعة إلا ثلث، ساعة إلا ثلث وأنا أنزف دم في أرضي. اتصلوا على الإسعاف الفلسطيني منعوه يجي، الإسعاف الإسرائيلي أجا، من يوم ما أجا الإسعاف الإسرائيلي إسعفني، ربط رجلي من هذا المكان، ولكن بقول الدكاترة إنه لازم كل مدة بسيطة يرخوا هذا الربطة، ما أرخوها وإسعفوني على صاروخة، طبعا صاروخة في الداخل. فقعدت هناك، هذا كان يوم الخميس 17/4، قعدت الخميس والجمعة، نهار السبت الصبح بقول لي واحد عربي أنت جيتنا قبل يومين مصاب، وللأسف الشرايين لقيناها متيبسي فاضطرينا نبتل رجله، فبدنا نطلعك وين؟ على القسم الثاني في من العناية. قلت له طيب، فطلعني فعلا ربطوا رجلي الشمال في التخت بكلبشي، ايدي اليمين

تخت بكلبشي، ايد شمال بكلبشي. فانا بطلع يعني بقول طيب يعني هذول الناس هم خايفين مني ولا خايفين علي؟ خايفين مني يعني امسك رجلي عشانها مصابه وجديد يعني مخيطه، ولا خايفين مني؟ وفي جندي عند راسي وجندي عند رجلي شمالهم حراس. فالمصيبه كمان قاعدين بقول لي جابوا الاكل جابوا لي كل. الحين انا بلشت ازعق صوت عالي، كل الدكاتره اجوا. لو بقول زي كوبايه حليم، هذا مستشفى. قلت لهم لا، زي بيت سوحر، هذا سجن. لانه لو هذا فعلا مستشفى كانت عينوني انتوا، ولكن مربطيني تربطات ليش؟ لو بقول فك ايده، الحين فك ايده شمال، فك ايده شمال. فقلت انا باكل شمال، باكل باليمين. قال لا، بدك تاكل بشمال. قلت طيب. الحين قاعد تاكل بشمال، قاعد ينثر الاكل على الاكل على الاواعي. فالنارسه بتطلع يعني انه انتوا وسخين. قلت لها البعدة انتوا الوسخين، لانكم انتوا اللي اضطرتوني استعمل هيك، ولكن المسلم انظف انسان في الكون كله. لهو الحين سكتت. ففجاه بعدها اللي هي بتقول للجندي صور الملف، بتقول له بالعبراني صور الملف وديه للمستوطن. قلت الحين عرف شو بقول بالعبراني. قلت طيب خليها، عاد بقول لي بتعرف عبراني؟ قلت بعرفش. فاجا طلب الصانع، هذا عضو كنيسة عربي الله يبارك فيه من الداخل، اجا اللي هو بقول، قلت اسمع انا بدي اياك لطلبين. الطلب الاول هذه النارسي بتقول للجندي هاد صور الملف وديه للمستوطن. هذه حكومه كلها، الحكومه مستوطنه، الشرطه مستوطنه، حتى نفس المستشفى مستوطن. الحين تفاجئ الجندي بقول لي اتا مرتا اتا لودي عبريت. انت قلت لي انا بعرفش عبراني. قلت صح، قلت لك، ولكن بدي اعرف اجرامكم، هذا اجرام مبين اشكره. فقلت لها طلب الصانع، والطلب الثاني بدي اروح على المستشفى، ما بدي اروح على بيتي. قال لي طيب. راح جاب سياره اسعاف بلانس حتى تنقلني من ساروكا على الخليل، فمنعوه. راح جابوا السياره اللي بنقل فيها المساجين، هذه مثل الزنزانه هيك، ودايم كلبشات كمان. فالحين ماشي، حطيت الان الارضيه هذه حديد صاج. لو بقول لي مشت السياره، رجلي اخذت تضرب وين؟ تضرب في الارض في الحديد، وكانت جديده يعني مخيطه. فالحين بديها زي مسكت رجلي بهيك بهذا الشكل، وجبدتها بقول له المستوطن طخني وقتلني، ولكن الله احياني. وقاعد انت بدك تقتلني الحين؟ قاعد اقول للشوفير لا تلات، ولكن يعني لا تلات يعني شوي شوي، ولكن ايده بتقول اسرع. ظل مسرع. ظليت جابد رجلي حتى وصلنا المعبر، لمنه نزلني وركبنا في سياره الاسعاف ووصلنا الى المستشفى الخليل الهلال. طبعا الحين شو الادعاء؟ ادعوا اني انا وابني رحنا نسوي عمليه في المستوطن. الحين اطلعوا الفيديو، فهو الفيديو شو بقول؟ بقول زي ادم ماشي، انا بقول هذه ارضي. قالت لهم المحاويه كلامكم كذب. يعني هذا الانسان لو راح على المستوطن ما بقول للمستوطن هذه ارضي، ولكن المستوطن هو اللي اجى عليه مشوره على المستوطن. فحكموا انه انا ادفع 5000 شيكل وابني 5000 شيكل، وهم ايش مبين اشكره انهم مجرمين، ولكن ادفع لهم. مش قال هذول للمحكم، شايف؟ فهذا ظلمهم. ولكن رغم هذا وبعدها كثير اعتقلوني واخذوني عسوسي، يعني مرات عشرات المرات، ولكن نهايه الامر قلت لهم قد ما سووا نهايه الامر انا ثابت في ارضي. والله مثل جبل الراسخ، جبل ممكن ان تحاول تقيم وتسوي، ولكن لا، انا ما دام انا في ارضي. ولكن للأسف في ناس تركين أراضيهم، أنا بشجعهم بقول لهم ارجعوا على أراضيكم، هذه أرضكم.

طبعا انا الحمد لله رب العالمين الانسان اللي 24 ساعه المحتل مضايقني وصح واثر على قدمي وطخني في قدمي ومستمر في الايذاء لي في ارضي وفي بيتي وفي مسكني، كما هو الحال في جميع فلسطين، جميع فلسطين مسافر يطا وجميع فلسطين مضطهدة كلها، مش يعني مسافر غير مسافر، هم يريدون الإيذاء لكل فلسطيني موجود على الأرض. لذلك هذه الأرض العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها، هذه الله عز وجل أعطانا إياها هبة من الله عز وجل، ونحن مستميتين على المحافظة على هذه الأرض، لأن هذه الأرض جزء من العقيدة. الله سبحانه وتعالى بيّن لسيدنا إبراهيم عليه السلام ولوط عليهما السلام ونجيناه، أي سيدنا إبراهيم عليه السلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن هذه الأرض المباركة اللي الله بارك فيها، وكذلك في الآية الأخرى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه الأرض مباركة، هذه جزء من عقيدتنا لابد تكون. ليش؟ لأنه هذه الأرض ليس مثل أي أرض في العالم كله، بل هذه الأرض هي مهبط الرسالات، مهبط الأنبياء، مهبط الوحي.

أنا يوم من الأيام في زيتونات في 2025 2024 في زيتونات ثاني في مطرح ثاني في مطرح ثاني، فروحت خرطت بس يومين خرطت، وطبعا الكل في الدار راحوا. يوم رجعت وانهم كسرين عجبين على الدار هانم، كسرين الشبابيك، البوابه هذه مكسرينها، يعني مكسرين كثير هان. وجاري هنا الله يبارك فيه قال لي يعني وين رحت عني؟ قلت يا زلمه انا يومين غبت انا ما رحتش عنك. ففعلا رجعت وصلحت اللي خربوه وظليت ثابت، وهم بيحاولوا قد ما يحاولوا نهايه الامر انا ثابت وموجود. ويعني وبقول للناس كلها حتى الناس بتعجبين بقول يا عمي ليش قاعد انت تاذيت؟ قلت قد ما تاذي ولا حاجه بالنسبه لارضي، ومستحيل ان اترك ارضي. ليش رجعت؟ لانه هذه بنتمي الها وهي بتنتمي الي، هذه ارضي ومستحيل اني افرط فيها، لانه زي ما قلت بانه هذه جزء من عقيدتي. يعني شو جزء من عقيدتي؟ جزء من ديني. اذا انا بتخلى عن ديني اذا بتخلى عن ارضي. طبعا الاعتداءات هي من اول ماشي، ولكن زادت بعد 7 اكتوبر زادت بزياده. بدنا نقول مش بزياده، صرعان من المستوطنين، من الجيش، من الشرطه، من القضاء. يعني جميع هذه الدوله تؤذي الناس. فلذلك تم تهجير المفقره والمناطق هذه كلها والمسافر في 99 خارج، قال لهم اذهبوا الى يطا، فحملوهم ودوهم على يطا. ولكن في اليوم التالي في اليوم الثاني رجعوا الناس، رجعوا وظلوا مستمرين، وفي نهاية الأمر أخذوا حكم إنهم يرجعوا على أراضيهم ورجعوا فعلا. ولكن هذه الأيام بيضايقوا الناس. طبعا أنا من جملة اللي ضايقوا، طبعا طخني بودي، اسمه بودي، هو يعني حارس أمن بيقولوا عنه، ولكن البعيد كذاب، لأنه هو مستوطن. فطخني حتى قصده أني أرحل وأطلع من هان، ولكن أنا مصر أني أبقى. 24 ساعة بآذونا في الأرض الثاني اللي عندي حوالي 3 دنومات في الجهة الثانية 100 متر بعيدة من هان. هذه الأرض بطلقوا الغنم في الزيتون برضو قد ما يسووا، احنا بنطرد الغنم. الشيك حطناه على داير الأرض، كذلك اجوا يقصوا واحنا الراكب، يقصوا واحنا الراكب. اخر شيء قصوا الشيء كله على داير 3 دنومات في في في في يوم. ولكن عندما شفنا هذا الامر في اليوم الثاني مباشره، والله بحمد الله في الليل انا ولادي الله يرضى عليهم

مبارك فيهم. في الليل ركبنا الشيك، فاجى المستوطن يطلع وانه شيك مركب انجان. يعني كيف صار؟ يعني قلنا له قد ما تعمل نهاية الأمر إحنا موجودين، ومستحيل إن نغادر هذا وطننا، هذا وطننا. أنتم بتقولوا عن حالكم إلكم وطن، ولكن كذابين، ما إلهم وطن اليهود هان، أبدا ما إلهم وطن. إلهم أهل فلسطين أصلا، هم احتضنوا اليهود حتى يعني يعيشوا بأمان، يعيشوا صح، ولكن عاشوا بقسوة، وعاشوا بشيء بعكس الشيء اللي الفلسطيني عملهم فيه، يعني عملهم بالإحسان، تفضلوا عيشوا معنا، وهذا حق لكل مخلوق على وجه الأرض نعيش في الأرض، ولكن بدون إفساد. ولكن بنشعر إحنا بأنه هذا الاعتداء، بنفهم أو بندرس شو في عقول هؤلاء المستوطنين، شو بدهم؟ بدهم الآن يفضوا هذه الأرض من الناس، ولكن نثبت فيها وإحنا ثابتين فيها. مستحيل إن هذا المخطط الفروسهم يتنفذ حتى يعني دمته إحنا موجودين وإحنا مرتاحين. ولكن بعض الناس يمكن يفكر إنه إذا لمني أرتحل يعني برتاح، لا والله ضميري بظل يأنبني وبظل يحاسبني إذا أنا رحلت. هذه المواجهة، أنا بعترف بعتبر إنه التولي يوم الزحف، إنه الإنسان يترك أرضه، يترك وطنه، ويترك منطقته ويذهب. يعني أنا بقول بكفينا تهجير، إن 78 سنة بهذه السنة وإحنا نتهجر. قديش تهجروا الناس من دير ياسين، من مناطق بيت جبرين، بدير نخاز، كل المناطق هذه تهجرت، وفي تهجير حتى الآن. ولكن مستحيل إن نترك وطننا ونترك، ومن نروح إن 78 سنة ونتهجر، ومن نروح بعدين؟ والله لو أهل فلسطين كلهم يروحوا، غير مش بس يروحوا، بدهم أهل لبنان، سوريا، طرف العراق، وكذلك مصر، مش بقولوا منين للفرات، هذا المخطط. ولكن إحنا بنساعدهم، إذا إحنا بنطلع بنساعدهم انهم يعني ينتقلوا لغيرنا، ولكن لا، احنا عقبه في في في في في, في, في يعني فيهم عقبه لهم، وسد مانع انه نمنعهم، فعلا نمنعهم مش بقوه السلاح، لا، بقوه العقل وبقوه الاراده. هم صح يعني ممكن الان اثروا على رجلي وطخوني وانتهوا من رجلي، ولكن ما بيقدروا حطموا ارادتي، قراءتي أعلى وأقوى من هيك. الحمد لله رب العالمين. في 10/4/2025 أنا نايم، ساعة ما نمت ابني برا بيسهر طول الليل لأنه عارفين إجرامه. الساعة 11 في الليل بقول لي يابا الباقر المستوطني نزل على أرضنا، على طول معنا الكوس، احنا طلعنا. يوم طلعنا فعلا اللي هو كيف البوابه دخلتوا منها، في بوابه كانت على الارض هناك، على طول اول ما بدا جرف البوابه في احجار، اما ربع طون، نص طون، بعض احجار طون موجودات، قاعد يكسر يعني يزيح فيهن. فتعرف الان ما قدرنا نتحمل، فاحنا قاعدين نضوي عليهم، وصلناهم قصرنا الباقي، ضربنا عليه حجار، قصرنا قزازه، هو شرد وين؟ على التفافي تحت. وبرضو احنا ما وقفنا، اتصلنا على الشرطه، قلنا يا عمي تعالوا هيك، قال موجود، قلنا له موجود كل شيء، تعالوا هي في فيديو. الحين اجى الشرطي، قلنا تفضل، هي هذا كسروه الحين تعال، وهي الباقر انزل الحين بتلقاه تحت. لو بقول لي لا خلص، لو بقول لي بكره بتروح تشكي. فعلا ثاني يوم روحي شكيت، ولكن شو شكيت؟ من الساعه 9 ظليت استنى لساعة 4 لمنهم دخلوني، نظرهم انه يعني خلص ازهق وروح، ولكن ظليت مصر وقدمت الشكوى. يوم رحت على قريات 4 اللي هو بيقول لي وين ارضك؟ مبين عليها بالاحمر، نفس ارضي بالضبط. قلت له شايف الاحمر هذا؟ قال قلت له هذه ارضي. لو بيقول لي هذه ارضك، شايف الاحمر هذا؟ ممنوع اي انسان يقرب عليها، والارض خصوصي بس ارضي. ومبيني اشكر عندهم في عند الشرطه وعند الاداره المدنيه،
موجود، حتى يوم من الايام اعتقلوا اولادي اثنين.

0: إمام مسجد وأخرى واحد. فبقول له الشرطي الضابط في قرية أربعة، قال له أنتم ماشيين قانوني 100%، هذه الأوراق الثبوتية اللي عندكم أحسن من الطابو. قال له ليش؟ قال له لأنه ختم الإدارة عليه، اليهود يعني بيعترفوا إن هذه أرض إلكم. فأنت فما بيقدر أي إنسان يسوي معكم شيء. والله قيمة الأرض مثل جسدي وأعظم، لأنه الذي يحافظ على أرضه يحافظ على عرضه ويحافظ على جسده. هذه الأرض غالية جدا، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض يعني جزء من حياتنا، جزء من حياة، لابد جزء من حياة كل مسلم. وكم من الناس اللي قبلنا ضحوا من أجلها واستشهدوا من أجلها، الله عز وجل رفع قيمتهم، والله رفع قيمتهم في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة طبعا الرفع العظيم. أنا بالنسبة لي مواليد 1965، قبل الصهاينة ما يحتلوا الضفة الغربية بسنتين، أنا في 65 ولكن هم في 67 احتلوا يعني الضفة الغربية. رحمة أبوي مواليد 25، قبل اليهود ما يحتلوا فلسطين ب23 سنة. هذه الحبلة أنا ورحمة أبوي، أنا ورحمة أبوي كنا بذرينها قمح وحصدنا وليلت علينا الدنيا، ونمنا بعد ما كملنا فنمنا على الغمر. شو على الغمر؟ اللي هو الحصيد اللي حصدناها، نمنا إلى الصباح وكملنا ثاني يوم باقي يعني الحبل هذه حصيدي، وحملنا وانتقلنا إلى منطقة أخرى. فلذلك أنا يعني عاشرت أبوي وكنت مع أبوي حتى يعني كنا في هذه الأرض. وكذلك رحمة جدي مواليد 1890، قبل بريطانيا اللي هي أعطت هذا الوعد المشؤوم لليهود قبلهم 27 سنة. 1890 1917 أعطتهم هذا الوعد المشؤوم. فلذلك يعني إحنا عارفين إنه أجدادنا وعارفين آبائنا وعارفين أنفسنا شو إحنا وشو أرضنا، ولابد هذه الأرض نتمسك فيها وفعلا نتمسك فيها. وكل مسلم وكل إنسان صاحب أرض لابد يتمسك في أرضه، لأنه إذا ما تمسك في أرضه إذن يعني كيف بده يكون يعني تمسكنا؟ بده يسكن الإنسان، وين بده يسكن؟ في الأرض. صح بده يسكن في الدار، ولكن الدار وين موجودة؟ على الأرض. طبعا المحتل ما بده هذه الأمور كلها تكون، ما بدهم بشر على وجه الأرض. يعني إحنا الحمد لله بنحطم الأسطورة تبعتهم الكاذبة اللي هم كانوا يروجوا للعالم أرض بلا شعب. يعني هم أجوا على فلسطين بلا شعب، هم كذابين. دير ياسين أنو الكتل الناس اللي في دير ياسين؟ أنو الكتل الناس في بيت جبرين؟ جدتي أمي من بيت جبرين، لحقت 100 سنتين عمرها، 160 صار وماتت الحمد لله، ولكن ماتت وهي صاحي، وهي أصلا من بيت جبرين. وجد جدي أبو أمي كذلك من دير دخاز، يعني كانوا هناك سكنين. ولكن كيف طلعوا هذول الناس؟ طلعوا من كثر الإيذاء اللي عليهم فشردوا الناس. ولكن إحنا الحمد لله بنكذب هذه الكذوبة تبعتهم اللي هي أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض. قال هم شعب بلا أرض وإحنا وهم في هذه الأرض ما فيها ناس. لا يا عمي، إحنا موجودين من الأزل من الأصل. كل هذه الاعتداءات حتى يعني الناس تنفر وتبعد، ولكن إحنا لما نظل ثابتين فبنجد إنه ما حققنا اللي في عقولهم. اللي في عقولهم إنه نترك أرضنا، نترك وطننا، نترك المنطقة، ولكن هذا الكلام مستحيل.
1: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: في قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية جامعات وقصفت منشآت تعليمية، يعيش الطلبة وسط انقطاع الكهرباء والإنترنت ويحاولون إيجاد مكان يواصلون فيه دراستهم. ورغم كل ذلك حصل 13 طالباً وباحثاً على منح وقبولات أكاديمية في جامعات بلجيكية، لكنهم ما زالوا عالقين في القطاع فيما بدأت الدراسة في بلجيكا من دونهم.
1: حصولي على المنحة الدراسية للدراسة في بلجيكا ما كانش بالإشي السهل خالص، تمام؟ كانت بتعني إلي تحديات كتير كبيرة، طريق طويل كتير، ظروف صعبة.
0: عائشة طبيبة من غزة، حصلت على قبول لدراسة ماجستير متخصص في الصحة العامة في جامعة بروكسل الحرة، لكن منحتها الأولى ألغيت بعدما تعذرت مغادرتها القطاع قبل أن تمنحها الجامعة فرصة جديدة.
1: هذا مهم جداً لتخصصي كطبيبة في قطاع غزة، لأنه القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة أن أنا أطلع وأتخصص وأرجع عشان أفيد مجتمعي وأفيد القطاع الصحي هان تاني.
0: ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أحمد الصليبي، الباحث الأكاديمي الذي ينتظر منذ نحو عامين الوصول إلى جامعة بروكسل الحرة لاستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه. مشروعه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سيارات الإسعاف والموارد المحدودة في غزة.
2: خلال العام أو العامين الذي سأمكثهم في جامعة UALB سأكتسب مهارات جديدة وخبرة جديدة من زملائي الموجودين في هذه الجامعة، وبعد عودتي إلى قطاع غزة سأقوم بنقل هذه التكنولوجيا والمهارات إلى زملائي في جامعة الإسراء وفي الجامعات الفلسطينية الأخرى.
0: بالنسبة للطلاب في غزة، الطريق إلى الجامعة يبدأ أولاً بالخروج من القطاع المحاصر ثم استكمال إجراءات الدخول إلى بلجيكا.
3: هنا في بروكسل لم تعد قضية الطلبة 13 مجرد ملف تأشيرات، بل تحولت خلال الأيام الماضية إلى قضية سياسية داخل الحكومة البلجيكية نفسها. جامعات تضغط من أجل وصولهم، وزراء يختلفون حول الطريقة، وملف انتهى إلى طاولة الاجتماع الحكومي دون أي اتفاق.
0: أكاديمياً تقول الجامعات إن الطلبة قبلوا ومنحت لهم مقاعدهم، وإن العقدة تبدأ عند إجراءات التأشيرة والخروج من غزة.
4: مهم جداً كأكاديميين أن نساعد في إعادة أعمار غزة، إذ لم يتبقى جامعات والطلاب يحاولون الدراسة عبر هواتفهم من دون إنترنت مستقر، واختاروا مجالات أساسية لغزة مثل الصحة والبنية التحتية والاتصالات.
0: ومنذ أشهر تقول الجامعات إنها خاطبت الحكومة، فيما خرج رؤساء جامعات بمواقف علنية تطالب بالسماح للطلبة بالوصول حتى مع بدء العام الدراسي.
5: نأمل أن يتمكن الطلاب من القدوم ونحن نرحب بهم. الحكومة لا يتعين عليها أن تفعل الكثير، عليها أن توافق على أن يتم إجلاء الطلاب من غزة.
4: منذ ما قبل الصيف كتبت الجامعات رسائل إلى الوزارة والحكومة وتحركت للقول إنه يجب السماح للطلاب بالقدوم. بعد أن قبلوا وقدمت لهم المنح، الجامعات قالت أنتم مرحب بكم، أما الحكومة فتمنع وصول الطلاب.
0: في الجانب الحكومي المسألة أكثر تعقيداً. المطلوب هو السماح للطلبة بإتمام إجراءات التأشيرة عن بعد ثم مساعدتهم على الخروج من غزة، وهو ما تعتبره وزيرة اللجوء والهجرة استثناء من الإجراءات المعمول بها.
6: نعملك المنحة لا تعفي من شروط الدخول إلى بلجيكا، والمطلوب هنا استثناء يسمح للطلاب 13 بتقديم الطلبات التأشيرة رقمياً دون الحضور إلى القنصلية، وهذا قد يخلق سابقة خطيرة.
0: لكن هذا التفسير لا يحسم الجدل داخل البرلمان البلجيكي.
7: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية أو إدارية، فهؤلاء الأشخاص لديهم تأشيرات وموافقات مسبقة، وسبق أن نفذت دول أخرى عمليات إجلاء مماثلة، ومن ثم يمكن حلها تقنيا، لكن القرار في الأساس سياسي.
0: وفي المقابل تقول الحملة التضامنية التي تابعت الملف إن موقف الوزيرة تغير خلال الأسابيع الماضية، وأن النقاش انتقل من مسألة التأشيرة إلى مخاوف من فتح الباب أمام حالات أخرى.
8: في البداية قالت الوزيرة إن المشكلة تتعلق بإجراءات التأشيرة التي تتطلب تقديم الطلب شخصياً من غزة، لكن 3 طلاب لجأوا إلى القضاء وقررت المحاكم البلجيكية عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب إلكترونياً.
0: وبين الموقفين انتقلت القضية من ملف إداري في القنصلية إلى طاولة الائتلاف الحكومي في بروكسل. في اجتماع حكومي طرح وزير الخارجية ماكسيم بريفو استقبال الطلبة 13 ضمن مقترح أوسع يتعلق بملفات غزة والإجلاء، لكن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق وسحب بريفو مقترحه. داخل البرلمان يقدم النائب سامي مهدي وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة قراءة سياسية مختلفة للخلاف داخل الائتلاف الحكومي.
9: الحزبان اللذان يعارضان دخول هؤلاء الطلاب 13 هم نفسهما اللذان يعارضان فرض عقوبات على إسرائيل. المسألة تتجاوز الجانب اللوجستي، إنها مرتبطة بوضع بلدهم. الأمر يتعلق بفلسطين وإسرائيل، وهذا مؤسف جداً لأن هؤلاء الطلبة لا علاقة لهم بالسياق الجيوسياسي، هم فقط يريدون الدراسة.
0: بينما يستمر النقاش في بروكسل يمر الوقت في غزة. بدأ العام الدراسي والجامعات تقول إنها مستعدة لانتظار الطلبة، لكن كل تأخير يعني أياماً إضافية خارج قاعات الدراسة.
10: سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل الأمر، وإذا تأخر وصولهم بضعة أشهر فسنبقى مرنين لضمان استمرارهم في الدراسة والاستفادة من المنحة الممنوحة لهم.
2: هذا سيعطيني يعني دافع آخر للاستمرار في العملية الأكاديمية، يعني نحن لازلنا نتحلى بالأمل رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
0: لكن خلف كل هذه الحسابات السياسية والقانونية يبقى 13 طالباً وباحثاً ينتظرون فرصة مواصلة دراساتهم، فيما تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسياً.
3: 13 طالباً وباحثاً حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قراراً في بروكسل، وبين حكومة تتمسك بالإجراءات وجامعات تطالب بإيجاد مخرج، يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. باسل الطناني، تي ار تي عربي.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: الباينة وطلعت الصاروخ ينزل لعند ينزل لراسه ولا كل
1: طيب،
0: نيل.
1: وبابا وماما وين راحوا ساعتها؟ شفتيهم؟ وين شفتيهم؟
0: شفتهم فوق،
1: وين؟
0: أنا شفتهم
1: فوق؟
0: فوق.
1: طلعوا فوق؟
0: ماتوا
1: راحوا وين؟
0: عالجنة.
1: الله يرحمهم، عقبال عندنا نروح على الجنة.

0: شو فراشة. فراشة ماما لولا عشان قالت لي بدي فراشة. أنا أكتب
1: ماما لولا قالت لك أنا بدي فراشة.
0: ما بدي فراشة.
1: وكيف
0: حكيت لي؟ وإحنا بس بالقصف قالت لي بدي أرسم فراشة لعلي.
2: أرسم يا سيدي أرسم.
1: أكتب. طب وش نحات عشان تطير؟
2: عملها جناحين.
0: هاي إيديها، هاي كمان إيد، وهاي رجليها، هاي.
1: إذا نورجيها لماما لولو.
0: آه.
1: عشان تفرح عليها وتقول رندا. طب بتعرف ترسمي ماما يا رندا؟
0: هاي ماما، وهاي بابا، وهاي ماما. هاي كمان برسم كمان طلو.
1: طب يلا ارسم.
0: هاي طاووس. هذا طلعت وهذه ماما وهذا بابا.
3: طب يلا زبطي.
1: وانت
0: وسيده كمان.
1: يلا ارسم البابا سيده وسته.
4: احنا طلعنا في 14 اكتوبر. قعدنا وين؟ في المدرسة. انا كنت في الجنوب. بعد اسبوعين من الرحيل نزل بيت. ابني راح على ابن الشهيد رأفت، راح على نسايبه هو ومرته وولاده لما بكونوا دار خاله. بعد شهر جابوا له خبر ابن. استشهد هو ومرته وابنه. طاروا كلهم فرغوا من البيت، كلهم طاروا طير. ولا واحد طل في الدار. كلهم استشهدوا. ضلت البنت من العيلة تبعته.
5: طبعا الهواية كانت يمكن حوالي من الساعة 1 تقريبا. الهواية كانت يعني لسه بتطلع واقفة عند الناس اللي بطلعوا الشهداء ولا وكانت تشوف يعني المناظر هذه. ايديها محروقين، رجليها محروقين، مش عارفه تقف، مش عارفه تسوي حاجه، ما كانتش قاعده في مكان مريح. فلما رحنا على البيت احنا بعد ما خلصنا من الشفا رحنا على البيت واخذناها معنا. فاخذناها حممناها ولبسناها وحطت راسها ونامت يعني، لانه كانت طول الليل صاحيه.
4: قاعده عند ناس ما بتعرفهمش، هي اول مره تشوفهم فعلا، اول مره تشوفهم. فالبنت انصدمت من اللي شافته في الليل وصبحت شافته في النهار. أنا كنت في حضن أمي وأبويا وصار دخان وقصف ودمار، وصبحت أنا وين؟ عند ناس ما بعرفهمش.

0: أنا مين هدولة؟
1: فقدر المستطاع كنا نلاقيها، ايش طابت ايدك، ايش رجلك، كيف ايدك كيف رجلك، اكل لعب حاجات كنا نلاقيها عشان ننسيها امه وابوها. لانه انا لو قالت لي بدي امه وابويا، من وين اجيب لها امه وابوها؟ من وين اجيبهم يعني؟ فعلا يعني الطفل عمره سنه ونص، كيف تقنع انه ابوه مات او ايش عرفه في الموت يعني؟
0: اخذوها فوقت، البنت محتاجه حضن، بدها حد اللي يطبطب عليها وينسيها خوفها، يخفف عنها خوفها ومأساتها. وقت مش ملاقية أمها وأبوها، لما إجا عليها الليل، يعني البنت طول كل عمرها وهي البنت في حضن أمها وأبوها، إجا يوم ما فيش أم وأبو تحط حضنها فيهم، من وين يجيبوا للأم والأبو تحط الحضن؟ طول الليلة تعيط. أنا بدي البنت، يزيد اشتياقي للبنت، أنا بدي رندا، بدي أنا اللي أربيها، بدي أنا اللي أصبح فيها، بدي أتذكر أهليها عن طريقها. صار في علاقة بيني وبين الناس اللي عايش عندهم رندا، دائما أتواصل معهم، يتواصلوا معايا، مع سيدها، مع عمامها.
1: كلمت ستها قلت لها في زلمة بخصني بدي أبعث لك رندا معاه، اللي هي بتقول لي أنت إيش رأيك أبو يحيى؟ تعلقنا فيها صراحة، تعلقنا فيها، هي بتنحب يعني، الكل كان يمسكها يلعبها يعضها يقرصها اللي يعني لكشها، كانت تنحب هي بصراحة، كانت تنحب. لما كنت أحمل بدي أحملها وبدي أديها للشخص اللي بده يمشي فيها وروح الجنوب، ما كانش هين عليها، فطلعناها من هام من باب الدار مع أولاد أخويا وقلنا لها رايحين على البحر، قلنا لها بدنا نروح على البحر، روحي معهم على البحر، وراحت وعلى أساس طلع على البحر، وعشان هيك ردت تمشي يعني.

0: حسيت هاتي إن 9 شهور بنترقبها النتيجة، نعود شوقنا منها من أبوها اللي راح وأخوها، وهذا بتستنى قاعدي ربنا إن شاء الله يجيبها بالسلام.
1: لكن الناس غادي امها ما زال متهنا ما
2: زال حد. عطش الميه بس اعطيها شويه اعطيها شوفها. سيدي عرفان يا سيدي رنوت عرفان يا سيدي هاي ستي هاي تاتا تفهم تعرفها هاي سيدي
3: ما عرفتناش بالأول ما عرفتناش صعبة عليا كان كتير أنا يعني بنتي اللي تربت إنه أخ ما عرفتناش بس يعني لحظة أبو شوية لحظة خفيفة يعني نظراتها كانت متعبة وين كنتم؟
1: أنا ويا أبو هي
4: قاعدين
5: خليك قادر بدي احملها بدهاش تمشي عشان اشربها البراد يلا يا سيدي تعالي
6: السلام عليكم
5: جايك من الشمال نص ساعه بدها تشرب براد
6: اهلا وسهلا فيك
5: هاي يا سيدي البراد جبناك نشربك براد اشرب يا سيدي
7: مساك يا تاتا البراد
5: يلا اشرب يا سيدي اشرب يا سيدي اشرب يلا تعالي ما اخذ السياره سلم اليك يا عمي يلا يا سيدي اه يا سيدي هل براد يلا بدنا نشتري كوك كمان يا سيدي اه
6: ندلعها
5: اه بدنا ندلعها ايش لان 19 مش شايفينها تعالي
7: تعالي حبيبي
5: عارفة عمك يا سيدي في الاول كانت جفنانة الله يسلمك بعدين

0: شاطرة يا سيدة. البيت لسه زي المصدومة عشان لها فترة ما
1: عم تمنع
2: عرفتني.
3: يعني أنا لحتى الآن ساعات مش مصدقة حالي إنها وصلتني، يعني بعد 9 شهور مش مصدقة حالي، بدل أفقد فيها تعالي عندي يا ستي، تعالي عندي يا ستي، وين البنت بطلع فيها، معقول إنها هي وصلتني؟
4: أيوة سيدي.
3: رندا إلها إنها لقيتها أسبوعين، وكل يوم عن يوم بتزيد تعلقها فينا أكتر. هي بالنسبة لي 4 أشخاص، إمها وأبوها وأخوها وهي. بتقولي إنتي يا تاتا أمي، إنتي ماما، وبتقول لسيدها بابا ساعات لما بتقولهم ماما ماما ماما، هي بتقول لي إنتي ماما. هي قبل ما تنام بتكون يعني تلعب، هي طفلة، إيش اللي زي بتفكر يعني، بتكون تلعب بتنام مبسوطة يعني، وبتصحى تسأل على الحاجات على بنات عمها، بتروح تلعب عندهم. والله بخاف عليها من الهواء الطاير، بخاف عليها كتير كتير كتير. يعني أنا إذا كنت في الغرفة وما شفتهاش بضل أفقدها، بخاف أفقدها وتروح زي أهليها. خايف عليها كتير كتير كتير كتير، بخاف عليها خوف ما بنوصفش. يعني أمانة تقيلة تقيلة تقيلة في رقبتي، وقد ما أحافظ عليها حافظ عليها كتير كتير كتير، بس برضه خايفة القدر ياخدها مني، أو أنا خايفة مثلا إنه لو مثلا يعني ضربوا المدرسة وأنا مثلا هي فقدتني، في مين ده تتعلق؟ في مين ده ترجع تتعلق؟ في مين؟

0: سلامتكم يا جماعة. ايش اللي صار؟ ايش اللي صار؟
1: مش عارف، مش لك انا اللي اثر اخوكي وصبعته شهداء.
2: راحوا زميلي تدعم محمد.
3: من تاريخ 10/10 قصفوا المدرسة 2024 صح. انقصفت المدرسة، كانت رندة بتتحمم، كنا قاعدين بنحممها
4: فجأة هيك من غير سابق انذار ما لقينا إلا النار بتطلع علينا هيك، الإزاز كله طار ويوميتها رنود انجرحت اتصابت من شظايا الإزاز.
3: ثلاثة فترة تقول لما انقصف بابا جرحت لدي من بطني، لما انقصف نهاني يا تاتا أنا كلي صار الدم، أنا كل القزاز ملاني دم يا تاتا من الصاروخ.

0: اجت الهدنة الاولى واول ما رجعنا هنا فبدنا نزور قبر ابننا ما شفناهوش يعني ما ودعناهوش لما استشهد، فقلنا ما نزور على قبره. رحنا يعني لقينا المقبرة معالم خفيفة لقبره مش متأكدين 100%، لأن المقبرة مدمرة. بعد هيك الحرب هذه الثانية انمسحت نهائيا المقبرة، ما فيش، جرفوا القبور كلهم، يعني انت مش عارف قبر ابنك وين. القبر حرمونا منه، انك تعرف انه هذا قبره تقرأ له الفاتحة ما فيش شيء.
1: لقينا بيته الحمد لله وقعدنا فيه واستقرينا وقعدنا. بعد 40 يوم رجعت الحرب كمان مرة، رجعت مأساة رندا كمان مرة، صارت في عندها خوف، ليش يا تاتا بقصروا، ليش الصواريخ، مش خلصت الحرب انت حكيتي لي يا تاتا، ما صرت مش عارفة ساعات أجاوب. فصاروا الصغار يعيطوا يا تاتا احنا عدنا متنا، يا تاتا احنا عدنا متنا. ورندا تقول لي يا تاتا انا عدنا روحنا عند لولو ورقفت، احنا بدنا نروح عند لولو ورقفات. دخلت ألا هاي تاتا كلميني، يلا يا تاتا عشان نروح عند الخالو. اشتقتي لخالته ألا انت، هينا بدنا نروح عندهم. يلا هينا، يلا دق على الباب.
0: ماسكك انا، هل لقيتها هذه ماما ولا تاتا؟
2: ماما.
0: اخر كلام؟ طب وانا سيدو ولا بابا؟
2: بابا.
0: اخر كلام؟ يعني بدي هلقيتها بابا خلاص انا؟ مش سيدو؟ انا بابا وسيدو، منيح؟
2: لا.
0: ها؟
2: بنفع الا واحد.
0: بنفع واحد؟ ايش هو بدك اياه؟
2: بابا وماما.
1: رندا بدها ام وبدها ابا. دليل إنها أنا دايماً بتناديني يا ماما، وبتنادي نسواني عمامها يا ماما، ولا عمها بتقول له يا بابا. قد ما نحاول نعطيها يعني كمان أكتر من إيمها وأبوها، اللي ما بدهم يعطوها أكتر، بس بدها الإيم والأبو كلمة ماما باللي إحنا بنعمله كله.
0: يعني هي في يوم موقف عملته بنات عمها من سنها متمدد انا وبلعبه على بطني هان وبتمرجحه، اجت البنت هيك بتقول لها قومي انت الك ابو، روحي عند ابوك، انا ماليش ابو. خلتنا نعيط.

0: نفسي رندا تكون أحسن طفلة في العالم. نفسي رندا يعني صح أطفال كتير زيها عاشوا بحرمان وتعب ونفسية تعبانة، بس رندا يعني خلاص هي بتحمل ذكريات أهليها. أنا نفسي تكون أحسن واحدة رندا، أوديها على مدرسة خاصة لتحفيظ القرآن وللتعليم، والبنت الحمد لله شاطرة وذكية بإذن الله، يعني تطلع حاجة كويسة بإذن الله.
1: قوي بعرف اصور،
2: بعرف اصور
1: وارسم صورة،
2: وارسم صورة
1: عليها عصفورة،
2: عليها

0: الأمريات
1: انا بدي اشتريها ب 80 بس وين؟
0: هو منزلين كمان التجديد عليها.
2: انا اسمي سميح فراس المدهون من فلسطين قطاع غزة. الحرب أثرت علينا كلنا، يعني أنا لما طلعت من بيتنا ما قدرتش أخذ أعز شغلة على قلبي اللي هي العود، آلة العود. ظروف النزوح ظروف قاسية جداً، صعبة بشكل كتير كبير، مش بس على الإنسان حتى على العود. أنا بخاف عليه لما مثلاً ننقل من مكان لمكان، ننزح من مكان لمكان، بخاف عليه ينكسر، بخاف عليه من درجة الحرارة، من رطوبة، هذا كل إشي بأثر على العود.
3: مكسور للأسف.
2: العود هذا صديقي، طبعاً ما سلم في هذه الحرب، الآلة الموسيقية ما سلمت في هذه الحرب وتحطمت بهذا الشكل، يعني سبتها في البيت والآن يعني راحت علي. أنا مجبر أني أترك العود، يعني بدل ما أمسك العود وأحمله على ظهري أنا حملت شنطة أواعي لإلي. أنا ما كنتش عارف، أنا كنت مفكر أنه يومين ثلاثة هنخلص هنروح على بيوتنا. أول شيء حبيت أعمله بعد ما اطمنت على البيت، عملت أنه أجيب عود وأرجع الفعاليات للأطفال، أسعدهم، نعمل أجواء لإلهم، نغني ونرجع نغني مثل الأول.
4: السلام عليكم، يعطيك العافية يا عم، إيش أخبارك؟ حبيبي وين ما بدكم الله يسعدك حبيبي يا عم. قال لي معك عود يعني سمعنا. المهم طلعت العود وسمعنا، انبسطوا. احنا رغم الكبت اللي احنا فيه لكن لما نسمع الموسيقى بترجع الحياة لنا.

0: ايش ايغا هتطلع معايا على فكرة انت. كنت أغني من عمر 5 سنين، بابا اكتشف موهبتي، يعني سمع صوتي وأنا بغني حب إيه، انبسط على صوتي، ضلوا معايا، يحكي لي غني يا سميح هذه الأغنية، غني هذه الدربعة هذه، أغنيها وينبسط منها، ويعني ضلنا أمارس إنه أغني زي هيك. شاركت بمسابقات عديدة، شاركت من ضمن المسابقات في ذا فويس كيدز، بدرس معهد للموسيقى، بعزف على آلة العود، ومن بعد الغناء وعزف على آلة العود اكتشفت موهبة التلحين، صرت ألحن يعني ما يقارب 50 أغنية من الألحان الخاصة. يعني في شعر عندي ديوانه كامل رحمة الله عليه، طبعا الشاعر معروف رفيق محمود، لحنت كثير من قصائده. قبل الحرب كنت أطلع أعزف أغني مع أصدقائي، نطلع حفلات، نطلع على مسارح. الآن كل إشي تحطم، كل إشي يعني اختفى، يعني المسارح مش موجودة، مسارح أحلامنا اللي بنيناها كلها انهدمت، ووضعنا كفنانين إحنا صعب الآن. واليوم إحنا بدنا ننقل من الانصراط لشمال قطاع غزة، نقلهم من الجنوب للشمال، هذه معاناة كبيرة يعني للأسف. يعني أنا راجع على الشمال وللأسف مش راجع على بيتي، يعني راجع على مكان مش مكاني. للأسف بيتنا المدمر.
1: أود أخصص الصورة كمان مرة.
0: هذا الشيء بيأثر علي، الانتقال من مكان لآخر وغير النزوح يعني اللي كنا خلال فترة الحرب، وشغلني كثير عن

المعزوفات اللي كنت أعزفها والبال مرتاح يعني وهادي، فهذا الشيء بيقلب النفسية كليا يعني، بيخلي الواحد مثلا يشتغل في شغلة مش شغله يعني. من بعد الشغل هذا لما أمسك العود أسترجع المعزوفات اللي كنت أعزفها بنسى كل التعب.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

5 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، شهيدان ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. السعودية تعلن مقتل 3 مدنيين وإصابة 36 آخرين في هجمات الحوثيين على مطاري أبها والرياض.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل، ونستذكر اليوم الذكرى الثالثة لعملية السابع من أكتوبر والتي أطلقتها المقاومة الفلسطينية لتبدأ بعدها حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وتجاوز فيها عدد الشهداء منذ بدء الحرب 74,240 إلى جانب أكثر من 175,200 مصاب بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل عمليات القتل اليومية وتمنع دخول المساعدات إلى القطاع. وقدرت جهات دولية الأضرار المادية المباشرة في القطاع بنحو 35,200,000,000 دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71,400,000,000 دولار.
1: يا شباب اجبوه نزل.

0: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة. وبحسب مصادر طبية فإن فلسطينيا استشهد بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد فتى متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الاحتلال شرقي خان يونس. وفي شمالي قطاع غزة استشهد عنصر في الدفاع المدني الفلسطيني خلال التوجه لإجلاء مصابين، فيما استشهد فلسطينيان آخران بهجمات إسرائيلية على القطاع. قالت حركة حماس إن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات. كما أكدت الحركة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقالت الحركة أن 1500 فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأن أكثر من 74,000 آخرين استشهدوا نتيجة جرائم إبادة موثقة لن تسقط بالتقادم. ودعت حماس المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدوليتين لملاحقة بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب. أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن ما يقرب من 30,000 عسكري أدخلوا لقسم التأهيل النفسي التابع للوزارة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وأضافت أن من بينهم جنودا وجنديات وجنود احتياط يعاني أكثر من 35% منهم من إصابات جسدية، بينما يعاني أكثر من 60% من تداعيات نفسية. رغم مرور نحو عام على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش تحت تداعيات حرب خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا طال معظم أنحاء القطاع. مع اتساع السيطرة الإسرائيلية وتقلص المساحة المتاحة للسكان، يعيش نحو 2 مليون فلسطيني وسط أزمة نزوح خانقة وأنقاض تقدر بعشرات ملايين الأطنان، واقع عاد رسم جغرافي القطاع وغير تفاصيل الحياة فيه. المزيد مع الزميل أبو أيوب.
1: خلفت حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة قتلا ودمارا كبيرين، وغيرت في واقع القطاع جغرافيا وديموغرافيا. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ قرابة العام، لا تزال تداعيات الحرب وأرقامها المهولة ومساحاتها المتقلصة تؤثر في حياة وتفاصيل حياة السكان اليومية. استشهد في الإبادة أكثر من 73,000 فلسطيني، النساء والأطفال شكلوا الغالبية العظمى منهم، وأعداد الجرحى المستمر تجاوز 173,000 جريح. أما المفقودون 11,000 إنسان فلا يزال معظمهم تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم. خلال سنوات الإبادة تسلسلت العمليات العسكرية من شمال القطاع مرورا بمدينة غزة وصولا إلى الجنوب في رفح، وفرض جيش الاحتلال واقعا جديدا بإنشاء محاور عسكرية ومناطق عازلة. بعد أكتوبر 2025، أي بعد وقف إطلاق النار، عزز الاحتلال مواقعه في القطاع ووسع سيطرته على نحو 64% من مساحته، فأنشأ 12 موقعا عسكريا متجاوزا لمناطق خط الانسحاب المتفق عليه، وأقام سواتر ترابية على معظم ما تبقى من مساحة للسكان. مع تقدم جيش الاحتلال أكثر داخل القطاع، اضطر سكان غزة البالغ عددهم 1 مليون نسمة إلى التكدس في مساحة أصغر تقدر ب 30% من القطاع. من بين هؤلاء السكان نحو 510,000 أسرة نازحة، وأكثر من 1 مليون إنسان داخل مراكز إيواء، ونحو 800,000 نازح يعيشون في خيام اهترأت على مر السنوات الثلاث الماضية لا توفر أي ستر أو حماية من تقلب المناخ في الصيف ولا الشتاء. حتى اليوم وصلت نسبة الدمار في قطاع غزة إلى 84% وفقا لأرقام الأمم المتحدة. تضرر ودمر أكثر من 200,000 مبنى، نصفها تقريبا مدمر بالكامل، و30% دمر دمارا كبيرا، فيما تضرر جزئيا نحو 20% من مباني ومنشآت القطاع. هذا الدمار المهول في غزة واستحالة كل شيء إلى أنقاض فيها ما فيها من جثامين الشهداء تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 60 مليون طن، تحتاج إزالتها إلى 20 سنة في المتوسط وإلى معدات ثقيلة بطبيعة الحال، غير أن إسرائيل تمنع دخولها منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة.
0: نرحب مشاهدينا هنا في الاستوديو بالخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور فايز دويري. سيادة اللواء اهلا ومرحبا بك. اللواء دويري، ربما انطلق من هذا العرض الذي قدمه الزميل أواب فيما يتعلق بحجم الدمار في قطاع غزة نتيجة الحرب، حرب الإبادة الإسرائيلية.

0: وهذا ينقلنا للحديث عن القوة النارية التي استخدمتها إسرائيل، وهي قوة نارية يعني هائلة وغير مسبوقة خلال الحروب التي شهدناها في العقود الماضية. لماذا باعتقادك استخدمت كل هذه القوة النارية ضد بقعة سكان أو بقعة جغرافية صغيرة كقطاع غزة؟
1: يعني أولا لو أردنا أن نقارن من حيث حجم القوة النارية ونجري عملية حسابية سريعة لقوة التفجيرات التي والحمم التي ألقيت على غزة، لن نتوقف كثيرا أمام ما جرى في اليابان هيروشيما وناغازاكي. هيروشيما 20 كيلو طن، أي تعادل 20 مليون طن تي أن تي. ناغازاكي 15 كيلو طن، أي 15 مليون طن. من متفجرات تي أن تي معامل قوة واحد. ما حدث في غزة أضعاف ما أسقط على هيروشيما وناغازاكي في تأثير التدمير. لا أتحدث عن الإشعاعات النووية حتى أو الحرارة، لأنه عصف حرارة إشعاعات. أنا أتحدث عن العصف التدمير. فما ألقي على غزة قد يكون 3 أضعاف ما ألقي على هيروشيما وناغازاكي، مع اعتبار أن مساحة القطاع لا تتعدى 30 إلى 35% من مساحة هيروشيما. لماذا؟ عقدة الإجرام لدى جيش الاحتلال. يضاف إلى ذلك 7 أكتوبر اعتبرت أنها الضربة الثانية التي توجه إلى اليهود بعد الهولوكوست. ما جرى من الهولوكوست حتى 7 أكتوبر في كل ادعاءاتهم يعتبروا أن الحدث الرئيسي هو 7 أكتوبر، ويتناسوا كل ما جرى من الهولوكوست. لهذا السبب تولد لديهم عقدة الحقد والانتقام. وتذكر خطاب جالانت في اليوم الأول، لا ماء لا كهرباء لا طعام، استخدم في جمله أكثر من 6 لاءات، وجميعها تعتبر جرائم ضد الإنسانية. هذا يدل على مدى الحقد الموجه تاريخيا لغزة تحديدا ولأبناء فلسطين عموما. لكن لماذا غزة تحديدا؟ لأن هناك عدة حروب نشأت بعد الانسحاب في 2005، من عندك 2008 2014 2020 2023، وكانت غزة تشكل ندا قويا رغم الدمار الجزئي الذي لحق.
0: وهنا الأدوار، يعني هذا ربما يفند الادعاءات الإسرائيلية. عندما نرى مشهد الدمار في قطاع غزة ونتحدث عن كل هذه الأطنان من المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة وعلى منازل المدنيين، إذن كان الهدف الأساسي هو تدمير القطاع، وليس فقط يعني تدمير أو يعني مواجهة خلايا مقاومة أو مواجهة مقاومين في هذا المكان أو ذاك.
1: يا سيدي، هناك نقطة أخرى. تم استخدام منظومات الذكاء الاصطناعي، وتم استخدام 7 أنواع من منظومات الذكاء الاصطناعي. هذه المنظومات كانت تعمل تلقائيا، والمشرف أو المراقب عليها لا يتدخل في النتيجة، ووضعت لها خوارزميات محددة تسمح للمسيرة أو الطيار أو من يستخدم المدفعية، إذا تبين أن هناك هدف، هذا الهدف لأنه قبل الحرب كان هناك 34,000 بصمة اسم وصوت لمقاتلي القسام يتتبعوهم. إذا وجد مجند فرد من القسام ضمن مجموعة بشرية، مسموح يقتل 10 مدنيين في سبيل الوصول إليه. وإذا كان من قيادات الصف الأول يسمح

0: له بقتل حتى 100 مدنيين أطفال ونساء. لاحظ في عملية محاولة تحرير الرهائن في منطقة المخيمات الوسطى
1: نصيرات، نعم
0: نصيرات، ماذا حدث وما هو كم التدميرات التي جرت من أجل الوصول لإطلاق سراح رهينة؟ فبالتالي عقدة الإجرام هي السبب الذي كان يقف خلف كل ذلك. يضاف إليها ما كان يعرض من فيديوهات من القسام. القسام عرض مئات الفيديوهات التي تبين تدمير آليات مقاتلة. تدمير الآليات المقاتلة عندما كان يعرض ويتم تداوله رغم الحظر على فضائية الجزيرة، كانوا الكل يتابع، لأن فضائية الجزيرة كانت تتصدر المشهد في عرض الفيديوهات وتكون أول قناة تقدم. فبالتالي تولد لديهم عقدة يمكن أن نسميها فوبيا غزة. فبالتالي تورثت انتقلت حتى عقدة الانتقام لمستوى الجندي. أنا أذكر في أحد اللقطات وتحدثت عنها في تلك الفترة، مجند يقول إنه يشعر بالألم لأنه هو قتل طفلة عمرها 12 سنة. هو يقول أنا أشعر بالألم، فالصحفي اللي بيحاوره أنت تتألم لقتل طفل عمرها 12 سنة قد تكون مستقبلا في قال لا، أنا أشعر بالندم لأني لم أجد طفلا رضيعا أقتله. هذه مستوى الثقافة والحقد لدى جنود جيش الاحتلال.
1: وهذا يعني الوادور ما ترجم في يعني صور الدمار التي نراها في قطاع غزة وهذه الأطنان من الأنقاض في القطاع. وهنا مسألة ربما أخرى لواء أدويري أريد أن أناقشها معك، يعني أيضا يعني كم السلاح الذي حصلت عليه إسرائيل، خصوصا الذخائر الثقيلة والصواريخ الخارقة للحصون وكل ما يعني أثير من جدل حتى فيما يتعلق بهذه الأمور، ومنع إسرائيل أو منع الولايات المتحدة في عهد بايدن في بعض الأحيان عن إسرائيل بعض هذه الذخائر. لكن في نفس الوقت أيضا هذا لا ينفي أن القوة النارية التي استخدمتها إسرائيل كانت هائلة جدا في القطاع. كيف يعني وظفت إسرائيل كل ذلك؟
0: يا سيدي الآن حجم الذخائر التي نقلت إلى إسرائيل خلال الحرب لتعويض المخزونات أرقامها غير محددة، لكنها أرقام كبيرة جدا أثرت على مخزونات الجيش الأمريكي في أوروبا وفي أمريكا. هذا لأنه كان هناك إفراط،
1: وهذا بالضبط هذا يؤشر على ما استخدم،
0: كان هناك إفراط. يضاف إلى ذلك استخدام الذخائر، أنت تحدثت بغض النظر عن مسميات القنابل سواء كانت موجهة أو فراغية أو حرارية أو إسقاط حر، كانوا يستخدموا قذائف الإسقاط الحر وهي القذائف غير الموجهة والتي درجة الدقة بها لا تعمل بالجي بي إس ويلقيها على المناطق المدنية ويقوم بتدمير مباني كاملة. أكم برج في منطقة غرب غزة تحديدا، تل الهوى منطقة أبراج،
1: نعم صحيح،
0: أبراج تل الهوى مسحت كاملة، كانوا يقوموا باستخدام الطائرات المسيرة لتحديد الهدف للطائرات المجنحة وتقوم بإلقاء قنابل فراغية. القنبلة الفراغية تعمل بطريقة مختلفة بحيث أنه تعمل على مرحلتين، المرحلة الأولى يتم امتصاص الأكسجين فيصبح العملية ما يطلق عليه بدل الإكسبلوجين الانفجار الخارجي يحدث الانهيار الداخلي، ما يسمى عليه يطلق عليه إمبلوجين، فيتم تدمير برج كامل لأنهم كانوا يتعقبوا ضابط أو قائد بمستوى معين في القسام. فبالتالي ما جرى هو تدمير ممنهج كان الهدف منه الوصول إلى الوضع الحالي من أجل تحقيق
1: وليس فقط اغتيال هذا القائد أو ذاك.
0: لا لا لا, يعني لا, عملية الغاية الأساسية التهجير. الغاية الأساسية التهجير.
1: نعم, شكرا لك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي والدكتور فايز زويري, شكرا جزيلا لك. إلى الضفة الغربية المحتلة, حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 14 آخرون برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل تيرتي عربي بأن ضابطا بقوات الأمن الفلسطينية استشهد جراء هجوم المستوطنين على منطقة بين طولكرم ونابلس. من جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات إسرائيلية احتجزت طواقمه في بلدة برقة عند محاولتها الوصول للمصابين بالمنطقة. وفي حادث منفصل قالت الصحة الفلسطينية أن رجلا استشهد في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون بينما كان مدنيون يقطفون الزيتون بالقرب من قرية برقة بالضفة الغربية. في إسرائيل لا يزال ملف المسؤولية عن الإخفاقات مفتوحا وسط خلاف على استقلالية التحقيق وشكله وتقارير عن تحذيرات سبقت الهجوم. يقول نتنياهو أنه لم يتلقاها, وبين مطالب العائلات بالمحاسبة وتداعيات الحرب على غزة تتعمق أزمة الثقة بالمؤسسات والقيادات الإسرائيلية.
2: ثلاث سنوات على 7 أكتوبر, وما زال ذلك الصباح مفتوحا في الذاكرة الإسرائيلية. هنا يرفع المطالبون بالتحقيق صور القتلى ويتمسكون بكشف ما سبق الهجوم وما جرى خلاله, فيما أعادت تقارير إسرائيلية الجدل عن تحذيرات مصرية وإماراتية قيل إن نتنياهو تلقاها إلى عتبة أشد خطورة, من إخفاق في قراءة الخطر إلى احتمال تجاهله رغم الإنذار. وبين التقصير المتعمد والتواطؤ مسافة لا تحسمها الشكوك, بل تحقيق مستقل يكشف الوقائع ويحدد المسؤوليات.
3: سلوكه غير مقبول على الإطلاق, وبالمناسبة أؤكد مجددا أن المشكلة لا تقتصر على تعامل نتنياهو شخصيا مع التحذيرات التي تلقاها في الأسابيع التي سبقت هجوم 7 أكتوبر وتجاهلها, بل تكمن في التصور الذي تتبناه أيضا معظم أحزاب المعارضة الصهيونية في إسرائيل, ومفاده أنه يمكن ببساطة إدارة القضية الفلسطينية مع تجاهل رغبة الفلسطينيين في الاستقلال.
2: لكن الطريق إلى التحقيق أصبح بدوره موضع صراع. الائتلاف دفع بمشروع لجنة يختار الكنيست أعضاءها ويقول إنها تضمن تمثيلا متوازنا, فيما ترى المعارضة أن هذا المسار يمنح القوى المطلوبة فحص مسؤوليتها تأثيرا في اختيار المحققين. هكذا امتد الخلاف من المسؤولية عن الإخفاق إلى استقلال الجهة التي تتولى مساءلة أصحاب القرار.
4: هذا الجدل يهدف إلى كسب الوقت حتى لا تشكل أي لجنة أصلا, وجوهر المسألة أنهم لا يريدون لجنة تحقيق رسمية, أي لجنة يعين أعضاءها رئيس المحكمة العليا, ولا يملك السياسيون السيطرة على اختيارهم, وهذا ما يخشونه. يخشون لجنة محايدة وموضوعية تتولى التحقيق, ولذلك قرروا أنهم يريدون لجنة متوازنة.
2: وامتدت تداعيات ذلك اليوم إلى أزمة ضمير لدى بعض أوساط اليسار الإسرائيلي, فالحرب على غزة التي أودت بحياة أكثر من 70,000 فلسطيني عمقت شعورهم بالاغتراب عن مسار دولتهم, وبعض المغادرين ربطوا قرارهم بأسباب أخلاقية واعتراضهم على الحرب والتحولات السياسية, لتصبح المغادرة تعبيرا عن قطيعة مع واقع لم يعودوا يقبلونه. بعد 3 سنوات يتسع الخلاف داخل إسرائيل من مسؤولية الإخفاق إلى قواعد المحاسبة نفسها. من يختار المحققين وما حدود التحقيق وكيف تضمن استقلاليته؟ وبين مطالب عائلات القتلى ومواقف القوى السياسية يصبح الاتفاق على آلية لكشف الحقيقة اختبارا لقدرة مؤسسات إسرائيل على استعادة الثقة في مجتمع لم يتفق بعد على كيفية مساءلة قيادته. فمشتاو ترتي عربي, مدينة تل أبيب.
1: نذهب مشاهدين الآن إلى هذه النافذة الخاصة من رام الله بالضفة الغربية المحتلة, حيث يناقش الزميل إبراهيم خلف خيارات محاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة في 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. إليك إبراهيم.
5: شكرا مهند، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من مدينة رام الله، نتحدث فيها عن المسار القانوني بعد 3 سنوات من عمر الحرب على قطاع غزة. نبحث في هذه النافذة، ما الذي تحقق؟ ماذا ينتظر الضحايا بالرغم ربما من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لقرارات وقف إطلاق النار؟ نستضيف للنقاش المعمق في هذه الزوايا رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار دويك. أهلا وسهلا بك دكتور عبر شاشة التلاتية عربي. نبدأ دكتور بالسؤال، ربما هناك إحباط فلسطيني من قضية الحديث المستمر عن حقوق الإنسان وعن القانون الدولي، لكن باعتقادك وبعد 3 سنوات من عمر الحرب وربما الانتهاكات مستمرة كما تحدثت قبل قليل، ما الذي تحقق؟ ماذا ينتظر الفلسطينيون مستقبلا في هذا المسار؟
6: يعني نقدر نقول أنه النتائج مركبة، من جهة فشل القانون الدولي في توفير الحماية للفلسطينيين، فشل في إدخال مساعدات في الوقت، فشل في منع المجاعة، ما زالت المأساة الإنسانية في غزة تتعمق رغم صدور قرار مجلس أمن 2803، حتى الآن لم ينفذ منه أي شيء. الاحتلال ما زال موجود في غزة، في الضفة الغربية منشوف الانتهاكات بشكل يومي. ففي موضوع الحماية فشل، لكن في المقابل حصل تطورات مهمة يمكن وصفها بأنها تحولات في القانون الدولي، في المسارات القانونية والحقوقية لم تكن لتحصل لولا دماء شهداء وضحايا الإبادة. نعدد منها أولا موضوع قرارات محكمة العدل الدولية في موضوع الإبادة والقرارات الوقتية، واعتبار أن إسرائيل هنالك أرضية لاعتبار أن ما تقوم به إبادة جماعية. هذا حول خطاب العالمي، صارت إسرائيل الآن دخلت في نادي الدول التي ترتكب جريمة الجرائم وهي الإبادة الجماعية.
5: هذه القضية محسومة، هذا الوصف دكتور؟
6: الآن الوصف حقوقيا محسوم، يعني المؤسسات الحقوقية الوازنة مثل Human Rights Watch وأمنستي ومؤسسات الحقوقية الإسرائيلية، الآن هناك إجماع حقوقي أن ما جرى هو إبادة جماعية، لكن محكمة العدل الدولية هي أخذت إجراء مؤقت وقالت أن هنالك أساس للاعتقاد، لكن القرار النهائي يحتاج وقت. ثانيا حصل مسار في موضوع مساءلة الإسرائيليين، يعني لأول مرة في التاريخ أنه رئيس وزراء على رأس عمله ووزير دفاع على رأس عمله تصدر بحقه مذكرة اعتقال. الآن نتنياهو لا يستطيع الدخول لأكثر من 124 دولة هو وجالنت، وأيضا في مذكرة اعتقال سرية أخرى بحق مسؤولين إسرائيليين طبعا لم يتم الإفصاح عنها، لكن إحنا اعتقادنا هي تشمل بن غفير وسموتريتش، لذلك هم لا يغادروا يعني ولا يسافروا إلا لدول محدودة. أيضا حصل موضوع تطور في موضوع مساءلة وإدراج كيانات تابع يعني كيانات تشجع الاستيطان ومستوطنين مرتكبين جرائم وأعمال إرهاب بحق الفلسطينيين على لوائح عقوبات. هذه التطورات يعني بصراحة ما كانت متخيلة أن تحصل. اثنين، قرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية اللي صدر في تموز العام الماضي، هذا قرار أيضا أكد ليس فقط أنه الاستيطان غير شرعي، أن الاحتلال كله غير شرعي، وقال يجب أن ينتهي بأسرع وقت، وصدر بعد ذلك قرار الجمعية العامة في سبتمبر وقال أنه لازم ينتهي خلال سنة. القرار محكمة العدل الدولية فتح نافذة جديدة للعمل الحقوقي والقانوني، بدأنا الآن يعني كفلسطينيين نسجل فيها نقاط مهمة، وهي ما سماه التزامات الأطراف الثالثة، أنه قال أنه إنهاء الاحتلال هي مسؤولية على كل دول العالم، وكل دول العالم عليها مسؤوليات. أولا عدم الاعتراف بأي شيء يقوم به الاحتلال على الأرض الواقع، تغيير يعني الواقع الميداني أو مثلا نقل السفارة أو غير ذلك يجب عدم الاعتراف به.
5: دكتور، هذه الرؤية ممكن تنضج حل سياسي، يعني عدم الاكتفاء بأراء قانونية، بمعنى عندما تتحدث عن توجه لضرورة إنهاء الاحتلال على سبيل المثال؟
6: أنا أعتقد أنه الآن إحنا ما دخلنا في مسار جدي بصراحة وحقيقي لتطبيق القانون الدولي، لكن قد يأخذ أيضا مزيد من الوقت للأسف، وسيكون أيضا مزيد من الضحايا الفلسطينيين حتى نصل لنتيجة فعلا تغير سلوك الاحتلال وتضع ضغط عليه. المسار الآن اللي دخلنا فيه هو مسار الأطراف الثالثة، الدول الثالثة، أنه كل دولة في العالم عليها التزامات في مواجهة الاحتلال. بدأ هذا المسار طبعا الدول الأوروبية وكثير من الدول الغربية فسرت قرار محكمة العدل الدولية تفسيرا ضيقا، قالت أنه عدم دعم الاحتلال أنه أنا بميز بين بضائع المستوطنات وبضائع الاحتلال.
5: تشير إلى قرار حظر التعامل مع بضائع المستوطنات.
6: وهذا يعني مؤخرا صدر قانون بريطاني بتنسيق مع فرنسا وكندا.

0: ومدعوم من العديد من الدول الأوروبية، وسنشهد في الفترة القادمة مزيد من هذه التشريعات في دول أوروبية وغيرها، وأيضا في إيرلندا صدر قانون مشابه. هذه التشريعات بداية لكنها غير كافية، لأنه هي تفرض فقط يعني على المستوطنات والأعمال مع المستوطنات والبضائع مع المستوطنات، والبعض يعني على الخدمات مع المستوطنات.
1: أيضا إسرائيل ردت عليه ردود دبلوماسية يعني عالية المستوى.
0: صحيح، ردود قاسية، دليل أن إسرائيل فعلا آلمتها هذه القرارات، لكن احنا وجهة نظرنا غير كافية. احنا بنقول أنه لا يمكن فصل اقتصاد المستوطنات عن اقتصاد الاحتلال. الاقتصاد الإسرائيلي كله يعتمد على الاحتلال، يستفيد من الاحتلال، يستفيد من المصادر والموارد الموجودة في الضفة الغربية تحديدا بشكل كبير جدا، والاحتلال يعني والمستوطنات والبنية الاحتلال كلها تعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن فصلهما. ومطلبنا أنه إحنا نسير باتجاه أنه فرض عقوبات على إسرائيل نفسها، وهذا أنا بعتقد هو المسار اللي إحنا ماشيين فيه يعني كفلسطينيين وكحقوقيين. مسار أنه الدول الآن القرارات اللي أخذناها التاريخية المهمة زي الرأي الاستشاري وغيرها يجب أن تضع موضع التطبيق، وكيف يتم وضعها موضع التطبيق من خلال أنه كل دولة تقوم بالتزاماتها القانونية باتجاه فرض عقوبات على الاحتلال، بمعنى فرض العقوبات على إسرائيل، لأنه هي وإسرائيل والاحتلال شيء واحد. هذا إذا والآن في خوف، يعني في تقديرات إسرائيلية الآن أنه في خشية حقيقية إسرائيلية أنه بداية منظومة العقوبات اللي بدأت الآن يعني في طور الولادة في بريطانيا وفي إيرلندا وفي بعض الدول الأوروبية الأخرى أنه تتطور بحيث أنه تصبح عقوبات حقيقية، منظومة عقوبات حقيقية تمس.
1: دكتور، يعني سلسلة تتويج هذا الإجراء بفرض العقوبات يعبر يعني عن مدى جدية هذه الدول عمليا باتخاذ إجراءات ملموسة.
0: يعني طلع هذه الدول عليها ضغوطات من شعوبها، إنه في بعد الإبادة الجماعية والشعوب العالم رأت ما رأته ضغوطات، ومنشوف كيف إنه عمله بدأت تظهر يعني أصوات تقدمية. الآن في مرشحين بيحكوا بجرأة، في ناس وصلوا مناصب مهمة مثل ممداني وغيرهم، وفي أوروبا في تغير في السياسة، تحولات في السياسة الأوروبية. هذه الدول شو بتسوي عشان تخفف الضغوطات عليها؟ أولاً راحوا قالوا بنعترف بفلسطين، والاعتراف هو شيء رمزي بصراحة. إحنا قلنا الاعتراف هذا هروب، إحنا ما بدنا منك تعترف، إحنا بدناك تعاقب إسرائيل. فراحوا بالضغوطات اللي عليهم من شعوبهم، راحوا باتجاه الآن معاقبة المستوطنات. أنا بعتقد الآن مع زيادة الحراك المؤيد لفلسطين، وهذا لازم إحنا كفلسطيني عليه مسؤولية إنه إحنا نستمر بالمتابعة، إنه هذه العقوبات تتطور لتصل إلى منظومة عقوبات حقيقية يعني يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي، بحيث إنه الاقتصاد الإسرائيلي يلمس أثارها فعلا يصبح مكلف اقتصاديا عليهم. هون ممكن إسرائيل اقتصادها يضعف، ممكن النخب الاقتصادية الإسرائيلية تضغط على المستوى السياسي كما حصل في جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا النخب الاقتصادية هي ضغطت على النخب السياسية إنه العقوبات خنقتنا، إحنا بحاجة إلى تغيير، وأدى إلى انهيار النظام الفصل العنصري. إحنا هذا السيناريو منعول عليه، وعلى فكرة ممكن.
1: دكتور، في حراك في هذا الاتجاه فلسطيني
0: الآن بعد الإبادة الجماعية، هنالك أصبح في عنا حراك عالمي في موضوع الحقوق والقانوني، وكثير من غير الفلسطينيين بقوده، يعني الفلسطينيين مؤسسات حقوقية فلسطينية اللي كانت تطالب فيه من 20 سنة الآن أصبح هو الخطاب السائد الدارج. يعني إحنا كنا نقول قبل 20 سنة نقول في نظام فصل عنصري، الآن الكل بيقول لك في نظام فصل عنصري. أول ما بدأت الحرب قلنا هنالك إبادة، العالم الآن كثير يعني يتبنى خطاب أنه فعلا ما يجري في قطاع غزة وما جرى إبادة. حراك الآن تقوده مهمة مؤسسات ونشطاء حقوقيين فلسطينيين أو عرب أو غير عرب لكنهم يعني مؤمنين بقضايا حقوق الإنسان. وفي حراك أولا على عدة مستويات، في حراك قضائي في موضوع محاسبة ومحاكمة أفراد إسرائيليين، و يعني مثلا خذ مثال مؤسسة هند رجب.
1: نعم.
0: حققت اختراقات مهمة، يعني الآن كثير من ضباط جيش الاحتلال يعني يخشون السفر ويتنقلون يعني بخفية، هذا مهم. اثنين، قلت لك نتنياهو وجالنت مطلوبين للجنائية الدولية، يعني مساءلة الأفراد. لكن أيضا في حراك له علاقة بموضوع متابعة الشركات، وفي حراك كبير لكن أيضا بحاجة إلى عمل أكثر وجهد، إنه الشركات الغربية هنالك قوانين في الدول الغربية موضوعة مش عشان فلسطين، موضوعة وضعينها أصلا اللي هي

0: يسموها الديو ديليجنس، يعني انه الحرص اللازم من قبل الشركات، انه الشركات يجب ان لا تدخل في شراكات مع دول تؤدي لانتهاكات جسيمه لحقوق الانسان. هذه القوانين الان بعض النشطاء وبعض القانونيين وبعض المؤسسات الحقوقيه في امريكا وفي اوروبا تستخدم هذه القوانين وبداوا برفع قضايا على شركات كبيره ويطالبوها بتعويضات بالملايين باسماء ضحايا من غزه ومن الضفه، وجزء منهم يحملوا جنسيات أجنبية وجزء منهم يعني فقط فلسطينيين. ففي مستوى تحرك لمساءلة أفراد، في مستوى تحرك لمساءلة شركات أجنبية، وفي مستوى تحرك لمساءلة إسرائيل كدولة، اللي هي العقوبات اللي ذكرت لك إياها على المستوطنات، اللي إحنا بنقول لازم تتطور تصبح عقوبات على إسرائيل بشكل عام وليس فقط على المستوطنات.
1: دكتور، ربما غزة هي يعني الهم الأكبر، لكن نلاحظ أن الانتهاكات في الضفة الغربية تأخذ منحى متصاعد. صحيح أن العقوبات والإجراءات الأوروبية توجه صوب المستوطنات والتركيز على الضفة الغربية، لكن مع ذلك منحنى العنف من المستوطنين يتصاعد، حتى يبدو أن هناك بعض الجهات والجمعيات متورطة في دعم هذه الجمعيات الاستيطانية. رصد هذه الانتهاكات إلى أي مدى يساعد فعلا بملاحقة وتضييق الخناق على الجمعيات الاستيطانية والنشاط الاستيطاني المتزايد؟
0: يعني الجهد الرصد له أبعاد مهمة قانونية وحقوقية وقضائية لاستخدامها في ملفات. احنا شفنا كيف جنوب أفريقيا الفريق القانوني اعتمد بشكل كبير على التوثيقات الحقوقية، وكل ملف اللي بنته جنوب أفريقيا معتمد على التوثيقات الحقوقية. أيضا الجنائية الدولية لما تحركت وأصدرت مذكرات اعتقال هي استندت للتوثيقات الحقوقية اللي قامت فيها مؤسسات حقوقية فلسطينية وغيرها. لكن احنا بنقول انه ما في عنا مشكلة بالتوثيق في فلسطين، لأنه احنا في مؤسسات دولية أممية بتوثق، وفي مؤسسات حقوقية فلسطينية، وفي مؤسسات حقوقية غربية، ومؤسسات حقوقية إسرائيلية. المطلوب أكثر من التوثيق، المطلوب اللي هو الإعلام، يعني إيصال هذه المعاناة. احنا بنشوف كيف ممكن صورة او فيديو يهز الرأي العام العالمي اكثر من يعني تقارير حقوقية بمئات الصفحات. فموضوع الاعلامي هو مهم، وانا اعتقد ان العمل الفرق لدى الشعوب في العالم حركها هي السوشيال ميديا، واللي كانوا يشوفوه على وسائل التواصل اللي هي غير خاضعة
1: بث على الهواء مباشرة،
0: وما كانت غير خاضعة لسيطرة الاعلام الرسمي الموجه في الغرب، اللي احنا بنعتقد انه في عندهم حرية اعلام، لكن تبين وشفنا بشكل واضح كيف انه في الإبادة الجماعية انه لا، الاعلام هو مسيطر عليه بشكل كبير جدا من رؤوس اموال ومن مراكز قوى ومن لوبيات، وتوجه الرأي العام بشكل مدروس وتبتز السياسيين وغير ذلك. لكن السوشيال ميديا هي عملت الاختراق، لذلك الان في محاولات كبيرة جدا للسيطرة عليها من خلال الخوارزميات، وفعلا في تضييق كبير جدا على الصوت الفلسطيني فيها وحجب مواقع وغير ذلك. لكن التوثيق مهم، وهذا جهد بنقوم فيه احنا كمؤسسات، وفي توزيع ادوار وفي يعني تخصصيه فيه، ولكن الاهم من ذلك هو انا ذكرت لك التحركات. لكن احنا بصراحه لازم نكون كمان واقعيين، شو متوقع من القانون الدولي؟
1: نعم.
0: يعني القانون الدولي للاسف لن يعني يوفر لنا حمايه فوريه في فلسطين للاسف، واحنا احنا كفلسطينيين الان لا يوجد لدينا حقوق تحت الاحتلال.
1: نعم.
0: نعيش بالكامل تحت رحمه الاحتلال، فقط اللي بإيدنا أنه إحنا نصمد، وأنه إحنا نعول على يعني التعاطف العالمي هذا أنه يتحول لسياسات ومواقف تؤلم الاحتلال.
1: نعم، بهذه الإجابة نختم. نشكرك جزيل الشكر دكتور عمار دويك، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كما نشكركم مشاهدينا الكرام، ونعود إلى استديوهاتنا في إسطنبول.
2: شكرا لك إبراهيم، ولضيفي كانوا معنا من رام الله في هذه النافذة الخاصة.

0: إلى لبنان، حيث شهد البلاد جملة من المتغيرات العسكرية والسياسية منذ دخل حزب الله بما عرفت بحرب الإسناد. عسكريا أدت الحرب لاغتيال أبرز قادة حزب الله واحتلال إسرائيل جزءا من جنوب لبنان، أما سياسيا فحظرت الحكومة أنشطة حزب الله العسكرية وانخرط لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
1: لم ينتظر حزب الله طويلا بعد عملية طوفان الأقصى لينخرط فيما سماها حرب الإسناد لقطاع غزة. بدأت عمليات الحزب العسكرية في 8 أكتوبر من عام 2023، وخلال 11 شهرا نفذ حزب الله أكثر من 4600 عملية

0: عسكرية إلى أن توقفت الحرب في 27 من نوفمبر من عام 2024 بعد أن تلقى الحزب ضربات موجعة تمثلت بعملية تفجير أجهزة البيجر واغتيال أبرز قادته الميدانيين على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله.
1: دخل حزب الله في حرب الإسناد، وبرأيه حتى ولم يكن هو قد شارك في القرار في تنفيذ 17 أو طوفان الأقصى، دخل على منطقة مزارع شبعة وكفر شوبة ظنا منه أنه هو لا يخرق اتفاق القرار 1701، لكن أنا أعتقد أن إسرائيل استغلت هذا الموضوع وذهبت باتجاه ما سمي وأعلن لتغيير وجه الشرق الأوسط الجديد.
0: استمرت الهدنة العسكرية 15 شهراً إلى أن عاود حزب الله إطلاق الصواريخ فجر الثاني من آذار مارس من العام الحالي، حينها اعتبرت الحكومة اللبنانية أنشطة الحزب العسكرية خارجة عن القانون وطالبته بتسليم سلاحه بالكامل. انخرط لبنان الرسمي بعدها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تمخض عنها ما عرف باتفاق الإطار دون أن تلتزم إسرائيل بأبرز بنوده الداعية إلى الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان.
2: النقطة المحورية الأساسية هي انتقال لبنان من أن يكون دائما هناك وصي عليه، كان في الحال السوري في زمن الوصاية السورية، وكان في زمن أيضا الوصاية الإيرانية، بمعنى أن لبنان انتقل من دولة يفاوض عنها إلى دولة تفاوض مباشرة بمعزل عن النتائج هذه المفاوضات.
0: وخلال 3 سنوات لم تتوقف الغارات الإسرائيلية لا سيما على جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 9,000 شخص وإصابة أكثر من 30,000 شخص آخر. واقع صعب يعيشه جنوب لبنان اليوم مع احتلال إسرائيل أكثر من 65 بلدة. لم تسفر المواجهات العسكرية عن انسحاب جيش الاحتلال منها ولا حتى المفاوضات المباشرة. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: بالتزامن مع الذكرى 3 لاندلاع الحرب على غزة، شهدت العاصمة التركية أنقرة مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف بدعوة وتنظيم من مؤسسات المجتمع المدني، ورفع المشاركون شعارات تطالب بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ودعوا لتفعيل المحاسبة الدولية لإسرائيل.
4: الحرية لغزة، بهذا الشعار تنطلق هذه المسيرة لتجوب شوارع العاصمة التركية أنقرة. هؤلاء المحتجون ينطلقون في هذه الشوارع للمطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا محاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها في قطاع غزة. المسيرة تنطلق بالتزامن مع الذكرى 3 لاندلاع حرب الإبادة الجماعية في القطاع، ومنذ اندلاع هذه الحرب لا يزال الشارع التركي يتمسك بمطالباته المتعلقة بضرورة إقامة دولة فلسطينية يتمتع فيها الفلسطينيين بكافة حقوقهم. وهذه المواقف في الشارع التركي هي تنسجم مع الموقف الرسمي التركي. دانيا قبلاوي، تريتي عربي، أنقرة.
3: أعلنت الهيئة السعودية للطيران المدني سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى جراء استهداف صواريخ حوثية مطاري أبها والرياض الدوليين. وقالت الهيئة أن الاعتداء على مطار أبها الدولي أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية وإصابة 28 بينهم مقيمون. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أدى إلى وفاة مقيم سوداني وإصابة 8 أشخاص بينهم مواطنون ومقيمون. وأوضحت الهيئة أن جميع المصابين نقلوا فورا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مع تفاوت الإصابات بين الطفيفة والبليغة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، قال إنها كانت تستخدم في استهداف الرياض. وأوضح التحالف أن العملية نفذت أثناء استعداد المنصة لتنفيذ هجوم وشيك على الأراضي السعودية، مؤكدا أن الضربة استهدفت المنصة قبل استخدامها في إطلاق الصواريخ. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 12 عنصر

0: أطلقتهما جماعة الحوثي سلف مطار عدن الدولي من دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى إخلاء المطار ونقل طائرتين لمناطق آمنة. وأوضحت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط قرب المدرج قبل دقائق من موعد هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من القاهرة، ما أدى لإلغاء الهبوط وتغيير مسار الرحلة. واعتبرت الوزارة الهجوم تهديدا لسلامة الملاحة الجوية ودعت لإدانة استهداف المطارات والمنشآت المدنية. أعادت أحداث 7 أكتوبر رسم مسار المواجهة بين إيران وإسرائيل بعدما امتدت تداعيات الحرب على غزة تدريجيا إلى ساحات إقليمية عدة وصولا إلى الداخل الإيراني. وبعد 3 أعوام تواجه طهران واقعا مختلفا تتداخل فيه المواجهة العسكرية والأمنية مع ضغوط اقتصادية وسياسية متصاعدة.
1: 3 أعوام مرت منذ 7 أكتوبر 2023، اليوم الذي بدأت فيه حركة حماس عملية طوفان الأقصى قبل أن ترد إسرائيل بحرب واسعة على قطاع غزة. تداعيات ذلك اليوم لم تبقى محصورة داخل الأراضي الفلسطينية، فمع اتساع رقعة المواجهة وجدت إيران نفسها تدريجيا في قلب مسار إقليمي جديد تحولت فيه المواجهة غير المباشرة مع إسرائيل إلى مستويات أكثر تعقيدا وخطورة.
2: شهد العالم كله أن إيران شعبا وحكومة كانت من بين القلائل الذين وقفوا إلى جانب غزة وأهلها ودعموهم بعد أحداث 7 أكتوبر. أدرك العالم كله بوضوح أن ظلم الطغاة في هذه المنطقة متجذر.
1: وبمرور الوقت اقتربت الحرب أكثر من الداخل الإيراني، ضربات واغتيالات وتصعيد أمني متبادل. كان من أبرز محطاته استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في حدث وضع العاصمة الإيرانية نفسها في قلب المواجهة.
3: ما زلنا صامدين رغم دخول بلدنا في الحرب وما طرأ علينا من ظروف اقتصادية وسياسية، وما زلنا نقف خلف محور المقاومة وإلى جانب جميع البلدان ومنها فلسطين ولبنان، ولن نتخلى عن هدفنا حتى اللحظة الأخيرة ولن نستسلم.
1: ومنذ ذلك الحين تصاعدت معادلة الرد والرد المقابل بين إيران وإسرائيل، فيما أصبحت الحرب جزءا من الحسابات اليومية للسياسة الإيرانية ولعلاقات طهران الإقليمية والدولية.
4: من هذا الميدان وسط طهران تحضر فلسطين على الجدران والواجهات، تبدو المسافة بين 7 أكتوبر وإيران أقصر بكثير مما كانت عليه قبل 3 أعوام. مواجهة جعلت إيران طرفا مباشرا في واحدة من أكثر مراحل الصراع الإقليمي توترا وتعقيدا واتساعا. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
0: الآن نذكر بالعناوين. 5 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. شهيدان ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. السعودية تعلن مقتل 3 مدنيين وإصابة 36 آخرين في هجمات حوثية على مطاري أبها والرياض. انتهت نشرتنا، في أمان الله.

في قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية جامعات وقصفت منشآت تعليمية، يعيش الطلبة وسط انقطاع الكهرباء والإنترنت ويحاولون إيجاد مكان يواصلون فيه دراستهم. ورغم كل ذلك حصل 13 طالبا وباحثا على منح وقبولات أكاديمية في جامعات بلجيكية، لكنهم ما زالوا عالقين في القطاع فيما بدأت الدراسة في بلجيكا من دونهم.

0: حصولي على المنحة الدراسية للدراسة في بلجيكا ما كانش بالإشي السهل خالص، تمام؟ كانت بتعني إلي تحديات كتير كبيرة، طريق طويل كتير، ظروف صعبة.
1: عائشة طبيبة من غزة، حصلت على قبول لدراسة ماجستير متخصص في الصحة العامة في جامعة بروكسل الحرة، لكن منحتها الأولى ألغيت بعدما تعذرت مغادرتها القطاع قبل أن تمنحها الجامعة فرصة جديدة.
0: هذا مهم جداً لتخصصي كطبيبة في قطاع غزة، لأنه القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة أن أنا أطلع وأتخصص وأرجع عشان أفيد مجتمعي وأفيد القطاع الصحي هان تاني.
1: ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أحمد الصليبي، الباحث الأكاديمي الذي ينتظر منذ نحو عامين الوصول إلى جامعة بروكسل الحرة لاستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه. مشروعه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سيارات الإسعاف والموارد المحدودة في غزة.
2: خلال العام أو العامين الذي سأمكثهم في جامعة UALB سأكتسب مهارات جديدة وخبرة جديدة من زملائي الموجودين في هذه الجامعة، وبعد عودتي إلى قطاع غزة سأقوم بنقل هذه التكنولوجيا والمهارات إلى زملائي في جامعة الإسراء وفي الجامعات الفلسطينية الأخرى.
1: بالنسبة للطلاب في غزة، الطريق إلى الجامعة يبدأ أولاً بالخروج من القطاع المحاصر ثم استكمال إجراءات الدخول إلى بلجيكا.
3: هنا في بروكسل لم تعد قضية الطلبة 13 مجرد ملف تأشيرات، بل تحولت خلال الأيام الماضية إلى قضية سياسية داخل الحكومة البلجيكية نفسها. جامعات تضغط من أجل وصولهم، وزراء يختلفون حول الطريقة، وملف انتهى إلى طاولة الاجتماع الحكومي دون أي اتفاق.
1: أكاديمياً تقول الجامعات إن الطلبة قبلوا ومنحت لهم مقاعدهم، وإن العقدة تبدأ عند إجراءات التأشيرة والخروج من غزة.
4: مهم جداً كأكاديميين أن نساعد في إعادة أعمار غزة، إذ لم يتبقى جامعات والطلاب يحاولون الدراسة عبر هواتفهم من دون إنترنت مستقر، واختاروا مجالات أساسية لغزة مثل الصحة والبنية التحتية والاتصالات.
1: ومنذ أشهر تقول الجامعات إنها خاطبت الحكومة، فيما خرج رؤساء جامعات بمواقف علنية تطالب بالسماح للطلبة بالوصول حتى مع بدء العام الدراسي.
5: نأمل أن يتمكن الطلاب من القدوم ونحن نرحب بهم. الحكومة لا يتعين عليها أن تفعل الكثير، عليها أن توافق على أن يتم إجلاء الطلاب من غزة.
4: منذ ما قبل الصيف كتبت الجامعات رسائل إلى الوزارة والحكومة وتحركت للقول إنه يجب السماح للطلاب بالقدوم بعد أن قبلوا وقدمت لهم المنح. الجامعات قالت أنتم مرحب بكم، أما الحكومة فتمنع وصول الطلاب.
1: في الجانب الحكومي المسألة أكثر تعقيداً، المطلوب هو السماح للطلبة بإتمام إجراءات التأشيرة عن بعد ثم مساعدتهم على الخروج من غزة، وهو ما تعتبره وزيرة اللجوء والهجرة استثناء من الإجراءات المعمول بها.
6: المنحة لا تعفي من شروط الدخول إلى بلجيكا، والمطلوب هنا استثناء يسمح للطلاب 13 بتقديم الطلبات التأشيرة رقمياً دون الحضور إلى القنصلية، وهذا قد يخلق سابقة خطيرة.
1: لكن هذا التفسير لا يحسم الجدل داخل البرلمان البلجيكي.
7: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية أو إدارية، فهؤلاء الأشخاص لديهم تأشيرات وموافقات مسبقة، وسبق أن نفذت دول أخرى عمليات إجلاء مماثلة، ومن ثم يمكن حلها تقنيا، لكن القرار

0: وفي الأساس سياسي. وفي المقابل تقول الحملة التضامنية التي تابعت الملف إن موقف الوزيرة تغير خلال الأسابيع الماضية، وأن النقاش انتقل من مسألة التأشيرة إلى مخاوف من فتح الباب أمام حالات أخرى.
1: في البداية قالت الوزيرة إن المشكلة تتعلق بإجراءات التأشيرة التي تتطلب تقديم الطلب شخصياً من غزة، لكن 3 طلاب لجأوا إلى القضاء وقررت المحاكم البلجيكية عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب إلكترونياً.
0: وبين الموقفين انتقلت القضية من ملف إداري في القنصلية إلى طاولة الائتلاف الحكومي في بروكسل. في اجتماع حكومي طرح وزير الخارجية ماكسيم بريفو استقبال الطلبة 13 ضمن مقترح أوسع يتعلق بملفات غزة والإجلاء، لكن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق وسحب بريفو مقترحه. داخل البرلمان يقدم النائب سامي مهدي وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة قراءة سياسية مختلفة للخلاف داخل الائتلاف الحكومي.
2: الحزبان اللذان يعارضان دخول هؤلاء الطلاب 13 هم نفسهما اللذان يعارضان فرض عقوبات على إسرائيل. المسألة تتجاوز الجانب اللوجستي، إنها مرتبطة بوضع بلدهم. الأمر يتعلق بفلسطين وإسرائيل، وهذا مؤسف جدا لأن هؤلاء الطلبة لا علاقة لهم بالسياق الجيوسياسي، هم فقط يريدون الدراسة.
0: بينما يستمر النقاش في بروكسل يمر الوقت في غزة. بدأ العام الدراسي والجامعات تقول إنها مستعدة لانتظار الطلبة، لكن كل تأخير يعني أياماً إضافية خارج قاعات الدراسة.
3: سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل الأمر، وإذا تأخر وصولهم بضعة أشهر فسنبقى مرنين لضمان استمرارهم في الدراسة والاستفادة من المنحة الممنوحة لهم.
4: هذا سيعطيني يعني دافع

0: رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
1: لكن خلف كل هذه الحسابات السياسية والقانونية يبقى 13 طالبا وباحثا ينتظرون فرصة مواصلة دراساتهم، فيما تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسيا.
2: 13 طالبا وباحثا حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قراراً في بروكسل، وبين حكومة تتمسك بالإجراءات وجامعات تطالب بإيجاد مخرج، يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. باسل الطناني، تي ار تي عربي، بروكسل.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם.
3: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, a systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
7: إلى قلب الحدث،
8: إلى قلب الحدث.
9: نبحث عن الحقيقة
10: من مصدرها
11: وننقلها كما هي
12: بلا تردد،
13: وننقلها كما هي بلا تردد.
14: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
15: بل نعيشه في الميدان.
16: نقترب من التفاصيل
17: ونكشف الحقيقة
18: ونأخذ المشاهد معنا
19: إلى قلب الحدث.
20: نقف مع الإنسان
21: أينما كان.

مساء الخير وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعون في ملفات الليلة. حرب الإبادة والتجويع تترك بصماتها في علاقات إسرائيل الدولية رسميا وشعبيا. معارك المسيرات متواصلة بالسودان، قتلى وجرحى إثر استهداف قوة الدعم السريع عاصمتي ولايتي نيل الأزرق وشمال كردفان. الصناعات الدفاعية التركية إلى مزيد من التوسع ومطالب أوروبية بتعزيز الشراكة مع أنقرة واستنساخ نموذجها الوطني.

0: وفي أولى ملفات العالم اليوم، في ذكرى 7 أكتوبر تعود حملات مقاطعة إسرائيل إلى الواجهة بزخم متجدد، متجاوزة حدود الاحتجاج الشعبي إلى الجامعات والنقابات والأسواق والمؤسسات. وبين سحب الاستثمارات ومقاطعة منتجات المستوطنات والدعوات إلى وقف التعاون العسكري وفرض العقوبات.
1: في ذكرى 7 أكتوبر تعود الحرب على غزة إلى واجهة النقاش الدولي، ومعها تتجدد حملات شعبية

0: تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، حملات لم تعد تقتصر على الشعارات والتظاهر، بل تسعى إلى نقل الاحتجاج إلى الأسواق والجامعات والنقابات والمؤسسات، إذ تطالب جامعات ونقابات بسحب استثماراتها ووقف التعامل مع جهات ترى أنها مرتبطة بالاحتلال أو المستوطنات. وتراهن هذه الحملات على أن اتساع المشاركة واستمرارها يحولان المقاطعة الفردية إلى ضغط اقتصادي ورسالة سياسية يصعب تجاهلها، ويتجاوز بعض الحراك مقاطعة السلع إلى المطالبة بوقف التعاون العسكري وفرض العقوبات. ففي بريطانيا أقر اتحاد النقابات العمالية الذي يمثل أكثر من 5 ملايين عامل موقفا مؤيدا للمقاطعة وسحب الاستثمارات، ودعا إلى إنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل. وتتقاطع هذه المطالب مع خطوات حكومية أوروبية، إذ أعلنت بريطانيا حظر التجارة والشراكات الخدمية مع المستوطنات في الضفة الغربية، فيما أعلنت فرنسا عزمها منع استيراد منتجات المستوطنات، لكنها تظل إجراءات محدودة مقارنة بدعوات الحركات الشعبية إلى توسيع نطاق المقاطعة لتشمل علاقات تجارية ومؤسسية أوسع. وفي تطور يعكس انتقال بعض هذه المطالب إلى المستوى الرسمي، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية عزمهم فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تدرس دول أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة، وتضم المجموعة كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وفي ذكرى 7 أكتوبر، يبقى التحدي أمام حملات المقاطعة هو الحفاظ على زخمها وتحويل التعبئة الشعبية إلى إجراءات مستدامة وأثر ملموس.
1: نتحدث أكثر في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بك. لماذا العقوبات وحملات المقاطعة لإسرائيل وفرض بعض القيود على المنتجات تكتسب أهمية رغم أن ما يتوفر من أرقام حتى الآن تشير بأنها لا تشكل ضغط حقيقي يؤثر بسياسات إسرائيل؟
2: صحيح، لحد اللحظة لا يوجد هناك أرقام فارقة يمكن أن تؤثر إما على اقتصاد دولة إسرائيل، لا يوجد هناك أرقام فارقة لتؤثر على حتى اللي هو العقود التسليح ما بين الدول، ما بين إسرائيل والدول الأخرى. لكن اللافت في الأمر بأنه المنظومة الغربية إجمالا طوال العقود الماضية كانت تشكل مظلة حامية سياسية وعسكرية وأمنية وأخلاقية. في تغير الآن بدأ يحصل، هذا التغير يعطي إشارات على أن هناك التغيرات إن استكملت أو تطورت وتصاعدت في ذات الاتجاه بلا شك أنها ستشكل على إسرائيل نقطة ضغط جوهرية. إسرائيل تقوم لعلها على عدة أعمدة أساسية أو عدة عوامل أساسية من خلال وجودها: القوة العسكرية، وهي لا زالت تتمتع بها بشكل قوي جدا، والداعم الأساسي والرئيسي في هذا السياق هي الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل تستورد من احتياجاتها الخارجية قرابة 68% من الولايات المتحدة الأمريكية و 31% من ألمانيا. وبالمناسبة هاتين الدولتين لم تعلق أو تتخذ أي إجراءات في الجانب العسكري. في هناك أيضا متعلق بالجانب اللي هو العلاقات الدولية والاقتصاد، أكبر شريك لإسرائيل هو الاتحاد الأوروبي. الشراكة الأوروبية الإسرائيلية التجارية تقريبا معدل وسطي 45 مليار يورو سنويا، هذه لحد اللحظة لم تمس، مع أن هناك 11 دولة أوروبية زائد كندا اتخذت في الفترة الأخيرة يعني إجراءات عقابية بحق المستوطنين وبحق الشركات التي تتعامل مع الاستيطان. لكن أنا أقول هذا المتغير اللي هو كان عبارة اللي هو يعني يتعاكس مع الدعم المطلق والغطاء المطلق، هذا يدل على أن البيئة السياسية بسبب السلوك الإسرائيلي بدأت مضطرة لأن تأخذ إجراءات في السياق السياسي أو كان في السياق الاقتصادي.
1: لكن اللافت أستاذ أحمد يعني ما ينظر إليه الإعلام الإسرائيلي، يعني عندما نقرأ في الإعلام الإسرائيلي كيف يتابع حملات المقاطعة يتوقف أكثر عند المقاطعة الشعبية.

0: الشعبية هي ما تهمه، يعني نحن نتحدث في القطاعات الاقتصادية الواسعة، لكن على سبيل المثال مقال في صحيفة هآرتس حذر من التحول الذي تشهده المقاطعة الشعبية، من أن تتحول من مقاطعة إلى عادة يومية، يعني ينظر إلى المدى البعيد هنا.
1: إذا كانت إسرائيل تقوم على القوة العسكرية وتقوم على القوة الاقتصادية بالشراكة مع المنظومة الغربية، الملف الثالث الذي تعاني منه إسرائيل وأعتقد أنها خسرت خسارة فادحة، خسارة استراتيجية فيه، هي متعلقة بالرأي العام والشرعية لدى الرأي العام. هناك سقوط قوي جدا، والحديث الصحف الإسرائيلية أو المصادر الإسرائيلية عن هذا الجانب أعتقد أنه جانب وجيه، لأنه جزء مهم جدا من إعطاء الشرعية للقوة العسكرية والشرعية للشراكات الاقتصادية أن يكون هناك شرعية أخلاقية أو قانونية أو شرعية لدى الرأي العام. هذه تقريبا سقطت، والدليل على ذلك أنه في الحكومة الإسرائيلية أقرت موازنة 730 مليون دولار فقط لترميم الصورة الإسرائيلية في العالم، ولأن تقوم بحملة علاقات عامة لترميم صورة إسرائيل وعلاقاتها المتضررة. هذا يدل على أن إسرائيل ترى في هذا الجانب أن لديها سقوط وانكسار مهم جدا. الرأي العام، أهمية الرأي العام المتبدل في الولايات المتحدة الأمريكية، المتبدل في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية عموما، يشكل نقطة ضغط، لأنه التغير أو التحول النسبي في قرارات الحكومة البريطانية، في فرنسا، في كندا، في إسبانيا، في هولندا، في بلجيكا، في النرويج، هذه التغيرات جاءت نتيجة الضغط الرأي العام، ضغط اللي هو
0: يعني
1: الجمهور.
0: وبالتالي
1: هنا الخشية أن تتحول الضغوط الشعبية لأن تصبح مؤثر على قرارات الحكومات والسياسات في التعاطي مع دولة إسرائيل.
0: حتى يعني هذه الأبعاد هي التي تكتسب أهمية بالنسبة للمتابعين الإسرائيليين، الذين أشاروا أيضا إلى خطر توسعها إلى القطاعات الذي تشهده حاليا، يعني لا تبقى فقط في القطاع الاقتصادي الذي ربما هو الأقل تأثيرا بالنسبة لاقتصاد إسرائيل، ولكن أيضا إلى القطاعات الاقتصادية، إلى القطاعات الرياضية على سبيل المثال.
1: يعني لو أخذنا نموذج اللي هو النموذج العلمي والبحث الأكاديمي، هناك 48 جامعة ومؤسسة تعليم عليا في أوروبا علقت العلاقة العلمية مع الجامعات الإسرائيلية، مع أن هذه النسبة تعتبر 6% من حجم التعليم العلمي الموجود في أوروبا، إلا أن هذا يعتبر بالنسبة لإسرائيل أمر فارق، لأنه كما قلت هناك كان حالة من الشراكة والتماهي والغطاء الكبير والدعم الكبير. هذا أيضا انعكس حتى على البعثات اللي هو الطلاب، يعني ما عدا الطلاب الآن كثير من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأمريكية يأتون إلى إسرائيل. التعاون في المؤتمرات والأوراق العلمية أيضا بدأ يتأثر. هذا مؤشر مهم جدا أنه هذا قطاع مدني، لم يكن قطاعا عسكريا ولم يكن قطاعا في الاقتصاد السياسي، وإنما في البعد العلمي. وحتى فيما يتعلق الشركات، يعني احنا تابعنا كيف أن هناك موجات كانت كبيرة جدا في مقاطعة مع لشركات الستاربكس اللي هو أيضا البيتزا هوت، الكوكاكولا، مع أن هذه شركات تشكل اقتصادها منتشر في العالم، لديها آلاف الفروع، إلى أن الرأي العام يريد أن يعبر عن غضبه تجاه السلوك الإسرائيلي، فبالتالي بدأ يعاقب الشركات التي تتعامل مع إسرائيل. تعاظم هذه المسألة إلى حد أن يعني مؤسسة بيول للأبحاث الأمريكية في شهر حزيران يونيو من هذا العام تقول بأنه في استطلاع جرى في 36 دولة في العالم وفي معظمها أوروبية، أن 67% من الرأي العام في هذه الدول ينظر بسلبية إلى إسرائيل وليس لبنيامين نتنياهو، وهذه فارقة.
0: وهنا لابد أن نتوقف أيضا مع مسألة المقاطعة الرياضية بشكل خاص، لسبب لأن الشريحة الأوسع المتابعة لهذا القطاع هي شريحة الشباب، وعندما نتحدث تحديدا عن الشباب الغربي الذي نشأ على سردية ورؤية أو نظرة لإسرائيل، يكتشف الآن أنها ربما كانت مضللة له في وقت طويل، على مدى يعني وقت طويل. هنا إلى أي مدى هذا أمر تخشاه بالفعل إسرائيل التي كما ذكرت يعني تنفق وتعمل على تلميع صورتها بشكل كبير؟
1: من الصعوبة لدولة حتى لو كانت قوية عسكريا وأن كانت قوية

0: اقتصاديا أن تكون أو يعني تدير علاقتها السياسية بشكل طبيعي في العالم إلا لم يكن لديها شرعية سياسية وأخلاقية. إسرائيل شرعيتها الأخلاقية سقطت، لذلك نجد ردات فعل لدى الرأي العام فيما يتعلق بالرياضة، حتى فيما يتعلق بمسابقات الأغاني، فيما يتعلق بالقضايا الفنية، في السينما، أصبح هناك ردود فعل لافتة، وكأن إسرائيل في البعد الأخلاقي وبعد الرأي العام أصبحت منبوذة، وهذا تبدى في سلوك حتى اللي هو الدول في الجمعية العامة المتحدة، كيف تبعنا بأن بنيامين نتنياهو اعتلى المنصة فانسحبت حسب وكالة الأنظول 70 دولة من الجمعية العامة، العام الماضي انسحبت 73 دولة. هذا الشكل الذي تبدو عليه إسرائيل تحت عنوان أنها دولة متوحشة، دولة ترتكب إبادة جماعية وتنظر بذلك محكمة العدل الدولية، رئيس وزرائها ووزير دفاعها الأسبق مطلوب مذكرة اعتقال لدى الجنائية الدولية، هذا يدل على أن العالم يعني بات لا يطيق مستوى التوحش الإسرائيلي والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين، كان في فلسطين أو كان في لبنان حتى في سوريا وفي بعض الدول الأخرى والمناطق الأخرى. هذا كله يؤدي إلى حالة إثارة لدى الرأي العام، لأنه كما قلت اكتشف إسرائيل التي كان يرى بأنها دولة ديمقراطية ومتحضرة وبأنها تحافظ على حقوق الإنسان، دولة قانون، دولة مؤسسات، العالم صدم بمستوى السقوط الذي بدت عليه إسرائيل، وهذا لعله زاد من ردة فعل الرأي العام، أنه شعر بأنه كان مخدوعا. لماذا؟ لأنه طوال العقود الماضية قبل شيوع اللي هو الإعلام الرقمي والإعلام الاجتماعي وتعدد وسائل الإعلام، كانت إسرائيل بشكل أو بآخر لديها صلات بكبرى الشركات المالكة للوكالات الأنباء
1: على أهم القنوات
0: والسينما والمحطات الكبرى، كانت إسرائيل نافذة فيها وحتى تملك أسهم فيها. هذا الاحتكار انكسر، وبالتالي أصبحت الرواية الإسرائيلية ليست هي الرواية الوحيدة. أصبح اليوم رأي العام، المواطن الأمريكي، المواطن الأوروبي يسمع روايتين، يسمع رواية إسرائيلية ويسمع أيضا رواية أخرى هي رواية فلسطينية أو رواية عربية، وبالتالي بدأ يتغير لأنه اكتشف حقيقة وواقع لم يكن يتخيل سابقا.
1: وهذا يعني ما يهم ربما، أو هذا ما قامت عليه دولة إسرائيل بالمجمل، يعني هذه الرواية التي قامت أو أسست عليها هذه الدولة. لماذا برأيك المستوى السياسي يتجاهل كل ذلك، حتى أنه أيضا يعني أبقى مع الأقلام والإعلام الإسرائيلي لأنها تعطينا يعني مؤشر حقيقي؟ على سبيل المثال أحد الأقلام الإسرائيلية مايكل أورين حذر من تسونامي توسع هذه العقوبات، وحذر أيضا من تجاهل القيادة السياسية أو المستقبلية لتوسعها، وكأن هناك يعني استشراف للمستقبل وإدراك بأنه المستوى السياسي مستمر بالتجاهل.
0: في هناك عاملين أساسيين في المشهد الإسرائيلي. العامل الأول أن الذي يحكم الآن هو أقصى اليمين المتطرف في قيادة بنيامين نتنياهو، وهم يؤمنون بمنطق القوة ولا يؤمنون بالمنطق القانوني ولا بالمنطق حقوق الإنسان ولا بمنطق التعايش مع الآخر. هذا يترجم من خلال القوة العسكرية المفرطة، إن كان في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى في 48 مع الفلسطينيين، في لبنان، في الأراضي السورية. هذا جانب. جانب الآخر أن مايا المجتمع الإسرائيلي تحول إلى مجتمع متطرف بشكل كبير جدا. مؤسسة الأمريكية بيول للأبحاث عندما أجرت استطلاع رأي داخل المجتمع الإسرائيلي وسألتهم سؤال: هل لديكم قناعة بإمكانية التعايش مع الفلسطيني أو مع الدولة الفلسطينية؟ الذين أيدوا ذلك فقط 17%، يعني أن المجتمع برمته يرفض التعايش مع الآخر. هذا وهناك عامل ثالث بدأ في الفترات الأخيرة لم يكن يبدو خلال أو قبل 10 سنوات، هو البعد اللاهوتي، بمعنى كما يقول عن عقيدة يشع بن نون: نحن والأغيار، بمعنى نحن المتفوقون وننظر إلى الآخر بشكل دوني ونؤمن ونقدس منطق القوة. حتى بنيامين نتنياهو بالمناسبة في أدبياته، ليس الجديدة وإنما أدبياته حتى خلال السنوات الماضية، يرى بأن العرب والدول العربية طبعت مع إسرائيل لأن إسرائيل هي القوية وليس من منطق التعايش.

0: التعايش ومنطق الشراكات الاقتصادية
1: الفوقية
0: هذه
1: التي
0: الفوقية،
1: تقوم
0: وبالتالي
1: عليها.
0: هو دائما يتحدث ويكرر السلام بالقوة. هذه البيئة الإسرائيلية اللي هي تنحو وتذهب باتجاه التطرف وتغالي في التطرف تجعل حقيقة من السلوك الإسرائيلي لا يكترث لا بالجمعية العامة للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا القانون الدولي، لأنه يرى الرعاية الأمريكية لا زالت حاضرة.
1: إلى أي مدى تعول إسرائيل؟ يعني نحن نتحدث 3 سنوات على حرب الإبادة على 7 أكتوبر، يعني ما زالت هذه الحرب الأخيرة حديثة نسبيا. إلى أي مدى تعول إسرائيل على أن هذا الزخم الشعبي سوف يتلاشى مع مرور الوقت؟
0: هل متعلق في الجانب الفلسطيني؟
1: طبعا، يعني هذه الصحوة ربما الشعبية التي بدأنا نشهدها في الدول الأوروبية في المجتمع الخارجي أنه مع الأيام قد تتلاشى.
0: طالما أن إسرائيل لازالت تمارس الانتهاكات وتمارس القتل اليومي في المنطقة وليس داخل حتى قطاع غزة، هذا سيبقى مبعث يعني قلق لدى الدول ومبعث رفض لدى الشعوب، لأنه السبب الأساسي أن إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان، يعني ارتكبت إبادة جماعية، ارتكبت جرائم حرب، وبالتالي طالما هذا العامل موجود ولم يتغير إذا الرأي العام سيبقى على موقفه وسيزداد مع الزمن. وهذه الإشكالية اللي هي تقع فيها اليمين المتطرف، اليمين المتطرف يظن بأن القوة العسكرية هي التي يمكن أن تثبت سياسة الأمر الواقع. هذا قد يبدو تكتيكيا صحيح، بمعنى أنه في سؤال قد يسأل لدى العالم وحتى لدى الجمهور اليمين المتطرف، إذا كان القوة العسكرية يراد منها أن تحفظ أمن إسرائيل وأن تحقق لها الاستقرار وتحقق لها القدرة على السيطرة، طيب 3 سنوات وسندخل السنة الرابعة، هل إسرائيل استقرت أمنيا؟ استقرت سياسيا؟ هل علاقاتها مع الدول العربية والغربية تحسنت أم تراجعت؟ أنا أعتقد أنه المؤشر الاستراتيجي يقول بأن لا. إسرائيل تخسر، مما يعني بأن الاعتماد على القوة فقط في معالجة القضايا العالقة وفي معالجة الأزمات قد يبدو ناجحا في المستوى التكتيكي والمدى المنظور، لكن على المستوى الاستراتيجي يراكم على إسرائيل عدم الاستقرار وعدم القدرة على تأمين إسرائيل بالشكل المطلوب. لأنه اليوم كنا في حرب في غزة في ذكرى 7 أكتوبر، اليوم نتحدث عن غزة، الضفة الغربية، عن لبنان، عن سوريا، عن إيران واليمن، وبالتالي المنطقة كلها بدأت تموج وإسرائيل هي طرف في هذا المشهد الذي يغلي على مدار الساعة.
1: شكرا جزيلا لك سيد أحمد الحيلة.

0: في ثاني ملفات العالم اليوم، تدخل الحرب في السودان مرحلة أكثر تصعيدا مع اتساع رقعة القتال في النيل الأزرق وتمسك الجيش بخيار الحسم العسكري، بينما تتحرك أطراف إفريقية وأقليمية بحثا عن مسار سياسي يوقف الحرب ويحد من تداعياتها على دول الجوار.
1: الدمازين تحت نيران المسيرات، 4 قتلى و12 مصابا في هجوم استهدف عاصمة ولاية النيل الأزرق، بينما امتد القتال إلى القرى المحيطة ودفع آلاف المدنيين إلى الفرار. الحكومة المحلية اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم، وقالت إن القصف أوقع قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، كما استهدف منزل وزير المالية في الولاية دون أن يصاب الوزير أو أفراد أسرته وطاقم حراسته. وعلى بعد مسافة من الدمازين كانت قرى محافظة وادي الماحي تشهد موجة نزوح جديدة، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فرار أكثر من 5000 شخص خلال 3 أيام. ولا تبدو الجبهة مرشحة للهدوء، فرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يجدد تمسك الجيش بخيار الحسم العسكري، متعهدا باستعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وتضع الحكومة شروطا واضحة للعودة إلى طاولة التفاوض، تبدأ بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمؤسسات العامة وتسليم السلاح وتجميع القوات في معسكرات، وصولا إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات. تطورات المعركة امتدت إلى دول الجوار، وإثيوبيا باتت جزءا من حسابات الصراع، مع مخاوف من انتقال تأثيرات الحرب عبر الحدود، سواء بفعل حركة السلاح والمقاتلين أو نتيجة التنافس الإقليمي على موازين القوى في السودان. يتزامن ذلك مع تحرك أطراف إفريقية وإقليمية لمنع إغلاق الباب أمام التسوية. وزير الخارجية السوداني كشف عن ترتيبات لزيارة مرتقبة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى السودان لبحث وضع الخرطوم داخل الاتحاد وموقف المنظمة من الحرب، غير أن الطريق إلى وقف إطلاق النار لا يزال بعيدا بعد تمسك الجيش بموقفه الرافض لتسوية تضعه وقوات الدعم السريع على قدم المساواة، في وقت لم تتمكن فيه المبادرات السابقة من انتزاع اتفاق دائم لوقف القتال.
0: ونرحب ضيفنا، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. مساء الخير عميد، وأهلا بك. نبدأ بحساسية جبهة القتال الجديدة نيل الأزرق من حيث الموقع الجغرافي بداية. نتحدث عن مثلث السودان، إثيوبيا، جنوب السودان.
2: صحيح. في المدة الأخيرة الجيش السوداني يعني استطاع أن يقوم بإنجازات كبيرة في غرب البلاد وفي هذه المحافظة، في محافظة النيل الأزرق. الرد الوحيد الذي يعني قامت به قوات الدعم السريع هو استعمال هذه المسيرات واستهداف منازل وزراء من هذه المحافظة. أهمية هذه المحافظة جغرافيا أنها تتواصل مع إثيوبيا، والقوات اللواء البرهان هي اليوم على خصومة، على خصام مع إثيوبيا، وهناك يعني محور جيوبوليتيكي جديد مكون من مصر والجيش السوداني وإريتريا والصومال، يقابله محور قوات الدعم السريع مع إثيوبيا لأسباب متعددة. وبالتالي من هنا تأتي أهمية محافظة النيل الأزرق، ولكن الأهم من ذلك هو ما يحصل في الغرب. يعني قوات الدعم السريع تخسر بسرعة كبيرة مساحات واسعة من الأرض، أكان في ولاية شمال كردفان أو في ولاية جنوب كردفان وحتى في كردفان الغربية. ما استطاع الجيش السوداني أن ينجزه هو قطع خطوط الإمداد للدعم السريع من كردفان الغربية ودارفور باتجاه كردفان الشرقية، والجيوب المتبقية للدعم السريع في كردفان الشرقية باتت بدون إمدادات حيوية. يعني وهذا يعني يجعل الأمر صعب جدا عليهم. أما بالنسبة بالعودة إلى النيل الأزرق، هناك سيطرة شبه كاملة للجيش السوداني، لذلك المواجهات العسكرية على الأرض التي كفتها مرجحة للجيش السوداني يقابلها الدعم السريع باستعمال المسيرات
0: فقط. عميد، لنستوضح، بالتالي الدعم السريع هم من حركوا هذه الجبهة؟
2: هذه الجبهة تحركت قبل الدعم السريع، يعني الجيش السوداني يساند إقليم تيغراي في إثيوبيا، وكما تعرفين الجيش الإثيوبي هاجم إقليم تيغراي واحتل عاصمته، وهناك لجوء من قبل عدة تنظيمات مسلحة معارضة للنظام في إثيوبيا وجدت ملجأ لها في السودان تحت حماية الجيش السوداني، وهناك بعض من هذه التنظيمات يقاتل إلى جانب الجيش السوداني في بعض المساحات الجغرافية المحدودة جدا. وبالتالي يعني أهمية النيل الأزرق الذي تشددين عليه هي أنه ليس فقط جبهة داخلية سودانية، إنما أصبح محور جيوسياسي لكامل القارة الأفريقية الشرقية، يعني الجزء الشرقي منها، وكما قلنا يعني مصر، السودان أو الجيش السوداني، إريتريا والصومال. من هنا أهمية هذه المحافظة وأهمية سيطرة الجيش عليها، يعني مما يعطي الأرجحية أو الأفضلية لهذا المحور.
0: يعني هل من يملك ربما موازين القوى عسكريا في هذه الجبهة؟
2: موازين القوى هي لصالح الجيش السوداني بدون أدنى شك، ولكن مع دخول إثيوبيا في المعركة في الداخل، يعني في الداخل الإثيوبي، هناك مخاطر كبيرة بأن يعني يصبح مسرح العمليات السوداني الإثيوبي مسرح واحد، وهنا ستتعقد الأمور بشكل كبير، لأنه من الممكن جدا أن تتورط الإمارات بهذه الحرب، خاصة أنه اليوم أفيد عن توجه

0: طائرات كارغو كبيرة محملة من الإمارات مرت فوق عمان باتجاه أفريقيا، ومن الأرجح أنها متجهة إلى إثيوبيا. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم تنجح الوساطة الأمريكية التي يقوم بها مسعد بولس، يعني موفد الرئيس ترامب، والذي يسعى للحصول على هدنة إنسانية لمدة 90 يوم، بمعنى آخر اسمها هدنة إنسانية ولكن ستكون هدنة، إذا لم يحصل ذلك، وأستبعد أن يحصل ذلك لأن اللواء البرهان عبد الفتاح البرهان لا يريد أن يوقف الحرب قبل أن يحرر كامل السودان، وهذا يدل على تفوقه عسكريا، ولكن يعني أعتقد أن الثمن سيكون مرتفع لأن قوات الدعم السريع ما زالت تسيطر على الأقاليم الجنوبية الغربية للبلاد. صحيح أنها خسرت مساحات واسعة خلال الشهر الماضي، ولكن الطريق ما زال طويل لقوات الجيش السوداني للسيطرة الكاملة. هذا بالنسبة لغرب البلاد، لغرب السودان. ولكن دائما نرجع إلى مسألة النيل الأزرق. إذا تورط الجيش السوداني أو تورطت إثيوبيا في مواجهة مباشرة مع الجيش السوداني،
1: إلى أي مدى هذا أمر قابل؟
0: هذا أكيد أكيد اليوم مخاطره عالية جدا، كون قوات الجيش السوداني تساند بشكل واضح إقليم تيغراي وتؤمن الملاذ الآمن للميليشيات أو للقوى المسلحة التي تقاتل الجيش الإثيوبي والتي خرجت من إقليم تيغراي إلى السودان، وبالتالي تصبح مخاطر المواجهة بين الطرفين عالية جدا، خاصة أن كل الساحل الأفريقي للبحر الأحمر هو اليوم في حالة عدم استقرار امتدادا إلى باب المندب، ويعني المنطقة كلها اليوم تعيش.
1: هذا ما أريد أن أسأل عنه جنرال، يعني في حال هذا السيناريو نحن نتحدث عن توسع هذه الحرب، عن توسع ربما اللاعبين الخارجيين الذين أيضا يدخلون على الخط، وبالتالي محاذير كل ذلك.
0: يعني محاذير هناك لاعبين ممكن أن يدخلوا ليس إلى مسرح النيل الأزرق مباشرة، ولكن لا أستبعد أن يدخلوا إلى المسرح الإثيوبي، يعني مثلا إريتريا. يعني هناك أزمة اليوم مع إريتريا، بين إريتريا وإثيوبيا، لأسباب لا تتعلق بالسودان، تتعلق بمنفذ بحري تطالب به إثيوبيا، وهذا ما لم تحصل عليه حتى الآن. وإثيوبيا يعني وقعت اتفاقية مع جمهورية أرض السودان غير المعترف بها في المنطقة، يعني نحن نوسع الحديث ولكن كل ذلك مترابط. وعندما وقعت إثيوبيا هذا الاتفاق مع جمهورية أرض الصومال أصبح هناك محور واضح تماما بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرض الصومال وإثيوبيا، وإسرائيل هي عنصر مهم لأنها الدولة الوحيدة التي اعترفت بجمهورية أرض الصومال. يعني بمعنى آخر للإجابة بشكل واضح بالنسبة للمشاهدين ولسؤال حضرتك، المعارك في إقليم النيل الأزرق يمكن أن تكون ليس فتيل إنما هي مشتعلة، ولكن يمكن أن تكون المحفز كاتاليزور لكل هذه الصراعات بأن تصبح صراع بين محورين مهمين جدا. وإذا تطور هذا الصراع عسكريا، هو اليوم موجود من الناحية السياسية والدبلوماسية أكيد، ولكن إذا تطور هذا الصراع عسكريا ممكن أن يصبح حتى مسرح اليمن مرتبط بهذا المسرح، لأن باب المندب هو البوابة لكل الموانئ السودانية عم نحكي، وليس بالقرن الأفريقي يعني مع الأسف.
1: طيب الخارج، الولايات المتحدة، الفاعلين الخارجيين اليوم كيف ينظرون إلى توسع، إمكانية توسع رقعة الصراع من السودان ليرتبط بالطريقة اللي شرحتها حضرتك بهذه الصراعات الموجودة على كامل المنطقة؟
0: نعم.

0: هل هناك اكتراث جدي لما يحصل؟ هل كيف نفهم الصورة؟
1: من الناحية الجيوستراتيجية، الجيوسياسية، جيوبوليتيك، الولايات المتحدة أنشأت حديثا يعني منذ سنوات قليلة قيادة أفريقية، أفريكوم، مثل القيادة الوسطى ومثل القيادة الأوروبية وغيرها، لأن القارة الأفريقية هي اليوم مصدر موارد المعادن النادرة التي تستعمل لتصنيع الذكاء الاصطناعي وجميع ما يمكن أن تتصوريه يتعلق بالأسلحة الذكية. والولايات المتحدة يهمها الاستقرار، هذا من ناحية الموارد، ولكن من ناحية العلاقات هي على علاقة جيدة بجميع الأطراف. مصر هي عنصر مهم أو بلد مهم بالنسبة للولايات المتحدة، وكذلك السودان، وكذلك إثيوبيا، ولأن الولايات المتحدة على علاقة جيدة بكل هذه الأطراف، ولأن كل هذه الأطراف بحاجة للولايات المتحدة إلى حد ما، لذلك وضع الرئيس ترامب موفد خاص له لهذه المسألة ولمسألة السودان بشكل أساسي، خاصة أن الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السودان هي الأقوى بالعالم. 12 مليون شخص يعتبروا بوضع مذري، إنساني مذري. لذلك الجهد الذي تضعه الولايات المتحدة هو مهم، ولكن لا أعتقد أنه يكفي، لأن الولايات المتحدة إذا أرادت أن يكون لها تأثير لوقف هذه العمليات يجب أن تستعمل يعني ما يسمى ليفرج، يعني وسائل ضغط. ليس لديها أو لا تستعمل في المرحلة الحاضرة وسائل ضغط، وهي غير مستعدة لنشر قوة في هذه المنطقة. لذلك مع الأسف يعني التوقعات بالنسبة لحرب السودان
0: والحسم مستبعد.
1: أكيد.
0: أنا أشكرك جزيلا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل حلو.

0: من تركيا التي راكمت قدرات إنتاجية وتصديرية متقدمة إلى أوروبا التي تبحث عن توسيع إنتاجها وسد فجواتها الدفاعية، يبرز تقرير أوروبي أهمية خاصة توضح ثقل الصناعة الدفاعية التركية في المعادلة الأوروبية. فهل تتجه أوروبا إلى الاستفادة من النموذج التركي في الإنتاج والتطوير؟ وكيف يمكن أن يتشكل مستقبل التعاون الدفاعي بين أنقرة والعواصم الأوروبية؟
1: تتجه الصناعة الدفاعية التركية إلى مزيد من التوسع مدفوعة بنمو الإنتاج والصادرات، فيما يرصد تقرير أوروبي فرصا لتعزيز حضورها في السوق الدفاعية الأوروبية. قال تقرير لمؤسسة بي بي في اي للأبحاث إن أوروبا تواجه اختناقات في حجم الإنتاج وسرعته وتجديد مخزوناتها رغم امتلاكها بنية تحتية دفاعية قوية. التقرير يرى أن تركيا بفضل طاقتها الإنتاجية المرنة ومنصاتها التنافسية يمكن أن تكون شريكا تكميليا لأوروبا عبر الإنتاج والمشروعات المشتركة والتكامل في سلاسل التوريد. وبلغت صادرات الدفاع التركية 10 مليارات دولار العام الماضي، فيما يعمل نحو 176 ألف شخص في القطاعات المرتبطة بالدفاع. وأوضح التقرير أن فرص صناعة الدفاع التركية لا تقتصر على أوروبا، مشيرا إلى تنوع أسواق التصدير باتجاه إفريقيا وآسيا ودول الخليج. القدرة التنافسية لتركيا من وجهة نظر التقرير تنبع من التقدم الذي ستحققه في مجالات الذكاء الصناعي والأنظمة الذاتية والأمن السيبراني والفضاء وغيرها من التقنيات المتقدمة. شركة أسلسان وقعت عقودا بنحو 158 مليون دولار لتصدير أنظمة للحرب الإلكترونية والكهروبصريات والاستطلاع والاتصالات والأسلحة إلى مستخدمين في الخارج. ويتزامن ذلك مع مناورات نصرة 2026 التي تقام في ولايتي إزمير وزنجبار.

0: جولداك التركيتين بمشاركة 24 دولة من بينها دول في حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك لتدريب القوات على عمليات حرب الألغام وتعزيز التعاون البحري.
1: ومعنا في الاستوديو الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية في تي ار تي عربي إمرا بابات. أهلا وسهلا بك إمرا. دعنا نبدأ بالحديث عن الصناعات الدفاعية. من مؤشر ارتفاع الصادرات خلال هذا العام حتى شهر أيلول ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي لتقارب 7 مليار دولار. ماذا تعطينا هذه الأرقام من مؤشرات؟
2: نعم، مايا، أن هذه الارتفاعات في قطاع الصناعات الدفاعية بخصوص الصادرات جعلت تركيا هي تحتل المرتبة الثامنة عالميا من بين الدول الكبرى للمصدر الصناعات الدفاعية. فهذا ينص حول أن تركيا توصل أو تنقل أنظمتها الدفاعية إلى 185 دولة حول العالم. تخيل أن كل أرجاء العالم قد يمكن أن تجد أنظمة الدفاعية، وليس أنظمة متفرعة بس، يمكن أن تجد السيستم متكامل. وبين هذه التطور هناك كمان يوجد إبرام صفقات بين عملاق شركات التركية صناعات الدفاعية، خاصة أسلسان وروكيتسان، الترابط أو التواصل بين هذه الشركات. وطبعا هذه الصفقات كمان تدع حد أمام الرأس المالي التركي الاستراتيجي ولمنعها إلى الدول الخارجية وتحويل هذا أموال تركيا إلى الشركات المعنية في قطاع الصناعات الدفاعية. بخصوص
1: يعني تقصد الأموال أو الاستثمارات هذه تحول أو تضخ من جديد في قطاع الصناعات الدفاعية لمزيد من التطوير.
2: نعم، هذا يعني طبعا بدلا عن التصدير أو شراء الأنظمة الأجنبية، الشركات العملاقة التركية تواصل مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية إبرام صفقات لتبادل التكنولوجيا وتحويل أو توفير التكنولوجيا التركية للجيش التركي. فطبعا هذه في الأسبوعين تقريبا أن شركة أسلسان أعلنت عن تقريبا أو أكثر من 4 مليارات يورو للتوقيع أنظمة، خاصة أنها أبرمت داخل تركيا. هذا مهم جدا لأن الرقم الذي نراه تأثيره يكون مضاعفة. أولا تمنع الرأس المالي الاستراتيجي لدخولها إلى دول أجنبية، وثانيا تحول هذه الأموال إلى الشركات المعنية في هذا القطاع.
1: طيب إمرا، بالنسبة لصادرات تركيا من المنتجات الدفاعية، أي منتجات تتصدر هذه الصادرات؟
2: مايا، طبعا المنتجات التركية، تركيا اشتهرت بالمسيرات الهجومية خاصة بايراكتار تي بي تي وثيو بي 2 وأكنجي. طبعا يعني هذه شهرة يأتي من هذا المجال، ولكن لا يمكننا أن نقول أن تركيا هي مصدرة للمسيرات فقط. تركيا اليوم تصدر أنظمة للدفاع الجوي، وتصدر الذخائر، وتصدر الصواريخ، وخاصة المدرعات أو أسلحة للقوات البرية حول العالم. وخاصة تركيا اليوم تنتج سفن حربية، ولدى ترسانة التركية والمشروع في وقت الآن تركيا تنتج 61 سفينة حربية، و40% تقريبا من تلك السفن للدول الأجنبية. تخيل أن الصادرات التركية بدأت من A إلى Z، حيث الذخائر، نقل التكنولوجيا مثل نظام تولغا للدفاع الجوي إلى مصر، وبدأت إنتاج المشترك بين الدول متعددة مثل مشروع ميلجام بين تركيا وباكستان، وأنهت تركيا هذا المشروع، أو الاكتساب القدرات المتقدمة للقوات أو الأنظمة البحرية.
1: إنتاج المشترك تحديدا بأي مجالات؟
2: إنتاج المشترك كمان في الصواريخ في الدول الخليجية. تركيا الآن يوجد بعض التقييدات حول إعلان لأي دولة تماما، ولكن يمكننا أن أقول أن أنظمة صواريخ، أنظمة دفاع الجوي، وخاصة دفاع الجوي متوسط المدى، وخاصة ضد الاعتراضات المسيرات الهجومية أو الانتحارية مثل ما رأيناه في الجبهات المشتعلة أخيرا في الخليج، ومن ثم أنها بدأت تنقل مثل يمكن أقول أن نظام كوركوت لأسلسان هي نظام جديد مطور والآن في قيد التشغيل أو قيد التطوير. تركيا أرسلت هذا النظام إلى الجبهة الأوكرانية فقط للتجربة في الأرض الواقع، ونجحت هذا النظام في اعتراضات التهديدات المستجدة وخاصة طائرات FPV المسيرة. وأوكرانيا تريد أن تشتري هذه الأنظمة. من إذا ركزنا على كيفية نقل التكنولوجيا يمكننا أن نقول أن في كثير من الأنظمة بدأت تركيا تنقل تكنولوجيتها بدلا عن تصديرها فقط يعني.
1: طيب إمرة، نحن نعلم هذا القطاع قطاع عالي التنافسية وكبرى الدول تنافس فيه، ما الذي أمن لتركيا ميزتها التنافسية بين الصادرات الدفاعية حول العالم؟ يعني كما ذكرت تحتل المرتبة الثامنة عالميا. ما الذي يجعل الصادرات التركية جذابة بالنسبة للدول؟
2: مايا، أول شيء أن المرونة في الإنتاج الدفاعي التركي والمرونة في إعادة الإنتاج الدفاعي التركي ومرونة للتسابق الطرف التركي لحلول التهديدات المستجدة، هذا أول شيء. ويمكن أن تركيا لا تفتح سوق الأوروبية فقط، بس تركيا تبني ثلاثة أسواق حول العالم، أولها أفريقيا ودول الخليج وآسيا، ناهيك عن السوق الأوروبية. فلدى تركيا إمكانية تسعى إلى أن الحصول إلى أنظمتها الدفاعية من كافة المجالات من

0: عن الخبرات.
1: طبعاً.
0: أشكرك جزيلاً الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية في تي آر تي عربي إمرا بابات.
1: عفواً مايا.
0: بهذا نصل إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية جامعات وقصفت منشآت تعليمية، يعيش الطلبة وسط انقطاع الكهرباء والإنترنت ويحاولون إيجاد مكان يواصلون فيه دراستهم. ورغم كل ذلك حصل 13 طالبا وباحثا على منح وقبولات أكاديمية في جامعات بلجيكية، لكنهم ما زالوا عالقين في القطاع فيما بدأت الدراسة في بلجيكا من دونهم.
1: حصولي على المنحة الدراسية للدراسة في بلجيكا ما كانش بالإشي السهل خالص، تمام؟ كانت بتعني إلي تحديات كتير كبيرة، طريق طويل كتير، ظروف صعبة.
0: عائشة طبيبة من غزة، حصلت على قبول لدراسة ماجستير متخصص في الصحة العامة في جامعة بروكسل الحرة، لكن منحتها الأولى ألغيت بعدما تعذرت مغادرتها القطاع قبل أن تمنحها الجامعة فرصة جديدة.
1: هذا مهم جداً لتخصصي كطبيبة في قطاع غزة، لأنه القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة أن أنا أطلع وأتخصص وأرجع عشان أفيد مجتمعي وأفيد القطاع الصحي هان تاني.
0: ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أحمد الصليبي، الباحث الأكاديمي الذي ينتظر منذ نحو عامين الوصول إلى جامعة بروكسل الحرة لاستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه. مشروعه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سيارات الإسعاف والموارد المحدودة في غزة.
2: خلال العام أو العامين الذي سأمكثهم في جامعة اليو أل بي سأكتسب مهارات جديدة وخبرة جديدة من زملائي الموجودين في هذه الجامعة، وبعد عودتي إلى قطاع غزة سأقوم بنقل هذه التكنولوجيا والمهارات إلى زملائي في جامعة الإسراء وفي الجامعات الفلسطينية الأخرى.
0: بالنسبة للطلاب في غزة، الطريق إلى الجامعة يبدأ أولاً بالخروج من القطاع المحاصر ثم استكمال إجراءات الدخول إلى بلجيكا.
3: هنا في بروكسل لم تعد قضية الطلبة 13 مجرد ملف تأشيرات، بل تحولت خلال الأيام الماضية إلى قضية سياسية داخل الحكومة البلجيكية نفسها. جامعات تضغط من أجل وصولهم، وزراء يختلفون حول الطريقة، وملف انتهى إلى طاولة الاجتماع الحكومي دون أي اتفاق.
0: أكاديمياً تقول الجامعات إن الطلبة قبلوا ومنحت لهم مقاعدهم، وإن العقدة تبدأ عند إجراءات التأشيرة والخروج من غزة.
4: مهم جداً كأكاديميين أن نساعد في إعادة أعمار غزة، إذ لم يتبقى جامعات والطلاب يحاولون الدراسة عبر هواتفهم من دون إنترنت مستقر، واختاروا مجالات أساسية لغزة مثل الصحة والبنية التحتية والاتصالات.
0: ومنذ أشهر تقول الجامعات إنها خاطبت الحكومة، فيما خرج رؤساء جامعات بمواقف علنية تطالب بالسماح للطلبة بالوصول حتى مع بدء العام الدراسي.
5: نأمل أن يتمكن الطلاب من القدوم ونحن نرحب بهم. الحكومة لا يتعين عليها أن تفعل الكثير، عليها أن توافق على أن يتم إجلاء الطلاب من غزة. The situation went into this political black box.

0: منذ ما قبل الصيف كتبت الجامعات رسائل إلى الوزارة والحكومة وتحركت للقول إنه يجب السماح للطلاب بالقدوم بعد أن قبلوا وقدمت لهم المنح. الجامعات قالت أنتم مرحب بكم، أما الحكومة فتمنع وصول الطلاب.
1: في الجانب الحكومي المسألة أكثر تعقيداً. المطلوب هو السماح للطلبة بإتمام إجراءات التأشيرة عن بعد ثم مساعدتهم على الخروج من غزة، وهو ما تعتبره وزيرة اللجوء والهجرة استثناء من الإجراءات المعمول بها.
0: المنحة لا تعفي من شروط الدخول إلى بلجيكا، والمطلوب هنا استثناء يسمح للطلاب 13 بتقديم الطلبات التأشيرة رقمياً دون الحضور إلى القنصلية، وهذا قد يخلق سابقة خطيرة.
1: لكن هذا التفسير لا يحسم الجدل داخل البرلمان البلجيكي.
2: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية أو إدارية، فهؤلاء الأشخاص لديهم تأشيرات وموافقات مسبقة، وسبق أن نفذت دول أخرى عمليات إجلاء مماثلة، ومن ثم يمكن حلها تقنيا، لكن القرار في الأساس سياسي.
1: وفي المقابل تقول الحملة التضامنية التي تابعت الملف إن موقف الوزيرة تغير خلال الأسابيع الماضية، وأن النقاش انتقل من مسألة التأشيرة إلى مخاوف من فتح الباب أمام حالات أخرى.
3: في البداية قالت الوزيرة إن المشكلة تتعلق بإجراءات التأشيرة التي تتطلب تقديم الطلب شخصياً من غزة، لكن 3 طلاب لجأوا إلى القضاء وقررت المحاكم البلجيكية عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب إلكترونياً.
1: وبين الموقفين انتقلت القضية من ملف إداري في القنصلية إلى طاولة الائتلاف الحكومي في بروكسل. في اجتماع حكومي طرح وزير الخارجية ماكسيم بريفو استقبال الطلبة 13 ضمن مقترح أوسع يتعلق بملفات غزة والإجلاء، لكن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق وسحب بريفو مقترحه. داخل البرلمان يقدم النائب سامي مهدي وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة قراءة سياسية مختلفة للخلاف داخل الائتلاف الحكومي.
4: الحزبان اللذان يعارضان دخول هؤلاء الطلاب 13 هم نفسهما اللذان يعارضان فرض عقوبات على إسرائيل. المسألة تتجاوز الجانب اللوجستي، إنها مرتبطة بوضع بلدهم. الأمر يتعلق بفلسطين وإسرائيل، وهذا مؤسف جدا لأن هؤلاء الطلبة لا علاقة لهم بالسياق الجيوسياسي، هم فقط يريدون الدراسة.
1: بينما يستمر النقاش في بروكسل يمر الوقت في غزة. بدأ العام الدراسي والجامعات تقول إنها مستعدة لانتظار الطلبة، لكن كل تأخير يعني أياماً إضافية خارج قاعات الدراسة.
5: سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل الأمر، وإذا تأخر وصولهم بضعة أشهر فسنبقى مرنين لضمان استمرارهم في الدراسة والاستفادة من المنحة الممنوحة لهم.
6: هذا سيعطيني يعني دافع آخر للاستمرار في العملية الأكاديمية، يعني نحن لازلنا نتحلى بالأمل رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
1: لكن خلف كل هذه الحسابات السياسية والقانونية يبقى 13 طالباً وباحثاً ينتظرون فرصة مواصلة دراساتهم، فيما تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسياً.
7: 13 طالباً وباحثاً حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قرار

0: مؤخراً في بروكسل، وبين حكومة تتمسك بالإجراءات وجامعات تطالب بإيجاد مخرج. يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. راسل الطناني، تاريتي عربي، بروكسل.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, a systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

0: لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة،
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي؟

0: فكرة شائعة.
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
0: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

5 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول. شهيدان ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوة الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. السعودية تعلن مقتل 3 مدنيين وإصابة 36 آخرين في هجمات الحوثي على مطاري أبها والرياض.

0: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وبحسب مصادر طبية فإن فلسطينيا استشهد بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد فتى متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس شرقي خان يونس. وفي شمال القطاع استشهد عنصر في الدفاع المدني الفلسطيني خلال توجهه لإجلاء مصابين، فيما استشهد فلسطينيان آخران بهجمات متفرقة للاحتلال على قطاع غزة. قالت حركة حماس إن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات. كما أكدت الحركة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقالت الحركة إن 1500 فلسطيني استشهدوا في القطاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإن أكثر من 74 ألفا آخرين استشهدوا نتيجة جرائم إبادة موثقة لن تسقط بالتقادم. ودعت حماس المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدوليتين إلى ملاحقة نتنياهو وقادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب. قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمسداني إن الغياب المزمن في محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج الهجمات والصراع.
1: شهدنا مقتل أكثر من 70,000 شخص منذ أكتوبر 2023، بل ورأينا مقتل أكثر من 1400 شخص حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، كما رأينا مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية ومقتل المزيد من الفلسطينيين يومياً، فضلاً عن سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز. وفي كل انتهاك شهدنا نقصاً مزمناً في المحاسبة، وهو ما يغذي هذه الممارسات.
0: رغم مرور نحو عام على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش تحت تداعيات حرب خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا طال معظم أنحاء القطاع. ومع اتساع السيطرة الإسرائيلية وتقلص المساحة المتاحة للسكان، يعيش نحو 2 مليون فلسطيني وسط أزمة نزوح خانقة وأنقاض تقدر بعشرات ملايين الأطنان، واقع أعاد رسم جغرافيا القطاع وغير تفاصيل الحياة. المزيد مع أواب أيوب.
2: خلفت حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة قتلا ودمارا كبيرين، وغيرت في واقع القطاع جغرافيا وديموغرافيا. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ قرابة العام، لا تزال تداعيات الحرب وأرقامها المهولة ومساحاتها المتقلصة تؤثر في حياة وتفاصيل حياة السكان اليومية.

0: استشهد في الإبادة أكثر من 73,000 فلسطيني، النساء والأطفال شكلوا الغالبية العظمى منهم، وعداد الجرحى المستمر تجاوز 173,000 جريح. أما المفقودون 11,000 إنسان فلا يزال معظمهم تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم. خلال سنوات الإبادة تسلسلت العمليات العسكرية من شمال القطاع مرورا بمدينة غزة وصولا إلى الجنوب في رفح، وفرض جيش الاحتلال واقعا جديدا بإنشاء محاور عسكرية ومناطق عازلة. بعد أكتوبر 2025، أي بعد وقف إطلاق النار، عزز الاحتلال مواقعه في القطاع ووسع سيطرته على نحو 64% من مساحته، فأنشأ 12 موقعا عسكريا متجاوزا لمناطق خط الانسحاب المتفق عليه، وأقام سواتر ترابية على معظم ما تبقى من مساحة للسكان. مع تقدم جيش الاحتلال أكثر داخل القطاع، اضطر سكان غزة البالغ عددهم 2,000,000 نسمة إلى التكدس في مساحة أصغر تقدر ب30% من القطاع. من بين هؤلاء السكان نحو 510,000 أسرة نازحة، وأكثر من 1,000,000 إنسان داخل مراكز إيواء، ونحو 800,000 نازح يعيشون في خيام اهترأت على مر السنوات الثلاث الماضية لا توفر أي ستر أو حماية من تقلب المناخ في الصيف ولا الشتاء. حتى اليوم وصلت نسبة الدمار في قطاع غزة إلى 84% وفقا لأرقام الأمم المتحدة. تضرر ودمر أكثر من 200,000 مبنى، نصفها تقريبا مدمر بالكامل، و30% دمر دمارا كبيرا، فيما تضرر جزئيا نحو 20% من مباني ومنشآت القطاع. هذا الدمار المهول في غزة واستحالة كل شيء إلى أنقاض فيها ما فيها من جثامين الشهداء تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 60 مليون طن، تحتاج إزالتها إلى 20 سنة في المتوسط وإلى معدات ثقيلة بطبيعة الحال، غير أن إسرائيل تمنع دخولها منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة.
1: إلى الضفة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 14 آخرون برصاص الاحتلال والمستوطنين في إذن مدن ومناطق الضفة. وأفاد مراسل تي آر تي عربي بأن ضابطا بقوة الأمن الفلسطينية استشهد جراء هجوم المستوطنين على منطقة بين طول كرم ونابلس. من جانبه قال الهلال الأحمر أن قوة إسرائيلية احتجزت طواقمه في بلدة برقة عند محاولتها الوصول إلى المصابين بالمنطقة. وفي حادث منفصل قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن رجلا قتل في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون بينما كان فلسطينيون يقطفون الزيتون بالقرب من قرية برقة. هذا وشهدت الضفة الغربية على مدار 3 سنوات تصاعدا في التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، إلى جانب الاقتحامات العسكرية والحصار المشدد. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس خلال هذه السنوات 62,000 اعتداء رافقتها مصادرة أراض وهدم منشآت في خطوات تكرس السيطرة الإسرائيلية وتفرض واقعا جديدا على الأرض.
2: بانفجار استيطاني ومسلسل لا يتوقف من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية والحصار المشدد على الضفة، تحل الذكرى 3 للحرب على غزة. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغت حصيلة الاعتداءات على الفلسطينيين 62,000 اعتداء في الضفة الغربية والقدس، شكلت جزءا من خطط متقدمة لحسم السيطرة على الضفة وتنفيذ الضم.
3: في نفس الوقت التي كانت المذبحة قائمة والإبادة الجماعية قائمة في قطاع غزة، كانت بدأت عملية تطهير والتهجير العرقي، التطهير العرقي والتهجير في الضفة الغربية، واستهدف التجمعات البدوية بالأساس، استهدف حقول الزيتون ومنع القرى من الوصول إلى مصادرهم وإلى أراضيهم. فبالتالي المخطط مخطط واحد، يعني مخطط تهجير. يعني هذه حكومة وهذا المشروع الصهيوني بشكل عام وصل إلى مرحلة أعتقد أنه يستطيع حسم الملف الفلسطيني بالكامل.
2: فمنذ 7 أكتوبر عام 2023 نفذ المستوطنون 14,742 اعتداء،

0: وطالت هذه الهجمات 376 قرية وتجمعا فلسطينيا، وتسببت باستشهاد 66 فلسطينيا برصاص المستوطنين المباشر، كما أشعلوا 11,082 حريقا في المنازل والممتلكات والمحاصيل الزراعية. أما على صعيد البناء الاستيطاني، فدرست الحكومة الإسرائيلية 237 مخطط بناء استيطاني في الضفة الغربية و178 مخططا في القدس، وطرحت 97 عطاء لبناء 15,760 وحدة استيطانية في تنفيذ فعلي لخطط الضم وفرض السيطرة على الضفة الغربية.
1: من ينظر إلى المسار العام لفعل هذه الحكومة يجد أنها عملت فعلا على تغيير الواقع الجيوسياسي في الضفة الغربية بشكل كامل، من حيث سيطرة المستوطنين على أوسع مساحات ممكنة من الأراضي، تقليص صلاحيات السلطة، زيادة عدد المستوطنين، عزل القدس وتهويدها، القضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية، وتحطيم كل أواصر المجتمع الفلسطيني حتى الموارد الاقتصادية، الأراضي الزراعية، المياه.
0: سنوات ثلاثة كثفت فيها إسرائيل قرارات مصادرة الأراضي، فاستولت على 64,000 دنم بمبررات مختلفة، وكان من ضمن السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إشهار سلاح الهدم بتنفيذ أكثر من 1,814 عملية هدم طالت نحو 500 منشأة.
2: تعود ذكرى الحرب على غزة، والاستيطان تضاعف وفرض أمرا واقعا جديدا، كما باتت هجمات المستوطنين والحصار المشدد سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين في الضفة الغربية. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: إلى لبنان، حيث شهدت البلاد جملة من المتغيرات العسكرية والسياسية منذ دخل حزب الله بما عرفت بحرب الإسناد. عسكريا، أدت الحرب إلى اغتيال أبرز قادة الحزب واحتلال إسرائيل جزءا من جنوب لبنان. أما سياسيا، فحضرت الحكومة أنشطة حزب الله العسكرية، وانخرط لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
4: لم ينتظر حزب الله طويلاً بعد عملية طوفان الأقصى لينخرط فيما سماها حرب الإسناد لقطاع غزة. بدأت عمليات الحزب العسكرية في 8 أكتوبر من عام 2023، وخلال 11 شهراً نفذ حزب الله أكثر من 4,600 عملية عسكرية، إلى أن توقفت الحرب في 27 من نوفمبر من عام 2024، بعد أن تلقى الحزب ضربات موجعة تمثلت بعملية تفجير أجهزة البيجر واغتيال أبرز قادته الميدانيين، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله.
5: دخل حزب الله في حرب الإسناد، وبرأيه حتى ولم يكن هو قد شارك في القرار في تنفيذ 17 أو في طوفان الأقصى، دخل على منطقة مزارع شبعة وكفر شوبة ظنا منه أنه هنا لا يخرق اتفاق القرار 1701، لكن أنا أعتقد أن إسرائيل استغلت هذا الموضوع وذهبت باتجاه ما سمي وأعلن لتغيير وجه الشرق الأوسط الجديد.
4: استمرت الهدنة العسكرية 15 شهراً إلى أن عاود حزب الله إطلاق الصواريخ فجر 2 آذار مارس من العام الحالي، حينها اعتبرت الحكومة اللبنانية أنشطة الحزب العسكرية خارجة عن القانون وطالبته بتسليم سلاحه بالكامل. انخرط لبنان الرسمي بعدها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، تمخض عنها ما عرف باتفاق الإطار دون أن تلتزم إسرائيل بأبرز بنوده الداعية إلى الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان.
6: النقطة المحورية الأساسية هي انتقال لبنان من أن يكون دائما هناك وصي عليه، كان في الحال السوري في زمن الوصاية السورية، وكان في زمن أيضا الوصاية الإيرانية، بمعنى أن لبنان انتقل من دولة يفاوض عنها إلى دولة تفاوض مباشرة بمعزل عن النتائج هذه المفاوضات.
4: وخلال 3 سنوات لم تتوقف الغارات الإسرائيلية لا سيما على جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 9,000 شخص وإصابة أكثر من 30,000 شخص آخر.
7: واقع صعب يعيشه جنوب لبنان اليوم مع احتلال إسرائيل أكثر من 65

0: 60 بلدة لم تسفر المواجهات العسكرية عن انسحاب جيش الاحتلال منها ولا حتى المفاوضات المباشرة. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: شهد محيط البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط وقفة احتجاجية تزامنا مع الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالتدخل لإغاثة سكان القطاع وقطع كافة العلاقات مع إسرائيل.
2: هنا في الساحة المقابلة لمبنى البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط انتظمت هذه الوقفة الشعبية التضامنية والاحتجاجية تخليدا للذكرى الثالثة لانطلاق معركة طوفان الأقصى. الواقفون في هذه الفعالية الشعبية يرفعون الأعلام الفلسطينية والمغربية ولافتات وشعارات تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكدون تضامنهم المطلق مع الغزيين وعموم الفلسطينيين، ويجددون أيضا التأكيد على محورية القضية الفلسطينية في وجدان الشارع المغربي، ويطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل ووقف شتى أنواع التعامل مع الاحتلال. هذه الوقفة الشعبية الحاشدة دعت إليها منظمة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، وتشارك فيها تيارات سياسية ومدنية وحقوقية وأطياف مختلفة من الشارع المغربي، وتوازيها وقفات وفعاليات أخرى في عشرات المدن على امتداد المملكة، جميعها تؤكد على موقف شعبي ثابت تجاه القضية الفلسطينية. غزلان أمجود، تيريتي عربي، الرباط.
1: وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب على غزة، شهدت العاصمة التركية أنقرة مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف بدعوة وتنظيم من مؤسسات المجتمع المدني، ورفع المشاركون شعارات تطالب بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ودعوا إلى تفعيل المحاسبة الدولية لإسرائيل.
2: الحرية لغزة، بهذا الشعار تنطلق هذه المسيرة لتجوب شوارع العاصمة التركية أنقرة. هؤلاء المحتجون ينطلقون في هذه الشوارع للمطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا محاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها في قطاع غزة. المسيرة تنطلق بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع حرب الإبادة الجماعية في القطاع، ومنذ اندلاع هذه الحرب لا يزال الشارع التركي يتمسك بمطالباته المتعلقة بضرورة إقامة دولة فلسطينية يتمتع فيها الفلسطينيين بكافة حقوقهم. وهذه المواقف في الشارع التركي هي تنسجم مع الموقف الرسمي التركي. دانيا قبلاوي، تيريتي عربي، أنقرة.
1: أعلنت الهيئة السعودية للطيران المدني سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى جراء استهداف صور حوثية مطاري أبها والرياض الدوليين. وقالت الهيئة أن الاعتداء على مطار أبها الدولي أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية وإصابة 28 بينهم مقيمون. كما أشارت الهيئة إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أدى إلى وفاة مقيم سودانيا وإصابة 8 أشخاص بينهم مواطن ومقيمون. كما أوضحت الهيئة أن جميع المصابين نقلوا فورا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مع تفاوت الإصابات بين الطفيفة والبليغة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، قال إنها كانت تستخدم في استهداف الرياض. وأوضح تحالف أن العملية نفذت أثناء استعداد المنصة لتنفيذ هجوم وشيك على الأراضي السعودية، مؤكدا أن ضربة استهدفت المنصة قبل استخدامها في إطلاق الصواريخ.

0: تدخل الحرب في السودان مرحلة أكثر تصعيدا مع اتساع رقعة القتال في النيل الأزرق وتمسك الجيش بخيار الحسم العسكري، بينما تتحرك أطراف إفريقية وأقليمية بحثا عن مسار سياسي يوقف الحرب ويحد من تداعياتها على دول الجوار.
1: الدمازين تحت نيران المسيرات، 4 قتلى و12 مصابا في هجوم استهدف عاصمة ولاية النيل الأزرق، بينما امتد القتال إلى القرى المحيطة ودفع آلاف المدنيين إلى الفرار. الحكومة المحلية اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم، وقالت إن القصف أوقع قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، كما استهدف منزل وزير المالية في الولاية دون أن يصاب الوزير أو أفراد أسرته وطاقم حراسته. وعلى بعد مسافة من الدمازين كانت قرى محافظة وادي الماحي تشهد موجة نزوح جديدة، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فرار أكثر من 5000 شخص خلال 3 أيام، ولا تبدو الجبهة مرشحة للهدوء. فرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يجدد تمسك الجيش بخيار الحسم العسكري، متعهدا باستعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وتضع الحكومة شروطا واضحة للعودة إلى طاولة التفاوض، تبدأ بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمؤسسات العامة وتسليم السلاح وتجميع القوات في معسكرات، وصولا إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات. تطورات المعركة امتدت إلى دول الجوار، وإثيوبيا باتت جزءا من حسابات الصراع، مع مخاوف من انتقال تأثيرات الحرب عبر الحدود، سواء بفعل حركة السلاح والمقاتلين أو نتيجة التنافس الإقليمي على موازين القوى في السودان. يتزامن ذلك مع تحرك أطراف إفريقية وإقليمية لمنع إغلاق الباب أمام التسوية. وزير الخارجية السوداني كشف عن ترتيبات لزيارة مرتقبة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى السودان لبحث وضع الخرطوم داخل الاتحاد وموقف المنظمة من الحرب، غير أن الطريق إلى وقف إطلاق النار لا يزال بعيدا بعد تمسك الجيش بموقفه الرافض لتسوية تضعه وقوات الدعم السريع على قدم المساواة، في وقت لم تتمكن فيه المبادرات السابقة من انتزاع اتفاق دائم لوقف القتال.
0: حذر المستشار الألماني فريدريتش ميرتس من تسلل التطرف إلى برلمانات البلاد، وذلك غدا انتخاب عضو من حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف رئيسا لبرلمان ولاية ساكسونيا لأول مرة في تاريخ ألمانيا.
2: هناك استياء كبير وحيرة بالغة إزاء عدم التزام بعض أعضاء البرلمان، وهذا لا يقتصر على كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بالاتفاقيات المبرمة بشأن عدم التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا. لكنني أود أن أحذر الجميع من التسرع في استخلاص النتائج، فالعمليات المضللة لا تقتصر على المجال العسكري، بل توجد أيضا في المجال السياسي. لذا فلنتوخى الحذر من التسرع في استخلاص النتائج.
0: قالت منظمة الصحة العالمية إنها طلبت معلومات من السلطات الروسية بشأن تقارير إعلامية عن إصابة موظف ثان في مختبر بالتهاب رئوي دون معرفة السبب. أما السلطات الروسية فتؤكد أن الوضع الوبائي تحت السيطرة وأن الفحوص التي أجريت للمخالطين لم تكشف عن إصابات بالطاعون.
3: تتصاعد المخاوف بشأن احتمال التعرض للطاعون الرئوي في روسيا بعد وفاة عاملة في مختبر متخصص بدراسة الطاعون في منطقة إيركوتست بسيبيريا، وسط التكهنات حول احتمال وقوع حادث داخل المختبر. العاملة المتوفية كانت تعمل في معهد إكستوسك لأبحاث مكافحة الطاعون، وأصيبت بالتهاب رئوي حاد قبل أن تتوفى في 2 أكتوبر الجاري. وتداولت وسائل إعلام روسية رواية تفيد بأنها تعرضت لبكتيريا الطاعون بعد انكسار أنبوب اختبار داخل المختبر، لكن هذه الرواية لم تؤكدها السلطات الروسية، ولا توجد أدلة مستقلة تثبت حدوث تسرب للطاعون من المختبر. وتقول هيئة حماية المستهلك الروسية إن الفحوص لم تكشف عن مسببات مرضية مرتبطة بعمل. وبسبب المخاوف من احتمال العدوى أخضعت السلطات قرابة 200 شخص ممن خالطوا العاملة للمراقبة والعزل الاحترازي، كما فرضت إجراءات صحية على المستشفى الذي عولجت فيه، وأظهرت آلاف الفحوص حتى الآن عدم وجود مسببات خطيرة لدى المخالطين، فيما بدأ رفع العزل عن عدد منهم. من جانبها طلبت منظمة الصحة العالمية من السلطات الروسية مزيداً من المعلومات بشأن الحالة بما في ذلك نتائج الفحوص، مؤكدة أهمية تبادل المعلومات بصورة سريعة وشفافة. ووفق معطيات متاحة، لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي بأن المرأة توفي

0: الوفيات بسبب الطاعون الرئوي، ولا دليل على انتقال مستمر للمرض بين البشر. أما السلطات الروسية فتؤكد أن الوضع الوبائي تحت السيطرة، وأن الفحوص التي أجريت للمخالطين لم تكشف عن إصابات بالطاعون. سيرين حامدي، تلت عربي.
1: يبرز تقرير أوروبي أهمية خاصة توضح ثقل الصناعات الدفاعية التركية في المعادلة الأوروبية، وتؤكد أن تركيا باتت شريكا تكميليا لأوروبا التي تسعى للاستفادة من النموذج التركي في الإنتاج والتطوير العسكري. مزيد من التفاصيل مع عبد الله الخطيب.
2: تتجه الصناعات الدفاعية التركية إلى مزيد من التوسع مدفوعة بنمو الإنتاج والصادرات، فيما يرصد تقرير أوروبي فرصا لتعزيز حضورها في السوق الدفاعية الأوروبية. قال تقرير لمؤسسة بي بي في اي للأبحاث إن أوروبا تواجه اختناقات في حجم الإنتاج وسرعته وتجديد مخزوناتها رغم امتلاكها بنية تحتية دفاعية قوية. التقرير يرى أن تركيا بفضل طاقتها الإنتاجية المرنة ومنصاتها التنافسية يمكن أن تكون شريكا تكميليا لأوروبا عبر الإنتاج والمشروعات المشتركة والتكامل في سلاسل التوريد. وبلغت صادرات الدفاع التركية 10 مليارات دولار العام الماضي، فيما يعمل نحو 176 ألف شخص في القطاعات المرتبطة بالدفاع. وأوضح التقرير أن فرص صناعة الدفاع التركية لا تقتصر على أوروبا، مشيرا إلى تنوع أسواق التصدير باتجاه إفريقيا وآسيا ودول الخليج. القدرة التنافسية لتركيا من وجهة نظر التقرير تنبع من التقدم الذي ستحققه في مجالات الذكاء الصناعي والأنظمة الذاتية والأمن السيبراني والفضاء وغيرها من التقنيات المتقدمة. شركة أسلسان وقعت عقوداً بنحو 158 مليون دولار لتصدير أنظمة للحرب الإلكترونية والكهروبصريات والاستطلاع والاتصالات والأسلحة إلى مستخدمين في الخارج. ويتزامن ذلك مع مناورات نصرة 2026 التي تقام في ولايتي إزمير وزنجولداك التركيتين بمشاركة 24 دولة من بينها دول في حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك لتدريب القوات على عمليات حرب الألغام وتعزيز التعاون البحري.
1: نهاية النشرة، تذكير بعناوينها: 5 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. شاهدان ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوة الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. السعودية تعلن مقتل 3 مدنيين وإصابة 36 آخرين في هجمات الحوثيين على مطاري أبها والرياض. مزيد من الأخبار على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
4: إلى قلب الحدث،
5: إلى قلب الحدث.
6: نبحث عن الحقيقة
7: من مصدرها
8: وننقلها كما هي
9: بلا تردد،
10: وننقلها كما هي بلا تردد.
11: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
12: بل نعيشه في الميدان.
13: نقترب من التفاصيل
14: ونكشف الحقيقة
15: ونأخذ المشاهد معنا
16: إلى قلب الحدث.
17: نقف مع الإنسان
18: أينما كان.
19: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

0: ينسى التاريخ لغط المرجفين ويخلد دماء الشهداء الصامدين. حين قارع عمر المختار سلف الغزاة الإيطاليين الفاشيين، مضى الخاذلون إلى غياهب النسيان وبقي اسمه في ذرى الخلود. واليوم يعيد يحيى السنوار كتابة السفر ذاته. تمضي أراجيف القاعدين جفاء، ويبقى صليل الصامدين قدراً لا يمحى. رحم الله شهداء غزة وعافى جرحاهم وعوضهم خيراً. بكلمات كتبها أحدهم على المنصات نبدأ حلقتنا من تفاعل وتتابعون معنا. بعد 3 أعوام من الحرب، دمار قطاع غزة ومأساة الأطفال يتصدران المنصات. معتيلين إحدى الجرافات، بن غفير يشرف على هدم بنايات في القدس المحتلة. منتقدين إسرائيل ناشطون في هونغ كونغ يخلدون أسماء شهداء غزة. في كل حروب العالم منذ القدم تصنف استهدافات الأطفال كأخطاء كارثية تتبرأ منها الجيوش. أما في غزة وبعد 3 أعوام من الحرب، فأجساد الأطفال هي بنك الأهداف اليومي لآلة عسكرية تقول إنها الأكثر أخلاقية في العالم. الصور التي شاهدناها على مدار 3 أعوام توثق أفظع مأساة إنسانية في العصر الحديث، إذ يشكل الأطفال والنساء غالبية حصيلة الضحايا التي تجاوزت 74,000 شهيدة، بجانب عشرات آلاف الجرحى ومبتوري الأطراف والمفقودين تحت الأنقاض. أمام هذه المجازر والحصار المستمر يبرز السؤال الأصعب: لماذا تستهدف إسرائيل الأطفال بهذا الشكل الممنهج؟ مراقبون ومنظمات حقوقية يؤكدون أن الأمر يتجاوز الأضرار الجانبية، فهي بكل المقاييس الدولية والحقوقية حرب ديموغرافية صريحة تهدف إلى القضاء على الجيل القادم لكسر إرادة الفلسطينيين وسلبهم أي أمل في المستقبل.
1: عدد الأسرى نزلت 3500 سرير قبل العدوان على قطاع غزة إلى الآن 1700 سرير داخل قطاع غزة كله، وانخفض عدد أسرى أيضا الحضانات الأطفال من 120 سرير في شمال قطاع غزة إلى 40 سرير للأسف الشديد، وبالتالي هذا كله ينعكس على خدمة المرضى وينعكس على الخدمات المقدمة لهم، ويكون هناك ضحايا كثر كان بالإمكان إنقاذ حياتهم لو توفرت هذه.
0: وسط هذا الاستهداف الممنهج برزت قصص مأساوية تحولت إلى أيقونات عالمية تفضح وحشية الإسرائيلي، ولعل أبرزها قصة الطفلة هند رجب. فالقصة التي هزت الضمير العالمي حينها ولا تزال، أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسليط الضوء عليها في ذكرى الحرب، إذ استقبل عائلة الطفلة هند في المجمع الرئيسي بالعاصمة أنقرة في رسالة تضامن إنسانية وسياسية واضحة. نشاهد.
2: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.

فنانون ومؤثرون أيضا يحيون ذكراها، آخرهم الفنان الأمريكي نيت هايد الذي اعتلى المسرح في ملعب جيليت مرتديا قميصا يحمل اسم الطفلة هند رجب.

0: الآن مشاهدينا إلى آراء رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتكم. يقول حساب مايتريا: إذا بررت أن قتل هند رجب أطفال الفلسطينيين بأنهم كانوا سيكبرون ليصبحوا إرهابيين، فنحن نرى واقعا ما هم عليه أطفال الإسرائيليين حاليا. عمر يعلق: هند رجب ليست مجرد رقم، إنها طفلة حوصرت داخل سيارة أمام دبابة إسرائيلية، استغاثت طلبا للنجدة ثم قتلوها. ذكرى هند ستبقى وسيفنى الاحتلال الحرية لفلسطين. سيزر كلوتش تقول: لم يكن 7 أكتوبر هجوما، بل ردة فعل ضد الإبادة الجماعية الهمجية والاحتلال ونظام الفصل العنصري الإرهابي المستمر منذ 75 عاما. النظام الإسرائيلي ما زال يبيد أطفال غزة بشكل جماعي. أخيرا حساب حميدي يقول: النهاردة 7 أكتوبر، يعني عدت 3 سنين على حصار غزة، 3 سنين ولسه شعب غزة بيعاني، وأرواح بتروح وأطفال بتفقد أهلها، 3 سنين ولسه بنشوف مشاهد العنف والقتل، فخلي عندك دم وروح قاطع. بينما يحاول الخطاب الإسرائيلي والغربي حصر رواية 7 من أكتوبر في سردية محددة بذكراها الثالثة، تفرض مأساة غزة ودمار قطاعاتها نفسها على المنصات الرقمية وخطابات القادة، والتي تجسدت مؤخرا في رمزية الطفلة هند رجب كما أشرنا. للتعليق على الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول خالد صافي، استشاري الإعلام الرقمي. أهلا بك سيد خالد. في ذكرى 3 من أكتوبر نرى مشهد متناقض في المنصات، صحف إسرائيلية تتحدث عن الاستنفار، عن المخاوف من هجمات جديدة من قبل الفلسطينيين، بينما الصور والفيديوهات يعني المتداولة لغزة تظهر دمار كاملا في القطاعات الحيوية جميعا. كيف رصدت أنت السوشيال ميديا يعني هذا التباين مع ذكرى طوفان الأقصى؟
1: نعم أخي الكريم، شكرا لك على الاستضافة الكريمة. فيما يتعلق بالصورة كاملة، نحن لابد أن نفهم الحدث في 3 ليس مجرد فقط دمار وصور من غزة المدمرة. هناك سؤال في غاية الأهمية: من الذي يمتلك الرواية؟ وأيضا من الذي كان يحاول أن يمنعها؟ هذا فهمه الاحتلال مبكرا. عارف الاحتلال أن العالم كله أصبح يلتف حول الرواية الفلسطينية، وبالتالي هو يزجي هذه التهم المزيفة ويريد استنفارا للعالم لكي ينقذه مما يعتقده أو يظن العالم سيصدقه أن هناك خطرا محتملا قادم من هذه البقعة الصغيرة التي دمرها كليا. هناك أكثر من 74,000 شهيد و21,000 منهم أطفال، و90% من قطاع غزة مدمر، لكن هذه الصورة لا تكفي، بل يريد أن يمارس أيضا دور الضحية من جديد، ويحاول أن يعطي العالم انطباع أن هناك استنفار في صفوف الاحتلال.

0: من خوفا من عمليات عسكرية أو من احتلال قادم أو من صواريخ قادمة من قطاع غزة. هذا يعني بعدما شاهد الاحتلال كيف أن السردية الفلسطينية استطاعت أن تتغلب على مواقع التواصل الاجتماعي على السردية الإسرائيلية، بعدما استطاعت الرواية الفلسطينية بجهود الناشطين والأحرار حول العالم للوصول إلى مستويات لم يكن الاحتلال قادر على إيقافها، بعدما تمكن من منع الصحفيين من الدخول إلى غزة، بعدما تمكن من الهيمنة الكاملة على الإعلام الغربي، هو لم يقدر على كبح جماح الرواية على هذه المنصات، وبالتالي يحاول قدر الإمكان أن يغير الصورة من
1: نعم،
0: خلال هذه الأخبار التي ينشرها على السوشيال ميديا.
1: لاحظنا خلال السنوات الثلاث الماضية أن المنصات، يعني منصات التواصل أغلبها أمريكية كما تعلم، يعني كانت تمنع كثير من المؤثرين ومن رواد هذه المواقع من نشر ما يحدث في غزة. برأيك بعد هذه السنوات الثلاث، هل هؤلاء المؤثرين ورواد المنصات وجدوا طرق للالتفاف على هذه الموانع التي تضعها هذه الشركات؟
0: نعم، فعليا هذه الشركات، دعنا بالبداية أخي معاذ نؤكد أنها شركات رأسمالية ربحية، ويهمها بالدرجة الأولى المال، ويهمها أيضا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين والجماهير، وفي الوصول إلى ذلك هي تبيع مبادئها وتبيع كل شيء. إذا الاحتلال دفع فهي تستجيب له وتحذف المحتوى بناء على طلب الاحتلال، ولكن إذا وجدت أن هذا المحتوى فيروسي والمحتوى عليه تفاعل وهذا المحتوى لديه وصول وقوة وتأثير لدى الجماهير ويبقي الجماهير على منصاتها، هي تبحث عن فوائدها واستفادتها مقدمة على كل علاقات مع الاحتلال ومع غيره. ولذلك وجدنا أن عددا كبيرا من المنشورات استطاع أن يفلت من عقال هذه الخوارزميات التي تحاول الانقضاض على هذا النوع من المحتوى. وجدنا كثيرا من المؤثرين يستخدم هذه المنصات كمشاهير ومغنيين ولاعبين كرة قدم وممثلين وفنانين أجانب يستخدموا هذه المنصات، ولا تستطيع خوارزميات هذه المنصات كبح جماح هذه التغريدات. لذلك نقدر أن نقول وبكل اطمئنان أن الناشطين والمغردين ومن حملوا راية المحتوى الفلسطيني استطاعوا أن يخترقوا هذا الحاجز واستطاعوا أن يصلوا بالرواية رغما عن الاحتلال وعن الأموال الكثيرة التي دفعها لهذه المنصات وعن جهوده الدبلوماسية والسياسية التي فرضها على كثير منها، إلا أن
1: نعم،
0: الرواية الفلسطينية استطاعت أن تتغلغل في المجتمعات الغربية، وشاهد ودليل عليه ما شاهدناه من خروج الناس بالآلاف بل بعشرات الآلاف في مظاهرات احتجاجا على استمرار الإبادة في قطاع
1: طيب،
0: غزة.
1: سؤالي الأخير، يعني لاحظت أنت أنه يقال دائما ليس للكلمة تأثير، يا جماعة ما راح يفيد، ما راح يغير شيء. ما هي رسالتك للمؤثرين على المنصات ولرواد المنصات الذين يعبرون عن آرائهم، خاصة فيما يخص غزة وقضيتنا الأساسية والأولى، قضية فلسطين؟
0: الله يجزيك الخير، في اعتبارها أنا قضية المسلمين الأولى، وهذا شيء أساسي. وفعليا فيما يتعلق بالكلمة، المنشورات والتغريدات هي عبارة عن حرب أخرى لم يستطع الاحتلال أن يفك رموزها، استطاع أن يفك رموز الحرب العسكرية وحتى الديموغرافية، واستطاع أن يغير قناعات الناس حول العالم، لكنه لم يتمكن أبدا من القضاء على الرواية الفلسطينية والسردية التي تغلغلت من خلال هذه المنصات. لذلك كل حساب وكل تغريدة وكل منشور وكل صورة لها وزنها وقيمتها، والاحتلال يحارب هذا كله، وفي المقابل يجند مؤثرين وناشطين ومغردين بالأموال ويدفع لهم. وهناك طبعا معروف لديكم حملة 7000 دولار، والتي كان فيها يدفع الاحتلال 7000 دولار لكل مؤثر يقوم بالتغريد والنشر عن إسرائيل. لذلك عمليا هو يدفع للناس مالا لكي يغردوا وينشروا روايته ورسالته، بينما يتطوع الناس مجانا للحديث عن الحق وعن أهله وعن الرسالة وعن فلسطين وعن المقاومة وعن الأطفال والإبادة، لأنهم يعرفون أن هذا هو واجب عليهم، ومن يتحدث يأخذ مكانه في مقعد المدافعين والمناصرين،
1: نعم
0: ومن يتوانى أو
1: نعم
0: يتخاذل هو يزيد في هذا الموضوع على نفسه تهمة التخاذل ويقف إلى جانب الاحتلال. فبالتالي الكلمة تفيد وتؤثر وتغير، وكل إنسان منا مطالب بأن يتحدث عن هذه الإبادة.
1: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا خالد صافي المستشار الإعلامي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. عندما تصبح الجرافات أداة للاستعراض السياسي والدعاية الانتخابية، يتحول هدم منازل المدنيين وتشريد العائلات إلى مشهد علني يضع الواقع الإنساني في القدس المحتلة أمام مواجهة مباشرة مع الضمير الإنساني. عن ماذا نتحدث؟ عن تطرف جديد يمارس

0: الذي وصل إلى الموقع تحت حراسة مشددة. بن غفير لم يكتفي بالإشراف بل شارك بنفسه في عملية الهدم معتليا إحدى الجرافات مرددا هذا الصوت أحبه.
1: משילות ירושלים. היום הקדנציה שלי הורסים, והורסים, והורסים, עוד פעם הורסים. מה שלא, הורסים. זה בניין של חמש קומות. חמש קומות, עשר משפחות שגרו כאן, ראו את הכוחות, הבינו את המסר, התפנו מרצון, זה מצוין. אנחנו כאן בעלי הבית, יש כאן מסר מאוד מאוד ברור. ירושלים שלנו, מדינת ישראל שלנו. זה הרעש שאני הכי אוהב. אני אוהב לשמוע את הרעש.
0: هذه الأجواء الاستعراضية قوبلت على الجانب الآخر بمشاهد إنسانية مؤلمة عاشتها العائلات المشردة التي أجبرت على إخلاء منازلها قسرا ودون سابق إنذار كاف. بعد سنوات أمضوها في دفع غرامات مالية باهظة ومحاولات قانونية مستمرة لانتزاع رخص البناء التي يصفها الحقوقيون بأنها شبه مستحيلة للفلسطينيين خاصة في القدس، نشاهد هذه السيدة التي تبكي بحرقة أثناء هدم منزلها.
2: وينها مش شايفة؟ شوف حسبي الله عليهم، شوف حسبي الله عليهم. شوفوا دم قلبها، هيداري حبيبتي، هيداري حبيبتي، هيداري حبيبتي، هيداري حبيبتي، بنته الله يتركنهم، الله يتركنهم، صحونا زي المصرية من الثلاثة ونص طلعونا بوعينا.
0: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أشار إلى أن هذه الإجراءات الممنهجة ترفع حصيلة المنشآت المهدومة إلى نحو 170 منشأة بالقدس الشرقية منذ مطلع العام وسط تحذيرات دولية من تداعيات التهجير القسري. مشاهدينا الآن أخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول تطرف بن غفير بهدم منازل الفلسطينيين. أول تعليق من مستر حكيم يقول: عملية هدم المنازل بقيادة بن غفير يكشف عن سياسة إسرائيلية مستمرة في إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية. محمد نوار هو الآخر يعلق: بن غفير كل يوم الثاني طالع بفيديو استعراضي استعدادا للانتخابات، لديه رغبة قوية في تولي وزارة الدفاع الإسرائيلية. بالفعل ما يتقول لا يوجد أكثر من هذا التطرف والإجرام، يريد إجهاض حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه وترابه وجعل الضفة والقدس وغزة غير صالحة للحياة أمام الفلسطيني الذي يطرد من أرضه اليوم بتطهير عرقي. أخيرا سمير يقول: تبجح بن غفير وتطرفه ليس له إلا تفسير واحد، من أمن العقوبة أساء الأدب. ناشطون في هونغ كونغ يخلدون ضحايا غزة عبر تلاوة وكتابة أسماء 1400 شهيد في فعالية عامة، موجهين انتقادات حادة لاستخدام إسرائيل تقنيات الذكاء الصناعي في عمليات القصف والقتل العشوائي بالقطاع. نشاهد.

0: كل شيء انتهى. لاعب فلسطيني يروي قسوة النزوح وفقدان الشغف بعد 7 أكتوبر. نشاهد.
1: والله ما أنا قادر أعبر يعني. أمان الأمان، الملعب والرياضة عشق بالنسبة لي أنا وهواي، يعني بقدرش أتخلى عنها، مستحيل أتخلى عنها. الأبوات، الأدوات موجودات لحد الآن في خزانتي، على الأقل إني كل ما أرجع على خزانتي بفتحها بشوفن، برجع بسترجع الذكريات تاعتي. الرياضة تقريباً كلها راحت اختفت.
0: من العريش إلى شمال سيناء، المعلمة الفلسطينية هديل زعرب تحول مبادرة صغيرة إلى مدرسة مجانية تضم نحو 400 طالب نازح من غزة. نشاهد.

اجت فكره المركز من انه الاطفال ما تعلموا وطلعوا من المدارس، طبعا قصفت المدارس ونزحوا على مصر وصاروا هنا طبعا بدون تعليم بدون مدارس، فاجت على بالي فكره انه احنا ننشئ لهم مركز تعليمي.

0: ان شاء الله نستمر في العمل مع بعض كفريق ان نعوض الطلاب ونعيشهم جو المدرسه ونعالج القصور اللي عندهم مع التعليم الالكتروني مع بعض.
1: ولأن فلسطين حاضرة دائما لم تغب، نائب فرنسي يدعم الاحتجاجات الطلابية حاملا العلم الفلسطيني في خطوة سياسية لافتة تزامنت مع اتساع رقعة الحراك الطلابي ضد تدهور أوضاع التعليم والسياسات الحكومية في فرنسا. تابعوا معي.

مصارع تركي يرفض مصافحة منافسه الإسرائيلي ويهزمه في 37 ثانية قبل التتويج بذهبية بطولة البلقان تحت 20 عاماً بكرواتيا، محققاً إنجازاً استثنائياً دون خسارة أي نقطة.

0: المقطع هو بالكواتي المرفوضة 6 كيلومتر.
1: راح نشوف أول محاولة.
0: أول محاولة ونحن رفضنا، كانت تقريبا 6 محاولات كل محاولة بحوالي كيلومتر. شوف إذا راح تلاحظ إن في عدم استوائية،
1: حتى عنا النظر واضح.
0: أيوة عنا تفوير كمان. شوف الهرم عنا بنام.
1: كان في زيادة بالبيتومين.
0: بيتومين نعم.
1: شو كم كيلومتر الجديد؟
0: الجديد هو تقريبا صار لي 10 ولا
1: تقريبا 9 كيلو. هلا شوف الشيء الحلو هو الاهتمام بشاخصات المؤقته لتحويل الحركه. هي لسه مهندسينا ما بيعتبروها شيء، بيعتبروه ترف.
0: نعم.
1: بينما اساس
2: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم. الى اللقاء في تفاعل جديد.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
0: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
11: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

5 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. أحييكم وإليكم نشرة جديدة من تي آر تي عربي. شهيدان ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. السعودية تعلن مقتل 3 مدنيين وإصابة 36 آخرين في هجمات الحوثيين على مطري أبها والرياض.

0: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وبحسب مصادر طبية فإن فلسطينيا استشهد بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد فتى متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس شرقي خان يونس. وفي شمال قطاع غزة استشهد عنصر في الدفاع المدني الفلسطيني خلال توجهه لإجلاء مصابين، فيما استشهد فلسطينيان آخران بهجمات متفرقة للاحتلال على قطاع غزة. قالت حركة حماس إن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات. كما أكدت الحركة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وأشارت إلى أن 1500 فلسطيني استشهدوا في القطاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأن أكثر من 74,000 آخرين استشهدوا نتيجة جرائم إبادة موثقة لن تسقط بالتقادم. ودعت حماس المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدوليتين إلى ملاحقة نتنياهو وقادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب. قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني أن الغياب المزمن في محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج الهجمات والصراع.
1: شهدنا مقتل أكثر من 70,000 شخص منذ أكتوبر 2023، بل ورأينا مقتل أكثر من 1400 شخص حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، كما رأينا مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية ومقتل المزيد من الفلسطينيين يومياً، فضلاً عن سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز. وفي كل انتهاك شهدنا نقصاً مزمناً في المحاسبة، وهو ما يغذي هذه الممارسات.
0: رغم مرور نحو عام على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش تحت تداعيات حرب خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا في معظم أنحاء القطاع. ومع اتساع السيطرة الإسرائيلية وتقلص المساحة المتاحة للسكان، يعيش نحو 2 مليون فلسطيني وسط أزمة نزوح خانقة وأنقاض تقدر بعشرات ملايين الأطنان، واقع أعاد رسم الجغرافيا وغير تفاصيل الحياة في القطاع. المزيد نتابعه مع أواب أيوب.
2: خلفت حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة قتلا ودمارا كبيرين، وغيرت في واقع القطاع جغرافيا وديموغرافيا. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ قرابة العام، لا تزال تداعيات الحرب وأرقامها المهولة ومساحاتها المتقلصة تؤثر في حياة وتفاصيل حياة السكان اليومية. استشهد في الإبادة أكثر من 73,000 فلسطيني، النساء والأطفال شكلوا الغالبية العظمى منهم، وعداد الجرحى المستمر تجاوز 173,000 جريح. أما المفقودون 11,000 إنسان فلا يزال معظمهم تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم. خلال سنوات الإبادة تسلسلت العمليات العسكرية من شمال القطاع مرورا بمدينة غزة وصولا إلى الجنوب في رفح، وفرض جيش الاحتلال واقعا جديدا بإنشاء محاور عسكرية ومناطق عازلة. بعد أكتوبر 2025، أي بعد وقف إطلاق النار، عزز الاحتلال

0: مواقعه في القطاع ووسع سيطرته على نحو 64% من مساحته، فأنشأ 12 موقعا عسكريا متجاوزا لمناطق خط الانسحاب المتفق عليه، وأقام سواتر ترابية على معظم ما تبقى من مساحة للسكان. مع تقدم جيش الاحتلال أكثر داخل القطاع، اضطر سكان غزة البالغ عددهم 1 مليون نسمة إلى التكدس في مساحة أصغر تقدر ب 30% من القطاع. من بين هؤلاء السكان نحو 510,000 أسرة نازحة، وأكثر من 1 مليون إنسان داخل مراكز إيواء، ونحو 800,000 نازح يعيشون في خيام اهترأت على مر السنوات الثلاث الماضية لا توفر أي ستر أو حماية من تقلب المناخ في الصيف ولا الشتاء. حتى اليوم وصلت نسبة الدمار في قطاع غزة إلى 84% وفقا لأرقام الأمم المتحدة. تضرر ودمر أكثر من 200,000 مبنى، نصفها تقريبا مدمر بالكامل، و30% دمر دمارا كبيرا، فيما تضرر جزئيا نحو 20% من مباني ومنشآت القطاع. هذا الدمار المهول في غزة واستحالة كل شيء إلى أنقاض فيها ما فيها من جثامين الشهداء تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 60 مليون طن، تحتاج إزالتها إلى 20 سنة في المتوسط وإلى معدات ثقيلة بطبيعة الحال، غير أن إسرائيل تمنع دخولها منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة.
1: إلى الضفة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 14 آخرون برصاص الاحتلال والمستوطنين. وأفاد مراسل تي آر تي عربي بأن ضابطا بقوة الأمن الفلسطيني استشهد جراء هجوم المستوطنين على ملتقة بين طولكرم ونابلس. من جانبه قال الهلال الأحمر إن قوة إسرائيلية احتجزت طواقمه عند بلدة برقة وعند محاولتها الوصول إلى المصابين في المنطقة. وفي حادث منفصل قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلا قتل في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون بينما كان فلسطينيون يقطفون الزيتون بالقرب من قرية برقة. هذا وشهدت الضفة الغربية على مدار 3 سنوات تصاعدا في التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين إلى جانب الاقتحامات العسكرية والحصار المشدد. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس خلال هذه السنوات 62,000 اعتداء رافقتها مصادرة أراض وهدم منشآت في خطوات تكرس السيطرة الإسرائيلية وتفرض واقعا جديدا على الأرض.
2: بانفجار استيطاني ومسلسل لا يتوقف من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية والحصار المشدد على الضفة، تحل الذكرى 3 للحرب على غزة. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغت حصيلة الاعتداءات على الفلسطينيين 62,000 اعتداء في الضفة الغربية والقدس، شكلت جزءا من خطط متقدمة لحسم السيطرة على الضفة وتنفيذ الضم.
3: في نفس الوقت التي كانت المذبحة قائمة والإبادة الجماعية قائمة في قطاع غزة، كانت بدأت عملية تطهير والتهجير العرقي، التطهير العرقي والتهجير في الضفة الغربية، واستهدف التجمعات البدوية بالأساس، استهدف حقول الزيتون ومنع القرى من الوصول إلى مصادرهم وإلى أراضيهم. فبالتالي المخطط مخطط واحد، يعني مخطط تهجير. يعني هذه حكومة وهذا المشروع الصهيوني بشكل عام وصل إلى مرحلة أعتقد أنه يستطيع حسم الملف الفلسطيني بالكامل.
2: فمنذ 7 أكتوبر عام 2023 نفذ المستوطنون 14,742 اعتداء، وطالت هذه الهجمات 376 قرية وتجمعا فلسطينيا، وتسببت باستشهاد 66 فلسطينيا برصاص المستوطنين المباشر، كما أشعلوا 11,082 حريقا في المنازل والممتلكات والمحاصيل الزراعية. أما على صعيد البناء الاستيطاني، فدرست الحكومة الإسرائيلية 237 مخطط بناء استيطاني في الضفة الغربية و178 مخططا في القدس، وطرحت 97 عطاء لبناء 15760 وحدة استيطانية في

0: تنفيذ فعلي لخطط الضم وفرض السيطرة على الضفة الغربية.
1: من ينظر إلى المسار العام لفعل هذه الحكومة يجد أنها عملت فعلا على تغيير الواقع الجيوسياسي في الضفة الغربية بشكل كامل، من حيث سيطرة المستوطنين على أوسع مساحات ممكنة من الأراضي، تقليص صلاحيات السلطة، زيادة عدد المستوطنين، عزل القدس وتهويدها، القضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية، وتحطيم كل أواصر المجتمع الفلسطيني حتى الموارد الاقتصادية، الأراضي الزراعية، المياه.
0: سنوات ثلاثة كثفت فيها إسرائيل قرارات مصادرة الأراضي، فاستولت على 64 ألف دنم بمبررات مختلفة، وكان من ضمن السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إشهار سلاح الهدم بتنفيذ أكثر من 1814 عملية هدم طالت نحو 500 منشأة.
2: تعود ذكرى الحرب على غزة، والاستيطان تضاعف وفرض أمرا واقعا جديدا، كما باتت هجمات المستوطنين والحصار المشدد سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين في الضفة الغربية. إبراهيم خلف، تلاتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: إلى لبنان، حيث شهدت البلاد جملة من المتغيرات العسكرية والسياسية منذ دخل حزب الله بما عرف بحرب الإسناد. عسكريا، أدت الحرب إلى اغتيال أبرز قادة الحزب واحتلال إسرائيل جزءا من جنوب البلاد. أما سياسيا، فحضرت الحكومة أنشطة حزب الله العسكرية وانخرط لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
4: لم ينتظر حزب الله طويلا بعد عملية طوفان الأقصى لينخرط فيما سماها حرب الإسناد لقطاع غزة. بدأت عمليات الحزب العسكرية في 8 أكتوبر من عام 2023، وخلال 11 شهرا نفذ حزب الله أكثر من 4600 عملية عسكرية، إلى أن توقفت الحرب في 27 من نوفمبر من عام 2024، بعد أن تلقى الحزب ضربات موجعة تمثلت بعملية تفجير أجهزة البيجر واغتيال أبرز قادته الميدانيين، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله.
5: دخل حزب الله في حرب الإسناد، وبرأيه حتى ولم يكن هو قد شارك في القرار في تنفيذ 17 أو في طوفان الأقصى، دخل على منطقة مزارع شبعة وكفرشوبة ظنا منه أنه هنا لا يخرق اتفاق القرار 1701، لكن أنا أعتقد أن إسرائيل استغلت هذا الموضوع وذهبت باتجاه ما سمي وأعلن لتغيير وجه الشرق الأوسط الجديد.
4: استمرت الهدنة العسكرية 15 شهرا، إلى أن عاود حزب الله إطلاق الصواريخ فجر 2 آذار مارس من العام الحالي، حينها اعتبرت الحكومة اللبنانية أنشطة الحزب العسكرية خارجة عن القانون وطالبته بتسليم سلاحه بالكامل. انخرط لبنان الرسمي بعدها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، تمخض عنها ما عرف باتفاق الإطار دون أن تلتزم إسرائيل بأبرز بنوده الداعية إلى الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان.
6: النقطة المحورية الأساسية هي انتقال لبنان من أن يكون دائما هناك وصي عليه، كان في الحال السوري في زمن الوصاية السورية، وكان في زمن أيضا الوصاية الإيرانية، بمعنى أن لبنان انتقل من دولة يفاوض عنها إلى دولة تفاوض مباشرة بمعزل عن النتائج هذه المفاوضات.
4: وخلال 3 سنوات لم تتوقف الغارات الإسرائيلية لا سيما على جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 9000 شخص وإصابة أكثر من 30000 شخص آخر.
7: واقع صعب يعيشه جنوب لبنان اليوم مع احتلال إسرائيل أكثر من 65 بلدة. لم تسفر المواجهات العسكرية عن انسحاب جيش الاحتلال منها ولا حتى المفاوضات المباشرة. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: شهد محيط البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط وقفة احتجاجية تزامنا مع الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالتدخل لإغاثة سكان القطاع وقطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
8: هنا في الساحة المقابلة لمبنى البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط انتظمت هذه الوقفة الشعبية التضامنية والاحتجاجية تخليدا

0: للذكرى الثالثة لانطلاق معركة طوفان الأقصى. الواقفون في هذه الفعالية الشعبية يرفعون الأعلام الفلسطينية والمغربية ولافتات وشعارات تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكدون تضامنهم المطلق مع الغزيين وعموم الفلسطينيين، ويجددون أيضا التأكيد على محورية القضية الفلسطينية في وجدان الشارع المغربي، ويطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل ووقف شتى أنواع التعامل مع الاحتلال. هذه الوقفة الشعبية الحاشدة دعت إليها منظمة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، وتشارك فيها تيارات سياسية ومدنية وحقوقية وأطياف مختلفة من الشارع المغربي، وتوازيها وقفات وفعاليات أخرى في عشرات المدن على امتداد المملكة، جميعها تؤكد على موقف شعبي ثابت تجاه القضية الفلسطينية. غزلان أمجود، تيرتي عربي، الرباط.
1: وبتزامن مع ذكرى الثالثة لاندلاع الحرب على غزة، شهدت العاصمة التركية أنقرة مسيرة حاشدة شارك فيها الألاف بدعوة وتنظيم من مؤسسات المجتمع المدني، ورفع المشاركون شعارات تطالب بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ودعوا إلى تفعيل المحاسبة الدولية لإسرائيل.
0: الحرية لغزة، بهذا الشعار تنطلق هذه المسيرة لتجوب شوارع العاصمة التركية أنقرة. هؤلاء المحتجون ينطلقون في هذه الشوارع للمطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا محاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها في قطاع غزة. المسيرة تنطلق بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع حرب الإبادة الجماعية في القطاع، ومنذ اندلاع هذه الحرب لا يزال الشارع التركي يتمسك بمطالباته المتعلقة بضرورة إقامة دولة فلسطينية يتمتع فيها الفلسطينيين بكافة حقوقهم. وهذه المواقف في الشارع التركي هي تنسجم مع الموقف الرسمي التركي. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
1: أعلنت الهيئة السعودية للطيران المدني سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى جراء استهداف صواريخ حوثية مطاري أبها والرياض الدوليين. وقالت الهيئة إن الاعتداء على مطار أبها الدولي أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية وإصابة 28 بينهم مقيمون. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أدى إلى وفاة مقيم سوداني وإصابة 8 أشخاص بينهم مواطنون ومقيمون، كما أشارت إلى أن جميع المصابين نقلوا فورا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مع تفاوت الإصابات بين الطفيفة والبليغة. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء، قال إنها كانت تستخدم لاستهداف الرياض. وأوضح التحالف أن العملية نفذت أثناء استعداد المنصة لتنفيذ هجوم وشيك على الأراضي السعودية، مؤكدا أن الضربة استهدفت المنصة قبل استخدامها في إطلاق الصواريخ. تدخل الحرب في السودان مرحلة أكثر تصعيدا مع اتساع رقعة القتال في النيل الأزرق وتمسك الجيش بخيار الحسم العسكري، بينما تتحرك أطراف إفريقية وأقليمية بحثا عن مسار سياسي يوقف الحرب ويحد من تداعياتها على دول الجوار.
2: الدمازين تحت نيران المسيرات، 4 قتلى و12 مصابا في هجوم استهدف عاصمة ولاية النيل الأزرق، بينما امتد القتال إلى القرى المحيطة ودفع آلاف المدنيين إلى الفرار. الحكومة المحلية اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم، وقالت إن القصف أوقع قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، كما استهدف منزل وزير المالية في الولاية دون أن يصاب الوزير أو أفراد أسرته وطاقم حراسته. وعلى بعد مسافة من الدمازين كانت قرى محافظة وادي الماحي تشهد موجة نزوح جديدة، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فرار أكثر من 5

0: قتال في شخص خلال 3 أيام، ولا تبدو الجبهة مرشحة للهدوء. فرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يجدد تمسك الجيش بخيار الحسم العسكري، متعهدا باستعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وتضع الحكومة شروطا واضحة للعودة إلى طاولة التفاوض، تبدأ بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمؤسسات العامة، وتسليم السلاح وتجميع القوات في معسكرات، وصولا إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات. تطورات المعركة امتدت إلى دول الجوار، وإثيوبيا باتت جزءا من حسابات الصراع، مع مخاوف من انتقال تأثيرات الحرب عبر الحدود، سواء بفعل حركة السلاح والمقاتلين أو نتيجة التنافس الإقليمي على موازين القوى في السودان. يتزامن ذلك مع تحرك أطراف إفريقية وإقليمية لمنع إغلاق الباب أمام التسوية. وزير الخارجية السوداني كشف عن ترتيبات لزيارة مرتقبة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى السودان لبحث وضع الخرطوم داخل الاتحاد وموقف المنظمة من الحرب، غير أن الطريق إلى وقف إطلاق النار لا يزال بعيدا بعد تمسك الجيش بموقفه الرافض لتسوية تضعه وقوات الدعم السريع على قدم المساواة، في وقت لم تتمكن فيه المبادرات السابقة من انتزاع اتفاق دائم لوقف القتال.
1: حذر المستشار الألماني فريدريتش ميرتس من تسلل التطرف إلى برلمانات البلاد، وذلك غدا انتخاب عضو من حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف رئيسا لبرلمان ولاية ساكسونيا لأول مرة في تاريخ ألمانيا.
2: هناك استياء كبير وحيرة بالغة إزاء عدم التزام بعض أعضاء البرلمان، وهذا لا يقتصر على كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بالاتفاقيات المبرمة بشأن عدم التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا. لكنني أود أن أحذر الجميع من التسرع في استخلاص النتائج، فالعمليات المضللة لا تقتصر على المجال العسكري، بل توجد أيضا في المجال السياسي. لذا فلنتوخى الحذر من التسرع في استخلاص النتائج.
1: قالت منظمة الصحة العالمية إنها طلبت معلومات من السلطات الروسية بشأن تقارير إعلامية عن إصابة موظف ثان في مختبر بالتهاب رئوي دون معرفة السبب. أما السلطات الروسية فتؤكد أن الوضع الوبائي تحت السيطرة، وأن الفحوص التي أجريت للمخالطين لم تكشف عن إصابات بالطاعون.
3: تتصاعد المخاوف بشأن احتمال التعرض للطاعون الرئوي في روسيا بعد وفاة عاملة في مختبر متخصص بدراسة الطاعون في منطقة إيركوتست بسيبيريا، وسط التكهنات حول احتمال وقوع حادث داخل المختبر. العاملة المتوفية كانت تعمل في معهد إكستوسك لأبحاث مكافحة الطاعون، وأصيبت بالتهاب رئوي حاد قبل أن تتوفى في 2 أكتوبر الجاري. وتداولت وسائل إعلام روسية رواية تفيد بأنها تعرضت لبكتيريا الطاعون بعد انكسار أنبوب اختبار داخل المختبر، لكن هذه الرواية لم تؤكدها السلطات الروسية، ولا توجد أدلة مستقلة تثبت حدوث تسرب للطاعون من المختبر. وتقول هيئة حماية المستهلك الروسية إن الفحوص لم تكشف عن مسببات مرضية مرتبطة بعملها. وبسبب المخاوف من احتمال العدوى، أخضعت السلطات قرابة 200 شخص ممن خالطوا العاملة للمراقبة والعزل الاحترازي، كما فرضت إجراءات صحية على المستشفى الذي عولجت فيه، وأظهرت آلاف الفحوص حتى الآن عدم وجود مسببات خطيرة لدى المخالطين، فيما بدأ رفع العزل عن عدد منهم. من جانبها طلبت منظمة الصحة العالمية من السلطات الروسية مزيدا من المعلومات بشأن الحالة بما في ذلك نتائج الفحوص، مؤكدة أهمية تبادل المعلومات بصورة سريعة وشفافة. ووفق معطيات المتاحة لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي بأن المرأة توفيت بسبب الطاعون الرئوي، ولا دليل على انتقال مستمر للمرض بين البشر. أما السلطات الروسية فتؤكد أن الوضع الوبائي تحت السيطرة، وأن الفحوص التي أجريت للمخالطين لم تكشف عن إصابات بالطاعون. سيرين حامدي، تلت عربي.
1: يبرز تقرير أوروبي أهمية خاصة توضح ثقل صناعات الدفاعية التركية في المعادلة الأوروبية، يؤكد أن تركيا باتت شريكا تكميليا لأوروبا التي تسعى للاستفادة من النموذج التركي في الإنتاج والتطوير العسكري. المزيد من التفاصيل مع عبد الله الخطيب.
4: تتجه الصناعات الدفاعية التركية إلى مزيد

0: من التوسع مدفوعة بنمو الإنتاج والصادرات، فيما يرصد تقرير أوروبي فرصا لتعزيز حضورها في السوق الدفاعية الأوروبية. قال تقرير لمؤسسة بي بي في اي للأبحاث إن أوروبا تواجه اختناقات في حجم الإنتاج وسرعته وتجديد مخزوناتها رغم امتلاكها بنية تحتية دفاعية قوية. التقرير يرى أن تركيا بفضل طاقتها الإنتاجية المرنة ومنصاتها التنافسية يمكن أن تكون شريكا تكميليا لأوروبا عبر الإنتاج والمشروعات المشتركة والتكامل في سلاسل التوريد. وبلغت صادرات الدفاع التركية 10 مليارات دولار العام الماضي، فيما يعمل نحو 176 ألف شخص في القطاعات المرتبطة بالدفاع. وأوضح التقرير أن فرص صناعة الدفاع التركية لا تقتصر على أوروبا، مشيرا إلى تنوع أسواق التصدير باتجاه إفريقيا وآسيا ودول الخليج. القدرة التنافسية لتركيا من وجهة نظر التقرير تنبع من التقدم الذي ستحققه في مجالات الذكاء الصناعي والأنظمة الذاتية والأمن السيبراني والفضاء وغيرها من التقنيات المتقدمة. شركة أسلسان وقعت عقوداً بنحو 158 مليون دولار لتصدير أنظمة للحرب الإلكترونية والكهروبصريات والاستطلاع والاتصالات والأسلحة إلى مستخدمين في الخارج. ويتزامن ذلك مع مناورات نصرة 2026 التي تقام في ولايتي إزمير وزنجولداك التركيتين بمشاركة 24 دولة من بينها دول في حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك لتدريب القوات على عمليات حرب الألغام وتعزيز التعاون البحري.
1: بهذا تنتهي النشرة، نذكر بعناوينها: 5 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. شهيدان ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء الاحتلال والمستوطنين في الضفة. السعودية تعلن مقتل 3 مدنيين وإصابة 36 آخرين في هجمات الحوثيين على مطاري أبها والرياض. ختام النشرة، تصبحون على خير.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله يا حسين، عندنا اليوم كيف حالكم؟ أنا تقريبا ابن عمر 15 سنة. من هذه السنة بدأت رحلتي مع القرآن في مشاركة مع المسابقات القرآنية، حفظ صور معينة، دخلت في دورة تأهيلية لأحكام وتلاوة القرآن الكريم وأنا في صف ثاني ثانوي، يعني كان تقريبا عمر 16-17 سنة. منذ هذه اللحظة وأنا مع كتاب الله وفي بيوت الله سبحانه وتعالى. أنا يعني هذه الغاية كانت بين عيني منذ أن أقبلت على القرآن وتذوقت حلاوة هذا الكلام، وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا منحني يعني صوتا جميلا. من هذه اللحظة أنا بدأت الآن مسيرتي مع كتاب الله عز وجل إلى أن أتيحت لي الفرصة والحمد لله، وختمت القرآن. يعني لا توصف هذه السعادة، إنك أنت الآن تحمل بين جنبيك وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرحة كانت تغمرني في داخلي حقيقة، لكن من الذي يفرح بحفظك لكتاب الله؟ الوالدان اللي هم أعز الناس على قلبك، الزوجة لأنه كنت أنا متزوج وكان عندي 4 أطفال. يعني الحمد لله كانت السعادة في داخلي الحمد لله، القليل من حولك من يشعر بهذه الفرحة.

القرآن الكريم تربع على عرش قلبي منذ نعومة أظافري. بصراحة تربيت ببيت مسلم، والدي حفظه الله منذ صغرنا، إنه هو كان دائما يسمع لنا القرآن، سور من القرآن يحفزنا يحمسنا، فترعرعت على حب القرآن والمساجد، فلقيت القرآن أنيس لروحي ولقلبي.

فبدأت تزوجت وتزوجت شيخي وقرة عيني الدكتور وائل رحمه الله، فبدأت معه في حياة القرآن. فكان دائما يحدثنا عن القرآن، عن قصص الصحابة، عن زوجات الرسول، وكله كان قصص من القرآن. فأحببت هذه القصص لأصل إلى مرتبة الصحابيات، مع أنه يعني أتمنى أسأل الله أن أصل للصحابيات. كنت دائما أتنافس أنه كيف يعني أتنافس أنه كيف أصل لربنا أنه بدون حساب يعني. فبدأت بالقراءة، بأسمع دروس من الشيخ، أنه دائما أحكي له احكي لي قصص، بعد صلاة الفجر يقعد معنا تفسير آيات القرآن. فأحببت القرآن كثيرا هيك في حياة الشيخ. فبدأت أنه أحفظ أولادي من الله يرحمه الشهيد البراء، من 3 سنين بدأت حفظه، حفظ القرآن براء في 10 سنين، وبدأت عبد الرحيم حفظ القرآن، وبلسم حفظت القرآن، وزين حفظت القرآن، والآن بلشت في سندس. فلقيت إني ربيت أولادي وهذبت أخلاقهم بالقرآن.

بدأت رحلتي مع القرآن بدأت منذ الصغر. أذكر في عمر 5 سنوات تقريبا كان والدي يصطحبني إلى المسجد، كنت أحفظ القرآن في المسجد على الرغم من صغر سني بطريقة التلقين يعني. ولما أرجع للبيت الوالدة الله يحفظها ويشفيها ويعافيها كانت هي اللي بتراجع معي وبتلقين الآيات والسور، وبدأ الحفظ تراكمي لاحقا بعد ذلك وأنا أتنقل بين المساجد. وبفضل الله سبحانه وتعالى أتممت القرآن في عام 2006 تقريبا، حفظت القرآن الكريم كاملا. أنا بعتبر أنه في حياتي الإيمانية عشت أعظم لحظتين إيمانيات في حياتي، لحظة ختم القرآن، وبالنسبة لي لا يوازيها إلا لحظة وقوفي بعرفة يوم ما حجيت بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان يوم ختمي للقرآن من أعظم الأيام بالنسبة لي اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمني فيها، خصوصا أنه كان في سن مبكرة. يعني أذكر أني يومها يعني كنت ضمن مخيم من مخيمات دار القرآن الكريم والسنة لحفظ القرآن الكريم، مكثت في أيام متتالية على مدار شهر كامل تقريبا أحفظ القرآن يوميا على مدار 8 ساعات، من تقريبا يعني من الساعة 6 صباحا أو 7 صباحا للساعة 3 عصرا يوميا.

0: عمري 16 ربيع، أحفظ القرآن الكريم من 16 سنة، وتلمو لدورة التجويد بفضل الله سبحانه وتعالى، وأحفظ من الأحاديث النبوية شتى، وبفضل الله بدأت في السنة دي. توفت والدتي من 7 سنين، واللي شجعني على القرآن أول إشي طبعاً كان هدفي إنه أنا ألبس والدتي ووالدي تاج الوقار، واللي شجعني وكمل معي هو والدي الله يحفظه ويحميه. فكانت بدايتي مع القرآن يعني بداية جميلة جداً. أول شيء طبعاً كل واحد بيبدأ آية آيتين، سطر سطرين، بعدين نص صفحة، بعدين صفحة، بعدين ربنا بعينه وبتوقع على الله وبتمشي معه. أنا وصلت في آخر يوم إلي في سورة البقرة 42 صفحة في يوم واحد. لما أنا خلصت القرآن سجدت لله سبحانه وتعالى، يمكن خلصت تقريباً على الساعة 2:30 عصر، توقيت كان صيفي. فلما خلصت سعيت لله شكراً، وبعد هيك يعني بعد يمكن 4 أيام كان في اللي أنا خلصته في مركزي وفي حلقتي، بس ما خلصتوش باعتمادة في دار القرآن. فكان آخر امتحان إلي كان بعدها يمكن 3 أيام، والحمد لله يعني جزت الامتحان، والحمد لله يعني حفظت القرآن، والحمد لله كان القرآن لحتى الآن هو مرشدي في الحياة ومسهل مهماتي.
1: بدأت الحرب يوم السبت، الأحد، الاثنين صباحا قبل الظهر تقريبا بساعة أو ساعة ونص، يعني بعد 10:30 أجانا الخبر أنه بده يتم قصف بيت جارنا، فنبهونا الجيران وخرجنا من هذا البيت. أول ما يتبادر إلى ذهنك في هذا الموقف قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نقول يا أخواننا هذا قدر مكتوب عند الله تبارك وتعالى. في خضم هذه الأزمة التي حلت علينا وهذه الابتلاءات كنت يعني ألقي بعض المواعظ في المساجد، حتى في البيوت، في المجالس تثار هناك بعض الأقاويل التي يعني نفهم منها ضعف العزيمة، عدم الصبر، عدم الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. أهم آيات كانت تتبادر إلي الآيات من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حديثنا كان الذي يواسي القلوب ويعني يداوي الجراح والقلوب المكلومة والنفوس التي تألمت لوقع هذا الحدث العظيم الذي يعني رأيناه في أيام الحرب. المنطقة هذه اللي احنا نجلس فيها منطقة البراق الجنوبي اللي هي 112، قالوا انه هذه المنطقة مجاورة واخلوا فيها. انا وابنائي الشباب الثلاثة كنا يعني نرتقي انه نظلنا في البيت حفاظا على ممتلكات البيت من ايدي المخربين الذين يعني انتشروا في هذه الفترة. جلسنا في هذا البيت حتى ليلة الدخول واقتحام هذه المنطقة. صلينا المغرب وتعشينا من الطعام الموجود. العشاء واحنا بنصلي في العشاء الفرض أو في النوافل السنة وإذا بالقصف يبتدئ، يعني تقريبا الساعة 7. فحقيقة هذه ليلة كانت الحمد لله اللي مرت بسلام، ليلة رعب، ساعات رعب عشناها في هذا البيت. الأولاد تفرقوا، أنا استمريت في الصلاة، يعني عندي ورد لبعض الركعات والصور بأقراها، وأنا ساجد سمعت دبدبات الدبابات وهي داخلة. فقمت بعد الصلاة قلت للأولاد في دبابات دخلت المنطقة. سبحان الله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأنه لو نظرنا أو شاهدنا الدبابات وعرفنا وين مكانها لربما أصابنا الرعب والخوف وما استطعنا نخرج من البيت. لكن سبحان الله حكمة الله تبارك وتعالى يعني كانت إنه إحنا ما نشوف الدبابات ولا نعرف مكانها، وقررنا نجلس لساعات معينة. في لحظة معينة وتوقف الطيران صرنا نسمع قذائف الدبابات، فازداد الوضع النفسي يعني صعوبة في عندنا وعند الأولاد. أنا كنت أصبرهم أواسيهم أذكرهم بالصبر بأن قدر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كله خير. إن اتخذنا قرار في النهاية أن نخرج من البيت وتوجهنا إلى جهة اللي هو شارع النصف. طلعنا على الشارع الرئيسي شارع الأمن الداخلي وإذا الدبابات في وجوهنا على المفترق واقفة. ابني الصغير أحمد الله يحفظنا ويحفظ أبنائنا جميعا قال لي يابا هذه إسعافات. قلت له يابا إسعافات إيش جابها؟ الإسعافات إيش جابها؟ فقلت له هذه دبابات. الآن الجو ضباب يعني هذا طبعا بيزيد من الرعب والخوف في قلوبنا. الزنانات فوق رؤوسنا. خرجنا من البيت باتجاه الشارع النص اللي بوصل للبحر. عودنا قلنا لا نغير الاتجاه. المنطقة الخلفية اللي هي الجنوبية خلف البيت عندي موحشة تماما منطقة مزارع. فما اخترنا انه نطلع من هذا الطريق واخترنا طريق النص ممكن تكون اونس لنا. غيرنا الاتجاه الى الجهة الجنوبية ومن ثم الى العطار. طبعا احنا ماشيين في هذه اللحظة كل اثنين في جهة. لكن انا من قبل ما اطلع الى البيت يعني كنت دائما اقولهم الدعاء اللي علمنا اياه الرسول صلى الله عليه وسلم. نخرج من البيت واحنا متوكلين على الله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله.
2: إن الله بعباده لخبير بصير.

في رحلة الإنسان القرآنية سبحان الله بيتعرض لكثير من الآيات اللي تؤثر في صقر شخصيته ويبقى لها بصمة حاضرة في حياته. لعله أنا من أكثر الآيات اللي أثرت فيها قول الله سبحانه وتعالى: الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.

0: في نفسي أنه لابد الإنسان يلتزم منهج الإصلاح وليس منهج الصلاح. لا يكتفى أن يكون إنسان صالحا في نفسه، وإنما لابد أن يكون مصلحا لكل من حوله. يعني في الحرب مثلا كان من أكثر الآيات اللي تجلت قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. كامل الآيات اللي تجلت أيضا قوله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فاصبر وما صبرك إلا بالله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه كلها الآيات كانت من يعني لعلها من أكثر الآيات التي لها وقع في نفسي وفي قلبي، خصوصا أنها كانت تتناسب بتناسب المقام اللي كنت أستحضرها فيه.
1: إحنا في يوم 8 أكتوبر إجا بلاغ من الدار بدأت نضرب، وطلعنا باتجاه يعني نصر يعني بيت خالي، وبعد هيك طلعنا من تحت النار على شارع 10 اللي هو دار سيدي قبل. وفي يوم 13 عشر إجا البلاغ إنه كله يتوجه جنوب. فإحنا من وجب إنه كان معنا ستة توفت الله يرحمها، كان معنا ستة قاعدة كان معها، يعني أنت تعرف أغلب الستات اللي يقولهم هيك. فطبعاً نحن نتوجه جنوب مش خوفاً من واقع غزة، بل مسؤولية كانت موجودة. فطلعنا يوم 13 شهر، أول شيء رحنا خان يونس، قعدنا في خان يونس يمكن شهر، بعدها توجهنا لها رفح. في رفح قعدنا يمكن 6-7 شهور لحد ما إجا موضوع اجتياح رفح، وكانت المنطقة الوحيدة الموجودة يمكن ما واص خان يونس. فرحنا هناك، كانت يعني كان فترة نزوح يعني كلها قهر وألم ووجع وفقدان وافتقاد لناسك ولحبايبك ولكل هذا الموضوع. فكان القرآن الكريم كان هو مصدر الطمأنينة. إحنا طلعنا طبعا أنا وأخواتي بدون والدي، فهناك استذكرت قصة سيدنا موسى لما ألقته أمه في اليم، وبعد ذلك وكان قضاء الله ووعده أن ترجع هي من تربيه، ليس فضلا من أم يوسف ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذا خفنا أو إذا شعرنا بالخوف نهل عن القرآن الكريم، فالقرآن هو مصدر الطمأنينة في أي نفس مسلم. طبعا أنت كيف بتستذكر من الآيات إنه الله سبحانه وتعالى غالب الذين كفروا، وبتستذكر ما فعل اليهود بسيدنا موسى، فبتقول إنه لا، إنه إحنا لسه إنه النبي شاف المرار وإحنا على خطابنا نمشي، فإن شاء الله ربنا يكتب من الصابرين.

المواقف الصعبة اللي مرت علينا في غزة في النزوع. كنا في يوم في مواصل خان يونس، كانت الساعة تقريبا يمكن 12 بالليل أو 1 بالليل. صارت ضربة كتير قوية، يعني كانت قريبة شوي. فوقتها يعني كان كله خايف إلا أنا. كان جنبي القرآن، كان وقت علي سرد البقرة وآل عمران. فوقتها كان علي سرد البقرة. فوقتها يعني مسكت القرآن وبدأت يعني أقرأ بآيات، يعني مش شرط أي آية، بس إنه أقرأ القرآن عشان أنسى إنه في ضرب قاعد بصير. ففضل القرآن يعني كتير عظيم على أي إنسان في كل غزة. إذا أنت كنت حافظ القرآن ففي مواقف اللي هو القصف وهيك أنت بتتذكر الآيات بتاعت القرآن الكريم وبتستدل فيها، فبيكون كل إشي يعني كل مواقف يعني ممكن تكون ميسورة بأنك أنت تتقاضى بتعليم القرآن الكريم وبدلالات القرآن الكريم. أما الإنسان العادي ممكن يعني مثلاً اللي هو إنه يكون له ردة فعل عصبية غضبية عفوية، أما لا، أنت كحافظ القرآن الكريم لازم تكون راكب.

والله في الحرب حبي للقرآن زاد بشكل كبير جدا. ليش؟ لأنه هو كان الأساس لصبري، الأساس لثباتي، الأساس كان لترقيتي في الدنيا. فسبحان الله في الحرب بدأتها بحلقة، بدأت أنا حلقة قرآن في تحت القصف، بدأت في حلقة أنا وبناتي، قلت لها يا ماما بدل ما نضيع أجرنا خلينا أثبت لكم القرآن، بدنا ننسى الحزن شوية. فشافونا في الإيواء بنات، قالوا لي خالتهم البراء ممكن تضيفينا معاك؟ قلت لهم تفضلوا. فسبحان الله دعيت هيك، قعدت قلت يا رب يا رب اشغلني بطاعتك، أنا راضية يا رب بكل اللي كتبته إلي، لكن اشغلني بطاعتك. سبحان الله العظيم ما مر علي أسبوع إلا فتحت 10 حلقات، إلا بعد 10 حلقات فتحت 30 حلقة، بعديها 10 مراكز إيواء، في 10 مش إيواء واحد، في 10 مراكز. ومن هنا بدأت سميته مشروع طوفان القرآن وعلى خطى الشيخ نسير.

كنت لسه مكلومة، كنت موجوعة جدا. براء ملهش أسبوعين وشوية مستشهد، فكنت جدا متألمة يعني وخايفة كتير كتير على الشيخ كتير. ساعة 46 بالضبط نزل الصواريخ، 4 صواريخ علينا على الباب. فكان يعني أنا في سعيد من ضربنا إنه كل همي إنه الشيخ إيش صار فيه، يعني بديش أفقده. أنا فقدت مراء وصبرني ومسكت نفسي. فسل من ضربنا إحنا لقيت أولادي البنات تحت الردم، الركام نزل كله. أنا صرت يعني صرت أجري على الدرج من خوفي، كتير بخاف أنا، فصرت أجري. مسكت إيد بنتي سندس طلعتها من الردم، طلعت الحجار والهذا وجريت فيها. فكانت تنزل الصواريخ، لما مسافة منزلت على الدرج نزل صاروخ تاني على الأسانسير، مسكني خبطني خبط في الأرض. وصرت بتذكر في هذه اللحظة عملت كده وأنا مش قادرة أخذ نفس، ضلتنا أقول أشهد وأشهد، صرت أعيد وزيد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد. حسيت أني أنا بموت، يعني حسيت أنه أنا مش مصابة من قوة الصاروخ. فضليتني يعني أكتر حاجة إني رفعت أصبعي وصرت أقول أشهد أن لا، بصعوبة لكن قلتها وأنا بجري بجري بجري والصواريخ بتنزل. فصرت مسافة ما وصلت الباب صرت أقول يا ناس الشيخ استشهد، إيش الشيخ استشهد، بس رايحة جاية أقول الشيخ استشهد مع أنه أولادي موجودين. هذا ما تبقى لي ذكرى من الشيخ بعد قصف البيت وتدميره بالكامل وحرق ما فيه، سبحان الله. والله لما بأشوف الطاقية هذه بأحس الشيخ موجود، كنت ألبسه إياها دائما. آه والله كنت يوم الجمعة سبحان الله هيك أعطره بالعود وأحط له الطاقية، من أجمل ذكريات عمري سبحان الله العظيم. الله يرحمه رحمة واسعة، ربنا يتقبله يا رب. يا الله قديش كان حنون، قديش كان كريم، قديش كان معطاء، قديش كان عطوف علي. كنت أشعر أبويا مش زوجي كثير. فقدت أمي أنا، ما فقدتش رجل، والله فقدت أمي. هذه اللي ضلت لي وطيبة سبحان الله. وهذا مصحف البراء كثير كان يقرأ فيه، هذول اللي ضلوا إلي من وراء البراء والشيخ. كل يوم لازم أحطهم جنب هيك، بأتمعن فيهم، بحسهم موجودين معايا، بحس إنهم بطبطبوا لي، بقولوا لي اصبري احتسبي أنت قوية. آية اللي صبرتني وخاصة بعد استشهاد براء اللي هي قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنه في وقت المصاب، في وقت الجلل، في وقت الخوف، في وقت الركام والردم والقصف

0: غزة كلنا ميتين عادي، الله يرحمه وارتاح من هالدنيا. بس انت بتعرف انه انا كحافظ القرآن موقن في نفسي وعد الله سبحانه وتعالى، فموقن انه احنا حننتصر بإذن الله، حندخل بإذن الله المسجد الأقصى فاتحين ومكبرين بإذن الله ومصلين بإذن الله سبحانه وتعالى. فوعد الله سبحانه وتعالى يعني ورد في القرآن، وفيش وعد الله يعني قضاء ولا حكم ولا يعني مش هيتغير. انك انت تكون حافظ القرآن هذا شرف عظيم، بهذب من سلوكك، بقوي حكمتك، بخليك مطمئن وموقن، خصوصا احنا في وضعنا اهل غزة بالواقع الذي سنعيشه.
1: القرآن سكينة للقلب وطمأنينة للروح. اللي بيحفظ القرآن بيعرف يدبر أمور حياته كلها. اللي بعيد عن رب العالمين ولا بيعرف كيف يمشي أموره في الحياة. دائما القرآن هو المثبت للعقل والدين والقلب، هو بيثبت الإنسان على الابتلاء، على الفقد، على هو الثبات الأول والأخير. إذا ما صحبت القرآن حتتعب في حياتك، هو اللي بيصبرك على الابتلاء، على الفقد، على الوجع، على الألم. وبصراحة في سنتين الحرب خير رفيق كان إلي ولغير القرآن.

اليوم مش زي ما عزيز سبتي قبل 9 سنين أو 10. أنا اليوم عايز واحد جديد تاني اقتدى بيك يعني وحفظ في القرآن الكريم وأخذت من خبرات الحياة يعني كتير يعني كتير ومش كتير شوي كتير كتير كمان. فالحمد لله على كل شيء، الحمد لله رب إن إحنا رضينا بأنك أخذت مني قطعة من روحي، والحمد لله رب إنك أنت ساعدتني وأكرمتني بحفظ كتابك الكريم. يا رب اللهم ارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ورقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة وأعدها من عذاب القبر ومن عذاب النار.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.

القوة الحكومية اليمنية تعلن إحكام السيطرة على جبهة كهبوب في منطقة باب المندب، وتحالف دعم الشرعية يقول إن اعتداءات الحوثيين على الأعيان المدنية بالسعودية لن تمر دون حساب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون

هنا في نشرتنا أيضا. 5 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. شهيدان ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية.

أعلنت القوات الحكومية اليمنية فرض سيطرتها الكاملة على جبال كهبوب في منطقة باب المندب غربي البلاد بعد معارك مع الحوثيين. وقالت في بيان إن قوات درع الوطن وألوية العمالقة والقوات المشتركة أحكمت سيطرتها على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن، فيما لم يصدر تعقيب من الحوثيين بشأن ما ذكرته قوات درع الوطن. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 82 هدفا حوثيا في 4 محافظات يمنية، بينها 11 مخزنا للصواريخ البالستية ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات للاتصالات، إضافة إلى مقرات تابعة للحوثيين. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف اللواء تركي المالكي عقب هجمات حوثية استهدفت مطاري الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض وأبها الدولي جنوب غربي السعودية. وأضاف المالكي أن القوات المشتركة للتحالف نفذت هجوما واسعا استهدف مواقع للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. وتابع أن هجمات الحوثيين على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية لن تمر دون حساب. دعا مجلس التعاون الخليجي إلى موقف دولي حازم ورادع إزاء اعتداءات الحوثيين على السعودية، مؤكدا وقوف دول المجلس صفا واحدا إلى جانب المملكة في مواجهة ما يهدد أمنها وسيادتها. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الحوثية التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد في الرياض، كما اعتبر أن استهداف المطارات المدنية وتعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية. هذا وأعلنت الهيئة السعودية للطيران المدني في وقت سابق سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى جراء استهداف صواريخ حوثية مطاري أبها والرياض الدوليين. وقالت الهيئة إن الاعتداء على مطار أبها الدولي أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية وإصابة 28 بينهم مقيمون. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أدى إلى وفاة مقيم سوداني وإصابة 8 أشخاص بينهم مواطنون ومقيمون. وأوضحت الهيئة أن جميع المصابين نقلوا فورا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مع تفاوت الإصابات بين الطفيفة والبليغة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وبحسب مصادر طبية فإن فلسطينيا استشهد بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد فتى متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الاحتلال شرقي خان يونس. وفي شمال قطاع غزة استشهد عنصر في الدفاع المدني الفلسطيني خلال توجهه لإجلاء مصابين، فيما استشهد فلسطينيان آخران بهجمات متفرقة للاحتلال على قطاع غزة. قالت حركة حماس إن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات. كما أكدت الحركة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقالت الحركة إن 1500 فلسطيني

0: الفلسطيني استشهدوا في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإن أكثر من 74 ألفا آخرين استشهدوا نتيجة جرائم إبادة موثقة لن تسقط بالتقادم. ودعت حماس المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدوليتين إلى ملاحقة نتنياهو وقادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب. قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني إن الغياب المزمن في محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع.
1: We have seen the killing of more than 70,000 people.
2: شهدنا مقتل أكثر من 70,000 شخص منذ أكتوبر 2023، بل ورأينا مقتل أكثر من 1400 شخص حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، كما رأينا مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية ومقتل المزيد من الفلسطينيين يومياً، فضلاً عن سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز. وفي كل انتهاك شهدنا نقصاً مزمناً في المحاسبة، وهو ما يغذي هذه الممارسات.
0: رغم مرور نحو عام على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش تحت تداعيات حرب خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودماراً في معظم أنحاء القطاع. ومع اتساع السيطرة الإسرائيلية وتقلص المساحة المتاحة للسكان، يعيش نحو مليوني فلسطيني وسط أزمة نزوح خانقة وأنقاض تقدر بعشرات ملايين الأطنان. واقع أعاد رسم جغرافيا القطاع وغير تفاصيل الحياة فيه. المزيد مع أواب أيوب.
3: خلفت حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة قتلا ودمارا كبيرين، وغيرت في واقع القطاع جغرافيا وديموغرافيا. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ قرابة العام، لا تزال تداعيات الحرب وأرقامها المهولة ومساحاتها المتقلصة تؤثر في حياة وتفاصيل حياة السكان اليومية. استشهد في الإبادة أكثر من 73 ألف فلسطيني، النساء والأطفال شكلوا الغالبية العظمى منهم، وعداد الجرحى المستمر تجاوز 173 ألف جريح. أما المفقودون 11 ألف إنسان فلا يزال معظمهم تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم. خلال سنوات الإبادة تسلسلت العمليات العسكرية من شمال القطاع مرورا بمدينة غزة وصولا إلى الجنوب في رفح، وفرض جيش الاحتلال واقعا جديدا بإنشاء محاور عسكرية ومناطق عازلة. بعد أكتوبر 2025، أي بعد وقف إطلاق النار، عزز الاحتلال مواقعه في القطاع ووسع سيطرته على نحو 64% من مساحته، فأنشأ 12 موقعا عسكريا متجاوزا لمناطق خط الانسحاب المتفق عليه، وأقام سواتر ترابية على معظم ما تبقى من مساحة للسكان. مع تقدم جيش الاحتلال أكثر داخل القطاع، اضطر سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة إلى التكدس في مساحة أصغر.

0: وعشرة آلاف أسرة نازحة وأكثر من مليون إنسان داخل مراكز إيواء ونحو 800 ألف نازح يعيشون في خيام اهترأت على مر السنوات الثلاث الماضية لا توفر أي ستر أو حماية من تقلب المناخ في الصيف ولا الشتاء. حتى اليوم وصلت نسبة الدمار في قطاع غزة إلى 84% وفقا لأرقام الأمم المتحدة. تضرر ودمر أكثر من 200 ألف مبنى، نصفها تقريبا مدمر بالكامل، و30% دمر دمارا كبيرا، فيما تضرر جزئيا نحو 20% من مباني ومنشآت القطاع. هذا الدمار المهول في غزة واستحالة كل شيء إلى أنقاض فيها ما فيها من جثامين الشهداء تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 60 مليون طن، تحتاج إزالتها إلى 20 سنة في المتوسط وإلى معدات ثقيلة بطبيعة الحال، غير أن إسرائيل تمنع دخولها منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة.
1: إلى الضفة الغربية حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 14 آخرون برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل تريتي عربي بأن ضابطا بقوات الأمن الفلسطينية استشهد جراء هجوم مستوطنين على منطقة بين طول كرم ونابلس. إلى ذلك قال الهلال الأحمر إن قوات إسرائيلية احتجزت طواقمه في بلدة برقة عند محاولتها الوصول إلى المصابين في المنطقة. وفي حادث منفصل قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلا قتل في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون بينما كان فلسطينيون يقطفون الزيتون بالقرب من قرية برقة في الضفة الغربية. شهدت الضفة الغربية على مدار 3 سنوات تصاعدا في التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين إلى جانب الاقتحامات العسكرية والحصار المشدد. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس خلال هذه السنوات 62 ألف اعتداء رافقتها مصادرة أراضٍ وهدم منشآت في خطوات تكرس السيطرة الإسرائيلية وتفرض واقعا جديدا على الأرض.
2: بانفجار استيطاني ومسلسل لا يتوقف من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية والحصار المشدد على الضفة تحل الذكرى 3 للحرب على غزة. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بلغت حصيلة الاعتداءات على الفلسطينيين 62 ألف اعتداء في الضفة الغربية والقدس شكلت جزءا من خطط متقدمة لحسم السيطرة على الضفة وتنفيذ الضم.
3: في نفس الوقت التي كانت المذبحة قائمة والإبادة الجماعية قائمة في قطاع غزة كانت بدأت عملية تطهير والتهجير العرقي، التطهير العرقي والتهجير في الضفة الغربية، واستهدف التجمعات البدوية بالأساس، استهدف حقول الزيتون ومنع القرى من الوصول إلى مصادرهم وإلى أراضيهم. فبالتالي المخطط مخطط واحد، يعني مخطط تهجير، يعني هذه حكومة وهذا المشروع الصهيوني بشكل عام وصل إلى مرحلة أعتقد أنه يستطيع حسم الملف الفلسطيني بالكامل.
2: فمنذ 7 أكتوبر عام 2023 نفذ المستوطنون 14,742 اعتداء، وطالت هذه الهجمات 376 قرية وتجمعا فلسطينيا، وتسببت باستشهاد 66 فلسطينيا برصاص المستوطنين المباشر، كما أشعلوا 11,082 حريقا في المنازل والممتلكات والمحاصيل الزراعية. أما على صعيد البناء الاستيطاني فدرست الحكومة الإسرائيلية 237 مخطط بناء استيطاني في الضفة الغربية و178 مخططا في القدس، وطرحت 97 عطاء لبناء 15,760 وحدة استيطانية في تنفيذ فعلي لخطط الضم وفرض السيطرة على الضفة الغربية.
4: من ينظر إلى المسار العام لفعل هذه الحكومة يجد أنها عملت فعلا على تغيير الواقع الجيوسياسي في الضفة الغربية بشكل كامل، من حيث سيطرة المستوطنين على أوسع مساحات ممكنة من الأراضي، تقليص صلاحيات السلطة، زيادة عدد المستوطنين، عزل القدس وتهويد

0: ده القضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية وتحطيم كل أواصر المجتمع الفلسطيني، حتى الموارد الاقتصادية، الأراضي الزراعية، المياه.
1: سنوات ثلاثة كثفت فيها إسرائيل قرارات مصادرة الأراضي، فاستولت على 64 ألف دنم بمبررات مختلفة، وكان من ضمن السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إشهار سلاح الهدم بتنفيذ أكثر من 1814 عملية هدم طالت نحو 500 منشأة.
2: تعود ذكرى الحرب على غزة، والاستيطان تضاعف وفرض أمرا واقعا جديدا، كما باتت هجمات المستوطنين والحصار المشدد سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين في الضفة الغربية. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: إلى لبنان، حيث شهدت البلاد جملة من المتغيرات العسكرية والسياسية منذ دخول حزب الله بما عرفت بحرب الإسناد. عسكريا أدت الحرب إلى اغتيال أبرز قادة حزب الله واحتلال إسرائيل جزءا من جنوب لبنان، أما سياسيا فحظرت الحكومة أنشطة حزب الله العسكرية، وانخرط لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
4: لم ينتظر حزب الله طويلا بعد عملية طوفان الأقصى لينخرط فيما سماها حرب الإسناد لقطاع غزة. بدأت عمليات الحزب العسكرية في 8 أكتوبر من عام 2023، وخلال 11 شهرا نفذ حزب الله أكثر من 4600 عملية عسكرية، إلى أن توقفت الحرب في 27 من نوفمبر من عام 2024، بعد أن تلقى الحزب ضربات موجعة تمثلت بعملية تفجير أجهزة البيجر واغتيال أبرز قادته الميدانيين، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله.
5: دخل حزب الله في حرب الإسناد، وبرأيه حتى ولم يكن هو قد شارك في القرار في تنفيذ 17 أو في طوفان الأقصى، دخل على منطقة مزارع شبعة وكفر شوبة ظنا منه أنه هو لا يخرق اتفاق القرار 1701، لكن أنا أعتقد أن إسرائيل استغلت هذا الموضوع وذهبت باتجاه ما سمي وأعلن لتغيير وجه الشرق الأوسط الجديد.
4: استمرت الهدنة العسكرية 15 شهرا إلى أن عاود حزب الله إطلاق الصواريخ فجر 2 آذار مارس من العام الحالي، حينها اعتبرت الحكومة اللبنانية أنشطة الحزب العسكرية خارجة عن القانون وطالبته بتسليم سلاحه بالكامل. انخرط لبنان الرسمي بعدها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تمخض عنها ما عرف باتفاق الإطار، دون أن تلتزم إسرائيل بأبرز بنوده الداعية إلى الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان.
6: النقطة المحورية الأساسية هي انتقال لبنان من أن يكون دائما هناك وصي عليه، كان في الحال السوري في زمن الوصاية السورية، وكان في زمن أيضا الوصاية الإيرانية، بمعنى أن لبنان انتقل من دولة يفاوض عنها إلى دولة تفاوض مباشرة، بمعزل عن النتائج هذه المفاوضات.
4: وخلال 3 سنوات لم تتوقف الغارات الإسرائيلية لا سيما على جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 9000 شخص وإصابة أكثر من 30000 شخص آخر. واقع صعب يعيشه جنوب لبنان اليوم مع احتلال إسرائيل أكثر من 65 بلدة. لم تسفر المواجهات العسكرية عن انسحاب جيش الاحتلال منها ولا حتى المفاوضات المباشرة. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: تدخل الحرب في السودان مرحلة أكثر تعقيدا وتصعيدا مع اتساع رقعة القتال في النيل الأزرق وتمسك الجيش بخيار الحسم العسكري، بينما تتحرك أطراف أفريقية وإقليمية بحثا عن مسار سياسي يوقف الحرب ويحد من تداعياتها على دول الجوار.
7: الدمازين تحت نيران المسيرات، 4 قتلى و12 مصابا في هجوم استهدف عاصمة ولاية النيل الأزرق، بينما امتد القتال إلى القرى المحيطة ودفع آلاف المدنيين إلى الفرار. الحكومة المحلية اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم، وقالت إن القصف أوقع قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، كما استهدف منزل وزير المالية في الولاية دون أن يصاب الوزير أو أفراد أسرته وطاقم حراسته. وعلى بعد مسافة من الدمازين كانت قرى محافظة وادي الماحي تشهد موجة نزوح جديدة، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فرار أكثر من 5000 شخص خلال 3 أيام. ولا تبدو الجبهة مرشحة للهدوء، فرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يجدد تمسك الجيش بخيار الحسم العسكري، متعهدا باستعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وتضع الحكومة شروطا واضحة للعودة إلى طاولة التفاوض، تبدأ بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمؤسسات العامة وتسليم السلاح وتجميع القوات في معسكرات، وصولا إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات. تطورات المعركة امتدت إلى دول الجوار، وإثيوبيا باتت جزءا من حسابات الصراع، مع مخاوف من انتقال تأثيرات الحرب عبر الحدود، سواء بفعل حركة السلاح والمقاتلين أو نتيجة التنافس الإقليمي على موازين القوى في السودان. يتزامن ذلك مع تحرك أطراف إفريقية وإقليمية لمنع إغلاق الباب أمام التسوية. وزير الخارجية السوداني كشف عن ترتيبات لزيارة مرتقبة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى السودان لبحث وضع الخرطوم داخل الاتحاد وموقف المنظمة من الحرب، غير أن الطريق إلى وقف إطلاق النار لا يزال بعيدا بعد تمسك الجيش بموقفه الرافض لتسوية تضعه وقوات الدعم السريع على قدم المساواة، في وقت لم تتمكن فيه المبادرات السابقة من انتزاع اتفاق دائم لوقف القتال.
3: قتل 28 شخصا على الأقل، بينهم 5 أطفال، في ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا وفق حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة الأوكرانية. وقال وزير الداخلية الأوكراني إيفان فيجيفسكي إن عناصر خدمة الطوارئ الحكومية وضباط الشرطة تمكنوا من انتشال نحو 28 شخصا من تحت الأنقاض وإجلائهم من المباني المدمرة، مشيرا إلى استمرار عمليات البحث عن ضحايا تحت الأنقاض. وتابع أن معظم عمليات الإنقاذ جرت في مدينة بريلوكي، مرجحا ارتفاع حصيلة عدد القتلى. أصيب شخصان في محطة وقود بمنطقة كوفيبكا كيفيسكي إثر هجوم روسي بالطائرات المسيرة على مدينة سومي الأوكرانية. وقال سيرغي كريفوشينكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة سومي إن القوات الروسية استخدمت طائرات مولينيا المسيرة وطائرات مسيرة تعمل بتقنية الألياف الضوئية. كما وردت أنباء عن وقوع غارات جوية بالقرب من متجر وعلى سيارة متوقفة. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على الجزء الشمالي من مدينة دوبروبولي بدونيتسك الأوكرانية، وأوضحت الوزارة أن قواتها سيطرت على أراضي منطقة المنتزه ودار الثقافة في الجزء الشمالي من المدينة، إضافة إلى منشأتين إنتاجيتين في أراضي منجم دوبروبولسكايا. كما أشارت إلى أن الضربات استهدفت مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني تنتج صواريخ ومسيرات في العاصمة كييف وعدة مقاطعات أخرى، إضافة إلى منشآت للبنية التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا. يبرز تقرير أوروبي أهمية خاصة توضح ثقل الصناعات الدفاعية التركية في المعادلة الأوروبية، وتؤكد أن تركيا باتت شريكا تكميليا لأوروبا التي تسعى للاستفادة من النموذج التركي في الإنتاج والتطوير العسكري. تفاصيل أكثر مع عبدالله الخطيب.
8: تتجه الصناعات الدفاعية التركية إلى مزيد من التوسع مدفوعة بنمو الإنتاج والصادرات، فيما يرصد تقرير أوروبي فرصا لتعزيز حضورها في السوق الدفاعية الأوروبية. قال تقرير لمؤسسة BBVA للأبحاث إن أوروبا تواجه اختناقات في حجم الإنتاج وسرعته وتجديد مخزوناتها رغم امتلاكها بنية تحتية دفاعية قوية. التقرير يرى أن تركيا بفضل طاقتها الإنتاجية المرنة ومنصاتها التنافسية يمكن أن تكون شريكا تكميليا لأوروبا عبر الإنتاج والمشروعات المشتركة والتكامل في سلاسل التوريد. وبلغت صادرات الدفاع التركية 10 مليارات دولار العام الماضي، فيما يعمل نحو 176 ألف شخص في القطاعات المرتبطة بالدفاع. وأوضح

0: التقرير أن فرص صناعة الدفاع التركية لا تقتصر على أوروبا، مشيرا إلى تنوع أسواق التصدير باتجاه إفريقيا وآسيا ودول الخليج. القدرة التنافسية لتركيا من وجهة نظر التقرير تنبع من التقدم الذي ستحققه في مجالات الذكاء الصناعي والأنظمة الذاتية والأمن السيبراني والفضاء وغيرها من التقنيات المتقدمة. شركة أسلسان وقعت عقوداً بنحو 158 مليون دولار لتصدير أنظمة للحرب الإلكترونية والكهروبصريات والاستطلاع والاتصالات والأسلحة إلى مستخدمين في الخارج. ويتزامن ذلك مع مناورات نصرة 2026 التي تقام في ولايتي إزمير وزنجولداك التركيتين بمشاركة 24 دولة من بينها دول في حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك لتدريب القوات على عمليات حرب الألغام وتعزيز التعاون البحري.
1: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. القوة الحكومية اليمنية تعلن إحكام السيطرة على جبهة كهبوب في منطقة باب المندب، وتحالف دعم الشرعية يقول إن اعتداءات الحوثيين على الأعيان المدنية بالسعودية لن تمر دون حساب. 5 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وحماس تؤكد أن 7 أكتوبر كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار. شهيدان ومصابون بينهم 4 مسعفين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيو قدم.
4: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: مساء الخير وأهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم مهند العراوي. ونقف اليوم عند تداعيات 7 أكتوبر على قطاع غزة وفلسطين، فرغم مرور نحو عام على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش تحت تداعيات حرب خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمار طال معظم أنحاء القطاع. ومع اتساع السيطرة الإسرائيلية وتقلص المساحة المتاحة للسكان، يعيش نحو 2 مليون فلسطيني وسط أزمة نزوح خانقة وأنقاض تقدر بعشرات ملايين الأطنان، واقع أعاد رسم جغرافيا قطاع غزة وغير تفاصيل الحياة اليومية فيه. المزيد مع الزميل أواب أيوب.
1: خلفت حرب الإبادة والتجويع التي شنتها إسرائيل على غزة قتلا ودمارا كبيرين، وغيرت في واقع القطاع جغرافيا وديموغرافيا. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ قرابة العام، لا تزال تداعيات الحرب وأرقامها المهولة ومساحاتها المتقلصة تؤثر في حياة وتفاصيل حياة السكان اليومية. استشهد في الإبادة أكثر من 73,000 فلسطيني، النساء والأطفال شكلوا الغالبية العظمى منهم، وعداد الجرحى المستمر تجاوز 173,000 جريح. أما المفقودون 11,000 إنسان فلا يزال معظمهم تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم. خلال سنوات الإبادة تسلسلت العمليات العسكرية من شمال القطاع مرورا بمدينة غزة وصولا إلى الجنوب في رفح، وفرض جيش الاحتلال واقعا جديدا بإنشاء محاور عسكرية ومناطق عازلة. بعد أكتوبر 2025، أي بعد وقف إطلاق النار، عزز الاحتلال مواقعه في القطاع ووسع سيطرته على نحو 64% من مساحته، فأنشأ 12 موقعا عسكريا متجاوزا لمناطق خط الانسحاب المتفق عليه، وأقام سواتر ترابية على معظم ما تبقى من مساحة للسكان. مع تقدم جيش الاحتلال أكثر داخل القطاع، اضطر سكان غزة البالغ عددهم 1 مليون نسمة إلى التكدس في مساحة أصغر تقدر ب 30% من القطاع. من بين هؤلاء السكان نحو 510,000 أسرة نازحة، وأكثر من 1 مليون إنسان داخل مراكز إيواء، ونحو 800,000 نازح يعيشون في خيام اهترأت على مر السنوات 3 الماضية لا توفر أي ستر أو حماية من تقلب

0: المناخ في الصيف ولا الشتاء. حتى اليوم وصلت نسبة الدمار في قطاع غزة إلى 84% وفقا لأرقام الأمم المتحدة. تضرر ودمر أكثر من 200,000 مبنى، نصفها تقريبا مدمر بالكامل، و30% دمر دمارا كبيرا، فيما تضرر جزئيا نحو 20% من مباني ومنشآت القطاع. هذا الدمار المهول في غزة واستحالة كل شيء إلى أنقاض فيها ما فيها من جثامين الشهداء تقدره الأمم المتحدة بأكثر من 60 مليون طن، تحتاج إزالتها إلى 20 سنة في المتوسط وإلى معدات ثقيلة بطبيعة الحال، غير أن إسرائيل تمنع دخولها منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة.
1: أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز دويري، كذلك أرحب بضيف الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. أهلا بكم ضيوفي ومساء الخير. نبدأ معك دكتور عطاونة، نبدأ بالشق السياسي هنا يعني، وأسأل هنا عن المشهد الذي يعني رسم بعد 3 سنوات من عملية السبع من أكتوبر. كيف يمكن الوقوف عند ملامح المشهد السياسي الفلسطيني حاليا بعد 3 سنوات من حرب الإبادة؟
2: مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة أنه بعد 3 سنوات من طوفان الأقصى ومن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، نحن أمام مستوى مختلف على المستوى السياسي الفلسطيني، على مستوى القضية الفلسطينية في موقعها الإقليمي والدولي. الحقيقة أن 2023 هو واحدة من المحطات التاريخية التي مرت عليها القضية الفلسطينية، كما يمكن أن نقول أن القضية الفلسطينية منذ أن خضعت أو وقعت فلسطين تحت الاحتلال إلى اليوم مرت بمجموعة من المحطات التاريخية المفصلية. 1948 كانت محطة مفصلية، 1967 محطة مفصلية، 1982 الانتفاضة الأولى، 87 الانتفاضة الثانية، 2000 و2023. في كل محطة من هذه المحطات كان هنالك تحول من نوع ما حدث على المستوى السياسي للقضية الفلسطينية، وأنا أعتقد أنه 2023 وما تلاه قد أحدث تحولا استراتيجيا في مكانة القضية الفلسطينية وفي تعريفها، في سردية الفلسطينيين، في موقع القضية الفلسطينية على المستوى الدولي. نحن كنا نتحدث عما قبل 2023، قلبت معادلات تاريخية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كان المعادلة التي رسمت سابقا بأن القضية الفلسطينية هي مفتاح الحرب والسلام في المنطقة، أن إذا أراد الكيان الإسرائيلي أن يعيش طبيعيا ينبغي أن يقدم للفلسطينيين الحد الأدنى من الحقوق السياسية، وكانت مبادرة السلام العربية بأنه دولة فلسطينية مقابل تطبيع عربي وإسلامي. ما قبل أكتوبر 2023 تمكنت الحكومة الإسرائيلية بدعم غربي وبالذات أمريكي من قلب المعادلة، بمعنى أن يصبح السلام مع العالم العربي والإسلامي هو المدخل لحل القضية الفلسطينية، ولكن وفق الرؤية الصهيونية، بمعنى أن ينتزع العدو الإسرائيلي وتنتزع الولايات المتحدة الإسناد والدعم العربي والإسلامي للفلسطينيين وتفرض عليهم حلول محدودة. ولذلك كانت صفقة القرن في فترة إدارة ترامب السابقة. جاء 7 أكتوبر وأعاد وضع القضية الفلسطينية في نصابها الصحيح، وأعاد رسم المعادلة مرة أخرى بأن مفتاح السلام ومفتاح الحرب، مفتاح الاستقرار، مفتاح التوتر هي القضية الفلسطينية.
1: سأعود إليك بكل تأكيد دكتور عطاونة. لواء دويري، يعني على الميدان إسرائيل أعادت رسم جغرافي قطاع غزة بالنسبة لوقف اطلاق النار، تخترقه يعني يوميا تقريبا من خلال تنفيذ عمليات اغتيال واطلاق نار وعمليات نسف في مختلف مناطق القطاع. هل يعني رسمت او فرضت اسرائيل المعادلة التي تريدها والتي اعلنتها يعني عندما بدأت هذه الحرب على قطاع غزة؟
3: يعني اولا، ما هو الهدف الاسرائيلي؟ الهدف الاسرائيلي تحقيق التهجير. تهجير سكان قطاع غزة. وأول ما تولى الرئيس ترامب الحكم تحدث عن تحويل غزة إلى ريفيرا، وثم تحدث عن شراء غزة. إذن وقبل ذلك بني الجسر العائم من أجل الهجرة الطوعية. إذن الطلب الإسرائيلي هو استعادة السيطرة الكاملة على غزة.

0: وإنشاء المستوطنات إلى غير ذلك. إذن الهدف النهائي لم يتحقق بعد، ولكن تم تحقيق أمور كثيرة جدا. يعني عندما بدأ 7 أكتوبر، السؤال اللي دائما يخطر في بالي، عندما حدث 7 أكتوبر وتم اتخاذ القرار، لم يتم اتخاذ القرار اعتباطا، تم اتخاذ القرار من قبل الهيئة المختصة أو المجموعة المختصة بالتخطيط الاستراتيجي بأسمائها معروفة، بدءا من السنوار، الضيف، قادة الألوية، عمل تقدير موقف استخباري، عمل تقدير موقف عملياتي بناء على افتراضات معينة، وأؤكد على افتراضات معينة، جرى ما جرى. وقدمت المقاومة خاصة في الأيام الأولى ما لم يكن يخطر في بال إنسان. هنا يظهر السؤال الخطير، هل تم استثمار هذا النجاح من أجل تحويله إلى إنجاز سياسي كما تحدث الدكتور؟ أنت أتتك فرصة ذهبية بغض النظر عن المآلات حتى لا يقال، أتتك فرصة ذهبية أحيت القضية الفلسطينية في الضمير العربي والإسلامي والعالمي بعد أن أصبحت أولويتها متأخرة لدى كل الدول العربية وإسلامية والدول الغربية، لم يعد أحد يتكلم عنها، وخاصة بعد جولة ترامب الأولى والاعتراف بالقدس عاصمة والاعتراف. الآن أتت فرصة، المقاومة وضعت افتراضات، وهذه الافتراضات كانت بناء على التصور المدة الحرب 3 شهور ثم 6 شهور، ولكنها استمرت لمدة 2 عامين. صمدت وقاتلت وتفوقت على ذاتها في ظل حصار مطبق من الغريب والقريب من الصديق من، وبالتالي وصلت إلى نقطة لم تعد تتحمل خاصة الشعب الفلسطيني، فتم وقف إطلاق النار وقبل بوقف إطلاق النار للظروف التي أوصلتها الدول العربية والإسلامية إلى هذا المكان. طيب. الآن الوضع أصبح كما تفضل الدكتور وضع مأساوي، وأنت أشرت واستخدمت رقم دقيق، 30% من مساحة غزة من أصل 364 كيلومتر مربع هي الموجودة محاصرة بالمطلق، تتحكم إسرائيل بكل شيء يدخل. لكن بقيت المقاومة موجودة، لأن المقاومة فكرة، المقاومة فكرة، والفكرة لا يمكن إلغاءها.
1: وسأعود لك أدوير للاستكمال هذا الحديث، لكن قبل ذلك يعني الدكتور أعطانا مسألة تغيير الموازين لصالح القضية الفلسطينية، يعني باعتقادك ولا مدى يعني يتم ترجمة ذلك لربما يعني خدمة هذه القضية في هذه المرحلة، ول يعني مساعدة 2 مليون إنسان في قطاع غزة كما أشار اللواء دويري يعيشون في وضع مأساوي كما نعرف جميعا في ظل هذه المعادلة التي تفرضها إسرائيل فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، فيما يتعلق ب يعني أيضا الخروقات التي تقوم بها لوقف إطلاق النار على كافة المستويات. الآن إسرائيل هي المتحكمة في وضع قطاع غزة ووضع 2 مليون إنسان، فكيف يمكن لهذه الموازين أن تؤثر على أوضاع هؤلاء؟
2: هذا السؤال مهند يحيلنا إلى يعني قراءة المشهد من زاويتين أو بوجهين إذا جاز التعبير. هنالك أزمة تاريخية تعاني منها القضية الفلسطينية والنضال الوطني الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية. في العادة في كل محطة من محطات النضال الوطني الفلسطيني تبدع الجماهير الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية في الصمود والأداء، سواء كان ذلك في 68 في معركة الكرامة أو حتى قبل ذلك، حتى في حرب عام 1948، في 68 في الكرامة، في الانتفاضة الأولى في 87، في بيروت حتى الصمود، في الانتفاضة الثانية والصمود الاستثنائي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ومحاصرة الرئيس ياسر عرفات، في 2023 ومعركة طوفان الأقصى. ولكن يبقى دائما نقطة ضعف شديدة لدى الفلسطينيين مرتبطة بالبيئة السياسية المحيطة محيطة بالقضية الفلسطينية، وهي ناتجة عن أمرين. ناتجة أولا عن الضعف العام في البيئة العربية والإسلامية، وعن
1: الدويري أشار لها،
2: والتي تفضل الدويري وأشار لها، نعم، وأيضا عن الدعم

المفرط والانحياز الكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الغرب بشكل عام ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص لصالح الاحتلال، إلى حد أن هذا الاحتلال وهذا يظهر حجم الهشاشة أيضا لم يخوض معركة حقيقية مرة واحدة دون إسناد كامل وشراكة كاملة من الغرب وبالذات من الولايات المتحدة الأمريكية. حدث هذا في 73، حدث في الاستنزاف، حدث في 82، وحدث في الحروب على قطاع غزة، وأخيرا في 2023. لذلك البيئة السياسية الإقليمية والدولية لا تخدم الفلسطينيين والنضال الوطني الفلسطيني لكي يحولوا الأداء الاستثنائي المقاوم والصمود الاستثنائي والبطولة والتضحية إلى منجز سياسي يخدم القضية الفلسطينية. هذا من ناحية. أما حول سؤالك بشكل محدد، كيف يمكن لهذه المفاعيل أن تخدم تحسين وحماية 2 مليون فلسطيني أو 2.5 مليون فلسطيني محاصرين ومجوعين الآن؟ أنا أعتقد أن هنالك مجموعة من القضايا، رغم كل هذه الهشاشة في البيئة السياسية، في مجموعة من العوامل تضغط باتجاه حماية الفلسطينيين إذا جاز التعبير. أولا، هذا المستوى من العزلة الدولية للكيان، هذه عزلة دولية غير مسبوقة، إلى حد أنه في الدورة الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة وقف نتنياهو وحيدا، ووقف ترامب وحيدا يدعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وكان هذا من أهم العوامل في الدفع باتجاه وقف إطلاق النار. إذن العزلة الدولية، التنامي الهائل في التأييد للقضية الفلسطينية ليس فقط شعبيا، وإنما التحول في مواقع

0: العامل الرابع أن حجم التوحش والإجرام الإسرائيلي الذي مورس خلال الثلاث سنوات من الإبادة الجماعية أشعل أضواء حمر في كل الإقليم لعدد كبير من الدول، لأن الاعتداء لم يقتصر على الفلسطينيين وقطاع غزة، طال اليمن وسوريا ولبنان وقطر وتونس والعراق وأكثر من مكان، ووصل التهديد إلى تركيا. لذلك هنالك حالة وعي لدى الأنظمة، أو حالة إذا جاز التعبير انتباه لدى الأنظمة في المنطقة إلى أن هذا الكيان لا ينبغي أن يبقى لديه هذا الضوء الأخضر. طيب. الذي يتصرف في الإقليم كيف شاء. ولذلك نجد لذلك نجد أحيانا كثيرة مواقف من الدول الثمانية ومن الدول العشرين العربية والإسلامية التي ترفع الصوت عاليا. الخطابات الأخيرة في الأمم المتحدة بمجملها كانت حادة وعنيفة اتجاه الكيان الإسرائيلي. صحيح أن كل هذه حتى اللحظة هي مواقف نظرية، ولكنها مهمة لأنها يمكن أن تتحول إلى ضغط عملي يخفف عن الفلسطينيين ويمنع ما تفضل به الدكتور قبل قليل من تحقيق الهدف النهائي للاحتلال، وهو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
1: طيب، وفيما يتعلق بالأهداف أيضا لواء دويري، يعني هل الواقع الذي يعني رسمته إسرائيل، الواقع الموجود الآن في قطاع غزة، هو أفضل ما يمكن لإسرائيل أن تحققه؟ وهل يعني بالضرورة أنها استعادت صورة القوة الرادعة والقوة التي لا تهزم بعدما يعني أصابها في 7 أكتوبر؟ هل هكذا استعادت صورة الردع إسرائيل من خلال ما قامت به بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر؟
2: لا، 7 أكتوبر حطم الأسطورة الإسرائيلية. الأسطورة الإسرائيلية بنيت على إنجازات 48، وكانت عبارة لا يوجد جيش دفاع إسرائيلي يطلق عليه، كانت عصابات الهاغانا وشتيرن وما شابه ذلك، وكانت تواجهها الدول العربية وقوات الإنقاذ بقيادة القاوقجي إلى غير ذلك، وجرى ما جرى. فبعد ذلك جاءت الطامة الكبرى 56 والعدوان الثلاثي وسيناء، جاءت المأساة الأكبر 67. بعد ذلك تم إعادة صياغة الموقف العسكري العربي نسبيا في حرب 73 على الجبهة المصرية تحديدا، ثم بعد ذلك جاء غزو لبنان إلى غير ذلك. لكن 7 أكتوبر كان مختلف كليا، المرة الأولى التي تهاجم فيها المناطق المحتلة، المرة الأولى التي يدخل فيها المقاتل العربي إلى أرض فلسطين، ولا مرة من المرات دخل جندي عربي إلى الأرض المحتلة. هذه الثلة من المقاتلين الشرفاء فعلوا ما فعلوا، فعلوا أكثر مما يمكن أن يتصور العقل. وبمسار الحرب لمدة 2 أوضح كل كما قلت قبل قليل، تفوقوا على أنفسهم، وبالتالي لا تم تحطيم صورة الجيش الاحتلال رغم ما يملك من قوة. جيش الاحتلال بعد 7 أكتوبر لو لم يتلقى الدعم الأمريكي المفتوح والدعم البريطاني، كلنا نذكر رئيس الوزراء البريطاني السابق ذو الجذور الهندية عندما جاء بطائرة عسكرية وخرج من الباب الخلفي من الطائرة من جانب الأسلحة التي تحملها الطائرة إلى الكيان. كلنا يعلم ما هو دور القاعدة البريطانية في قبرص في إرسال الطائرات التجسس التي تعتمد بصمة الصوت لتعقب مقاتلي القسام. كلنا يعلم قوات الدلتا التي نزلت، كلنا يتذكر الثري ستار جنرال الأمريكي الذي جاء ليشرف على إدارة العمليات. كل هذا حدث حتى هذا الكيان وجيش الاحتلال يقف على قدميه. ولو في تلك اللحظة
1: أن تستعد الصورة، يعني كما يرى كثيرون.
2: يا سيدي يا سيدي، أنا لا أبالغ هنا، أنا أقول لك لو المقاومة الفلسطينية تلقت من الدعم ما تلقاه الاحتلال بعد 7 أكتوبر، سيكون الحوار بيني وبينك مختلف، لكنا نتحدث بآفاق مختلفة. لكن هذا ما جرى، وفي الصفحة المقابلة ما

0: ما هو الدعم الذي يقدم؟ أكثر من الدعم، هل هناك كان موقف فلسطيني موحد حول 7 أكتوبر؟ هل كانت سلطة رام الله تدافع؟ أم استخدمت ألفاظ نابية لمستوى أبناء الكلب يسلموا الرهائن؟ هكذا تحدث عباس. إذن حتى المقاومة الفلسطينية بأطيافها لم تكن موحدة، فبالتالي بقيت غزة محاصرة ومعزولة وتم التخلي عنها، لكنها حطمت الكبرياء والغطرسة. طيب، لجيش الاحتلال.
1: وفي هذه النقطة تحديدا دكتور عطانو، كنت أذهب إلى هذه الزاوية، مسألة الانقسام الفلسطيني والنقاش الآن الفلسطيني. هناك طبعا خطاب المتعلق بتغيير الموازين ويعني تغيير مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، في مقابله هناك خطاب حول يعني الأسئلة الصعبة والأسئلة المتعلقة بالنتائج، يعني ما الذي يعني جاءت به عملية 7 أكتوبر، وهل فعلا يعني هذه النتائج التي تحققت تستحق ما قدم من تضحيات؟ كيف يمكن النظر إلى هذا النقاش الموجود فعليا الآن على الساحة الفلسطينية؟
2: هنا ينبغي أن نفرق جيدا مهند بين فعل المقاومة الذي هو فعل مشروع في كل الأحوال لشعب تحت الاحتلال، والذي هو مجدي دائما في مواجهة الاحتلال، وبين سلوك الاحتلال كرد فعل على المقاومة، لأن هذا السؤال سيطرح على الفلسطينيين في كل محطة نضالية. طبعا لا يمكن لأحد أن يقلل من حجم التضحية التي وقعت في غزة، ولا يمكن أحد أن يستخف بأي ألم حدث في قطاع غزة، لأن الذي حدث كبير وكبير جدا وغير مسبوق، لذلك صنف عالميا بأنه إبادة جماعية. ولكن هذا حدث أيضا في 82 في بيروت، هل كان يمكن أن تخطئ فكرة المقاومة والوجود المقاوم في بيروت؟ هذا حدث في فلسطين في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية. في الانتفاضة الثانية أنت تعلم شارون اجتاح كل الضفة الغربية، هل قام أحد وخطأ فكرة المقاومة لأن الاحتلال تصرف بوحشية؟ أنا لا أعتقد أن هنالك منطق في التعاطي مع هذه الفكرة. المقاومة حق مشروع للفلسطينيين كان ولا زال وسيبقى ما بقي الاحتلال. الذي يجب التوقف عنده جيدا هو حجم التوحش الذي مارسته إسرائيل في 3 سنوات الماضية، حجم الإجرام الذي رعي دوليا وأمريكيا تحت البث المباشر على مدار الساعة. الذي كان يقصف والذي كان يدمر هو الطيران الأمريكي والسلاح الأمريكي، لا يوجد طيران إسرائيلي ولا سلاح إسرائيلي، كلها طائرات أمريكية وكله سلاح أمريكي، وتحت أعين وبصر كل الدنيا. لذلك الذي كشفته هذه الجولة من المقاومة الفلسطينية، وأنا أقول جولة لأن هذه محطة من محطات لن تكون الأخيرة، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ما دام الاحتلال قائما، لأن جذر المشكلة لا زال قائما وهو الاحتلال. الذي حدث أن الاحتلال فاجأ العالم بمستوى السادية والدموية والتوحش والفاشية، هذا الذي حدث في السنوات الماضية، ولا يمكن لأحد أن يبرر سلوك الاحتلال بمعنى هل قدرت المقاومة الموقف بشكل صحيح أم لا، هل أخطأ تقدير الموقف في ردة الفعل. طيب، هل كان ينبغي أن يكون السلوك الإقليمي هكذا؟ لنفترض أن المقاومة قامت بفعل مقاوم والإقليم كما اعتدناه على مدى وجود القضية الفلسطينية، لكن الذي لا ينبغي أن يبرر بحال من الأحوال هو السلوك. طيب، الإسرائيلي.
1: لدي دقيقتان فقط دكتور.
2: تمام، في أقل من دقيقة. تمام، يعني في جملة
1: للبرنامج
2: في جملة واحدة. لذلك أنا أعتقد أن الثمن باهظ جدا قدمه الشعب الفلسطيني وقدمته فصائل المقاومة. وأنا سأعطي رقم فقط. حركة حماس على سبيل المثال فقدت ما يزيد على 50 من قيادات الصف الأول السياسية والعسكرية في هذه الحرب، الثمن باهظ بالتأكيد، ولكن القضية الفلسطينية أصبحت في مستوى مختلف. الاستثمار فيه يعتمد على الأداء الفلسطيني أولا، على فكرة بلورة مشروع ورؤية فلسطينية للاستثمار فيما ترتب على هذه المعركة، وإلا فإن هذه النتائج يمكن أن تتبدد وتضيع.
1: سؤال أخير هنا لواء أدواري، كما وانطلق من نقطة أشار لها دكتور عطاونة، المقاومة تعتبر ما جرى كما أشار دكتور عطاونة جولة ضمن هذا الصراع، ولاحظنا أنه يعني أن المقاومة أبدت مرونة خلال الفترة الأخيرة ضمن النقاشات فيما يتعلق بتسليم السلاح. من وجه نظرك كيف تقيس المقاومة يعني، أو كيف تنظر إلى هذه المسألة، مسألة السلاح في إطار هذا الصراع مع إسرائيل؟
0: يا سيدي، المقاومة قاتلت حتى الرمق الأخير، والوضع المؤلم للمقاومة كان وضع شعب غزة، وضع أبناء غزة، ما أصاب أبناء غزة. المقاومة كانت تقاتل في الميدان وقدمت كل ما يمكن أن تقدمه، لكن هم أبناء ذلك الشعب، والشعب عانى بما فيه الكفاية، ولم يبقى هناك ضوء في نهاية النفق للتخفيف عن أبناء غزة إلا بالموافقة على وقف إطلاق النار. وبالتالي قالوا سنسلم السلاح لكن ضمن شروط معينة، ضمن شروط اللي هو إعادة الإعمار والانسحاب وإعادة الإعمار إلى غير ذلك. هناك شروط معروفة للقاصي والداني، ويكون تسليم السلاح، وحتى هم تخلوا عن قيادة غزة أصلا، والعودة إلى الفكر آخر قد يكون سابق لأوان أن يتجسد على الأرض. هل تعود إلى المقاومة؟ هل تنخرط في المجال السياسي؟ لكن فكر المقاومة الذي أسست على أساسه حماس سيبقى موجود كفكر مقاوم.
1: نعم. شكرا لك لواء فايز دوير، الخبير العسكري والاستراتيجي. كذلك أشكر دكتور أحمد عطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. شكرا لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وفي أمان الله.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

0: لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.

0: هذا التراكتور تعذب في حياته، وكان نصيبه انه يكون مشارك في هذه الحرب. اطلعوا الجروس وطحنت وطحن، فبنضطر نتفقد فيه كل اشي لانه متهالك. الجيش حرقه مرتين، تعرض مره لخبطه من الدبابه، كله متراكم كان عليه. بقى بلاد بعين الله.
1: عندك خلاص بدك تجيب الجيران من الدار، رجعت لي اياها بس كلهم يستنوك بس.